0: لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تصريح له بعد هذا الإعلان بالتراجع عن الضربات، وتحدث عن ملفات عدة، لكن نريد أبرز النقاط المتعلقة بالتصعيد في المنطقة وهذا التراجع الذي أعلن عنه أو أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب يوم أمس.
1: نعم، مرحبا نوار. في الحقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل أوضح جانب من النقاط المرتبطة بقراره الأخير المتصل بإلغاء أو تعليق الهجوم الذي كان يعتزم القيام به إلى جانب إسرائيل خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. الرئيس ترامب في حديث للصحفيين وفي طريق عودته من نيوجيرسي التي قضى عطلة نهاية الأسبوع فيها كان يتحدث عن الملف الإيراني إلى جانب ملفات أخرى فيما يتعلق بكواليس ما جرى وكيف ألغى هذا الهجوم. عندما سئل عن ذلك قال يأتي ذلك بالطلب من إيران، قال إن الإيرانيين طلبوا بشدة وقف هذا الهجوم، وكذلك قال إن الحلفاء حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وهو هنا يعني الاتصالات التي وردت إليه، أشار إلى اتصال من السعودية وقطر والإمارات، قال طلبوا منه وقف هذا الهجوم، وقال عندما يطلب الحلفاء منه ذلك هو يستمع وبعد ذلك يرى ما الذي سيحدث، وهو يعتقد بأن اتفاقا وشيكا سيتم التوصل إليه مع إيران سيقضي بفتح مضيق هرمز، وكذلك يقول بعد ذلك سيكون هناك اتفاق حول البرنامج النووي. اللافت في حديثه هو يتحدث وكأنما الاتفاق المتصل بمضيق هرمز قد اكتمل، لأنه يقول تم التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي. ترامب في ذات الوقت يبقي لغة التهديد حاضرة في تصريحاته الأخيرة هذه، لأنه يقول إن الولايات المتحدة مستعدة للعودة لتنفيذ هذا الهجوم في أي لحظة، وجدد مرة أخرى بأنها كانت متأهبة بقوة لم يشهد لها العالم مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. هذه العبارة التي استخدمها ترامب في تصريحاته قبل ساعات قليلة، وأيضا التي استخدمها في منشوره على تروث سوشيال، بدأ يتم تداولها أيضا من مسؤولين في إدارته. قبل قليل بيت هكسيث وزير الحرب الأمريكي كتب منشورا استخدم فيه ذات العبارة، كان ويقول فيه إن الولايات المتحدة كانت مستعدة لشن هذا الهجوم بقدرات عسكرية كبيرة، وإن الأسلحة الأمريكية كانت جاهزة ووزارته كانت جاهزة لتنفيذ هذا الهجوم. أيضا تابعنا قبل قليل تصريحات للسيناتور روسي سكوت من ولاية فلوريدا يتحدث عن أن الرئيس ترامب يعطي الدبلوماسية فرصة، ولكن هذا السيناتور يشكك في مسألة التوصل إلى اتفاق مع إيران، وهو يعتقد بأن الهجوم سيكون حتميا في مرحلة من المراحل في حال لم يتم التوصل إلى ذلك الاتفاق. أيضا اللغة التي استخدمها بيت هكسيث تشير إلى ذات الأمر بأن الولايات المتحدة الآن في مرحلة تعليق لهذا الهجوم وليس إلغاء كامل له. وترامب في منشوره استخدم عبارتين، استخدم عبارة التعليق تعليق الهجوم في منتصفه، وفي نهايته يقول إنه ألغى الهجوم، وإن إسرائيل أيضا تلتزم بما التزم به هو بوقف هذا الهجوم. تصريحاته الأخيرة تعيد مرة أخرى التأكيد بأن هذا الهجوم يظل معلقا شريطة أن يتم التوصل إلى اتفاق. المدى الزمني الذي يمنحه لإيران لم يعلق على هذه النقطة عندما سئل عن إلى متى سيستمر هذا التعليق، قال نحن سننتظر وسنرى، وأكد بأن المحادثات ستبدأ ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي لواشنطن، مساء الاثنين بتوقيت المنطقة، وبالتالي هناك ترقب كبير الآن لهذه المحادثات التي أعلن الرئيس ترامب بأنها ستبدأ اليوم الاثنين. نوار،
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيت. تعود مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز إلى الواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني حول فتح المضيق وتراجعه عن تنفيذ ضربة تجاه إيران، وفي وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية عملها على التوصل لاتفاق منفصل مع الجانب العماني.

0: إدارة المضيق. في التقرير التالي يلخص الزميل حسان مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب وإلى هذا اليوم.
1: محاولة للعبور من حافة الهاوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة ميلين بحريين، مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 من فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يومياً في المضيق من 120 سفينة شحن يومياً قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يومياً طيلة فترة الحرب، وصولاً إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته، بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصراً شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها أن تستمر 60 يوماً دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة ودفع عمان مع عدد من الدول في 24 يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية، عبر منها 21% من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها، لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 يوليو تموز سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو، لكن إيران رفضت المناصفة معتبرة أن المسار الدوري القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها، إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكاً على إيران وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضاً. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها، ويبقى مصير الحرب مرهونا بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أمانا.
0: نناقش مشاهدينا ما حدث وعن هذا التراجع بالنسبة للرئيس

0: يسأل أمريكي، نحاول طرح الأسئلة والإجابة عليها مع ضيوفنا لهذه الساعة. معنا من ديلاوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير، ومعنا أيضا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وينضم إلينا أيضا من نابلس السيد سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكم جميعا. وأبدأ معك دكتور حسن، سنتحدث عن كواليس ما حدث وما الذي فعليا غير رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم فجر يوم أمس، لكن تعليقا على ما تحدث عنه منذ قليل، وفي أول تصريح له قال بأن المفاوضات تبدأ مساء الاثنين، بينما لا يزال الحديث جاريا حول شكل هذه المفاوضات. دكتور حسن، هل نحن أمام مفاوضات فعلية أو إعادة وضع شروط لهذه المفاوضات برأيكم؟
1: تحياتي نور لك وللضيوف الكرام. أنا في ظني أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد التصعيد اللفظي والتهديد والوعيد والتراجع أيضا عن هذه الضربات الموسعة، تريد أن تشيع أجواء متفائلة بأن إيران امتثلت للتهديد الأمريكي. ويقول الرئيس ترامب بأنه المفاوضات ستبدأ مساء اليوم الاثنين، وهذا يعبر عن نص التكتيكي للرئيس ترامب. هو يريد أن يروج هذا الكلام على أنه اعتباره نصرا تكتيكيا له، وان ايران كانت يعني مصره على عدم التفاوض حول المضيق بجديه، وان التهديد هو الذي ياتي اكله مع الجانب الايراني، بمعنى ان ايران تمتثل تحت الضغط. هذه بمعنى ما يريد ان يوصله ترامب من خلال هذه التصريحات. لكننا ما زلنا بعيدين عن الاتفاق، بعيدين عن الحوار الجدي بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، الا اذا كان هناك يعني من خلال الوسطاء، من خلال المملكة العربية السعودية، دولة قطر، وأيضا سلطنة عمان التي تواصلت مع رئيس ترامب لثنيه عن قرار الهجوم. وهنا يسمى بمعنى النفوذ العكسي، يعني العلاقة مع الولايات المتحدة يمكن أيضا أن يكون لهذه الدول تأثير كبير، وهذه الدول لن تكون فقط ساحة لهذه الحرب، وإنما لعب في صناعة القرار الأمريكي. لكن أيضا تصريحات عراقجي بأن إيران وسلطنة عمان باتتا أقرب إلى توافق على المضيق هرمز، وهذا يعني ربما بأن الجانب الإيراني بدأ يلين موقفه ويغير من إصراره على التحكم والسيطرة في مضيق هرمز الذي كان يعتبره، وربما لغاية هذه اللحظة يعتبره، الرافعة الجيوسياسية الأساسية التي تمكنه من انتزاع التنازلات من الولايات المتحدة. نعم نور، نحن الآن دخلنا إلى مرحلة محادثات، لكن الجانب الأمريكي الآن يشعر بنوع من الاستقواء، يشعر بأنه امتلك ما يسمى المساومة بالإكراه، بمعنى التلويح بالقوة العسكرية، ثم إيران تأتي إلى طاولة المفاوضات. لكن طاولة المفاوضات ستكون فيما يتعلق بمضيق هرمز مع الجانب العماني وليس مع الجانب الأمريكي، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تسهيل الانتقال إلى الملفات الأخرى، وهي كلها ملفات عالقة بين الإيرانيين والأمريكان.
0: وصحيح دكتور حسن، باعتبار أن الجانب الإيراني دائما ما يتحدث بأن هذين المسارين منفصلين تماما عن بعضهما البعض. سيد مختار حداد، هل فعلا نحن أقرب لاتفاق بما يتعلق بما يتم الحديث عنه بمسار عمان طهران؟
2: لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. الحقيقة أولا باعتقادي تراجع الرئيس الأمريكي كان له سبب آخر كذلك، يعني ردة فعل إيران، وهو كان يعلم وتبين له بأنه ردة فعل إيران يعني ستكون ردة فعل كبيرة، وإيران لوحت بذلك، وليس فقط لوحت يعني بينت ذلك. والآن يعني انتهت هذه المرحلة وتراجع الرئيس الأمريكي، ولكن في المقابل هو عندما يتحدث عن موضوع المفاوضات، وأشرتم إلى موضوع عمان، المفاوضات الحالية وأنا لا أتوقع هناك يوم الاثنين نرى تلك المفاوضات الذي يتوقعها البعض على أساس تصريح الرئيس الأمريكي، لأن هناك لا أعتقد الآن أحد سيفاوض الجانب الأمريكي. هناك المفاوضات الحالية بين إيران وسلطنة عمان، وهذا الذي سيحدث وسيستمر وسيصل إلى نتيجة خلال ممكن الساعات القليلة القادمة والأيام القليلة القادمة، ولن يطول ذلك كثيرا.

0: بالنسبة لمستقبل التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، في اعتقاد الرئيس بوزيشكيان بيّن ما سيحدث، وهذا يأتي على أساس ما يعني جرى بين أو ما تم التواصل بين إيران والوسطاء، هو تفعيل مذكرة التفاهم مرة أخرى وتمديد مذكرة التفاهم. يعني عندما اليوم تغريدة الرئيس بوزيشكيان كانت مهمة، توضح يعني أمرين، بأنه الأساس في النظام الدولي وعلاقات إيران، ويعني أنا لا أشير بشكل يعني لا أتذكر بدقة الجملة التي قالها الرئيس بوزيشكيان، ولكن هذا كان فحواها يعني في التغريدة، يعني هذا سيكون الأساس في المستقبل، مذكرة قابلة للتمديد، وهذا ما ذكر داخل مذكرة التفاهم. وهناك هذا سيكون الأساس. لماذا؟ لأن مذكرة التفاهم تخلق حالة من الثقة، يعني هي تكون الأساس لخلق حالة الثقة، إنهاء الحرب بشكل نهائي بين إيران والولايات المتحدة في جميع الجبهات، وأعطاه حوافز لإيران. وبعد ذلك باعتقادي ممكن أن نتحدث عن اتفاق نووي. يعني موضوع الاتفاق النووي، يعني حتى أمس أنا أشرت إلى هذا الموضوع، هذا الموضوع يعني الآن فيه بعض التفاهمات، وهذا يعني موضوع واضح ملامح هذا الاتفاق المحتمل. يعني هناك سيكون في حق لإيران في تخصيب اليورانيوم، واليورانيوم المخصب لن يخرج من إيران، هذه أمور يعني جزء منها محلولة، والأمر الذي أو الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه ولن يكون يعني يفرق كثيرا مع الاتفاق الذي إيران وقعت عليه عام 2015، ولكن يكون فيه يعني باعتقادي حقوق نووية أكثر بإيران بالنسبة لذلك الاتفاق، لأن الأمور تغيرت يعني كثيرا بالنسبة لتلك الأعوام. فلذلك الآن الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن يوم الاثنين تبدأ مفاوضات، أنا لا أعتقد أن هناك سنشهد يعني بدء تلك المفاوضات التي البعض يتوقعها. لا أعتقد أن الآن الوسطاء كذلك يقبلون بأن يأتوا ويبدأوا مثلا أو يذهبوا العودة إلى نقطة الصفر لكي نبدأ مثلا مفاوضات على مذكرة جديدة أو نقاط جديدة. فلذلك يعني هناك ما سنشهده خلال الساعات القادمة هو تفعيل مذكرة التفاهم مرة أخرى وتمديد مذكرة التفاهم.
1: سيد روب أرلت، بالحديث عن ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي في أول تصريح له منذ قليل، برأيكم ماذا سنشهد في الساعات المقبلة ربطا بالحديث بحديث وتصريحات دونالد ترامب بأن المفاوضات ستبدأ مساء الاثنين؟ يعني نحن نتحدث في المنطقة على بعد ساعات من الآن.
2: سعيد بوجودي معكم ومع جمهوركم، وشكرا لكم على إتاحة الفرصة لي. أنا في الواقع سوف أخذ تصريح الرئيس ترامب كما هو، بمعنى آخر إنه متفائل نتيجة الوقفة أو نتيجة تعليق المجهود العسكري والتصعيد العسكري، وهو متفائل باحتمال عقد جولة جديدة من المحادثات الدبلوماسية. أنا أعرف أن شركائنا وعلى وجه الخصوص سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى شركاء آخرين في منطقة الخليج والشرق الأوسط شجعوا الرئيس ترامب على تعليق المجهود العسكري والتصعيد العسكري، وذلك بالنظر إلى مناقشات محتملة تتعلق بنقطتين أساسيتين أو خطين أحمرين بالنسبة للرئيس ترامب. أولا مضيق هرمز، إعادة فتحه بشكل كامل وحر لحركة الشحن، بالإضافة إلى موضوع البرنامج النووي وموضوع تخصيب اليورانيوم وغير ذلك. إذن نحن ننظر إلى تعليق التصعيد العسكري كمؤشر جيد، وسنرى كيف يساهم هذا الأمر في الجهود الدبلوماسية. بالإضافة إلى ذلك هناك أمر آخر مهم جدا، هو أن الرئيس ترامب يصغي إلى أصدقائنا وحلفائنا في منطقة الشرق الأوسط. هذا أمر بالغ الأهمية، لأن النظام الإيراني معزول بدرجة كبيرة، وبالتالي فهو يجد نفسه اليوم محاطا ليس فقط بالقواعد العسكرية الأمريكية والقطع العسكرية الأمريكية، بل أيضا بحلفائنا في منطقة الشرق الأوسط. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأننا نبني شراكة حقيقية وتحالفا حقيقيا يساعدنا على ممارسة الضغط على النظام لدفعه للعودة إلى طاولة المفاوضات والتعامل بجدية مع الخطوط الحمر.
1: سيد سليمان بشارات، يعني تم الحديث من قبل بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن تل أبيب لم تكن تعلم بما سيقدم عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظرا للتصريحات

0: الأخيرة وما تم أو ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي بأن المفاوضات ستبدأ مساء الاثنين، أي بعد ساعات كما قلت للسيد روب أرلت. كيف برأيكم تعاطت إسرائيل مع هذه التصريحات، وهي التي تحدثت من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن فعلياً نتنياهو لم يكن يعلم بكل يعني ما يتم الحديث عنه بالكواليس الضيقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: نعم، تحيات سيدة نوار ولضيوفك والمشاهدين. أنا باعتقادي يعني إسرائيل إذا ما أردنا أن نوصف الحالة في إسرائيل، هي حالة من الفوضى وعدم اليقين في إسرائيل نتيجة كل القرارات المتضاربة أو الأطروحات المتضاربة من الرئيس الأمريكي. وإسرائيل في كل مرحلة وربما الساعات الماضية أشارت إلى شكل وطبيعة التحضيرات الإسرائيلية وأنها كانت على شبه يقين أن الضربة على بعد ساعات أو دقائق من التنفيذ، ولكن التصريحات والتي أدى بها دونالد ترامب أعادت الأمور مرة أخرى إلى نقطة البداية ونقطة الصفر وعدم الوضوح واليقين الإسرائيلي الداخلي. هذا يعني شيء واحد ووحيد، أن بنيامين نتنياهو فقد التأثير المباشر على دونالد ترامب فيما يتعلق بالمسار المرتبط في الملف الإيراني. وهذا أيضا يعني أن بنيامين نتنياهو ربما هو في رغبته الجامحة للعودة المباشرة إلى الحرب ويقينه التام أن أهداف هذه الحرب لم تتحقق ولن تتحقق في المفاوضات، وأن الأداء والمنهجية الوحيدة من المنظور الإسرائيلي ومن منظور بنيامين نتنياهو يجب أن يصار إلى العودة إلى العمل العسكري، لكن هذا الشيء لم يعد متاحا ضمن الرغبة الإسرائيلية بشكل مباشر. هذا يعني أيضا أمرا أساسيا أن إسرائيل في لحظة معينة ربما تجد نفسها أمام واقع جديد يفرض عليها في طبيعة المسار في التعاطي والتعامل مع ملف الإيراني. لكن أنا باعتقادي النقطة الجوهرية، هل بنيامين نتنياهو سيستسلم لهذا التخبط إنجاز التعبير الأمريكي أو عدم الوضوح الأمريكي من قبل دونالد ترامب؟ أنا باعتقادي لا. لماذا ذلك؟ لأن بنيامين نتنياهو هو يعلم أن الملف الإيراني هو تاج وربما الملف المركزي له في حياته السياسية أمام الانتخابات المقبلة، ونحن على أعتاب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. بنيامين نتنياهو إما أن يذهب إلى حالة من التصعيد الكاملة ويخلط الأوراق ويؤجل ويلغي الانتخابات في إسرائيل، لأن نتائج الانتخابات غير محسومة النتائج بالنسبة لبنيامين نتنياهو، وبالتالي يخشى الخسارة في الانتخابات السياسية المقبلة. وإما أن يذهب بنيامين نتنياهو منفردا في الذهاب إلى الانطلاق بحملة عسكرية ويدفع بالولايات المتحدة الأمريكية للحاق به وتوريط الولايات المتحدة الأمريكية بذلك، وهذا هو ربما الذي يعول عليه بنيامين نتنياهو. طول النفس لدى بنيامين نتنياهو في التعاون مع الملف ربما بدأ ينفذ شيئا فشيئا، وأن الأيام والأسابيع القليلة المقبلة هي التي ستحدد فعليا طبيعة المسار الذي سيذهب إليه بنيامين نتنياهو وستذهب إليه إسرائيل. لكن إسرائيل لن تقبل في أن يكون هناك اتفاق سلمي أو اتفاق يمكن أن يفضي إلى حالة بقاء النظام الإيراني موجود وبقاء البرنامج النووي الإيراني موجود وبقاء القدرة والمكانة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط موجودة، لأن ذلك هو مخالف لكل الرغبة ولكل الأهداف ولكل المعايير الإسرائيلية.
0: نعم دكتور حسن، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها الرئيس الأمريكي بأنه سيشن ضربات ومن ثم يتراجع. أعتقد هناك 10 مرات حدثت فيها هذه يعني هذا النوع من التراجع. اليوم فعليا إلى أي مدى نحن ندور إن صح التعبير بحلقة مغلقة؟ وهنا أقتبس، ترامب تحدث بأنه تراجع نتيجة لدور الوسطاء، لكنه أيضا ذكر طهران. طهران بالمقابل تتحدث وتقول بأن هذا التراجع جاء نتيجة للصمود إن صح التعبير. وهنا أقتبس من أيضا ضيفنا من طهران السيد مختار بأنه جاء بعد ردة فعل إيران. إلى أي مدى نحن فعليا أمام أو داخل حلقة واحدة؟ اليوم لا يستطيع لا الطرف الإيراني ولا حتى الأمريكي، يحاول لكن لا يستطع أي من هذين الطرفين التراجع.

0: يتم التنازلات بدلا من ان يذهب الى معركه واسعه. وبالتالي الدكتور مختار محق فيما ذهب اليه عندما قال بان الصمود الايراني هو، انا لا اتفق بانه هو العامل الحاسم، لكن هو احد الاعتبارات التي اخذها الرئيس ترامب بعين الاعتبار بعد ان جرب استخدام كل القوى العسكريه التي لديه في هذه المنطقه للضغط على ايران لتغيير مواقفها، لكن هذا لم يفضي الى النتيجه المرجوه بالنسبه للامريكان. فبالتالي الان التلويح بالقوه العسكريه هي اداه، بمعنى ليست هدفا بحد ذاته، من اجل دفع الايرانيين لتغيير مواقفهم. ويبدو لي ان هناك تغيرا في الموقف الايراني الى حد ربما يستجيب لمطالب ترامب في مضيق هرمز.
1: وهل نرى مرونة
0: ترامب
1: دكتور
0: يريد
1: حسن؟
0: حل
1: هل نحن اليوم نرى فعليا مرونة من قبل
0: التصريحات.
1: الجانبين؟
0: نعم، الجانب الامريكي ابدى مرونه كبيره جدا فيما يتعلق بكثير من الامور، يعني تراجع عن الاهداف الحرب الاساسيه التي كانت معلنه من ضمنها اسقاط النظام، فبالتالي هذا يؤدي الى نوع من المرونه. ثانيا، همش اللاعب الاسرائيلي ولم يعتبره لاعبا شريكا اساسيا، وانما لاعب ثانوي في كل هذه المعادله، وهذا ايضا تغيير في الموقف ونتيجه للصمود الايراني وعدم قدره الجانب الامريكي الاسرائيلي على الحسم العسكري. لكن ايضا تدرك ايران جيدا بانها تقاتل الولايات المتحده، هذه ليست دوله عاديه وانما القوه الاولى في العالم عسكريا، وان الرئيس ترامب بالفعل اذا ما وظف يعني نفذ تهديده ووعيده، ايران النظام الايراني سيكون في مازق كبير، وكل روايه سرديه النصر والصمود والتحدي والكرامه وكل هذا الكلام لن ينفع الايرانيين في مواجهه حقيقيه مع الجبروت الامريكي. من هنا يبدو لي ان يعني الجانب الايراني من خلال التقارب مع سلطنة عمان وحديث وزير الخارجية عرقجي بأن هناك اتفاقا وشيكا، أو بأنهم ربما يضعون اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق، هذا الاتفاق لن توافق عليه عمان إلا إذا كان مرضيا للجانب الأمريكي وفقا لما تقول إيران. إيران تقول بأن سلطنة عمان لا موقف لها وأنها تنفذ الإرادة الأمريكية، بمعنى أنها تفاوض نيابة عن الأمريكان في هذا الموضوع. فبالتالي إذا توصلوا إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، أنا في ظني هذا سيكون المفتاح الذي ربما يفتح الملفات الأخرى ويصبح التفاهم عليها أمرا معقولا محتملا، ولا يمكن القول بأنه مسلما به، لكنه يبقى احتمالا واردا. خفض التصعيد، خلق أجواء مختلفة تماما فيها نوع من التفاؤل، وأيضا التوافق الضمني بين الجانبين بأنه الخيار العسكري لا يعود بالنفع لكليهما.
1: سيد مختار، تحدث الدكتور حسن وأنت كنت تستمع إلينا عن فكرة الضغط والوقت، يعني لربما الولايات المتحدة وطهران وأنت ستحدد هذا، يعني يحاولون استعمال الوقت اليوم. إلى أي مدى فعليا يعني ما تم الحديث عنه من قبل تحديدا ترامب تحدث عن إبرام اتفاق سريع، نتذكر يوم أمس، ماذا يعني هذا الضغط الزمني بالنسبة لطهران؟
2: أنا باعتقادي الآن موضوع الصبر الاستراتيجي الذي كان معروف به إيران قد يعني عبرت من هذه المرحلة، وبعد هذا ليس في قاموس السياسة الإيرانية. يعني موضوع الصبر هذا ممكن كان موجود مثلا أيام حكومة بايدن أو أوباما أو بقية الحكومات الأمريكية، ولكن نحن دخلنا يعني مع الولايات المتحدة في الأمر الذي كان مستبعد، أو كان البعض كان يقول هذا لن يحدث بين إيران وأمريكا، ودخلنا في هذه المواجهة الكبيرة ونحن الآن في ذروة هذه المواجهة. فلذلك باعتقادي إيران كذلك تريد أن هذا الموضوع ينتهي بأسرع وقت، بأسرع شكل يعني وبأسرع وقت، يعني لأنه إيران يعني ترى استمرار حالة لا حرب ولا سلم هذا أمر غير إيجابي. حتى أشار يعني رئيس الجمهورية الدكتور بوزشكيان بأنه قائد الثورة الإسلامية في إيران قال له بأنه يعني هناك موضوع لا حرب ولا سلم هذا أمر يجب أن ينتهي، وهذا يعني يؤثر على عمل البلاد وليس فقط على إيران، يعني على كل المنطقة. الآن كل المنطقة والعالم متأثرة بهذه الحالة، لا حرب لا سلم، نذهب إلى مناوشات مواجهات أزمات اقتصادية استمرار هذه المشكلة. فلذلك يعني هذا يكون كذلك أولوية بالنسبة لإيران، بأنه بأسرع وقت تصل إلى اتفاق الاتفاق حتما يكون لصالح إيران إذا توصلت إلى اتفاق يضمن مصالحها في رفع

0: عقوبات في القبول بها حقوق إيران، خاصة في مجال برنامج إيران النووي السلمي، وانتهاء والانتهاء من هذه الملفات. ولكن هناك توجد نقطة مهمة، إيران لا تقبل بأي اتفاق، والآن الحديث عن الاتفاق هو لا يمكن أن نقارنه بالحديث عن الاتفاق قبل حرب الاثنى عشر يوما. أن قبل حرب الاثنى عشر يوما كان هناك لا يوجد حرب، لا يوجد اغتيالات، لا توجد هذه العمليات، لا توجد هذه الأعمال الإرهابية والعدائية من جانب الولايات المتحدة، لأنه هذا حتى شدد موقف الشعب الإيراني. يعني نرى الآن الشعب الإيراني لديه مطالبات كبيرة يعني في هذا الموضوع، خاصة هو يضغط على المفاوض الإيراني بأنه يجب أن تحقق هذه المطالبات ولا تتنازل أمام الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن حتما إيران لا تريد أن تستمر في حالة من مفاوضات طويلة الأمد، بل إيران يعني ترى بأن هذه المفاوضات يجب بأسرع وقت إلى تصل النتيجة. وأنا أتفق مع الدكتور حسن في موضوع مهم، أنه موضوع المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان هي المفتاح، لأنه قبل 3 أسابيع 4 أسابيع هناك تم التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا. للجميع تفاجأ لماذا إيران فجأة أغلقت مضيق هرمز، لأن هناك تم التوصل إلى اتفاق وأمريكا
1: نعم.
0: رفضت الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان.
1: هذا
0: الآن
1: يأخذني،
0: باعتقادي يعني،
1: نعم
0: وهذا
1: تفضل.
0: نعم أنا أضيف هذه النقطة، أنا باعتقادي هناك يبدو هناك سنشأ تغيير في موقف أمريكا، وأمريكا ستقبل بهذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان.
1: وسيد روب، ذات السؤال، يعني عندما يتحدث اليوم الرئيس الأمريكي عن اتفاق سريع، وفي بداية المداخلة لربما استمعت إلى السيد مختار من طهران، يعني كيف نتحدث عن بداية المفاوضات، وقبل يومين من الآن كنا نتحدث عن ضربة محاولة، يعني لو استطعت أن تشرح لنا طبيعة تفكير الرئيس الأمريكي اليوم عندما يقول اتفاق سريع ويحدد بأن المفاوضات ستبدأ مساء يوم الاثنين، أي بعد ساعات من الآن في المنطقة.
2: Well, I think what's very relevant in these last let's just say 24 hours that has led.
3: الأمر المهم للغاية الذي حصل في الساعات 24 الأخيرة والذي دفع بالرئيس ترامب لإصدار هذه التصريحات اليوم يتمثل في موقف حلفائنا في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية. هذا أمر مهم جدا لأن الرئيس ترامب أصغى إلى رأي حلفائنا في الشرق الأوسط، هم يريدون صفقة سلام وهم مستعدون لمساعدة الرئيس ترامب على تحقيق هذه الصفقة بطريقة موضوعية، لكن المشكلة هي أن الخطوط الحمراء ما زالت موجودة. المحادثات جيدة والطموحات رائعة، لكن الأعمال هي الأهم. الخطوط الحمراء بالنسبة للرئيس ترامب ما زالت موجودة. هذه الخطوط الحمراء تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز، وإذا كان النظام الإيراني يعتقد أنه سيواصل فرض سيطرته على المضيق فهذه مشكلة. والأمر ذاته بالنسبة لموضوع تخصيب اليورانيوم، مجددا الضيف الكريم من طهران تحدث عن رغبة النظام الإيراني بمواصلة تخصيب اليورانيوم لغايات سلمية، هذه مشكلة. هم يقولون أنهم يريدون تخصيب اليورانيوم لغايات سلمية، لكنهم يكذبون لأنهم تخطوا بدرجة كبيرة النسبة المطلوبة للغايات المدنية وبلغوا نسبة 60% من التخصيب. إذن هذان خطان أحمران بالنسبة للرئيس ترامب. مجددا المحادثات جيدة والمفاوضات مهمة، لكن الكلام سهل، وما أقصده هو أنه إذا لم يتعامل النظام بجدية مع الخطين الأحمرين اللذين رسمهما الرئيس ترامب، فإن المجهود العسكري سوف يستأنف في نهاية المطاف.
1: الفكرة. أود فقط أن أسأل السيد سليمان بشارات من النابلس، هناك تخوف من أن تقوم تل أبيب بخطوة منفردة، إلى أي مدى من الممكن أن تقوم بها، أو أن يقرر نتنياهو فعليا المضي قدما في هذه الخطوة باختصار لو سمحت؟
4: نعم، إذا وصل بنيامين نتنياهو إلى سبتمبر وعلى مشارف أكتوبر المقبل دون أن يكون هناك حسما للملف الإيراني ودون أن يكون هناك تحقيقا للأهداف الإسرائيلية التي يمكن أن يذهب بها بنيامين نتنياهو للناخب الإسرائيلي على أنها إنجازا استراتيجيا، أنا باعتقادي في ذلك الوقت ستتخذ تل أبيب وسيتخذ بنيامين نتنياهو الخيار التصعيد كخيارا أساسيا وكخيارا أوليا. لكن ربما بنيامين نتنياهو الآن يشعر بخيبة الأمل ويشعر بأن هناك عوامل ضاغطة على الموقف الأمريكي فيما يتعلق بعدم العودة إلى التصعيد، من بينها حالة ربما عدم اليقين في النتائج للخيار العسكري أولا، وثانيا أن الأطراف الإقليمية هي أكثر تأثيرا على القرار
1: شكراً
4: الأمريكي.
1: شكرا لكل اللحظة. ضيوفنا الكرام، سنكون في وقفة أكيد في الساعة المقبلة. الآن مشاهدينا إلى الزميل محمد حمدان ونافذة تحليلية تقرأ في أبعاد سياسية التهديد ثم التراجع التي يكررها الرئيس الأمريكي مع إيران.
5: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية على حافة الحرب. إذن يصنع ترامب مساحته المفضلة للتفاوض، يرفع السقف حتى يبدو الاصطدام وشيكا، ثم يترك بابا ضيقا للدبلوماسية في اللحظة التي تبلغ فيها الأعصاب أقصى توترها. هذا الأسلوب القريب من منطق كتابه فن الصفقة لا يبحث عن التهدئة الهادئة، بل عن تهدئة تولد من خشية البدائل. فماذا يريد الرئيس الأمريكي من تكرار التهديد ثم التراجع؟ وهل يمنح هذا النمط واشنطن قوة تفاوضية إضافية؟ أم يستهلك مصداقية التهديد مع كل مرة لا تقع فيها الضربة؟ ثم كيف تقرأ طهران هذه الحافة؟ كضغط لا يحتمل أم كدليل على أن ترامب يريد الاتفاق أكثر مما يريد الحرب؟ إذن كشفت مجريات الحرب الحالية عن نمط متكرر في تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، تمثل في التهديد، وهذا التهديد بشن هجمات واسعة عليها وتدمير بنيتها التحتية، ثم تراجعه عن التنفيذ في اللحظة الأخيرة، إما بالتأجيل أو الإلغاء، مع سوق حجج منها الاستجابة لطلب من دول إقليمية ووسطاء أو حدوث تقدم في المفاوضات. نتابع إذن. في منتصف يناير الماضي وقبل اندلاع الحرب، تراجع الرئيس ترامب عن تنفيذ ضربات جوية كانت وشيكة، وبررها حينذاك بقمع إيران للمتظاهرين وتقارير عن إعدامات جماعية مخططة، ولم يصدر أمر التنفيذ طبعا بعد تحفظات الحلفاء بما فيهم السعودية وإسرائيل، وتقييم ترامب الشخصي وما قيل إنه إلغاء الإعدامات في إيران. أما في 18 من مايو لهذا العام، فأعلن رئيس ترامب إلغاء ما وصف بهجوم واسع النطاق على إيران كان مقررا في اليوم التالي، قائلا إن قادة قطر والسعودية والإمارات طلبوا منه التريث لأن مفاوضات جادة كانت جارية، ويعتقدون أن الصفقة تشمل عدم حصول إيران على أسلحة نووية باتت قريبة. في مساء 11 من يونيو أيضا ألغى الرئيس الأمريكي الهجمات التي هدد بشنها بقوة شديدة في صباح ذلك اليوم، ملوحا بالسيطرة الكاملة على قطاع النفط والغاز الإيراني. عزى ترامب هذا القرار، إذن قرار الإلغاء، عزاه إلى توصل المفاوضين إلى اتفاق بشأن العناصر الأساسية لمذكرة التفاهم تقود هذه العناصر إلى اتفاق أوسع. قال وقتها إنها حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل ودول إقليمية عديدة. أما في فجر الثاني من أغسطس، هذا التهديد الذي نحن بصدده ألغاه الرئيس الأمريكي، وكان هجوما مخططا على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، حيث قال إن إيران ودولا شرق أوسطية طلبت وقفا بل وقتا لإتمام اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وينهي التهديد النووي الإيراني، لكنه جعل الإلغاء مشروطا بالتوصل سريعا إلى اتفاق نهائي. إذن مع كل تهديد من هذه التهديدات تزامن تحشيد عسكري أمريكي كبير أعطاها درجة عالية إذن من المصداقية، ودفع الإقليم في هذا الوقت إلى التعامل معها بجدية. هذه التحشيدات وهذه المراحل التي تابعناها معك سلام بالتفصيل، تفضل.
6: يعني استكمالا لما ذكرت عن مساحة ترامب المفضلة للتفاوض، التحشيد العسكري أحد الأذرع التي توفر لترامب هذه المساحة. شكرا محمد. إذن بموازاة المراحل، حين كان ترامب يلوح بضربات عسكرية كان هناك حشود عسكرية تتجمع في المنطقة، بداية من التهديد أو التلويح الأول في يناير من العام الحالي، تم الدفع بحامل الطائرات أمريكية هي إبراهام لينكولن وغواصة هجومية، إضافة إلى 3 مدمرات وثلاث سفن قتالية وقرابة 12 طائرة مقاتلة، إضافة إلى 20 طائرة تزود بالوقود. وكان عدد الجنود الأمريكيين في تلك المرحلة ما بين 30 إلى 40 ألفا، لكن هذه الأرقام بدأت تزداد اضطرادا مع

0: دخول الحرب على إيران أو الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في 28 فبراير. في مايو عندما لوح أيضا باستعادة الحرب، كان هناك في بحر العرب حاملتي طائرات إبراهام لينكولن وبوش، وآنذاك تم الطلب من حاملة طائرات ثالثة هي جيرالد فورد التوجه إلى بحر العرب، وأتت إلى المنطقة قادمة عبر رأس الرجاء الصالح في إفريقيا. في هذه المرحلة كان هناك 13 مدمرة وأيضا سفينتين من اللتين تحملان قوات خاصة، هما USS تريبولي و USS بوكسر. في هذه المرحلة على تريبولي وبوكسر كان هناك قرابة 3500 جندي إضافي أمريكي من القوات الخاصة. حينها وصل عدد الطائرات المقاتلة إلى 200 طائرة وأكثر من 50,000 جندي، وكنا نسمي هذا الحشد آنذاك بأنه الأكبر في الشرق الأوسط منذ غزو العراق عام 2003. ثم بدأت الأمور تأخذ منحا أكثر نحو التفاوض، ولكن ذلك لم ينعكس على التلويحات. في كل مرة يقول ترامب أنه سيضرب كما حدث في يونيو الماضي، كان هناك حاملتي طائرات لا تزالان في المنطقة، لكن الملاحظ أن عدد الطائرات المقاتلة ارتفع إلى أكثر من 200 طائرة، لتبقى حالة الجنود من العدد الجنود 50,000 وإضافة إلى القوات الخاصة بنحو 3,500. ولكن ما الذي يجري الآن؟ عندما ألغى ترامب التلويح قبل قرابة 24 ساعة، كان أو يمكن أن نقول بأنه العدد الأكبر من ناحية الطائرات المقاتلة بأكثر من 260 طائرة مقاتلة وطائرة استطلاع، وأكثر من 50,000 جندي وعشرات الطائرات الخاصة بالتزود بالوقود، مع بقاء حاملتي طائرات محمد في المنطقة. الوضع الآن الحشود الأمريكية في المنطقة هي على هذا النحو، حاملتي طائرات، 50,000 جندي وأكثر من 260 طائرة مقاتلة.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات سلام خضر. معنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد صالح صقية، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بك دكتور. معنا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، مرحبا بك. وأبدأ جو بوريلي معك بالسؤال عن عقلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن هذه المرحلة التي نعيشها. نريد أن نفهم كيف يدير هذه المرحلة الرئيس ترامب من منطق خلفيته الاقتصادية والصفقات التجارية حينما يفكر في التفاوض. هل يعكس هذه الخلفية الاقتصادية وعقلية التفاوض وعقلية الصفقة على أزمة عسكرية تعيشها بلاده وعلى حرب مع دولة كبرى في المنطقة؟
2: Well, if you look at this from an economic or business.
3: نعم، إذا ما نظرنا إلى هذه القضية طبعا من الجانب الاقتصادي والتجاري، فرئيس دونالد ترامب طبعا بارع في هذا الخصوص. هو يعرف كيف يعقد الصفقات والاتفاقيات التجارية. الرئيس دونالد ترامب طبعا هو رجل أعمال بالأساس، و يعرف كيف يخاطب أسواق النفط وأسواق المال، ورأينا كيف تقلبت الأسعار في الأسواق وكيف أثرت قرارات رئيس دونالد ترامب أيضا على أسواق الأسهم. وعلى دونالد ترامب أن ينظر إلى عقد الصفقات إلى ما هو أبعد من الجانب الاقتصادي والتجاري. هو يعرف أنه وضع أمريكا في وضع صعب الآن، وعليه أن يتخذ قراراته أيضا بناء على الحقائق الموجودة على الأرض من الناحية العسكرية. هذا النهج من الدبلوماسية يجعل دونالد ترامب يحاول دائما أن يتعامل مع الوضع على أنه صفقة تجارية أو اقتصادية. عليه أن يرى بأن إيران أثرت بشكل كبير على المنطقة، وهذه المنطقة تضم الكثير من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب، ما حدود التقاطع والتعارض
3: في
1: مع ما هو شخصي؟
3: أن يشعر الجميع بأن هناك ضربة وشيكة وأن هناك انفجار وشيك، ومن ثم يأتي التخفيف.
1: ما حدود التقاطع أو التعارض بين ما هو تفكير شخصي وتفكير مؤسسي هنا في الولايات المتحدة؟
3: في الواقع رئيس دونالد ترامب طبعا يعرف أن هناك مجموعة من المقتضيات في الدستور الأمريكي تمنح لرئيس مجموعة من الصلاحيات، ومع ذلك فهناك الكثير من الأصوات الناقدة داخل المؤسسات الأمريكية تجاه رئيس دونالد ترامب. وأعتقد أن مبعث القلق الكبير هو إذا ما استمرت هذه الحرب إلى ما بعد شهر نوفمبر، إلى ما بعد الانتخابات النصفية، وإذا ما خسر الجمهوريون الأغلبية في غرفتي البرلمان والكونغرس الأمريكي. وأعتقد أن ترامب بعد هذه الانتخابات قد يشعر بأن بإمكانه أن يقوم بكل شيء. وقد نشهد سيناريو مثلا نرى فيه تصعيدا كبيرا إذا ما استمرت الحرب إلى شهر نوفمبر.
1: دكتور صدقيان، بالنسبة لإيران كيف تتابع هذا التردد من الرئيس الأمريكي؟ مجرد ابتزاز، خطة تفاوضية، أم يطمئنها أكثر أنه في النهاية لا يملك خيارات وربما لا تعود الحرب؟
4: محمد، منذ بداية المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، الرئيس ترامب انتهج سياسة حافة الهاوية واستراتيجية التهديد والتراجع، وبالتالي لم يستطع الرئيس ترامب من نجاح أو الاستفادة من هذه السياسة وهذه الاستراتيجية. والإيرانيون يقدرون بأن الرئيس ترامب فشل لحد الآن من تنفيذ أي هدف من أهدافه التي من أجلها تضامن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالهجوم والعدوان على إيران. الآن هو يهدد ويتراجع بعد ذلك، والتهديد الإيراني قائم. الإيرانيون أيضا يواجهون هذه السياسة بسياسة تعتمد على أو اعتمدت جديدا على الاستباقية في اتخاذ القرار، استباقية في المواجهة، وقد بدأت هذه العقيدة الهجومية الاستباقية منذ أن استهدفت إيران القواعد الأمريكية في الأردن.
1: هل لك أن توضح كيف استفادت القيادة الإيرانية من هذا النمط الأمريكي؟ يعني هل غيرت فعليا إيران بناء على هذا النمط الأمريكي، نمط الرئيس الأمريكي في التفاوض، التهديد والإلغاء، هل غيرت أيضا من تفاوضها؟
4: بالتأكيد، يعني الآن لأول مرة، لحد الآن مرتين استفادت إيران بضربات وهجوم استباقي. مرة أولى كانت في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الكيان الإسرائيلي، المرة الثانية هي كانت الأولى باتجاه الولايات المتحدة والقوات الأمريكية عندما استهدفت القواعد الأمريكية في الأردن، وهذه كانت سابقة عند الإيرانيين. الآن الإيرانيون يقولون لم يعد الرئيس ترامب بمقدوره أن يبدأ الحرب كما يريد وأن ينهي الحرب كيفما يريد. الآن الإيرانيون يقولون نحن الآن موجودين على الساحة ونستطيع أن نواجه الرئيس ترامب. أنا أعتقد بأن لحد الآن الإيرانيون نجحوا في ذلك، حتى أن التراجع ترامب عندما سواء كان بواسطة أو بغير واسطة، لكن هذا التراجع عند ترامب يوم أمس مثلا، والكل كان يعتقد بأن الرئيس ترامب سوف يعمل أو ينفذ هجمات قاسية وقوية كما قال، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة، وهذا لا يدل بأن الرئيس ترامب فعلا يمتلك القرار الجريء والشجاع بأن يهاجم إيران بتلك القوة التي هو قال عنها وتحدث عنها.
1: سيد بوريلي، في المقابل أمريكيا، هل يضعف تأثير التهديد ربما الحالي أو حتى المستقبلي مع تكرار إلغائه؟ كيف ينظر أمريكيا لهذه الإلغاءات من حيث قوة التهديد والصورة الأمريكية أيضا؟
3: لا أعتقد ذلك، أن الصورة الأمريكية تصبح ضعيفة مع مرور الوقت. نحن نعرف أن أمريكا لديها قوة عسكرية ضاربة، وما يحاول أن يقوله رئيس دونالد ترامب من خلال ما يقوم به، وطبعا أن أمريكا بإمكانها أن تقوم بالضربات العسكرية، وإمكانها أيضا أن تتراجع إلى الخلف وتتروى وتفسح المجال أمام الدبلوماسية. وكما تفضل ضيفكم الكريم، الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها أن تخوض أي هجمات وأن تبادر، وهذا لا يؤثر على صورة الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعتقد أن

0: هذه فقط محاولة للتهديد، لكن التهديد إضافة إلى الضغط من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي. وأعتقد أن هذا نهج فريد من نوعه، وأعتقد أن المشكل في هذا النزاع هو غياب الثقة ما بين الطرفين، وإذا ما كان وصول إلى اتفاق لا يمكن من تجنيب المنطقة التسعيد والحرب فهو لا يجي نفعا، إذا لا يكون كافيا أن نصل إلى اتفاق إذا لم يكن هناك تنفيذ.
1: ما انعكاس هذه السياسة إذن؟ يعني أشرت إلى الرؤية الأمريكية لهذه الطريقة من التفاوض، لكن ما انعكاس هذه الطريقة على حلفاء واشنطن في المنطقة؟ يعطيها مجالا، هذه الدول الحليفة مع الولايات المتحدة، يعطيها مجالا لأن تتدخل وأن تقدم وسطات، أم يزيد من توترها ويجعل منها دول مستخدمة لتبرير الرئيس الأمريكي تراجعه؟
0: نعم، نحن نعلم أن هناك قلق لدى هذه الدول، وأن رد الفعل الإيراني قد يؤثر بشكل كبير على الجيران في الشرق الأوسط. رأينا ذلك الهجوم على محطة تحلية المياه في الكويت، وهذا هجوم صارخ على منشأة مدنية، وهذا شيء غير مسبوق. طبعا القلق مشروع من جانب هذه الدول، لأن إيران قامت في السابق باستهداف هذه الدول ولن تتأخر في استهداف هذه الدول مرة أخرى إذا ما هوجمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا يضع ضغطا إضافيا على رئيس دونالد ترامب، وهذا يجعل من هذه الدول تحاول دوما الدفع عن
1: تخفيف التوتر. شكرا جزيلا لك دكتور صدقيان. ختاما، انعكاس هذه السياسة وهذا الحال بإجابة مختصرة لو تكرمت على الطرفين في إيران، إن كانوا كذلك طبعا متشددين وبراغماتيين، يعزز فرضية من بالنسبة للتفاوض طبعا مع الولايات المتحدة؟
2: الرئيس الأمريكي كان دائما يقول بأنه لا يعلم مع من يتفاوض، لكن في نهاية المطاف هو وجد ذاك الرجل الذي وقع معه على مذكرة التفاهم، وهذا يعني بأن هناك شخصيات سياسية إيرانية موجودة، وأن القرار تماسك أكثر تحت راية أو على طاولة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا من نيويورك ضيفي جو بوريلي القيادي للجمهور السابق في مجلس مدينة نيويورك، شكرا لكما، وشكرا لزميلتي سلام رافقتنا على الخريطة. عودة لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
3: شكرا لك محمد. الآن مشاهدينا إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مستشفيات القطاع عن استشهاد 19 فلسطينيا بينهم 4 أطفال وثلاث نساء في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر يوم الأحد. وتأتي هذه الغارات في سياق تصعيد ميداني متواتر بالتزامن مع بدء مساع سياسية للتوصل إلى اتفاق سلام في القطاع.
4: أم محمد تلقي نظرة الوداع على ابنها البكر محمد الذي لحق بإخوته الأربعة ووالده وشقيقتيه، فقدتهم العائلة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. رحل محمد إثر استهداف طال مخيم جباليا شمالي القطاع، تاركا خلفه طفلتين وجنينا لم يرى النور بعد.
5: جاني خبره أنه استشهد، هاي لحق أخوته الستة أبوه السابع. الحمد لله هو سندي، راح أبوه أخوته وهو اللي سندي، والله هو اللي يصرف علي، بيقول لي بدي اشهد امي واخته واخويا. هاي استشهد هو، الله يسهل عليه يما، الله يما يرحمك، الله يما قلبي راد عليك دنيا واخره يما، الله يما قلبي راد عليك دنيا واخره يا حبيبي يا نور قلبي.
4: احوال تتكرر مع استمرار الاستهدافات الاسرائيليه على مناطق مختلفه من القطاع، ففي غرب مدينه غزه استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية شقة سكنية وأودت بحياة أفراد عائلة كاملة بينهم طفلان أحدهما جنين، كما استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل في استهداف شقة سكنية في خان يونس جنوبي

0: القطاع وفي المنطقة الوسطى. استهدفت الطائرات الإسرائيلية مركبة وشقة سكنية، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين. يأتي هذا بينما يجري الحديث عن جولات تفاوض ومساع للتوصل إلى اتفاق سلام وتطبيقه في قطاع غزة.
1: تحاول إسرائيل عبر رفع وتيرة العدوان أن ترد على المرونة التي تبديها الفصائل بالقول ميدانيا أنها غير معنية بالتفخ وقف إطلاق النار، غير معنية بأي شكل من أشكال التهدئة، هي معنية فقط بإبقاء واقع الإبادة وتحويل الدماء الفلسطينية إلى جزء من المزاود السياسية الداخلية.
2: بينما يأمل الفلسطينيون في قطاع غزة أن يبدأ يومهم الجديد بتباشير سلام يعود إلى حياتهم، يفرض القصف الإسرائيلي يوما آخر يبدأ بالجنازات، شهداء يرحلون بينهم أطفال، في الوقت الذي يجري الحديث عن بدء تطبيق خطة السلام الخاصة بغزة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
3: رأس الساعة مشاهدين، أهلا بكم من جديد إلى تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء حملة قصف على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة. وفي تفاصيل هذه الساعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وإنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف أيضا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء يوم الاثنين. كما أكد الرئيس الأمريكي أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، مشيرا إلى أنه سيرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى نزع السلاح النووي في إيران. من جانبه، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن وزارته كانت مستعدة لبدء ضرب إيران ولا تزال مستعدة بمستويات لم تشهد منذ الحرب العالمية الثانية بحسب تعبيره. وفي إيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقة إيران الخارجية في المستقبل. وقال بزشكيان إنه على الإيرانيين السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل باقائي إن فتح مضيق هرمز أمر مختلف عن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان، لأن إغلاق المضيق مرتبط بانتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها. هذا الحديث مشاهدين جاء بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية. ووسط الحديث عن المفاوضات، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أن غالبية المحادثات الأمريكية الإيرانية تدور حاليا حول مضيق هرمز، فيما لا يعرف مصير بقية القضايا، وأهم هذه القضايا مخزون اليورانيوم الإيراني وأيضا تعهدات إدارة ترامب بشأن سلوك طهران. فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن نتنياهو وأعضاء من المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار ترامب بإلغاء الهجوم على إيران من منشوره على تروث سوشيال. من جهة أخرى، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن حادث على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق خصب في سلطنة عمان، مؤكدة أن ربان ناقلة أبلغ عن سماع دوي انفجار على مقربة منها وأن أفراد طاقمها هم بأمان. في تطورات المشهد في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 19 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و3 نساء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة منذ فجر يوم الأحد. نقف عند مستجدات هذه الساعة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. إذن أحمد، كما في الساعة السابقة، تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يضاف إليها أيضا ردود الفعل التي جاءت أو رد الفعل الذي جاء من قبل وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث.
4: بالفعل نوار، بدأت ردود الفعل ترد على تصريحات الرئيس ترامب وعلى موقفه الذي علق أو ألغى فيه الهجوم الذي كان يعتزم القيام به إلى جانب إسرائيل خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع كما كانت تؤكد المصادر، وكما أكد هو أيضا في تصريحاته للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من ولاية نيوجيرسي حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع هناك، وقد وصل بالفعل إلى العاصمة واشنطن قبل ساعات قليلة. ترامب تحدث عن جانب من كواليس ما دار قبيل أن يصل إلى قرار إلغاء الهجوم. ترامب يقول إنه وبعد اتصالات من قبل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وبعد الطلب بإلحاح من قبل إيران، على حد تعبيره يقول إن إيران طالبت بشدة بوقف هذا الهجوم، وكذلك لعدم رغبته في إلحاق دمار كبير وقتل للناس في في في في أي مكان، يقول إنه وجه بإلغاء هذا الهجوم لأنه لا يحب أن يرى الدمار أو القتل أو تداعيات هذه الحرب الإنسانية. هو يعتقد بأن هذا الهجوم في حال تنفيذه فستكون له تداعيات إنسانية كارثية على إيران وكذلك على المنطقة. ترامب جدد مرة أخرى بأن الولايات المتحدة كانت متأهبة ومستعدة لشن هجوم ضخم، يقول إن التأهب العسكري لم يكن له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية وفق تعبيره، وقال إنه وصل إلى قناعة أن يوقف هذا الهجوم بعد طلب دول في المنطقة وبعد طلب إيران وبعد التأكيد بأن هناك اتفاق وشيك سيتم التوصل إليه فيما يتعلق بمضيق هرمز وكذلك البرنامج النووي الإيراني. بل يقول إن اتفاقا بشأن مضيق هرمز تم التوصل إليه وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. ترامب لم يحدد تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بشأن مضيق هرمز، ولكنه كان قد قال في المنشور الذي بثه الليلة الماضية عبر تروث سوشيال إن مضيق هرمز سيتم فتحه بشكل فوري ولن تكون هناك قيود في حركة الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك سيتم إنهاء التهديد النووي الإيراني وفق تعبيره. ترامب أيضا تحدث عن أن جولة من المحادثات أو المفاوضات ستبدأ الاثنين. هو قال شكل من أشكال المفاوضات سيبدأ اليوم الاثنين ظهرا بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن، مساء الاثنين بتوقيت المنطقة. لم يحدد تفاصيل هذه العملية التفاوضية إن كانت ستجري عبر التواصل المباشر بين الولايات المتحدة وإيران أم ستكون عن طريق الوساطة، هل سيسافر أي وفد أمريكي. كل هذه التفاصيل لم يتحدث عنها، ولكنه أكد بأن الاتصالات مستمرة، ولطالما عبر عن أن خطوط الهاتف موجودة للإيرانيين للتواصل مع الأمريكيين، وكان قد رفض في وقت سابق سفر جاري فانس إلى باكستان عندما كانت جولات المحادثات تعقد هناك، كان يقول إنه لا داعي لسفر الوفود الأمريكية هذه الرحلات الطويلة والحديث حول لا شيء، وقال إن دبلوماسية الهاتف ستستمر، وبالتالي التوقعات أن هذه المحادثات التي يشير إليها الرئيس الأمريكي ستتم عبر الهاتف. ترامب أيضا أشار إلى مسألة أن هذا الهجوم معلق ولم يتم إلغاؤه بشكل كامل، قال إن الولايات المتحدة ستتحرك متى أرادت، وهو يقول إن هذا الهجوم معلق لحين التوصل إلى اتفاق أو شريطة أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق. هذه التأكيدات منه أتبعها وزير الحرب بيت هكسيث مباشرة بمنشور على تروث سوشيال استخدم فيه ذات اللغة التي استخدمها ترامب في تصريحاته مع الصحفيين وكذلك في منشوره على تروث سوشيال عندما قال إن الولايات المتحدة متأهبة ومستعدة، بل وزير الحرب يقول إنها ما تزال مستعدة ومتأهبة في أقصى درجاتها في حال أرادت العودة لتنفيذ هذا الهجوم، وإن لديها قدرات عسكرية حشدتها لهذه العمليات تفوق الحرب العالمية الثانية وفق تعبير وزير الحرب الأمريكي. وبالتالي الآن ما يؤكده المسؤولون الأمريكيون من خلال تصريحاتهم هذه أن اتصالات من قبل دول في المنطقة وطلب إيران بوقف الهجوم بالإضافة إلى تفضيل الرئيس الأمريكي للمسار الدبلوماسي، كل هذه العوامل هي التي نتج عنها هذا القرار من قبل ترامب والتراجع عن هذه الضربة التي كان ينوي توجيهها لإيران خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع كما ذكر ترامب. من المهم أيضا الإشارة إلى التفاعلات التي تابعناها قبل قليل، سواء في أسواق الطاقة، في أسواق الذهب وفي غيرها. أسواق الطاقة شهدت انخفاض لأسعار النفط بنسبة بلغت تقريبا 6%. الذهب أيضا صعد قليلا في الساعات الماضية. الجمهوريون يعتقدون بأن ترامب يمنح الدبلوماسية فرصة، ولكن بعضهم يعتقد بأنه في نهاية المطاف يجب أن يتم ضرب إيران، لأنهم يشككون في القدرة على التوصل إلى اتفاق معها ويشيرون إلى مسألة الثقة. الديمقراطيون يتمسكون بمواقفهم، يعتقدون أن هذه الحرب ما كانت ضرورية منذ البداية، وترامب لا يمتلك استراتيجية واضحة للخروج منها، ويطالبونه بسحب القوات وكذلك تجنيب الأمريكيين التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب. وبالتالي هناك ترقب الآن لهذه التصريحات التي أكد فيها الرئيس ترامب بأن محادثات ستبدأ مساء اليوم الاثنين. نوار،
3: نعم، وننتظر أكيد ردود الفعل معك أحمد لربما في الساعات المقبلة. لا أدري إذا كانت هناك أي معلومات تتحدث عن النقطة التي ذكرتها أحمد بما يتعلق بموضوع دبلوماسية الهاتف كما وصفت، يعني ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي، وبأن هذه المفاوضات ستستمر عبر الهاتف. أي معلومات نستطيع رصدها حول طبيعة يعني نقطة الالتقاء التي من الممكن يعني أن تتم في مساء يوم الاثنين، باعتبار أنه قال بأنها شكل من أشكال التفاوض؟ هو لم يتحدث عن تفاوض واضح، وتحدث عن شكل من أشكال التفاوض وسيكون عبر الهاتف.
4: بالفعل هو لم يحدد طبيعة هذا التواصل حتى الآن كما أشرت نوار، وكما تابعنا في تصريحاته على متن الطائرة الرئاسية. ولكن بالنسبة لكثيرين هنا في واشنطن المهم هو استمرار هذا المسار التفاوضي، وأنه برغم الحديث المستمر في الأيام القليلة الماضية عن حشد عسكري أمريكي كبير أضيف للعتاد العسكري الموجود أصلا في المنطقة، وكذلك التأكيد بأن الولايات المتحدة كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تشن هذا الهجوم الضخم ضد إيران، بالإضافة إلى مشاركة إسرائيل في ذلك. كل هذه الأجواء الآن خفتت، تنفس الجميع الصعداء، وهناك انتظار لما سينتج عن هذا المسار الدبلوماسي الذي بدأ في النشاط أحمد. وترامب يقول أن الخطوط العريضة للاتفاق تم التوصل إليها بشكل عام.
3: سنكون أكيد في مواكبة معك في الساعات المقبلة. شكرا لك مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن أحمد الرهد. تعود مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز إلى الواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني حول فتح المضيق وتراجعه عن تنفيذ ضربة تجاه طهران في وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية عملها على التوصل لاتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق. في التقرير التالي يلخص لنا الزميل حسان مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب وإلى اليوم.
5: محاولة للعبور من حافة الهاوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة ميلين بحريين، مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 من فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يومياً في المضيق من 120 سفينة شحن يومياً قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يومياً طيلة فترة الحرب، وصولاً إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته. بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1%.

0: 20% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصرا شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها أن تستمر 60 يوما دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة ودفع عمان مع عدد من الدول في 24 يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية، عبر منها 21% من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها، لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 يوليو تموز سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو، لكن إيران رفضت المناصفة معتبرة أن المسار الدوري القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها، إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكاً على إيران وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضاً. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها، ويبقى مصير الحرب مرهونا بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أمانا.
1: الآن مشاهدينا نطرح الأسئلة على ضيوفنا محاولين تفكيك المشهد وماذا ينتظرنا في الساعات المقبلة. معنا من ميشيغان سامح الهادي الباحث في الشؤون الأمريكية، ومعنا أيضا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بكم جميعا. لربما سأبدأ مع السيد سامح الهادي من ميشيغان، ولربما أيضا استمعت لما تحدث عنه مراسل الجزيرة قبل قليل، تحدث عن أن ترامب قال في تصريحاته الأولى وفي أول رد فعل وهو على متن طائرته الرئاسية منذ حوالي ساعتين عن شكل من أشكال التفاوض، لربما تحدث عن يوم الاثنين أي بعد ساعات من الآن بتوقيت المنطقة. ما نوع أو ما هي نقطة الالتقاء التي ستجمع برأيكم سيد سامح الجانبين؟
2: إبادة التحية لك وللسادة المشاهدين. أفضل ما يمكن التعويل عليه فيما يتعلق بموضوع التقاء نقطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستكون مائدة المفاوضات التي يديرها الوسطاء بكثير من الإخلاص والحرص على نجاح محاولات تكررت خلال الأشهر القليلة الماضية للخروج بما عرف بمذكرة تفاهم إسلام أباد التي أسقطها الرئيس الأمريكي، ولكن هذا التحدي سيكون دائما وقائما عندما يتعلق الأمر بمقاييس الثقة وحالتها التي تنعدم فيها تماما في الحالة الإيرانية الأمريكية. فكلما اقترب الوسطاء من تحقيق خرق في هذه الكتلة من عدم الثقة، يعود الرئيس الأمريكي للأسف الشديد إلى لهجة التصعيد والتي تتزامن غالبا مع الرضوخ مرة أخرى لمقاييس الواقع وأدواته التي يضعها أمامه الوسطاء ودول في المنطقة، أن أي تصعيد سيضر ليس فقط بجهود الوساطة إنما حتى بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد العالمي. تظل نقطة الالتقاء دائما هي الأفكار الإيجابية التي يطرحها الوسطاء، وأعتقد أن الرئيس دونالد ترامب عندما أشار إلى أن هناك جولة مفاوضات ستعقد عدن، ربما كان في هذا يشير إلى جولة المفاوضات المستمرة بين كل من عمان وإيران، وأن هناك تداخلا أمريكيا عبر الوسطاء لكي يكون للولايات المتحدة الأمريكية دور في صياغة أي اتفاق يحدث بين إيران وبين عمان، مما يعطي الولايات المتحدة الأمريكية شكلا من المصداقية السياسية التي تضررت كثيرا بفعل التصعيد المتكرر من قبل الرئيس بشكل كلامي، ثم بعد ذلك يأتي دور الوسطاء لينزل بهذا التصعيد من على شجرته العالية ويلتقي معهم على طاولة يمكن فيها البحث عن حلول سياسية تعذر الوصول إليها.
1: سيد حسن، دكتور حسن البراري، هناك سؤال أريدك أن تجبني عليه باختصار. هل نحن اليوم أمام مشهد رأيناه من قبل برأيكم، أم نحن فعليا أمام مشهد جديد؟
3: لا نور، نحن هذا المشهد أو هذا الفيلم شاهدناه من قبل، أي بمعنى أن يذهب الرئيس الأمريكي بتهديدات ثم يتراجع، سياسة حافة الهاوية، وهو يعتقد أن ذلك يعطيه أو يحسن من موقفه التفاوضي مع إيران، فبالتالي هذا المشهد هو مشهد متكرر وسيعود مرة أخرى، لكن في هذه المرة ربما هناك اختلاف بأن هذا التهديد الوعيد هو مدعوم بحشد عسكري كبير، طائرات الإرضاع الجوي، تزود الوقود جوا، طائرات الرابتور اف 22 وصلت الى هذه المنطقه، والحديث عن ضربه غير مسبوقه، ودائما الرئيس يتحدث عن يعني لوكت اند لودد، بمعنى ان القوات الامريكيه على اهبه الاستعداد لتنفيذ هذه
1: يعني
3: الضربه.
1: نستطيع
3: هذا
1: ان
3: في سياق
1: نعتبر بان المفاوضات دكتور حسن يعني تحت ضغط الزناد؟
3: بكل تاكيد نعم، هذه المره هي تحت ضغط الزناد، ان لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق في مضيق هرمز مرضي للولايات المتحدة الأمريكية، أنا في ظني أمام الرئيس ترامب 3 خيارات، إما أن يتراجع ويتحمل أو يتجرع السم الهزيمة، أو أن يقوم بضربة عسكرية موسعة وهو لا يريدها، أو أن يحافظ على الوضع القائم كما ينصح جون كينيدي وهو أحد أبرز صقور الحزب الجمهوري الذي له تأثير كبير في الملف الإيراني.
1: سأتطرق لما تحدث عنه السيناتور جون كينيدي، لكن إذا كنا اليوم تحت ضغط الزناد دكتور حسن، ولهذا سألتك هذا السؤال تحديدا، ما التحدي الأساسي أمام المفاوضات اليوم، وكيف ستكون كما تحدثت أنا والسيد سامح الهادي عن نقطة الالتقاء بين الطرفين؟
3: أنا في ظني الذي يستطيع أن ينزع فتيل التوتر هو مضيق هرمز، لأنه هو الذي بات المشكلة الأساسية في العلاقة الأمريكية الإيرانية. وهنا نتحدث عن الوسيط سلطنة عمان، الآن هي في خضم مفاوضات مع الجانب الإيراني، ويقول السيد عباس عراقجي بأن الجانبين تقريبا توصلا إلى اللمسات الأخيرة على اتفاق، وهو يعرف جيدا عراقجي أن هذا الاتفاق يجب أن يلبي مطالب الولايات المتحدة الأمريكية في المرور الآمن للملاحه، الان الحديث عن اي مسارات اليه الرقابه البروتوكول، هذا كله شان عماني ايراني، لكن الولايات المتحده موجوده على طاوله المفاوضات الثنائيه، هي ليست بعيده عن ذلك، فبالتالي لا يمكن لعمان ايضا ان توافق على اي بروتوكول ان لم يكن هذا مناسبا لمصالح الولايات المتحده، فبالتالي نعم الوسطاء هم الذين يمكن لهم ان يقدموا السلم لانزال الجميع من هذه الشجره، أو ربما إن في حال الفشل لا سمح الله ستنزلق المنطقة إلى خيارات غير محسوبة غير مطلوبة، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بنتائجها، وبخاصة وأن الرئيس ترامب يعني يتبنى نظرية ريتشارد نيكسون الماد مان ثيري، اللي هو نظرية الرجل المجنون الذي يهدد ويخبط في كل الاتجاهات حتى يبقي خصومه في حالة من الارتباك وحالة من اللايقين، ثم يتخذ ما يريد من قرار. هناك صعوبة نوار في قراءة بالضبط ماذا يريد الرئيس الأمريكي، بمعنى غير هذا الكلام المعلن والمبالغات، صيغ المبالغة في خطابه، نحن لا نعرف بالضبط ماذا يريد من مضيق هرمز. إمكانية عودته إلى ما قبل 28 فبراير هي مستحيلة إن لم يكن في سياق اتفاق شامل. لكنه يريد حلا مقبولا. ما هو الحل المقبول؟ نحن لا نعرف لغاية الآن.
1: ننتظر.

0: إذن لربما الساعات المقبلة دكتور حسن هي كافية للإجابة على هذه الأسئلة، باعتبار أن الرئيس الأمريكي تحدث بأن لربما هذه المفاوضات أو شكل من أشكال المفاوضات ستبدأ مساء يوم الاثنين. سيد مختار، الحديث عن مضيق هرمز وكما يقول كثيرون بأنه المفتاح اليوم لبدء هذه العملية التفاوضية، إذا كانت واشنطن تريد فعليا فتحا كاملا لمضيق هرمز، ما المقابل التي تريده طهران اليوم؟
1: تحية لكم والمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة هناك أنا أريد أوضح نقطة الآن بعد تصريح ترامب، أنا أتوقع هو يقصد من المفاوضات هذه تبادل الرسائل بين السيد عراقچي وويتكوف عبر يعني الهاتف، يعني عبر شبكات التواصل الاجتماعي. فباعتقاده هو يعني يعتبر كل هذه الرسائل وكل هذه الاتصالات ومعروفة يعني عبر الواتساب هي تكون ضمن المفاوضات، ولكن إيران لا تعتبر ذلك مفاوضات، هذه تبادل وجهات نظر، وهذه كانت موجودة ولم تنقطع. يعني حتى عندما كانت هناك توجد مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط العماني، يعني قبل 28 فبراير وقبل يعني حرب الاثنى عشر يوما. أما بالنسبة لما أشرتم يعني إليه، إيران وضحت ذلك.
0: فقط للفهم سيد مختار، يعني أنت تقول بأن الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن شكل من أشكال التفاوض هو يقصد هذه الرسائل؟
1: أعتقد هو يقصد هذه الرسائل المباشرة عبر يعني معروفة برسائل الواتساب بين السيد عراقچي والسيد ويتكوف. يعني وباعتقادي يعني هو باحتمال كبير يعني يعبر عن هذا هو شكل من أشكال التفاوض وتبادل الرسائل، وهذا قلت لكم هذا موجود كان يعني حتى أنا أتذكر يعني عندما مرة كنا نتحدث مع السيد عراقچي قال يعني مثلا في اليوم الثاني أو الأول من حرب الاثنى عشر يوما راسلني ويتكوف وقال مثلا قوموا بهذا الإجراء لكي نحن نوقف الحرب، ويعني وضح ما هو كان في تلك المكالمة ردة فعل إيران. فلذلك يعني هو يعتبر ذلك ضمن المفاوضات ويعتبر ذلك نوعا من المفاوضات، حتى ولو مثلا شكل آخر أنا مثلا الآن ممكن أن أضيفه على ذلك، مثلا هناك الوسيط ينقل رسالة، هذا كذلك يعتبره نوع من المفاوضات. ولكن الأرجح هو يقصد يعني هذه الاتصالات الموجودة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة لما سألتموه حول السلطنة عمان و يعني إيران وضحت، أول إيران ترى موضوع مضيق هرمز هذه المفاوضات هي شأن إيراني وعماني، وإيران تتحدث عن التوصل عن اتفاق، وهذا الاتفاق مشيت جدا أنا باعتقادي، يعني ممكن خلال ساعات أو أيام قليلة القادمة سنشهد التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان. ولكن هنا الأمر يختلف هذه المرة، وقلت في النشرة السابقة يعني إيران وسلطنة عمان قبل ثلاثة أسابيع توصلوا إلى مثل هذا الاتفاق، ولكن أمريكا عارضت ذلك وإيران أغلقت مضيق هرمز. ولكن باعتقاد هذه المرة أمريكا سوف لن تعارض هذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، ولأن إيران يعني الآن على عكس ما يروج بأنه إيران تريد كسب الأموال وتجعل مثلا هذه منطقة لكسب الأموال، لا هذا ليس صحيحا، بل إيران باعتقادي ما كان يهمها من مضيق هرمز هو استخدامه كورقة قوية بوجه الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على أمريكا لمواجهة أمريكا. في المقابل أمريكا كذلك يعني برزت مثل هذه النية، وإيران ترى أن موضوع مضيق هرمز في نهاية المطاف هو أمر يخص إيران ودول المنطقة. ولكن باعتقادي يعني هناك أي اتفاق سيتم التوصل إليه خلال الأيام أو الساعات القادمة مع سلطنة عمان باعتقادي ستقبل به الولايات المتحدة، وهذا سيسهل وسيخلق أرضية من أجل يعني حل الملفات الأخرى. وباعتقادي يعني كما قلت كذلك سابقا هناك إيران يعني ستتمسك بموضوع وهو أن مذكرة التفاهم تكون أساس المفاوضات، وهناك إيران لا تقبل بالحديث عن مذكرة جديدة أو الدخول الآن مباشرة في المفاوضات النووية. يعني إيران ترى مذكرة التفاهم أولا يجب أن تنفذ من أجل أن تكون أساس لخلق الثقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

0: هل بدأ بصبر نتنياهو فعليا بالنفاذ، وإلى أي مدى سيستسلم لإبعاده عن المشهد وعن هذه يعني الحرب بين إيران والولايات المتحدة؟
1: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. طبعا إسرائيل لديها أسباب كثيرة جدا لكي تكون مستاءة وأن تشعر بالمرارة مما يجري. أي خيار غير الخيار العسكري هو خيار غير مرحب به لإسرائيل، ولذلك هي تفضل حالة اللا سلم ولا حرب أو استمرار الحصار أو الخيار العسكري. لكن هي كانت تدرك أن المطروح هو عملية عسكرية محدودة ربما لتحسين شروط الولايات المتحدة في التفاوض مع إيران، أي أن كل هذا التصعيد كان من أجل صفقة أفضل، هكذا هي التقديرات في إسرائيل، لكنها لا تستطيع أن تبوح بكل ذلك بصراحة، ولذلك تلوذ الحكومة بالصمت تجاه كل ما يجري وتكتفي بالصمت. فقط الأصوات الهامشية مثل بسليت سموتريتش قال أصلا نحن لسنا مع عملية محدودة، والأفضل يعني أن لا نكون جزء من هذه العملية المحدودة، إنما هي إسرائيل متمسكة
0: حتى وزير الطاقة
1: الحرب
0: إلي كوهين سيد سامح تحدث نعم. أيضا عن تحرك لربما من دون التنسيق مع الولايات المتحدة.
1: هذا كخيار دائم، يعني هم دائما يقولون أن كل ما جرى هو جولات قتال، وأن هذه الجولات مرشحة للتصاعد، لأنهم يربطون كل شيء، أداة القياس الرئيسية هي أنهم يريدون إسقاط النظام الإيراني، وليس لا قضية النووي ولا مضيق هرمز ولا حتى مدى الصواريخ. كل هذه الشعارات هي شعارات، ما يريدونه هو إسقاط النظام الإيراني. لكن من أسباب المرارة الشديدة التي تشعر بها إسرائيل ما يبوح به المحللون، تحديدا عدم مشاورة إسرائيل، لا هي شريكة في القرار ولا حتى أبلغت، يعني لم تبلغ لنقول قبل ساعات أو قبل دقائق من العملية، أبلغت فقط خلال الإعلانات التي أصدرها الرئيس ترامب عبر تروت سوشيال. بل فوق ذلك الرئيس ترامب قال أنه يضمن أن إسرائيل أيضا ستلتزم، أي أنه بات يتحدث عن موافقة إسرائيل المسبقة دون أن يشاورها. هذا ترك مجالا واسعا للغمز واللمز من المصير الذي قاد فيه نتنياهو إسرائيل إليه، من حيث أنها أصبحت جمهورية موز، وأصبحت حتى القرارات المصيرية التي تمس مستقبل إسرائيل وأمنها القومي ليست بيدها بل بيد الرئيس الأمريكي، وهو ما ينطبق على الملف الإيراني وعلى الملف الفلسطيني وعلى الملف اللبناني أيضا، حيث لم يعد بإمكان إسرائيل أن تقرر. إنما هل يستطيع نتنياهو أن يعاند الرئيس ترامب أو يقف في وجهه؟ هذا من سابع المستحيلات في تقديري. مشكلة نتنياهو الرئيسية أنه رهن كل خياراته فقط بالرئيس ترامب،
0: لكنه لربما
1: أحرق كل السفن.
0: نعم، ولكنه
1: نعم.
0: لربما
1: أحرق كل نعم.
0: لكنه لربما يعني إن صح التعبير، كل ما يحدث اليوم مع نتنياهو سينعكس على الداخل وعلى الفلسطينيين تحديدا. سأعود لهذه النقطة، لكن قبل ذلك أود أن أسمع من السيد سامح الهادي. يعني واشنطن، وهو عنوان الساعة، تتمسك بالمسار التفاوضي. سيد سامح، كيف ستتعامل الولايات المتحدة في حال قررت تل أبيب أن تذهب منفردة في قراراتها بما يتعلق بالحرب وهذا المشهد في المنطقة؟
2: يظل هذا الاحتمال قائما بالتأكيد، أن تنفرد إسرائيل بعمل عسكري مع إيران على خارج الولايات المتحدة الأمريكية وإرادتها، ولكنه احتمال ضعيف للأسباب التي سمعناها من الضيف الكريم. فارتباط نتنياهو بشكل مباشر بصلاحية الدعم واستمراره خصوصا من قبل الرئيس دونالد ترامب وهو يقترب من الموسم الانتخابي حيوية وأساسية لمشروعه الانتخابي، وأن يكسر كلمة الرئيس دونالد ترامب ويخرج عن إرادته وطاعته في اللحظة التي يقرر فيها دونالد ترامب أن إسرائيل ستلتزم بما تتفق عليه الولايات المتحدة الأمريكية أو تراه، حتى وإن شمل هذا توقيف العمل العسكري، فإن هذه مغامرة كبرى لا أعتقد أن نتنياهو قادر عليها. إضافة إلى أن هناك عاملا عسكريا مهما، فرغم القدرات الهجومية الإسرائيلية الكبيرة التي تمكنها من القيام بعمل عسكري منفرد مع إيران، فإن الجانب الدفاعي

0: يظل معتمدا بشكل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية وإسنادها. وإذا ما أخذنا في الاعتبار التقرير الذي نقلته الواشنطن بوست عن قائد القيادة الأوروبية للولايات المتحدة الأمريكية الجنرال إليكسيوس، والذي قال فيه أن الأصول العسكرية المتواجدة لديه وصلت إلى الحد الأقصى، وأنه لن يستطيع الاستمرار في مهمة الدفاع عن إسرائيل أو حتى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما ظلت العمليات العسكرية بنفس المعدل وبنفس الاستهلاك. فإذا كان نتنياهو يستطيع المغامرة بين قوسين، وهو أمر مشكوك فيه، برضا الرئيس، فإنه سيتردد كثيرا في الاعتماد منفردا على المنظومة الدفاعية الإسرائيلية دون المظلة الأمريكية، ويدخل في جولة واسعة من الصراع مع إيران.
1: سيد حسن، هل فعليا اختلفت العلاقة بين ترامب ونتنياهو في ظل كل هذه المعطيات التي شاهدناها وسمعنا عنها؟
2: نور، أنا في ظني نحن في سياق إعادة ترتيب العلاقة بين واشنطن وتل أبيب. الولايات المتحدة الأمريكية التي كنا نظن بأنها دائما تسير خلف الخطط الإسرائيلية في هذه المنطقة، وبخاصة على المسار الفلسطيني، الآن باتت الولايات المتحدة الأمريكية هي من يقود، هي من يحدد الحرب والسلم، هي من يحدد المدد الهدن، لأن اكتشف الرئيس الأمريكي أن مصالح الولايات المتحدة القومية لا تتطابق مع الرؤى الإسرائيلية التوسعية الاستيطانية المسيانية، والتي تريد أن تغير كل الشرق الأوسط جيوسياسيا لمصلحة إسرائيل، في حين أن إسرائيل لا تمتلك خيارا عسكريا مع إيران. بالمناسبة، هي تمتلك القدرة على ضرب إيران، لكنها لا تمتلك القدرة على حسم الملفات الأساسية بالنسبة لإسرائيل، فبالتالي أي عملية منفردة ستعود عليها بالضرر، أو أن نتنياهو سيدخل الانتخابات وهو الخاسر الاستراتيجي الأكبر من هذه المواجهة. أولا، هم في علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية أصبح يقرأ عما يقوم به ترامب من خلال الإعلام، أصبح لاعبا هامشيا ومهمشا في الوقت ذاته، في حين أن إيران في علاقاتها مع إسرائيل يبدو لي وأنها الآن بدأت تكتسب اليد العليا في هذه العلاقة العدائية. لذلك أنا في ظني أن نتنياهو أدرك بأنه لا يمكن له أن يتحدى الرئيس ترامب، ولا يمكن له أن يذهب منفردا في وقت لا يمتلك الخيار العسكري الكافي، وأيضا لا يمتلك شجاعة الاختلاف مع ترامب داخليا، لأنه سيذهب إلى الانتخابات في شهر أكتوبر، وهو يعرف بأن الائتلاف الذي يقوده على الأرجح أن لا يحقق المقعد 61، بمعنى الفوز بالأغلبية وتشكيل الحكومة، فبالتالي هو في ورطة استراتيجية كبيرة جدا. لذلك كان دائما يراهن على أن الولايات المتحدة هي من سيقوم بهذه المهمة في القضاء على القدرات الإيرانية ودفع إيران إلى الاستسلام.
1: وضحت الصورة دكتور حسن. سيد مختار، نعود لمذكرة التفاهم. اليوم العنوان الأبرز لهذه الساعات المقبلة العودة إلى مسار تفاوضي لربما، أو شكل من أشكال التفاوض. ما هي الضمانات التي تبحث عنها إيران اليوم وتطالب فيها كي لا تنهار مذكرة التفاهم في حال أبرمت مذكرة جديدة؟
3: في الحقيقة لا، إيران لا تقبل يعني بإبرام مذكرة جديدة، واليوم الرئيس بيزنشكان وضح ذلك، تحدث أن أساس يعني أي عمل مستقبلي في المنطقة وعلى في النظام الدولي هو بين إيران وأمريكا أو الدول، هو سيكون مذكرة التفاهم، وهذه مذكرة تفاهم وليست مذكرة تفاهم جديدة. ولكن إيران تريد تنفيذ مذكرة تفاهم بشكل كامل، يعني الآن من المحتمل جدا ولا يمكن أن نجزم، لأنه هذه مفاوضات في نهاية المطاف، هناك سيتم التوصل إلى حل في موضوع مضيق هرمز، ولكن بقية بنود مذكرة تفاهم هي أهم من موضوع مضيق هرمز، خاصة روح وأساس مذكرة التفاهم، اسم مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم من أجل إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وهذه لم تنفذ، يعني سواء على جميع الجبهات أو على الأقل يعني الآن بين إيران وأمريكا. وإيران يعني لا تقبل كذلك بفصل الجبهات، هذا نقطة مهمة. فلذلك يعني إيران ترى بأنه الآن الأساس هو تنفيذ مذكرة التفاهم، وأنا باعتقادي مذكرة التفاهم سيتم تمديدها، وكلام الرئيس بيزشكيان حتما يأتي على أساس ما تم إيصاله لإيران عبر الوسطاء، يعني هناك لا يوجد الآن حديث عن مذكرة تفاهم جديدة. فلذلك إيران ترى مذكرة التفاهم تكون أساس لخلق الثقة
1: وتنفيذ مذكرة التفاهم. أنا أتساءل عن ما تريده طهران سيد مختار.

0: نعم عفوا.
1: أنا أسألك في حال عدنا إلى مذكرة التفاهم، ما الذي تطالب به طهران من أجل مصالحها؟
0: يعني تنفيذ مذكرة التفاهم، تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خروج من حالة اللا حرب واللا سلم، نهاية الحرب بشكل نهائي، لأنه الاستمرار في حالة اللا حرب واللا سلم يعني لن نصل إلى أي نتيجة. تنفيذ بقية بنود مذكرة التفاهم، يعني الآن نترك موضوع مضيق هرمز، يعني رفع الأموال، رفع التجويد عن الأموال الإيرانية
1: المجمدة،
0: رفع العقوبات.
1: نعم. هذا تماما ما كنت
0: وكل هذه الأمور
1: أسأل عنه سيد مختار. لأطرح ذات السؤال نظرا لضيق الوقت على السيد سامح الهادي، ماذا ستقدم الولايات المتحدة سيد سامح هادي إلى طهران، خاصة بأن هناك فعليا يعني أزمة ثقة بين الطرفين، وما الذي أيضا ستطالب به؟
2: في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت في شهر يونيو، ستكون الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بتنفيذ رفع الحصار البحري والسماح بوصول إيران إلى الأصول المالية والأرصدة المجمدة والعمل خلال فترة 60 يوم لإنشاء قاعدة يتم الانطلاق منها إلى اتفاق، والأمر ليس سهلا. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية في اللحظة الحالية تقدم شيئا واحدا فقط لإيران من وجهة نظر إدارة الرئيس دونالد ترامب، يتمثل في عدم القيام بضربة عسكرية واسعة. هذا هو الطرح الذي تضعه الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نظرا لضيق الوقت أتساءل مع السيد نهاد، هل ستبقى تل أبيب في حياد اليوم وستستمع لما تحدث وطلب منها الرئيس الأمريكي أن تقوم به؟
3: هي لم تكن ولا مرة في حياد، لكن المساحات لمناوراتها تضيق يوما بعد يوم. أمامها مساحات ضيقة جدا في لبنان وفي فلسطين للمناورة. حتى اليوم مثلا، اليوم قتلت 9 شهداء وسمعت كلاما لوما وعتابا من الأمريكيين على الإصرار. يعني هذا أمر غريب، يعني للمرة الأولى منذ 3 سنوات الأمريكيون يحتجون على مثل هذا القتل. لكن هناك خطوط حمر ترسمها الإدارة الأمريكية لإسرائيل، وأبرزها وأهمها منع العبث في الشأن الداخلي الأمريكي كما فعل نتنياهو عند توقيع مذكرة التفاهم، وكما كان يفعل مع كل من بايدن وأوباما. عندها انهالت عليه مكالمات التوبيخ والتقريع من قبل ترامب، هذا بات محرما. لكن يعني بعد، خصوصا بعد توقيع الاتفاق الأخير بشأن غزة، يمكن أن يناور هنا وهناك بعملية اغتيال محدودة أو بتوسع محدود. كذلك الأمر ممكن أن يزيد يعني حدة الضغط في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا،
3: هذه
1: وضحت الصورة. سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من رام الله، وأيضا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومن طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن أمريكا من ميشيغان تحديدا سامح الهادي الباحث في الشؤون الأمريكية. شكرا جزيلا لكم جميعا. ننتقل الآن مشاهدينا إلى نافذة تحليلية تقرأ المشهد الحالي في مضيق هرمز وملامح أي اتفاق محتمل بشأنه مع الزميلة منى العمري.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة التي نناقش فيها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على إلغاء هجوم على إيران عقب الاتفاق على ملامح صفقة تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز. نبحث ما يمكن أن تكون عليه تفاصيل هذا الاتفاق فيما يتعلق بالمضيق مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لكن قبل النقاش نذهب إلى الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية ليعرض لنا المشهد الحالي. إليك عمر.
5: نعم منى، في الحقيقة نبدأ من تصريحات الرئيس ترامب الذي قال أن الصفقة أو ملامح الصفقة مع طهران تقضي بأن يكون مضيق هرمز مفتوحا وذلك بشكل تام. ترامب قال أن هذا المسار في مضيق هرمز سيبقى مفتوحا سواء بالذهاب والإياب في حال تم التوصل إلى صفقة مع إيران، يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حصارا على السواحل الإيرانية وتمنع دخول السفن وخروجها من هذا الممر، وذلك لأن إيران بحسب الولايات المتحدة تقوم بعرقلة حركة الملاحة. من الجانب الإيراني قالت إيران إن هذه المسارات التي حددتها هي المسارات الإيرانية على السفن أن تعبر هذه المسارات سواء بالدخول أو الخروج، ومنعت أي السفن من

0: المرور عبر الممرات الأخرى. طبعا نشير إلى أن هذه هي الممرات الإيرانية، هنا باللون الأحمر هذه الممرات الدولية بخطين متوازيين، إضافة إلى الممر العماني هنا في الجنوب. إيران تحذر السفن من دخول هذه المناطق إلا عبر المسارات التي حددتها، وهددت بأن أي سفينة تخرق هذا المسار وتمر بمسارات أخرى ستتعرض لحوادث، وبالفعل تعرضت عشرات السفن إلى حوادث سواء في مضيق هرمز أو في بحر العرب أو في الخليج بشكل عام. نشير إلى بيانات موقع كبلر في الحادي أو في الواحد من أغسطس، حيث مرقت عبر مضيق هرمز نحو 10 سفن هذه الناقلات، 5 منها دخلت و5 منها خرجت، واحدة مرت عبر مسار محدد، بينما مرت 9 سفن عبر المسارات الإيرانية. نشير إلى بيانات سندكم في 31 من يوليو إلى أن القيادة المركزية الأمريكية قامت بإعادة توجيه 30 سفينة تجارية واقتحمت سفينتين، كما قامت أيضا بالسماح بالعبور ل 30 سفينة وذلك لنقل المساعدات الإنسانية. نشير إلى أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران نصت من ضمن بنودها على فتح مضيق هرمز تدريجيا. طبعا كانت هذه أبرز الملفات المتعلقة بمضيق هرمز. منى، نعود إليك للنقاش مع ضيفك في الاستوديو.
1: جزيل الشكر لك عمر، ونرحب مرة أخرى في الاستوديو باللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لواء، بداية قبل هذه فترة التصعيد والحديث بأن هنالك ضربة قادمة، كان هنالك مفاوضات مع الجانب العماني، كان هنالك مقترح من قبل عمان يقضي بتقاسم السيطرة على هذا المضيق، قبل بالرفض من قبل إيران، وقالت إيران هنالك مخرجا للدخول وآخر للخروج. لنفهم معك ومنك الصورة والمعنى من وراء المقترح الإيراني.
2: في إطار عام منى، هذا صراع على الإدارة وصراع على الإرادة، كل طرف يريد أن يفرض إرادته في هذه المنطقة، سواء الأمريكان أو الإيرانيين. إيران تريد أن تحول هذا المضيق، تلغي تماما فكرة الممر الدولي، هي تريد أن تجعله ممر إقليمي وتستفيد منه كورقة ضغط سياسية وغيره من المفاوضات. لكن هنا اللي بيحكمنا في المضيق ليست المسارات كما يدعون، لأن المنطقة محكومة منها بجغرافيا، الجغرافيا دي أنا ما أقدرش أن أنا أحددها. أضيق نقطة هذه الجغرافيا ما أقدرش ألعب فيها. هناك مياه إقليمية لإيران، المياه الإقليمية ديت 12 ميل بحري، ومياه إقليمية لسلطنة عمان 12 ميل بحري أيضا، وبالتالي في تداخل، كل طرف يقول أن هذه المنطقة تتبع له إقليميا، وبالتالي كل طرف يريد أن يسيطر على المنطقة الحالية. فيما يتعلق بالمسارات، على سبيل المثال أدي منطقة المسارات، هنلاقي أن المسار الرسمي اللي هو معتمد من منظمة البحرية الدولية هو المسار اللي فيه المنتصف اللي هو باللون الأحمر، والمسار اللي فرضته إيران نتيجة الأزمة هو المسار اللي باللون الأزرق، والمسار اللي فرضته القوات الأمريكية هو المسار اللي باللون الأخضر. كل هذه المسارات عشان نكون أمنا تحت مرمى النيران الإيرانية، حتى المسار العماني وإن كان تحت السيادة العمانية لكنه تحت مرمى النيران الإيرانية، وهذا هو الإشكالية في أنهم مش هيوصلوا أو من الصعوبة بمكان الوصول إلى اتفاق يتعلق بالمسارات.
1: والكثير من السفن أصلا تم استهدافها وإعادة توجيه مسارها في الممر الجنوبي. لكن فيما يتعلق بالطلب الإيراني، والحديث يجري الآن بأنه على أساسه سيتم العودة إلى التفاوض فيما يتعلق بمسار الدخول ومسار الخروج، ما الذي تحققه إيران بأن تسيطر هي على مسار الدخول وتسيطر عمان بالمقابل بصيغة أو بأخرى على مسار الخروج؟ ما الذي تحققه وما الذي ستتجنبه؟
2: هذا المسار هو المسار الموجود الأصلي، ما هذا المسار اللي باللون الأحمر مسار الدخول، هو ده المسار القديم، وهذا مسار الخروج. لكن المسارين تحت مرمى النيران الإيرانية، كل هذه المسارات تحت مرمى النيران الإيرانية، لكن وترفضه كمان الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تجعل إن السفن الأمريكية والسفن الغربية

0: والمجهود العسكري الأمريكي اللي بيخدم في منطقة الخليج أيضا هيقع تحت مرمى النيران الإيراني. لكن هناك في بعض من قال هذه المسارات يا منى ليست خطوط مرسومة أو في حواجز لكنها وهمية، الخطوط اللي احنا رسمينها دي خطوط وهمية، لكن هناك بعض المحاولات. ماذا لو غيرنا المسار الرئيسي بنفس الشكل بنفس الشكل وزحزحناه لثلاثة أربعة ميل بحيث انه يكون قريب من الحدود العمانية، يعني بمعنى الاثنين الحمر دول أقدر أنزلهم يكونوا قريبين من أولاً هبعدهم عن يكونوا قريبين من السواحل العمانية، أولاً هبعدهم عن الهجوم المباشر من القوات الإيرانية. تاني حاجة أنا هبعد كمان الأسطول البحري الأمريكي والأسطول الغربي والمراكب الغربية ذات المصالح الغربية بعيداً عن النيران. كمان هناك توافق حول ان يبقى في آلية الكترونيه، بمعنى ان كل السفن الداخله والسفن اللي خارجه اديها منظومه الكترونيه ويبقى في متابعه لكل سفينه
1: ولحمولتها
0: واتجاهها والغرض من السير، وبالتالي هنا هحرم ايران من حق الوقوف والتفتيش لهذه السفن او التعرض للمساءله القانونيه، خاصه السفن الغربيه والسفن الامريكيه. وانا اتخيل ان هذا المشروع ربما يتم تنفيذه، لكن في النهايه مضيق هرمز هي قضيه مؤقته وليست قضيه دائمه في اصل الخلاف ما بين الولايات المتحده الامريكيه وايران. يعني احنا بنستخدمه عشان الاسواق العالميه عشان اسعار النفط فقط، لكن لا يلغي اصل الخلاف المتعلق بالنووي والصاروخي وغيره.
1: لكن يبقى مضيق هرمز لواء محمد عقده او نقطه الحل والعقد ما بينهما على الاقل مبدئيا او المدخل باتجاه لربما اتفاق اشمل. الان المسارات وتحديدها والدخول والخروج ليست
0: المشكلة الرئيسية.
1: ليست المشكلة الرئيسية، هنالك مشاكل أخرى نستعرضها معك. ونبدأ بالحديث عن الألغام، وجود الألغام خاصة مع الحديث عن انفجارها في بعض السفن في الفترة الأخيرة، ما يؤكد وجودها بطبيعة الحال، تشكل يعني عقبة أساسية في موضوع المضيق وفي التفاوض الآن. من سيزيل هذه الألغام؟
0: بالفعل هذه الألغام وفقا للمادة الخامسة من البروتوكول اللي وصلوا إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هذه المادة مادة فضفاضة ولذلك بيصعب تفسيرها ما بين الطرفين، وهي دي الإشكالية الكبرى. منحت إيران 60 يوم لحق المرور الآمن والعبور الآمن مع 30 يوم لإزالة الألغام. إيران طلبت أن يتم إزالة الألغام من خلالها إذا كانت هناك ألغام أصلا، لكن هيتم من خلالها. معظم هذه الألغام بتتواجد في هذه المناطق اللي هي في بتتعلق بالمضيق الأوسط أو اللي باللون الأحمر، وبالتالي على إيران لأن اللي بيضع ألغام بيبقى واضع خريطة أين وضع الألغام خاصة الألغام البحرية، وبيتم إزالة الألغام من خلال إيران وتضع بعد ذلك علامات بحرية أن كل منطقة أن هذه المنطقة منطقة خالية من الألغام، منطقة آمنة للعبور السفن التجارية.
1: لكن محمد ألا يتحرك اللغم البحري؟ يعني هل أنت تضعه وتسيطر عليه على مكان وجوده طيلة فترة بقائه في الماء؟ يعني ألا يوجد هنالك قدر من اللا تحكم في مسار اللغم؟
0: السؤال ده مهم جدا، وبيتحرك بالفعل بسبب التيارات المائيه وبسبب عوامل الجغرافيا
1: والمد والجزر.
0: بالظبط كده، وبسبب عوامل الطقس بيتحرك وينتقل من مكان لمكان. اللغم البحري مشكلته انه بيسموه سلاح الفقراء، بمعنى انه سلاح رخيص جدا لكن مؤثر للغايه، مؤثر للقوات البحريه. انت عارف حضرتك اكتر حاجه ترعب الضابط البحري اللي على حامل الطائرات هو اصطدام لغم في السفينة من القاع، لأن غير متوقع.
1: لكن لواء محمد ألا يقول هذا بأن اللغم من الممكن أيضا أن يتحرك باتجاه المسار الشمالي؟
0: طبعا وارد، ولكن هنا برضو إيران حريصة كل الحرص على معرفة عدد الألغام اللي تم زرعها إذا كانت هناك ألغام. يعني أنا برضو حتى الآن وإن تم الإعلان عن اصطدام بلغم، لكن في جزء بسيط أنا أتشكك إن وجود ألغام، لأن فكرة شائعة وجود ألغام استفاد منها الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية استفادت إن تروج إن إيران تعرقل الملاحة الدولية، وإيران استخدمتها في الردع لردع باقي السفن بعدم المرور في هذا الممر. لكن إيران تعلم تماما عدد الألغام اللي تم استهدافها، وبالتالي السفن الصغيرة تستطيع أن تعلم أين اللغم وأين مكان اللغم وكيف تفك العبوة وكيف توقف عمل الألغام.
1: اللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: إلى الضفة الغربية الآن، هناك حيث تستمر قوات الاحتلال في فرض إجراءات عقابية على قرية تل جنوب غرب نابلس، وهذا عقب استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش والمستوطنين الجمعة الماضية. وألاقت الحادثة تفاعلا واسعا بعد مقتل جنديين فيها بوصفها هجوما فلسطينيا على المستوطنين والجنود في محيط مستوطنة حفاد جلعاد، خلافا لما تكشفه الشهادات والصور الميدانية. وحصلت الجزيرة على تسجيل لأحد الجنود القتلى في هذه الحادثة خلال تهديده للفلسطينيين قبل أشهر من داخل بلدة تل بتوسيع المستوطنة.
3: كل بلد خمس جيلات.
4: طيب
3: أنا
4: هنا.
5: قبل أشهر وصل بنياهو مسلحا إلى محيط منزل فلسطيني في بلدة تل جنوب غرب نابلس. قال لسكانه يومها: كل البلدة ستصبح حفاد جلعاد، هنا ليست فلسطين، هنا إسرائيل. انصرف بنياهو واحتفظ صاحب المنزل بهذا التسجيل بعد أشهر يعود اسم الجندي إلى تل، ولكن هذه المرة كواحد من قتيلين إسرائيليين خلال أحداث استشهد فيها 4 فلسطينيين. الحادثة التي قدمها البلاغ الأول للجيش الإسرائيلي وتناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بوصفها هجوما في محيط حفاد جلعاد، تكشف الصور والمعاينة الميدانية أن مسرحها كان داخل قرية تل وبين منازلها المأهولة. في هذا الفيديو وعند الساعة 6:26 صباحاً، تقتحم مجموعة تضم عشرات المستوطنين محيط القرية من جهة مستوطنة براخة. يتجه المستوطنون نحو منزل فلسطيني وسط تل، فيخرج الأهالي لحمايته. وبحسب الشهود، يطلق أفراد من المستوطنين النار ويصيبون شاباً في ساقه قبل أن يواصلوا تحركهم بمحاذاة معسكر للجيش، ثم يصلون إلى النقطة التي شهدت ذروة المواجهة. تكشف القياسات الجغرافية أن الموقع يبعد نحو 3 كيلومترات عن حفاد جلعاد، و3 كيلومترات عن يتسهر، و5 كيلومترات عن براخة، لكنه يقع على مسافة مباشرة من منازل تل ومناطقها المأهولة.
6: كل ما جرى حلم لا يتجاوز الدقيقة.
5: كان أبو مصطفى واحدا ممن نجوا من الحادثة، ظهر في عدد من تسجيلاتها ويقول إنه ظل خلال تلك اللحظات يلتقط صورا في ذاكرته، واليوم يعيد أمامنا تركيب ما شاهده قبل الاستيلاء على البندقية وأثناء إطلاق النار وفي الدقائق التي أعقبت ذلك.
7: طلعت على فاروق، ولا فاروق تلك كف من هذا الشخص الشمير، يعني كف واضح. طبعا من هاي اللحظة بطلت الأمور، خرجت عن السيطرة. الفاروق يمتشك السلاح من المستوطن واستولى عليه تماما. مجرد ما استولى عليه ضرب رصاصة في الهواء، وأنا مدرك تماما أنه فاروق عمره في حياته ما حمل سلاح مطلقا، ولا يجيد ولا بعرف.
5: أما عمار فقد استشهد شقيقه وثلاثة من أصدقائه في الحادثة. يقول إن الدفاع عن النفس والأرض بالنسبة إلى سكان تل ليس خيارا بل حق إنساني ثابت.
8: عمران اللي دفعه بدفع أي بني آدم وأي شخص بينتمي لهاي الأرض يدافع عنها، يعني أي مواطن مش بس بفلسطين، يعني بأي مكان بالعالم أي واحد بينتمي لأرضه بده يضطر يدافع عن أرضه. وبالتالي إحنا يعني وطننا صحيح صغير، ولكن هو كبير في قلوبنا وكبير في عقولنا، إنه هذا الوطن للجميع، مش بس أنا وطني وأرضي إنه محل ما أنا ساكن أو بس هاي الأرض أرضي، لا.
5: ومنذ ذلك اليوم تعيش القرية بين الانتظار والترقب، فرغم أن دماء أبنائها لم تجف بعد ظلت تهديدات

0: الانتقام تلاحق الضحايا وعائلاتهم ممن اقتحموا قريتهم وهاجموهم وأطلقوا النار عليهم.
1: يدرك الناس هنا أن هذه الجبال وهذه الأراضي قد تكون الهدف التالي للزحف الاستيطاني. يقولون إنما بدأ بمجزرة نفذها المستوطنون يتواصل اليوم على الأرض من خلال خطوات العقاب الجماعي التي ينفذها الجيش في رسالة تهدف إلى ردع أي تصد مستقبلي لهجمات المستوطنين. من بلدة تل جنوب غرب نابلس، محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء حملة قصف على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وإنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء الاثنين. كما أكد الرئيس الأمريكي أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، مشيرا إلى أنه سيرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى نزع السلاح النووي من إيران. في إيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقة إيران الخارجية في المستقبل. وقال بزشكيان إنه على الإيرانيين السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن فتح مضيق هرمز أمر مختلف عن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان، لأن إغلاق المضيق مرتبط بانتهاك الولايات المتحدة تعهداتها. هذا الحديث جاء بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية. وسط الحديث عن المفاوضات، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين بأن غالبية المحادثات الأمريكية الإيرانية تدور حاليا حول مضيق هرمز، فيما لا يعرف مصير بقية القضايا وأهمها مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة ترامب بشأن سلوك طهران. فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بأن نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار ترامب إلغاء الهجوم على إيران من منشوره على تروث سوشال. في تطورات المشهد في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 19 فلسطينيا بينهم 4 أطفال 3 نساء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة منذ فجر الأحد. هذه المستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد. ماذا لديك من جديد أحمد؟
3: نعم محمد، ترقب هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أن صرح ترامب قبل ساعات قليلة على متن الطائرة الرئاسية للصحفيين بأن محادثات ستبدأ اليوم الاثنين ظهرا بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن ومساء الاثنين بتوقيت المنطقة. ترامب أيضا تحدث عن كواليس ما جرى قبل أن يعلن إلغاء الهجوم الذي كان يعتزم القيام به خلال هذه العطلة، عطلة هذا الأسبوع. يتحدث ترامب عن اتصالات من قبل دول في المنطقة وعن إلحاح إيراني وطلب إيراني يقول بإلغاء هذا الهجوم. ولكن من المهم الإشارة محمد إلى أن الولايات المتحدة الآن في تصريحات ترامب وأيضا بيت هيكسيث قبل قليل هم يؤكدون على مسألة أن هذا الإلغاء هو مجرد تعليق للضربات وأن الولايات المتحدة ما تزال متأهبة قواتها لتنفيذ هذا الهجوم في حال أمر ترامب بذلك. ترامب نفسه عندما سئل قبل ساعات قليلة في هذه التصريحات عن المدى الزمني الذي يمنحه أو المهلة التي يمنحها لإيران في هذه المحادثات، قال سنرى، لم يحدد مهلة زمنية معينة بالنسبة للإيرانيين، وبالتالي هو أبقى النافذة الآن مفتوحة. كثيرون يعتقدون بأن ترامب قد يعود مرة أخرى إلى لغة التهديد في حال طالت هذه المحادثات عن المدى الزمني الذي يكون مقبول بالنسبة إليه، لا سيما وأن عوامل داخلية تضغط عليه، بالإضافة أيضا إلى تأكيداته المستمرة بأن هذه الحرب لن تطول. بكل الأحوال هو يؤكد بأن الملامح العريضة للاتفاق أو الخطوط العريضة للاتفاق تم التوصل إليها، بل يقول تم التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز دون أن يحدد طبيعة هذا الاتفاق أو الالتزام من قبل إيران أو من قبل الولايات المتحدة، ويقول سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي. في الساعات الماضية قبل أن يصرح ترامب بهذه التصريحات كانت كثير من وسائل الإعلام الأمريكية تحاول أن تقرأ كواليس ما جرى، وكذلك أن تأخذ جانب من انطباعات المشرعين الأمريكيين من الجمهوريين ومن الديمقراطيين بشأن هذا الموقف الأمريكي الجديد. تابعنا انقسام في الحقيقة، وهو طبيعي أيضا في سياق هذه الحرب. الجمهوريون يعتقدون بأن خطة ترامب واستراتيجيته تتعامل من خلال التفاوض من موضع قوة، كما كان يقول بذلك يوم أمس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وقبل أيضا ساعات قليلة كانت فوكس نيوز تستضيف ريك سكوت السيناتور عن ولاية فلوريدا، كان يقول إنه غير واثق من مسألة أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ويعتقد أنه في نهاية المطاف سيتم ضرب إيران. وفي ذات الوقت هو يقول إن الرئيس ترامب يمنح الدبلوماسية فرصة. وزير الحرب بيت هيكسيث يتحدث عن أن القوات متأهبة وجاهزة لشن حملة يقول ستكون أكبر من الحرب العالمية الثانية. في نقطة واحدة، الديمقراطيون ما يزالون يتمسكون بأن الإدارة ليست لديها استراتيجية واضحة للخروج من هذه الحرب.
2: وفي ظل كل هذه التصريحات وهذه المعطيات أحمد، جئت على ذكر العوامل الضاغطة على ترامب، ما هي؟
3: أولا الانتخابات النصفية تقترب، شعبية الرئيس ترامب تنخفض بشكل لافت، استطلاعات الرأي تظهر أن أغلب الأمريكيين نحو 70% من الأمريكيين يعارضون الاستمرار في هذه الحرب، كثير منهم أيضا يعارض الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع هذه الحرب. هناك من يعتقد بأن التهديد والتراجع عن التهديد، وهو أمر بات سمة من سمات هذه الحرب من قبل الجانب الأمريكي وفق متابعين هنا لمسار هذه الحرب منذ بدايتها، ترامب عدة مرات وضع مهل وتراجع عنها. هناك من يعتقد أن ذلك يفقد المصداقية الأمريكية أو يؤثر على المصداقية الأمريكية فيما يتعلق بمواقفها تجاه إيران. وهذه الاستراتيجية بالمقابل يقول مسؤولون مقربون من ترامب بأنها تجدي نفعا، وفي ذات الوقت هم يعتقدون بأن تهديداته جدية، ولكنه في ذات الوقت يأخذ في الحسبان ما يقوله له المقربون منه من الرافضين لتوجيه هذه الضربات. وهو أيضا قبل قليل قال إن الحلفاء اتصلوا به في إشارة إلى دول في المنطقة، وهو استمع إلى رأي الحلفاء بإلغاء هذا الهجوم، وأنه لا يريد أن يلحق أضرار كبيرة بالمنطقة، يعتقد بأن تنفيذ هجوم ضخم ضد إيران قد ينتج عنه كارثة إنسانية واقتصادية، وبالتالي هو يضع هذه المبررات في سياق الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا الموقف. ولكن بكل الأحوال حالة التباين والانقسام السياسي من المتوقع أن تزداد كلما اقتربنا من الانتخابات النصفية.
2: كنت تتحدث قبل قليل أحمد عن تصريحات هيكسيث، وجزء منها كان بأن وزارته جاهزة بكامل الأسلحة وبمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. مسألة تحديدا مخزون الذخيرة، هل هي أيضا عامل ضاغط اليوم يناقش بجدية في أروقة القرار الأمريكي؟
3: نعم، بكل تأكيد التقارير في الأيام الماضية كانت تشير إلى أن هذه أحد أبرز مخاوف جانب من العسكريين الذين ينصحون بعدم الاستمرار في عمليات عسكرية كبرى ضد إيران. هناك من يرى بمسألة أن يتم فقط شن عمليات مركزة ومكثفة لفترة وجيزة، وبعد ذلك إتاحة المجال الجيش الأمريكي وشركات التصنيع

0: الدفاعي هنا في الولايات المتحدة
1: نعم
0: بزيادة إنتاجها، لا سيما من الذخائر والصواريخ الاعتراضية التي تم استنزافها بشكل كبير في هذه الحرب، وفق تأكيدات مسؤولين أمريكيين في تقارير كثيرة نشرتها وسائل إعلام أمريكية الفترة
1: من
0: الماضية.
1: واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، شكرا جزيلا لك. تعود مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز إلى الواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني حول فتح المضيق وتراجعه عن تنفيذ ضربة تجاه إيران، في وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية عملها على التوصل لاتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق. التقرير التالي يلخص الزميل حسان مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب وإلى اليوم.
2: محاولة للعبور من حافة الهوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة ميلين بحريين، مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 من فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يوميا في المضيق من 120 سفينة شحن يوميا قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يوميا طيلة فترة الحرب، وصولا إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته، بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصرا شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها أن تستمر 60 يوما دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة ودفع عمان مع عدد من الدول في 24 من يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية، عبر منها 21% من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها، لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 من يوليو تموز سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه، مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو. لكن إيران رفضت المناصفة معتبرة أن المسار الدولي القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة، مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها. إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكاً على إيران وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضاً. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها، ويبقى مصير الحرب مرهونا بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أمانا.
1: هذه التفاصيل والمستجدات نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران الدكتور حسين رويبران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك سيد البراري، والسؤال بتقديرك هل نزع فتيل التصعيد أم من المبكر أن نقول ذلك؟
3: يمكن القول مؤقتا نعم نزع فتيل التصعيد، لأن الرئيس الأمريكي تراجع عن الضربة التي كان ينوي أن يقوم بها ضد إيران، والسبب في ذلك ربما هو تأكيدات والتي حصل عليها السيد ترامب من أن حلا معينا سيجري في مضيق هرمز، وهنا الحديث عن المفاوضات الإيرانية العمانية، وأيضا بسبب نفوذ العكسي لدول الخليج، هنا الحديث عن اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس ترامب، بالإضافة إلى دولة قطر ودولة عمان، لأو هذه الدول لم تعد ترضى بأن تكون ساحة لهذا القتال، وإنما تريد أن تكون جزءا من صناعة القرار الأمريكي إذا ما يجري في مضيق هرمز. فبالتالي نعم نحن إذا ربما هدنة مؤقتة أو ربما خفض التصعيد، لكن هذا ليس مسلما به، بمعنى إن لم يتم التوصل إلى اتفاق معين حول مضيق هرمز يرضي الرئيس الأمريكي يساعده في ترويج سردية النصر داخليا لأنه يريد أن يذهب إلى الانتخابات بمضيق مفتوح، فإن ذلك يعني ربما يعيد الكرة مرة أخرى ويقوم بالتصعيد وربما أيضا توظيف القوة العسكرية.
1: حل للمضيق يرضي الرئيس ويساعده على ترويج سرديته. سيد ماركو، ما هو الحل حتى اللحظة الذي يمكن أن يتوافق عليه بطبيعة الحال الطرفان العماني والإيراني ولكن يرضي الرئيس الأمريكي؟
4: ما يرضي الرئيس الأمريكي هو فتح المضيق دون قيود ودون شروط والعودة إلى ما قبل الحرب، وحتى لو كان هناك مفاوضات على سبيل المثال ما بين إيران وعمان، هذه المفاوضات عليها علامات استفهام كبيرة، لأن كانت هذه المفاوضات أو كان هناك اتفاق بالفعل للمسار العماني، وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي كان موجودا في عمان، ثم بعدها بأقل من 4 أو 5 ساعات تم إغلاق المضيق من الحرس الثوري الإيراني، وأيضا ضربوا الوسيط والوسيط العماني في هذه الحالة. فإذن يعني عندما نتحدث عن المفاوضات ما بين الجانب الإيراني والجانب العماني، أيضا عمان كانت جزء من هذا الاجتماع الهام بين ماركو روبيو ممثلا للولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، وأصدروا بيان مهم وهو حرية الملاحة دون قيود ودون شروط. فإذن إن كان هناك أي اتفاق أو أي مفاوضات ما بين الجانب الإيراني والعماني سوف تكون في هذا الإطار، فأعتقد هذا سوف يكون مقبولا أمريكيا، وإن كان هناك تفاصيل أخرى بكل تأكيد سواء على سبيل المثال السيطرة الإيرانية على المسار الإيراني، ولكن هذا ليس معناه بكل تأكيد يعني يعطون إذنا للسفن التي تمر ولا يعطون إذنا للسفن التي لا يريدون أن تمر، فهذا أمر أيضا مرفوض لأن حرية الملاحة مكفولة بالقانون الدولي ومكفولة في كامل المضيق هرمز. ولكن عندما نتحدث عن هذه التفاصيل التي يريدها الجانب الإيراني إغراق الجانب الأمريكي أو الوسطاء في التفاصيل ويقولون بأن هناك مفاوضات مع الجانب العماني، فاعتقادي هذا أمر مرفوض، لأن هذا أمر تم تجريبه كثيرا في خلال الأيام والأشهر الماضية، والرئيس دونالد ترامب يريد بكل تأكيد فتح المضيق وإلا سوف يعود إلى العمل العسكري. وعندما نتحدث عن فتح المضيق، هل يعطي دونالد ترامب ما يريده؟ لا يعطي دونالد ترامب ما يريده، أو لكن على الأقل يعتبر يعني بمثابة تغيير للوضع المجمد خلال الأسابيع والأشهر الماضية. لماذا؟ لأن كان كل محاولة للتقدم إلى الأمام، كان هناك محاولات إيرانية للرجوع إلى الخلف والتشبث في المربع رقم واحد وهو المضيق. فإذا هذا لا يخدم أي شيء ولا يخدم المفاوضات، لا الطرف الأمريكي يرضي ولا الطرف الإيراني أيضا يصل إلى أهدافه. فإذا المضيق يعطي دونالد ترامب ما يريده، ولكن يبنى عليه للوصول إلى باقي الأهداف الممكنة.
1: دكتور روي وران، تحديدا الرئيس

0: أو الخارجية عراقجي والمتحدث باسم الخارجية تحدثوا في الساعات الأخيرة عن أن هناك اتفاقا ينضج مع عمان. بتقديرك على أي شروط أو على أي قاعدة سيتفق الطرفان حيال المضيق؟
1: تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن موضوع المضيق هو المدخل لكل شيء، سواء كان للعودة إلى مذكرة التفاهم أو لاتفاق في باقي القضايا وعلى رأسها الموضوع النووي. والتفاوض بين إيران وعمان حول إدارة المضيق هو سيأتي ضمن إطار القانون الدولي أولا، وكما تقول الخارجية الإيرانية والسيد عراقشي أنها في لحظاتها الأخيرة، وهناك اتفاق نضج بشكل كامل تقريبا بين الطرفين، ولكن ليست هناك من تفاصيل حول هذا الاتفاق المزمع بين إيران وبين عمان. ما هو يعني مطروح من ملامح هذا الاتفاق هو فتح المسارات في المضيق ضمن إطار هذا الاتفاق، وعودة حركة السفن بشكل كبير ذهابا وإيابا من خلال مضيق هرمز. يعني لا عمان ولا إيران لحد الآن لم تفصح عن تفاصيل هذا الاتفاق، وهل هذا الاتفاق يعني سيكون موضع ترحيب أو لا من قبل أمريكا. لحد الآن ليست هناك من تفاصيل، ولكن الكل يؤكد أنه سيرى النور يعني سريعا هذا الاتفاق.
0: ومسألة أنه في مراحله النهائية، هل هي بتقديرك حتى اللحظة تصريحات يراد منها خفض التصعيد، أم أنه في الحقيقة هناك أمارات في الداخل الإيراني حتى اللحظة يمكن قراءتها تقول أن هناك اتفاقا وشيكا سيجري؟
1: لا، هناك التسريبات تقول أن اتفاقا قريبا موجود. يعني وموضوع التفاوض مع عمان يعني كانت له صولات وجولات، يعني ليس الموضوع هو نتاج اللحظة، لا، هذا تقريبا الأطر الأساسية للاتفاق بين إيران وعمان تقريبا كان متفق عليها، وكانت بحاجة إلى اللمسة الأخيرة، والآن الطرفان يؤكدان أن هذا الموضوع هو وصل إلى خواتيمه تقريبا.
0: سيد عادل شديد، أريد أن أعود إلى مسألة التصعيد وأسمع رأيك حيال نظرية تتحدث عن أن التصعيد الذي كان منشودا على الأقل وكانت تحث إسرائيل باتجاهه هو مشروع صهيوني بالدرجة الرئيسية، وإسرائيل هي المستفيد آنيا واستراتيجيا من هذا التصعيد. ما رأيك؟
2: تحياتي لك ولضيوفك الأعزاء ولمشاهديكم الكرام. بالتأكيد يعني أي تصعيد، أي مواجهة أمريكية مع إيران أو مع أي طرف عربي أو إسلامي بالمنطقة والعالم ينسجم تماما مع تطلعات إسرائيل ويصب في مصلحتها. إسرائيل ليست معنية بأي شكل من الأشكال بأي وفاق أمريكي مع أي طرف بالمنطقة، لا، بل تسعى إسرائيل من خلال استراتيجيتها إلى توريط الولايات المتحدة بإجتماع مواجهات وصراعات بالمنطقة، وهذا ليس خافيا. وأظن أنه هذا أصبح بحد ذاته يشكل مشكلة لإسرائيل، أنه أصبح معروف لدى الرأي العام الأمريكي، أصبح مشكلة لدى ترامب أمام جزء من الرأي العام الأمريكي. لذلك بدأنا نلاحظ تراجع بالخطاب الإسرائيلي، أن لا تتحدث إسرائيل، والدليل أنه حين أعلنت ترامب بالأمس عن إلغاء أو تأجيل أو وقف الهجوم على إيران، قيل من أكثر من مصدر في إسرائيل كما تحدثتم أن إسرائيل علمت عن ذلك من خلال تغريدة ترامب المعتادة على موقع تروث. ثانيا، أكثر من جهة إسرائيلية سربت أنه

0: لا يوجد ما يؤكد لإسرائيل أنه بالفعل يعني وصلت رسائل من إيران إلى الولايات المتحدة عبر أطراف وسطاء أنها جاهزة للعودة للمفاوضات وفتح مضيق هرمز كما تحدث الرئيس ترامب، ولكن من جهة إسرائيل بهذه الوضعية غير قادرة على أن تتحفظ أو أن تتدمر أو أن ترفض هذا القرار، وبنفس الوقت غير قادرة على أن تتحدث بشكل صريح عن دعمها للحرب، وخصوصا أنه في حديث ترامب تعهد نيابة عن إسرائيل أنه إسرائيل ستلتزم جانبها هذا القرار ولن تهاجم إيران، بالوقت اللي لم يتحدث أي مسؤول إسرائيلي حول هذا الموضوع. بالتالي هذا يكشف أنه إسرائيل كانت بعيدة إلى حد كبير عن النقاش الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في هذا الموضوع، وهذا يفقد إسرائيل أهميتها التي أرادت أن تستفيد منها حين ذهبت لأول مرة بالتاريخ بهجوم مشترك مع الولايات المتحدة على إيران. ثانيا، هذا من شأنه أن يفقد أيضا تأثير نتنياهو أمام الرأي العام الإسرائيلي كما بالمنطقة. نتنياهو استفاد كثيرا أنه أعاد تجسيد الخطاب الذي تبناه منذ سنوات أنه أكثر رئيس حكومة في إسرائيل يؤثر بقرارات وتوجهات رؤساء الولايات المتحدة، كما أنه أخذ إسرائيل إلى مصاف الدول العظمى حين دخلوا بشراكة مع الولايات المتحدة في هذه الحرب على إيران. بالتالي إسرائيل، وبعيدا عن أجواء الانتخابات التي يحتاجها نتنياهو، يحتاج هذا التصعيد سواء للاستفادة انتخابيا أو لإشراك إسرائيل في هذه الحرب واستفادة من ذلك من خلال يعني تأجيل أو إلغاء الانتخابات التي وفي كل استطلاعات الرأي في إسرائيل تبدو حظوظ بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة والعودة إلى رئاسة الحكومة في حال
1: نعم.
0: أجرت الانتخابات تبدو احتمالات متدنية. لذلك كل هذه المتغيرات معا تجمع تشير أن نتنياهو لم يكن راضيا، لم يكن شريكا بالقرار، وبالتالي لا زال مقتنعا تماما أنه في لحظة ما وبسبب السلوك الإيراني وليس السلوك الأمريكي ستنفجر الأمور. لذلك لا زالت إسرائيل وسلاح جوها ودفاعات الجوية ومؤسساتها وبناها التحتية جاهزة
1: واضح.
0: لاحتماليات العودة للحرب.
1: دكتور حسن البراري، مسألة المشروع الإسرائيلي الذي يريد التصعيد، بتقديرك هل هناك وعي كاف وحقيقي في المنطقة هنا لهذا المشروع، وأدوات توظف اليوم لوأد هذا المشروع؟
2: محمد، أنا في ظني هذا طبعا السؤال في غاية الأهمية. بكل تأكيد الوعي على مستوى الرأي العام العربي بالمشروع الصهيوني التوسعي المسياني الإحلالي موجود في الضفة الغربية في قطاع غزة، وهناك يعني الأحاديث الإسرائيلية واضحة تماما على المستوى الرسمي تتحدث عن توسع أبعد من فلسطين التاريخية، الحديث عن ضم مناطق في سوريا، وهناك خرائط أيضا عرضت، وهناك اتفاقيات إبراهيمية جاءت في سياق تطبيع إسرائيل مع دول عربية كانت الولايات المتحدة تعتقد بأنها بحاجة إلى إسرائيل. لكن أيضا هذه الحرب كشفت عن شيء آخر، أن هناك حدودا للقوة الإسرائيلية، وأن هناك حدودا أيضا للقوة الأمريكية في صناعة الفارق في الأمور الجيوسياسية في هذه المنطقة. أي نعم، إسرائيل لديها القوة التدميرية، الولايات المتحدة الأمريكية لديها فائض القوة، لكن أيضا طبيعة النظام الإقليمي الذي تشكل بعد الربيع العربي، الذي تشكل بعد الطوفان أيضا، لم يعد لإسرائيل الفرصة في فرض الكلمة الأخيرة عليه. وأكثر من ذلك، كما كشفت هذه الحرب أن العلاقة مع إسرائيل أصبحت عبئا على هذه الدول، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بأساطيلها للدفاع عن إسرائيل، فلم تعد إسرائيل هي الذخر الاستراتيجي وإنما تحولت إلى عبء استراتيجي. وأيضا عندما كان يتم التسويق والترويج للاتفاقيات الإبراهيمية على اعتبار أن إسرائيل لديها القدرة على مساعدة هذه الدول في التصدي للأخطار، تحولت إسرائيل إلى سبب في هذه الأخطار التي تحدثون عنها. فبالتالي أنا في ظني أن السردية الإسرائيلية القائمة على التفوق الإسرائيلي في هذه المنطقة ضربت في مقتل في هذه الحرب، ولا يمكن لإسرائيل

0: أدوات تعطيله سهلة جدا، أن هذه الدول، هذه الأنظمة العربية لا يمكن لها أن تقيم علاقات تطبيعية مع إسرائيل وتواجه الرأي العام العربي في ظل السوشيال ميديا، في ظل أيضا حالة من عدم احترام الشارع العربي للقوة الأمريكية وللقوة الإسرائيلية. هذا لا يعني أن هذا انحياز لإيران بالمناسبة، هذا يعني أن هذه الدول، هذه الشعوب بدأت تنظر إلى إيران، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية كجهات تتنافس على النفوذ السياسي في الإقليم العربي.
1: مسألة عدم التطبيع بتقديرك كافية وهي أداة فعالة؟
0: أداة فعالة لماذا بالضبط؟ يعني لكبح جماح إسرائيل؟
1: نعم،
0: بتقديري لا. إسرائيل، المشروع الإسرائيلي في الضفة الغربية مشروع استيطاني، يعني هي كولونيال سيتلمنت، هو استيطان استعماري إحلالي قائم على طرد الفلسطينيين، ولا يمكن أن تكتمل حلقات المشروع الصهيوني إلا بإقامة الإطار العام الذي يتفق عليه الصهاينة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهو يهودية ديمقراطية الدولة. فلا يمكن أن تكون يهودية ما دام في وجود فلسطيني كبير. الآن الميزان الديموغرافي يميل لصالح الفلسطينيين من النهر إلى البحر، ولا يمكن أن تكون ديمقراطية لأن الجانب الفلسطيني سيأخذ الحكم في حال قيام في حال يعني عدم قيام دولة فلسطينية، لأنه سيتحول هذه المساحة الجغرافية إلى مساحة ثنائية القومية يتفوق فيها الجانب الفلسطيني ديموغرافيا، وهذا لا يمكن أن يقبل فيه الصهاينة. فبالتالي المشروع الصهيوني واضح تماما بأنه يقوم على طرد الفلسطيني على التهجير. هل سيسمح فيه العمق العربي؟ هل سيسمح فيه الحكومات العربية؟ يعني هذا أمر يمكن نقاشه، لكن لغاية الآن الذي يعطل هذا المشروع ليس الدول العربية، الذي يعطل هذا المشروع هو الصمود الفلسطيني. وربما هناك يجب تحويل الإمكانات العربية لتمكين الفلسطينيين في الداخل، لأنه هو الجهة التي يمكن أن تحبط المشروع الصهيوني القائم على اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتكرار ما قاموا
1: واضح.
0: في عام 48 من تهجير الفلسطينيين.
1: الدكتور حسين، تحديدا إذا ما بقينا في ما تريد إسرائيل تحقيقه في المنطقة وسعيها كذلك للتصعيد، اليوم إسرائيل ومرارا كانت تتحدث عن أنها ستحتفظ بخياراتها في الرد وفي العمليات الاستباقية إن شعرت بأي تهديد من إيران. هذا بدأت بتطبيقه بالفعل في لبنان، وصرحت مرارا بأنها ستفعله كذلك مستقبلا مع إيران. بتقديرك، ما الخطوات التي قد تتخذها طهران لمواجهة مثل هذا التهديد في الفترة القادمة، خصوصا إذا ما تم التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة ثنائيا بينها وبين إيران؟
2: يعني في تصوري أن إيران ترى أن الكيان الصهيوني أو قدرة الكيان الصهيوني ترتبط بدرجة كبيرة بأمريكا. يعني أي اتفاق مع أمريكا هو سيحدد قدرة إسرائيل على الفعل، سواء في مواجهة إيران أو على المستوى الإقليمي، لأن
1: مذكرة
2: جل
1: التفاهم لم
2: مصادر
1: تضمن ذلك في
2: السلاح.
1: لبنان.
2: نعم، هو يعني هو مطروح في مذكرة التفاهم، ولكن نعم عمليا هو لم يتم الالتزام به، وكان هناك التفاف حوله. ولكن في تصوري أن أي اتفاق نهائي ستكون له إشارات في هذا الإطار. يعني لا يمكن القبول بأن لإسرائيل يعني الحرية في ما إذا شعرت بأن هناك تهديد. يعني هذا كلام مطاط، يسمح لهذا الكيان بالقيام بأي عمل عسكري تحت عنوان تفسير أن هناك تهديدا. رأينا الحرب الأخيرة هي يعني عنونت من قبل أمريكا على أن هناك تهديد وشيك. ما هو التهديد الوشيك؟ لحد الآن لم يستطع أحد في أمريكا أن يفسر هذا الكلام. من هنا هذه مواضيع مهمة، خاصة أن إسرائيل يعني لا زالت تنشر خارطة تضم أراضي من 8 دول في المنطقة. وموضوع يعني قال نتنياهو أنه يدعم فكرة إسرائيل الكبرى، وأنه بعد ضرب المحور الشيعي يريد ضرب المحور السني. يعني كل هذه هي إشارات تعكس أن إسرائيل تهديد حقيقي في المنطقة ليس لي

0: إيران فقط، بل لكل دول
1: طيب
0: المنطقة
1: هذه
0: بدون
1: الفكرة
0: استثناء.
1: باتت واضحة وقد أكد عليها قبل قليل دكتور حسن البراري، لكن في الوقت نفسه مسألة أن أي اتفاق نهائي سيكون فيه إشارات تمنع إسرائيل أو تلزم إسرائيل بذلك الاتفاق. اليوم هناك اتفاق أو مذكرة تفاهم وقعت مع الولايات المتحدة، يقال إنها ميتة سريريا، ولكن أشير فيها صراحة إلى لبنان ولم تلتزم إسرائيل، قالت إنها ليست طرفا في تلك المذكرة، وعلى العكس واشنطن نفسها دفعت باتجاه تفاهم لبناني إسرائيلي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، إذا ما قيس هذا الأمر على ما يجري من اتفاقيات تتعلق بقطاع غزة، إسرائيل اليوم تقول حيال مسودة التفاهم أيضا أو الاتفاق ما بين الفصائل وواشنطن ومجلس السلام، تقول إنها لا علاقة لها بذلك وإنها ليست طرفا في تلك المفاوضات وهي ليست ملزمة. بالتالي اليوم لا يبدو أن أي اتفاق ستقوم به الولايات المتحدة بطبيعة الحال مع إيران سيكون ملزم لإسرائيل، أو أن الولايات المتحدة هي بذاتها ستمارس ضغطا على إسرائيل.
0: يعني أولا هناك تغيير كبير ل يعني الحاضنة الداعمة للكيان الصهيوني داخل أمريكا، هذا أولا. وفي تصوري أن الانتخابات الأمريكية المقبلة، أنه سواء كانت النصفية أو الانتخابات العامة، يعني ستأتي بأمور جديدة جدا في أمريكا، خاصة يعني الآن حملات التبليغ الانتخابية في الداخل الأمريكي تعكس بشكل واضح أن اللوبي الصهيوني أيباك هو فقد الكثير من أدوات الضغط و أدوات تحديد من يجب أن يفوز في الدوائر المختلفة. يعني وفي موضوع يعني أن إيران إذا كان هناك أي اتفاق مع أمريكا، على سبيل الفرض أنه لن تكتفي إيران بالاتفاق، يعني ستبقى إيران ضمن دائرة إيجاد حالة من التوازن الاستراتيجي على المستوى الإقليمي لمنع أي عدوان عليها. لن تكتفي إيران بالاتفاق من دون هذا التوازن، وهي كانت كذلك من خلال المشروع الصاروخي الذي أوجدته، وهي الآن بصدد توسيع هذا الموضوع إلى دوائر أخرى غير البرنامج الصاروخي والمسيرات. وفي تصوري أن هذا هو جزء طبيعي من ضمان الأمن القومي الإيراني والإقليمي.
1: سيد ماركو، سمعنا مرارا مسألة توريط إسرائيل للولايات المتحدة في هذه الحرب، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نقطة أشار لها ضيفنا سيد عادل شريد، وهي السعي الإسرائيلي للاستفادة من التصعيد انتخابيا بالنسبة لنتنياهو. اليوم في واشنطن لأي درجة هناك إدراك لأن إسرائيل قد يكون لديها أهداف تختلف عن أهداف الولايات المتحدة من هذه الحرب، وقد تجر الولايات المتحدة من جديد إلى حرب أوسع؟
2: يعني الأهداف الأمريكية، الأهداف الإسرائيلية من الممكن أن يكون متفق عليها في هذه الحرب بشكل يعني دعنا نقول ب80% على سبيل المثال، ولكن الاختلاف هنا اختلاف في الطريقة، اختلاف في الطريقة الأمريكية بكل تأكيد. الرئيس دونالد ترامب يريد الوصول للأهداف عن طريق المفاوضات، وإن لم تنجح المفاوضات يريد أن يضغط عسكريا ثم يضع المفاوضات. هذه هي الطريقة الأمريكية. الطريقة الإسرائيلية مختلفة تماما عن ما يفكر فيه دونالد ترامب، هي الطريقة استخدام القوى العسكرية حتى المنتهى دون الحديث عن التكاليف، دون الحديث عن النتائج او العوائق الوخيمه، سواء كان لاسقاط النظام بشكل كبير في ايران او سواء كان لاطاله امد الحرب اقتصاديا او سياسيا. فاذا عندما نتحدث عن التوافق الامريكي الاسرائيلي ليست في محل توافق الان، ليس فقط في الملف الايراني على سبيل المثال، هناك عدم توافق في الرؤى في ملف لبنان، في ملف الغزه، في ملف الضفه الغربيه. يعني راينا هذا الاختلاف في كثير من الاحيان عندما نعت دونالد ترامب على سبيل المثال نتنياهو بكثير من الالفاظ النبيه هو وجي دي فانس، وهو نائب الرئيس الامريكي. فاذا هذا الاتفاق او هذا عدم التوافق بكل تاكيد هو ظاهر للعلن الان، ليس بالامر الخفي. وهذا يعني هذه العلاقه ليست جيده، بدات ايضا تحت اداره الرئيس بايدن. عندما كنا نتحدث عن حرب قطاع غزه، هذه بالعكس، ده هذه كانت على المستوى الشعبي، هناك انطاعات كبير من الدعم للولايات المتحده الامريكيه لاسرائيل، وخاصه فيما كان يحدث في قطاع غزه من ماساه انسانيه وقتل مدنيين وتشريدهم. فكان بكل تاكيد هناك انطاعات شعبي على مستوى كبير، رايناه في مظاهرات في الجامعات، مظاهرات في شركات التكنولوجيا على سبيل المثال جوجل وامازون. وهذا هذا الانطعاد الشعبي انعكس كبيرا في صناديق الاقتراع في الانتخابات الماضيه، لذلك الحزب الديمقراطي خسر الرئاسه وخسر الاغلبيه في مجلس الشيوخ. دونالد ترامب يخشى من ذلك الان. دونالد ترامب بكل تاكيد نحن داخلين على انتخابات نصفيه، ويريد ان يقول نحن لا ندعم اسرائيل في هذه استخدام القوى العسكريه. هو قالها كثيرا، يعني يجب على نتنياهو الا يستخدم القوى العسكريه في كل كبيره وصغيره، يجب عليه ان يحكم لغه العقل. فاذا الرئيس دونالد ترامب الان يحاول ان يتفادى مصير جو بايدن، ولكن ايضا يحاول ان يخاطب اللوبي اليهودي الموجود في الداخل الامريكي، لاننا كلنا نعلم لا يوجد اي حزب سواء ديمقراطي او جمهوري يقدر ان يعني يتخلى عن او يقدر ان ينجح في الانتخابات دون اخذ مسانده او مباركه من اللوبيات اليهوديه، خاصه في هذه الانتخابات المهمه بالنسبه لدونالد ترامب والحزب الجمهوري. فاذا ترامب نعم، هو من الممكن يقول هناك من الممكن اهداف اسرائيليه لجر الولايات المتحده الامريكيه عسكريا. دونالد ترامب لا يريد ذلك، هو يريد ان يقول هناك اهداف امريكيه برؤيه امريكيه سوف نصل اليها، ولكن دون انخراط في بشكل كبير سواء في التحول من عمليه قصف جوي الى عمليات بحريه على سبيل بريه على سبيل المثال. من الممكن ان تاخذ كثيرا من موارد الولايات المتحده الامريكيه سواء السياسيه او الاقتصاديه، او على الاقل من الممكن ان تنجر الى حرب اقليميه مفتوحه او تطيل امد الحرب اكثر من ذلك. دونالد ترامب لا يريد ذلك، يريد الوصول الى هذه الاهداف ولكن باقل النتائج الممكنه.
1: دكتور حسن البراري، الرئيس الايراني مسعود بزشكيان اشار الى ان مذكره التفاهم مع الولايات المتحده ستكون هي محور علاقة إيران الخارجية في المستقبل. السؤال هنا يأتي، إلى أي درجة تعتقد بأن المذكرة قابلة لأن يبنى عليها مثل هذا التفاهم أو هذه العلاقة في المستقبل بعد كل ذلك التصعيد والأخذ والرد الذي شهدته الفترة الماضية؟
3: يعني يبدو لي أولا أن الموقف الإيراني ما زال متمسكا بالمذكرة لما يعتقد بأنها تحقق مصالح الطرف الإيراني، طبعا وفقا للتفسيرات الإيرانية. هنا مشكلة لغة، مشكلة صياغة. لكن الحديث الذي يأتي من ترامب لا يتحدث عن مذكرة التفاهم، يتحدث عن مسألتين: فتح مضيق هرمز مقابل عدم ضرب إيران ضربة موسعة، زائد التفاهم على الموضوع النووي. بمعنى لا يبدو لي أن الرئيس ترامب يتحدث عن العودة إلى مذكرة التفاهم. ومذكرة التفاهم فسرت أمريكيا لدى منتقدي الرئيس ترامب بأنها كانت استسلاما لإيران، ويبدو أن الموازين الآن تتغير لصالح الولايات المتحدة بمعنى التصعيد الأمريكي وأيضا امتثال إيران، لأن إيران كانت ترفض حتى التفاهم مع عمان، كانت تريد فرض رؤية إيرانية واضحة تسمح لإيران بالسيطرة على المضيق. الآن الحديث عن شيء آخر، والقول الطرف الإيراني بأن المفاوضات مع عمان هو شأن ثنائي هو لا يعكس حقيقة الأمر، ويتناقض مع تصريحات إيرانية أخرى تقول بأنه الذي يمنع الاتفاق هو الولايات المتحدة، بمعنى أن الولايات المتحدة هي على الطاولة من خلال الوسيط العماني، من خلال الطرف العماني. ففي ظني أن العودة إلى مذكرة التفاهم وهو المطلب الأفضل ربما سيصطدم بالتفسيرات. أي مذكرة التفاهم؟ يعني ماذا يعني البند الخامس في هذه المذكرة؟ ماذا يعني البند 11؟ يعني متى يمكن رفع الحظر عن الأصول؟ عند التنفيذ، في بداية التنفيذ؟ هناك لغة سيمانتكس موجودة في هذا الاتفاق، إلا إذا تم التوافق على إعادة صياغة هذه البنود أو إعطاها تفسير واضح لا يقبل القسمة على اثنين. لكن لغاية هذه اللحظة أنا لا يبدو لي أن الرئيس ترامب يتحدث عن مذكرة التفاهم إطلاقا. الذي يتحدث هو الجانب الإيراني، لأنه حقق فيها الكثير من المزايا والمكاسب التي يريد أن يحافظ عليها. لكن ربما إصراره على ورقة مضيق هرمز بهذا الشكل المبالغ فيه من وجهة نظر الأمريكان هو الذي نسف هذه الاتفاقية.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا جميعا، الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية ضيفنا من عمان، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية في مجلس الشرق الأوسط. للسياسات. الآن نذهب معكم مشاهدينا إلى قراءة في أفق المسار الدبلوماسي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم المقرر على إيران، مع الزميل عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. بين إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم على إيران وبقاء شروطه معلقة فوق طاولة التفاوض، يصبح السؤال: هل تفتح هذه النافذة باب التهدئة الأوسع أم تتحول الشروط إلى سبب لجولة جديدة من التصعيد؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما تتجلى في التصريحات الأخيرة. الولايات المتحدة تقدم إلغاء الهجوم بوصفه قرارا مشروطا بسرعة التوصل إلى اتفاق، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه وافق من أجل مستقبل العالم ومن أجل بقاء إيران على إلغاء الهجوم مقابل إمكانية التوصل سريعا إلى اتفاق. يضيف الرئيس الأمريكي أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، كما يقول إن إسرائيل تنضم إلى واشنطن في الالتزام بإلغاء الهجوم على إيران بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق. هنا تبدو الرسالة الأمريكية واضحة، وقف الضربة لا يعني إسقاط خيار القوة بل تعليقه على نتيجة التفاوض. في المقابل يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده حققت تقدما في المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وإنها في مراحلها الأخيرة، فيما يشير المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن المسار الذي يتم بحثه مع عمان يجب أن يؤمن المصالح المشتركة للبلدين، ويضيف أن واشنطن لم تسمح بعودة حركة السفن في مضيق هرمز خلال المدة المقررة في مذكرة التفاهم وإنها شنت هجوما على إيران قبل انتهائها، ويؤكد أن طهران تركز في هذه المرحلة على تحقيق مصالحها وأمنها القومي وأنه أمر غير قابل للمساومة ولا تؤثر عليه التهديدات الأمريكية. وسط التفاؤل الحذر بشأن إلغاء الهجمات الأمريكية على إيران، تبقى درجة الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة عالية، وتدور التسريبات الإعلامية حول ترتيب مسارات عبور من مضيق هرمز. نتابع هذا المشهد مع سلام خضر على الخريطة التفاعلية.
5: هرمز لا يزال العقدة الأساسية في المشهد المتطور في الشرق الأوسط بين هدوء نسبي وبين تصاعد في التهديدات من كلا الطرفين. سنبدأ بالمسارات. بما أننا نتحدث عن مضيق هرمز، هناك مجموعة من المقترحات كانت يعني يتم طرحها خلال جولات التفاوض بصرف النظر أين ومتى ومن يطرح، ولكن ما لدينا حاليا هو مسار يقول الحرس الثوري إنه المسار الآمن الوحيد لأن تسلكه السفن دخولا وخروجا، وهذا يتمحور حول جزيرة لارك الإيرانية، شمال وجنوب لارك هما المساران. بمقابل ذلك هناك المسار التاريخي أو المسار الدولي التجاري الذي يمر ذهابا وإيابا أيضا من تقريبا وسط المضيق بين المياه الإيرانية والمياه العمانية، وكان هناك الطرح أو ما تقول الولايات المتحدة أو القيادة المركزية بأنه المسار الذي يمكن للسفن أن تمر عبره بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية، وهذا يعني يقوم شمال جزيرة مسندم ويعرف بالخط الجنوبي. الآن هناك مجموعة من المقترحات، أحد هذه المقترحات التي يتم العمل عليها هي إقناع الجانب الإيراني بأن يكون هناك أحد المسارات يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية والمسار الثاني يمر عبر المياه الإقليمية التابعة لسلطنة عمان، ولكن لا شيء مؤكد حتى الآن ما هي المسارات وما هي بنود التفاوض حقيقة، لأن هناك أكثر من مقترح. هناك أيضا حديث عن إدارة مشتركة لأمن المضيق أو للملاحة عبر المضيق لأن يشبه ما هو معمول به في مضيق ملقا، ولكن هذه الطروحات التي يتم البحث فيها لا تزال القيادة المركزية الأمريكية على درجة عالية من التأهب. لدينا حاملتي طائرات، هذه جورج بوش، هناك حاملة طائرات ثانية إبراهام لينكولن، وهناك أكثر من 200 طائرة مقاتلة، أكثر من 50,000 جندي، إضافة إلى جنود من القوات الخاصة ينتظرون ما الذي يطلبه أو يأمر به ترامب.
4: إذن هو مشهد معقد ومركب. شكرا جزيلا لك سلام خضر على ما تفضلت به، وكما تابعنا إذن نحاول أن نفهم تفاصيل ما أعلنه الرئيس الأمريكي من هذا الإلغاء والارتباطات اللاحقة له، نناقشها مع ضيفنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا، وقد كنا قد فككنا مع الضيف العقد الأساسية التي تبقى معلقة مع وقف الهجوم. وجدنا أن التفاوض الحالي يبدأ من ملفات تمثل جوهر المواجهة بين واشنطن وطهران. العقدة الأولى هي أمن الملاحة. واشنطن تريد فتحا فوريا وتاما للمضيق، بما يعني أن حركة السفن لا تبقى مرتبطة بقرار إيراني أو بتقدير أمني من طهران. أما إيران فتنظر إلى أمن الملاحة من زاوية أوسع، تربطه بالوجود الأمريكي في المنطقة وبحقها في حماية مياهها ومصالحها بعد الحرب. العقدة الثانية هي الوضع القانوني لمضيق هرمز. فالمضيق ليس ممرا عاديا، بل مساحة حساسة بين السيادة الساحلية وحق العبور الدولي. لذلك ستدور المفاوضات حول سؤال دقيق: كيف يمكن ضمان المرور الآمن من دون أن يبدو الأمر إلغاء لدور إيران في المضيق؟ وكيف يمكن الاعتراف بالاعتبارات السيادية والأمنية لطهران من دون أن يتحول ذلك إلى أداة لتعطيل الملاحة؟ أما العقدة الثالثة فهي الملف النووي الإيراني. ترامب يتحدث عن إنهاء التهديد النووي، لا مجرد إدارة له أو تأجيله. هذا يعني أن واشنطن تريد التزامات صلبة تتجاوز وقف التصعيد الحالي إلى صيغة تمس جوهر البرنامج النووي ومستقبله. في المقابل تتعامل إيران بحسب ضيفنا مع هذا الملف بوصفه جزءا من سيادتها وحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، ولن تقبل أن يكون إلغاء الهجوم مقابلا لتنازل واسع من طرف واحد. دكتور محجوب، نحاول أن نفكك هذا المشهد أكثر، هل هو كان إلغاء أم تأجيل؟ ما الذي تقرأه أنت في التصريح الأولي ونحاول أن نقف معه؟
6: واضح تماما أن الرئيس الأمريكي يعيد ما فعله في مرتين سابقتين، حينما قال بأن هناك حضارة سيتم تدميرها في شهر أبريل، ثم أعاد في يونيو تقريبا نفس الكلام، وهذه المرة الثالثة التي وصلت فيها الأمور إلى حافة الانهيار ثم تراجع الرئيس الأمريكي. واضح تماما أنا باعتقادي ثلاث عوامل حكمت التراجع. أولا هناك تدخل مكثف جرام إقليميا واضح حول هذا الموضوع، وبمعنى آخر خيار الحرب أو العودة لأي خيار عسكري مكلف جدا على الجميع. المسألة الثانية باعتقادي وهي النقاش العماني الإيراني. نحن الآن أمام تصريحات أخيرا لوزير الخارجية قبل حوالي نصف ساعة، قال بأنه النقاش بيننا وبين العمانيين في مراحله الأخيرة. معنى ذلك هو يتحدث عمليا عن اتفاق شبه وشيك بينهم وبين عمان. هذا شكل موضوع الانفراج. ثم العامل الثالث باعتقادي وهو خشية إيران على من تسميهم حلفائها في المنطقة من هجمات عليهم تتم إذا تمت إيران وقامت بهجوم ضد أي دولة في المنطقة، خشيت على حلفائها فتراجعت مع أمريكا.
4: لكن الرئيس الأمريكي أشار إلى ضرورة أن يكون هذا التجاوب الإيراني سريعا وأن يتم التوصل إلى صفقة بين قوسين سريعة. خطورة هذا الحد الزمني في هذا السياق العام،
6: مرة أخرى نحن أمام نفس النسق. المدد الزمنية لن يحترمها أحد، لأنه دائما كان يقول الرئيس الأمريكي إذا لم يفعلوا كذا سأقوم بكذا، ولم يفعل. الحد الزمني باعتقادي هو نوع من الضغط، هو يعرف أنه مشاكل معقدة، هناك فجوة كبيرة بين الطرفين، لكنها محاولة الضغط على إيران من أجل على الأقل فتح ما يمكن فتحه في المضيق. نحن الآن لدينا تصور واضح أنه يمكن أن يكون في مسارين مفتوحات، واحد للدخول والخروج في شمال المضيق والآخر للخروج، مع الآن وجود تبلور شيء جديد ربما أن يفتح المسار اللي في الوسط وهو الذي كان معتبرا قبل ذلك وتزال منه الألغام، وهذا سيكون فرصة جديدة للجميع يشكل انفراجا للولايات المتحدة من جهة، لأن الرئيس يريد أن يعود قبل الانتخابات النصفية بمنجز في يديه.
4: الانفراجة المطلوبة لها نقطتان رئيسيتان، مضيق هرمز أولا ثم البرنامج النووي، بالنسبة لأمريكا كلاهما في ذات النسق من الأهمية. نبدأ من مضيق هرمز، ما الاحتمالات؟
6: أنا أعتقد بأنه الفتح المضيق سيتم بشكل تدريجي، لكن إيران ستبقي اليد عليه أمام أي تراجع أمريكي فيما يتعلق بقضايا مثل وقف الحرب بشكل عام البند الأول والقضايا الاقتصادية. يعني بعبارة أخرى، قد تلوح إيران بالمضيق مرة أخرى وتغرقه، ولذلك باعتقادي هي لم تريد أن تصل إلى توافق نهائي مكتوب مع العمانيين على هذا الموضوع حتى لا يصبح فيه ما يسمى بالتسويات القانونية ضمن القانون الدولي.
4: وبخصوص البرنامج النووي،
6: البرنامج أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي الآن لديه تصور بأن البرنامج النووي قد يحل تدريجيا إذا ما تم حل المضيق في مسار دبلوماسي منفصل، ولكن المشكلة أنه ليس هناك معلومات، هناك غموض كبير حول البرنامج النووي. المنشآت قصفت منذ عام، لا أحد يعرف ما الذي يجري فيها، ولا الوكالة الدولية عندها كما يقال أكسس أو قدرة على الذهاب إلى المنشآت. بعبارة أخرى، هناك تعقيدات لوجستية قد لا تعين الرئيس الأمريكي على وضع ورسم صورة للنصر في البرنامج النووي، لكنه قد يبدأ في مسار تفاوضي بشكل بآخر حول اليورانيوم على التخصيب بشكل خاص.
4: سيناريو التصعيد وانتهاء الفترة التي وضعها الرئيس الأمريكي، هل ما زال قائما؟
6: نحن أمام، لا زال قائما بالتأكيد. الرئيس الأمريكي كما يقال لا يمكن التنبؤ بما يفكر فيه، لكن سيكون مكلف بالنسبة له، لا يستفيد منه كثيرا. إذا فتح المضيق أو بدأ فيه توافق عماني إيراني، سيكون أفضل له أن يمضي في هذا المسار خيرا من العودة إلى العمل العسكري.
4: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زوير، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مستشفيات القطاع استشهاد 19 فلسطينياً بينهم 4 أطفال و3 نساء في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الأحد. ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من إعلان حركة حماس أنها تعاملت بمسؤولية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية للاتفاق. وأكد مجلس السلام الخاص بغزة أن عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ستبدأ بعد دخول اللجنة الوطنية والقوة الدولية للقطاع.
7: خلاص يا بنات، الله يرضى عليكم.
8: أم محمد تلقي نظرة الوداع على ابنها البكر محمد الذي لحق بإخوته الأربعة ووالده وشقيقتيه، فقدتهم العائلة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. رحل محمد إثر استهداف طال مخيم جباليا شمالي القطاع، تاركا خلفه طفلتين وجنينا لم يرى النور بعد.
9: جاني خبره أنه استشهد، هاي لحق أخوة الستة وأبوه السابع. الحمد لله، هو سند راح أبوه أخوته، وهو اللي سندي، والله هو اللي يصرف علي، بيقول لي بتشهد الشرم وابو اخته واخويا. هاي استشهد هو، الله يسهل عليه يما، الله يما يرحمك، الله يما قلبي راد عليك دنيا واخره يما، الله يما قلبي راد عليك دنيا واخره يا حبيبي يا نور قلبي.
8: احوال تتكرر مع استمرار الاستهدافات الاسرائيليه على مناطق مختلفه من القطاع. ففي غرب مدينه غزه استهدفت الطائرات الحربيه الاسرائيليه شقه سكنيه واودت بحياه افراد عائله كامله بينهم طفلان احدهما جنين، كما استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل في استهداف شقة سكنية في خان يونس جنوبي القطاع. وفي المنطقة الوسطى استهدفت الطائرات الإسرائيلية مركبة وشقة سكنية، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين. يأتي هذا بينما يجري الحديث عن جولات تفاوض ومساع للتوصل إلى اتفاق سلام وتطبيقه في قطاع غزة.
10: تحاول إسرائيل عبر رفع وتيرة العدوان أن ترد على المرونة التي تبديها الفصائل بالقول ميدانيا أنها غير معنية بالتفخخ وإطلاق النار، غير معنية بأي شكل من أشكال التهدئة، هي معنية فقط بإبقاء واقع الإبادة وتحويل الدماء الفلسطينية إلى جزء من المزاود السياسية الداخلية.
11: بينما يأمل الفلسطينيون في قطاع غزة أن يبدأ يومهم الجديد بتباشير سلام يعود إلى حياتهم، يفرض القصف الإسرائيلي يوما آخر يبدأ بالجنازات، شهداء يرحلون بينهم أطفال، في الوقت الذي يجري الحديث عن بدء تطبيق خطة السلام الخاصة بغزة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
12: رأس الساعة مشاهدينا، أهلا بكم من جديد إلى تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء حملة قصف على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة. وفي تفاصيل هذه الساعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وإنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء يوم الاثنين. كما أكد الرئيس الأمريكي أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، مشيرا إلى أنه سيرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى نزع السلاح النووي من إيران. وفي إيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقة إيران الخارجية في المستقبل. وقال بزشكيان أيضا إنه على الإيرانيين السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن فتح مضيق هرمز أمر مختلف عن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان، لأن إغلاق المضيق مرتبط بانتهاك الولايات المتحدة بتعهداتها. هذا الحديث مشاهدين جاء بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية. ووسط الحديث عن المفاوضات، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أن غالبية المحادثات الأمريكية الإيرانية تدور حاليا حول مضيق هرمز، فيما لا يعرف بعد مصير بقية القضايا، ومن أهمها مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة ترامب بشأن سلوك طهران. فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار ترامب بإلغاء الهجوم على إيران عبر منشوره على منصة تروث سوشيال. وفي تطورات المشهد في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 19 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و3 نساء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة منذ فجر يوم الأحد. نقف الآن مشاهدين عند آخر المستجدات، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد أرهيد. أحمد، نتساءل فإذا كانت هناك أي ردود فعل جديدة بعد التصريحات الأولى للرئيس الأمريكي من على متن طائرته قبل الساعات.
13: نوار، في الحقيقة حتى الآن لا ردود أفعال جديدة، فقط تابعنا جانب من الانعكاسات لهذه التطورات والمواقف الأخيرة من قبل ترامب وإلغاؤه هذا الهجوم الذي كان يعتزم القيام به هذا الأسبوع وعطلة هذه خلال عطلة نهاية الأسبوع. تابعنا انعكاسات على أسواق الطاقة وكذلك على أسعار الذهب، انخفضت أسعار النفط بنحو 6% وصعد الذهب قليلا خلال الساعات الماضية، مستفيدا من هذه الانعكاسات الإيجابية التي أشاعتها تصريحات ترامب، وكذلك التأكيدات بأن المنطقة تجنبت هذا الهجوم الذي كان يعتزم ترامب القيام به ضد إيران. وزير الحرب بيت هيكسيث علق قائلا بأن الولايات المتحدة كانت مستعدة تماما لشن هذا الهجوم بمستويات عالية من التجهيز العسكري، وفقا لقوله بمستويات لم يشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، ذات العبارة التي كررها ترامب في تصريحاته الساعات الماضية للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من نيوجيرسي إلى العاصمة واشنطن، وكذلك ذات العبارة التي كان قد استخدمها الليلة الماضية في منشوره على تروث سوشيال. ترامب أكد جانب من ما كان قد قاله في ذلك المنشور في هذه التصريحات، ولكنه عرج على جانب من الكواليس التي استبقت هذا القرار. هو يقول إنه تلقى اتصالات من دول في المنطقة، وقبل ذلك يقول إنه تلقى اتصالات من الإيرانيين يطالبون بشدة بحسب ترامب أن يتم إلغاء هذا الهجوم. ترامب لا يتحدث عن إلغاء تام لهذا الهجوم، وإنما يتحدث عن تعليق مشروط بالتوصل إلى اتفاق. هذا الاتفاق يقول بشأن مضيق هرمز تم التوصل إليه دون أن يحدد التفاصيل التي تم التوصل إليها وكيف وما طبيعة الالتزامات التي سيقوم بها الجانب الأمريكي إلى جانب الالتزامات التي سيقوم بها الجانب الإيراني. ولكن المهم في كل ما قاله في الحقيقة، من بين كل ما قاله في تصريحاته الأخيرة على متن الطائرة الرئاسية، هو تأكيده أن محادثات ستبدأ اليوم الاثنين ظهرا بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن، مساء اليوم الاثنين بتوقيت المنطقة. هذه المحادثات يقول ترامب ستناقش الاتفاق الذي تم الاتفاق على الخطوط العريضة بشأنه، وأنه سيضمن فتح مضيق هرمز دون عوائق أو شروط، وفتح فوري يقول بحسب تصريحاته في ذلك المنشور. وفي ذات الوقت يقول بعد ذلك سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويقول إنه يعمل على نزع القدرات النووية الإيرانية. بات يفضل يقول هذه الكلمة في تصريحاته للصحفيين، ما يعني أنه يريد اتفاق نووي يضمن مطالب أمريكية تتعلق بمنع التخصيب، وكذلك تسليم إيران لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وقبلها كان ترامب يهدد الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة تتابع المواد النووية في إيران وموقع جبل الفأس، وأنها مستعدة لضرب هذا الموقع. ترامب أيضا يقول في تصريحاته هذه إنه تجنب هذا الهجوم نسبة لتقديره أن هذا الهجوم سيتسبب في كارثة إنسانية ستعاني منها دول المنطقة، وأن إيران ستدمر بشكل غير مسبوق، وأنها لن تستطيع إعادة بناء نفسها، وأنه يريد أن يتجنب القتل. يقول كل هذه الأسباب بالإضافة إلى طلب الحلفاء، يقول إن الحلفاء نصحوه بعدم شن هذه الهجمات وأنه استمع إليهم، وبالتالي هو يقول سنرى ما الذي سيحدث. وفي ذات الوقت يقول إنهم قادرون على تنفيذ هذا الهجوم في أي وقت. مشرعون أمريكيون من الحزب الجمهوري وكذلك من الحزب الديمقراطي كانوا قد أدلوا بتصريحات في الساعات الماضية. بعضهم يقول إن الرئيس ترامب بتاحته المجال للدبلوماسية هو يؤكد على أن الخيار المفضل بالنسبة لديه هو الخيار السلمي، ولكن في ذات الوقت بعضهم يشكك بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. ريك سكوت من ولاية فلوريدا يقول بذلك، ويقول إنه يعتقد أن إيران في نهاية المطاف ستواجه ضربة قوية من الولايات المتحدة، لأنه غير واثق من التزامها بما تتعهد به أو بما يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه. بيتي هكسيث أيضا في تصريحاته هذه يقول إن الولايات المتحدة ما تزال مستعدة لشن تلك الضربة. بالمقابل الديمقراطيون كمارك كيلي يقول إن الإدارة تتخبط وليست لديها استراتيجية واضحة، وهناك أيضا من يقول من الديمقراطيين إن على ترامب أن يجنب الأمريكيين التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وأن يسحب القوات، وأن هذه الحرب لم تكن ضرورية منذ البداية. بكل الأحوال كثير من الارتياح تابعناه في الساعات الماضية بعد تجنب هذا التصعيد الذي كان وشيكا وفق تأكيدات مسؤولين أمريكيين، ولكن الترقب الأكبر الآن للتطور على مسار المفاوضات. مصادر في الوساطة تتحدث عن أن الاتفاق بات وشيكا، هناك تقدم، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، ولكن مؤشرات التقدم يقولون حاضرة على الطاولة. وفي ذات الوقت هم يؤكدون على أن واحدة من المعضلات التي تواجه المفاوضين والوسطاء تتصل بحجم النفوذ الذي يجب أن تحتفظ به إيران في مضيق هرمز. الولايات المتحدة ما تزال تتمسك بضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز وأن لا تفرض فيه إيران أي شروط أو رسوم، وبالتالي مسألة مضيق هرمز تظل أولوية في هذه المفاوضات، وبعد ذلك الانتقال للملف النووي بعد أن تبدأ هذه المفاوضات وفق ترامب ستبدأ مساء الاثنين.
12: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا، قبل أن نقف عند هذه المستجدات ونطرح معكم الأسئلة، نقف عند هذا التقرير، فحيث تعود مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز إلى الواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني حول فتح المضيق وتراجعه عن تنفيذ ضربة تجاه طهران، في وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية عملها على التوصل لاتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق. في التقرير التالي يلخص الزميل حسان مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب وإلى يومنا هذا.
14: محاولة للعبور من حافة الهوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة ميلين بحريين، مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 من فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يومياً في المضيق من 120 سفينة شحن يومياً قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يومياً طيلة فترة الحرب، وصولاً إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته، بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصراً شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها أن تستمر 60 يوما دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة ودفع عمان مع عدد من الدول في 24 يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية، عبر منها 21% من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها، لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 يوليو تموز سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو، لكن إيران رفضت المناصفة معتبرة أن المسار الدوري القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها. إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكا على إيران وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضا. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها. ويبقى مصير الحرب مرهونا بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أمانا.
12: نقف الآن عند آخر المستجدات، نطرح الأسئلة ونحاول تفكيك المشهد. معنا من واشنطن السيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن القدس الدكتور شادي شرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور حسن، إلى أي مدى أصبحنا فعلا أقرب للمشهد مشهد العودة للمسار التفاوضي باعتبار ما تم الحديث عنه وما سمعناه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت ننتظر فيه أيضا الردود الفعل من قبل طهران بما يتعلق بآخر التصريحات التي حدثت قبل ساعات من الآن؟
3: بالفعل نور، انطلق المسار التفاوضي عمليا عندما نتحدث عن ما يجري الآن على العلاقة الثنائية العمانية الإيرانية. هناك الحديث على لسان السيد عباس حرقجي بأن الجانبين ربما توصل إلى اتفاق، ولم يبقى إلا بعض الرتوش واللمسات الأخيرة. ونحن نعرف بأن هذه المفاوضات بين عمان وبين إيران هي ليست مفاوضات ثنائية كما يصر الجانب الإيراني، وإنما الولايات المتحدة الأمريكية موجودة على الطاولة من خلال عمان. وبالتالي إذا ما تمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاقية بشأن مضيق هرمز، هذا يعني بأنها ستكون مقبولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا سيكون المفتاح الذي يدخلنا إلى ربما العودة إلى مذكرة التفاهم أو صيغة جديدة أو تفسير آخر من البنود الإشكالية. فبالتالي أنا نعم برأيي انطلق قطار المفاوضات، ولا يوجد ربما الأجواء بدأت متفائلة ولا يوجد نية الآن للعودة إلى العمليات العسكرية إلا إذا فشل المسار في آخر اليوم، بمعنى رفضت إيران التوافق مع عمان أو رفضت عمان التوافق مع إيران. هذا يعني بأن الرئيس ترامب سيعود مرة ثانية إلى التصعيد.
12: دكتور حسين ريوران، برأيكم ما عنوان هذه الساعة؟ العودة للمسار التفاوضي، وهنا لا نتحدث فقط عن ما يتم الحديث عنه من قبل عمان وطهران وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنما أيضا نتحدث فعليا عن عودة حقيقية لمسار التفاوضات مع الولايات المتحدة، أم أننا لازلنا في مرحلة الترقب والانتظار؟
0: تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن العنوان الأساس في هذه المرحلة هو مضيق هرمز، يعني هو الذي يحدد الذهاب إلى اتفاق أو إلى الحرب. وموضوع مضيق هرمز الآن، أمريكا تقول أنها تقبل بأي اتفاق يتم بين إيران وعمان، وهذا في تصوري مهم. والاتفاق بين إيران وعمان هو تقريبا في لحظاته الأخيرة كما أعلن أكثر من مسؤول إيراني. من هنا الوصول لاتفاق في هذا الإطار بتصوري أنه يجعل إمكانية الاتفاق قائمة، باعتبار أن من خلال هذا المدخل يمكن أيضا الاتفاق حول الموضوع النووي باعتبار أن هناك أرضية لموضوع النووي، وسبق أن كانت هناك مسودة حتى لدى وزير الخارجية العماني في هذا الإطار، تم تحديد حتى يعني من قبل المجاميع الفنية كل تفاصيل هذا الاتفاق بين الطرفين. من هنا إذا تم تجاوز موضوع مضيق هرمز أتصور أن الأمور ستكون سالكة، وإمكانية الوصول إلى اتفاق قائمة. ولكن إذا كان هناك أي تعثر في موضوع مضيق هرمز تبقى كل الاحتمالات واردة، ومنها الحرب طبيعي.
12: وسيد محمد، سيد محمد المنشاوي من واشنطن، هل نحن فعليا بتنا أقرب لهذا المسار الذي تحدث عنه الدكتور حسين؟
15: نعم، الإجابة باختصار هي نعم، لكن الملف مضيق هرمز هو أعقد الملفات في هذه القضايا المعلقة بين الولايات المتحدة وإيران. الطرفان كان لديهما خبرة تراكمية على مدار سنوات طويلة في التفاوض في كل نقاط الخلاف بينهما، سواء كان الملف النووي الإيراني وتفاصيله، أو ملف العقوبات، أو ملف رفع الحظر على الأسلحة والأموال الإيرانية في الخارج، وملف العلاقات وشركاء إيران في المنطقة. كل هذه النقاط الخلافية كان هناك تراكم معرفي في الطرفين، في الولايات المتحدة، في أجهزة المخابرات والخارجية الأمريكية، وفي الأجهزة الإيرانية أيضا. لكن ملف مضيق هرمز كان جديد على المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين بعد هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإيران على الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير الماضي. أصبحت قضية مضيق هرمز هي القضية الأهم للطرفين وللعالم أجمع، ولم يكن هناك خبرة تراكمية في كيف يمكن التفاوض حول هذه المشكلة المعقدة. والآن أصبحنا على مقربة من التوصل إلى اتفاق بين الجانب العماني والجانب الإيراني. وكما ذكر دكتور حسن، الجانب العماني هنا بصورة أو بأخرى يمثل الجانب الأمريكي ونقاطه المعروفة في هذه القضية. وأعتقد أننا أصبحنا على مقربة من الحل، لأن الطرفين يدركان أنه لا جدوى من استمرار المعارك بالصورة التي كانت عليها من قبل. الرئيس ترامب هدد ناس تقوم ضربات أقوى، لكن هو يدرك أيضا أنها لن تخل بميزان التوازن على الأرض. الجانب الإيراني له استراتيجية مختلفة، فاجأت الأمريكيين ولم يكن عنده أي مانع في حرب استنزاف طويلة. الجانب الأمريكي وعلى لسان الرئيس ترامب توقع حرب قصيرة، وهو ما لم يحدث. وأعتقد أن هذا هو سبب اللجوء إلى التفاوض في هذه المرحلة الحرجة للولايات المتحدة ولإيران أيضا.
12: دكتور شادي، اليوم نتحدث يعني وما رأيناه من قبل وما سمعنا عنه من قبل تل أبيب بأنها فعليا لم تكن على علم بمضمون المنشور الذي نشره الرئيس الأمريكي وتراجع عن الضربات. ولو عدنا لما يجري الآن من قبل الجانب الإسرائيلي، وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين تحدث بأن إسرائيل مستعدة للتحرك من دون تنسيق أمريكي. هل برأيكم ستقوم إسرائيل منفردة بقرار دون العودة إلى الولايات المتحدة في ظل هذه الظروف التي تشهدها المنطقة؟
16: يعني في حقيقة الأمر لا تستطيع إسرائيل أبدا أن تخوض حرب مع إيران أو معركة أو جولة عسكرية مع إيران دون موافقة أمريكية. ويعني أكثر من مرة عبرت إسرائيل عن موقفها بأنها تريد وتستعد لهذه الحرب مع إيران، وأن لديها القدرة العسكرية من أجل تدمير المنشآت الإيرانية المختلفة، خاصة منشآت الطاقة. ولكن لا يوجد ضوء أخضر أمريكيا بهذا الصدد. إسرائيل بالنسبة لها أتمت الاستعدادات العسكرية والجهوزية العسكرية التامة لجولة عسكرية جديدة مع إيران، وبالنسبة لها انكسر حاجز الخوف من إيران بعد الجولات الأخيرة التي جرت بينها وبين إيران. ولكن بالنسبة لها أيضا أن أمريكا لا تريد أن تتدخل إسرائيل. المشكلة أن إسرائيل خلال الأسبوع الماضي مرتين قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلامها بأنها أن تكون على جهوزية كاملة وأنها سوف تضرب إيران ضربة يعني تهز بها الشرق الأوسط وضربة نوعية، ثم تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه الضربة، الأمر الذي يعني بيشكل إشكالية حقيقية لدى إسرائيل. الآن إسرائيل أمام ثلاثة سيناريوهات بهذا الصدد. السيناريو الأول هو الحرب الشاملة أو التي تشارك فيها إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تؤدي إلى تدمير البنى التحتية ومنشآت الطاقة بإيران، وهذا ما تريده وما تفضله إسرائيل. السيناريو الثاني هو الحرب المتقطعة والمناوشات العسكرية المتقطعة والتي تليها مفاوضات، وهذه المناوشات العسكرية دون مشاركة إسرائيل ومفاوضات دون أن تصل إلى حل، وهو سيناريو آخر لا بأس به بالنسبة لإسرائيل. أما السيناريو الثالث وهو الأخطر بالنسبة لإسرائيل، وهو أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران. هذا اتفاق تستطيع إيران من خلاله فك العقوبات وإنهاء الحصار، وبالتالي تعظيم قدراتها العسكرية والنووية وتعظيم دعمها للجماعات المسلحة أو التحالفات في المنطقة ودعمهم لها، وبالتالي على المستوى الاستراتيجي تكون إسرائيل قد خسرت كثيرا.

0: لذلك هي تدفع باتجاه يكون في هناك مواصلة للمناقشات العسكرية. أما بالنسبة للإعلام الإسرائيلي فإن ما جرى وهذا التردد الأمريكي والتراجع الأمريكي يعني بالنسبة لإسرائيل أن نتنياهو فقد قدرته على التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية، أو على الأقل نتنياهو لم يعد أكثر شخص يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية، إنما دول الخليج صاحبة التأثير الأكبر من نتنياهو، وهذا أيضا يشكل ضربة حقيقية لنتنياهو أمام الانتخابات. التراجع الأمريكي عن الضربة لإيران يشكل ضربة حقيقية لنتنياهو الذي يسعى للهروب إلى الأمام من خلال التصعيد في كافة الجبهات وتحديدا الجبهة الإيرانية. الآن سوف يذهب نتنياهو إلى الانتخابات المقبلة خالي الوفاض دون إنجازات يعني استراتيجية عسكرية بالغة الأهمية يستطيع أن يقنع بها الناخب الإسرائيلي بأنه فعلا الرئيس الذي يستطيع أن يحيد كل المخاطر التي تواجهها إسرائيل.
1: نعم، وهنا يأخذني السؤال لدكتور حسن البراري. بالعودة دكتور حسن لما تحدث عنه الضيفان من واشنطن وأيضا من طهران، لربما الأساس الآن والملف الأساسي بين الجانبين مضيق هرمز، هذا ما يتم الحديث عنه، وهذا يأخذنا للعودة إلى البنود في مذكرة التفاهم وتحديدا البند الخامس المتعلق بهذا الموضوع. الرئيس الأمريكي تحدث عن اتفاق سريع، ما خطورة اليوم أن يتم وضع يعني ملفات كملف مضيق هرمز، وأيضا تحدث عن الملف النووي بأن يكون سريع يعني لفهم ماذا ما يريده الرئيس الأمريكي أكثر؟
2: هناك مسألتان نوار. المسألة الأولى تتعلق بحقيقة أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق تقني في الملف النووي خلال يومين أو ثلاثة كما يتصور ترامب، فبالتالي الحديث ترامب عن اتفاق سريع أو بمعنى لغة التهديد هو في سياق التصعيد للضغط على الطرف الإيراني لتقديم تنازلات في مضيق هرمز أولا، وأيضا التعامل بإيجابية مع مطالب الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالملف النووي. في ظني إن تمكنت إيران وعمان من التوصل إلى صيغة توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية، هذا سيساعد الرئيس ترامب في ترويج سردية النصر وأنه الرئيس الذي تمكن من فتح مضيق هرمز، خفض أسعار الطاقة، تعامل مع مسألة التضخم في الأسواق والأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سيساعده أيضا في مسألة الانتخابات النصفية. من هنا هو يركز على كلمة سريع، سريع بمعنى أنه أنا I don't have time، أنا ليس لدي الوقت لأنتظر الإيرانيين، أنا وافقت بناء على طلب من الجانب الإيراني كما يقول، بطلب من الوسطاء أو الحلفاء في هذه المنطقة الذين مارسوا نفوذا عكسيا على الولايات المتحدة ورفضوا أن تكون بلدانهم ساحة وأرادوا أن يكونوا جزءا من صناعة القرار للولايات المتحدة الأمريكية. وافق الرئيس الأمريكي على ذلك لقاء أن يتم التوصل إلى اتفاق سريع في مضيق هرمز. أما موضوع النووي أنا في ظني بأنه سيستغرق وقتا أطول، وربما هنا إشكالية الملف ذاته، لأن ترامب لم يتطرق إلى مذكرة التفاهم، هو طالب بمسألتين فتح المضيق والاتفاق النووي، لكن ماذا عن البنود الأخرى؟ ماذا عن البند الأول؟ ماذا عن البند 11؟ ماذا عن بند التعويضات؟ إلى إلى إلى آخره، هذا لم يتطرق إليه الآن، وأنا في ظني أن الرئيس هو يتعامل مع المذكرة وكأنها سقطت، فبالتالي العودة إليها هو يريد ثمن مقابل ذلك من الجانب الإيراني.
1: يعني سنشهد مذكرة جديدة باعتبار أنه يعتبر بأن المذكرة سقطت كما تقول دكتور حسن؟
2: سقطت بلغتها، بمعنى أن التفسيرات التي أصرت عليه إيران
1: واضح
2: لم يقبل بها الجانب الأمريكي وخاض عمليات عسكرية، فبالتالي هو لا يمكن أن يعود للتفسيرات الإيرانية.
1: وهنا نسأل دكتور ريوران عن التنازلات إن صح التعبير فيما يتعلق بمضيق هرمز والثمن، ماذا قدمت إيران برأيكم لحل هذه النقطة التي تعتبر كما قلت في بداية المداخلة أنها مفتاح الحل إن صح التعبير؟
3: يعني أولا في تصوري أن مذكرة التفاهم هي الحاضر الغائب، يعني لا يمكن تجاهلها باعتبار أنها تحصر عناوين المواضيع المطروحة بين إيران وبين أمريكا. من هنا سواء كان أي اتفاق ضمن إطار مذكرة التفاهم أو خارجها لن تكون خارج إطار العناوين المطروحة فيها، هذا أولا. الموضوع الآخر يعني عندما تقول إيران أن التفاوض

0: قائمة كحق قائم يمكن أن يطرح ضمن إطار الاتفاق بين إيران وعمان. لحد الآن ليست هناك من تسريبات حول نص الاتفاق بين إيران وعمان الذي قال عنه السيد عراقشي أنه يوشك أن ينتهي، ولكن في تصوري أن إعلانه سيكون البداية لمسار تفاوضي بين الطرفين تريده أمريكا سريعا، ولا تمانع إيران في أن يكون سريعا ضمن إطار يعني مناقشات واسعة جرت بين الطرفين يعني من خلال اللجان الفنية في المواضيع المختلفة ومنها الموضوع النووي.
1: سيد المنشأ، ونتحدث أيضا للضيف في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي قال بأن المفاوضات، أو إن صح التعبير تماما شكل المفاوضات، ستبدأ يوم الاثنين، أي بعد ساعات من مساء يوم الاثنين، أي نحن نتحدث عن اليوم في المنطقة، نحن في صباح يوم الاثنين الآن في المنطقة. الكل يتساءل عن شكل المفاوضات، يعني بعد كل هذه القطيعة وما حدث ومذكرة التفاهم ومن ثم العودة إلى التصعيد ومن ثم هدوء وما تم الحديث وتراجع الرئيس الأمريكي وكل هذه الدائرة التي لا نزال يعني نتساءل داخل هذه الدائرة، نتساءل الآن كيف ستبدو شكل المفاوضات بعد هذا الوقت؟
2: أعتقد أنها ستكون مثل مثيلتها الأولى عندما كانت باكستان تقوم بالدور الرئيسي بمشاركة الجانب القطري في التفاوض بين الطرفين. الطرفين لم يكون هناك اجتماعات مباشرة بينهما، وهذا أعتقد كان سبب النتيجة التي رأيناها في مذكرة التفاهم بلغتها وبنوتها الغامضة عند تفسير كل طرف لها، خاصة النقطة الخامسة. اليوم الرئيس ترامب أيضا يكرر نفس الخطأ الذي تم تكراره من قبل، وهو الرغبة في التوصل بسرعة إلى صفقة جديدة، خاصة في الملفات المعقدة أو شديدة التعقيد مثل مضيق هرمز أو البرنامج النووي. وأعتقد أن يجب الاستفادة من الخطأ السابق أنه كان هناك رغبة في الإسراع بالتوصل لاتفاق تمثل في مذكرة التفاهم، لكن بنوده جاءت كلها من البند الأول إلى البند الرابع عشر بلغة مبهمة غير مفهومة.
1: أي خطوط حمراء دكتور لن تقبل بها واشنطن برأيكم اليوم؟
2: نعم، النقطة الأكثر تشددا من جانب الإدارة الأمريكية بالنسبة لإيران هو ألا تكون هناك هيمنة إيرانية على مضيق هرمز. هذه هي النقطة الحاسمة وراء هذه المفاوضات، وهذا هو الهدف الذي يريده الرئيس ترامب، وإذا تحقق أعتقد أننا سنكون أمام مشهد دبلوماسي يمتد ولن تكون فترة قصيرة كالفترة السابقة.
1: وضحت هذه النقطة بالعودة للملف الإسرائيلي و ربطا أيضا بكل ما يجري. الدكتور شادي الشرف معنا من القدس. نتساءل اليوم دكتور شادي، بعد استبعاد أو إبعاد إن صح التعبير تل أبيب عن كل ما يجري من آخر التصريحات والمستجدات، كيف سينعكس هذا الأمر على الفلسطينيين في الداخل، على ملف غزة، على ملف الضفة، وما يتم الآن ما يحدث في الضفة من تصعيد من قبل المستوطنين برأيكم؟
3: يعني هذا سؤال مهم، يعني وهذا ما يتم نقاشه الآن، بمعنى أن في كل مرة يخفت نتنياهو في الملفات الكبرى يلجأ للهروب إلى أمام من خلال التصعيد ضد الفلسطينيين. هناك خطط عسكرية لضرب الضفة الغربية، هناك خطط عسكرية لمهاجمة المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية على غرار ما جرى في شمال الضفة الغربية، هناك تصعيد أيضا جرى بغزة رغم الاتفاق، بمعنى يعني الاغتيالات التي حصلت لعائلات بالأمس. هذا دليل أن نتنياهو يهرب الأمام من خلال التصعيد، ويستخدم الفلسطيني الأعزل أحد الأدوات الانتخابية التي تساعده في تحقيق غاياته الانتخابية. وهنا يعني في الحديث عن الغايات والأدوات، يعني أنا كنت قبل قليل أستمع جيدا إلى المحاورين حول مضيق هرمز والآخره. قضية مضيق هرمز ليست مطروحة في إسرائيل، بمعنى إسرائيل لا تتأثر لا من قريب ولا من بعيد من مضيق هرمز، وهي لا تأبه في حال فتح المضيق أم لم يفتح المضيق لأن وارداتها قائمة.

0: دائمة بدون أي إشكالية. الإشكالية الحقيقية لدى إسرائيل أن بنيتها السياسية والعسكرية مبنية على أساس أن الحملات العسكرية والحرب العسكرية هي غاية بحد ذاتها، بخلاف الإدارة الأمريكية التي تستخدم الأدوات العسكرية أو الحملات العسكرية كأداة من أجل تحقيق وتحسين شروط المفاوضات وتحقيق إنجازات من خلال المفاوضات. هذا
1: نعم
0: التباين ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هو الذي يزيد الشرخ ما بين الطرفين، هو العامل الأساسي الذي يجعل إسرائيل يعني أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى نتنياهو حول إسرائيل إلى دولة شبه تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، تتلقى الأوامر من ترامب نفسه ومن الإدارة الأمريكية، وبالتالي هذا يضعف مكانة إسرائيل ويضعف مكانة نتنياهو أمام جمهور الناخبين إلى
1: شكرا
0: حد بعيد جدا.
1: جزيلا لكم جميعا ضيوفنا الكرام، داهمنا الوقت، شكرا جزيلا لكم. الآن إلى الزميل محمد حمدان، ونافذة تحليلية تقرأ في أبعاد سياسية التهديد ثم التراجع التي يكررها الرئيس الأمريكي مع إيران.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية على حافة الحرب. إذن يصنع ترامب مساحته المفضلة للتفاوض، يرفع السقف حتى يبدو الاصطدام وشيكا، ثم يترك بابا ضيقا للدبلوماسية في اللحظة التي تبلغ فيها الأعصاب أقصى توترها. هذا الأسلوب القريب من منطق كتابه فن الصفقة لا يبحث عن التهدئة الهادئة، بل عن تهدئة تولد من خشية البدائل. فماذا يريد الرئيس الأمريكي من تكرار التهديد ثم التراجع؟ وهل يمنح هذا النمط واشنطن قوة تفاوضية إضافية، أم يستهلك مصداقية التهديد مع كل مرة لا تقع فيها الضربة؟ ثم كيف تقرأ طهران هذه الحافة؟ كضغط لا يحتمل، أم كدليل على أن ترامب يريد الاتفاق أكثر مما يريد الحرب؟ إذا كشفت مجريات الحرب الحالية عن نمط متكرر في تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، تمثل في التهديد، وهذا التهديد بشن هجمات واسعة عليها وتدمير بنيتها التحتية، ثم تراجعه عن التنفيذ في اللحظة الأخيرة، إما بالتأجيل أو الإلغاء، مع سوق حجج منها الاستجابة لطلب من دول إقليمية ووسطاء أو حدوث تقدم في المفاوضات. نتابع إذن. في منتصف يناير الماضي وقبل اندلاع الحرب، تراجع الرئيس ترامب عن تنفيذ ضربات جوية كانت وشيكة، وبررها حينذاك بقمع إيران للمتظاهرين وتقارير عن إعدامات جماعية مخططة، ولم يصدر أمر التنفيذ طبعا بعد تحفظات الحلفاء بما فيهم السعودية وإسرائيل، وتقييم ترامب الشخصي وما قيل إنه إلغاء الإعدامات في إيران. أما في 18 من مايو لهذا العام، فأعلن رئيس ترامب إلغاء ما وصف بهجوم واسع النطاق على إيران كان مقررا في اليوم التالي، قائلا إن قادة قطر والسعودية والإمارات طلبوا منه التريث لأن مفاوضات جادة كانت جارية، ويعتقدون أن الصفقة تشمل عدم حصول إيران على أسلحة نووية باتت قريبة. في مساء 11 من يونيو أيضا ألغى الرئيس الأمريكي الهجمات التي هدد بشنها بقوة شديدة في صباح ذلك اليوم، ملوحا بالسيطرة الكاملة على قطاع النفط والغاز الإيراني. عزى ترامب هذا القرار، إذن قرار الإلغاء، عزاه إلى توصل المفاوضين إلى اتفاق بشأن العناصر الأساسية لمذكرة التفاهم تقود هذه العناصر إلى اتفاق أوسع. قال وقتها إنها حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل ودول إقليمية عديدة. أما في فجر الثاني من أغسطس، هذا التهديد الذي نحن بصدده ألغاه الرئيس الأمريكي، وكان هجوما مخططا على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، حيث قال إن إيران ودولا شرق أوسطية طلبت وقفا بل وقتا لإتمام اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وينهي التهديد النووي الإيراني، لكنه جعل الإلغاء مشروطا بالتوصل سريعا إلى اتفاق نهائي. إذن مع كل تهديد من هذه التهديدات تزامن تحشيد عسكري أمريكي كبير أعطاها درجة عالية إذا من المصداقية، ودفع الإقليم في هذا الوقت إلى التعامل معها بجدية. هذه التحشيدات وهذه المراحل التي تابعناها معك سلام بالتفصيل، تفضلي.
3: يعني استكمالا لما ذكرت عن مساحة ترامب المفضلة للتفاوض، التحشيد العسكري أحد الأذرع التي توفر لترامب هذه المساحة. شكرا محمد. إذن بموازاة المراحل، حين كان ترامب يلوح بضربات عسكرية كان هناك حشود عسكرية تتجمع في المنطقة بداية من التهديد أو التلويح الأول في يناير من العام الحالي. تم الدفع بحاملة طائرات أمريكية هي إبراهام لينكولن وغواصة هجومية، إضافة إلى 3 مدمرات وثلاث سفن قتالية وقرابة 12 طائرة مقاتلة، إضافة إلى 20 طائرة تزود بالوقود. وكان عدد الجنود الأمريكيين في تلك المرحلة ما بين 30 إلى 40 ألفا، لكن هذه الأرقام بدأت تزداد اضطرادا مع دخول الحرب على إيران أو الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في 28 فبراير. في مايو عندما لوح أيضا باستعادة الحرب، كان هناك في بحر العرب حاملتي طائرات إبراهام لينكولن وبوش، وآنذاك تم الطلب من حاملة طائرات ثالثة هي جيرالد فورد التوجه إلى بحر العرب، وأتت إلى المنطقة قادمة عبر رأس الرجاء الصالح في إفريقيا. في هذه المرحلة كان هناك 13 مدمرة وأيضا سفينتين من اللتين تحملان قوات خاصة، هما USS تريبولي وUSS بوكسر. في هذه المرحلة على تريبولي وبوكسر كان هناك قرابة 3500 جندي إضافي أمريكي من القوات الخاصة. حينها وصل عدد الطائرات المقاتلة إلى 200 طائرة وأكثر من 50 ألف جندي، وكنا نسمي هذا الحشد آنذاك بأنه الأكبر في الشرق الأوسط منذ غزو العراق عام 2003. ثم بدأت الأمور تأخذ منحا أكثر نحو التفاوض، ولكن ذلك لم ينعكس على التلويحات. في كل مرة يقول ترامب أنه سيضرب كما حدث في يونيو الماضي، كان هناك حاملتي طائرات لا تزالان في المنطقة، لكن الملاحظ أن عدد الطائرات المقاتلة ارتفع إلى أكثر من 200 طائرة، لتبقى حالة الجنود من العدد الجنود 50 ألفا وإضافة إلى القوات الخاصة بنحو 3500. ولكن ما الذي يجري الآن؟ عندما ألغى ترامب التلويح قبل قرابة 24 ساعة كان، أو يمكن أن نقول بأنه العدد الأكبر من ناحية الطائرات المقاتلة بأكثر من 260 طائرة مقاتلة وطائرة استطلاع وأكثر من 50 ألف جندي وعشرات الطائرات الخاصة بالتزود بالوقود مع بقاء حاملتي طائرات محمد في المنطقة. الوضع الآن الحشود الأمريكية في المنطقة هي على هذا النحو، حاملتي طائرات 50 ألف جندي وأكثر من 260 طائرة مقاتلة.
2: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات سلام خضر. معنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد صالح صدقية مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، مرحبا بك دكتور. معنا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، مرحبا بك. وأبدأ جو بوريلي معك بالسؤال عن عقلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن هذه المرحلة التي نعيشها، نريد أن نفهم كيف يدير هذه المرحلة الرئيس ترامب من منطق خلفيته الاقتصادية والصفقات التجارية حينما يفكر في التفاوض. هل يعكس هذه الخلفية الاقتصادية وعقلية التفاوض وعقلية الصفقة على أزمة عسكرية تعيشها بلاده وعلى حرب مع دولة كبرى في المنطقة؟
4: Well, if you look at this from an economic or business.
5: نعم، إذا ما نظرنا إلى هذه القضية طبعا من الجانب الاقتصادي والتجاري، فرئيس دونالد ترامب طبعا بارع في هذا الخصوص، هو يعرف كيف يعقد الصفقات والاتفاقيات التجارية. الرئيس دونالد ترامب طبعا هو رجل أعمال بالأساس، و يعرف كيف يخاطب أسواق النفط وأسواق المال، ورأينا كيف تقلبت الأسعار في الأسواق وكيف أثرت قرارات رئيس دونالد ترامب أيضا على أسواق الأسهم. وعلى دونالد ترامب أن ينظر إلى عقد الصفقات إلى ما هو أبعد من الجانب الاقتصادي والتجاري. هو يعرف أنه هو وضع أمريكا في وضع صعب الآن، وعليه أن يتخذ قراراته أيضا بناء على الحقائق الموجودة على الأرض من الناحية العسكرية. هذا النهج من الدبلوماسية يجعل دونالد ترامب يحاول دائما أن يتعامل مع الوضع على أنه صفقة تجارية أو اقتصادية. عليه أن يرى بأن إيران أثرت بشكل كبير على المنطقة، وهذه المنطقة تضم الكثير من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.
2: طيب، ما حدود التقاطع والتعارض في مع ما هو شخصي؟
5: أن يشعر الجميع بأن هناك ضربة وشيكة وأن هناك انفجار وشيك، ومن ثم يأتي التخفيف.
2: ما حدود التقاطع أو التعارض بين ما هو تفكير شخصي وتفكير مؤسسي هنا في الولايات المتحدة؟
5: في الواقع رئيس دونالد ترامب طبعا يعرف أن هناك مجموعة من المقتضيات في الدستور الأمريكي تمنح لرئيس مجموعة من الصلاحيات، ومع ذلك فهناك الكثير من الأصوات الناقدة داخل المؤسسات الأمريكية تجاه رئيس دونالد ترامب. وأعتقد أن مبعث القلق الكبير هو إذا ما استمرت هذه الحرب إلى ما بعد شهر نوفمبر، إلى من بعد الانتخابات النصفية، وإذا ما خسر الجمهوريون الأغلبية في غرفتي البرلمان والكونغرس الأمريكي. وأعتقد أن ترامب بعد هذه الانتخابات قد يشعر بأن بإمكانه أن يقوم بكل شيء. وقد نشهد سيناريو مثلا نرى فيه تصعيدا كبيرا إذا ما استمرت الحرب إلى شهر نوفمبر.
2: دكتور صدقيان، بالنسبة لإيران كيف تتابع هذا التردد من الرئيس الأمريكي؟ مجرد ابتزاز، خطة تفاوضية، أم يطمئنها أكثر أنه في النهاية لا يملك خيارات وربما لا تعود الحرب؟
6: محمد، منذ بداية المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، الرئيس ترامب انتهج سياسة حافة الهاوية واستراتيجية التهديد والتراجع، وبالتالي لم يستطع الرئيس ترامب من نجاح أو الاستفادة من هذه السياسة وهذه الاستراتيجية. والإيرانيون يقدرون بأن الرئيس ترامب فشل لحد الآن من تنفيذ أي هدف من أهدافه التي من أجلها تضامن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالهجوم والعدوان على إيران. الآن هو يهدد ويتراجع بعد ذلك، والتهديد الإيراني قائم. الإيرانيون أيضا يواجهون هذه السياسة بسياسة تعتمد على أو اعتمدت جديدا على الاستباقية في اتخاذ القرار، استباقية في المواجهة، وقد بدأت هذه العقيدة الهجومية الاستباقية منذ أن استهدفت إيران القواعد الأمريكية في الأردن.
2: هل لك أن توضح كيف استفادت القيادة الإيرانية من هذا النمط الأمريكي؟ يعني هل غيرت فعليا إيران بناء على هذا النمط الأمريكي، نمط الرئيس الأمريكي في التفاوض، التهديد والإلغاء، هل غيرت أيضا من تفاوضها؟
6: بالتأكيد، يعني الآن لأول مرة، لحد الآن مرتين استفادت إيران بضربات وهجوم استباقي. مرة أولى كانت في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الكيان الإسرائيلي، المرة الثانية هي كانت الأولى باتجاه الولايات المتحدة والقوات الأمريكية عندما استهدفت القواعد الأمريكية في الأردن، وهذه كانت سابقة عند الإيرانيين. الآن الإيرانيون يقولون لم يعد الرئيس ترامب بمقدوره أن يبدأ الحرب كما يريد وأن ينهي الحرب كيفما يريد. الآن الإيرانيون يقولون نحن الآن موجودين على الساحة ونستطيع أن نواجه الرئيس ترامب. أنا أعتقد بأن لحد الآن الإيرانيون نجحوا في ذلك، حتى أن التراجع ترامب عندما سواء كان بواسطة أو بغير واسطة، لكن هذا التراجع عند ترامب يوم أمس مثلا، والكل كان يعتقد بأن الرئيس ترامب سوف يعمل أو ينفذ هجمات قاسية وقوية كما قال، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة، وهذا لا يدل بأن الرئيس ترامب فعلا يمتلك القرار الجريء والشجاع بأن يهاجم إيران بتلك القوة التي هو قال عنها وتحدث عنها.
2: سيد بوريلي، في المقابل أمريكيا هل يضعف تأثير التهديد ربما الحالي أو حتى المستقبلي مع تكرار إلغائه؟ كيف ينظر أمريكياً لهذه الإلغاءات من حيث قوة التهديد والصورة الأمريكية أيضاً؟

0: No, I don't think the American
1: لا أعتقد
0: image is getting
1: ذلك،
0: weaker because it
1: أن
0: shows the
1: الصورة
0: strength of
1: الأمريكية
0: the American
1: تصبح
0: military.
1: ضعيفة
0: What
1: مع
0: Trump is
1: مرور الوقت.
0: essentially saying is
1: نحن
0: that the
1: نعرف
0: American
1: أن
0: military
1: أمريكا لديها
0: has the
1: قوة
0: ability
1: عسكرية
0: to
1: ضاربة،
0: turn on
1: وما
0: the world,
1: يحاول
0: turn
1: أن
0: off the
1: يقوله
0: world
1: رئيس
0: like a light
1: دونالد
0: switch.
1: ترامب
0: And
1: من
0: yes,
1: خلال
0: the other guest
1: ما
0: mentioned
1: يقوم
0: there
1: به.
0: were some
1: وطبعا
0: attacks
1: أن
0: on
1: أمريكا
0: Kuwait
1: بإمكانها أن
0: bases,
1: تقوم بالضربات
0: Kuwaiti
1: العسكرية
0: desalination
1: بإمكانها أيضا أن
0: plants. There
1: تتراجع
0: have been
1: إلى
0: instances
1: الخلف
0: where Iran has
1: وتتروى
0: tried to
1: وتفسح
0: escalate,
1: المجال
0: but
1: أمام
0: ultimately
1: الدبلوماسية.
0: the
1: وكما
0: US
1: تفضل
0: can
1: ضيفكم
0: really
1: الكريم،
0: attack without
1: الولايات
0: any
1: المتحدة الأمريكية
0: interference
1: بإمكانها
0: inside
1: أن
0: an Iranian
1: تخوض أي
0: airspace, missiles
1: هجمات
0: with planes,
1: وأن
0: etc.
1: تبادر،
0: So this is not,
1: وهذا
0: you
1: لا
0: know,
1: يؤثر
0: this is
1: على
0: not just
1: صورة
0: Trump
1: الولايات المتحدة الأمريكية.
0: having
1: لا
0: some
1: أعتقد
0: bragging
1: أن
0: or something like that. This is Trump
1: هذه
0: trying
1: فقط
0: genuinely to put pressure on.
1: محاولة
0: He's betting that the fear
1: للتهديد،
0: of the
1: لكن
0: alternative
1: التهديد
0: of not
1: إضافة إلى
0: having a
1: الضغط
0: deal
1: من
0: is
1: أجل
0: more
1: الوصول
0: reliable
1: إلى
0: than the
1: حل
0: actual deal
1: الدبلوماسي.
0: itself. I
1: وأعتقد
0: think it's fair to
1: أن
0: say that
1: هذا
0: neither
1: نهج
0: side
1: فريد
0: in this
1: من نوعه،
0: situation really
1: وأعتقد
0: can truly trust the other side.
1: أن
0: So
1: المشكل
0: having
1: في هذا النزاع هو
0: a deal
1: غياب
0: made on
1: الثقة
0: paper
1: ما بين
0: might be worthless.
1: الطرفين.
0: It is only through these
1: وإذا ما
0: threats
1: كان
0: and
1: الوصول إلى
0: occasional
1: اتفاق
0: attacks
1: لا يمكن
0: that
1: من
0: there is
1: تجنيب
0: any
1: المنطقة
0: pressure, real pressure on
1: التسعيد
0: Iran to
1: والحرب،
0: make
1: فهو لا
0: significant
1: يجدي نفعا
0: concessions
1: إذا لا
0: that it
1: يكون
0: would
1: كافيا
0: otherwise
1: أن
0: not be willing
1: نصل
0: to.
1: إلى اتفاق إذا لم يكن هناك تنفيذ.
2: ما انعكاس هذه السياسة إذن؟ يعني أشرت إلى الرؤية الأمريكية لهذه الطريقة من التفاوض، لكن ما انعكاس هذه الطريقة على حلفاء واشنطن في المنطقة؟ يعطيها مجالا، هذه الدول الحليفة مع الولايات المتحدة، يعطيها مجالا لأن تتدخل وأن تقدم وسطات، أم يزيد من توترها ويجعل منها دول مستخدمة لتبرير الرئيس الأمريكي تراجعه؟
0: Look, I think there's a genuine concern, and
1: نعم، نحن نعلم أن هناك قلق لدى هذه الدول، وأن الرد الفعل الإيراني قد يؤثر بشكل كبير على الجيران في الشرق الأوسط. رأينا ذلك الهجوم على محطة تحلية المياه في الكويت، وهذا هجوم صارخ على منشأة مدنية، وهذا شيء غير مسبوق. طبعا القلق مشروع من جانب هذه الدول، لأن إيران قامت في السابق باستهداف هذه الدول ولن تتأخر في استهداف هذه الدول مرة أخرى إذا ما هوجمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا يضع ضغطا إضافيا على الرئيس دونالد ترامب، وهذا يجعل من هذه الدول تحاول دوما الدفاع عن
2: التخطيط. شكرا جزيلا لك دكتور صدقيان. ختاما، انعكاس هذه السياسه وهذا الحال بإجابة مختصره لو تكرمت على الطرفين في ايران، ان كانوا كذلك طبعا متشددين وبراغماتيين، يعزز فرضيه من بالنسبه للتفاوض طبعا مع الولايات المتحده؟
3: الرئيس الامريكي كان دائما يقول بانه لا يعلم مع من يتفاوض، لكن في نهايه المطاف هو وجد ذاك الرجل الذي وقع معه على مذكره التفاهم، وهذا يعني بان هناك شخصيات سياسيه ايرانيه موجوده، وان القرار تماسك اكثر تحت رايه او على طاوله المجلس على الامن القومي الايراني.
2: دكتور محمد صالح صدقيان، شكرا جزيلا لك. اشكر ايضا من نيويورك ضيفي جو بوريلي القيادي للجمهور السابق في مجلس مدينة نيويورك، شكرا لكما وشكرا لزميلتي سلام رافقتنا على الخريطة. عودة لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
4: شكرا لمحمد. مشاهدينا، إلى ملف آخر الآن. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، تستمر قوات الاحتلال في فرض إجراءات عقابية على قرية تل جنوب غرب نابلس، وهذا عقب استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش وأيضا المستوطنين يوم الجمعة الماضية. هذه الحادثة لاقت تفاعلا واسعا بعد مقتل جنديين فيها، وبوصفها هجوما على فلسطيني وعلى المستوطنين والجنود في محيط مستوطنة حفاد جلعاد، خلافا لما تكشفه الشهادات والصور الميدانية. هذا وقد حصلت الجزيرة على تسجيل لأحد الجنود القتلى في هذه الحادثة خلال تهديده للفلسطينيين قبل أشهر فقط من داخل بلدة تل بتوسيع المستوطنة.
5: طيب،
6: هنا. قبل أشهر وصل بنياهو مسلحا إلى محيط منزل فلسطيني في بلدة تل جنوب غرب نابلس،

0: قال لسكانه يومها: كل البلدة ستصبح حفاد جلعاد، هنا ليست فلسطين، هنا إسرائيل. انصرف بنياهو واحتفظ صاحب المنزل بهذا التسجيل بعد أشهر يعود اسم الجندي إلى تل، ولكن هذه المرة كواحد من قتيلين إسرائيليين خلال أحداث استشهد فيها 4 فلسطينيين. الحادثة التي قدمها البلاغ الأول للجيش الإسرائيلي وتناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بوصفها هجوماً في محيط حفاد جلعاد، تكشف الصور والمعاينة الميدانية أن مسرحها كان داخل قرية تل وبين منازلها المأهولة. في هذا الفيديو وعند الساعة 6:26 صباحاً، تقتحم مجموعة تضم عشرات المستوطنين محيط القرية من جهة مستوطنة براخة. يتجه المستوطنون نحو منزل فلسطيني وسط تل، فيخرج الأهالي لحمايته، وبحسب الشهود يطلق أفراد من المستوطنين النار ويصيبون شابا في ساقه قبل أن يواصلوا تحركهم بمحاذاة معسكر للجيش، ثم يصلون إلى النقطة التي شهدت ذروة المواجهة. تكشف القياسات الجغرافية أن الموقع يبعد نحو 3 كيلومترات عن حفاد جلعاد، و3 كيلومترات عن يتسهر، و5 كيلومترات عن براخة، لكنه يقع على مسافة مباشرة من منازل تل ومناطقها المأهولة.
1: كل ما جرى حلم لا يتجاوز الدقيقة.
0: كان أبو مصطفى واحدا ممن نجوا من الحادثة، ظهر في عدد من تسجيلاتها ويقول إنه ظل خلال تلك اللحظات يلتقط صورا في ذاكرته، واليوم يعيد أمامنا تركيب ما شاهده قبل الاستيلاء على البندقية وأثناء إطلاق النار وفي الدقائق التي أعقبت ذلك.
2: طلعت على فاروق، ولا فاروق تلقى كف من هذا الشخص الشمير، يعني كف واضح. طبعا من هاي اللحظة بطلت الأمور، خرجت عن السيطرة. فاروق يمتشك السلاح من المستوطن واستبل عليه تماما. مجرد ما استبل عليه ضرب رصاصة في الهواء، وأنا مدرك تماما أنه فاروق عمره في حياته ما حمل سلاح مطلقا، ولا يجيد ولا بعرف.
0: أما عمار فقد استشهد شقيقه وثلاثة من أصدقائه في الحادثة، يقول إن الدفاع عن النفس والأرض بالنسبة إلى سكان تل ليس خيارا بل حق إنساني ثابت.
3: عمران اللي دفعه بدفع أي بني آدم وأي شخص بينتمي لهاي الأرض يدافع عنها، يعني أي مواطن مش بس بفلسطين، يعني بأي مكان بالعالم أي واحد بينتمي لأرضه بده يضطر يدافع عن أرضه. وبالتالي إحنا يعني وطننا صحيح صغير، ولكن هو كبير في قلوبنا وكبير في عقولنا، إنه هذا الوطن للجميع، مش بس أنا وطني وأرضي إنه محل ما أنا ساكن أو بس هاي الأرض أرضي، لا.
0: ومنذ ذلك اليوم تعيش القرية بين الانتظار والترقب، فرغم أن دماء أبنائها لم تجف بعد، ظلت تهديدات الانتقام تلاحق الضحايا وعائلاتهم ممن اقتحموا قريتهم، هاجموهم وأطلقوا النار عليهم. يدرك الناس هنا أن هذه الجبال وهذه الأراضي قد تكون الهدف التالي للزحف الاستيطاني. يقولون إن ما بدأ بمجزرة نفذها المستوطنون يتواصل اليوم على الأرض من خلال خطوات العقاب الجماعي التي ينفذها الجيش، في رسالة تهدف إلى ردع أي تصد مستقبلي لهجمات المستوطنين. من بلدة تل جنوب غرب نابلس، محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
4: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء حملة قصف على إيران بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وإنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. أضاف ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء الاثنين. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة. مشيرا إلى أنه سيرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى نزع السلاح النووي من إيران. في إيران قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقة إيران الخارجية في المستقبل. قال بزشكيان أنه على الإيرانيين السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن فتح مضيق هرمز أمر مختلف عن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان، لأن إغلاق المضيق مرتبط بانتهاك الولايات المتحدة تعهداتها. هذا الحديث جاء بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية. وسط الحديث عن المفاوضات، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين بأن غالبية المحادثات الأمريكية الإيرانية تدور حاليا حول مضيق هرمز، فيما لا يعرف مصير بقية القضايا وأهمها مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة ترامب بشأن سلوك طهران. فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بأن نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار ترامب إلغاء الهجوم على إيران من منشوره على تروث سوشيال. هذه التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن نور الدين بوزيان. أهلا بك نور. إذن على أي شكل يبدو الموقف حتى اللحظة في واشنطن؟
5: محمد، حالة ترقب وانتظار، خاصة لما أثره الرئيس الأمريكي في تصريحاته الأخيرة عندما تحدث عن وجود محادثات، أحيانا يقول محادثات أحيانا يقول مفاوضات، تحدث عن مفاوضات ستجري في العاصمة واشنطن اليوم الاثنين بعد الظهر. لكن لحد الآن يلاحظ بأن لا أحد من الأطراف المعنية والمهتمة أساسا بهذه المفاوضات أكد وجود هذه المفاوضات في واشنطن، لذا أقول هناك حالة ترقب وانتظار. على كل حال الرئيس الأمريكي هدد أيضا بأنه في حال فشلت هذه المفاوضات سيكون للولايات المتحدة على حد تعبيره اليد الحرة لكي تتصرف بما يجب. هناك إذا حديث عن مفاوضات أشار إليها الرئيس ترامب، وأشار أيضا إلى بعض ملامح هذه المفاوضات عندما قال نتفاوض نتحدث معهم حول شكل هذه المفاوضات، وقال بأن هناك اتفاق أن هذا الاتفاق أنجز. قال هناك اتفاق حول مضيق هرمز، واتفاق سنرى الاتفاق المتعلق بالنووي الإيراني. بعض المصادر تقول بأن هناك فعلا خطة ولكنها لم تكتمل لحد الآن، وأشاروا إلى مصدر مقرب من دولة إقليمية يقال بأنها هي التي تقوم بهذه التحركات بهذه الوساطة من أجل إعادة البنود وتطبيق البنود التي أصلا كانت واردة في مذكرة التفاهم. نعم. التي تذكر محمد كان الطرفان قد وقعوها قبل فترة وجيزة. عموما يمكن القول بأن هناك أيضا ردود فعل بدأت هنا في الولايات المتحدة بين مؤيد ومعارض لترامب بقراره بوقف العملية العسكرية. هناك جمهوريون معروفون بتأييدهم دائما لترامب، قالوا بأن ترامب اتخذ القرار الصحيح، وقالوا بأنه منح فرصة للمفاوضات، وهذا يؤكد حسب قولهم بأن ترامب لا يريد الحرب. ولكنهم أيضا ذكروا إيران على حد تعبيرهم بأنها ستكون عرضة لعمليات عسكرية غير مسبوقة إذا مرة أخرى تلكأت عن تنفيذ الاتفاق أو التفاهم مع الولايات المتحدة. في الطرف الديمقراطي المعارض لغة واحدة، يقولون بأن هذا التلكؤ وهذا الإرباك وهذا التكرار والتصريحات المتناقضة وأن ترامب يهدد بشن عملية عسكرية ثم يتراجع دليل كما يقولون على فشل استراتيجية ترامب في التعاطي. نعم. مع الملف النووي.
4: في الوقت نفسه نور الدين، ما الذي يقال في واشنطن حيال هذه المفاوضات؟ موعدها، مكان انعقادها، الأطراف التي ستشارك فيها، مستوى التمثيل من الأطراف بطبيعة الحال، هل هناك أي تفاصيل؟
5: محمد، كل ما هو معروف قاله الرئيس الأمريكي باختصار عندما قال بأننا سنشهد مفاوضات في واشنطن لكن بعد الظهر بدون إضافة أي تفاصيل أخرى. كما قلت للتو أطراف معنية بهذه المفاوضات لم تؤكد مثلا حضورها.
4: بتوقيت واشنطن كم تبقى لهذا الموعد تقريبا؟
5: تقريبا ساعتنا الآن محمد بالتوقيت واشنطن منتصف الليل، إذا بعد الظهر يمكن الحديث عن تقريبا 8 ساعات أو أكثر بقليل.
4: بطبيعة الحال الرئيس الإيراني مسعود بزشكان كان يتحدث أيضا عن مذكرة التفاهم ويقول أنها ستكون محور علاقة إيران الخارجية في المستقبل مع الولايات المتحدة. في واشنطن ما القاعدة التي يفترض أن يتفاوض عليها أو يجري الحديث هذه الأيام حولها؟
5: الحديث أمريكيا محمد ببساطة هو مطالبة إيران بتغيير سلوكها، حتى أن أحد أعضاء الكونغرس هو المعروف بتأييده وأنه من الصقور داخل الكونغرس المؤيد من حزب الجمهوريين، قال بأن يجب أن يتغير النظام في إيران. هناك إذن فكرة على أنه لا توجد ثقة حقيقية. حتى الرئيس ترامب كان قال عندما مثلا هدد لأول مرة بشن عمليات عسكرية ضد إيران، قال بأنه فقد الأمل في الطرف الإيراني. فهذه المسألة حاضرة بقوة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين. مثلا حتى وزير الدفاع أو ما يسمى الآن منذ جاء للحكم مرة ثانية ترامب أصبحت تسمى وزارة الحرب البنتاغون، وزير الحرب الأمريكي دائما في تصريحاته يلمح إلى إمكانية البحث عن تغيير النظام، ولكن لم نعد نسمع مثلا من ترامب صراحة بأن من أهداف الحرب هذه إسقاط النظام، وإنما هناك حديث الآن عن تغيير سلوك النظام الإيراني. في هذه الظروف يتساءل البعض مثلا كيف لترامب أن يقول هناك محادثات، وهو الذي قبل يومين فقط تحدث عن أن المحادثات لم تعد تجدي مع الإيرانيين لأنهم كل مرة يتراجعون ويتباطؤون في اتخاذ القرارات. محمد،
4: نور الدين بوزيان مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. تعود مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز إلى الواجهة من جديد في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني حول فتح المضيق وتراجعه عن تنفيذ ضربة تجاه طهران، في وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية عملها على التوصل لاتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق. في التقرير التالي يلخص الزميل حسان مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب وإلى اليوم.
6: محاولة للعبور من حافة الهوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة ميلين بحريين، مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 من فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يومياً في المضيق من 120 سفينة شحن يومياً قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يومياً طيلة فترة الحرب، وصولاً إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته، بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصراً شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها أن تستمر 60 يوماً دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة، ودفع عمان مع عدد من الدول في 24 يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية، عبر منها 21% من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها، لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 يوليو تموز سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق، فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه، مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو. لكن إيران رفضت المناصفة، معتبرة أن المسار الدوري القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة، مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها. إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكاً على إيران، وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضاً. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها، ويبقى مصير الحرب مرهونا بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أمانا.
4: هذه التطورات مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا. من طهران ينضم إلينا الدكتور حسين نروي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك دكتور البراري، في قراءتك لمسارات واتجاهات الصراع اليوم بين الولايات المتحدة وإيران.
7: محمد، دخلنا يعني مربع التهدئة الآن بعد أن تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن تهديدها بقصف إيران، حملة موسعة من القصف، وانطلق بتقديري مسار المفاوضات من خلال القناة العمانية الإيرانية للتوصل إلى تفاهم حول مضيق هرمز. الآن لا يمكن القول بأن هذا تفاهم إيراني عماني، الولايات المتحدة الأمريكية موجودة على طاولة المفاوضات من خلال عمان، بمعنى أنه لا يمكن لسلطنة عمان أن توافق على أي مقترح لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الولايات المتحدة في مضيق هرمز. والتعريف هنا إبقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة الدولية. الآن أي مسارات أنا لا أعرف، لكن ربما هي تفصيلات فنية، فبالتالي يمكن القول بأننا انتقلنا إلى التصعيد التكتيكي، عفوا خفض التصعيد التكتيكي، لكن هذا لا يوجد ضمان بأنه سيؤدي إلى تسوية استراتيجية أو اتفاق سياسي فيما يتعلق بالعودة إلى مذكرة التفاهم أو الاتفاق النووي. ما زلنا في البداية، الأجواء بتقديري مشجعة الآن، لكن احنا أيضا خبرنا هذه الأجواء قبل ذلك، عندما يكون يشاع أجواء من التفاؤل ثم يعود القصف مرة ثانية ويعود التهديد والوعيد وفقا لمصالح طرفي النزاع.
4: سيد بول ديفيس في واشنطن اليوم، لأي درجة بالفعل ما يمكن أن يعتبر عمانيا مصلحة ستتحقق بالتفاهم مع إيران، أمرا ستوافق عليه بالضرورة الولايات المتحدة، أم أن لها رأيا آخر الولايات المتحدة؟
8: ها أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق فعلي بين إيران وعمان، اتفاق يضمن العودة بكل بساطة إلى أسس وقواعد القانون الدولي، بمعنى آخر اتفاق يضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وحر أمام حرية المرور. وكما ذكر الضيف من عمان، فإن هذه الوقفة هي وقفة تكتيكية في التحديد

0: الصعيد العسكري بانتظار التطورات والإنجازات التي قد تتحقق على جبهة المفاوضات. لقد شهدنا هذه المرحلة من قبل، ونأمل هذه المرة أن نتمكن من الذهاب أبعد مما تحقق في الماضي. هناك سلسلة من الاستحقاقات المرتقبة، ولكن الأمر الآخر الذي يبدو أن الجميع ينساه هو أنه ما زال علينا أن نتطرق إلى الأسباب الجذرية التي أدت إلى انطلاق الحرب في المقام الأول، وأعني بذلك البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي وشبكة أذرع إيران. وإذا عدنا إلى مذكرة التفاهم فهي مذكرة جيدة تمثل قاعدة جيدة، وهذا أمر جيد، ولكن طبعا تبقى الأمور المتعلقة بتفسير بنود هذه المذكرة، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز، بالإضافة إلى البند الأول المتعلق بوقف إطلاق النار على كل الجبهات. وهذا يعني أنه على إيران أن تطالب الحوثيين بوقف النار أيضا في منطقة البحر الأحمر. هذا هو الوضع الحالي، ونتمنى أن يكون بإمكاننا أن نمضي قدما، لكن لا ثقة كبيرة لدي بالحرس الثوري فيما يتعلق بهذه الآلية.
1: قبل أن نستمع إلى رأي ضيفنا من طهران، أبقى معك السيد بول ديفيس. ابتدأت القول بأن المضيق والمعيار هو العودة لأسس وقواعد القانون الدولي، وفي الوقت نفسه ذكرت بما جاءت لأجله هذه الحرب. اليوم ألا تعتبر هذه ازدواجية عندما تطالب إيران بالخضوع لقواعد القانون الدولي في المضيق، لكن واشنطن وإسرائيل تفتعلان الحروب وترميان بالقوانين الدولية عرض الحائط؟
0: هذا أحد التفسيرات، ولكن هناك تفسير آخر مفاده أن هذه الحرب مستمرة بطريقة أو بأخرى منذ 47 عاما، وأن هذا النزاع ليس جديدا في الواقع. هذا التفسير يقول أن إيران منخرطة في حرب مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل، وبين الفترة والأخرى تعود الأنشطة العسكرية أو المواجهات المباشرة. إذن الأمر يتعلق بنقطة البداية. على سبيل المثال، نقطة البداية في النزاع الحالي يمكن أن تكون 7 أكتوبر، حين أمرت إيران أحد أذرعها باقتحام الأراضي الإسرائيلية وذبح المواطنين الإسرائيليين، ما أدى بنا إلى الوضع الحالي. إذن الأمر مرهون بالنقطة الزمنية المحددة التي نقرر أن نحددها أو نتفق عليها بصفتها نقطة البداية. ربما الجانب الإيراني يقول أن نقطة البداية هي في شهر فبراير أو العام الماضي، ولكن نحن لا نريد أن نمارس هذه اللعبة. لا يهمنا متى بدأ الأمر، بل يهمنا أن ينتهي.
1: دكتور حسين، كيف تعلق؟
2: بسم الله الرحيم، تحياتي لك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن موضوع مضيق هرمز الآن هو المدخل الأساسي لأي اتفاق سياسي أو تصعيد في آن معا. والآن أمريكا أعلنت أنها ستؤيد أي اتفاق بين إيران وعمان، وهذا يعكس يعني صحة ما ذهب إليه الأستاذ حسن، أن أمريكا موجودة على الطاولة من خلال عمان، وإلا لما قالت أمريكا أنها ستؤيد أي اتفاق بشكل مطلق بين إيران وبين عمان. الآن تقريبا حسب ما صرح به السيد عرقشي أن الاتفاق بين إيران وعمان يكاد ينتهي، يعني وهو في لحظاته الأخيرة. من هنا موضوع مضيق هرمز في تصوري إذا تم تجاوزه يمكن الذهاب إلى المواضيع الأخرى. طبيعي مذكرة التفاهم يعني التي قالت أمريكا أنها خرجت من هذه المذكرة، ولكن تبقى الحاضر الغائب الأول باعتبار أنها هي تحصر كل نقاط الخلاف بين أمريكا وإيران، ولا يمكن تجاهلها في أي حوار بين الطرفين أو تفاوض. وهذا ما يجعل يعني التفاوض يجري على هذا الأساس، وإن لم يكن هذا هو أساس التفاوض.

0: مستقبلي أو قد يكون تعود الأطراف إليه. على أي حال أتصور أن الموضوع النووي الذي أيضا ذكر به رئيس ترامب هو أيضا من ضمن المواضيع المطروحة ضمن إطار هذه المفكرة. من هنا أتصور أن موضوع مضيق هرمز يبقى هو الهاجس الأول لما له من تداعيات على الاقتصاد العالمي واقتصاد أمريكا والانتخابات الأمريكية المقبلة النصفية المقبلة. يعني كل هذه الأمور هي تبقى مرتبطة بهذا الموضوع، وهذا الموضوع هو الذي سيحدد الاتجاهات المستقبلية.
1: في إسرائيل دكتور محمد هلس، كيف يبدو الموقف حتى هذه اللحظة؟ وإن كان فتيل التصعيد قد نزع مؤقتاً، فعلى أي شكل يستعد الإسرائيليون للفترة القادمة؟
2: التحية لك أستاذ محمد ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. في إسرائيل كما يعني تبدي المؤشرات التي يعبر عنها الإعلام وتصريحات السياسيين الإسرائيليين، هنالك إحباط وغضب من موقف رئيس الولايات المتحدة الذي يرفعه في كل محطة من محطات مسار المفاوضات منسوب التفاؤل لدى الإسرائيليين بإمكان العودة إلى القتال، وتستعد إسرائيل وتبدأ بقرع طول الحرب، ثم يعني يأتي رئيس الولايات المتحدة يعني بموقف محبط حينما يتنازل عن الذهاب إلى الضربات التي هدد بها إيران. يعني جزء من المشهد وصل إلى حد الإساءة لرئيس الولايات المتحدة في الإعلام الإسرائيلي، حينما مثلا وصفه إيتمار بن غفير بأنه ساذج ولا يفهم بالعقلية الإيرانية، والإعلام الإسرائيلي مثلا وبعضه المحسوب على اليمين الصهيوني وعلى نتنياهو وائتلافه قال بأن يعني ترامب بارع في تصدير المواقف الفارغة والتصريحات الفارغة، وهذا تعبير واضح عن يعني ضيق الحال إسرائيليا بموقف رئيس الولايات المتحدة ورغبتهم في أن يدفعوا باتجاه موضوع العودة إلى القتال. لكنه أيضا يعبر عن قصر ذات اليد كما يقال، يعني لو أن إسرائيل قادرة فعلا على حسم الموقف من هذه الحرب بما تشتهي بالضغط على رئيس الولايات المتحدة وفرض موقفها عليه، بالتأكيد لما كانت تسود مثل هذه الأجواء ولا شهدنا العودة إلى القتال كما كانت تريد إسرائيل في محطات ربما سابقة. ولذلك إسرائيل اليوم تعول على أمرين، أن هذا الضجيج الذي تحدثه وهذا السخط والصخب الدائم الذي تبديه مع محاولة التأثير على موقف رئيس الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنها تقول الولايات المتحدة بأنها لن تحصل على شيء من المسار التفاوضي لأن إيران ما زالت عند قوتها وموقفها وعنادها ونديتها، وبأن إيران نواياها سيئة، هي تراهن على تعثر هذا المسار الذي قد يفضي في نهاية المطاف إلى أن رئيس الولايات المتحدة سيضيق ذرعا به وسيصل إلى مرحلة الاستيئاس وسيتخذ في نهاية المطاف القرار النهائي الذي تريده إسرائيل. لكن من هنا أيضا علي أن أشير إلى مسألة ألمسها في الإعلام الإسرائيلي، أن إسرائيل أيضا لا تبقى مكتوفة الأيدي وتبني موقفها على الأمال والتمنيات. إسرائيل اليوم تتحدث عن إمكان أن تقوم إيران بضربة مباغتة، هذا يحضر المشهد إلى أن إسرائيل ربما تدعي في محطة ما أنها وصلتها معلومات استخبارية تزيفها أو تختلقها أو تصطنعها في محاولة للذهاب إلى ضربة تبادر بها هي تحت ذريعة أن إيران حضرت لشيء ما وبأن إسرائيل تريد أن تقطع الطريق عليها. ولذلك الحديث الإسرائيلي اليومي عن أن إيران ربما تحضر ضربة مباغتة هذا ليس عبثا، هذا ربما فيه محاولة لاستدراج الولايات المتحدة وجر المنطقة كلها إلى أتون الحرب مرة أخرى تحت ذريعة أن إيران تحضر شيء ما. ثم مسألة أخرى يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي أنه ربما في إطار الضربات في جولات التصعيد المختلفة تخطئ مسيرة ما من هنا أو هناك في إيران أو صاروخ ما ويطال الأراضي الفلسطينية المحتلة بحيث تتخذها إسرائيل أيضا ذريعة لفتح النار على إيران. هنالك خطاب استفزازي لإيران بالأمس، وزراء في إسرائيل قالوا بأن إيران مردوعة وهي تعتدي بين هلالين على كل المنطقة وفق المقاربة الإسرائيلية العربية لكنها لا تجرؤ على الاعتداء على إسرائيل لأنها مردوعة، وكأن فيه استدعاء لاستفزاز إيران في محاولة لدفعها لضرب إسرائيل وبالتالي مرة أخرى الذهاب إلى الحرب وفق ما تشتهي إسرائيل.
1: دكتور حسن البراري، أريد أن أبني على ما كان يتحدث به قبل قليل ضيفنا سيد بول ديفيس، مسألة متى وأين وعوامل بدء هذه الحرب.

0: يمكن بتقديرك حل الأزمة وهذا الصراع بتغافل عن الأسباب والدوافع الحقيقية له، على افتراض أن هذه هي حرب مستمرة ما بين الطرفين منذ 47 عاما؟
1: بكل تأكيد أخي محمد، لا يمكن الحديث عن تسوية دائمة ومستدامة إن لم تعالج جذور الصراع بين الطرفين. الآن نحن نتحدث عن مظاهر الأزمة، يعني مضيق هرمز لم يكن مغلقا قبل بداية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، كان مفتوحا أمام الملاحة الدولية، ولم نسمع بأن إيران كانت تريد أن تسيطر، تهيمن أو تدير هذا المضيق. لكن بعد هذه الحرب أصبحت إيران تتعامل مع المنطقة بمنظور مختلف، هي أصبحت ترى بأن الأمن القومي الإيراني يتطلب ويستلزم أن يكون لها الدور الأكبر والمهيمن والمسيطر في مضيق هرمز. هذه نتيجة الحرب، هذه نتيجة للجذور الصراع. وبالنهاية إذا أراد ترامب أن يفتح المضيق هو يستطيع أن يفتح المضيق، الآن ربما يفتح خلال يوم أو يومين، لكن في اكتشفت إيران بأنه لديها القدرة المتجددة لمساومة الولايات المتحدة في أي ملف تريده من خلال الإغلاق المضيق. يعني يكفيها أن تعلن عن إغلاق المضيق، إطلاق مسيرة، استهداف سفينة، وكلفة إغلاق المضيق إيرانيا أقل بكثير من كلفة فتح المضيق أمريكيا، أنه يتطلب عسكرة، يتطلب أكثر من ضغط سياسي أو اقتصادي. لكن أيضا القوة الإيرانية ليست مطلقة، هناك حصار اقتصادي، هناك عقوبات تريد إيران أن ترفعها، والقيادة الإيرانية لا يمكن لها أن تجيب على الشارع، على سؤال الشارع الإيراني إن بقيت هذه العقوبات، وبالتالي ما الجدوى من الحرب. لكن أيضا الحرب الأخيرة بدأت بعيدا عن البروباغندا الإسرائيلية وماذا تريد إسرائيل، الحرب أمريكيا بدأت لأن الرؤساء الأمريكان من جورج بوش إلى أوباما إلى بايدن إلى أن وصلنا إلى ترامب، كلهم ملتزمون باستراتيجية المنع، أي منع أن تتحول إيران إلى قوة عسكرية نووية. فهذا في إجماع أمريكا على هذا الموضوع، على الرغم من الاختلاف بين الإدارات والنخب الاستراتيجية في أمريكا على الوسيلة، بمعنى كيف يمكن أن نصل إلى هذا، من خلال اتفاق، من خلال حرب، من خلال عقوبات، من خلال ماذا. هذا طبعا محط اختلاف. لكن مرة ثانية، إن لم يم... هذا النقطة التي أريد أن أختم هنا، إن لم يتم التوصل إلى حل مقبول للملف النووي الذي أصبحت المطالب فيه إلى حد ما صفرية، إن لم يتم حل هذا الملف فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تكون قد عالجت جذور الأزمة، وبالتالي ستعود الحرب مرة أخرى بعد سنة، بعد عامين، لا أعرف. لكن جذور الصراع بين أمريكا وإيران ليست مرتبطة بما تريد إسرائيل. إسرائيل تريد أكثر من حاجتها، حاجة إسرائيل في الأمن، لكن إسرائيل تريد التوسع في المنطقة، وتريد أن يكون النظام الإقليمي نظام تهيمن عليه هي، ولا تريد أن ترى إيران الموحدة، تريد أن تفكك الجغرافيا الإيرانية، تريد أن تسقط النظام الإيراني، لأن ذلك يساعد في نظرية الأمن الإسرائيلي.
0: سيد بول ديفيس من جديد، ترامب كان يقول خلال الساعات الأخيرة بأنه سيرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى نزع السلاح النووي من إيران. ألم يقل ترامب مليون مرة بأنه أنهى المشروع النووي؟ لماذا يعود ويؤكد على أنه سينظر في الأمر، وإن هذا الأمر ما زال قائما، وأنه ما زال سيصل إلى نقطة يتفاهم مع الإيرانيين فيها على المشروع النووي؟
2: بالنسبة للرئيس ترامب فنعم، الولايات المتحدة منعت البرنامج النووي الإيراني من المضي قدما ودمرت القدرات الإيرانية على المضي قدما في الموضوع النووي وتصنيع قنبلة نووية، ولكن طالما أن اليورانيوم عالي التخصيب ما زال موجودا لدى الإيرانيين فما زالوا يمتلكون القدرة على إعادة برنامجهم النووي وإعادة بناء هذا البرنامج. من دون اليورانيوم عالي التخصيب ما من برنامج نووي إيراني. حاليا الإيرانيون يحتفظون باليورانيوم عالي التخصيب وهذا يمنحهم القدرة على إعادة بناء برنامجهم. بالإضافة إلى ذلك فهم لديهم حلفاء قادرون على مساعدتهم في هذا المجال مثل كوريا الشمالية على سبيل المثال، التي تقوم بإعادة بناء وتعزيز شركتها مع إيران. كوريا الشمالية زودت إيران بتكنولوجيا صاروخية وربما زودتها أيضا بتكنولوجيا في المجال النووي.

0: اليوم الاثنين ربما بعد 7 أو 8 ساعات سيصل الأمر إلى نقاش البرنامج النووي الإيراني. ما هي المبادئ الأسس التي ستتفاوض فيها إيران حول برنامجها النووي؟
1: أنا أولا واضح أن هناك عنوانان أساسيان. الموضوع الأول هو اليورانيوم المحصب بنسبة 60%، والثاني هو موضوع التخصيب. هذان العنوانان هما المطروحان، سواء كان ضمن إطار ذكر التفاهم أو خارج عنه. موضوع اليورانيوم المحصب بنسبة 60% يعني في المسودة التي كانت لدى الطرف العماني، هو يجب أن يسال إلى يورانيوم مخصب بنسب متدنية، وهذا في تصوري ممكن، وتقريبا الطرفان متفقان عليه. الموضوع الآخر أنه هو موضوع التخصيب. إيران لا زالت تؤكد أن التخصيب هو حق مكتسب، بأن إيران دولة موقعة على معاهدة حدم الانتشار النووي، وهذا هو من الحقوق التي تحصل عليها إيران، أي التخصيب للأغراض السلمية. أنه أن تعترف أمريكا بحق إيران في التخصيب كحق مكتسب، على أن تقوم إيران بتجميده لفترة بسيطة.
0: هل يبدو لك بأن هذا الطرح سيكون واردا لدى الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم إذا ما وصلوا بالفعل إلى الجلوس مع إيران والحديث عن هذا الأمر؟
1: يعني في تصوري هناك تغير في الداخل الأمريكي. إذا عدنا إلى الوراء في 2015 بعد توقيع الاتفاق، ذهب نتنياهو إلى الكونغرس الأمريكي وقال يعني مخاطبا النواب الأمريكيين بأنه سيحرق واشنطن فيما إذا لم تأخذ بالمصالح الإسرائيلية. يعني تصور هذا المشهد، يعني في مجلس النواب وهو يقول أنه يحرق واشنطن. الآن هل يجرؤ على أن يقول ذلك؟ طبيعي لا. هناك تغييرات كبيرة حدثت في أمريكا، ومن هنا أي اتفاق في موضوع النووي لا تستطيع إسرائيل أن تعترض عليه. وفي تصوري أن إمكانية الوصول لاتفاق في الموضوع النووي قد يكون أقرب من الاتفاق على مضيق هرمز على سبيل المثال. من هنا موضوع النووي هناك إشباع للنقاش حوله بين الفرق الفنية بين الطرفين، وهناك صيغ جاهزة للاتفاق تجمع بين ما تريده إيران وأمريكا في هذا الإطار، في حين أن موضوع مضيق هرمز لا زال فيه اختلاف في وجهات النظر بين إيران وأمريكا.
0: دكتور محمد هلسة، أين تلتقي وأين تتنافر المصالح الأمريكية والإسرائيلية بتقديرك اليوم في البرنامج أو المشروع النووي الإيراني؟
2: إسرائيل أخي محمد كما تذكر طرحت حزمة كاملة وضعتها على طاولة المفاوضات، وقالت بأن على إيران أن تأخذ يعني بالالتزام بها كلها، وطرحت من جانبها أن على الولايات المتحدة أن تفرضها كلها على إيران، وإلا فإن هذه المفاوضات في نهاية المطاف لن تفضي إلى شيء. وهذه الحزمة تبدأ بتخلي إيران عن برنامجها النووي بشكل كامل ودون سقوف زمنية، ثم إخراج اليورانيوم المخصب من هناك، ثم حديث إسرائيلي عن برنامج إيران الصاروخي وتجريدها من قدراتها الصاروخية، ثم حديثها عن تدخل إيران في المنطقة، أو ما تسميه إسرائيل والولايات المتحدة تسميانه أذرع إسرائيل في المنطقة. حينما بدأ ينحصر النقاش، حين يعني وقع الطرفان على مذكرة التفاهم وبدأ ينحصر النقاش في الموضوع النووي، إسرائيل عبرت عن مخاوفها وقلقها من أن هذا ما لم تكن تأمل إسرائيل، وبأنها كانت تأمل من الولايات المتحدة أن تضع كل الحزمة الشاملة على الطاولة وأن تفرضها على إيران. وبالتوازي هي كانت أيضا تقول الولايات المتحدة

0: المتحدة بأن ما لم تحصل عليه أي إسرائيل والولايات المتحدة في المسار الحربي، لأنه ما لم تصل إلى نقطة كسر إرادة إيران وتطويعها لن تحصل عليه في طاولة المفاوضات. ولذلك مرة أخرى، وإن كانت إسرائيل ترى في هذه الشروط حزمة يجب فرضها على طاولة المفاوضات، لكنها تشكك في إن كان أن تستطيع الولايات المتحدة أن تفرضها. ولذلك لاحظ مثلا قضية هرمز لم تكن واحدة من الأهداف التي خرجت الحرب فيها أو بسببها. اليوم ينحصر النقاش في هذا الموضوع، وتكاد يعني تذهب الولايات المتحدة إلى جولات متكررة من القتال، والتعويل الإسرائيلي على أن الألغام أيضا تنتظر المسار التفاوضي في القضايا الأكثر دسما إن صح التعبير في الملف النووي والصاروخي. ولذلك إسرائيل وإن تعثرت المفاوضات عند هذه المحطة في موضوع، أو تعثر العودة إلى القتال عند هذه المحطة في موضوع هرمز، التعويل على أنها ربما يعني تدفع بهذا الاتجاه في محطات النقاش القادمة في الملفات الأكثر يعني أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، وهو البرنامج النووي الإيراني. مرة أخرى، إسرائيل يعني وإن كنت تسألني ماذا تفضل على طاولة يعني المفاضلة الإسرائيلية، هل تفضل الحرب أو أن تحصل على اتفاق جزئي أو تسميه إسرائيل سيء؟ بالتأكيد إسرائيل كانت تود أن تستمر الحرب لتكسر إيران بشكل كامل، تفتتها بشكل كامل، تقضي على برنامجها النووي بما يحقق حزمة الشروط التي تضعها على طاولة المفاوضات. لكن إن تعثر هذا، أعتقد بأن إسرائيل ستستمر بتحريض الولايات المتحدة وبدفعها على أن تحصل على اتفاق يعني جيد لإسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما تشكك فيه أصلا. ولذلك مرة أخرى، هذا يقود إسرائيل إلى المسار الذي تفضله، وهو مسار الحرب. تعثر المسار الدبلوماسي، إلحاح إسرائيل، ضغط إسرائيل، يعني ضيق الحال الإسرائيلية بهذا الأمر، وربما استفزاز إيران أو الذهاب إلى ضربة استباقية، هو ما يفضي في نهاية المطاف إلى الأمر الذي تفضله إسرائيل، وهو العودة إلى الحرب.
1: دكتور حسن، بتقديرك اليوم الحل المقبول للملف النووي ما شكله؟
2: يعني لا يوجد شكل مثالي للموضوع النووي، لأنه في هناك مطالب وفي هناك مطالب مضادة. يعني مثلا المقترح أن يتم التعامل مع الغبار النووي من خلال ترقيقه داخل إيران أو إخراجه خارج إيران، هذا موضوع تفاوض. ثانيا، موضوع التخصيب، إيران ما زالت مصرة على أنها عضو في الـ NPT، المعاهدة الحظر الأسلحة الذرية، وبالتالي فإن لها الحق بموجب هذه المعاهدة في التخصيب. السؤال، ما هي نسبة التخصيب المطلوبة التي يمكن أن تسمح لإيران؟ هذا أيضا موضوع تفاوض. أضف إلى ذلك، لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية هناك فكرة الغروب النووي، بمعنى وضع قيود على التخصيب لمدة 20 عام و15 عاما، لا أعرف، لكن هذه أيضا من الأفكار المطروحة. لكن المطالب الإسرائيلية مختلفة في الملف النووي، هي تريد تفكيك البرنامج النووي عن بكرة أبيه، بحيث لا يكون لإيران القدرة أو النو هاو والمعرفة للعودة مرة ثانية إلى برنامج نووي. فبالتالي الحل المقبول يعتمد على موازين القوى، يعتمد على إلى أي درجة يمكن للولايات المتحدة أن تخضع إيران. لكن إذا بقيت التصعيد العسكري بهذه الدرجة من دون حسم عسكري ومن دون تهديد بقاء نظام، لا أتصور أن إيران التي أنفقت على المشروع النووي أكثر من تريليون ونصف التريليون دولار على شكل منشآت أبحاث علمي وعلى شكل عقوبات أيضا، يعني العقوبات هي بسبب هذا البرنامج، لا يمكن لها أن تتنازل عنه فقط بسبب الموازين القوى الحالية. يعني هناك حاجة إلى ضرب أكثر، أو ربما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل بتدميره عسكريا من خلال استهداف المواقع النووية. فبالتالي الحل المقبول إما أن يكون حل عسكري أمريكي حاسم، أو أن يكون حل بالتفاوض. لكن التفاوض، من له الغلبة في التفاوض؟ هذا يعكس ميزان القوة على الأرض.
1: دكتور حسين، وفقا لهذين الحلين إن صح التعبير، على أي شكل قد يكون رد الفعل الإيراني إن توجهت الولايات المتحدة إلى أي منهما؟
3: يعني أولا، في تصوري أن أمريكا هي ذهبت إلى ضرب المواقع النووية، ولكن هي فشلت في ذلك. يعني ما عدا مداخل المفاعلات النووية، كل الأماكن لا زالت سليمة وبعيدة عن التدمير، وهذا ما

0: يجعل يعني هناك استحصاء أمريكيا في ضرب البرنامج النووي.
1: هذا لم
0: ليس
1: يؤكد حتى
0: أمام
1: اللحظة دكتور
0: أمريكا،
1: حسين، لا إيرانيا ولا أمريكيا. الأمريكيون آخر ما قالوه حول هذه المواقع بأنهم يراقبونها بالأقمار الصناعية، لم يجري أي حديث عن أن هذه المواقع هي سليمة حتى من الجانب الإيراني.
0: يعني هناك التسريبات في إيران تقول إنه أمريكا لم تستطع أن تدمر البرنامج النووي، وهذا جاء ضمن إطار تأكيدات مكررة من أكثر من مسؤول في إيران. صحيح لحد الآن لم يرفع الردم لمعرفة حجم الأضرار التي لحقت بهذا البرنامج، ولكن يعني المفاعلات هي كانت تحت الأرض وبعيدة عن إمكانية تدمير هذه المفاعلات بالأسلحة الكلاسيكية الأمريكية التي استعملتها لحد الآن. على أي حال، يعني موضوع الملف النووي هو لا يمكن حله إلا عبر التفاوض
1: طيب، واضح.
0: وعبر التزامات دولية واضحة.
1: مرة أخرى دكتور حسن، الموقف العربي بتقديرك على أي شكل يجب أن يكون اليوم في ظل هذا التراشق ومحاولات التصعيد الإسرائيلية والإصرار الإيراني الذي ربما يكون متمترسا، موقفا إيرانيا متمترسا خلف مشروعها النووي؟
2: الموقف العربي يجب أن ينسجم مع المصالح العربية، والمصالح العربية هي تستلزم الاستقرار في هذه المنطقة وخفض التصعيد، فبالتالي يجب أن تدخل على خط المفاوضات، على خط الوساطة. يجب أن لا تسمح بأن تتحول إلى ساحة ترفع من القدرات العسكرية لردع إيران، لكن في الوقت ذاته عليها أن تدخل مع الولايات المتحدة الأمريكية في نفوذ معاكس، بمعنى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والدول العربية، دول الخليج على وجه التحديد، ليست باتجاه واحد، يعني باتجاهين. هناك استثمارات كبيرة جدا لدول الخليج في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه دول حليفة للولايات المتحدة التي لم تستطع أن تدافع عنها عندما هاجمتها إيران. فبالتالي هذا يجب أن يكون مطروحا، أي أن لا تستفرد الولايات المتحدة بقرار السلم والحرب في العلاقة مع إيران بدون أو بمعزل عن استشارة هذه الدول التي تتحمل عبء حرب لم تكن طرفا فيها وليس سببا فيها. فبالتالي أنا في ظني أن العرب عليهم أن يوازنوا ما بين أو يقوم بالتحوط الاستراتيجي، بمعنى إبقاء التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في الوقت ذاته يتقاربوا مع إيران على أرضية حسن الجوار وعلى أرضية الردع أيضا، بمعنى أن هذه الدول ليست ضعيفة، تمتلك من الإمكانات ما يمكن لها أن تلعب دور أكبر مما تلعبه الآن.
1: وضحت الصورة، شكرا جزيلا لكم ضيوفنا. هذه الاستفهامات تبقى مفتوحة ونتابعها في سياق تغطيتنا بطبيعة الحال. شكرا لك دكتور حسن البراري ضيفنا من عمان، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وكذلك للدكتور محمد هلسة من القدس الخبير بالشؤون الإسرائيلية، والسيد بول ديفيس من واشنطن، ودكتور حسين روي وران ضيفنا من طهران. شكرا لكم. شهور من اللا حرب ولا سلم في هرمز تركت أثرا لا يقاس بالبرميل بل بالدولار المضاف إلى كل برميل. التفاصيل مع نديم الملاح.
3: لم تعد كلفة تصدير برميل النفط الخليجي إلى الأسواق مجرد أزمة عابرة، فمع استمرار حالة لا حرب ولا سلم في مضيق هرمز بدأت أعباء التأمين والشحن والمسارات البديلة تتحول إلى بند دائم في هيكل الكلفة، ما يثير سؤالا جوهريا: من يدفع الثمن؟ لنأخذ مثالا مبسطا، سفينة تبلغ قيمة هيكلها 100 مليون دولار، كلفة علاوة المخاطر تحسب كنسبة مئوية من قيمة هيكل السفينة عن كل عبور. قبل الحرب كانت هذه النسبة لا تتجاوز ربعا في المئة، أي أن كلفة التأمين للرحلة الواحدة بلغت نحو 250 ألف دولار فقط. لكن في ذروة التوترات ومخاطر الحرب خلال شهر يوليو قفزت هذه العلاوة لتتراوح بين 7.5% و 10%. هذا يعني أن التأمين على نفس الرحلة قفز ليصل إلى 10 ملايين دولار. وحتى مع بوادر الانفراج في أواخر مارس تراجعت علاوة المخاطر لتستقر عند 1%، أي نحو مليون دولار

0: الرحلة لتبقى التكلفة مضاعفة بأربع مرات على الأقل مقارنة بفترة ما قبل الحرب. هذا الارتفاع المستمر أفرز واقعا جديدا، حيث أصبح المستوردون تحديدا في آسيا يطالبون بخصومات إضافية. رأينا ذلك عندما خفضت أرامكو سعر البيع بمقدار 11 دولارا للبرميل دفعة واحدة، وهو الأكبر منذ 26 عاما على الأقل، وبخصم دولار ونصف تحت متوسط عمان دبي، وهو الأول منذ 6 سنوات. للهروب من هذه الضغوط تسرع دول خليجية إنجاز مسارات بديلة تتجاوز مضيق هرمز. أدنوك الإماراتية مثلا تسرع وتيرة إنجاز خط أنابيب نحو إمارة الفجيرة بطول 300 كيلومتر وبكلفة 3 مليارات دولار، ليبدأ تشغيله مطلع عام 2027. أما في السعودية تدرس أرامكو زيادة سعة خط أنابيب شرق غرب الممتد إلى الساحل الغربي على البحر الأحمر بما يصل إلى 2 مليوني برميل يوميا. الخط يعمل أصلا عند كامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يوميا. في المحصلة، الإجابة على سؤال من يدفع الثمن باتت واضحة. على الرغم من ارتفاع سعر البرميل، فالمنتج الخليجي يدفعه عبر تقديم الخصومات وإنفاق المليارات على مسارات بديلة وتأمين باهظ لا يسترد حتى في وقت التهدئة، والمستهلك يدفعه عبر تقلبات أسعار الطاقة. ضريبة جيوسياسية تحولت إلى تكلفة دائمة داخل كل برميل.
1: ننتقل الآن إلى نافذة تحليلية تقرأ المشهد الحالي في مضيق هرمز وملامح أي اتفاق محتمل بشأنه مع الزميلة منى العمري.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التي نناقش فيها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على إلغاء هجوم على إيران عقب الاتفاق على ملامح صفقة تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز. نبحث ما يمكن أن تكون عليه تفاصيل هذا الاتفاق فيما يتعلق بالمضيق مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لكن قبل النقاش نذهب إلى الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية ليعرض لنا المشهد الحالي. إليك عمر.
3: نعم منى، في الحقيقة نبدأ من تصريحات الرئيس ترامب الذي قال أن الصفقة أو ملامح الصفقة مع طهران تقضي بأن يكون مضيق هرمز مفتوحا وذلك بشكل تام. ترامب قال أن هذا المسار في مضيق هرمز سيبقى مفتوحا سواء بالذهاب والإياب في حال تم التوصل إلى صفقة مع إيران، يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حصارا على السواحل الإيرانية وتمنع دخول السفن وخروجها من هذا الممر، وذلك لأن إيران بحسب الولايات المتحدة تقوم بعرقلة حركة الملاحة. من الجانب الإيراني قالت إيران أن هذه المسارات التي حددتها هي المسارات الإيرانية على السفن أن تعبر هذه المسارات سواء بالدخول أو الخروج، ومنعت أي السفن من المرور عبر الممرات الأخرى. طبعا نشير إلى أن هذه هي الممرات الإيرانية هنا باللون الأحمر، هذه الممرات الدولية بخطين متوازيين إضافة إلى الممر العماني هنا في الجنوب. إيران تحذر السفن من دخول هذه المناطق إلا عبر المسارات التي حددتها، وهددت بأن أي سفينة تخرق هذا المسار وتمر بمسارات أخرى ستتعرض لحوادث، وبالفعل تعرضت عشرات السفن إلى حوادث سواء في مضيق هرمز أو في بحر العرب أو في الخليج بشكل عام. نشير إلى بيانات موقع كبلر في الحادي أو في الواحد من أغسطس، حيث مرقت عبر مضيق هرمز نحو 10 سفن. هذه الناقلات 5 منها دخلت وخمسة منها خرجت، واحدة مرت عبر مسار محدد، بينما مرت 9 سفن عبر المسارات الإيرانية. نشير إلى بيانات سنتكوم في 31 يوليو إلى أن القيادة المركزية الأمريكية قامت بإعادة توجيه 30 سفينة تجارية واقتحمت 2، كما قامت أيضا بالسماح بالعبور ل 30 سفينة لذلك، وذلك لنقل المساعدات الإنسانية. نشير إلى أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران نصت من ضمن بنودها على فتح مضيق هرمز تدريجيا. طبعا كانت هذه أبرز الملفات المتعلقة بمضيق هرمز. منى، نعود إليك للنقاش مع ضيفك في الاستوديو.
2: جزيل الشكر لك عمر، ونرحب مرة أخرى في الاستوديو باللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لواء، بداية، قبل هذه فترة التصعيد والحديث بأن هنالك ضربة قادمة، كان هنالك مفاوضات مع الجانب العماني، كان هنالك مقترح من قبل عمان يقضي بتقاسم السيطرة على هذا المضيق قبل بالرفض من قبل إيران، وقالت إيران هنالك مخرجا للدخول وآخر للخروج. لنفهم معك ومنك الصورة والمعنى من وراء المقترح الإيراني.
4: في إطار عام منى، هذا صراع على الإدارة وصراع على الإرادة. كل طرف يريد أن يفرض إرادته في هذه المنطقة، سواء الأمريكان أو الإيرانيين. إيران تريد أن تحول هذا المضيق، تلغي تماما فكرة الممر الدولي، هي تريد أن تجعله ممر إقليمي وتستفيد منه كورقة ضغط سياسية وغيره من المفاوضات. لكن هنا اللي بيحكمنا في المضيق ليست المسارات كما يدعون، لأن المنطقة محكومة منى بجغرافيا. الجغرافيا دي أنا ما أقدرش أن أنا أحددها أضيق نقطة، هذه الجغرافيا ما أقدرش ألعب فيها. هناك مياه إقليمية لإيران، المياه الإقليمية ديت 12 ميل بحري، ومياه إقليمية لسلطنة عمان 12 ميل بحري أيضا، وبالتالي في تداخل، كل طرف يقول أن هذه المنطقة تتبع له إقليميا، وبالتالي كل طرف يريد أن يسيطر على المنطقة الحالية. فيما يتعلق بالمسارات، على سبيل المثال أدي منطقة المسارات، هنلاقي أن المسار الرسمي اللي هو معتمد من منظمة البحرية الدولية هو المسار اللي فيه المنتصف اللي هو باللون الأحمر، والمسار اللي فرضته إيران نتيجة الأزمة هو المسار اللي باللون الأزرق، والمسار اللي فرضته القوات الأمريكية هو المسار اللي باللون الأخضر. كل هذه المسارات عشان نكون أمنا تحت مرمى النيران الإيرانية. حتى المسار العماني وإن كان تحت السيادة العمانية لكنه تحت مرمى النيران الإيرانية، وهذا هو الإشكالية في أنهم مش هيوصلوا أو من الصعوبة بمكان الوصول إلى اتفاق يتعلق بالمسارات.
2: والكثير من السفن أصلا تم استهدافها وإعادة توجيه مسارها في الممر الجنوبي. لكن فيما يتعلق بالطلب الإيراني، والحديث يجري الآن بأنه على أساسه سيتم العودة إلى التفاوض فيما يتعلق بمسار الدخول ومسار الخروج، ما الذي تحققه إيران بأن تسيطر هي على مسار الدخول وتسيطر عمان بالمقابل بصيغة أو بأخرى على مسار الخروج؟ ما الذي تحققه وما الذي ستتجنبه؟
4: هذا المسار هو المسار الموجود الأصلي، ما هذا المسار اللي باللون الأحمر مسار الدخول، هو ده المسار القديم، وهذا مسار الخروج. لكن المسارين تحت مرمى النيران الإيرانية، كل هذه المسارات تحت مرمى النيران الإيرانية. لكن وترفضه كمان الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تجعل إن السفن الأمريكية والسفن الغربية والمجهود العسكري الأمريكي اللي بيخدم في منطقة الخليج أيضا هيقع تحت مرمى النيران الإيراني. لكن هناك في بعض من قال هذه المسارات يا منى ليست خطوط مرسومة أو في حواجز لكنها وهمية، الخطوط اللي احنا رسمينها دي خطوط وهمية، لكن هناك بعض المحاولات. ماذا لو غيرنا المسار الرئيسي بنفس الشكل بنفس الشكل وزحزحناه لثلاثة أربعة ميل بحيث أنه يكون قريب من الحدود العمانية، يعني بمعنى الاثنين الحمر دول أقدر أنزلهم يكونوا قريبين من أولاً هبعدهم عن يكونوا قريبين من السواحل العمانية، أولاً هبعدهم عن الهجوم المباشر من القوات الإيرانية. تاني حاجة أنا هبعد كمان الأسطول البحري الأمريكي والأسطول الغربي والمراكب الغربية ذات المصالح الغربية بعيداً عن النيران. كمان هناك توافق حول أن يبقى في آلية إلكترونية، بمعنى أن كل السفن الداخلة والسفن اللي خارجة أديها منظومة إلكترونية ويبقى في متابعة لكل سفينة
2: ولحمولتها
4: واتجاهها والغرض من السير، وبالتالي هنا هحرم إيران من حق الوقوف والتفتيش لهذه السفن أو التعرض للمساءلة القانونية، خاصة السفن الغربية.

0: والسفن الأمريكية. وأنا أتخيل أن هذا المشروع ربما يتم تنفيذه، لكن في النهاية مضيق هرمز هي قضية مؤقتة وليست قضية دائمة في أصل الخلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يعني احنا بنستخدمه عشان الأسواق العالمية، عشان أسعار النفط فقط، لكن لا يلغي أصل الخلاف المتعلق بالنووي والصاروخي وغيره.
1: لكن يبقى مضيق هرمز لواء محمد عقدة أو نقطة الحل والعقد ما بينهما على الأقل مبدئيا، أو المدخل باتجاه لربما اتفاق أشمل. الآن المسارات وتحديدها والدخول والخروج ليست
0: المشكلة الرئيسية،
1: ليست المشكلة الرئيسية. هنالك مشاكل أخرى نستعرضها معك، ونبدأ بالحديث عن الألغام. وجود الألغام خاصة مع الحديث عن انفجارها في بعض السفن في الفترة الأخيرة، ما يؤكد وجودها بطبيعة الحال، تشكل يعني عقبة أساسية في موضوع المضيق وفي التفاوض الآن. من سيزيل هذه الألغام؟
0: بالفعل هذه الألغام وفقا للمادة الخامسة من البروتوكول اللي وصلوا إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هذه المادة مادة فضفاضة، ولذلك بيصعب تفسيرها ما بين الطرفين، وهي دي الإشكالية الكبرى. منحت إيران 60 يوم لحق المرور الآمن والعبور الآمن مع 30 يوم لإزالة الألغام. إيران طلبت أن يتم إزالة الألغام من خلالها إذا كانت هناك ألغام أصلا، لكن هيتم من خلالها. معظم هذه الألغام بتتواجد في هذه المناطق اللي هي في بتتعلق بالمضيق الأوسط أو اللي باللون الأحمر، وبالتالي على إيران، لأن اللي بيضع ألغام بيبقى واضع خريطة أين وضع الألغام، خاصة الألغام البحرية، وبيتم إزالة الألغام من خلال إيران، وتضع بعد ذلك علامات بحرية أن كل منطقة، أن هذه المنطقة منطقة خالية من الألغام، منطقة آمنة للعبور السفن التجارية.
1: لكن محمد، ألا يتحرك اللغم البحري؟ يعني هل أنت تضعه وتسيطر عليه على مكان وجوده طيلة فترة بقائه في الماء؟ يعني ألا يوجد هنالك قدر من اللا تحكم في مسار اللغم؟
0: السؤال ده مهم جدا، وبيتحرك بالفعل بسبب التيارات المائيه وبسبب عوامل الجغرافيا
1: والمد والجزر.
0: بالظبط كده، وبسبب عوامل الطقس بيتحرك وينتقل من مكان لمكان. اللغم البحري مشكلته انه بيسموه سلاح الفقراء، بمعنى انه سلاح رخيص جدا لكن مؤثر للغايه، مؤثر للقوات البحريه. انت عارف حضرتك اكتر حاجه ترعب الضابط البحري اللي على حامل الطائرات هو اصطدام لغم في السفينة من القاع، لأن غير متوقع.
1: لكن لواء محمد، ألا يقول هذا بأن اللغم من الممكن أيضا أن يتحرك باتجاه المسار الشمالي؟
0: طبعا وارد، ولكن هنا برضو إيران حريصة كل الحرص على معرفة عدد الألغام اللي تم زرعها إذا كانت هناك ألغام. يعني أنا برضو حتى الآن وإن تم الإعلان عن اصطدام بلغم، لكن في جزء بسيط أنا أتشكك إن وجود ألغام، لأن فكرة شائعة وجود ألغام استفاد منها الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية استفادت إنه تروج إن إيران تعرقل الملاحة الدولية، وإيران استخدمتها في الردع لردع باقي السفن بعدم المرور في هذا الممر. لكن إيران تعلم تماما عدد الألغام اللي تم استهدافها، وبالتالي السفن الصغيرة تستطيع أن تعلم أين اللغم وأين مكان اللغم وكيف تفك العبوة وكيف توقف عمل الألغام.
1: اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء حملة قصف على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وإنه سيكون هناك اتفاق كذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني. أضاف ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء اليوم الاثنين. كما أكد الرئيس الأمريكي أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، مشيرا إلى أنه سيرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى نزع السلاح النووي من إيران. في إيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقة إيران الخارجية في المستقبل. وقال بزشكيان إن على الإيرانيين السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن فتح مضيق هرمز أمر مختلف عن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان، لأن إغلاق المضيق مرتبط بانتهاك الولايات المتحدة تعهداتها. هذا الحديث جاء بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية. وسط الحديث عن المفاوضات، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين بأن غالبية المحادثات الأمريكية الإيرانية تدور حاليا حول مضيق هرمز، بينما لا يعرف مصير بقية القضايا وأهمها مخزون اليورانيوم الإيراني، كذلك تعهدات إدارة ترامب بشأن سلوك طهران. فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بأن نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار ترامب إلغاء الهجوم على إيران من منشوره على منصة تروث سوشيال. هذه التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن نور الدين بوزيان، كذلك من طهران رانيا قاسمي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكم. نبدأ معك نور الدين برصد آخر التصريحات، ربما تلك التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي أخيرا في واشنطن.
3: محمد، بعد أن كان يهدد بعملية عسكرية وكان يفضل الخيار العسكري في الساعات القليلة الماضية، عاد وقرر أن يضع على رأس جدول هذا المسار والحراك المسلح والدبلوماسي مع إيران، عاد ووضع على رأس الأجندة المفاوضات والخيار الدبلوماسي، حيث وهو عائد أمس إلى البيت الأبيض الأمريكي قال بأنه أو فاجأ ربما الكثيرين بأنه قرر أن تنظم محادثات ومفاوضات مع إيران، وأعلن عن إجرائها وعن موعدها اليوم الاثنين، لكنه لم يكشف أولا عن شكل هذه المفاوضات، ثانيا مضمون هذه المفاوضات، ثالثا الأطراف التي تشارك فيها. وعلى ذكر الأطراف، حتى هذه اللحظة لا إيران أكدت ولا الدول المعروفة بأنها تقوم بوساطة منذ عدة أشهر لإنهاء هذا النزاع أكدت هذه المحادثات أو هذه المفاوضات. كل ما نعرف أن الرئيس ترامب قال بأن هذه المفاوضات جاءت بعد أن لمس بعض التقدم في بعض الموضوعات مع الطرف الإيراني، ولم يكشف عن طبيعة هذا التقدم وفي أي موضوع، فقط قال بأن هناك اتفاق على حد تعبيره حول مضيق هرمز، وسيكون هناك اتفاق والكلام له حول ما يسمى بنزع السلاح النووي لإيران. أيضا أضاف ترامب وكأنه يلوح بأن الخيار العسكري لم يبتعد، وأن شبح العودة إلى العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران لا يزال قائما، قال بالحرف الواحد سنتحدث إليهم، وإليهم يقصد طبعا الإيرانيين، حول شكل المفاوضات، وقال بأنهم أدركوا بأن العملية العسكرية التي كنا بصدد التحضير لها كانت ستكون من الحجم الكبير، وكأنه قال بأن الإيرانيين تخوفوا من العملية العسكرية، لذا اليوم سيأتون إلى هذه المحادثات. بقيت الإشارة محمد أيضا بأن هناك بداية حديث من مصادر لا تريد الكشف عن نفسها، تتحدث عن أن ما يطرح الآن هو أولا مضيق هرمز والعودة إلى حرية الحركة البحرية في مضيق هرمز، وأيضا عن آلية لدخول السفن من الجانب الإيراني وخروجها من الجانب العماني. ولكن الموضوع الرئيسي الذي ربما سيهدد هذه المفاوضات إن صدقت هذه المعلومات ستكون مسألة فرض رسوم على السفن، بحيث كما تعلم إيران تتمسك بهذا والأمريكيون لا يريدون السماع بهذا الموضوع.
2: نور الدين بوزيان مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى طهران مع رانيا قاسمي. رانيا، لم يؤكد الإيرانيون حتى اللحظة ما قاله ترامب، على أي شكل يبدو الموقف في هذه اللحظات في طهران؟
4: نعم بالفعل محمد، يعني لم تؤكد إيران التصريحات الأمريكية بشأن المحادثات، ولكن هذا لا يعني أن الجهود الدبلوماسية الإيرانية مستمرة لخفض التصعيد في المنطقة، ولكن ذلك على أساس ما تعتبره إيران خطوطها الحمراء وحقوقها التي تم التأكيد عليها في مذكرة التفاهم. هذا ما يمكن فهمه من خلال تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين. نتحدث عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي قال أن المذكرة هي نتاج عمل مجلس الأمن القومي الإيراني. قال أن

0: يجب إرغام الولايات المتحدة على الالتزام بما وقعته، وأكد على أن هذه المذكرة تقع في وتصب في مصلحة إيران والمنطقة وأيضا حلفاء إيران. هكذا تحدث ووضع بيزشكيان الخط الذي على أساسه ستكون هناك ربما محادثات أو أي مسار دبلوماسي سيكون على أساس مذكرة التفاهم. بيزشكيان أكد تمسك بلاده بهذه المذكرة كأساس لانطلاق أي مفاوضات قادمة مع الولايات المتحدة إذا توفرت الظروف المناسبة. وفي ما يتعلق بهذا الشأن أيضا وتمسك إيران بخطوطها الحمراء، هو ما تم التأكيد عليه من قبل وزير أو المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني إسماعيل باقايا، الذي أكد على أن المحادثات جارية مع سلطنة عمان من أجل التوصل إلى ممر ليس شماليا أو جنوبيا، بل سيكون ممر يتم اتفاق عليه ما بين البلدين، وذلك من أجل المرور الآمن للسفن. وبينما يعني يتم الحديث في الخارجية الإيرانية عن أن هذه المحادثات في نهايتها وتقترب من الاكتمال، تم التأكيد على من قبل باقايا أيضا على أنه وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم، وفقا للتفسير الإيراني، ستكون إدارة المضيق بيد إيران وبالتشاور مع الولايات المتحدة والحوار مع دول المنطقة. وفي هذه النقطة بالتحديد أكد باقايا أن إغلاق المضيق أو فتحه لا ارتباط له بالمحادثات مع سلطنة عمان، بل أن إغلاق المضيق هو مرتبط بما وصفه بالإجراءات الأمريكية العدائية والهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى عدم احترام والتزام الولايات المتحدة بتعهداتها. وهذه كانت شروط كان قد وضعها الحرس الثوري في بداية عودة التصعيد ما بين البلدين، وأكد أن إعادة فتح المضيق مرتبط بوقف الهجمات، احترام إدارة إيران للمضيق، وأيضا عودة الولايات المتحدة للالتزام بتعهداتها. هذه التطورات تأتي في ظل ما يعمل البرلمان الإيراني على مناقشة موضوع مشروع قانون يتعلق بمضيق هرمز. تم الإشارة إلى أن هناك مشروع أساسي تم بحثه، ولكن هناك مشروعات فرعية يتم الآن بحثها لإجمالها وحذف التناقضات والأشياء المشتركة للوصول إلى قانون بشأن مضيق هرمز يتم تأييده في البرلمان ويكون ملزم للحكومة في أي محادثات تجريها مع الولايات المتحدة أو غيرها من دول العالم. إذن هناك موقف إيراني محمد تؤكد إيران التزامها بالدبلوماسية وتؤكد سعيها لتطبيق مذكرة التفاهم، ولكنها لا تؤيد ما يتحدث بشأنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف المحادثات. ربما تكون هناك رسائل يتم تبادلها، وكانت قد أكدت إيران دائما أنها تعمل على تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، ولكن فيما يتعلق بالمفاوضات فهو أمر غير مؤكد حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. إلى وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله. نرصد معك وليد ردود الفعل الإسرائيلية ابتداء حيال إلغاء الهجوم الأمريكي على إيران والحديث عن جولة مفاوضات وفق ما يقول ترامب ستكون بعيد الظهر بتوقيت واشنطن.
2: واللافت حتى الآن هو الصمت المطبق لدى نتنياهو الذي لم يدلي بأي من التصريحات منذ عودته من الولايات المتحدة بعد لقائه الرئيس الأمريكي الذي أدخله إلى البيت الأبيض من مدخل الموظفين، وهو ما اعتبر إهانة مباشرة لنتنياهو. آخر ما حرر إسرائيليا بخصوص قرار الرئيس ترامب إرجاء أو إلغاء الهجوم الذي كان يتحدث عنه تجاه إيران هو أن الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن من وصفته بمسؤول سياسي وأمني كبير قوله بأن تصرفات ترامب إنما تزيد الأمور تعقيدا بما يتعلق والملف الإيراني وإمكانية أو وتؤدي إلى تآكل في القدرة على وضع مخططات عسكرية عملياتية في المستقبل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نتنياهو ووزرائه الكبار علموا بقرار ترامب من التغريدة التي أعلن فيها صباح أمس بتوقيتنا المحلي عن قراره عدم القيام بهذا الهجوم، وهو ما أبقى إسرائيل في حالة قرع لطبول الحرب دون حرب بعد أن كانت أكثر المتحمسين إلى استئنافها سواء بمشاركتها أو بدون مشاركتها، وأعلنت حالة من التأهب داخل قواتها الليلة الماضية لدرجة أن الجميع كانوا ينتظرون أن تبدأ هذه المواجهة الجديدة أو الجولة الجديدة من المواجهة بمشاركة إسرائيلية، خاصة وأن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الخميس الماضي تباهى بأن الطائرات حربية أمريكية كانت قد أقلعت أيضا من إسرائيل في الهجوم الأخير، وهو ما عرضه لانتقاد شديد من قبل الرقابة العسكرية لأن اعتبرت ذلك إفشاء للسر. على جميع الأحوال واضح بأن إسرائيل هي المعني الوحيد ربما في هذا العالم بتفجير الحرب من جديد تجاه إيران، وعندما علمت بقرار الرئيس ترامب بأنه قد ألغى قراره ببدء الهجوم الليلة الماضية أو فجر يوم أمس، باشرت بعمليات تصعيد واضحة فيها عمليات اغتيال وقتل وتدمير سواء في قطاع غزة أو حتى في منطقة مرتفعات علي الطاهر في لبنان في جنوبي لبنان، وكذلك الحال بالنسبة للضفة الغربية. هذا الوضع يبدو أنه مقلق لصناع القرار في تل أبيب الذين يرون بأنهم قد فقدوا نهائيا القدرة على تأثير قرارات البيت الأبيض، وهو ما يتهم فيه كثيرون في إسرائيل نتنياهو بأنه قد أفقد إسرائيل قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة خاصة في الموضوع الإيراني، ولذلك الرئيس الأمريكي يقوم بإملاء المواقف عليه ولا يجد خيارا سوى الاستجابة وتلبية ذلك. كما قلت آخر ما حرر هو اتهام الرئيس ترامب أنه بتصرفاته هذه يفقد إسرائيل القدرة على التخطيط.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله. تعود مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز إلى الواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني بشأن فتح المضيق وتراجعه عن تنفيذ ضربة على طهران في وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية عملها على التوصل لاتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق. في التقرير التالي يلخص الزميل حسان مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب وإلى اليوم.
3: محاولة للعبور من حافة الهوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة ميلين بحريين، مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 من فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يومياً في المضيق من 120 سفينة شحن يومياً قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يومياً طيلة فترة الحرب، وصولاً إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته، بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصراً شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها أن تستمر 60 يوما دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة، ودفع عمان مع عدد من الدول في 24 يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية، عبر منها 21% من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها، لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 يوليو تموز سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق، فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه، مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو. لكن إيران رفضت المناصفة، معتبرة أن المسار الدوري القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة، مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها. إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكاً على إيران، وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضاً. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها، ويبقى مصير الحرب مرهونا بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أمانا.
1: هذه التفاصيل والمستجدات مشاهدينا نأخذها لمساحة نقاش مع ضيوفنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن طهران سينضم إلينا الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وكذلك من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. أبدأ معك دكتور البراري، بقراءتك لهذا التحول الذي حصل فيما أعلنه الرئيس ترامب من رغبته بضربة لم تشهدها ربما الكرة الأرضية منذ الحرب العالمية الثانية، ثم يقول جولة مفاوضات ستكون بعيدة الظهر، بتقديرك ما الذي اختلف؟
4: الذي اختلف ان في ظني ان قطار المفاوضات انطلق الان بعد ان اتى الطرف العماني والطرف الايراني قاب قوسين او ادنى من تحقيق اختراق في مضيق هرمز، هكذا على الاقل ما يرشح من اخبار، وايضا الحديث عباس عرقجي بانه لم يبقى الا اللمسات الاخيره، وفي ذلك استجابه لمطلب ترامب الاول وهو فتح مضيق هرمز الذي كان مغلقا قبل الحرب. فبالتالي هذا هو المفتاح الذي يمكن أن يؤدي إلى فتح الملفات المغلقة الأخرى وهي البنود الأخرى في مذكرة التفاهم إن تم التوافق للعودة إلى مذكرة التفاهم. من هنا ترامب عندما استخدم التهديد هو كان يفضل أن يكون هذا التهديد فقط في سياق ممارسة الضغط الأقصى على القيادة الإيرانية لدفعها لتغيير مواقفها، ويبدو أن هذا قد أدى إلى تغيير في تكتيكي في الموقف الإيراني، لا يمكن القول بأنه تغيير استراتيجي. وبالتالي إذا بالفعل تم التوافق بين إيران وعمان على فتح مضيق هرمز بشروط تقبلها الولايات المتحدة الأمريكية، سنكون نحن أمام اختراق جديد. وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق، هذا يعني أن السبب الذي من أجله علق الضربة سيزول، وبالتالي يمكن أن نعود مرة ثانية إلى الضربات ولغة الحرب وقرار الحرب.
1: سيد ماركو، في قراءتك لما يجري في واشنطن، إن كان المضيق كما تحدث دكتور حسن هو المفتاح، تبقى هناك نقاط أخرى، النووي، الصواريخ، علاقة إيران بحلفائها، بالتالي هل سينهج الرئيس الأمريكي بتقديرك وفق قراءتك نفس النهج عند كل نقطة يريد التفاوض عليها، يهدد بضربة لم تحدث

0: منذ أو لم يكن لها مثيل كما كان في الحرب العالمية الثانية؟
1: لا اعتقد ذلك، والدليل على ذلك بان الولايات المتحده الامريكيه بعد توقيع مذكره التفاهم كان هناك محاولات حثيثه من الولايات المتحده الامريكيه بمشاركه الوسطاء في الانخراط بشكل تفاوضي كثيف مرن يؤدي الى اتفاق شامل وكامل في خلال 60 يوما. ولكن الذي حدث بعد توقيع مذكره التفاهم بان الجانب الايراني كان لا يريد التقدم الى الامام وكان يركز فقط على مربع رقم واحد وهو ورقه المضيق، فاذا الرئيس دونالد ترامب وجد نفسه لا يوجد هناك اي خيارات اخرى سوى التصعيد العسكري، ليس للتصعيد العسكري نفسه لانه يعني وسيله في حد ذاته، ولكن في اعتقادي التصعيد العسكري يكون يعني ورقه ضغط لكي يضغط على الجانب الايراني ليعود الى طاوله المفاوضات ويتفاوض بحسن نوايا ونصل الى اتفاق شامل وكامل يضمن كل هذه القضايا الخلافيه، بكل تاكيد اهمها ملف النووي الايراني، ملف الصاروخ الباليستي، ملف الميليشيات. ولكن ما منع الرئيس دونالد ترامب وما جعل منه ان يعود الى العمل العسكري وان يعود الى مثل هكذا تصريحات بهذه العمليات العسكريه الضخمه منذ الحرب العالميه الثانيه، فاعتقادي التعنت الايراني من استخدام ورقه المضيق. هناك دعنا نقول خط احمر رسمته الولايات المتحده الامريكيه بمشاركه الدول الخليجيه بانه لا يمكن باي حال من الاحوال ان دعنا نقول تمتلك ايران ورقه المضيق، او على الاقل تقول من يمر او من لا يمر. هذا امر مرفوض تماما من وجهه نظر دونالد ترامب، ان الخط الاحمر هو حريه الملاحه في مضيق هرمز وان تعود الامور الى ما قبل الحرب. ان وصل ذلك وان حدث ذلك فهذا يعطي دونالد ترامب كثيرا من الزخم. لماذا؟ لانه سوف يقول بكل تاكيد نحن من استخدمنا القوة العسكرية وقمنا بفتح المضيق، ولكن هذا يسهل عملية التفاوض، لأننا نقول بأن دعنا نقول ورقة مضيق هرمز تكون الكارت الأقوى بالنسبة للنظام الإيراني في المفاوضات، فعند فتح المضيق بالقوة العسكرية بكل تأكيد هذا
0: عمليا.
1: يضعف القوة الإيرانية.
0: نعم سيد ماركو، عمليا ألا ترى أن مسألة أن إيران لم تكن تريد التقدم للأمام بعد مذكرة التفاهم كما قلت تمثل قراءة مجتزأة، إذ أن الإيرانيين بطبيعة الحال يقولون الولايات المتحدة اتفقنا معها في البند الأول على مسألة وقف الحرب في كل الجبهات، ولكن هي أول من تنصل من بنود المذكرة عندما سمحت لإسرائيل بالتصرف على مزاجها في لبنان؟
1: بكل تأكيد هناك دعنا نقول اختلاف في الرؤى، ولكن في اعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقول في المقابل بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترعى هذه المفاوضات على سبيل المثال ما بين إيران وما بين إسرائيل ولبنان، وهذا يعتبر الخيار الأفضل بالنسبة لدونالد ترامب أو الطريق الأفضل بالنسبة له لوقف إطلاق النار والوصول إلى حل كامل وشامل في لبنان وحصر
0: هو
1: صراع
0: هو سؤالي
1: كدولة عن طريق
0: سيد ماركو،
1: المفاوضات.
0: عندما يتعلق الأمر بانتقاد لإيران يكون أنها لا تريد التقدم للأمام، لكن عندما يتعلق في انتقاد لمدى تطبيق واشنطن لبنود المذكرة يكون اختلاف في الرؤى؟
1: لا اعتقد ذلك، لان بالدليل ان بعد توقيع مذكره التفاهم الولايات المتحده الامريكيه كسرت الحصار البحري وقامت ايضا بالحديث عن فرض دعنا نقول رفع التجميد عن 3 مليار دولار، وكانت الولايات المتحده الامريكيه تتحدث عن رفع العقوبات الاقتصاديه عن النفط الايراني، وهذه امور بكل تاكيد تتحول في الاراده التصور الامريكي فيما يتعلق بايران. فاذا الولايات المتحده الامريكيه وفقا لما حدث قامت باشياء جيده ناحيه التوصل الى اتفاق، ولكن لم نصل او لم نسمع من الموقف الايراني سوى
0: طيب
1: محاولات
0: وصلت
1: لاطلاق
0: الفكره.
1: مسيرات وصواريخ لاستهداف سفن تجاريه في مضيق هرمز بكل تاكيد.
0: نشرك ضيفنا من طهران دكتور عباس خميار في هذا النقاش. دكتور عباس، اريد ان انتقل معك الى جزئيه ما ذكره عراقجي وما ذكره اسماعيل بقائي. عراقجي يقول ان المفاوضات مع سلطنه عمان في مراحلها النهائيه بطبيعه الحال الحديث عن المضيق. بقائي المتحدث باسم الخارجية يقول إن فتح المضيق أمر مختلف عن المفاوضات الجارية مع عمان. كيف نفهم هذين التصريحين؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللمشاهدين. أولا أريد أن أشير بعجالة بأن يبدو أن التخبط الأمريكي أو تخبط الرئيس ترامب في اتخاذ القرار هو فضل أن يتخذ قرار الانتصار التكتيكي بما يتعلق بحل الأزمة في المضيق، بدل وهذا فضله على الفشل الاستراتيجي من خلال تعيينه للأهداف الكبرى في الثلاثة أيام الأولى للحرب، وفي نفس الوقت لن يستطيع أن يغير

0: بنود مذكرة التفاهم، والذي هو شن الحرب 14 يوما على إيران، بينما إيران استطاعت أن تثبت بنود مذكرة التفاهم ولن تتنازل عنه. ما يجري الآن هو الحقيقة رجوعنا إلى ما كنا عليه سابقا، وهو التفاوض مع العمانيون لإيجاد مخرج لحرية الملاحة في هذه المنطقة، بتعاون وبمشاركة عمانية وإيرانية، بغض النظر عن المسار الأول أو المسار الشمالي أو الجنوبي. هذا القرار يبدو أنه وصلنا إلى نهايته، ولكن السؤال الكبير هنا: هل تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المسار الذي بالتأكيد سيمنع السفن الأمريكية أو الحليفة لها من انتقال الأسلحة والمعدات من هذا الممر، أو لمواكبة السفن التي تقول بأنها تجارية ولكنها تقع ضمن المنظومة العسكرية الأمريكية؟ وهل سيكون تهديد آخر كما كان سابقا جاء على لسان ترامب عندما قال سنفجر السلطنة؟ هذه التساؤلات ربما الساعات القادمة أو الأيام القادمة ستجيب عليها، ولكن لا أرى تناقضا بين ما قالته الوزارة الخارجية والناطق باسمها السيد بقائي. هناك هذا مسار تؤكد عليه إيران، مسار يعني بين بلدين ولا علاقة له ما يقوله ترامب، وفي نفس الوقت هناك يعني هذا التهديد العاشر كما جاء في تقريركم، وكل مرة يتراجع ويبحث عن ذريعة ليبرر تراجعه.
1: وضحت
0: هنا
1: الصورة.
0: في إيران نعم
1: نعم، شكرا دكتور عباس، تبقى معنا ونشرك ضيفنا من الخليل سيد عادل شديد. تحديدا إذا ما توصل الطرفان اليوم العماني والإيراني إلى تفاهم، إذا ما انتقل الأطراف إلى الحديث في النووي وصار المسار باتجاه تفاهم وليس تصعيد عسكري، يبدو أن لإسرائيل رأيا آخر هنا. كوهين وزير الطاقة يقول إن إسرائيل ستحتفظ بحقها وحريتها في أن تتحرك دون تنسيق أمريكي، هل تملك ذلك إسرائيل؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني واضح أن الأمور عكس ذلك تماما. إذا كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منذ يومين، منذ أن تراجع الرئيس ترامب عن تهديداته بضرب إيران كما وصف بأن تكون الضربة الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية، وتحدث باسم إسرائيل أن إسرائيل أيضا ستلتزم بهذا القرار وعدم مهاجمة أهداف في إيران دون التنسيق ودون الحديث مع إسرائيل، وتحدث باسم إسرائيل، وحتى اللحظة لم يجر رئيس الحكومة الإسرائيلية لكي يخرج يقول إن كان الرئيس ترامب قد نسق ذلك مع إسرائيل أم لا، وإن كانت إسرائيل على علم أم لا. وهذا بتقديري اليوم، يعني اليوم تحديدا كتب الكثير بالصحف العبرية أنه من أخطر تداعيات هذا الموضوع قرارات ترامب التي اتخذها بدون التشاور مع إسرائيل، أنه لا يشاور إسرائيل وإسرائيل ملزمة بتبعاتها ونتائجها ولا خيار أمامها غير ذلك. ولكن الأخطر أنه حين يرفع سقف التهديد رئيس ترامب ضد إيران، سواء كان جدا أم يريد الضغط من أجل جلب إيران للمفاوضات، هذا يكلف إسرائيل عاليا، يدفعها لرفع الاستعدادات، استدعاء الاحتياط، إجراءات اقتصادية، وتكلف الاقتصاد الإسرائيلي وتشوش الحياة، والنتيجة أن تكون صفر كما تعود ترامب وعود العالم بالمزيد من التهديدات دون أن ينفذ وأن يتراجع باللحظة الأخيرة بالتالي.

0: أن تبدأ وأن تستمر إلى يومنا هذا دون التضليل الإسرائيلي الذي مارسه بنيامين نتنياهو اتجاه ترامب، واللي اليوم الأمريكي في واقع سواء أوقف إطلاق النار اليوم فهو لم يحقق شيء، إنما ستحسب ضده، واستمرار الحرب أيضا مكلف ولا أحد يعلم كيف ستتطور الأمور وكيف ستكون مآلاتها.
1: دكتور حسن البراري، خلال نقاشنا ذكرت مسألة تخبط ترامب وتذكر كثيرا بطبيعة الحال. بتقديرك، ما الذي أحدثه تخبط ترامب وقراراته على صعيد المنطقة هنا استراتيجيا؟ هل يمكن القول أنها مجرد تغييرات لحظية مقروءة ومفهومة بشكل عادي في المنطقة؟
2: لا ابدا، ليست تغيرات لحظيه، ما يسمى بالانجليزي سي تشينج، هذا تغير بحري كبير جدا في هذه المنطقه، لانه جيوسياسيا المنطقه لن تكون كما كانت قبل 28 من فبراير. هناك ازمه ثقه في الولايات المتحده الامريكيه من اتجاه حلفائها في هذه المنطقه، وايضا هناك يعني اكثر من ازمه ثقه، هناك انحسار للدور الاسرائيلي بسبب هذا القرار، الحرب الامريكي الاسرائيلي، لانه قبيل هذه الحرب كان الحديث كله امريكيا اسرائيليا بان الشرق الاوسط يعاد تشكيله لتهيمن اسرائيل فيه، الان الشرق الاوسط يعاد تشكيله ناقص اسرائيل، بمعنى لن تكون الدوله المهيمنه لانها خسرت استراتيجيا بعد معركه طوفان لهذا اليوم، لم تحقق اسرائيل المكسب الاستراتيجي. وهذا يطرح مشكله عند الامريكان انفسهم، انه هل القوه فنجبل بمعنى يمكن تحويلها الى مكتسب سياسي مستدام او لا؟ لا شك بان الولايات المتحده لديها القدره التدميريه العاليه، كذلك اسرائيل لديها القدره، لقد دمرت قطاع غزه، قد دمرت جنوب لبنان، لكن هذا لم يترجم الى مكتسب سياسي مستدام. من هنا التخبط الامريكي له عنصرين، العنصر الاول ان الحرب بنيت على تقديرات خاطئه، واللي تفضل فيه الأستاذ عادل صحيح، كان هناك تضليل كبير للرئيس الأمريكي الذي التقى مع نتنياهو بالسيتويشن روم قبيل الحرب وأقنع ترامب، حتى أن خبراء مستشارين لدى الإدارة الأمريكية كانوا يقولوا بأن ما يقوله نتنياهو كان هراء، لكنه ترامب بلع الطعام، اشترى هذه الأرجمنت، هذه المقولة الإسرائيلية، وذهب إلى الحرب من دون تخطيط استراتيجية خروج. في كل الحروب الناجحة يجب أن يكون هناك استراتيجية خروج، يجب أن يكون هناك استراتيجية لإدارة الهزيمة واستراتيجية لإدارة النصر. ترامب لم يمتلك أي استراتيجية من كل ذلك، وإنما اكتفى بالكلام اللفظي وكأنه على توك شو يتحدث عن القوة الأمريكية العظيمة وأنه أعظم رئيس في التاريخ من 3000 عام وأنه القوة الأمريكية ليس لها مثيل. كل هذا الكلام لم يترجم على أرض الميدان، وبالتالي أنا في ظني
1: ما
2: أن
1: أسباب
2: الولايات
1: ذلك
2: المتحدة
1: بتقديرك دكتور حسن، وخصوصا أن مسألة أن ترامب لم يمتلك أي استراتيجية تتنافى في المخيال لدى ربما العرب وغيرهم من أن أمريكا هي الدولة العظمى وهي لا تسير إلا وفق استراتيجيات ومراكز بحوث ودراسات ومشورات وتوصيات؟
2: لا صحيح، هناك مراكز من أحسن مراكز في العالم موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هل هي جزء من اتخاذ القرار؟ هذا موضوع آخر. أنا بتقدير ما جرى كرس انطباعا في المنطقة العربية أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخل حروب ولا يمكن أن تربحها سياسيا، بصرف النظر عن التدمير في أفغانستان، في فيتنام، في العراق، والآن مع إيران، إيران دمرت من الداخل، لا يستطيع الإيراني أن ينكر ذلك، لكن أيضا لم يترجم ذلك إلى نصر سياسي استراتيجي مستدام لأمريكا. وهذا ربما يطرح سؤال وهذا مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة، هل حلفاء الولايات المتحدة الآن واثقون من التزام واشنطن بالمظلة الأمنية التي كانت تقول بأنها توفرها لهذه المنطقة أم لا؟ وإذا كان الجواب لا، وبتقديري سيكون لا، ما هو شكل التحوط الاستراتيجي اللي راح تأخذه دول هذه المنطقة؟ وهذا ربما يصطدم مع توجهات ترامب في نهاية المطاف.
1: سؤال مفتوح، ولكن إلى واشنطن مع سيد ماركو مسعد. العودة لطاولة التفاوض، هل يمكن اعتباره أو يمكن قراءته في واشنطن خطوة أولى باتجاه استراتيجية للخروج من هذه الأزمة التي افتعلها ترامب وإدارته؟
3: بكل تأكيد المفاوضات والعودة إليها ستكون يعني أمر إيجابي ويمكن البناء عليه في خلال الفترة القادمة، ولكن الأهم بدل الدخول في مفاوضات وجول مفاوضات أخرى الأهم

0: أهم هو الوصول إلى النتيجة. بكل تأكيد تكرار أو العودة إلى المفاوضات يكون أمر إيجابي كما قلنا، لأنه هذا يعطي أريحية للاقتصاد العالمي، يعطي أريحية للبورصات وللداخل الأمريكي بأن الأمر قرب على النفاذ. ولكن المشكلة هنا أننا دخلنا في مفاوضات مع الجانب الإيراني في هذه الأسابيع والأشهر الماضية، ولكن لم نصل إلى نتيجة. ثم عادت الولايات المتحدة الأمريكية واستخدمت القوى العسكرية، والآن نتحدث عن مفاوضات أخرى. فإذا يعني عامل الثقة غير موجود على الإطلاق، لا الامريكي يثق في الايراني ولا الايراني يثق في الامريكي، وكل منهما لا يعني يحاولان الوصول لاكبر قدر ممكن من النتائج. ولكن عندما نتحدث عن ان الرئيس دونالد ترامب، نعم هناك كثير من مراكز الابحاث في الولايات المتحده الامريكيه، ودور مراكز الابحاث يكون دور يعني استرشادي او يعطي توصيه للحكومه الفدراليه. الحكومه الفدراليه تاخذ بها او لم تاخذ بها، هذا امر يخص الاداره، وهذا امر يخص القوانين الخاصه بالسريه المعلومات. ولكن عندما نتحدث ايضا عن استراتيجية الخروج في الولايات المتحدة الأمريكية كما قال دونالد ترامب، يعني هو دونالد ترامب كان حدد الملفات والأهداف الأساسية للدخول في هذه الحرب، كانت هذه الأهداف معلن عنها قبل الدخول أصلا في الحرب، وحتى في جولات مسقط وجنيف قبل الحرب. فإذا الأهداف الأمريكية واضحة، هو الملف النووي الإيراني، ملف الصواريخ البالستية، ملف الميليشيات. نعم هذه الأهداف تبدلت، ونتحدث فقط الآن عن ورقة مضيق هرمز، وهذا أمر طبيعي نتاج للحرب، الأمور تبدلت. ولكن في اعتقادي الاستراتيجية تكمن في وصول الولايات المتحدة الأمريكية لأهدافها. إن وصلت الولايات المتحدة أهدافها، هذا يعتبر استراتيجية خروج. نعم حتى الآن نتحدث فقط عن مضيق هرمز، ولكن هذا أمر طبيعي لأن هناك كثير من الأخذ والجذب، وإيران عالم اليقين بأن هناك مكاسب استراتيجية كبيرة للمضيق والآن
1: شكرا
0: يستخدمها. ولكن الرئيس دونالد ترامب تفضل.
1: شكرا جزيلا لك سيد ماركو مسعد ولضيوفنا جميعا. انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، شكرا جزيلا لكم. في التداعيات الاقتصادية على أسواق النفط وبعد أشهر من اللا حرب ولا سلم في مضيق هرمز، أصبح هناك أثر لا يقاس بالبرميل بل بالدولار المضاف إلى كل برميل. التفاصيل مع نديم الملاح.
2: لم تعد كلفة تصدير برميل النفط الخليجي إلى الأسواق مجرد أزمة عابرة، فمع استمرار حالة لا حرب ولا سلم في مضيق هرمز، بدأت أعباء التأمين والشحن والمسارات البديلة تتحول إلى بند دائم في هيكل الكلفة، ما يثير سؤالا جوهريا: من يدفع الثمن؟ لنأخذ مثالا مبسطا، سفينة تبلغ قيمة هيكلها 100 مليون دولار، كلفة علاوة المخاطر تحسب كنسبة مئوية من قيمة هيكل السفينة عن كل عبور. قبل الحرب كانت هذه النسبة لا تتجاوز ربعاً في المئة، أي أن كلفة التأمين للرحلة الواحدة بلغت نحو 250 ألف دولار فقط. لكن في ذروة التوترات ومخاطر الحرب خلال شهر يوليو، قفزت هذه العلاوة لتتراوح بين 7.5% و10%. هذا يعني أن التأمين على نفس الرحلة قفز ليصل إلى 10 ملايين دولار. وحتى مع بوادر الانفراج في أواخر مارس، تراجعت علاوة المخاطر لتستقر عند 1%، أي نحو مليون دولار للرحلة، لتبقى التكلفة مضاعفة ب4 مرات على الأقل مقارنة بفترة ما قبل الحرب. هذا الارتفاع المستمر أفرز واقعا جديدا، حيث أصبح المستوردون تحديدا في آسيا يطالبون بخصومات إضافية. رأينا ذلك عندما خفضت أرامكو سعر البيع بمقدار 11 دولارا للبرميل دفعة واحدة، وهو الأكبر منذ 26 عاما على الأقل، وبخصم دولار ونصف تحت متوسط عمان دبي، وهو الأول منذ 6 سنوات. للهروب من هذه الضغوط تسرع دول خليجية إنجاز مسارات بديلة تتجاوز مضيق هرمز. أدنوك الإماراتية مثلا تسرع وتيرة إنجاز خط أنابيب نحو إمارة الفجيرة بطول 300 كيلو متر وبكلفة 3 مليارات دولار، ليبدأ تشغيله مطلع عام 2027. أما في السعودية تدرس أرامكو زيادة سعة خط أنابيب شرق غرب الممتد إلى الساحل الغربي على البحر الأحمر بما يصل إلى 2 مليوني برميل يوميا. الخط يعمل أصلا عند كامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يوميا. في المحصلة، الإجابة على سؤال من يدفع الثمن باتت واضحة. على الرغم من ارتفاع سعر البرميل، فالمنتج الخليجي يدفعه عبر تقديم الخصومات وإنفاق المليارات على مسارات بديلة وتأمين باهظ لا يسترد حتى في وقت التهدئة، والمستهلك يدفعه عبر تقلبات أسعار الطاقة. ضريبة جيوسياسية تحولت إلى تكلفة دائمة داخل كل برميل.
1: أما الآن مشاهدينا فإلى هذه النافذة التحليلية مع الزميل محمد حمدان، وتقرأ في أبعاد سياسة التهديد ثم التراجع التي يكررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية على حافة الحرب. إذن يصنع ترامب مساحته المفضلة للتفاوض، يرفع السقف حتى يبدو الاصطدام وشيكا، ثم يترك بابا ضيقا للدبلوماسية في اللحظة التي تبلغ فيها الأعصاب أقصى توترها. هذا الأسلوب القريب من منطق كتابه فن الصفقة لا يبحث عن التهدئة الهادئة، بل عن تهدئة تولد من خشية البدائل. فماذا يريد الرئيس الأمريكي من تكرار التهديد ثم التراجع؟ وهل يمنح هذا النمط واشنطن قوة تفاوضية إضافية، أم يستهلك مصداقية التهديد مع كل مرة لا تقع فيها الضربة؟ ثم كيف تقرأ طهران هذه الحافة؟ كضغط لا يحتمل، أم كدليل على أن ترامب يريد الاتفاق أكثر مما يريد الحرب؟ إذا كشفت مجريات الحرب الحالية عن نمط متكرر في تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، تمثل في التهديد، وهذا التهديد بشن هجمات واسعة عليها وتدمير بنيتها التحتية، ثم تراجعه عن التنفيذ في اللحظة الأخيرة، إما بالتأجيل أو الإلغاء، مع سوق حجج منها الاستجابة لطلب من دول إقليمية ووسطاء أو حدوث تقدم في المفاوضات. نتابع إذن. في منتصف يناير الماضي وقبل اندلاع الحرب، تراجع الرئيس ترامب عن تنفيذ ضربات جوية كانت وشيكة، وبررها حينذاك بقمع إيران للمتظاهرين وتقارير عن إعدامات جماعية مخططة، ولم يصدر أمر التنفيذ طبعا بعد تحفظات الحلفاء بما فيهم السعودية وإسرائيل، وتقييم ترامب الشخصي وما قيل إنه إلغاء الإعدامات في إيران. أما في 18 من مايو لهذا العام، فأعلن رئيس ترامب إلغاء ما وصف بهجوم واسع النطاق على إيران كان مقررا في اليوم التالي، قائلا إن قادة قطر والسعودية والإمارات طلبوا منه التريث لأن مفاوضات جادة كانت جارية، ويعتقدون أن الصفقة تشمل عدم حصول إيران على أسلحة نووية باتت قريبة. في مساء 11 من يونيو أيضا ألغى الرئيس الأمريكي الهجمات التي هدد بشنها بقوة شديدة في صباح ذلك اليوم، ملوحا بالسيطرة الكاملة على قطاع النفط والغاز الإيراني. عزى ترامب هذا القرار، إذن قرار الإلغاء، عزاه إلى توصل المفاوضين إلى اتفاق بشأن العناصر الأساسية لمذكرة التفاهم تقود هذه العناصر إلى اتفاق أوسع. قال وقتها إنها حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل ودول إقليمية عديدة. أما في فجر الثاني من أغسطس، هذا التهديد الذي نحن بصدده ألغاه الرئيس الأمريكي، وكان هجوما مخططا على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، حيث قال إن إيران ودولا شرق أوسطية طلبت وقفا بل وقتا لإتمام اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وينهي التهديد النووي الإيراني، لكنه جعل الإلغاء مشروطا بالتوصل سريعا إلى اتفاق نهائي. إذن مع كل تهديد من هذه التهديدات تزامن تحشيد عسكري أمريكي كبير أعطاها درجة عالية إذن من المصداقية، ودفع الإقليم في هذا الوقت إلى التعامل معها بجدية. هذه التحشيدات وهذه المراحل التي تابعناها معك سلام بالتفصيل، تفضلي.
4: يعني استكمالا لما ذكرت عن مساحة ترامب المفضلة للتفاوض، التحشيد العسكري أحد الأذرع التي توفر لترامب هذه المساحة. شكرا محمد. إذن بموازاة المراحل، حين كان ترامب يلوح بضربات عسكرية كان هناك حشود عسكرية تتجمع في المنطقة، بداية من التهديد أو التلويح الأول في يناير من العام الحالي، تم الدفع بحامل الطائرات أمريكية هي إبراهام لينكولن وغواصة هجومية، إضافة إلى 3 مدمرات وثلاث سفن قتالية وقرابة 12 طائرة مقاتلة، إضافة إلى 20 طائرة تزود بالوقود. وكان عدد الجنود الأمريكيين في تلك المرحلة ما بين 30 إلى 40 ألفا، لكن هذه الأرقام بدأت تزداد اضطرادا مع دخول الحرب على إيران أو الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في 28 من فبراير. في مايو عندما لوح أيضا باستعادة الحرب، كان هناك في بحر العرب حاملتي طائرات إبراهام لينكولن وبوش، وآنذاك تم الطلب من حامل الطائرات الثالثة هي جيرالد فورد التوجه إلى بحر العرب، وأتت إلى المنطقة قادمة عبر رأس الرجاء الصالح في إفريقيا. في هذه المرحلة كان هناك 13 مدمرة وأيضا سفينتين من اللتين تحملان قوات خاصة، هما USS تريبولي USS بوكسر. في هذه المرحلة على تريبولي وبوكسر كان هناك قرابة 3500 جندي إضافي أمريكي من القوات الخاصة. حينها وصل عدد الطائرات المقاتلة إلى 200 طائرة وأكثر من 50,000 جندي، وكنا نسمي هذا الحشد آنذاك بأنه الأكبر في الشرق الأوسط منذ غزو العراق عام 2003. ثم بدأت الأمور تأخذ منحا أكثر نحو التفاوض، ولكن ذلك لم ينعكس على التلويحات. في كل مرة يقول ترامب أنه سيضرب كما حدث في يونيو الماضي، كان هناك حاملتي طائرات لا تزالان في المنطقة، لكن الملاحظ أن عدد الطائرات المقاتلة ارتفع إلى أكثر من 200 طائرة، لتبقى حالة الجنود من العدد الجنود 50,000 وإضافة إلى القوات الخاصة بنحو 3,500. ولكن ما الذي يجري الآن؟ عندما ألغى ترامب التلويح قبل قرابة 24 ساعة، كان أو يمكن أن نقول بأنه العدد الأكبر من ناحية الطائرات المقاتلة بأكثر من 260 طائرة مقاتلة وطائرة استطلاع وأكثر من 50,000 جندي وعشرات الطائرات الخاصة بالتزود بالوقود مع بقاء حاملتي طائرات محمد في المنطقة. الوضع الآن الحشود الأمريكية في المنطقة هي على هذا النحو، حاملتي طائرات 50,000 جندي وأكثر من 260 طائرة مقاتلة.
3: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات سلام خضر. معنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد صالح صدقية مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، مرحبا بك دكتور. معنا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، مرحبا بك. وأبدأ جو بوريلي معك بالسؤال عن عقلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن هذه المرحلة التي نعيشها. نريد أن نفهم كيف يدير هذه المرحلة الرئيس ترامب من منطق خلفيته الاقتصادية والصفقات التجارية حينما يفكر في التفاوض. هل يعكس هذه الخلفية الاقتصادية وعقلية التفاوض وعقلية الصفقة على أزمة عسكرية تعيشها بلاده وعلى حرب مع دولة كبرى في المنطقة؟
5: Well, if you look at this from an economic or business,
6: نعم إذا ما نظرنا إلى هذه القضية طبعا من الجانب الاقتصادي والتجاري، فرئيس دونالد ترامب طبعا بارع في هذا الخصوص، هو يعرف كيف يعقد الصفقات والاتفاقيات التجارية. الرئيس دونالد ترامب طبعا هو رجل أعمال بالأساس، و يعرف كيف يخاطب أسواق النفط وأسواق المال، ورأينا كيف تقلبت الأسعار في الأسواق وكيف أثرت قرارات رئيس دونالد ترامب أيضا على أسواق الأسهم. وعلى دونالد ترامب أن ينظر إلى عقد الصفقات إلى ما هو أبعد من الجانب الاقتصادي والتجاري، هو يعرف أنه هو وضع أمريكا في وضع صعب الآن، وعليه أن يتخذ قراراته أيضا بناء على الحقائق الموجودة على الأرض من الناحية العسكرية. هذا النهج من الدبلوماسية يجعل دونالد ترامب يحاول دائما أن يتعامل مع الوضع على أنه صفقة تجارية أو اقتصادية. عليه أن يرى بأن إيران أثرت بشكل كبير على المنطقة، وهذه المنطقة تضم الكثير من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.
3: طيب، ما حدود التقاطع والتعارض مع ما هو شخصي
6: أن يشعر

0: الجميع بأن هناك ضربة وشيكة وأن هناك انفجار وشيك ومن ثم يأتي التخفيف.
1: ما حدود التقاطع أو التعارض بين ما هو تفكير شخصي وتفكير مؤسسي هنا في الولايات المتحدة؟
2: هي
0: الواقع رئيس دونالد ترامب طبعا يعرف أن هناك مجموعة من المقتضيات في الدستور الأمريكي تمنح لرئيس مجموعة من الصلاحيات، ومع ذلك فهناك الكثير من الأصوات الناقدة داخل المؤسسات الأمريكية تجاه رئيس دونالد ترامب. وأعتقد أن مبعث القلق الكبير هو إذا ما استمرت هذه الحرب إلى ما بعد شهر نوفمبر، إلى ما بعد الانتخابات النصفية، وإذا ما خسر الجمهوريون الأغلبية في غرفتي البرلمان والكونغرس الأمريكي. وأعتقد أن ترامب بعد هذه الانتخابات قد يشعر بأن بإمكانه أن يقوم بكل شيء، وقد نشهد سيناريو مثلا نرى فيه تصعيدا كبيرا إذا ما استمرت الحرب إلى شهر نوفمبر.
1: دكتور صدقيان، بالنسبة لإيران كيف تتابع هذا التردد من الرئيس الأمريكي؟ مجرد ابتزاز، خطة تفاوضية، أم يطمئنها أكثر أنه في النهاية لا يملك خيارات وربما لا تعود الحرب؟
3: محمد، منذ بداية المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، الرئيس ترامب انتهج سياسة حافة الهاوية واستراتيجية التهديد والتراجع، وبالتالي لم يستطع الرئيس ترامب من نجاح أو الاستفادة من هذه السياسة وهذه الاستراتيجية. والإيرانيون يقدرون بأن الرئيس ترامب فشل لحد الآن من تنفيذ أي هدف من أهدافه التي من أجلها تضامن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالهجوم والعدوان على إيران. الآن هو يهدد ويتراجع بعد ذلك، والتهديد الإيراني قائم. الإيرانيون أيضا يواجهون هذه السياسة بسياسة تعتمد على أو اعتمدت جديدا على الاستباقية في اتخاذ القرار، استباقية في المواجهة، وقد بدأت هذه العقيدة الهجومية الاستباقية منذ أن استهدفت إيران القواعد الأمريكية في الأردن.
1: هل لك أن توضح كيف استفادت القيادة الإيرانية من هذا النمط الأمريكي؟ يعني هل غيرت فعليا إيران بناء على هذا النمط الأمريكي، نمط الرئيس الأمريكي في التفاوض، التهديد والإلغاء، هل غيرت أيضا من تفاوضها؟
3: بالتأكيد، يعني الآن لأول مرة لحد الآن مرتين استفادت إيران بضربات وهجوم استباقي. مرة أولى كانت في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الكيان الإسرائيلي، المرة الثانية هي كانت الأولى باتجاه الولايات المتحدة والقوات الأمريكية عندما استهدفت القواعد الأمريكية في الأردن، وهذه كانت سابقة عند الإيرانيين. الآن الإيرانيون يقولون لم يعد الرئيس ترامب بمقدوره أن يبدأ الحرب كما يريد وأن ينهي الحرب كيفما يريد. الآن الإيرانيون يقولون نحن الآن موجودين على الساحة ونستطيع أن نواجه الرئيس ترامب. أنا أعتقد بأن لحد الآن الإيرانيون نجحوا في ذلك، حتى أن التراجع ترامب عندما سواء كان بواسطة أو بغير واسطة، لكن هذا التراجع عند ترامب يوم أمس مثلا، والكل كان يعتقد بأن الرئيس ترامب سوف يعمل أو ينفذ هجمات قاسية وقوية كما قال، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة، وهذا لا يدل بأن الرئيس ترامب فعلا يمتلك القرار الجريء والشجاع بأن يهاجم إيران بتلك القوة التي هو قال عنها وتحدث عنها.
1: سيد بوريلي، في المقابل أمريكيا، هل يضعف تأثير التهديد ربما الحالي أو حتى المستقبلي مع تكرار إلغائه؟ كيف ينظر أمريكيا لهذه الإلغاءات من حيث قوة التهديد والصورة الأمريكية أيضا؟
0: لا أعتقد ذلك أن الصورة الأمريكية تصبح ضعيفة مع مرور الوقت. نحن نعرف أن أمريكا لديها قوة عسكرية ضاربة، وما يحاول أن يقوله رئيس دونالد ترامب من خلال ما يقوم به، وطبعا أن أمريكا بإمكانها أن تقوم بالضربات العسكرية، يمكن أيضا أن تتراجع إلى الخلف وتتروى وتفسح المجال أمام الدبلوماسية. وكما تفضل ضيفكم الكريم، الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها أن تخوض أي هجمات وأن تبادر، وهذا لا يؤثر على صورة الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعتقد أن هذه فقط محاولة للتهديد، لكن التهديد إضافة إلى الضغط من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي. وأعتقد أن هذا نهج فريد من نوعه، وأعتقد أن المشكل في هذا النزاع هو غياب الثقة ما بين الطرفين، وإذا ما كان وصول إلى اتفاق لا يمكن من تجنيب المنطقة التسعيد والحرب فهو لا يجي نفعا، إذا لا يكون كافيا أن نصل إلى اتفاق إذا لم يكن هناك تنفيذ.
1: ما انعكاس هذه السياسة إذن؟ يعني أشرت إلى الرؤية الأمريكية لهذه الطريقة من التفاوض، لكن ما انعكاس هذه الطريقة على حلفاء واشنطن في المنطقة؟ يعطيها مجالا، هذه الدول الحليفة مع الولايات المتحدة، يعطيها مجالا لأن تتدخل وأن تقدم وسطات، أم يزيد من توترها ويجعل منها دول مستخدمة لتبرير الرئيس الأمريكي تراجعه؟
0: نعم، نحن نعلم أن هناك قلق لدى هذه الدول، وأن رد الفعل الإيراني قد يؤثر بشكل كبير على الجيران في الشرق الأوسط. رأينا ذلك الهجوم على محطة تحلية المياه في الكويت، وهذا هجوم صارخ على منشأة مدنية، وهذا شيء غير مسبوق. طبعا القلق مشروع من جانب هذه الدول، لأن إيران قامت في السابق باستهداف هذه الدول ولن تتأخر في استهداف هذه الدول مرة أخرى إذا ما هوجمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا يضع ضغطا إضافيا على رئيس دونالد ترامب، وهذا يجعل من هذه الدول تحاول دوما الدفع عن
1: تخفيف التوتر. شكرا جزيلا لك دكتور صدقيان. ختاما، انعكاس هذه السياسة وهذا الحال بإجابة مختصرة لو تكرمت على الطرفين في إيران، إن كانوا كذلك طبعا متشددين وبراغماتيين، يعزز فرضية من بالنسبة للتفاوض طبعا مع الولايات المتحدة؟
3: الرئيس الأمريكي كان دائما يقول بأنه لا يعلم مع من يتفاوض، لكن في نهاية المطاف هو وجد ذاك الرجل الذي وقع معه على مذكرة التفاهم، وهذا يعني بأن هناك شخصيات سياسية إيرانية موجودة، وأن القرار تماسك أكثر تحت راية أو على طاولة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا من نيويورك ضيفي جو بوريلي القيادي للجمهور السابق في مجلس مدينة نيويورك، شكرا لكما، وشكرا لزميلتي سلام رافقتنا على الخريطة. عودة لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
2: وضمن ساعة إخبارية، أهلا بكم مشاهدينا إلى تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء ضربات كانت مقررة على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وأنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء اليوم الاثنين. كما أكد الرئيس الأمريكي أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، مشيرا إلى أنه سيرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى نزع السلاح النووي من إيران. من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقة إيران الخارجية في المستقبل. وقال بزشكيان إن على الإيرانيين السعي على أو إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فقال إن فتح مضيق هرمز أمر مختلف عن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان، لأن إغلاق المضيق مرتبط بانتهاك الولايات المتحدة تعهداتها. هذا الحديث جاء بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية. نرحب من واشنطن بمراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومن طهران بمراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن رام الله بمدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك نور الدين بوزيان، والمواقف الإيرانية عقب إلغاء الضربة الأمريكية.
4: تقصدين المواقف الأمريكية؟ نعم. طبعا ميادة، المواقف يمكن ربما تلخيصها في الموقف الأهم، وهو إعلان الرئيس ترامب بأنه قرر تنظيم مفاوضات، لكن هذه المفاوضات كما قال ستبدأ بعد ظهر اليوم الاثنين، من دون أن يحدد مكان هذه المفاوضات، طبيعة هذه المفاوضات، موضوعات هذه المفاوضات، المشاركون في هذه المفاوضات، ومن دون أن يعطي مهلة لإيران كما كان يفعل في السابق. كل ما نعرف أن هذه المفاوضات إن تمت، لأن الدول المعنية سواء خاصة إيران والدول التي تقوم بالوساطة لم تؤكد مشاركتها ولم تنفي وجود هذه المفاوضات، كل ما نعرف أن ترامب قال بأن هناك تقريبا بهذا التعبير على مرمى حجر أصبحنا على مقربة من اتفاق، في إشارة واضحة إلى الموضوع الذي يهم حاليا الولايات المتحدة، وهو مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز وبحرية التنقل للسفن من دون فرض رسوم إيرانية ومن دون سيطرة إيرانية واضحة على هذا الممر الاستراتيجي بالنسبة للطاقة. ومعروف أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الموضوع الثاني الذي قال بشأنه الرئيس ترامب بأنه بعد التفاهم على مضيق هرمز سيتم المرور إلى موضوع سماه بنزع أسلحة إيران النووية. إذن هذا هو الموضوع الرئيسي لحد الآن. بقية التفاصيل في المواقف وفي السجال الذي أعقب هذا القرار أو هذا الخبر، إعلان ترامب عن تنظيم محادثات مفاوضات مع إيران، وحديثه عن الخيار الدبلوماسي والتسوية السياسية، واستبعاد شبح عودة العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران. الحديث الآن كيف يمكن لترامب أن ينجح في هذا المسعى، وما هي الخيارات المطروحة أمامه في حال فشلت هذه المحادثات، وفي حال مثلا لم يلبي الإيرانيون الدعوة للمشاركة في هذه المفاوضات، إن بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عبر الوسطاء. بعض النغمات بدأنا نستمع إليها هنا في الولايات المتحدة، خاصة من قبل من يوصفون بالسيناتورات أو البرلمانيين أو المشرعين أعضاء الكونغرس المعروفين بأنهم من الصقور، من بينهم مثلا ريك سكوت وأيضا بونكس، والاثنان قال بأنهم يدعمان التوجه الذي قام به ترامب، أي الدعوة إلى المفاوضات وإلى الحل السياسي، لكن الاثنين أيضا هدد إيران بأنها ستتعرض لهجوم عسكري،
2: وهذا في حد ذاته نردين إلى أي مدى ينسجم مع كذلك ارتياح لدى الديمقراطيين بعدم الذهاب نحو قرار الضربة؟
4: مرتاحون، ولكن في نفس الوقت ميادة ينتقدون الرئيس ترامب ويقولون بأن هذه المناورات مرة يعلن أنه سيضرب، مرة أخرى يتراجع، كلها دليل على كما يقولون عن غياب استراتيجية واضحة لترامب، وأن ترامب ربما كما يقول الكثير من البرلمانيين المحسوبين على الديمقراطيين ربما أنه فقد السيطرة على هذا الملف، وأنهم يؤكدون بأن الخيار العسكري ليس هو الخيار الأمثل. ولكن في نفس الاتجاه أيضا ربما البرلمانيين أو أعضاء الكونغرس الأمريكي من الجناح أو من التيار الديمقراطي يعرفون جيدا بأن ترامب لديه كل الأوراق، خاصة في ظل وجود تأييد في البنتاغون وأيضا أغلبية في مجلس الشيوخ.
2: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. رانيا، كيف بدت ردود الفعل الإيرانية عقب إلغاء الضربة؟
5: نعم ميادة، يعني منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بتوجيه ضربة لإيران ثم إعلانه تراجعه عن هذه الضربة، وخلال هذه هذا الإعلان والإعلانين، فأن إيران يعني كانت قد كثفت جهودها الدبلوماسية واتصالاتها الدبلوماسية التي استمرت حتى ليلة أمس، حيث أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس أراقشي اتصالات هاتفية جديدة مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وأيضا قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وبالإضافة إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. هذه الاتصالات تأتي في إطار توضيح المواقف الإيرانية، ربما هناك توجيه للرسائل، خاصة وأن الخارجية الإيرانية أكدت على أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر، وهو أمر يعني معروف وواضح، وأن إيران تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، ربما رسائل تحذير، ربما رسائل لإيجاد حل، ولكن هذه الرسائل بالفعل موجودة. وفي هذا الإطار كانت هناك ربما هذه المحادثات الهاتفية التي تناولت كيفية إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، وأيضا ناقشت أوضاع المنطقة بعد التهديدات الأمريكية. إيران ميادة ربما تحاول أن توضح بعض المواقف وتضع النقاط على الحروف فيما يتعلق باللغط المستمر بشأن المفاوضات. تم التأكيد من قبل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده متمسكة بمذكرة التفاهم، بل وستعمل على إجبار الولايات المتحدة التي وصفها بالعدو بالالتزام بما وقعت عليه، باعتبار أن هذه المذكرة هي نتاج يعني مجهود يعني لجنة الأمن القومي ومجلس الأمن القومي الأعلى في إيران، وأن هذه المذكرة تصب في صالح إيران والمنطقة وأيضا الحلفاء. ولذلك هناك تأكيد إيراني على التمسك بضرورة تفعيل مذكرة التفاهم مرة أخرى باعتبار أنها تصب في مصلحة الجميع.
2: وهل هذا
5: إيرانيا هناك أيضا نقاط أيضا
2: يحمل في حد ذاته وفق أيضا تصريحات إيرانية أخرى دليل أن هناك بالفعل مفاوضات ستنطلق اليوم؟
5: فيما يتعلق بالمفاوضات لم يتم التأكيد هذا الأمر رسميا، خاصة وأن إيران كانت كذبت ما تم تداوله سابقا من قبل حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء فيما يتعلق بأن إيران من طلبت التفاوض أو أن إيران من طلبت حتى وقف الضربة أو حتى يعني غيرها من التصريحات الأمريكية. إيران تؤكد على أن تبادل الرسائل لا يعني التفاوض، وحتى الآن لم يتم حل القضايا العالقة وتعزيز الثقة المفقودة ما بين الجانبين، وهي أمور تؤكد إيران على ضرورة أن تتحقق من أجل أن يتم استئناف المسار الدبلوماسي، خاصة وأن إيران كانت ركزت كما أكدت الخارجية الإيرانية ركزت على الدفاع عن البلاد في ظل استمرار التهديدات الأمريكية العسكرية لإيران. إذن حتى الآن يجب أو يرى الإيرانيون ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة باتخاذ بعض الخطوات فيما يتعلق بإعادة الثقة وكسب الثقة مرة أخرى، ولذلك ربما تكون هناك تبادل الرسائل ما بين البلدين بشأن إمكانية تفعيل هذه المفاوضات، ولكن لا. الإعلان عن مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة ما بين البلدين هو أمر حتى الآن لم يتم تأكيده من الجانب الإيراني، خاصة وأن هناك نفي إيراني أيضا لأن تكون الولايات المتحدة منخرطة في المفاوضات الجارية حاليا ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن إيجاد آلية لإدارة الملاحة البحرية في منطقة هرمز.
2: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. وليد العمري، إلغاء الضربة لم يكن كما يريد الجانب الإسرائيلي في نهاية الأمر، هو يريد ذلك الخيار العسكري والمضي إلى آخر هذا المشهد من العسكرة.
6: إسرائيل بالفعل خاب أملها من تراجع الرئيس الأمريكي عن توجيه الهجوم أو الضربة التي تمنتها على إيران سواء بمشاركتها أو بدون هذه المشاركة، ومما عمق من خيبة الأمل أن قيادتها وعلى رأسها نتنياهو علمت بالأمر مما نشره الرئيس ترامب فجر أمس وليس بالقنوات المتبعة بين الجانبين، مما جعل إسرائيل تشعر بأنها خارج دائرة صناعة القرار الأمريكي، وأن نتنياهو لم يعد يؤثر على البيت الأبيض كما كان في المرات السابقة. هذا دفع بمسؤول كبير أمني سياسي وفق الإذاعة الإسرائيلية إلى القول أن تصرفات الرئيس ترامب إنما تؤدي إلى تآكل القدرة على وضع مخططات عسكرية عملياتية ضد إيران في هذه المرحلة، وهذا يربك صناعة القرار في إسرائيل بهذا الشأن. ولا تدري إسرائيل ما إذا كان الرئيس ترامب يعمل على تضليل إيران أم على تضليلها بهذا الخصوص، خاصة وأنها كانت قد استقبلت عشرات من طائرات تزويد الوقود الأمريكية وما زالت، وكذلك كان وزير الدفاع الإسرائيلي وقد أعلن بأن طائرات حربية أمريكية قد أقلعت من إسرائيل في المواجهة الأخيرة بين إيران وبين الولايات المتحدة، وهو ما وضعه أمام هجوم من قبل أو غضب من قبل الرقابة العسكرية، لأنه اعتبر وكأنه أفشى سرا بهذا الخصوص. هذه الأمور مجتمعة جعلت إسرائيل تشعر بأن الأمور تسير بغير ما تشتهي، ولذلك على ما يبدو كان هذا التصعيد الانتقام الغاضب في غزة يوم أمس وكذلك في جنوب لبنان، وإبقاء فلتان المستوطنين في الضفة الغربية. نتنياهو من ناحيته ما زال يلتزم الصمت، لم يدلي بأي تصريحات بهذا الشأن، لكن بعض ممن هم في بطانته قد أدلوا بتصريحات أظهرت هذه خيبة الأمل والانزعاج من قرارات الرئيس الأمريكي الذي يصفونه بأنه غير مستقر في قراراته، يصعد ثم يخفف من وتيرة التصعيد، وأن إسرائيل التي
2: أمام هذه المعطيات. نعم. وليد،
6: وأمام هذه المعطيات بالفعل إسرائيل تقول
2: نعم أن إسرائيل ترى أنه مكبل الآن فيما يتعلق بقرار أي خطوة عسكرية نتيجة عدم وجود ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تستطيع أن تدفعه إلى قرار.
6: نعم، هذا ما وصل إليه الإسرائيليون من استنتاج أنه ومنذ 8 أبريل منذ بداية وقف إطلاق النار مع إيران التي فرضت على إسرائيل بقرار من الرئيس ترامب، إسرائيل فقدت القرار بخصوص العمل العسكري مع إيران وبقيت خارج هذه الدائرة. وإن كان هناك تيار في إسرائيل يرى، وعبر عنه سموتريتش بنفسه بأنه يرى أن إسرائيل في المواجهة الأخيرة كانت في وضع جيد، لأن الولايات المتحدة أبقتها خارج نطاق دائرة الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية، واقتصر هذا الرد الإيراني على الدول العربية، فقال بأن هذا أفضل لإسرائيل من أن تكون شريكة في الهجمات ما دامت الهجمات الأمريكية متواصلة على إيران وتخدم مصلحتها. لكن الأهم بالنسبة لإسرائيل أن الضبابية الموجودة أو الغموض يتعلق بمصير النووي الإيراني والصواريخ بعيدة المدى.
2: شكرا جزيلا لك من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. تعود مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز إلى الواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني بشأن فتح المضيق وتراجعه عن تنفيذ ضربة على طهران في وقت تؤكد فيها الخارجية الإيرانية عملها على التوصل إلى اتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق. في التقرير التالي يلخص الزميل حسان مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب وإلى اليوم.
7: محاولة للعبور من حافة الهوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة 2 ميل. مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يومياً في المضيق من 120 سفينة شحن يومياً قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يومياً طيلة فترة الحرب، وصولاً إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته. بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصراً شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها أن تستمر 60 يوما دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة ودفع عمان مع عدد من الدول في 24 يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل

0: بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية، عبر منها 21% من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها، لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 من يوليو تموز، سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق، فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه، مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو. لكن إيران رفضت المناصفة، معتبرة أن المسار الدوري القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة، مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها. إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكاً على إيران، وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضاً. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها، أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها، ويبقى مصير الحرب مرهونا بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أمانا.
1: نفتح باب النقاش مع ضيوفنا ونرحب بالدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد من واشنطن، ومن طهران بالدكتور عماد أبشناز، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، ومن جنيف الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، ومن القدس السيد وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك دكتور ريتشارد، و في محاولة لقراءة ما بين السطور، ما الذي سمعه ترامب أو قيل له حتى يعدل عن قرار توجيه الضربة؟
2: إن تفسير لماذا قام بتغيير رأيه ليس بالصعب، لأنني أعتقد أنه كان قد حزم أمره، هو لا يريد أن ينخرط بتصعيد عسكري أكبر، شعر أنه قام بشن عمليات عسكرية كافية ردا على الهجمات الإيرانية على القاعدة الأمريكية في الأردن، الاستمرار بطلبات إضافية أو التصعيد للهجمات لكي تشمل الأهداف المدنية أو مسألة قصف المنشآت النووية، ليس واضحا ما هي الفوائد التي ستتأتى من هذه الضربات للولايات المتحدة في الوقت الذي تكون فيه المحادثات بين إيران وعمان تتقدم. بالتالي أنا أعرف لماذا أنه رأى، لماذا قام باتخاذ هذا القرار، وبالتالي لم يمضي قدما في أخذ خيار التصعيد العسكري الذي منح له من قبل البنتاغون.
1: هذا أمر لافت دكتور ريتشارد، خاصة أنه قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر كان قد نصحه وقدم له خطة تتعلق بكيفية شن ضربات جوية واسعة يمكنها أن تحدث الأثر الذي ينشده ترامب.
3: Right, we, I, you know, that's possible. That was all
2: هذا
3: part of
2: محتمل
3: the
2: أنه كان كله
3: communication
2: جزءاً من
3: strategy,
2: استراتيجية التواصل الذي كان ترامب يقوم بالتهديد، وأيضاً تحدث عن مسألة خطته لشن هجمات موسعة بعد الهجمات التي استمرت لأسبوعين. بالتالي أنا في حقيقة الأمر لست متأكداً إذا ما كان هذا الخيار خياراً حقيقياً أم أنه كان مصمماً فقط للتأثير على المفاوضات. السؤال الأساسي هو لماذا يومين ربما أسبوعين من القصف الموسع سيكون له تأثير كبير إذا ما لم تتمكن الولايات المتحدة وإسرائيل بعد شن أسابيع من الهجمات؟ ما الذي ستحققه من لم تكن تلك الهجمات تحقيق؟ بالتالي أعتقد أنه لم يتوفر له خيار عسكري رائع أمامه، بالتالي كان يأمل أن يأتي له الخيار التفاوضي ربما بنتائج أفضل.
1: دكتور عماد، بالنسبة لإيران، التراجع والعدول عن قرار توجيه الضربة الأمريكية، هل يمكن أن تبني عليه بالعودة إلى طاولة المفاوضات؟
4: تحياتي لك للضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. لحد الآن يعني هناك العديد في إيران الذين لديهم نظرة ريبة بالنسبة لهذا التصرف الأمريكي. هذه المرة 18 التي يقوم بها الرئيس الأمريكي بهذا العمل، والعديد يعتبرون أنها ممكن أن تكون خدعة أمريكية إسرائيلية. تعودنا نحن على أنه بعد كل لقاء يجمع نتنياهو وترامب يقومون بخدعة ما ويفاجئون الجميع ويغدرون بالإيرانيين، حتى لو دخلنا المفاوضات. يعني نحن كنا في مفاوضات عندما هجموا على إيران، ليس مرة واحدة، عدة مرات كنا في مفاوضات وقعنا على تفاهم الإطار، ولكن على الرغم من ذلك هجموا على إيران. ولهذا فإن الإيرانيين يعتبرون أنه طالما لا يكون هناك شيء ملموس على الأرض يستلمونه، لا يمكن التعويل على التصريحات الأمريكية أو حتى القرارات التي تصدر من ترامب. يعني نحن حتى وقعنا على تفاهم الإطار معهم، قطر وباكستان أقنعوا الإيرانيين. يعني في البداية كان أحد الطلبات الإيرانية ضمانات أمريكية من أنه إذا ما وقعنا على اتفاق سوف تقوم الولايات المتحدة بتنفيذه. قطر وباكستان أقنعوا الإيرانيين بأن توقيع الرئيس الأمريكي يعني ضمان، ولكن رأينا توقيع الرئيس الأمريكي لم يكن ذات قيمة وهجموا على إيران على الرغم من ذلك، ولم ينفذوا أي من تعهداتهم في تفاهم الإطار.
1: طيب برأيك دكتور، ما طبيعة هذا الضمان الذي يمكن أن تستند إليه هذه المرة إيران؟
4: هذه اليوم العقدة في يعني بالنسبة لأي مفاوضات يجب أن نجريها هي هذه العقدة الأساسية حاليا، والسبيل الوحيد يعني الرؤية الوحيدة الموجودة هنا أن التصعيد يجب أن يصل إلى ذروته بين جانبين، وعمليا يجب على الجانب الأمريكي أن يفهم بأن أي هجوم على إيران سوف يكون مكلفا كثيرا، ليفكر مرتين قبل الهجوم مجددا على إيران. هذه الرؤية باتت الرؤية الغالبة حاليا. إيران لم تعد تقبل أن تفتح مضيق هرمز دون أن يعني لا ما يقول هناك مصطلح في إيران يقولون نحن لم نعطي من الآن وصاعدا شيء سلف، نريد قبض كل شيء نقدا. يعني إذا كان هناك اتفاق يجب أن يتم، يجب على الولايات المتحدة مثلا أن تفرج عن الأموال الإيرانية قبل أن تقوم إيران بتنفيذ تعهداتها، تسحب قواتها قبل أن تقوم إيران بتنفيذ تعهداتها، وإلا فإن الإيراني لن يقبل بأي اتفاق آخر. واليوم حتى لو يعني شوفي حتى في المفاوضات بين إيران وعمان هناك تفاهمات، أستطيع أن أقول لك وصلوا إلى تفاهمات لربما حتى يصلوا إلى اتفاق. إيران وضعت شرط وهو أن هذا الاتفاق الذي يتم بين إيران وعمان يتم تنفيذه بعد وقف الحرب وانسحاب القوات الأمريكية.
1: سأتي على هذه النقطة بالتفصيل معك دكتور عماد. نشرك أيضا ضيفنا الدكتور أيضا حسني، ونريد أن نعرف دكتور حسني، بين ما تقوم به الولايات المتحدة والقرارات المتخذة وبين ما تقوم به إيران أيضا والقرارات المتخذة في هذه المرحلة، كيف ترى المشهد؟ ما الذي يؤشر عليه؟
5: المؤشر الأول هو استعداد إيران في النهاية للدخول في مفاوضات وكذلك قبول حتى عروض سواء من مسقط أو كذلك من قطر ومن باكستان، وهذا أمر يعني يمكن البناء عليه كما تفضلتي في المراحل المقبلة.

0: المقترح العماني وهناك مقترحات أخرى من شأنها قبل كل شيء أن يوقف فعلا التصعيد العسكري، وهو استطاع فعلا وقف هذا التصعيد العسكري. بالإضافة إلى النقطة الثانية وهي مهمة جدا، هو أدخل دول أخرى على الخط، ولذلك نادرا ما نرى أن المملكة العربية السعودية في النهاية تشير إلى محادثة ما بين ولي العهد وبين الرئيس الأمريكي، وتشير إلى فحوى المحادثة، وهذا أمر إيجابي، معنى أن فعلا الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تصغير أولا تتردد، وأنها تستمع إلى آراء متعددة وهي متضاربة، وآراء منطقة الخليج أصبحت لديها أكبر أهمية مما كانت عليه في السابق. المؤشر الأخير وأعتقد هو مهم جدا، لأول مرة كذلك نرى أن إسرائيل لم تعد المحدد الأساسي. صحيح أن نحن في هدنة في النهاية، وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية قد غيرت رأيها تماما حول أهمية ضربة عسكرية، لكن رغم زيارة نتنياهو نرى أن الرئيس الأمريكي يقول أنه بعد الاستماع إلى أطراف فهو عدل من موقفه. فأنا أعتقد فعلا أن هناك مقاربة جديدة يمكن فعلا البناء عليها، والقول بأن مقترح جاء من قبل عراقجي معناها فعلا أن إيران يعني الضمانات من الصعب توفرها كما قلت في سؤالك، ثم أن الثقة مفقودة جدا، لكن الأهم الآن هو كيف يمكن إيجاد مقترح من أجل إبعاد هذا التصعيد العسكري الذي يهدد به الرئيس الأمريكي.
1: طيب أيضا سيد وليد حباس، هل جرت الرياح بغير ما اشتهى نتنياهو فيما يتعلق بالقرار العسكري رغم زيارته للولايات المتحدة؟
2: نعم، يعني نحن لا نستطيع أن نجزم أنه يعني كل هذه التفاعلات في 24 ساعة الأخيرة جرت بعكس ما يشتهي نتنياهو. يعني قد نستطيع يعني بشكل هيك ساخر أن نشبه الحالة أنه كأنه إسرائيل هي بطل في فيلم أكشن، ولكن هذا البطل لديه دور صامت، يعني هو لا يتحدث. هنا نشير إلى أنه فعلا في هناك تحولات تكتونية في علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة، ونميز هنا بين مستويين. على المستوى العسكري الجيش الإسرائيلي ما يزال يحظى بعلاقات قريبة جدا من صنع القرار على المستوى العسكري الأمريكي، ومن خلال مشاركته في القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، وحتى بعض الإحاطات تصله من هناك وليس من المستوى السياسي في إسرائيل. هذا المستوى الأول ما يزال محفوظ، ولكن على المستوى السياسي نعم هناك يعني علاقة على ما يبدو أنها تتحول تدريجيا. واشنطن تستبعد إسرائيل من صناعة القرار، وهذا طبعا بحد ذاته ليس كما يشتهي نتنياهو وليس مخرجات القرارات الأمريكية حتى الآن. وباختصار إسرائيل ترى أنه طالما هناك ضغط أمريكي على إيران فهذا على الحد الأدنى المقبول بالنسبة لإسرائيل، ولكن الخشية أن يعني تصل واشنطن إلى قناعة أن هذه الحرب يجب أن تغلق، استمرارها سوف يضر بالمصلحة الشرق الأوسط وبدول كثيرة، ومن هنا يعني يهرول ربما ترامب إلى اتفاق قد لا يكون بمصلحة إسرائيل، لكن حتى الآن هذا لم يحصل.
1: طيب أعود لدكتور ريتشارد وايت. دكتور، أنت تحدثت عن أنه تساؤل إن كان خيارا حقيقيا ما رفعه ترامب من تهديد بالعسكرة وتوجيه الضرب أم أنه للتأثير على المفاوضات، وهذا السؤال في حد ذاته، هل المراوحة بين العسكرة والتفاوض، المراوحة بين التهدئة والتهديد بالضربات العسكرية هو غياب الاستراتيجية أم أنه هو هذه هي الاستراتيجية الفعلية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
3: بالتأكيد هو أسلوب يستخدمه، رأينا هو يقوم بهذا الأمر بالعديد من الأمور، سياسة التعريفات الرسوم الجمركية التي كان يفرضها، كان هنالك رفع وخفض لهذه الرسوم وكان يقوم بالإعلان عنها. أنا أقول فيما يتعلق بالسياسات المحلية أيضا نفس الشيء، السياسات المحلية الأمريكية هو يعجبه أن يربك أطراف وزملائه في المفاوضات، وقد كان ينجح بشكل عام، لكنني أعتقد بشكل كبير هو يريد أن ينهي الجانب العسكري في هذا الصراع، ويرغب أيضا بإنهاء هذا الأمر بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام نهائي.
1: وهل برأيك الاستمرار في هذه الاستراتيجية يؤتي أكله في المراحل المقبلة؟
3: هو ليس قراره لوحده، يعتمد الأمر على كيفية رد الإيرانيين

0: بالتأكيد يعني عمليا في كل مكان يكون في حرب، القوات المسلحة والعسكر يكون صوتهم أعلى من الجميع، وهذا ما يحصل اليوم في إيران. اليوم دخلنا نحن في الدبلوماسية، السياسيين دخلوا مفاوضات، فشلت الدبلوماسية، لم تعطي أكلها، ولهذا حتى الدبلوماسيين والساسة عادوا يعني تراجعوا في موضوع المفاوضات، أو خليني أضع في هذا السياق الصقور كانوا منذ البداية في إيران، ليس فقط العسكر. هنا لربما عبارة خاطئة أن أقول العسكر، لأنه حتى المواطنين الإيرانيين هذه الرؤية كانت موجودة لديهم، وكانوا يتصورون أنه ما من جدوى من المفاوضات مع الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تريد تنفيذ السيناريو الليبي كما قال نتنياهو في البيت الأبيض في المكتب البيضاوي، قال بصراحة أمام وسائل الإعلام أنه يريد السيناريو الليبي لإيران، والولايات المتحدة تسير بالمسار الذي حدده نتنياهو للإدارة الأمريكية. لهذا فإن المفاوضات لا جدوى لها، ويجب على إيران أن تسعى لتقوية وضعها الدفاعي، في حين كان هناك بعض الحمائم الذين يصرون على أنهم ممكن أن يصلوا إلى نتيجة عبر المفاوضات، ودخلوا المفاوضات ورأينا نتيجتها.
1: طيب
0: وهنا لربما أشير إلى نقطة، أنا بالأمس كنت أشارك في ندوة في مركز لمركز دراسات أمريكية، وكان هناك خبراء أمريكيون، أحدهم كان مساعد سابق لوزارة الدفاع الأمريكية، وأكد أن أهم سبب أن الرئيس الأمريكي أجل الهجوم على إيران هو تقرير لرئيس الأركان الأمريكي، أكد فيه أن الدفاعات الجوية الأمريكية لا تستطيع الدفاع عن الولايات المتحدة وإسرائيل في آن واحد، وهذا أتصور وسائل الإعلام أيضا نشرته،
1: طيب
0: ويجب أن يتخذ القرار يدافع عن إسرائيل أو
1: إن
0: يدافع
1: كانت
0: عن الولايات
1: يعني
0: المتحدة.
1: دكتور عماد، إن كانت الولايات المتحدة بقدراتها المعروفة لا تستطيع الدفاع عن أجوائها، ماذا عن إيران التي أنهكت أيضا واستنزفت عسكريا وقدراتها في الأساس لا تقارن بالجانب الأمريكي؟
0: إيران، نعم، موضوع إيران يعني موضوع أنهم يهجمون على إيران، يخترقون الأجواء الإيرانية، يعني روسيا هي لديها أقوى أنظمة دفاع في العالم، وهي قوة عظمى، وأوكرانيا كل فينا تخترق الأجواء الروسية وتستهدف موسكو، هذا يعني أن روسيا خسرت الحرب؟ لا، نحن لا نقول أن القدرات الدفاعية الإيرانية هي تقارن بالقدرات الروسية أو الأمريكية، ولكن على حد مستوى إيران، إيران تستطيع الدفاع عن نفسها، والتحميل وتكبيت الطرف المقابل خسائر لا يستطيع تحملها. في الواقع عندما نتكلم
1: طيب
0: عن الأنظمة الدفاعية الأمريكية، إيران تمكنت من يعني إذا ما أردنا أن نقول عبر العمليات المكثفة التي قامت بها، استطاعت استنزاف الأنظمة الدفاعية الأمريكية،
1: طيب
0: وهذا إنجاز
1: وضحت
0: كبير
1: الرؤية.
0: بالنسبة لإيران مقارنة بالقدرات الأمريكية.
1: طيب وضحت الرؤية. دكتور حسني، المقترح الذي تحدث عنه الذي يمكن أن يعيد القطار كما يقال إلى سكته، ما طبيعته برأيك، وما دور وأهمية دور الوسطاء في هذه المرحلة؟
2: هو مقترح إيجابي ومقترح مؤقت، لأنه في النهاية يستجيب لطلب الولايات المتحدة الأمريكية بأن لا يخضع مضيق هرمز لمراقبة ونفوذ إيرانيا حصريا، وهي نقطة إيجابية، وفي نفس الوقت يستجيب كذلك لإيران ويعطيها في النهاية أفضلية هذا التفسير الذي ما زالت تسوقه، هو مصطلح الترتيبات التي جاءت في المادة الخامسة، بحيث أنها كذلك ستشرف لوحدها على قضية خروج الناقلات من المضيق. إذن هناك استجابة للطرفين، لكن وكما رأينا، أنا أعتقد أن سلطنة عمان ما زالت في النهاية تدرس مقترح جديد، لأن المقترح الذي قبلته الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو وقدمه وزير الخارجية عباس عراقجي، في النهاية لديه محدودية في التوقيت ومحدودية في الوقت، يحتاج إلى آلية التثبت وآلية من مرور

0: عبور السفن وكذلك في وكذلك التوقيت. هذا الأمر أنا أعتقد المهم جدا. لكن إذا سمحت لي أنا أعتقد أنه مجرد أن يأتي هذا المقترح من قبل وزير الخارجية من قبل الدبلوماسية الإيرانية، معنى ذلك يجب أن لا ننكر بأن حجم الدمار وكذلك ما يحدث الآن لمنشآت إيرانية وكذلك من خنق اقتصادي وعسكري كذا أدى إلى الإضافة إلى عوامل أخرى كذلك إلى إقناع الجانب الإيراني بأن العودة إلى التفاوض دون أي شروط مسبقة، يعني التفاوض حول هذا المقترح دون المطالبة فورا مثلا بخروج أو تقليل قوات العسكرية أو بقضية مثلا تفعيل بعض المواد التي جاءت في مذكرة التفاهم، أمر إيجابي، معنى أنه فعلا إيران ليست لديها قدرة لا نهائية لاستيعاب الضربات العسكرية. وتصريح الرئيس الإيراني كذلك أمر إيجابي عندما يقول بأن تبقى المرجعية مذكرة التفاهم. فأنا أعتقد يمكن أن نبني على ذلك. نقطة أخيرة، صحيح أن الآن هناك تخوف في الولايات المتحدة وحتى في الدول الغربية، وأنا نستمع دائما نقول أن المنهج أو مقاربة الصفقات الإيرانية وهذا التقلب يمكن في النهاية أن يؤدي إلى نتيجة سلبية، وهي قضية فقدان المصداقية، أن الإدارة الأمريكية تفقد في النهاية المصداقية في عملية صنع القرار.
1: طيب سيد وليد، أيضا هل يمكن بالنظر للمعطيات الحالية وشكل العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل يمكن لإسرائيل أن تتراجع عن أهدافها في ملف إيران؟
2: نعم، ولكن هذا يعني خيار غير مطروح داخل إسرائيل، لأنه هذه أصلا الفكرة الوحيدة التي بنى نتنياهو مشروعه السياسي على الأقل منذ عام 2009 حتى اليوم تجاه إيران، وهذه هي الفكرة الأهم لدى اليمين الإسرائيلي. ودعينا أيضا ننظر إلى اللوحة بشكل أوسع قليلا من إيران. إسرائيل الآن أمام ثلاثة جبهات رئيسية: غزة، لبنان، وإيران. وفي ثلاثة جبهات هناك دور أمريكي راعي أو إطار هو يحدد على الأقل وتيرة التصعيد، وهناك اتفاقيات مفتوحة، ولكن الحضور العسكري الإسرائيلي أيضا لم ينتهي في الثلاثة جبهات. وهذا الدور الأمريكي المتصاعد يعني حول إسرائيل، يعني وهذا كان يعني للغرابة بعد 7 أكتوبر، حول إسرائيل إلى ما يمكن تسميته دولة قمر هيك تدور في فلك المركز الأمريكي دون أن يكون لديها قدرة على صناعة القرار. ووحدت الجبهات هو العنصر الرئيسي الذي ما تزال إيران قادرة على الحفاظ عليه وتثبته الإدارة الأمريكية في سلوكها تجاه هذه الملفات الثلاثة. وبينما أن إسرائيل كل ما يعني جل تخطيطها الاستراتيجي منذ 7 أكتوبر كانت الفصل ما بين هذه الساحات الثلاثة. حتى الآن لا تبدو إسرائيل منفتحة على مسار أنها تتنازل عن أهدافها الكبرى تجاه إيران، وهي بالمناسبة ثلاثة أهداف: النووي والبرنامج الصواريخ الباليستي، وأيضا موضوع وحدة الساحات أو ما تسميه إسرائيل أذرع الإخطبوط حزب الله وحماس. حتى الآن إسرائيل يعني لا تنجز أي من هذه الأهداف. وأريد هنا أن أشير، ربما هذا يعني قضية مهمة، زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض قبيل الانتخابات بشهرين هو بروتوكول معروف ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، ومن خلاله نستطيع أن نلمس ما إذا كانت الإدارة الأمريكية قررت أن ترعى نتنياهو كتيار واتجاه سياسي في الانتخابات المقبلة، أو أن تدير الظهر وتتجه نحو لاعبين آخرين داخل إسرائيل. طيب، هذه القضية لم تكن واضحة، وعلى ما يبدو نعم نتنياهو يعني في طريقه إلى أن يهمش أكثر من قبل هذه الإدارة الأمريكية.
1: دكتور عماد، إن كان الرئيس مسعود بزشكيان يتحدث عن أنه مذكرة التفاهم هي التي ستكون الأساس، وعودة الحديث عن الدبلوماسية كذلك على لسان وزير الخارجية، ما المصلحة إذن أن يتم الحديث أيضا بالتزامن عن أن مضيق هرمز أمر مختلف عن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان؟ الفصل بين مذكرة التفاهم وبين ما يجري من مفاوضات مع عمان، ما المصلحة المحققة لإيران في ذلك؟
3: الواقع حسب مذكرة التفاهم والبند الخامس كان مقررا أن تقوم إيران بالمفاوضات مع سلطنة عمان وتصل إلى بروتوكول للعبور عبر مضيق هرمز متفق عليه بين إيران وسلطنة عمان، ولكن الولايات المتحدة نسفت تفاهم الإطار عبر العمليات العسكرية التي قامت بها، وأعلنت أن مذكرة الإطار لم تعد موجودة. ولكن نحن تعودنا من الجانب الإيراني أو الدبلوماسية الإيرانية أنها يعني تعطي الأمريكيين درسا بأنها تعيدهم إلى خانة الصفر، يعني تقول لهم أنتم مهما فعلتم سوف تعودون إلى خانة الصفر، ما يعني في المكان الذي كنا فيه، ويجب أن تتعلموا مهما فعلتم مع الإيراني سوف نعيدكم إلى خانة الصفر. يعني عمليا ما حصل في بالنسبة للمفاوضات النووية، يعني حتى في تفاهم الإطار تم الاتفاق أن يعني بعد الوصول إلى وقف شامل للحرب والأعمال العدائية
1: طيب
3: تبدأ المفاوضات على أساس ما تم الاتفاق عليه في عمان.
1: واضح. طيب
3: ماذا يعني هذا دبلوماسيا؟ يعني تعود إلى خانة الصفر، مكان
1: وضحت
3: ما
1: الرؤية
3: كنا،
1: سريعا
3: نسير
1: جدا
3: من مكان ما
1: دكتور
3: كنا، هو
1: ريتشارد،
3: اليوم ما يقوله هذا نفسه.
1: وضحت الرؤية دكتور عماد. دكتور ريتشارد سريعا جدا، هل هناك مؤشرات أيضا تلتقط من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق بين إيران وعمان بخصوص المضيق، ويقول أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز؟
4: كلا، في حقيقة الأمر لم يحصل أو لم يكن بهذه الدقة، فيما عدا الزعم أن المفاوضات ستستأنف اليوم وأن هنالك مناقشات حول القضية النووية وقضية مضيق هرمز. لكن التفاصيل المحددة للحوار مع عمان أو مع دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة بذلك، وما هو دور الولايات المتحدة والقوات البحرية الأوروبية، هو لم يتحدث عن هذا الأمر أو يعطي تفاصيل خلال ال 24 ساعة الماضية.
1: شكرا جزيلا لضيوفنا جميعا. الآن مشاهدينا قراءة في أفق المسار الدبلوماسي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم المقرر على إيران، مع الزميل عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. بين إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم على إيران وبقاء شروطه معلقة فوق طاولة التفاوض، يصبح السؤال: هل تفتح هذه النافذة باب التهدئة الأوسع، أم تتحول الشروط إلى سبب لجولة جديدة من التصعيد؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما تتجلى في التصريحات الأخيرة. الولايات المتحدة تقدم إلغاء الهجوم بوصفه قرارا مشروطا بسرعة التوصل إلى اتفاق. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه وافق من أجل مستقبل العالم ومن أجل بقاء إيران على إلغاء الهجوم مقابل إمكانية التوصل سريعا إلى اتفاق. يضيف الرئيس الأمريكي أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، كما يقول إن إسرائيل تنضم إلى واشنطن في الالتزام بإلغاء الهجوم على إيران بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق. هنا تبدو الرسالة الأمريكية واضحة، وقف الضربة لا يعني إسقاط خيار القوة بل تعليقه على نتيجة التفاوض. في المقابل يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده حققت تقدما في المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وإنها في مراحلها الأخيرة، فيما يشير المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن المسار الذي يتم بحثه مع عمان يجب أن يؤمن المصالح المشتركة للبلدين، ويضيف أن واشنطن لم تسمح بعودة حركة السفن في مضيق هرمز خلال المدة المقررة في مذكرة التفاهم وإنها شنت هجوما على إيران قبل انتهائها، ويؤكد أن طهران تركز في هذه المرحلة على تحقيق مصالحها وأمنها القومي وأنه أمر غير قابل للمساومة ولا تؤثر عليه التهديدات الأمريكية. وسط التفاؤل الحذر بشأن إلغاء الهجمات الأمريكية على إيران، تبقى درجة الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة عالية، وتدور التسريبات الإعلامية حول ترتيب مسارات عبور من مضيق هرمز. نتابع هذا المشهد مع سلام خضر على الخريطة التفاعلية.
6: هرمز لا يزال العقدة الأساسية في المشهد
1: المتطور في الشرق الأوسط بين هدوء نسبي وبين تصاعد في التهديدات من كلا الطرفين. سنبدأ بالمسارات. بما أننا نتحدث عن مضيق هرمز، هناك مجموعة من المقترحات كانت يعني يتم طرحها خلال جولات التفاوض بصرف النظر أين ومتى ومن يطرح، ولكن ما لدينا حاليا هو مسار يقول الحرس الثوري إنه المسار الآمن الوحيد لأن تسلكه السفن دخولا وخروجا، وهذا يتمحور حول جزيرة لارك الإيرانية، شمال وجنوب لارك هما المساران. بمقابل ذلك هناك المسار التاريخي أو المسار الدولي التجاري الذي يمر ذهابا وإيابا أيضا من تقريبا وسط المضيق بين المياه الإيرانية والمياه العمانية. وكان هناك الطرح أو ما تقول إنه ما تقول الولايات المتحدة أو القيادة المركزية بأنه المسار الذي يمكن للسفن أن تمر عبره بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية، وهذا يعني يقوم شمال جزيرة مسندم ويعرف بالخط الجنوبي. الآن هناك مجموعة من المقترحات، أحد هذه المقترحات التي يتم العمل عليها هي إقناع الجانب الإيراني بأن يكون هناك أحد المسارات يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، والمسار الثاني يمر عبر المياه الإقليمية التابعة لسلطنة عمان، ولكن لا شيء مؤكد حتى الآن ما هي المسارات وما هي بنود التفاوض حقيقة، لأن هناك أكثر من مقترح. هناك أيضا حديث عن إدارة مشتركة لأمن المضيق أو للملاحة عبر المضيق لأن يشبه ما هو معمول به في مضيق ملقا، ولكن هذه الطروحات التي يتم البحث فيها لا تزال القيادة المركزية الأمريكية على درجة عالية من التأهب. لدينا حاملتي طائرات، هذه جورج بوش، هناك حاملة طائرات ثانية إبراهام لينكولن، وهناك أكثر من 200 طائرة مقاتلة، أكثر من 50,000 جندي إضافة إلى جنود من القوات الخاصة ينتظرون ما الذي يطلبه أو يأمر به ترامب.
5: إذن هو مشهد معقد ومركب. شكرا جزيلا لك سلام خضر على ما تفضلت به، وكما تابعنا إذن نحاول أن نفهم تفاصيل ما أعلنه الرئيس الأمريكي من هذا الإلغاء والارتباطات اللاحقة له. نناقشها مع ضيفنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بك معنا. وقد كنا قد فككنا مع الضيف العقد الأساسية التي تبقى معلقة مع وقف الهجوم. وجدنا أن التفاوض الحالي يبدأ من ملفات تمثل جوهر المواجهة بين واشنطن وطهران. العقدة الأولى هي أمن الملاحة. واشنطن تريد فتحا فوريا وتاما للمضيق، بما يعني أن حركة السفن لا تبقى مرتبطة بقرار إيراني أو بتقدير أمني من طهران. أما إيران فتنظر إلى أمن الملاحة من زاوية أوسع تربطه بالوجود الأمريكي في المنطقة وبحقها في حماية مياهها ومصالحها بعد الحرب. العقدة الثانية هي الوضع القانوني لمضيق هرمز. فالمضيق ليس ممرا عاديا بل مساحة حساسة بين السيادة الساحلية وحق العبور الدولي. لذلك ستدور المفاوضات حول سؤال دقيق: كيف يمكن ضمان المرور الآمن من دون أن يبدو الأمر إلغاء لدور إيران في المضيق؟ وكيف يمكن الاعتراف بالاعتبارات السيادية والأمنية لطهران من دون أن يتحول ذلك إلى أداة لتعطيل الملاحة؟ أما العقدة الثالثة فهي الملف النووي الإيراني. ترامب يتحدث عن إنهاء التهديد النووي لا مجرد إدارة له أو تأجيله. هذا يعني أن واشنطن تريد التزامات صلبة تتجاوز وقف التصعيد الحالي إلى صيغة تمس جوهر البرنامج النووي ومستقبله. في المقابل تتعامل إيران بحسب ضيفنا مع هذا الملف بوصفه جزءا من سيادتها وحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، ولن تقبل أن يكون إلغاء الهجوم مقابلا لتنازل واسع من طرف واحد. دكتور محجوب، نحاول أن نفكك هذا المشهد أكثر، هل هو كان إلغاء أم تأجيل؟ ما الذي تقرأه أنت في التصريح الأولي ونحاول أن نقف معه؟
6: واضح تماما أن الرئيس الأمريكي يعيد ما فعله في مرتين سابقتين، حينما قال بأن هناك حضارة سيتم تدميرها في شهر أبريل، ثم أعاد في يونيو تقريبا نفس الكلام، وهذه المرة الثالثة التي وصلت فيها الأمور إلى حافة الانهيار ثم تراجع الرئيس الأمريكي. واضح تماما أنا باعتقادي ثلاث عوامل حكمت التراجع. أولا هناك تدخل مكثف جرام إقليميا واضح حول هذا الموضوع، وبمعنى آخر خيار الحرب أو العودة لأي خيار عسكري مكلف جدا على الجميع. مسألة ثانية باعتقادي وهي النقاش العماني الإيراني، نحن الآن أمام تصريحات أخيرا لوزير الخارجية قبل حوالي نصف ساعة قال بأنه النقاش بيننا وبين العمانيين في مراحله الأخيرة، معنى ذلك هو يتحدث عمليا عن اتفاق شبه وشيك بينهم وبين عمان، هذا شكل موضوع الانفراج. ثم العامل الثالث باعتقادي وهو خشية إيران على من تسميهم حلفائها في المنطقة من هجمات عليهم تتم إذا تم إذا تمت إيران وقامت بهجوم ضد أي دولة في المنطقة، خشيت على حلفائها فتراجعت مع أمريكا.
5: لكن الرئيس الأمريكي أشار إلى ضرورة أن يكون هذا التجاوب الإيراني سريعا وأن يتم التوصل إلى صفقة بين قوسين سريعة. خطورة هذا الحد الزمني في هذا السياق العام،
6: مرة أخرى نحن أمام نفس النسق، المدد الزمنية لن يحترمها أحد، لأنه دائما كان يقول الرئيس الأمريكي إذا لم يفعلوا كذا سأقوم بكذا ولم يفعل. الحد الزمني باعتقادي هو نوع من الضغط، هو يعرف أنه مشاكل معقدة، هناك فجوة كبيرة بين الطرفين، لكنها محاولة الضغط على إيران من أجل على الأقل فتح ما يمكن فتحه في المضيق. نحن الآن لدينا تصور واضح أنه يمكن أن يكون في مسارين مفتوحات، واحد للدخول والخروج في شمال المضيق والآخر للخروج، مع الآن وجود تبلور شيء جديد ربما أن يفتح المسار اللي في الوسط وهو الذي كان معتبرا قبل ذلك وتزال منه الألغام، وهذا سيكون فرصة جديدة للجميع يشكل انفراج للولايات المتحدة من جهة، لأن الرئيس يريد أن يعود قبل الانتخابات النصفية بمنجز في يديه.
5: الانفراج المطلوبة لها نقطتان رئيسيتان، مضيق هرمز أولا ثم البرنامج النووي، بالنسبة لأمريكا كلاهما في ذات النسق من الأهمية. نبدأ من مضيق هرمز، ما الاحتمالات؟
6: أنا أعتقد بأنه الفتح المضيق سيتم بشكل تدريجي، لكن إيران ستبقي اليد عليه أمام أي تراجع أمريكي فيما يتعلق بقضايا مثل وقف الحرب بشكل عام البند الأول والقضايا الاقتصادية. يعني بعبارة أخرى قد تلوح إيران بالمضيق مرة أخرى وتغرقه، ولذلك باعتقادي هي لم تريد أن تصل إلى توافق نهائي مكتوب مع العمانيين على هذا الموضوع حتى لا يصبح فيه ما يسمى بالتسويات القانونية ضمن القانون الدولي.
5: وبخصوص البرنامج النووي،
6: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي الآن لديه تصور بأن البرنامج النووي قد يحل تدريجيا إذا ما تم حل المضيق في مسار دبلوماسي منفصل، ولكن المشكلة أنه ليس هناك معلومات، هناك غموض كبير حول البرنامج النووي، المنشآت قصفت منذ عام، لا أحد يعرف ما الذي يجري فيها، ولا الوكالة الدولية عندها كما يقال أكسس أو قدرة على الذهاب إلى المنشآت. بعبارة أخرى هناك تعقيدات لوجستية قد لا تعين الرئيس الأمريكي على وضع ورسم صورة للنص في البرنامج النووي، لكنه قد يبدأ في مسار تفاوضي بشكل بآخر حول اليورانيوم على التخصيب بشكل خاص.
5: سيناريو التصعيد وانتهاء الفترة التي وضعها الرئيس الأمريكي، هل ما زال قائما؟
6: نحن أمام لازال قائما بالتأكيد، الرئيس الأمريكي كما يقال لا يمكن التنبؤ بما يفكر فيه، لكن سيكون مكلف بالنسبة له، لا يستفيد منه كثيرا. إذا فتح المضيق أو بدأ فيه توافق عماني إيراني سيكون أفضل له أن يمضي في هذا المسار خيرا من العودة إلى عمل عسكري.
5: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زوير، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: التداعيات الاقتصادية للتوتر في منطقة الشرق الأوسط على أسواق النفط، أصبح هناك أثر لا يقاس بالبرميل بل بالدولار المضاف إلى كل برميل. التفاصيل مع نديم الملاح.
7: لم تعد كلفة تصدير برميل النفط الخليجي إلى الأسواق مجرد أزمة عابرة، فمع استمرار حالة لا حرب ولا سلم في مضيق هرمز بدأت أعباء التأمين والشحن والمسارات البديلة تتحول إلى بند دائم في هيكل الكلفة، ما يثير سؤالا جوهريا، من يدفع الثمن؟ لنأخذ مثالا مبسطا، سفينة تبلغ قيمة هيكلها 100 مليون دولار، كلفة علاوة المخاطر تحسب كنسبة مئوية من قيمة هيكل السفينة عن كل عبور. قبل الحرب كانت هذه النسبة لا تتجاوز ربعا في المئة، أي أن كلفة التأمين للرحلة الواحدة بلغت نحو 250 ألف دولار فقط. لكن في ذروة التوترات ومخاطر الحرب خلال شهر يوليو قفزت هذه العلاوة لتتراوح بين 7.5% و10%. هذا يعني أن التأمين على نفس الرحلة قفز ليصل إلى 10 ملايين دولار. وحتى مع بوادر الانفراج في أواخر مارس تراجعت علاوة المخاطر لتستقر عند 1%، أي نحو $1,000,000 للرحلة، لتبقى التكلفة مضاعفة ب4 مرات على الأقل مقارنة بفترة ما قبل الحرب. هذا الارتفاع المستمر أفرز واقعا جديدا، حيث أصبح المستوردون تحديدا في آسيا يطالبون بخصومات إضافية. رأينا ذلك عندما خفضت أرامكو سعر البيع بمقدار $11 للبرميل دفعة واحدة، وهو الأكبر منذ 26 عاما على الأقل، وبخصم $1.50 تحت متوسط عمان دبي، وهو الأول منذ 6 سنوات. للهروب من هذه الضغوط تسرع دول خليجية إنجاز مسارات بديلة تتجاوز مضيق هرمز. أدنوك الإماراتية مثلا تسرع وتيرة إنجاز خط أنابيب نحو إمارة الفجيرة بطول 300 كيلومتر وبكلفة $3 مليارات ليبدأ تشغيله مطلع عام 2027. أما في السعودية تدرس أرامكو زيادة سعة خط أنابيب شرق غرب الممتد إلى الساحل الغربي على البحر الأحمر بما يصل إلى 2 مليوني برميل يوميا. الخط يعمل أصلا عند كامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يوميا. في المحصلة الإجابة على سؤال من يدفع الثمن باتت واضحة. على الرغم من ارتفاع سعر البرميل فالمنتج الخليجي يدفعه عبر تقديم الخصومات وإنفاق المليارات على مسارات بديلة وتأمين باهظ لا يسترد حتى في وقت التهدئة، والمستهلك يدفعه عبر تقلبات أسعار الطاقة. ضريبة جيوسياسية تحولت إلى تكلفة دائمة داخل كل برميل.
1: شهدنا النور بهذا الخبر العاجل. مجمع ناصر الطبي يعلن سقوط مصابين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها بمواسي خان يونس جنوبية قطاع غزة. الآن نصل إلى رأس الساعة، وضمن هذه الساعة الجديدة من تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء ضربات كانت مقررة على إيران بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وأنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء اليوم الاثنين. كما أكد ترامب أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبت منه إلغاء الضربة، وإنه سيرى إذا كان بالإمكان التوصل إلى نزع سلاح إيران النووي. في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقة إيران الخارجية في المستقبل، وإن على الإيرانيين السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن فتح مضيق هرمز أمر مختلف عن المفاوضات مع سلطنة عمان، لأن إغلاق المضيق مرتبط بانتهاك الولايات المتحدة تعهداتها. جاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية. أرحب من واشنطن بمراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومن طهران بمراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. وأبدأ معك نور الدين بوزيان، وهذه المواقف الأمريكية المتوالية عقب إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء هذه الضربة في أي إطار تصب؟
8: ميادة، يمكن القول بأن الشرق الأوسط لا يزال يعيش على إيقاع وريتم تصريحات ومواقف الرئيس الأمريكي، إذ وبعد أن هدد طوال 3 أيام بأنه سيشن عملية عسكرية ضد إيران غير مسبوقة، في الأخير أعلن أنه سينظم أو ستجرى مفاوضات، محادثات في شكل مفاوضات حتى أكون دقيق، لكنه لم يحدد المكان. البعض كان سرع القول بأن في واشنطن، ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي لم يختار المكان لهذه المفاوضات، وحتى الأطراف المعنية بها لم تؤكد، مما جعل بعض المراقبين يقولون وحده ترامب هو الذي اتخذ هذه المبادرة. علينا أن ننتظر بعد ظهر اليوم. لماذا بعد ظهر اليوم؟ لأن الرئيس الأمريكي كان حدد هذا الموعد لانتظار

0: انطلاق هذه المحادثات، محادثات تجري وفق بعض المراقبين هنا في واشنطن بعد تطور لافت، إذ أعلنت طهران بأنها اقتربت إلى حد ما إلى اتفاق مع الجارة عمان. على كل حال المواقف لا تزال متباينة هنا حيال التوجه الذي يقوم به حاليا الرئيس ترامب بعد أن هدد بعملية عسكرية. الآن يتحدث عن خيار دبلوماسي، لكن هذا الخيار الدبلوماسي ترامب نفسه قال بأن المفاوضات إذا فشلت سيكون من حق الولايات المتحدة أن تتصرف كما تراه وكما تريده، وهو تهديد مبطن في حال فشلت هذه المحادثات. وعلى ذكر فشل المحادثات، هناك أيضا تصريحات من بعض الأعضاء الكونغرس الأمريكي خاصة المقربين من ترامب والذين يوصفون بأنهم من الصقور، حيث أكدوا بأن ترامب ولا شك سيعود إلى استخدام القوة ضد إيران من منطلق قناعتهم كما يقولون بأن إيران لن تقبل بالشروط الأمريكية. وهناك من ذهب إلى حد القول بأن الحل الوحيد هو تغيير النظام في إيران على حد تعبيره، بقية الإشارة بأن هذه المعطيات والتطورات والمواقف تتزامن مع تسريبات تقول بأن الخطة أو الاتفاق الذي قال الرئيس ترامب أنه أصبح على مرمى حجر ربما يتعلق بمسألتين. المسألة الأساسية التي أشار إليها ترامب وقال بأن هناك اتفاق شبه اتفاق عليها هي مسألة إعادة فتح مضيق هرمز للحركة البحرية الدولية، ولكن هناك أيضا معلومات حول إمكانية أن يتحول الموضوع إلى بحث الملف الصعب والمعقد وهو البرنامج النووي الإيراني. أضيف فقط ميدة بأن
1: أريد
0: هناك
1: أن أواصل
0: باختصار
1: معك
0: شديد
1: أريد أن أواصل معك في مزيد من التفاصيل حول ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تحديدا الاتفاق الذي يصل إلى مراحل الأخيرة وفق الجانب الإيراني مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز.
0: في الحقيقة هو يقال أنه ترامب يكون ربما لمس هذا التطور في ضوء ما يقال من في إيران من أن هناك ربما حديث عن توافق عماني إيراني حول آلية لتحرك السفن التجارية في مضيق هرمز. هناك من يتحدث عن مسار عند الدخول يمر عبر بين قوسين السيادة الإيرانية، وعند الخروج يخضع للجانب العماني. هناك خطة بعض المصادر نقلتها عن مصدر وصف بأنه مصدر يتابع المفاوضات عن طريق أو من بالقرب من الدول التي تقوم بالوساطة. تتحدث هذه المعلومات عن أن هناك اتفاق أو خطوط عريضة للاتفاق، من بينها تسريع إعادة فتح مضيق هرمز، وقف العمليات العسكرية، وقف أو التفاهم على وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى إلزام إيران كما يقولون بإلزام الأطراف المحسوبة عليها بعدم استهداف القواعد الأمريكية أو الدول منطقة الشرق الأوسط. هذه عموما ما ورد حسب بعض التسريبات، وجعل البعض يتفائل ربما بقرب التوصل إلى الاتفاق. ومن بين الذين يتفائلون طبعا الذين يوجدون في سوق النفط، كما تعلمين النفط بعد إعلان الرئيس ترامب عن تنظيم هذه المحادثات خسر النفط تقريبا في سوق بحر الشمال، خسر بنسبة 7% من قيمته، علما أنه في يوليو الماضي كان كسب أكثر من 7%.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. رانيا قاسمي، فيما يتعلق بالتصريحات القادمة من إيران سواء على لسان الرئيس بزشكيان أو وزير الخارجية، كيف يمكن التقاط المؤشرات المتعلقة بطاولة المفاوضات؟
2: نعم ميادة، يعني التصريحات والمشاورات الإيرانية سواء السياسية أو حتى العسكرية المستمرة بين إيران والدول المهتمة بالموضوع الإيراني ما زالت مستمرة، كلها تصب في اتجاه ضرورة التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي مع الولايات المتحدة، ولكن وفقا للشروط الإيرانية. هذا ما يمكن أن نفهمه من خلال التصريحات الإيرانية لكبار المسؤولين هنا في البلاد. يعني فيما يتعلق بالمشاورات المشاورات أولا، أجرى القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية اتصالا هاتفي مع وزير الدفاع التركي وبحث معه تطورات في المنطقة وأيضا سبل يعني إعادة التهدئة للمنطقة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي ما بين البلدين. هذه المشاورات تأتي في إطار مشاورات سياسية ودبلوماسية يجريها وزير الخارجية الإيراني مع نظيره العراقي السعودي وأيضا مع قائد الجيش الباكستاني، وهذا الرجل المعروف بأنه كان له دورا مهم في التوصل إلى مذاكرة التفاهم. هذه المحادثات المستمرة ربما حملت رسائل من قبل إيران، خاصة وأن طهران كانت قد أكدت على أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر، ولكن هذا التبادل لا يرقى إلى مستوى التفاوض، وربما تم التأكيد خلال هذه المحادثات على مطالب إيران والتي أوضحها الرئيس مسعود بيزشكيان، حيث أكد على أهمية ومذكرة التفاهم بالنسبة لإيران، واعتبرها أنها نتيجة مجهود جمعي لمجلس الأمن القومي الإيراني، وتم التأكيد على أنه يجب إجبار الولايات المتحدة على الالتزام بما وقعت عليه باعتبار أن هذه المذكرة تصب في صالح إيران والمنطقة وأيضا حلفاء إيران. النقطة الأخرى التي حاولت طهران أن توضحها هي تأكيدها على أن الوضع في مضيق هرمز الآن لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وأن المحادثات جارية مع الجانب العماني من أجل إدارة الملاحة البحرية، والتي كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس علقش أنها وصلت إلى مرحلها النهائية وأنه تم تحقيق تقدم فيما يتعلق بهذا الأمر. تمت الإشارة إلى أن هذا التوافق أو الاتفاق مع سلطنة عمان والذي يجري العمل عليه حاليا حول ممر ما بين الممر الإيراني الشمالي والممر العماني الجنوبي، سيكون هذا الممر يتوافق عليه وتقوم السفن بالمرور منه بشكل آمن بما يراعي المصالح الإيرانية ويحقق الأمن للسفن أيضا.
1: للمزيد من التفاصيل رانيا بخصوص تصريحات بيزشكيان هذه المرة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، في أي سياق وضع حديثه عن العودة إلى هذه المذكرة كمنطلق؟
2: باعتبار أن إيران ترى في أن هذه المذكرة أنها حققت المصالح الإيرانية، واعتبر أنها ستكون الأساس في العلاقات الإيرانية في المستقبل، باعتبار أنها أكدت على ضرورة وقف الحرب، إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، وذلك بابتعاد القوات المسلحة الأمريكية من المنطقة والتي جيء بها بسبب الحرب 40 يوما التي شنت على إيران كما تتحدث السلطات الإيرانية. هناك أيضا تأكيد على ضرورة دفع تعويضات والإفراج عن الأموال الإيرانية وغيرها من الموضوعات الاقتصادية، بالإضافة إلى موضوع مضيق هرمز. إذن نحن أمام ميادة، أمام موقف يتم من خلاله التأكيد على أن إيران متمسكة بمواقفها وتؤكد على أهمية هذه المذكرة باعتبار أنها تحقق جميع مصالح الشعب الإيراني. تقول طهران أنها ليست أفضل ما يمكن التوصل إليه، ولكنها تم التوصل إليه وتحقق العديد من الفوائد للشعب الإيراني سواء كانت الاقتصادية أو السياسية. شكرا. أو الأمنية، تعمل على إعادة الاستقرار لإيران والمنطقة وتحقق الموضوعات والقضايا الاقتصادية التي من خلالها يمكن إعادة بناء الاقتصاد الإيراني الذي يواجه صعوبات كثيرة بسبب العقوبات وأيضا بسبب الحصار البحري المفروض والذي يعيد فرضه مرة أخرى على السواحل الجنوبية الإيرانية. إذن التصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تأتي في هذا الإطار الذي يؤكد على أن المذكرة هي منطلق لأي مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة، ويتم على أساس المذكرة بناء الخطوات اللاحقة والتوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة ينهي الحرب بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسم. تعود مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز إلى الواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني بشأن فتح المضيق وتراجع عن تنفيذ ضربة على طهران في وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية عملها على التوصل لاتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق. في التقرير التالي يلخص زميل حسان مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب وإلى اليوم.
3: محاولة للعبور من حافة الهوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة ميلين بحريين. مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 من فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يومياً في المضيق من 120 سفينة شحن يومياً قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يومياً طيلة فترة الحرب، وصولاً إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته، بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصراً شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها أن تستمر 60 يوماً دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة ودفع عمان مع عدد من الدول في 24 من يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية، عبر منها 21% من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها، لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 من يوليو تموز سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو. لكن إيران رفضت المناصفة معتبرة أن المسار الدوري القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها. إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكاً على إيران وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضاً. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها، ويبقى مصير الحرب مرهونا بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أمانا.
1: أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وسيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، والعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. دكتور عباس أبدأ معك، ومن وقع ما كان يشير إليه التقرير فيما يتعلق بالمسارات وتلك المفاوضات الجارية مع عمان، التساؤل هو حول إن كانت هناك تقدم في هذا الجانب في المفاوضات، حتى أن يقول الجانب الإيراني أنه هناك وصول إلى مراحل نهائية، لماذا يتم الحديث عن فصل المسار، فصل هذا الاتفاق مع عمان عن مذكرة التفاهم؟
4: في بداية يوم السبت رأينا تحولا من التهديد بالضربة العسكرية إلى الدبلوماسية، بالتالي المسار تم عكسه. علينا أن نرى إلى أي مدى سيستمر هذا الأمر، لأن رأينا أن ربما الأمور قد تتجه نحو التوجه الآخر، لكن هنالك محادثات وهنالك تقدم مهم في المحادثات مع عمان، وكان هنالك محاولة للتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بحركة السفن في هرمز، لكن كان هنالك أسئلة. ما هو نوع الاتفاق؟ هل هو مستقل ومنفصل عن مذكرة التفاهم، أم هو يتماشى مع مذكرة التفاهم؟ يبدو وكأنه من الجانب الإيراني، وما نسمعه من الجانب الإيراني، أنه يسير حسب الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم، وأن هنالك مؤشرات اقتراح لماذا هذا الأمر مرتبط بمذكرة التفاهم. ليلة أمس الرئيس الإيراني وضع منشورا وتعليقا قال فيه أن إيران تحتاج أن تحث.
1: عذرا منك دكتور، يبدو أننا لدينا مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقاي.
5: عبر مضيق هرمز، وهذا الشرط اللازم ولم يكن الشرط الكافي، لكن إلا أن مضيق هرمز لم يغلق المضيق بخلاف بين إيران وعمان، والمضيق أغلق لسبب باعتبار هجوم الصهيوني الأمريكي على إيران، ونحن للحد من هذه الشرارات الأمريكية. وما دام الحصار البحري على إيران والعدوان الأمريكي على إيران ومصالحها مستمرا، وما دام كل الأمور الأمريكية التي انتهكتها أمريكا في هذه الفترة، بالتأكيد هذه كلها تكون مؤثرة على باعتبار مضيق هرمز، وما زالت هذه قائمة، لن يحدث أي شيء خاص في ما يخص مضيق هرمز. إذن مفاوضاتنا مع عمان حول مضيق هرمز والقضايا هذه ترتبط بإيران وعمان، وما يخص إيران وأمريكا يجب أن نرى الأوضاع كيف تتطور وإلى أي مجال تتجه. مراسل تسنيم، هناك بعض المزاعم من قبل الوسائل الغربية أن بن سلمان اتصل مع ترامب، تم تأجيل هذا الهجوم على إيران. رأيكم فيما يخص هذه المزاعم، وهل أن السعودية سعت أن تتأجل هذا الهجوم، أو أن باعتبار الرد الإيراني هو الذي كان رادعا؟ هي أن كل الدول ترى، دول المنطقة ترى أنها مؤثرة في هذه الأوضاع المنطقة وتتعثر بها حاليا ومستقبلا وتكون سهيمة، هذا أمر جيد ومبارك. فإن الحرب الأمريكية، العدوان الأمريكي على إيران لم تكن على إيران وحدها، بل إن على كل دول المنطقة وعلى أمن كل دول المنطقة، ونحن شاهدنا بأم عيوننا أن الحضور الأمريكي العسكري في المنطقة واستخدام الإمكانيات الدول المطلة على خليج الفارسي هي التي زادت من التوتر وانعدام الأمن لكل بلدان المنطقة. إذن من الطبيعي أن دول المنطقة تريد وتسعى للحد من هذا التوتر، وأنها تسعى. نحن هذه المساعي نقيمها ونقدرها، ولكن التجربة أثبتت لنا أن ما تقول بالتالي بالنهاية يمكن أن يردع العدو من خلال عدوانه على إيران هو قوة إيران وقوتها الردعية، قدرة إيران قدرتها الردعية. السلام عليكم. الآن الأخيرة وجدنا تقارير فيما يخص الوساطة الصينية فيما يخص العلاقات الإيرانية. تفضل إيران مع الصين، إيران مع من؟ إيران فيما يخص وساطتها بشأن مضيق هرمز. أولا تفضل أن هل هذا باعتبار هذه الوساطة هل تؤيدونها وهل أثرت وإلى أي مستوى أثرت تقييمكم في هذا المجال؟ أن الوسيط في القضايا المرتبطة بإيران وأمريكا هي باكستان ويمكن أن تكون وقطر يمكن أن تكون كذلك، ونحن مع الصين لدينا علاقات صديقة وتعاون وثيق وفي كافة القضايا التي ترتبط بالبلدين. الصين هي توافق وجهة نظرنا في القلق إزاء ازدياد التوتر.
6: أمن في المنطقة بناء على هذا الأصدقاء في الصين يسعون عن طريق جهودهم الحسنة ومساعيهم يسعون إلى منع التصعيد في الأوضاع، وكذلك دول أخرى تقدم المساعدة، ولكن أن نتحدث عن أننا أضفنا وسيطا جديدا إلى الوسطاء الموجودين فهذا الأمر ليس دقيقا بالمعنى الحرفي. وكالة فارس تفضلوا. شهدنا تصريحات من دونالد ترامب حول الهجمات التي تم أوقفها وعن وجود اتفاق حول فتح سريع لمضيق هرمز وإلغاء التهديد النووي الإيراني. هل هناك اتفاق عبر الوسطاء تم مع الأمريكيين؟ وهناك حديث عن أن المفاوضات سوف تبدأ اليوم، هل تؤكدون هذا الأمر؟ اليوم الدكتور عراقتشي في زيارة الأربعين الذي يقوم به وهي زيارة شخصية، وكافة الأصدقاء المفاوضون متواجدون في إيران. في الرد على السؤالين السابقين لوكالتي إيرنا وتسنيم كان ردي يحتوي على جواب دقيق لسؤالكم، لذلك اسمحوا لي أن ننتقل إلى سؤال آخر. وكالة إيران، بالنظر إلى أن عددا من دول العربية في المنطقة كانت في قائمة الهجمات الدفاعية الإيرانية لاحتوائها على قوات أمريكية، مؤخرا شهدنا أن عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية في إيران اعترضت على هذا اعترضت هذه الشخصيات في هذه الدول العربية على احتواء هذه الدول للقواعد الأمريكية. أريد أن أطلع على موقف الخارجية حول هذا التحول في دول المنطقة التي تستضيف القوات الأمريكية. هناك حالات مشابهة كثيرة، شعوب دول المنطقة، شخصيات والنخب الفكرية والسياسية بأشكال مختلفة أعلنوا عن معارضتهم للحضور الأمريكي في أراضيهم. شعب المنطقة يعلم جيدا أن هذه الظلم هي حرب ظالمة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني ضد دولة مسلمة في المنطقة، وبشكل جيد بالنسبة لتبعات استمرار هذا الاعتداء هم على واعي بهذه التبعات. وبالإضافة إلى ذلك فإن إيران ليس لديها أي خصومة وعداء مع أي دول من المنطقة، وإيران وشعبها شعب مسالم يسعى إلى حياة مسالمة واحترام متقابل مع كافة الدول الجارة، وبشكل جيد تتم متابعة الأوضاع وما حدث خلال الأشهر الخمس والرد الدفاعي الإيراني ضد الاعتداءات الأمريكية والصهيونية. الرد لم يكن ضد دول الشعوب المنطقة، بل ضد منطلق الاعتداء العسكري على إيران. لذلك فإنه من الطبيعي أن الشعب المنطقة بشكل متزايد يعلن عن معارضته لاستمرار الحضور الأمريكي في هذه الدول، وأن يطلب من مسؤوليه وحكوماته أن تقوم أمريكا بإخراج قواعدها من هذه الدول، وأن يتم منع أمريكا من استغلال السيادة لهذه الدول من أجل مهاجمة دول المنطقة. ربما سؤال يكون شخصيا، ولكن في الأيام الماضية هناك بعض الجهات السياسية قامت بانتقادك، وأي خبر يتعلق بالحرب يتم نفيه. يعتقدون أن مواقفك هذه ربما تكون مؤثرة على بعض التيارات المتشددة في البلاد. أريد أن أعرف ما هو موقفك من هذه الحالة. أنا لا أرى أنه من الصحيح أن أتحدث عن نفسي، ولكن بعيدا عن شخص المتحدث، فإن مقام الناطق في الخارجية في الظروف التي نحن فيها، الناطق يتحدث عن النيابة عن الجهاز الدبلوماسي في فترة الحرب، ولا يمكن أن يكون متحدثا بعيدا عن أوضاع الحرب ويأخذ موقف حولها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموقف الذي يتم إعلانه من قبل الناطق لا يعبر عن موقفه الشخصي، بل هو موقف الجهاز الدبلوماسي والخارجية. هذه الأمور مستمرة خلال الفترة الماضية. هناك وجهات نظر ناقدة نحترمها ونستفيد مما هو قابل للاستفادة، ونتحمل ما يمكن أن نتحمله، وهذه وظيفتنا. ولكن المتحدث باسم الخارجية وكل الجهاز الدبلوماسي وأجهزة القرار في البلاد ليس لها صلاحية أن تتخذ مواقف تخيلية حول الحرب والسلام. نحن لم نخير بين الحرب والسلام. أمريكا لم تهاجمنا طلبا للسلام. نحن في حرب واقعية، وفي ظروف الحرب يجب أن نلتزم بما يلزمه الأمر. وموقف الخارجية ليس لإرضاء أو من أجل أو يتأثر بالتيارات السياسية. نحن نحترم الجميع، ولكن ما هو مهم بالنسبة لنا هو المصالح الوطنية. نحن بصفتنا جهاز دبلوماسي، فإن المصالح الوطنية الإيرانية هي الأهم بالنسبة لنا. وكالة أنا تفضلوا. في هذه الأيام بعض التيارات الإعلامية وبالحديث عن عمليات وموقف في أنصار الله في اليمن، وكذلك الادعاء حول استهداف منشآت سعودية من قبل العراق، تم توجيه الاتهامات نحو إيران بأن إيران هي من تعمل على توسعة الحرب. ما هو موقفكم؟ أنا متأكد أن الأشخاص الذين يطرحون هذه الأمور هم بشكل واعٍ يعملون على تحريف الواقع. خمسة أشهر ليست فترة طويلة حتى يشعر الإنسان أو يصاب بالنسيان. منذ 28 من فبراير واجهنا اعتداء من قبل أمريكا والكيان الصهيوني. هل إيران هي من فتحت الجبهة؟ منذ اليوم الأول للحرب المفروضة قامت أمريكا والكيان الصهيوني بالاستفادة من أراضي وأمكانات المنطقة للاعتداء على إيران. هل نحن من قمنا بتوسعة الجبهات؟ موضوع اليمن هو موضوع يتعلق باليمنيين. أعلننا عن موقفنا، واليمن منذ فترة طويلة يتعرض لحصار ظالم، وقلنا لمرات أن طريق الحل في اليمن هو عبر المباحثات وعبر خارطة الطريق التي تم التفاهم حولها بين الأطراف. لذلك

0: الدولة كما تتحدثون. هذه التطورات متعلقة بأمريكا بصفتها البادئة بهذا الاعتداء العسكري و وكالة سياسة صحيفة سياسات روز. نحن نشهد اعتداءات من قبل الكيان الصهيوني في لبنان. الجزيرة نقلت خبرا حول المفاوضات بين إيران وأمريكا أن باكستان وقطر.
1: نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، والذي يمكنكم متابعته على الجزيرة مباشر. الآن معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، التي وقفت على هذه التصريحات الجديدة لبقائي وما الذي أضافه فيما يتعلق بما أعلن إيرانيا في الساعات الأخيرة.
2: نعم ميادة، يعني يمكن القول أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كان قد أكد على عدة نقاط مهمة، أولها رد على الادعاءات الأمريكية بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة. تم التأكيد على أنه لا يجري حاليا أي تفاوض مع واشنطن، حتى أن الحديث عن أن هذه المفاوضات ستجري اليوم ربما بسبب أن وزير الخارجية الإيراني سيتوجه إلى العراق لأداء الزيارة، ولكن بقائي أكد على أن هذه الزيارة هي زيارة شخصية تتكرر تقريبا كل عام، وقال أن الوفد الإيراني بأكمله متواجد في إيران وأن عرقشي فقط هو من سيتوجه إلى العراق، ولذلك بذلك ينفي إمكانية أن تكون هناك حتى محادثات أو تبادل لوجهات النظر فيما يتعلق بهذا الشأن. هناك أيضا تأكيدات من قبل بقائع فيما يتعلق بمضيق هرمز، قال أن المحادثات تجري على قدم وساق مع سلطنة عمان من أجل التوصل إلى ممر وصفه بالمؤقت من أجل تأمين الملاحة البحرية في المضيق، وأكد على أن هناك يعني مشاورات تجري فيما يتعلق بهذا الشأن، ولكنه أكد على أن هذه المفاوضات لا علاقة لها بفتح المضيق، لأن المضيق لم يغلق بسبب سلطنة عمان وإنما بسبب ما وصفها بالاعتداءات الأمريكية على إيران، ولذلك التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان لإدارة الملاحة البحرية هو بالتأكيد سيصب في مصلحة ربما التهدئة، ولكن إعادة فتح المضيق أو إغلاقه هو مرتبط بتوقف الهجمات الأمريكية، مرتبط بالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها، وأيضا مرتبط بالالتزام والقبول بالإدارة الإيرانية للمضيق. هذه الشروط التي كانت قد تحدثت طهران بشأنها سواء سياسيا أو عسكريا، وتعتبر هذه هي شروط طهران من أجل فتح مضيق هرمز مرة أخرى. تم التأكيد على أن لن يتم تغير الوضع في المضيق حتى تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها. وفيما يتعلق أيضا بالحديث عن وسطاء، تم التأكيد على أن هناك الكثير من الجهود الدبلوماسية التي تجري، ولكن لم يضف أي وسطاء آخرين إلى المفاوضات أو المساعي الدبلوماسية ما بين إيران والولايات المتحدة. تم التأكيد على أن باكستان وقطر هما من يتوليان حاليا جهود الوساطة. تأتي هذه التصريحات التي ما زالت مستمرة لإسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من خلال مؤتمره الصحفي في وقت تؤكد فيه طهران على تمسكها ميادة بمذاكرة التفاهم كأساس العلاقات المستقبلية، وأيضا باعتبار أنها تشكل أهمية وتصب في مصلحة إيران والمنطقة وأيضا حلفاء إيران، كما أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ميادة.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. أعود إلى ضيوفي وأستأنف معك دكتور عباس أصلاني. ذات النقطة التي كنا بدأنا بها الحوار تحدث عنها إسماعيل بقائي، وهي المتعلقة بمضيق هرمز. قال بشكل واضح لا يكفي الاتفاق مع سلطنة عمان لفتح مضيق هرمز، إذن هو تأكيد مرة أخرى على فصل المسارات. لماذا؟
3: ما يحصل أن إيران تتحدث مع عمان يتعلق بتأمين المرور عبر مضيق هرمز،

0: النقطة المهمة التي يجب تذكرها أن هنالك حلول مؤقتة لا تتعلق بالممر الجنوبي أو الشمالي. استطاعتنا أن نتخيل أن يكون هنالك ممر متوسط لفترة مؤقتة، لكن هذا الأمر يتعلق بتقرير إذا ما كان هذا الممر، هل هذا اتفاق منفصل؟ كلا، هو في إطار مذكرة التفاهم، لكن تطبيق مذكرة التفاهم يحتاج إلى جهود إضافية، وهذا الدول الأساسية والأطراف، إيران كما قلنا ولا تتفاوض مع الولايات المتحدة، لأن طهران لن تتحدث إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي لم ينتهي فيه الصراع ولا تعود إلى تطبيق مذكرة التفاهم. الرئيس الإيراني ليلة أمس قال أن إيران تحتاج أن تحث الولايات المتحدة على أن تكون ملتزمة ببنود مذكرة التفاهم، بمعنى أن المحادثات الحالية التي تجري هي في إطار مذكرة التفاهم، والمحادثات مع عمان ضرورية من أجل حل المشاكل المتعلقة بمذكرة التفاهم، لكنها ليست كافية، لأن إيران تتوقع من الولايات المتحدة أن ترفع الحصار البحري وأن تطلق الأصول المجمدة، وأيضا مرة أخرى أن تقوم بإحياء مسألة الإعفاء من العقوبات المفروضة على بيع النفط. إذا ما حصل هذا الأمر، أعتقد أن باستطاعتنا أن نتوقع استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة وأن تتحرك نحو الاتفاق النووي.
1: أواصل معك، بالفعل قال بازشكيان أنه يجب إرغام الولايات المتحدة على الالتزام بمذكرة التفاهم، كيف تنوي إيران القيام بذلك؟
0: نحن نرى أن مضيق هرمز والذي كان مصدر التوتر الآن يتحول إلى مصدر الحل أيضا، بالتالي هذا التهديد يتحول إلى فرصة هنا. وكان من المثير للاهتمام أن الرئيس الإيراني وصف مذكرة التفاهم على أنها مركز الجذب لأي علاقات أجنبية خاصة أو خارجية للولايات المتحدة، بمعنى بالنسبة لإيران، بمعنى أن إيران تعتقد أن مذكرة التفاهم هي الإطار لحل هذه القضايا، والاستمرار في هذا المسار سيعتمد على مذكرة التفاهم.
1: سيد مارك فايفل، يبدو أن مضيق هرمز لا يزال أحد أهم المفاتيح في المشهد المتعلق بطاولة المفاوضات. لافت أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك اتفاقا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو ذات الرجل الذي قال أنه هذا الاتفاق لم يكن 100% يلبي رغبات الولايات المتحدة الأمريكية فلن يقبل. هل هذا يعني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر لهذا الاتفاق على أنه مرضي بالنسبة للولايات المتحدة؟ نتحدث عن الاتفاق بين عمان وإيران.
0: أعتقد أنه من الجيد أن يكون هنالك مفاوضات تجري الآن حول مضيق هرمز بين إيران وعمان. سيكون من الرائع جدا أن نحرك الأمور لمرور السفن والناقلات عبر المضيق. سيحقق أمرين: أولا نقل نفوذ إيران من هذه ليلة المفاوضات، لأنه سيكون هنالك سفن تتحرك وتمر عبر المضيق، وأيضا يقوم بأخذ وإبعاد مضيق هرمز على أنه نقطة نفوذ استراتيجية على ترامب، وأيضا سيؤمن العوائد لإيران والذي سيسمح لها بالاستمرار في المفاوضات، لأن المفاوضات قد تتطلب وقتا طويلا. التحدي هو أن المفاوضات لا تحصل بشكل مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها تحصل عبر وسطاء مثل الباكستانيين والقطريين، والمفاوضات أيضا لا تحصل أيضا عن ممثلين من الحكومة الإيرانية داخل هذا الإطار، لكن مع الحرس الثوري والذي كان متطرفا في السابق، ومنذ بدأت الحرب في مارس حتى أصبح أكثر تطرفا وأكثر صعوبة في التعامل معه بالنسبة للولايات المتحدة والرئيس ترامب. بالتالي سنعود إلى نفس التسلسل الذي كان موجود قبل مذكرة التفاهم، متمثلا بأن ترامب يريد السفن أن تتحرك عبر مضيق هرمز، إيران تريد أن تتحقق في من مسألة، وأيضا طرق للتحقق من مسألة تخصيب إيران لليورانيوم، والإيرانيون يريدون رفع العقوبات وأيضا تحرير الأصول المجمدة. كيف سيحصل ذلك؟ الرئيس ترامب سيقول بداية افتحوا المضيق، وبعد ذلك بإمكاننا أن نتحدث عن الجانب النووي، وبعد ذلك سنتحدث عن مسألة الإعفاء من العقوبات وتخفيفها وتحرير الأصول المجمدة. الإيرانيون سيقولون من جانبهم حرروا الأصول وارفعوا العقوبات، بعد ذلك سنتحدث عن هذا الأمر. بالتالي سنعود إلى نفس المعركة التي كنا فيها عندما كانت مذكرة التفاهم وقبل العملية التصعيد الأخيرة الذي حصل.
1: وإن أضفنا إليه أيضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن أن هناك محادثات عن شكل المفاوضات في حد ذاته مباشرة وغير مباشرة، والإيرانيون الآن يؤكدون أن الوفد لا يزال موجود في إيران ولا يغادر نحو مفاوضات على طاولة واحدة، ويقول في ذات الوقت أنها ستبدأ اليوم الاثنين. كيف يمكن فهم إعلان بهذا الشكل إن كانت كل هذه العقبات لا تزال موجودة؟
0: يعني ترامب يقول أن الاتفاق وشيك، لكن إيران حتى لم تؤكد أن هنالك اتفاق للتفاوض عن حولها في هذه المرحلة. بالتالي من الطبيعي أن نرى أن إدارة ترامب ربما تقوم بهذا الإعلان وبعد ذلك سترى كيف الجميع يتفاعل مع هذا الأمر. هذه هي الدبلوماسية التي تقوم بها إدارة ترامب من أجل تهيئة ووضع الأولويات التفاوضية. المشكلة في أن واشنطن تعلن المفاوضات، طهران تتفاوض من جانبها حول معنى الإعلام، بالتالي هنالك أجزاء غير معروفة. على الأقل نعرف أنه كان هنالك توقف وهنالك سبب يجعلنا متفائلين، لكن لا أعتقد أن السلام سيحل قريبا.
1: بعد الإذن من ضيفي أريد أن أواصل معك فقط في هذه الجزئية سيد مارك فايفل، واسمح لي أن أستخدم تعبيرا مجازيا هنا. هل من الصحي أن يتم الإعلان عن أمور مستقبلية غير مضمونة؟ كما أيضا هل من الصحي الاستمرار في استراتيجية المراوحة بين الخيارين والعدول عن قرار ثم العودة مرة أخرى إلى قرار آخر؟
0: إذا من الجيد أن الطرفين يتحدثان، سيكون مثاليا لو أن الأمريكيين كانوا يبعثون بفريق تفاوضي يتحدثون بشكل مباشر مع الإيرانيين، وأن هنالك فريق تفاوضي يفهم تماما أن هذا الأمر سيكون أكثر صعوبة مما اعتاد الرئيس ترامب القيام به، وأنه لا يمكنه فقط استخدام قوة الولايات المتحدة العسكرية والتهديد بها على أنها التكتيك الأساسي للمفاوضات. يجب عليه أن يكون أكثر ابتكارا، أكثر ربما يستخدم أسلوب أكثر خلاقة، مثلا الضغوط الاقتصادية الدبلوماسية، استخدام ربما إمكانيات حلفائه أيضا، والنظر إلى طرق لإيجاد ربما لجعل قادة الحرس الثوري الذين هم من يقوم باتخاذ القرار فعلا بإحضارهم إلى طاولة المفاوضات. نرى بعض الجوانب التي تكون فيها هنالك تضييق على قادة الحرس الثوري، مثلا مؤخرا قاموا بإعدام شخصين في إيران من زعمهم أنهم كانوا جواسيس. علينا أن نرى ونطرح هذا التحدي، ربما هنالك أشخاص حولهم لا يمكنهم الثقة بهم، وبالتالي ربما قد يمكن أنه يمكن أن بدء بالمفاوضات من أجل تقديم مستقبل جديد، واقع جديد ومستقبل جديد لإيران.
1: عميد حسن جوني، قد تراجع مرحليا لنقل الآن الخيار العسكري مقارنة بالحديث من قبل الطرفين عن شيء من الدبلوماسية بصيغ مختلفة، ولكن نريد أن نفهم بداية، هل هناك أسباب عسكرية دفعت إلى تأجيل القرار أمريكيا من ناحية؟ من ناحية أخرى، هل هناك أيضا قرار عسكري إيراني قد يؤجل نتيجة أيضا المعطيات العسكرية التي تمثل أمام إيران؟
2: يعني دون شك نحن في هذه المرحلة من الصراع نشهد تفاعلا نشطا بين الدبلوماسية والقوة واستخدام القوة، يعني مسار الدبلوماسية ومسار استخدام القوة. عندما تتعثر الدبلوماسية يتم اللجوء إلى القوة، إما بالتهديد بها وإما باستخدامها فعلا. في بعض الأوقات كانت يتم اللجوء بالتهديد بالقوة، يعني يتم تحريك الدبلوماسية مجددا ويتم التجاوب. مؤخرا تم استخدام القوة من خلال الضربات 13 ليلة التي وجهها الأمريكيون إلى إيران، ثم عدنا إلى الدبلوماسية بعد هذه الضربات. دون شك هذا التفاعل النشط يشير إلى أن هناك فعلا تجاوب بين الأطراف وهناك تليين للمواقف. المسألة ليست يعني مسألة تبدل بالخيارات بين الدبلوماسية والقوة كتوزيع أدوار. المسألة مسألة تفاعل نشط كما ذكرت، وبالتالي في المرحلة الأخيرة التي شاهدناها كان هناك تهديد باستخدام القوة بشكل واسع، وكان هناك مؤشرات فعلا من الجانب الأمريكي من حيث استنفار القوة والمواقف المعلنة، بالإضافة إلى مؤشرات ميدانية تتعلق بتحضير القواعد والطائرات والذخائر وغيره. طبعا هناك موضوع الذخائر إذا ما كان تريدين أن يعني أو أشرت إليه بما يشكل عائقا على العودة إلى الحرب بشكلها الواسع. نعم، موضوع الذخائر هو فعلا مشكلة للجيش الأمريكي، وقد تحدثوا بذلك علنا المسؤولين الأمريكيين، نائب الرئيس رئيس أركان الجيش الأمريكي وقائد القوى الأمريكية في أوروبا، وخاصة ما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية وهي المنوط بها حماية القواعد والمراكز ومن الصواريخ البالستية. فإذا هذا لابد أنه قد يؤثر على القرار العسكري الشامل، ولكن لا يمنعه برأيي أنا، إنما يحتم عليه أن يكون سريعا وخاطفا، وبالتالي لا تمنع هذه المشكلة القرار العسكري الأمريكي بشكله الواسع، ولكن تمنع قد تحتم عليه أن يكون سريعا نظرا لعدم القدرة على حماية كل هذه المرافق العسكرية كما كان يحصل قبل هذه المرحلة، بالإضافة إلى اتباع عقيدة مختلفة في حماية المراكز بين العقيدة الشاملة حماية كل شيء والعقيدة الانتقائية حماية النقاط التي الأهداف التي من المتوقع أن يصاب فيها أمريكيون جنود أمريكيين. وبالتالي فإذا هناك تأثير طبعا للواقع الميداني. أما بالنسبة لإيران فأيضا هناك خطة للرد عسكريا على هذا التهديد، وقد أوحت بها وأعلنتها، وأهمها أنها سهددت باستهداف أهداف متناظرة، بمعنى بنفس مستوى وخطورة الأهداف.
1: للأسف الوقت نفذ منا، شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، وشكر موصول لكما سيد مارك فايفل والدكتور عباس أصلاني. إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي إصابة شخصين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها بمواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. معنا مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد، تضعينا في التفاصيل نور. نور، هل تسمعيننا؟
3: نعم ميادة.
1: نعم، نقف معك على التفاصيل، تفضلي.
3: نعم، قطاع غزة يشهد تطورات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة من حيث التصعيد والاستهداف في كافة المناطق، حيث شهد مساء أمس ربما اليوم الأكثر دموية منذ إعلان وقف إطلاق النار، حيث استشهد 19 فلسطينيا في كافة مناطق القطاع. كانت الاستهدافات والاغتيالات ربما، ومنذ صباح اليوم هناك إصابتين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والحصيلة في ارتفاع دائم بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن عمليات الاستهداف والقصف، وحتى هذه اللحظة الطيران الإسرائيلي يحلق في أجواء قطاع غزة وعلى نحو منخفض، وهذا يعني أن ربما قطاع غزة على موجة تصعيد جديدة، ومن المفترض ألا ينتظر قطاع غزة هذه الموجة من التصعيد في ظل المؤشرات والمرونة الذي يتحدث عنها الإعلام والتي تأتي من جولات المفاوضين، حيث أن هناك تثبيت من المفترض لوقف إطلاق النار، لكن الاحتلال الإسرائيلي ميدانيا وعلى الأرض يقابل هذه التصريحات بمزيد من سفك الدماء وبمزيد من القتل. هناك إحصائية تقول بأن شهر تموز كان الأكثر ربما حصيلة للشهداء وكذلك الإصابات منذ إعلان وقف إطلاق النار، حيث استشهد 156 فلسطينيا بينهم سيدات وأطفال، والحصيلة المتراكمة للشهداء منذ وقف إطلاق النار، أي يعني منذ 10 من أكتوبر عام 2025، هي تجاوزت 1230 شهيد وأكثر من 4000 مصاب. هذا التصعيد الميداني يقابله أيضا وضع إنساني ومأساوي ويتفاقم يوما بعد يوم، بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي بات يتنصل من كافة المسؤوليات وبات يتنصل أيضا من كافة الاتفاقات والبروتوكول الإنساني الملحق لوقف إطلاق النار، والذي ينص على كثير من الأمور، وأهمها هي إدخال الشاحنات والمساعدات إلى قطاع غزة. لكن ما يدخل إلى قطاع غزة لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي ب 30% على الأقل ميادة.
1: شكرا جزيلا لك مدينة غزة، مراسلة الجزيرة نور خالد. في مسجدات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت بالمسيرات 4 سفن أوكرانية في البحر الأسود وميناء نيكولايف، قالت إنها كانت تنقل شحنات عسكرية. وأضافت الوزارة أنها أسقطت 131 مسيرة أوكرانية. من ناحيتها، أفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، بينما قالت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 163 مسيرة روسية. معنا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج للمزيد من التفاصيل حول بيان كل من الجانب الروسي حول ما تم استهدافه داخل أوكرانيا وعلى البحر الأسود، وكذلك أيضا العمليات العسكرية التي تقوم وتعلن عنها أوكرانيا.
4: نعم ميادة، هذه من اليوميات المعتادة على الحرب في روسيا وأوكرانيا. أوكرانيا تتحدث في كل يوم عن عدد الطائرات أو الصواريخ التي أسقطت أو اعترضت خلال إطلاقها من قبل القوات الروسية، وتتحدث كذلك عن الهجمات البعيدة المدى التي تنفذها بشكل منتظم منذ نحو 2 شهر من الآن، في مسعد منها لتغيير معادلات القوى هنا في أوكرانيا في الحرب، وينعكس ذلك على الجبهات. في تفاصيل اليوم كما ذكرتم في الخبر، فإن أوكرانيا أعلنت أنها تصدت لنحو 160 طائرة من أصل 188 طائرة أرسلتها روسيا إلى مقاطعات الجنوب والشرق وأيضا وسط البلاد. هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت قبل قليل عن مقتل شخص في زاباريجيا وجرح آخرين نتيجة قصف روسي على عدد من البلدات في المقاطعة، بينما قالت الإدارة العسكرية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك المجاورة لزاباريجيا بأن المدينة تعرضت لقصف 10 مرات منذ ساعات الصباح من قبل المسيرات الروسية التي باتت قريبة منها نوعا ما من المدينة. الأمر كذلك تكرر في مقاطعات سومي وخاركيف دون أن تتحدث السلطات عن قتلى على الأقل حتى الآن. قبل قليل هيئة الأركان الأوكرانية تحدثت عن مسيرات ضربت المستودعات اللوجستية لشركة وولد بيرز، هذه هي المرة ربما الرابعة أو الخامسة التي تستهدف بها هذه المستودعات، التي تتهمها أوكرانيا بأنها تسهل عمل الجيش الروسي وتزوده بالمعدات العسكرية، بينما ينفي الجانب الروسي ذلك. على كل يوم أمس كان يوم الإحصاءات بامتياز، وفقا لما جاء في بيان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي تحدث عن أكثر من 1600 منزل ومستشفى ومدرسة وأيضا منشأة دمرت خلال أسبوع واحد فقط، سواء بشكل جزئي أو كلي نتيجة القصف الروسي. كذلك تحدث عن 1900 طائرة مسيرة أرسلتها روسيا خلال أسبوع واحد فقط، وتحدث عن عدد من الصواريخ والقنابل الموجهة التي أرسلت إلى البلاد. الوضع الآن كما ذكرنا أن كانت أوكرانيا تحاول أن تقلب المعادلة باستهداف منشآت البنية التحتية وتحديدا منشآت النفط والغاز، ولكن الرد الروسي الآن يأتي عبر الصواريخ البالستية التي أعلن زيلينسكي بعد هجوم أول أمس أن أوكرانيا باتت عاجزا بشكل فعلي عن تصدي لهذه الصواريخ، وأنها أسقطت صاروخا واحدا فقط من أصل 27 أطلقت في ذلك الهجوم.
1: شكرا جزيلا لك من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. معنا الآن من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. وبالفعل أمين، فيما يتعلق باستهداف البنية التحتية بات الأمر يتسع أكثر فأكثر، خاصة عندما دخل البحر الأسود وبحر أزوف على خارطة هذه الاستهدافات المتبادلة.
5: نعم ميادة، يمكن القول بأن البحر الأسود وبحر أزوف كانا في مقدمة الأحداث وطبعا هدفا من كلا طرفين إذا صح التعبير منذ بداية الحرب، لكن يبدو أن ديناميكية هذه الاستهدافات في البحر الأسود مرت عبر مراحل عديدة خلال السنوات الأربعين لهذه الحرب بعد أن كانت قد تراجعت الضربات في البحر الأسود وبحر الأزوف، فالآن تعود روسيا لتنفذ ضربات يومية على سفن في البحر الأسود وفي الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، إضافة إلى البنى التحتية التي تقول بأن الجيش الأوكراني يستخدمها لنقل معدات عسكرية وشحنات عسكرية عبر هذين البحرين. طبعا وزارة الدفاع اليوم أكدت من جديد على أنها استهدفت 3 سفن في البحر الأسود، إضافة إلى سفينة راسية في ميناء نيكولايف. ووزارة النقل الروسية تحدثت عن استحداث غرفة عمليات خاصة لتسيير السفن في بحر أزوف وفي البحر الأسود عقب تصاعد الهجمات الأوكرانية على السفن الروسية أيضا في هذه المنطقة. وزارة الدفاع اليوم وفي إطار إحصائياتها اليومية في بيانها الصباحي قالت بأن دفاعاتها الجوية أسقطت 245 مسيرة في مناطق عدة، وأيضا تحدثت عن توجيه ضربات إلى مخازن للسلاح، إلى مستودعات لوجستية تابعة للجيش الأوكراني في مناطق عدة من بينها خاركيف، دنيبروبيتروفسك، زاباروجيا، وأيضا في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية في دونيتسك. في شبه جزيرة القرم تتواصل لليوم الثالث على توالي الهجمات الأوكرانية بالمسيرات. حاكم شبه جزيرة القرم قال بأن 3 أشخاص قتلوا وشخصين أصيبا جراء الهجمات الأوكرانية بالمسيرات. وفي مقاطعة بيلغراد الحدودية مع أوكرانيا أيضا تحدثت السلطات هناك عن سقوط جرحى جراء هجمات أوكرانية بالمسيرات. اليوم اعترفت السلطات الروسية في مقاطعة فلاديمير القريبة من موسكو بتعرض أحد المخازن اللوجستية التابعة لشركة والبريز لهجوم أدى إلى وقوع إصابات واندلاع حريق.
1: شكرا جزيلا لك أمين درغامي مراسل الجزيرة من موسكو. هذه تغطية مستمرة معكم ضمن ساعة إخبارية مع رنيم بغزام.
6: رأس الساعة، وهذه ساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء ضربات كانت مقررة على إيران بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وأنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال أنها ستبدأ مساء اليوم الاثنين. كما أكد ترامب أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبت منه إلغاء الضربة وأنه سيرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى نزع سلاح إيران النووي. وفي طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي، وأضاف أنه لا يحصل أي تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البري. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز. جاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية. وللمزيد من التفاصيل حول هذه التطورات تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نبدأ معك رانيا انطلاقا من التصريحات الجديدة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
7: نعم رانيم، يعني استغل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي مؤتمره الصحفي الأسبوعي لها، وذلك من أجل الرد على التصريحات الأمريكية المتعلقة باستئناف المفاوضات مع إيران اليوم وغيرها من التفاصيل التي تحدثت وتناقلتها وسائل الإعلام الأمريكية. باقائي أكد أنه لا توجد لإيران حاليا أي مفاوضات مع واشنطن. أكد أيضا على أن زيارة وزير الخارجية الإيراني للعراق تأتي من أجل القيام بزيارة شخصية تتعلق بمراسم الأربعين ولا علاقة لها بالمفاوضات، بل أكد أن جميع أعضاء الوفد الإيراني المفاوض متواجدون في إيران ولن يتوجهوا إلى العراق، وبذلك ينفي إمكانية عقد جولة من المفاوضات اليوم كما حدد الرئيس الأمريكي زمانها، وكان قد تحدث عن أن اليوم ستجري مفاوضات مع الجانب الإيراني. أيضا نفى عباس إسماعيل باقائي ما تم التحديث بشأنه بشأن ارتباط المفاوضات والمحادثات مع سلطنة عمان بالجانب الأمريكي. نفى هذا الأمر مرة أخرى وأكد على أن لا علاقة للولايات المتحدة في هذا الأمر. قد تكون هناك أطراف تسعى للتدخل إما بشكل بناء أو بشكل سلبي، ولكن المحادثات الجارية مع سلطنة عمان تأتي في إطار التواصل.

0: إلى تفاهم مشترك بشأن إدارة الملاحة البحرية في المضيق، وذلك من خلال إيجاد يعني ممر مؤقت لأمام السفن، وذلك من أجل تسهيل الملاحة البحرية. ولكنه نفى في الوقت ذاته ارتباط هذه المحادثات بإعادة فتح المضيق، قال أن فتح وإغلاق المضيق ليس مرتبط بالمحادثات مع سلطنة عمان وإنما بالممارسات الأمريكية. قال أن الاعتداءات الأمريكية المستمرة على إيران، الحصار البحري وعدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها في مذكرات التفاهم، هذا بالإضافة إلى عدم قبول الولايات المتحدة بالبند الخامس، والذي بحسب التفسير الإيراني تكون إدارة الملاحة البحرية في المضيق من مسؤولية إيران، كل هذه الأسباب هي سبب إغلاق إيران للمضيق، الذي أكد أيضا بقائي على أنه لن يعود إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحرب، باعتبار أن هذه الحرب شنت من قبل الولايات المتحدة، وأن واشنطن استغلت المضيق من أجل الإضرار بالأمن القومي الإيراني. وفي هذا السياق أيضا رانيم أكد بقائي أن النيران التي لحقت بإيران هي قد تمتد إلى المنطقة جراء الممارسات الأمريكية، وحمل واشنطن مسؤولية تبعات جميع ما يجري في المنطقة، مع الإشارة أيضا إلى أن يعني الحديث عن أن هناك وسطاء جدد تم أيضا نفيه من قبل بقائي، أشار إلى أن هناك العديد من الدول القلقة والتي تسعى إلى خفض حدة التصعيد من أجل إعادة الاستقرار إلى المنطقة وإلى مضيق هرمز، ومن بين هذه الدول الصين، ولكن حتى الآن لا يوجد أو لم يتم إضافة وسطاء جدد، الوسيط الأساسي هو الباكستاني، كما أن هناك أيضا جهود دبلوماسية ووساطة للجانب القطري في هذا الإطار. إذن رد بقائي على مختلف الشبهات المتعلقة بالمفاوضات والتي أثارتها تصريحات الرئيس الأمريكي، كما أيضا أكد فيما يتعلق بالجانب الأوكراني بعد الحديث عن أن كييف نفت علاقتها باستهداف أحد السفن الإيرانية في المياه الروسية، تم التأكيد على أن إيران تبحث هذا الموضوع، وإذا ثبت مسؤولية أوكرانيا وتعمدها في القيام باستهداف هذه السفينة فأنها سيتم الرد عليها بالشكل المناسب. إذن هي مواقف كثيرة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية رانيم، كلها بشأن موضوع السلم والحرب مع الولايات المتحدة، وتعتبر إيران في هذا السياق أن قدراتها العسكرية هي الضامن لحماية البلاد وإعادة الاستقرار مرة أخرى والرد على الهجمات الأمريكية بحق الأراضي الإيرانية رانيم.
1: نعم، شكرا لك رانيا. ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. يعني إذن هي ساعات الفجر بطبيعة الحال في واشنطن، ولكن آخر ما انتهت إليه الأمور كان تصريح للرئيس الأمريكي يقول بأن هناك مفاوضات مساء الاثنين.
2: رانيم، وهذه المفاوضات وهذه الفكرة وهذا المشروع للمفاوضات بدأ الآن، بدأت الضبابية تلفه على الأقل بعد أن سمعنا إلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي نفى أي تواصل مع إيران، علما بأن الرئيس ترامب عندما عاد أمس إلى البيت الأبيض الأمريكي صرح على متن طائرته بأن هناك مفاوضات أو محادثات ستجري اليوم الاثنين مساء بعد الظهر، لكنه لم يحدد لا المكان ولا الأطراف المشاركة فيها، وحتى لم يضع مهلة لهذه المحادثات. إذن الرئيس ترامب أعلن استئناف المفاوضات مع إيران، لكن كما نرى ونتابع طهران لم تؤكد ذلك، كما لم تؤكد أيضا الدول التي عادة ما ترعى الوساطة بين الطرفين حضورها ومشاركتها حتى الآن. طبعا هذه الخطوة التي اتخذها الرئيس ترامب اعتبرت بأنها في إطار ما يسمى بفسح المجال للمحادثات بعد استبعاد شبح الحرب مجددا وإلغاء الرئيس ترامب حملة عسكرية كانت توصف بأنها الأقوى ربما منذ الحرب العالمية الثانية، وبدأ الحديث عن أن المحادثات أو أن ترامب يكون تلمس نوعا من التقدم وإحراز التقدم. هذا التقدم يشار إليه تحديدا في ملفين، الملف الأول حتى أن البعض يتحدث عن أن اتفاق بات جاهزا بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز للحركة البحرية. والموضوع الثاني وهو أيضا الرئيس ترامب أشار إليه عندما قال هناك اتفاق وهناك بعد ذلك الاتفاق

0: سيبحث موضوع نزع الأسلحة النووية لإيران. لحد الآن إذن وحده ترامب الذي يرعى هذه الفكرة، لا تأكيد من أطراف أخرى، لكن في انتظار ماذا سيحدث هذا المساء. هناك الآن بعض الأصوات تتحدث أن الخيار العسكري لم يستبعد من قبل الإدارة الأمريكية. نفسه ترامب قال بالحرف الواحد بأن إذا فشلت المفاوضات التي أشار إليها فسيكون من حق الولايات المتحدة أن تتحرك كما تريد، وهذه كما تريد يجب أن يضع عليها البعض سطرين. وأيضا وزير الحرب كما يسمى هنا في الولايات المتحدة، وزير الدفاع، قال بأن الولايات المتحدة كانت جاهزة لتوجيه ضربة قوية لإيران ولا تزال جاهزة كما قال. في الأثناء بدأت أصوات وبشدة تتحدث خاصة من داخل الصقور في مجلس البرلمان أو الكونغرس الأمريكي تحديدا، حتى يكون دقيقا، من داخل الكونغرس تتحدث أولا أنها تدعم التوجه الذي اتخذه ترامب في الساعات القليلة الماضية، أي التهديد ثم العودة إلى الأجندة الدبلوماسية والسياسية لحل المشاكل مع إيران، وأيضا تهدد بأن إيران عليها أن لا تستغل هذه الفرصة، أي تراجع ترامب عن تنفيذ عملية عسكرية، وتعتبر ذلك كما يقولون يعني ضعفا من قبل ترامب. وحتى بعض أعضاء الكونغرس دعوا ترامب إلى عدم انتظار المفاوضات والذهاب بعيدا في الحملة العسكرية ضد إيران، حتى أن بعضهم قال يجب تغيير النظام في إيران، وهي كلمة أو مصطلح لم نعد نسمعه من فم الرئيس ترامب.
1: شكرا لك نوردين على هذه الإحاطة، كنت معنا من واشنطن. وللمزيد من النقاش حول هذه التطورات التي شهدتها الساعات الأخيرة ينضم إلينا في الاستوديو دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا في الاستوديو مارك فايفلي مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أبدأ معك أستاذ مارك، الرئيس الأمريكي قال هناك مفاوضات وسنبدأ مساء الاثنين، الآن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول لا من ما من مفاوضات.
2: هذا هو التحدي الذي نجد فيه أنفسنا الآن. بالتالي الرئيس ترامب قام بإلغاء ما سماه بالأعمال العسكرية المشابهة للحرب العالمية الثانية ضد إيران، وقال أن المفاوضات ستبدأ يوم الاثنين. هو يحاول أن يهيئ المشهد لهذه المفاوضات. نعرف أن هنالك ربما فرق من باكستان وقطر ستعملان مع بعضهما البعض، وأيضا مع المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين. هم لا يتحدثون جانبان لا يتحدثوا مع بعضهم البعض بشكل مباشر لكن عبر وسطاء. في نفس الوقت تجري مفاوضات جيدة بين عمان وإيران من أجل فتح المحتمل لمضيق هرمز. كل ذلك موقف متسلسل. الرئيس ترامب قال كان يأمل ويعتمد على العملية لكي تنجح، وفي نفس الوقت نحن نسمع تقارير من CNN تقترح أن القيادة المركزية طلبت من المحللين أن ربما بأفكار خلاقة من أجل أن يضغطوا على إيران. بالتالي أمريكا الآن تحاول بشكل ما أن تجد خطة تفاوضية على أمل أن يكون فريق المفاوضين الذي تبعثه الولايات المتحدة أكثر ابتكارا وإبداعا، لأنه إذا ما عدنا إلى الوضع الذي كان قبل أسابيع قليلة حيث كان هنالك معركة متسلسلة، إيران قالت قوموا بتحرير الأصول المجمدة ورفع العقوبات، وبعد ذلك سنتحدث عن مسألة الميليشيات والوكلاء والصواريخ البالستية واليورانيوم المخصب. هذه العملية التي لا يريد أن يراها السيد ترامب، لأنها ستكون نفس الشيء الذي تم التفاوض عليه في عام 2015 في وقت الاتفاق النووي الذي دعاه كخطة واتفاق سيء. بالتالي الرئيس في وضع صعب، وأيضا الإيرانيين في وضع صعب، هم يريدون أن يعيدوا النشاط لاقتصادهم ولا يريدون أن يتم هجمتهم بالطريقة التي كان يتحدث بها الرئيس ترامب قبل 72 ساعة. كلا الطرفين الآن يقولان أنهما يريدان أن يتفاوضا، لكنهم لا يريدون أن يتفاوضا لأنهم يعرفون أن كلا الطرفين في حقيقة الأمر لم يصل إلى النقطة التي يمكن فيها أن يكون فيها ربما مفاوضات بناءة ينتج عنها سلام مستدام.
1: لكن لمن يثق اليوم المتابع؟ هل يستمع لكلمة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أم يستمع لكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟

0: في هذه المرحلة المفاوضات تبدأ، لكن ليس هنالك ثقة، ليس هنالك ثقة من أي جانب. كلا الطرفين ربما سيعودان إلى طاولة المفاوضات خلال الأيام القليلة القادمة، لأن الضغط قد فشل في الحصول على استسلام كما أراده الرئيس ترامب، لكنه يضعنا في نفس الموقف، الموقف الذي كنا نجد فيه نفسنا في أنفسنا فيه خلال فترة مذكرة التفاهم، وقد كان هنالك اجتماعات ورأينا تقدما قبل الهجمات على مضيق هرمز وانهارت وانخرجت العملية برمتها من مسارها.
1: وأرحب كذلك في استوديو معنا بالدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أذهب إليك ونفس السؤال، بمن يثق اليوم المتابع؟ هل يثق بكلام الرئيس الأمريكي الذي يقول المفاوضات ستبدأ ليل الاثنين، أم يستمع للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال ما من مفاوضات اليوم؟
2: المشاهد والمستمع يجب ألا يثق في أحد حتى يرى هنالك توقيعا حصل ووقفا لإطلاق النار حصل. هذا النوع من الصراع والحرب الحقيقة ليس له سابقة، لا بطريقة بدئه ولا بطريقة إدارته ولا بطريقة ضبط إيقاعه في كل المراحل. الأطراف في متمترسة وراء مواقف هي تعرف أنها صعبة المنال وربما مستحيل أن تتحقق بالكامل، وكلما زاد الصراع يوما بعد يوم تزيد الأطراف تمترسا وراء مواقفها على أمل أن ينكسر الطرف الآخر. في وقت إيران تبدو فيه متمترسة بالجغرافيا، إيران والولايات المتحدة متمترسة بالقوة العسكرية أو هيبة القوة العسكرية. المشكلة الحقيقية في الصراع أن الولايات المتحدة بهيبة القوة العسكرية لم تحسب، بل العكس هناك استنزاف، وإيران بهيبة الجغرافيا زادت وضعها صعوبة أمام جيرانها ومصاعبها الاقتصادية والحصار الاقتصادي. فعمليا الأدوات التي يستعملونها رنيم أصبحت عبئا عليهم وتكاد كما تقول تتآكل يوما بعد يوم دون أن تحقق الأهداف. لذلك هذا المشهد الآن الذي نشاهده الآن، المخرج الوحيد منه هو بلورة موقف حول المضيق في أقصى سرعة ممكنة، ووضع ربما قلت مع كرنيم أمس بحاجة إلى طبقة رقيقة من الثقة بين الطرفين تخلق تصنع تبنى حتى يقف عليها الطرفان. الطرفان عمليا هم معلقون في الهواء، تحتاج إلى قاعدة يقف عليها. إذا لم يتم حسم، لنقول زرع بذرة للحسم في المضيق، ستبقى الأطراف معلقة وما حتعلق مصير العالم والمنطقة للأسف الشديد.
1: دكتور عباس، في الوقت الذي يطلب الجميع، كل الأطراف المعنية تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران الذهاب إلى طاولة المفاوضات، لماذا تقول إيران أنه ما من مفاوضات؟
3: أنا في حقيقة الأمر لا أرى تناقضا مما قاله ترامب وما قاله الجانب الإيراني، من ضمنه متحدث باسم الخارجية الإيرانية. أعتقد أن هنالك محادثات بطريقة هي بدأت، لكن ترامب يقول أن المفاوضات ستبدأ، هو لم يقل من سيتحدث إلى من، لكن علينا أن ننظر إلى الشيء بشكل عام. هنالك ربما ليس هنالك محادثات بين إيران الولايات المتحدة، لكن كما تعرفون أن الصراع لم ينتهي، الجانبان لم يعودا إلى مذكرة التفاهم، وهذا بالإضافة إلى ذلك من مسألة المرور عبر مضيق هرمز هنالك أمور أخرى مثل رفع الحصار البحري وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة وقدرة إيمار على بيع نفطها. لحد الآن لم يتمكن الطرفان من الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتفاوض بشكل مباشر حول القضية النووية التي هي قضية أساسية، لكننا نرى مساران، أولهما بين إيران وعمان، هم يتفاوضان من أجل تأمين المرور عبر مضيق هرمز، وهنالك تقدم تم إحرازه في هذا السياق، وكانوا قادرين على أن ربما أن يجدوا حلولا في هذا المجال. لكن المسار الثاني مرتبط بشكل أساسي بمسألة إعادة إحياء أو إعادة تطبيق مذكرة التفاهم، بالتالي هنالك جهود من قبل الأطراف ودول المنطقة من أجل أن يتم إحياء هذا الأمر. أعتقد أن السبب الذي قال فيه ترامب أن المحادثات قد تبدأ اليوم أنه كان يتوقع أن يكون هنالك نوع من النتيجة فيما يتعلق بمضيق هرمز. قد يكون هنالك توقع ربما أنه حان الآن للتركيز على مسألة إعادة تطبيق مذكرة التفاهم وإعادة إحيائها. ربما كان يشير إلى المحادثات على أنها ربما تحدث بين دول المنطقة، إيران من دول المنطقة، وهنالك رغبة بإعادة إحياء مذكرة التفاهم. عندما يكون هنالك قدرة لإيجاد حل نهائي وإحراز تقدم في مذكرة في مضيق هرمز وإعادة إحياء مذكرة التفاهم، أعتقد أنه سيحين الوقت نوعا ما ربما لانتظار جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يفترض فيه أن يركز على القضية النووية. لكن هذا إذا وكيف، لكن إذا رأينا مثلا ترامب ينتقل من التهديد المباشر إلى المفاوضات وأيضا من التهديد باستهداف البنى التحتية وقصف البلاد، بالتالي إذا ما رأى مثلا مسارا باستطاعتنا أن نتوقع أن يتم إحراز هذا التقدم وهذا التحول عودة إلى المسار الدبلوماسي. لكن إذا ما كان هنالك مواقف مختلفة وإذا ما كان هنالك تبني مواقف مختلفة منه لنرى نتائج. في الوقت الذي نتحدث فيه الآن هنالك تفاؤل حذر في الأجواء، علينا أن نتحلى بصبر أكثر وننتظر للأيام القليلة القادمة لكي نرى إذا ما كان هنالك إمكانية للعودة إلى طاولة المفاوضات أم لا.
1: دكتور محجوب لديك تعليق.
2: رنيم، يعني فقط يعني أريد أن أعطي دليلا آخر على حجم تعقد هذا الصراع. أمس وزير الخارجية الإيراني تحدث أن أن التوافق العماني الإيراني على في مراحله الأخيرة. اليوم ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية قبل حوالي ساعة يقول إنه الاتفاق العماني الإيراني لا يكفي،
1: لا علاقة له،
2: ولا يكفي، ولا يكفي. طبعا أنا أعرف ماذا يقول، عندما يقول لا يكفي إيران عينها على البند الأول وهو وقف الحرب، وكأنها تقول أي مرحلة من التنازل أو فتح المضيق يجب أن يرافقها نوعا من الالتزام الأمريكي أن لا عودة للأعمال العسكرية. وبالنسبة لإيران هذا شرط وجودي، كما أن المضيق شرط وجودي للعالم. فما دمنا في هذه كما يقال المعمى مشكلة كبيرة الحقيقة في التفاوض، الأطراف لن تتحرك مما هي عليه.
1: سأعود إلى هذه النقطة مطولا، ولكن أذهب إلى أستاذ مارك. ماذا لو لم يكن هناك أي شكل من المفاوضات مساء الاثنين؟ بأي موقع أو موقف سيكون الرئيس الأمريكي؟
3: يجد نفسه في موقف يحاول فيه أن يستخدم نقاط النفوذ الأساسية لديه، هو التهديد العسكري واستخدامه أيضا لوسائل أو لمنصة المنصة الرئاسية التي يستخدمها. في النقطة الأولى يجب أن ينظر كما قال إلى اجتماعات الحكومة التي أجراها قبل أيام، والتي ستركز ربما على تبدأ بحملة اقتصادية، بالتالي هو سيبدأ بالضغط الاقتصادي على الحرس الثوري وعلى القادة الإيرانيين، وسيستمر بإيجاد طرق من أجل أن يدفع فريقه التفاوضي. بالتالي عندما يكون هنالك مفاوضات مباشرة يكون متهيئ، لكن التحدي الموجود نفسه الذي كان قبل أسابيع، طريقة التي تم فيها كتابة مذكرة التفاهم كانت صعبة، وأيضا ربما جعلت الرئيس ترامب يتساءل عن أساليب المفاوضات. بالتالي هو عليه أن يأتي بأساليب خلاقة وأن يكون هنالك محاورات أو مناقشات بناء حول شكل المستقبل. التحدي هو الذي أن الرئيس ترامب كان ينظر إلى هذه المفاوضات وكأنه يقوم بمفاوضات اعتيادية حول أمور مالية مثلا، لأن ما تريده إيران هي تريد أن تعيش بسلام في المنطقة وأن يكون لديها مستقبل للرفاهية المالية والاقتصادية. ومحتمل أن لا ينظر هذا الحرس الثوري إلى هذا الأمر، هم يريدون أن ينظروا إلى ما كان الوضع عليه قبل التوصل إلى الاتفاق النووي، حيث كان هنالك رفع للعقوبات ويستمرون بالحصول على العوائد وتغذية وكلاء ويستمرون ببناء إمكانياتهم من الصواريخ البالستية، ولديهم نوعا ما من برنامج نووي لأغراض محلية بإمكانه أن يتحول إلى مرحلة التسليح. هذا
0: هذا هو التحدي الذي يجد نفسه الرئيس ترامب، أنه عندما أعلن عن بدء هذا الحرب وعندما قام باغتيال المرشد الأعلى في وأيضا كان هنالك المعركة والصراع، لم يتغير الأمر عما كان عليه الحال قبل أسابيع قليلة مضت. هذه هي الصعوبة التي يواجهها الأمريكيون. هو يريد العودة إلى المفاوضات، لكن ليس لديه قوة أو يد قوية لتحقيق ما يريده في مسألة إنهاء البرنامج النووي وإنهاء الوكلاء وإنهاء البرنامج الصاروخي. هنالك الكثير من المهام التي يجب إنجازها بين الطرفين.
1: دكتور محجوب، انطلاقا يعني من موضوع العودة إلى طاولة المفاوضات التي تحدث عنها أستاذ مارك، الجهة الإيرانية تقول اليوم نحن نريد العودة إلى اتفاق الإطار. الأمريكيون ليسوا واضحين 100% حول هذه النقطة تحديدا، وكان هناك كل هذه التسريبات الإعلامية عن أن المفاوضين الأمريكيين أخفقوا في مكان ما مع المفاوضين الإيرانيين. هل ترى أنهم أخفقوا، وما هو الحل في هكذا يعني وضعية؟
2: مشكلة الرئيس الأمريكي أنه دخل الحرب وكان يتوقع أن تحسم ربما في أسبوع حسب ما قدم له من الإسرائيليين، أما وقد طالت 40 يوما فقد وقع في شر قد هرب منه أصلا. ونتذكر أنه فاز رنيم على أجندة لا حروب ولا صراعات ولا اشتراك في أي نوع من الصراعات الخارجية.
1: صحيح.
2: كان هذا أول نقد واضح بالنسبة لهذه الاستراتيجية. الآن ساهمت في أن خفض شعبيته إلى 30% تقريبا داخل الولايات المتحدة، ولذلك بات واضحا أنه في أواخر أيام الحرب يريد الخروج من الحرب بأي صيغة مشتركة. عندما قدمت مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم كانت عبارة عن وثيقة عكست مصادر القلق عند الطرفين، مع اعتراف الأطراف كلها أنها غامضة، أنها لن يسهل تطبيقها، أن هناك تفسيرا لكل طرف قد يحصل في أي لحظة، وفعلا ما توقعناه حصل. لكن الفرق الوحيد أن الولايات المتحدة، أن الرئيس الأمريكي استفاق بعد حوالي أسبوع كما نعرف وفق التقارير التي لدينا، أنه قيل له أن هذا الذي قمت به أسوأ مما حصل مع باراك أوباما. وهذا الرجل أوبسس، يعني هو عنده حالة من الهوس بشخصية باراك حسين أوباما كما يسميه، وبالتالي كل ما شاهدناه ونشاهده الآن هو انعكاس لهذا التقييم. لذلك هو الآن يريد أن يقول لن أطبق المذكرة كما كانت، سأعيد صياغتها عمليا وسأجبر الإيرانيين على إعادة صياغتها حتى لا يقال أنهم حصلوا على كل شيء. بماذا؟ بعرقلة التطبيق، بتقديم تفسيرات مختلفة. الأصل في المذكرة الرنيم التزامن، الأصل التزامن. الولايات المتحدة قالت لا، يجب أن يكون شيء قبل شيء، إيران يخيفها شيء قبل شيء، تريد أن يحصل،
1: لأنهما منطقة
2: بالضبط. وبالتالي عندما قالوا في الوقت الذي كان يحدث فيه عن البند الخامس ومثلا الحصول على أموال مسترجعة حوالي 3 مليار دولار، ذهبت الولايات المتحدة بالمسار الإسرائيلي اللبناني، ثم ذهبت إلى مسارات أخرى وكأنها تفكك المذكرة من مضامينها. هذا طبعا أثار فزع الإيرانيين وشاهدنا ما شاهدنا. لذلك باعتقادي المسألة الآن تكمن أن لا نص مرجعي إلا المذكرة، حتى وإن قالت الولايات المتحدة أنها غير مقنعة، لكنها لا نص آخر يمكن تتحدث مع إيران على أساسه. خلينا نذكر، هذه أول وثيقة توقع بين البلدين منذ 47 سنة، وبالتالي لا مرجعية قانونية على أساسه يمكن يتحدثوا مع بعض، وإلا إلا لغة السلاح، وبالتالي الإيرانيون يصرون عليها، معروف لماذا. الأمريكيون سيضطروا للانصياع لبعض ما فيها لأنها تحقق لهم مخارج. لكن النقطة التي باعتقادي ترامب سيستفيق إلى الحقيقة، وهي عندما يتيقن بأنه في البرنامج النووي هو لم يحقق شيئا إلا الغموض في البرنامج النووي، وبالتالي هو عمليا حتى نقطة البرنامج يتحدث عنها كل المواقع ضربت، لا أحد يستطيع الوصول لها، لا أحد يستطيع تقييم الضرر الذي حصل بها، وبالتالي هو الآن أيضا في ورطة أساسية. الشيء الاعتقادي الذي سيخرجه هو جهود من الوسطاء تقول له أنك كما يقال exit strategy، مسار ثالث يمكن أن يكون من خلال إعادة بعض الأموال لإيران، محاولة إعطاء نوع من الضمانات حتى لو كانت المؤقتة لإيران أن لا أعمال عسكرية لحين انتهاء التفاوض، لأنه الآن مطروح أنه لنتوقف عن أعمال عسكرية حتى ننهي كل البروسس، كل العملية، بدل ما إذا تعطلنا في بند نذهب إلى عملية عسكرية. خلينا ما نرجع للسلاح إلا لما ننهي كل شيء، وبعدين إذا فشلت اذهب إلى الحرب. قد يخلق هذا أيضا طبقة رقيقة أخرى من الثقة بين الطرفين.
1: دكتور عباس، اليوم هل تعتبر إيران أنه بقولها أنه ما من مفاوضات هكذا يصبح لديها اليد الطولة في المفاوضات التي من المتوقع أن تحصل؟
0: من له اليد الطولة أم لا؟ هنالك تركيز على المسار الدبلوماسي. إيران تعتقد أن ما تريده وما تقوله هي لم تغير من خطوطها الحمراء، وأيضا لم تستسلم تحت التهديد العسكري الذي يأتي من الجانب الأمريكي، لكنها بالتأكيد لم تتناقض في مسألة الاستمرار بالمحادثات مع عمان. هم بدأوا بالحديث مع عمان في وقت مبكر فيما يتعلق بالمرور بمضيق هرمز، لكن نحتاج أن نكون حذرين في التوصل إلى إجراءات مع عمان حول كيفية المرور في المضيق، وهذا الأمر لا يعني بالضرورة أن المضيق سيكون مفتوحا. لماذا؟ لأن فتح مضيق هرمز سيكون خاضعا للعودة إلى مذكرة التفاهم. بدون أي إطار عمل سياسي لن يكون هناك قدرة على إيقاف الصراع والتوصل إلى الردع. مذكرة التفاهم لنفسها وباسمها لا باستطاعتها أن تكون عائقا، لأن هذا شيء لم يكن يعقده ترامب أوباما لكن عقده ترامب، لكن هنالك مشكلة بالبنود. ما الأمور والإجراءات التي وافقوا عليها وما هي هذه الإجراءات؟ إذا ما كان هنالك اتفاق بين إيران وعمان والولايات المتحدة مقتنعة بأن هذا أمر أو حل مقبول، بالتالي سيكونون قادرين على حل هذا الموقف. علينا أن لا ننسى أن مذكرة التفاهم تبدأ بالفقرة الأولى، إنهاء الحرب والتهديد. بالتالي إذا ما كانت إيران تصر على مسألة إنهاء الصراع والذهاب إلى طاولة المفاوضات، قبل ذلك إيران كانت قادرة على بيع النفط، وأعتقد أن هذا الأمر بإمكانه أن يكون نافعا لترامب لأنه سيهدئ الأسواق. مسألة إذا ما كان هنالك توصل إلى اتفاق ورفع الحدود رفع الحصار، وهذا أمر منطقي. القضايا المتبقية ستكون مسألة إمكانية وصول إيران لأصولها المجمدة. كانت هنالك جهود قادرة نوعا ما على التعامل مع هذا الأمر وحله، لكن فيما يتعلق بما قاله زملائي فإن الحرس الثوري يقوم باتخاذ القرارات. الحرس الثوري ليس من يتخذ القرار في إيران. نعم هم أقوياء، وبسبب نفسه الذي تمكنهم من التوقف وإيقاف العدوان الولايات المتحدة وإسرائيل، وبسبب قوتهم فإن البلد تمكن من الوقوف وبدعم الشعبي للمؤسسة السياسية، وأيضا أجزاء الحكومة الأخرى فاعلة أيضا. لكن عندما يتعلق بالمفاوضات والقضايا الأخرى هنالك مجلس الأمن الأعلى، لدينا 12 صوتا في ذلك المجلس، صوت واحد مخصص للحرس الثوري، وتلك القضايا التي تتعلق مثلا بالجانب الشؤون العسكرية. بالتأكيد في وقت الحرب سنتوقع أن يكون هنالك قطاع عسكري من الحكومة أن يكون أكثر نفاذا. لن نتوقع مثلا من وزير التعليم أو ربما أكاديمية لكرة القدم أن يكون لها القول في هذا الأمر. بالتالي هنالك مؤسسات الحرس الثوري تكون أكثر فعالية في وقت الحرب. لكن في إيران النظام هو الذي يعمل. أعلى عدد من القادة العسكريين الذين تم اغتيالهم في بداية الحرب أو في وقت لاحق كانوا من الحرس الثوري. إذا لو كان الأمر يعود إلى الحرس الثوري ربما كانت المؤسسة انهارت بشكل كامل الآن. بالتالي هذا هو الجناح العسكري الذي يحمل القرارات التي تتخذها الجوانب الأخرى من الحكومة، ولا يعتمد الأمر عليه. بالتالي لا يجب علينا أن نخطئ في الظن أنه يقوم الحرس الثوري يقوم باتخاذ القرارات السياسية، لأنه هنالك هيكلة وبناء تحتية وإطار أكبر، ولهذا إيران لم تنهار بالرغم من عدد الاغتيالات التي استهدفت القادة في البلد. مرة أخرى، عندما وقعت إيران والولايات المتحدة مذكرة التفاهم للمرة الأولى على المستويات أعلى على المستوى الرئاسي منذ الثورة الإسلامية، الحرس الثوري كان موجودا ولم يعارض هذا الأمر. بالتالي لا أعتقد أن علينا أن نحصر الأمر بهذا الشكل. على الأقل نحن في وقت الآن دبلوماسية تكتسب نوعا من الزخم، ويجب أن ننتظر لنرى النتائج.
1: ونقاش فعلا لا ينتهي. شكرا لك في الاستوديو، كنت معنا دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وشكرا للأستاذ مارك فيفلي المسؤول في مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وشكرا لدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. شكرا لكم. نرصد الآن التداعيات الاقتصادية للمشهد في مضيق هرمز، ففي ذروة فصل الصيف في أوروبا وازدياد الطلب على السفر، تترقب القارة تبعات أزمة مضيق هرمز على أسعار الطاقة خصوصا وقود الطائرات في

0: في تتابع لا يتوقف، كأن كل شيء على ما يرام. لكن خلف هذا المشهد يختبئ قلق متصاعد بدأ يشغل شركات الطيران والمسؤولين على حد سواء. هشاشة قطاع الطيران الأوروبي أمام أي اهتزاز جيوسياسي بعيد عن حدوده في ظل أزمة مضيق هرمز. وعلى بعد كيلومترات من صخب المطار وفي قلب بروكسل، لم يعد القلق حكرا على الخبراء والمسؤولين، بل تسلل إلى أحاديث المسافرين العاديين الذين تتقاطع خططهم الصيفية مع أخبار قد تبدو بعيدة لكنها تمس حياتهم.
1: العام الماضي كلفت تذكرتي ما بين 700 إلى 750 يورو، وفي طريق العودة الآن دفعت 1000.
2: نفس الرحلة أنا تقريبا بقوم فيها كل سنة، الأسعار يعني 50% أكثر.
0: لكن جوهر الأزمة يكمن في معادلة أدق، فوقود الطائرات في أوروبا يأتي جزئيا من المصافي المحلية وجزئيا من الاستيراد، حيث يمر نحو 40% من واردات القارة من وقود الطائرات المكرر عبر مضيق هرمز وحده، وتنعكس هذه المخاوف بالفعل على الأرض. لوفتهانزا مثلا ألغت 20,000 رحلة قصيرة المدى هذا الصيف لاحتواء الكلفة، وشركات أخرى مثل رايان إير وإيزي جيت حذرت من تراجع أرباحها إذا استمر الوضع. أما شركات الطيران العاملة في بلجيكا فقد فضلت عدم التعليق حتى الآن نظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن تطور الأزمة.
3: لم تكن هناك مخاوف تذكر. في بداية الحرب استجاب الاتحاد الأوروبي بتوفير مخزونات طوارئ تكفي لثلاثة أشهر على الأقل، ولكن الآن مع نفاد مخزون الطوارئ واستمرار إغلاق مضيق هرمز فعليا يواجه الاتحاد مشكلة حقيقية.
0: في المفوضية الأوروبية يطرح سؤال لا يقل إلحاحا، هل تمتلك الدول الأعضاء مخزونات استراتيجية كافية لمواجهة أي نقص محتمل؟ وهل توجد آلية أوروبية منسقة تسمح بالتحرك السريع إذا تدهور الموقف؟
4: لا نشهد أي نقص في النفط الخام أو المنتجات المكررة، لكن من الواضح أن الوضع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز يسببان تقلبات كبيرة وعدم يقين.
0: بين تطمينات المفاوضية إذن وتحذيرات الخبراء، تقف أوروبا اليوم عند مفترق، إما أن تعيد صياغة استقلالها في الطاقة أو تبقى رهينة لجغرافيا لا تملك من أمرها شيئاً.
5: بنيت فكرة الاتحاد الأوروبي على مبدأ حرية التنقل، ومعه ولدت حركة طيران متاحة للجميع، بل في بعض الأوقات أقل كلفة من أشكال المواصلات الأخرى. لكن الصعود اليوم في الأجواء أصبح يزداد كلفة بسبب أزمة تحدث على بعد آلاف الكيلومترات. عبدالله الشامي، الجزيرة، بروكسل.
6: وإلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي إصابة شخصين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وللمزيد من التفاصيل حول الوضع الميداني تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. إذن الصورة معك نور، كيف يبدو الوضع على الأرض اليوم؟
7: رنيم، قطاع غزة يشهد وتيرة متسارعة من الأحداث والاستهدافات، وحتى لحظة وقوف هذه تحلق الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة بشكل مكثف، تحديدا في مناطق وسط وغرب مدينة غزة، تحليق منخفض وكثيف للطائرات الحربية الإسرائيلية. وحين ينظر أهالي قطاع غزة إلى هذا التحليق فيبدو أنهم سيستعدون لجولة استهدافات جديدة كسابقاتها في الأيام السابقة. منذ أمس عدد الشهداء كان 19 شهيدا، شيع مجمع الشفاء الطبي عددا منهم، وكان من بين هؤلاء الشهداء 4 أطفال و3 نساء. ولكن منذ شهر آب 1 و2 آب كانت حصيلة الشهداء 26 شهيدا، لكن شهر تموز هو كان الأكثر من حيث عدد الشهداء. منذ وقف إطلاق النار، أي 152 شهيد بينهم 21 طفلاً.

0: 114 سيدة جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذه الحصيلة تتراكم منذ أكثر من 9 أشهر مرت على وقف إطلاق النار، حتى أنها ربما تجاوزت 1230 شهيد وأكثر من 4000 مصاب. الكثير من السيدات والأطفال يقعون ضحية هذا القصف الإسرائيلي الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي دون سابق انذار أو حتى طلب إخلاء من المواطنين. ولكن الحديث في قطاع غزة دائما يدور أن الاحتلال الإسرائيلي إذا أراد شخصا بعينه فإنه يستطيع أن يستهدفه لوحده، ولكن يبدو أن هذه سياسة ممنهجة يقوم عليها الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام الحرب الأولى، يقوم باستهداف عدد كبير من المواطنين من أجل الفوضى وسفك المزيد من الدم الفلسطيني. هذا هو المشهد الآن، التطورات الميدانية متسارعة. قطاع غزة شهد أيام ساخنة من القصف وعمليات الاستهداف والاغتيال، عدا عن إخلاء المربعات السكنية شهد قطاع غزة هذه المرحلة. قبل أيام كان الاحتلال الإسرائيلي ينذر بعض من الأهالي في ما بعد منتصف الليل بإخلاء مربعاتهم السكنية وتدميرها وتدمير أيضا الخيام المحيطة بهذه المربعات، ويضعهم أمام خيارات معدومة بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي قام بدفع المكعبات الصفراء باتجاه مناطق المواطنين في قطاع غزة، وأصبحت السيطرة الإسرائيلية تتجاوز 70% من مساحة قطاع غزة. والاحتلال الإسرائيلي أيضا لا يترك المواطنين الذين يعيشون بمحاذاة الخط الأصفر، هنا كما تسمى المنطقة البرتقالية، وهي المنطقة المحاذية للخط الأصفر. الفلسطينيون الذين يعيشون في هذه المناطق هم معرضون للموت في أي لحظة بسبب أن الآليات العسكرية تقوم بإطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين، وحتى أن هناك قذائف مدفعية تقوم بإطلاقها الآليات العسكرية التي تتمركز داخل الخط الأصفر، عدا عن العمليات المستباحة أصلا داخل الخط الأصفر من عمليات تدمير ونسف لما تبقى من منازل المواطنين وكذلك المنشآت المدنية. المنطقة الوسطى من قطاع غزة وكذلك المنطقة الغربية هي لم تسلم من هذا الاستهداف. يقوم الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر باستهداف البيوت والخيام، وكما تحدثنا أن لا توجد خيارات ولا توجد بدائل، حيث أن المواطنين عند عودتهم إلى بيوتهم كانت أصلا آيلة للسقوط، قاموا بترميمها وعاشوا فيها مع أنها خطيرة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي عاد مرة أخرى لقصف هذه المنازل وكذلك الخيام. عملية البحث عن خيمة جديدة هي ليست أمر سهل ولا بديهي هنا في قطاع غزة، بل يتطلب جهد كبير ووقت كبير وأيضا مبالغ كبيرة. لا يستطيع المواطن في قطاع غزة المواطن الغزي على دفع هذه المبالغ، مما يضطر إلى جمع عدد من ربما الأقمشة المهترئة من أجل صنع خيمة لا تقيه هذا الحر الشديد في فصل الصيف، حتى أن الخيمة أيضا هي تشدد هذا الحر على المواطنين نتيجة أنها من أقمشة مهترئة وبالية، وعدا أن القوارض والحشرات وكذلك الجرذان تشاركهم في خيامهم، وهذه أو هذه القوارض تسبب نشر الأوبئة بين النازحين الذين يعيشون في مناطق متلاصقة، لأن الاحتلال الإسرائيلي فقط يسمح للمواطنين بالعيش في مساحة أقل من 30% من مساحة قطاع غزة. الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مأساوية، وهذه الفترة من أكثر الفترات التي تشهد صعوبة بالغة. الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الشاحنات، شاحنات المساعدات، الالتزام بالإدخال قليل جدا، ويمنع إدخال أهم المواد الأساسية التي من شأنها أن تنعش القطاعات الحيوية التي باتت تشهد شلل تام بسبب منع إدخال المواد وقطع الغيار اللازمة والتي استنفذت من قطاع غزة بعد 3 أعوام من الحرب وإغلاق كافة المنافذ.
1: شكرا لك نور خالد، كنت معنا من مدينة غزة. وإلى تطورات الضفة الغربية، حيث هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مزرعة للخيل ومنزلا قيد الإنشاء مجاورا لها في بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله، وأجبرت أصحاب المزرعة على إخراج الخيول منها، فيما واصلت آلياتها تنفيذ أعمال الهدم في الموقع بذريعة البناء غير المرخص. وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم منشأتين زراعيتين في بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة السهل الغربي في البلدة. وللمزيد من المعطيات عما يحصل في الميدان ينضم إلينا من نابلس مراسل الجزيرة منتصر نصار. إذا منتصر، لا يعني هذه عمليات الهدم وتهجير الأهالي في الضفة الغربية لا تزال مستمرة، كل التفاصيل معك.
2: يضاف إليها اعتداءات المستوطنين رنيم، وسنعرج بالتأكيد على أحدث التقارير الواردة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حول الاعتداءات التي نفذها مستوطنون وجيش الاحتلال فقط خلال الشهر المنصرم. فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين في كفل حارس شمال سلفيت، مستوطنون اقتحموا مقامات إسلامية في البلدة، كانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأملت هذا الاقتحام وأغلقت كافة المداخل، إضافة إلى اقتحام مستوطن لمنطقة رمين في طول كرم وتجوله في مركبة داخل البلدة وتنفيذه استفزازات وتهديدات للمواطنين، وهي المنطقة التي اقتحمها مستوطنون قبل أيام وأحرقوا منشآت لفلسطينيين في تلك المنطقة. يضاف إلى ذلك أيضا قيام المستوطنين باعتراض مركبة تقل بضائع وألبان على طريق عسكر في نابلس، قاموا بإتلاف جزء من هذه البضائع داخل هذه الشاحنة. وأيضا نحن نتحدث عن عمليات هدم نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة كفر مالك شرق رام الله، هدمت مزرعة للخيول ومنزلا قيد الإنشاء بعد أن اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية. قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة من الضفة الغربية الليلة الماضية، اعتقلت 5 فلسطينيين، 4 منهم من ضاحية كتابة في طول كرم ومواطن آخر من هنا من نابلس شمال الضفة الغربية، إضافة إلى الاقتحامات في رام الله والخليل وقلقيلية وبيت لحم وغيرها من المناطق. على صعيد أحدث الأرقام والإحصائيات المتعلقة بهذه الاعتداءات، كان هناك تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت فيه أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال الشهر المنصرم تموز المنصرم فقط 2256 اعتداء، منها 1450 اعتداء نفذته قوات الاحتلال، إضافة إلى حوالي 798 اعتداء نفذه مستوطنون في مناطق الضفة الغربية. 7 شهداء برصاص مستوطنين خلال الشهر المنصرم في الضفة الغربية، إضافة إلى إقامة المستوطنين لحوالي 29 بؤرة استيطانية في مناطق متفرقة من الضفة. قوات الاحتلال نفذت حوالي 80 عملية هدم خلال الشهر المنصرم، منها حوالي 180 منشأة، إضافة إلى منازل سواء منازل مأهولة أو منازل حتى قيد الإنشاء. وهنالك أيضا المخططات التي تتطلع إليها قوات الاحتلال والمستوطنين لبناء مزيد من البؤر الاستيطانية. هذه الأرقام التي ذكرتها رنيم، إذا ما تحدثنا عن فقط في غضون شهر هذا الرقم المرتفع من الاعتداءات، إضافة إلى الشهداء 7 شهداء برصاص مستوطنين وغيرها، هذا رقم مرتفع ويدلل على أن المشهد الميداني في الضفة الغربية يسير نحو التصعيد أكثر، لا سيما أننا نتحدث عن عمليات دهم واعتقالات واقتحامات تنفذ في الليل وفي النهار في مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون في مناطق الضفة الغربية. صباح هذا اليوم مثلا في خربة منازل قرب بلدة السموع جنوب الخليل، مستوطنون اقتحموا القرية وحاولوا سرقة أغنام الفلسطينيين، إضافة إلى المحاولات المستمرة والمتواصلة لمنع المزارع الفلسطيني من الوصول لأرضه ورعي أغنامه في الوقت الذي يسمح فيه للمستوطن بالوصول إلى هذه الأراضي وبرعي الأغنام. تمنح كل التسهيلات وتؤمن هذه الاقتحامات للمستوطنين في كل مناطق الضفة الغربية، إلى جانب ذلك يضيق الخناق على الفلسطيني سواء في الوصول إلى أرضه أو حتى في عملية التنقل ما بين البلدات والمدن والقرى الفلسطينية في محافظة الضفة الغربية نتيجة الحواجز والإغلاقات التي تفرضها قوات الاحتلال. بطبيعة الحال أكثر من 1000 بوابة وحاجز تفرضها قوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية، جزء من هذه البوابات مغلق تماما منذ 7 أكتوبر 2023 لمفتح ولو لدقيقة واحدة. هذه بوابات وحواجز ومداخل قريبة من مستوطنات قائمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. الدواعي والذرائع التي تسوقها قوات الاحتلال، إما دواع وذرائع أمنية لحماية أمن المستوطنين أو حتى البناء في المناطق المصنفة سي وفق اتفاق أوسلو، أي البناء من غير ترخيص، أو حتى قوات الاحتلال هي باتت في موضوع إطلاق النار على الفلسطينيين عند الحواجز أو حتى في مناطق التماس مع المستوطنين هي تقول لمجرد الشعور، شعور الجندي أو المستوطن بوجود خطر حوله، ويعطي لنفسه هذه الصلاحية وهذه الرخصة ليطلق النار على الفلسطينيين. وهذا يدلل على الرقم الذي ذكرته قبل قليل، 7 شهداء برصاص مستوطنين فقط خلال الشهر المنصر. ناهيك عن الاعتقالات، سجل نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى حوالي 3600 حالة اعتقال منذ بداية العام الحالي. نحن نتحدث عن أيضا أطفال ونساء من بين هؤلاء المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023. إذا ما أردت أن أتحدث بلغة الأرقام، 24,000 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال، وهذا رقم مرتفع إذا ما أردت أن أتحدث عن الحملات، حملات الدهم والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال، والتي باتت لا تقتصر على ساعات الليل. الاحتلال يقتحم المدن والمحافظات الفلسطينية ليلا ونهارا، ينكل بالفلسطينيين ويدهم المنازل ويلحق خرابا فيها خلال عمليات الاعتقال والدهم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية. هذا يأتي أيضا في سياق وبالتزامن أيضا مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، والفلسطينيون هنا في الضفة الغربية يخشون على الأقل خلال الفترة القادمة، 2 إلى 3 شهور القادمة، يرى الفلسطينيون بأن المشهد الميداني في الضفة الغربية يسير نحو التصعيد أكثر، ويرى الفلسطينيون في الضفة الغربية أنهم هم من يدفعون ضريبة الدعاية الانتخابية في مناطق الضفة الغربية، وهذا ما تحدث به وزير الدفاع الإسرائيلي، وهذا ما تحدث به وزير المالية بسيل سموتريتش. وبن كفير تحدثوا عن توسيع للعمليات العسكرية في مناطق الضفة الغربية، وتحدثوا عن إمكانية اقتحام لمخيمات فلسطينية والقيام بعمليات دهم واقتحام فيها كتلك العمليات التي جرت في مخيم نور شمس وطول كرم وجنين شمال الضفة الغربية. هذه المخيمات فارغة بطبيعة الحال، ويخشى الفلسطينيون كما ذكرت رنيم أن تسير الأمور نحو التصعيد أكثر خلال الأشهر القليلة القادمة.
1: شكرا لك منتصر نصار، كنت معنا من نابلس. وفي مسجدات حرب روسيا على أوكرانيا، نقلت وكالة تاس الروسية عن عمدة مدينة جلينجيك بسقوط 3 قتلى و13 مصابا في هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف المدينة. وكانت وكالة تاس قد أعلنت في وقت سابق مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم. من ناحيتها، أفادت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأن وحدات خاصة هاجمت منظومات رادار روسية في شبه جزيرة القرم وحققت إصابات مباشرة، فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 163 مسيرة روسية. وللمزيد حول أيضا الوضع الميداني، ينضم إلينا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومن كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. نبدأ معك أمين، إذن لا تزال المناوشات والحرب والضربات مستمرة، وأيضا يعني يمكن تسميتها بحرب إسقاط المسيرات؟
3: نعم، كسلاح رنيم، كسلاح جديد أبدى فعاليته في هذه الحرب ليتصدر المشهد سواء من جانب روسيا أو من جانب أوكرانيا. والحديث قبل قليل على لسان عمدة مدينة جيلينجيك، وهي مدينة عبارة عن منتجع صيفي تقع على البحر الأسود في مقاطعة أو في إقليم كراسنودار جنوبي البلاد، الذي قال بأن 3 أشخاص قتلوا و13 آخرين أصيبوا جراء سقوط حطام مسيرة تم اعتراضها فوق سماء هذه المدينة، التي لم تكن هذه المرة هي الأولى التي تتعرض فيها لهجمات بالمسيرات وفق السلطات الروسية. والحديث عن إمكانية ازدياد عدد القتلى أو الضحايا مع مرور الوقت. أيضا الصورة تكاد تكون مشابهة في شبه جزيرة القرم، حيث قالت السلطات الروسية هناك إن 3 أشخاص قتلوا جراء هجمات أوكرانية بالمسيرات. ذات الصورة تكاد تعاد في منطقة بيلغراد الحدودية مع روسيا، لكن الحديث هناك عن سقوط جرحى جراء هجمات متفرقة بالمسيرات من قبل أوكرانيا. البحر الأسود ما زال في طليعة الأهداف الروسية سواء بالصواريخ أو المسيرات. وزارة الدفاع الروسية اليوم تحدثت عن استهداف 3 سفن في عرض البحر الأسود، وسفينة كانت راسية في ميناء نيكولايف، وذلك تقريبا للأسبوع الثالث على التوالي، حيث يبدو أن هناك تركيز روسي من خلال استهداف المنشآت في الموانئ الأوكرانية وأيضا للسفن. وهذا يحيلنا طبعا على ما كان عليه الحال عام 2022 حينما أطبقت روسيا حصارا بحريا على أوكرانيا أو على الموانئ الأوكرانية، ما أدى إلى أزمة تصدير الحبوب إذا كنا نذكر ذلك عام 2022، والذي توج بتوقيع اتفاقية تصدير الحبوب بوساطة تركية. هذا المشهد الآن يبدو أن الأمور تتجه باتجاه روسيا ردا على استهداف أوكرانيا لسفن روسية. تقول موسكو إنها ذات يعني تستخدم لأغراض مدنية ونقل شحنات مدنية لا علاقة لها بهذه الحرب الدائرة، وذلك سواء في البحر الأسود أو في بحر أزوف. وزارة الدفاع أيضا تحدثت عن أن دفاعاتها أسقطت 245 مسيرة في عموم البلاد، وسلطات مقاطعة فلاديمير القريبة من موسكو تحدثت عن جريح واشتعال النيران في أحد المراكز اللوجستية التابع لشركة والبرز للتجارة الإلكترونية، التي باتت أيضا هدفا شبه يومي تقريبا للمسيرات الأوكرانية في عدد من المناطق، ومن بينها طبعا فلاديمير التي لا تبعد كثيرا عن العاصمة موسكو على سبيل المثال.
1: نعم، شكرا لك من موسكو. ومن موسكو ننتقل إلى كييف لاستطلاع المشهد الميداني مع مراسل الجزيرة عمر الحاج. إذن الضربات مستمرة والأهداف يبدو أنها تتوسع، كل التفاصيل معك عمر.
4: هذا صحيح رنيم، عودا على بدء، عودا على موضوع المسيرات قبل قليل، فإن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أصدر بيانا وأيضا شريطا مصورا يتحدث فيه عن عملية خاصة كما سماها باستخدام واحدة من المسيرات البحرية الجديدة أوكرانية الصنع. هذه يظهر الفيديو هجوما مزدوجا من مسيرات، من طائرات وأيضا مسيرات بحرية على مواقع لمنظومات رادار روسية في شبه جزيرة القرم. واللافت في هذه المسيرة التي كما تسمى منظومة ماغور الأوكرانية أنها قادرة على التعامل مع أهداف بحرية وأيضا جوية لوجود صواريخ. عموما بعيدا الخوض عن التفاصيل، السلطات تتحدث عن تحقيق أهداف، تحقيق هدف هذا الهجوم وتدمير هذه المنظومة. ومرة أخرى هي المرة الأولى التي تنشر فيها صور لهذه المسيرة، ربما لرسالة إلى البحرية الروسية التي تطبق الخناق على موانئ أوكرانيا سواء في ميكولايف وأيضا في أوديسا. ولكن بالرغم من هذا الخناق المطبق وبالرغم من كل التصريحات الرسمية الأوكرانية السابقة التي تتحدث عن صعوبة في تصدير القمح وأيضا المنتجات الأوكرانية، قبل قليل كان هناك تصريح لافت لوزير الزراعة والأغذية الأوكرانية تحدث عن زيادة بنسبة 55% من صادرات أوكرانيا من الحبوب، وقال إنها تساعد في رفض الأسواق العالمية، مع تحذيره إلى من أن استمرار الوضع في تلك المناطق تحديدا الموانئ الأوكرانية ربما سيشكل أزمة لدول سماها في وقت سابق ذكر منها مصر وليبيا. على الوضع الميداني أيضا هناك إضاءة على الهجمات التي تعرضت لها المقاطعات الأوكرانية المختلفة القديمة الجديدة. دائما نتحدث عن نفس المقاطعات. قبل قليل هيئة الطوارئ الأوكرانية قد تحدثت عن سقوط قتيل وجرحى في مقاطعة زاباريجيا نتيجة هجمات روسية وقعت خلال ساعات الصباح، إضافة إلى 10 هجمات كما قالت السلطات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك جنوب البلاد. الأمر أيضا تجدد في مقاطعات سومي وكذلك خاركيف. بالنسبة للعاصمة فإنها تعيش ليال هادئة مقارنة مع الليالي السابقة. سفارات الإنذار دوت فقط يوم أمس خلال ساعات النهار تحذيرا من هجمات، تبين بعد ذلك أنها طائرات مسيرة استطلاعية وليست طائرات هجومية. عدا عن ذلك كان هناك زيارة لمجموعة من المسؤولين الأوروبيين وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء المولدوفي إلى أوكرانيا برفقة وزير الخارجية للاطلاع على آثار الهجوم الذي وقع مؤخرا في كييف، أودى بحياة 11 قتيلا باستخدام صواريخ باليستية قالت أوكرانيا في وقت سابق أنها عجزت عن تصدي لها. نعم،
1: كان الرئيس الأوكراني زيلينسكي تحدث منذ فترة عن النقص في الصواريخ الدفاعية، هل لا يزال الوضع على حاله؟ يعني هل من تصريحات جديدة في هذا الموضوع؟

0: في هذا الصدد بالتحديد لا قديم يعاد ولا جديد يذكر. الرئيس الأوكراني كان واضحا في يوم الهجوم أن أوكرانيا استنفذت مخزوناتها من صواريخ باتريوت الخاصة بالتصدي للصواريخ البالستية، وما تزال أوكرانيا على لسان مسؤوليها تكرر هذا العجز. في حديث مع بعض المحللين بعجالة في أوكرانيا قال أن أوكرانيا أمام طريقين، إما أن تستخدم ذات الصواريخ، أي أنها تستخدم صواريخ بالستية في هجمات على روسيا ليكون الرد بالمثل لتحذر روسيا من تجدد هذه الهجمات، أو إما أن تقوم روسيا بحملة، أوكرانيا بحملة دبلوماسية مكثفة للحصول على هذه الصواريخ من أقرب حلفائها بولندا أو حتى من الدول الأوروبية ريثما تصلها شحنة المساعدات. أخيرا بعجالة، كانت أوكرانيا تعول كثيرا على الإذن الذي منحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الناتو التي جرت قبل أسابيع في أنقرة، بأن أمريكا ستمنح الرخصة للتجديد، لكن الرئيس الأمريكي تراجع عن هذا القرار وقال أن هذه خطوة
1: لك عمر الحاج، كنت معنا من كيف. والتغطية مستمرة
2: رأس الساعة، وصاعدا جديدة من تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن وجود مفاوضات مع إيران بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وإنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء اليوم. في طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي، وإنه لن يحصل أي تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل ما وصفه بعدوانها وحصارها البحري. أضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز. جذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أبدأ معك عمر، ومن خلال تصريحات بقاء يستشف الكثير فيما يتعلق بما هو مقبل وفق القرارات الإيرانية.
3: نعم بالفعل ميادة، طهران تنفي كل ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الراهنة، ولا اتفاق على مضيق هرمز حاليا أو حتى الآن. والوفد الإيراني المفاوض متواجد في طهران باستثناء عباس عراقجي وزير الخارجية، يجري اليوم زيارة شخصية إلى العراق لشأن 40 الإمام الحسين عليه السلام، ولا علاقة لها بالشؤون السياسية ولا المفاوضات. كذلك يضيف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن الوفد الإيراني المفاوض لن يغادر طهران إلى أي جهة، وأن طهران خلال الساعات المقبلة لن تستقبل أي أطراف لا من المنطقة ولا من مكان آخر لها علاقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الإيرانيون ينفون كل ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن هذا لا يعني ميادة أنه لا توجد مفاوضات مع الجانب العماني خلال هذه الفترة. تقول طهران أن هذه المفاوضات هي تقدمت وصلت إلى مراحلها النهائية، لكنها لم تبلغ نهايتها بكل الأحوال، لذلك لا يوجد حتى اللحظة اتفاق حول مضيق هرمز. ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتحدث عن المفاوضات مع الإيرانيين عينه على مفاوضات الإيرانيين مع العمانيين، لكن الإيرانيين هنا يؤكدون أنه لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بهذه المفاوضات، وأنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق حول مضيق هرمز مع الطرف العماني فهذا لا يعني بتاتا فتح مضيق هرمز، الأمر الذي يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لأنه وفق ما تقول طهران والكلام اليوم للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، فإن فتح مضيق هرمز له علاقة برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إزالة التهديدات الأمريكية، إنهاء ما تسميه طهران العدوان على الأراضي الإيرانية، وعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى كافة بنود مذكرة التفاهم. قبل ذلك تقول طهران إنها غير مستعدة لفتح مضيق هرمز، لكنها مستعدة للتوصل مع عمان حول فتح مسار جديد في المضيق لشأن مستقبل حركة المرور الآمن وتدفق الطاقة والنفط والغاز
1: والبتروكيماويات
3: عبر مضيق هرمز.

0: هناك إفصاح من قبل بقائي على تفاصيل تتضمن الحديث عن مسار واحد يضم ممرات للدخول والخروج، هذا ما يناقش مع عمان.
1: نعم، إيران تتحدث حاليا، والكلام أيضا للمتحدث اسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأنها تبحث مع العمانيين ممر جديد في مضيق هرمز، ليس هو الممر الشمالي الإيراني وليس الممر الجنوبي العماني. يقول إنه ممر بين الممرين يؤمن مصالح الطرفين الإيراني والعماني ويحفظ لهما ما تسميه طهران حقوق السيادة على مضيق هرمز. قبل ذلك كانت هناك تسريبات بأن المقترح الجديد هو لشأن دخول السفن إلى مضيق هرمز ونحو المياه الخليجية، يكون هذا الدخول عبر المياه الإيرانية أي الممر القريب من الجانب الإيراني، بينما يكون الخروج أو جزء منه أيضا من الجانب العماني. لماذا هذا المقترح تصر عليه طهران في هذه المرحلة؟ هناك شكوك ومخاوف لدى إيران بأن تستغل الولايات المتحدة الأمريكية الممرات الجنوبية لمضيق هرمز لأجل تهريب السفن أو تهريب السلاح عبر السفن التجارية أو حتى السماح لمرور السفن الأمريكية والبوارج الحربية الأمريكية، مما يسهل مستقبلا استخدام السلاح مرة أخرى في أي حرب جديدة ضد إيران. لذلك هنا طهران تصر على أنه لا ينبغي أن يكون دخول مضيق هرمز من الجانب العماني الجنوبي وأن يكون من الجانب الإيراني. هذا الموضوع لا يزال مطروح على الطاولة، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. الإيرانيون يتحدثون عن أن المفاوضات مع عمان وصلت إلى مراحل متقدمة، ربما نشهد خلال الساعات المقبلة الأيام المقبلة إعلانا إيرانيا عمانيا بهذا الشأن. لكن إيران ما تريده بالدرجة الأولى في هذه المرحلة هو العودة إلى مذكرة التفاهم. طهران لا تريد مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد إبرام اتفاق جديد. تقول إن هناك مذكرة تفاهم تم التوصل إليها بين الطرفين، وقعت من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورأينا كيف أن مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني يوم أمس غرد قائلا إنه ينبغي إلزام من وصفه بالعدو أي الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة والالتزام بمذكرة التفاهم، واصفا إياها بأنها سوف تكون محور إيران في علاقاتها الخارجية، وأن من شأن تنفيذها أن يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وفي إيران، وحتى أمن وضمان أمن حلفاء طهران في الإقليم.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نور الدين بزيان، أيضا مجمل المواقف الأمريكية بخصوص المشهد المقبل مع حالة ترقب عما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أنه هناك مفاوضات ستنطلق اليوم.
2: ميادة، لعل ما ينتظره الأمريكيون وربما أيضا المعنيون بهذه الحرب أو هذا النزاع بين إيران والولايات المتحدة هو الموقف مما ورد من طهران صباح اليوم من أنه لا يوجد أي علاقة لإيران بالمقترح أو بالفكرة أو بما أعلنه ترامب، في إشارة إلى قوله بأن اليوم الاثنين في الاثنين بعد الظهر ستجري مفاوضات أو كما قالت تحديدا محادثات للتفاهم على شكل المفاوضات. الأمور طبعا الوقت سابق لأوانه، الساعة عندنا الآن 5:07، يجب انتظار صباح اليوم لكي نعرف ما هو الموقف الذي سيتبلور أمريكيا للرد على هذا الرفض إن صح التعبير، رفض إيراني واضح بالاستجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس ترامب من أجل إجراء محادثات في شكل مفاوضات. في انتظار ذلك لا يزال الموقف الأمريكي نفسه، الأمريكيون يقولون على الأقل المقربون من الرئيس ترامب وتحديدا بعض أعضاء الكونغرس يقولون بأن الرئيس الأمريكي فضل الخيار الدبلوماسي وهذه فرصة على إيران أن تستغلها وأن لا تفهم بأن تراجع ترامب عن عملية ضرب أو استهداف إيران لا يعني أو لا تعني ضعفا. وبالنسبة للرئيس الأمريكي بدأ عندما أعلن عن هذه المحادثات مساء أمس بدأ وكأنه متفائل بأن هناك تقدم في المفاوضات. المشكلة الآن هو الموقف الإيراني بالنسبة للأمريكيين، لكن أذكر بأن التصريحات التي رافقت ما أعلنه ترامب بخصوص هذه الفكرة أي محادثات المفاوضات أو إعادة إطلاق المفاوضات مع إيران ترافقت بتهديدات من قبل ليس فقط الرئيس ترامب الذي قال بأن الولايات المتحدة ستكون في حال فشلت المفاوضات في حل من أي التزام آخر، بمعنى ذلك أنه سيلجأ إلى القوة مجددا وكما يريد كما قال الرئيس ترامب. وفي الأثناء أيضا جدد وزير الدفاع أو وزير الحرب كما يسمى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية القول بأن الولايات المتحدة كانت جاهزة لتنفيذ العملية العسكرية التي قرر ترامب في آخر لحظة إلغاءها، ولكنه أضاف بأن البنتاغون لا يزال جاهزا ومستعدا لأي خطوة يتخذها أو قرار يتخذه الرئيس ترامب بشن عمليات عسكرية ضد إيران. هناك الآن حديث تسريبات تصل من منطقة الشرق الأوسط عبر بعض المصادر التي تقول بأنها أخذت هذه المعلومات من مصادر مقربة من الدول التي ترعى أو تقوم بالوساطة، مفادها بأن التسوية الجاهزة حاليا هي وتنتظر فقط بعض التفاصيل، هي أولا هرمز، إعادة الحرية لمضيق هرمز وحركة السفن، ولكن وقف إطلاق النار، استفادة إيران طبعا من رفع الحصار عن موانئها، بالإضافة إلى مسألة أخرى مهمة وهي رفع الحصار عن النفط. ولكن المصادر الأمريكية تقول بأن هذه الخطة لن تطبق إلا من بعد أن تلتزم إيران بجميع البنود، وذلك بعد أقل من شهرين. عموما يمكن القول إذن بأننا في حالة ترقب وانتظار، خاصة لمعرفة ماذا سيقوله الرئيس الأمريكي أو المتحدثون الرسميون الأمريكيون حول هذا الرفض المبطن من قبل إيران للانضمام إلى هذه المحادثات أو المفاوضات التي ظل يراهن عليها الرئيس ترامب لاستبعاد الخيار العسكري.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. تعود مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز إلى الواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني بشان فتح المضيق وتراجعه عن تنفيذ ضربة على طهران في وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية عملها على التوصل لاتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق. في التقرير التالي يلخص الزميل حسان مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب وإلى اليوم.
3: محاولة للعبور من حافة الهاوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة ميلين بحريين، مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 من فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يومياً في المضيق من 120 سفينة شحن يومياً قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يومياً طيلة فترة الحرب، وصولاً إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته، بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصراً شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها أن تستمر 60 يوما دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة، ودفع عمان مع عدد من الدول في 24 يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية، عبر منها 21%

0: من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها، لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 من يوليو تموز، سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق، فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه، مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو. لكن إيران رفضت المناصفة، معتبرة أن المسار الدوري القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة، مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها. إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكاً على إيران، وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضاً. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها، أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها، ويبقى مصير الحرب مرهونا بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أمانا.
1: رحب بضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم يا ضيفينا. أبدأ معك دكتور محجوب، منذ بداية القرار الأمريكي الآن بالعدول عن هذه الضربة، نريد أن نفهم لماذا اقتنع ترامب، ما الذي أقنعه بأنه يجب العدول عن هذه الضربة الآن؟
2: هذه كانت المرة الثالثة التي قام فيها الرئيس الأمريكي بالوصول إلى حافة الهاوية ثم عاد، وهي المرة الثالثة هناك 3 مرات أخرى قال فيها أن الحرب انتهت على إيران، واستخدم كلمة الحرب انتهت. نحن أمام مستوى من التردد عالي جدا تحدثت عنه الدوائر السياسية الأمريكية منذ مجيء ترامب. والحقيقة الملفت للانتباه هذه المرة شيء واحد، هو أن الرئيس الأمريكي أعطى انطباعا أن قوته العسكرية هذه المرة أكبر من مرات عديدة، خاصة في موضوع الطائرات، يعني العدد الذي كان في المنطقة أكثر من العدد الذي كان عندما بدأت الحرب، وكان هذا ربما أعطى مؤشرا أكثر جدية أن عملية عسكرية باتت وشيك. أنا باعتقادي 3 عوامل حكمت قراره في العودة. المسألة الأولى كانت تتعلق بفكرة أساسية، وهي أن الرئيس ترامب يريد أن يظهر بمنظر المتحكم بالمشهد، أفعل ثم أعود ولكن وفق شروطي. هذا المنظر لم يتخلى عنه ترامب ولن يتخلى عنه في إدارة هذه الحرب حتى تنتهي، ربما بعد أكثر من ذلك. المسألة الثانية باعتقادي تعود إلى فكرة أساسية، أنه في المحصلة هو ليس لديه حلفاء دوليين، لكن لديه شركاء في المنطقة، وهؤلاء الشركاء في المنطقة بمعنى حلفاء استراتيجيين تاريخيا للولايات المتحدة، هو مضطر أن يستمع لهم بسبب التكلفة عليهم. وبالتالي كان هذا أيضا سياقا مهما، كما أذعن هو وتحدث عن قطر والسعودية والإمارات، ونعتقد أنه أيضا تركيا تحدثوا معه أيضا، وربما أيضا قائد الجيش الباكستاني. ثم المسألة الثالثة أيضا باعتقادي تعود أيضا إلى ما الذي حققته العمليات العسكرية السابقة ولن تحقق هذه العملية. يعني هو ذهب 40 يوما، يعني هذه الحرب الآن تقريبا 160 يوما، فترة الهدوء فيها لا تتجاوز 2 أسبوع بلا عمليات عسكرية، الباقي كله كان في عمليات عسكرية تتراوح حجمها
1: متفاوت.
2: وبالتالي عمليا ما الذي كان سيحققه أكثر من مزيد من التدمير واستنزاف القوة العسكرية الأمريكية بلا أفق لحل؟ لذلك باعتقادي هذا العامل مع بعضها أقنعته بأنه ربما الآن وجدت فرصة، لأنه المضيق يفتح ولو مؤقت، لماذا لا يعطي هذه الفرصة ويأخذ مزيدا من الوقت، ربما يحصل فيه انفراج أفضل.
1: عميد حسن جوني، بالفعل كنا نشهد حشدا وزيادة في العمليات المتعلقة بالدعم اللوجستي وتحرك بعض الناقلات عفوا الفرقطات وما إلى ذلك، هل كان بالفعل هناك عمل عسكري يمكن أن يغير في المشهد الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار ما تفضل به الدكتور الزويري وتابعناه خلال 5 أشهر من ما أفرزته العمليات العسكرية؟
3: يعني هناك نقطتان سيدة ميادة. النقطة الأولى أن التهديد الأمريكي في المرة الأخيرة استطاع ربما أن يقنع الإيراني بأنه جدي بمسألة استهداف أهداف حيوية وليس بمسألة الحشد وزيادة عدد الطائرات. ربما استطاع ونجح بإقناع الإيراني بأنني هذه المرة سأستهدف مراكز للطاقة، وتم الحديث عن جزيرة خارك وعن بعض مصافي التكرير كأهداف في الداخل الإيراني، بالإضافة إلى مصادر الطاقة أو معامل الطاقة وتحديدا في طهران. فإذا هذا المشهد الذي ربما استطاع أن ينجح به الرئيس ترامب من خلال منطق التهديد باستخدام القوة. ولكن هنا أريد أن أقول يعني تعقيبا على ما تفضل به الدكتور، مسألة التهديد باستخدام القوة هنا تستخدم بطريقة غير صحيحة أو معاكسة. لماذا؟ لأنه عادة في العلم العسكري يتم اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة قبل استخدامها لعلها تحقق النتيجة، وإن لم تحقق النتيجة يتم اللجوء إلى القوة. ولكن بعد استخدام القوة وانكشاف أمر القوة وإعطاء النتيجة التي تفضي إليها لم يعد التهديد ينفع. وهنا يعني بالفعل المسألة أصبحت معكوسة إلى حد ما. بين هذين الاعتبارين اللذين تحدثت عنهما الآن يأتي فعلا المشهد الدبلوماسي، وكأنه حصل مرونة ما في الموقف الإيراني. لابد أن مرونة ما حصلت تتعلق بالمسارات. وهنا أيضا لابد من ذكر أو من الضروري ذكر أن المسألة الخلافية بين إيران والولايات المتحدة في سياق هذا الصراع بدأت تضيق فعلا، وإن كانت فعلا بقيت عالقة في نقطة مهمة جدا جيوستراتيجيا وهي مضيق هرمز، ولكنها ضاقت إلى حد مسألة تنظيم المسارات.
1: فيما يتعلق تحديدا بالمسارات، لدينا المعطيات التي تحدث عنها بقائي والذي قال أن هناك مسارا واحدا بممرات للدخول والخروج في هذا الاتفاق الذي وصل وفق الجانب الإيراني إلى مراحله النهائية مع عمان. هل هناك معلومات يمكن أن نتحدث عنها فيما يتعلق بهذه المسارات، كيف سيكون شكلها وكيف سيدار المشهد من الناحية العسكرية أيضا مع استمرار الحصار؟
3: يعني هي المسألة مسألة تقنية بشكلها، ولكنها جيوستراتيجية بأبعادها. وعنوانها الأساسي طبعا التوزيع التقني للمسارات والتحكم بالمسارات، الغاية منه من يتحكم بالمضيق. والفكرة الأساسية أو النقطة الخلافية الأساسية أن إيران تريد أن تتحكم بالمضيق وتشرف على حركة الملاحة، وإن كانت وافقت بموجب الاتفاق والتفاهم على عدم يعني قبض رسوم وتعهدت بتأمين الملاحة وفتح المضيق بالكامل، ولكن هي تريد أن تقوم بهذه الأمور بإشرافها وتتحكم بكل هذه الآلية التي تستطيع أو تمنحها هذا التحكم، يمنحها إمكانية تعطيل ذلك عند اللحظة التي يعني تستوجبها. وبالتالي يبقى مضيق هرمز والملاحة فيه ورقة بيد الإيراني، وإن كان تعهد بتأمينها وتيسيرها في هذه الفترة فترة 60 يوما، ولكن يريد أن يبقيها بيده ميدانيا. وهنا الأمريكي يريد أن يعود بمضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب، وبالتالي ربما يكون هناك اجتراح للحلول بما يتعلق بالمسارات ينطلق من مرونة إيرانية معينة الآن تأتي بالتفاهم مع العماني باعتبارها دولة متشاطئة وباعتبارهم يعني يتوزعون مسألة الملاحة والإدارة الملاحة ولا يتنازلون للأمريكيين، وقد يكون هذا مخرج معين في تحت عنوان الدبلوماسية.
1: دكتور زويري، لافت أيضا في هذا الإطار أنه الجانب الإيراني عندما يعلن عن شيء وصل إلى مراحله النهائية فهو بالفعل يكون هناك تقدم أحرز، ولكن يتم فصل ذلك تماما عن مذكرة التفاهم، وكذلك أيضا يأتي بالتزامن مع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك اتفاقا بخصوص مضيق هرمز. كيف يدار هذا المشهد الآن؟
2: هو ميادة الطرفان يريدان ولا يريدان مذكرة التفاهم كمرجعية. إيران تريدها مرجعية لأنها تعتقد أن فيها تفوقا لما تريده. الولايات المتحدة تبدو مترددة لأن الرئيس الأمريكي قيل له في أكثر من مناسبة أن هذه المذكرة ستنتج اتفاقا أسوأ من اتفاق باراك أوباما، وبالتالي مع الفوبيا اللي عنده والقلق واسم باراك أوباما أصبح يكره المذكرة، لكنه ما من وثيقة بين إيران وأمريكا منذ 47 عاما مكتوبة إلا مذكرة التفاهم، وبالتالي بلورت مذكرة تفاهم جديدة لا أعتقد أنه مطروح على الطاولة. المطلوب من الطرفين أن يتحرك ضمن هذا الإطار. لكن في مسألة المضيق ما الذي يجري الآن؟ هو كان المطروح أن يكون في المسار الشمالي ذهابا وإياما والمسار الجنوبي عمان. إيران غيرت المسار، قالت نريد المسار في الوسط وهو الذي كان مستعمرا. لماذا؟ لأنها تعرف أن المسار الشمالي تحت سيطرتها، وهي رأت أن تضيف شيئا جديدا لسيطرتها وهو المسار المتوسط. منها أولا تزيل الألغام بشكل مؤقت، ويعطيها إزالة الألغام تحتاج وقت، وبالتالي هذا في هذا الوقت تحتاج من أمريكا إثبات أنها جدية، وبالتالي هي تربط بين البند الأول والخامس. الأول وهو عبارة عن إنهاء حالة العدائية. أمريكا بالنسبة لإيران الأمر في البند الأول مسألة حياتية، وهذا يدعونا للسؤال التالي: ماذا لو التزمت الولايات المتحدة بالتصور التالي؟ لا أعمال عسكرية خلال التفاوض مهما طال. فرضا فتح المسار الآن الدولي المعروف الذي كان مفتوحا في المضيق تحت إدارة إيرانية عمانية، فليكن. ماذا لو قالت أمريكا أنا لن أعود إلى أي نوع عمل عسكري حتى ننهي عملية التفاوض؟ هل هذا سيساهم في إنجاز حل؟ أنا أعتقد نعم سيساهم في إنجاز حل، لأن الطرفين يريدان مستوى من الثقة بينهما،
1: وهذا ما اشترطته بالفعل إيران.
2: هذا ما اشترطته إيران، لأنه إيران عمليا إذا تحقق لها موضوع لا هجمات أخرى، معنى ذلك الحصار البحري سيرفع، نفطها سيصدر، الضغوط الداخلية ستتراجع، الاقتصاد العالمي سيتحسن، الطاقة ستبدأ تسير في المضيق، وبالتالي تتحقق جملة من التغيرات. ما الذي تفعل هذه التغيرات ميادة؟ تخلق ديناميكية في العالم تقول لماذا لا نديم هذا المسار ونفعل حلول أكثر.
1: في هذا الإطار يبدو لافتا أن إيران تتحدث وكأنها في موقع قوة الآن، الخطابات جميعها تستخدم هذه اللهجة، بالإضافة إلى المبادرة مرتين بعسكرة المشهد. على ماذا تستند؟
2: أولا هي تستند أنها المرة الأخيرة في التصعيد هي التي بادرت وقصفت، يعني أوشكت أعتقد تقترب إلى إسرائيل في القصف، وبالتالي كانت الرسالة واضحة لأنه كان في عدد الطائرات أكبر في إسرائيل. المسألة الثانية تذكرني الموقف الإيراني بما قاله رابين عن غزة عندما قال ماذا أفعل لشخص يريد أن يموت، وطبعا كان يتحدث عن الاستشهاديين في غزة. مع الفرق، ماذا تفعل لعدو بالنسبة للأمريكيين، عدو عنيد يريد أن يخسر إلى أقصى درجة ويتأقلم مع الخسارة، ماذا ستفعل له؟
1: بمعنى أن إيران جربت الألم، جربت الضغوط،
2: وتقول
1: جربت كل شيء،
2: وتقول أنها قادرة على التأقلم مع الخسارة، مع الوضع الاقتصادي، مع العقوبات، ماذا ستفعل له؟ قتلت قياداته العسكرية، قتلت قيادته السياسية، دمرت أهم صناعات عنده، ومع ذلك لا زال واقف ويقول لك أنا أستطيع الوقوف أمامك، ماذا ستفعل له؟ بأسلوب المعارك الذي يقود الرئيس ترامب وهو لا شهية للمخاطرة ولا مزيد من الجهد، لا يستطيع أن يفعل إلا الإذعان إلى هذا المسار.
1: عميد حسن جوني، إن أخذنا هذا السيناريو الذي تفضل به الدكتور الزويري بخصوص إن بالفعل قامت الولايات المتحدة بفتح المجال لنقل، رفعت الحصار وجعلت القضية فقط ترتبط بآلية المرور عبر مضيق هرمز، إن تعطل الأمر بشكل أو بآخر هل هي مضطرة الآن لأن تقوم بجهد عسكري أكبر في حال أنها سحبت هذه القطعة العسكرية وفتحت المجال أمام إيران ورفعت الحصار؟
3: هذه إشكالية تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية في المراحل الأخيرة من هذا الصراع، بعد أن استعملت القوة وهددت بها وعادت فاستعملتها بشكل مختلف من خلال ضربات متتالية. إشكاليتها أنها لم تستطيع أن تستثمر هذه القوة المتفوقة بشكل كبير جدا بالنسبة لإيران، يعني دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، هي لم تستطيع أن توظف هذه القوة بشكل يؤدي إلى تحقيق الأهداف. وهنا ربما الخلل يكون في الاستراتيجيات، لأنه دائما الوسائل العظيمة الموجودة تحتاج إلى استراتيجيات أو خطط، يعني استراتيجية تستطيع أن تستثمر هذه القوة وتوظفها لتحقيق الغاية والهدف. فإذا إشكاليتها من هنا أيضا في استراتيجية الخروج، ونحن نعرف أن الولايات المتحدة تريد أن تنهي هذا الصراع وتخرج بما يحفظ لها طبعا كرامتها كدولة عظمى ومعايير هذه الكرامة برأيي أنا هو عودة مضيق هرمز إلى الملاحة وعدم إعطاء أوراق قوة لإيران بنتيجة هذه الحرب التي تعتبر الولايات المتحدة. ولطالما يعني يواظب الرئيس ترامب على التصريح يوميا بأننا انتصرنا ودمرنا إيران ودمرنا قدراتها ونحن ننتصر، وهو يتحدث دائما عن سردية الانتصار، وبالتالي هذه إشكالية الخروج من هذه الحرب هي التي تعيشها الولايات المتحدة الآن. فعلا هم في مأزق، يهددون باستعمال القوة، ربما يحققون بعض المرونة في التفاوض ثم يتعثر التفاوض، وهذه المناورة الإيرانية في التفاوض والدبلوماسية وهم أسيادها بطبيعة يعني بالحقيقة، معروفون الإيرانيون بهذا السياق يعني حياكة السجاد كما يقال، وبالتالي يعني
1: أن رفع الحصار ليس بسهولة بمكان.
3: رفع الحصار، الحصار يبدو أنه الوسيلة الوحيدة الآن التي ربما منطقيا يستعملها الأمريكي من أجل استكمال الضغط للحصول قدر الإمكان على أو يعني للخروج من هذه الأزمة، للحصول على أوراق معينة تتعلق بإعادة مضيق هرمز نسبيا إلى ما كان عليه قبل الحرب نسبيا، لأن الإيرانيين لم يوافقوا على عودته نسبيا. فإذا نعود إلى مسألة القوة هنا، هدد مؤخرا الأمريكي باستخدام هذه القوة بشكلها الواسع وربما بشكل يعني غير منضبط. هو فعلا كما ذكرت لك أقنع الإيراني بأنه هذه المرة قد ضاق ذرعا من يعني من المناورة الإيرانية في التفاوض، وقرر أن يضرب أهداف حساسة. ولكن أيضا هذا الغضب الأمريكي لجمه أيضا غضب آخر وحرص آخر وحذر آخر من المنطقة التي من زعماء المنطقة الذين سارعوا، وخاصة يعني ولي العهد السعودي وقطر والكويت وكل زعماء هذه الدول الذين توجهوا إلى الرئيس ترامب بأن الأمر ربما يفجر المنطقة. فإذا محكوم الأمريكي في استخدام القوة بعدة قيود وضوابط، وبالإضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالذخائر كنا تحدثنا عنها سابقا.
1: واصل معك عميد حسن، بالمقابل هل إيران تمتلك تلك العوامل التي تستند إليها أيضا في مواجهة عسكرية، بالمعنى أنها بادرت مرتين فيما يتعلق بإعادة المشهد إلى العسكرة، ولكن هل في نهاية الأمر هي قادرة على المضي قدما، أم أنها في نهاية الأمر أيضا سياسات الهروب إلى الأمام؟
3: يعني إيران تخوض في هذه الحرب، في هذا الصراع، حرب غير متماثلة مع الولايات المتحدة. هدفها أن تبقى صامدة، وأمسكت بورقة مضيق هرمز التي منحها إياها الجغرافيا، وتريد الحفاظ عليها أو يعني تحقيق بعض المكتسبات من هذه الحرب بهذا الموضوع. وبالتالي إيران من يعني أهدافها لا تستوجب قوة عسكرية متفوقة، هي أهدافها تستوجب أن تبقى قادرة على الاستنزاف واستثمار الوقت وإنهاك وإنهاك يعني الولايات المتحدة وجيش الولايات المتحدة واللعب على أسعار الطاقة والضغط على الولايات المتحدة بما يتعلق بالطاقة، بالإضافة إلى نوع من التصعيد الإقليمي الذي أيضا بمكان ما يعتبر ورقة إيرانية. وقد شاهدنا مؤخرا توتر وتصعيد إقليمي كبير جدا ينذر بمخاطر كبيرة، وهو أيضا ورقة إيرانية. فإذا هذه الأوراق التي ربما تراهن عليها إيران في هذا الصراع.
1: أعود إليك دكتور زويري، وأيضا كان لافتا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال سنرى إن كنا نستطيع التوصل إلى نزع السلاح النووي من يد الإيرانيين. ما الذي يقرأ من هذه التصريحات؟
2: أولا كلمة نزع السلاح يعني وفق ما نعرفه، ما أتحدث كخبير، إيران ليس لديها سلاح نووي. هناك رواية أمريكية تتحدث عن 430 كيلو يورانيوم عالي التخصيب فيه قابلية لتطويره وصناعة القنبلة النووية إذا توفر ما يسمى بالكعكة الصفراء عند الإيرانيين. لكن الأهم من ذلك كله قرار سياسي، لا يوجد قرار سياسي في إيران، ما عندنا دليل ولا حتى وكالة الدولية للطاقة الذرية عندها دليل أن إيران قررت سياسيا أن تصنع قنبلة نووية. وبالتالي الرواية الأمريكية مستندة إلى هواجس إسرائيلية وإلى رغبة في قبول هذه الهواجس.
1: من تقصد هنا أن في نهاية الأمر الفتوى التي كانت أيام
2: علي خامنئي
1: لم تجدد
2: ولكن حتى الآن نحن لا نعرف كيف سيتصرف المرشد الجديد؟ هل سيتراجع عن هذه الفتوى؟ هل سيكون عنده فتوى جديدة إلى الذهاب إلى تسليح البرنامج؟

0: برنامج لا نعرف، لكن القلق الأمريكي والإسرائيلي هي من كميات اليورانيوم عالي التخصيب، أين هي وكيف الحصول عليها؟ وبالتالي أنا بالنسبة لي أفهم ما يقوله الرئيس الأمريكي في سياق ممارسة مزيد من الضغوط على إيران وجعلها في دائرة الشيطنة والاتهام، بمعنى آخر القول بأنه أنتم وكأنه يحاسبهم على النوايا، ربما تقررون أن تبنوا بسلاح نوويا أنا أرفضه من الآن، وبالتالي سأحاربكم عليه كما يقال سأحاربكم على النوايا.
1: هذا يذكرنا بما حمله من تهديدات خاصة فيما يتعلق

0: هو يبعد 1600 متر ميادة عن الموقع الناتانس، فقيل أنه نقل إليه بعض ما كان موجودا في ناتانس. إن كانت الرواية صحيحة فهذا موجود على ارتفاع أكثر من 200 متر أصلا، وبالتالي لا أحد متأكد أنه ماذا استفعل، أي ضربات جوية تقوم بها الولايات المتحدة. لكن مع ذلك قد يقصفه، ولكن من هو موجود على الأرض يقول له أنك حققت الهدف أصلا، كما فعل في ناتانز، كما فعل في فوردو، كما فعل. وبالتالي هذه محاولة يعني ممارسة مزيد من الضغوط، إبقاء إيران في دائرة الاتهام والشيطنة، وأنها غير ملتزمة وأن لديها نوايا في بناء القنبلة النووية. وباعتقادي هذا فقط يفيد التخطيط لمهاجمة إيران وممارسة أعمال عسكرية ضدها.
1: عميد حسن جوني، كان أيضا لافتا وإن لم تعترف بذلك إيران بشكل رسمي، أن العديد ذهب لاتهام إيران بأنها تفتح جبهات أخرى، سواء في باب المندب، ما جرى في دمياط في مصر، حتى دخول أوكرانيا بشيء وإن كان لهدف آخر فيما يتعلق باستهداف سفن إيرانية كذلك في منطقة أخرى. هل إيران أيضا تضع في حسبانها من الناحية العسكرية تلك الفاتورة التي تعنيها توسعة رقعة هذه المواجهة؟
2: إذا كان المقصود يعني انعكاس السلبي لهذه الفاتورة على إيران، يعني ربما يجب يعني القول بأن إيران تقارب هذا الصراع من زاوية الذي ليس لديه شيء يخسره، لأن هزيمة إيران في هذه الحرب تعني انتهاءها بمفهوم النظام الإيراني الحالي، يعني وانتهاء كل هذه المنظومة، وبالتالي هي لا شيء لديها تخسره إذا خسرت هذه الحرب وإذا خسرت النظام الإيراني. لذلك تراهن على يعني توسعة الفوضى، رفع تكلفة الصراع بشكل غير منضبط ربما، ومن هنا أصلا يعني تهدد دول الخليج وتهدد المناطق أو الأهداف الطاقة في دول الخليج التي هي ليست دول معادية، لا بل بالعكس هي سارعت إلى يعني عدم الذهاب إلى خيار الحرب، وأقنعت رئيس ترامب مرارا بعدم الذهاب إلى هذه الحرب، ولكنها تستهدف هذه الدول لأن ليس لديها شيء تفعله أو تضغط به على الولايات المتحدة سوى هذه الاستهدافات. نعم هي ربما من مصلحتها أن تعبث بأمن المنطقة ككل من أجل رفع كلفة الحرب على مستوى الطاقة، على مستوى الأهداف، على مستوى الاستقرار في المنطقة ككل، من أجل يعني إقناع الأمريكيين بأن هذه الحرب يجب أن تتوقف.
1: أيضا نحن نترقب دكتور الزويري، وفق إعلان ترامب أن تنطلق مفاوضات مساء اليوم الاثنين.
0: نعم.
1: ما فرص ذلك؟
0: هناك فرصة، خاصة مع الحديث عن موضوع بلورة، على الأقل موضوع مسار مضيق هرمز، لأنه ببساطة مسار مضيق هرمز هو الخطوة الأولى تعلق الجرس، ربما يبنى عليها في النقاط المتعلقة ب 3 مليار دولار كيفية استعادتها، لأنه في قضايا بيروقراطية كما عرفت. وهناك أيضا إذا عادت بعض الأموال إيران قد يبنى عليها أيضا مسألة أخرى، وهي تتعلق بالقضايا رفع الحصار البحري، موضوع المتعلق بما يسمى بالأموال المحتجزة، بمعنى آخر ما بقي من هذه الأموال المحتجزة، إضافة إلى البند رقم واحد كيفية تنفيذ البند رقم واحد فيما يتعلق بوقف حالة الحملة العسكرية على إيران أو الأعمال العسكرية ضد إيران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور الزويري، محجوب الزويري، وشكرا موصول لك العميد حسن جوني. مشاهدينا، في ألمانيا يواجه قطاع الطيران مرحلة دقيقة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتزايد الضغوط على شركات النقل الجوي. فمع استمرار أزمات الطاقة بسبب أزمة مضيق هرمز والتوترات الدولية في منطقة الشرق الأوسط، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل القطاع مع هذه التحديات، ما إذا كان المسافرون سيدفعون ثمنها في المرحلة المقبلة.
3: في أروقة مطار برلين يتحدث مسافرون عن واقع جديد أصبحت فيه الرحلات الجوية أكثر كلفة، تغير قد يجعل السفر أقل سهولة خصوصا بالنسبة للشباب الراغبين في اكتشاف العالم.
4: في ألمانيا تحديدا تبدو الأسعار أعلى مقارنة بكثير من الأماكن الأخرى، فعلى سبيل المثال إذا سافر شخص من إفريقيا إلى دول أخرى قد يجد أن أسعار الرحلات أرخص مما هي عليه هنا في ألمانيا، وهذا أمر محزن لأننا نحن الشباب نريد استكشاف العالم والتعرف إلى أشخاص جدد وزيارة بلدان مختلفة.
3: في مواجهة هذا الوضع تؤكد شركات

0: الطيران الألمانية أنها اتخذت إجراءات لتخفيف تداعيات ارتفاع أسعار وقود الطائرات، كالاعتماد على استراتيجيات التحوط التي سمحت بتأمين ما يصل إلى 80% من احتياجاتها لهذا العام. لكن هذه الحماية ليست دائمة، إذ تتراجع الكميات المؤمنة بنحو 5% شهرياً، ما يدفع الشركات إلى اللجوء للسوق الفورية لتغطية احتياجاتها، وهو ما يضيف أعباء مالية جديدة على القطاع.
1: ما يثير قلقنا بشكل كبير هو الارتفاع الهائل في سعر الكيروسين. صحيح أن العديد من الشركات قامت بتأمين ما يصل إلى 80% من احتياجاتها من الكيروسين لهذا العام عبر عقود تحوط، لكن الكمية المؤمنة تنخفض بنحو 5% تقريبا كل شهر.
0: وتتفق المحللة الاقتصادية الألمانية كلاوديا كينفيرت مع هذا التشخيص، محذرة من أن استمرار أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر المقبلة قد يرفع الضغوط على شركات الطيران بشكل أكبر.
2: إذا استمرت أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر المقبلة فإن الوضع سيزداد صعوبة، وقد تضطر شركات الطيران الكبرى إلى إيقاف تشغيل بعض الرحلات أو بعض الخطوط الجوية، وفي جميع الأحوال ستحاول رفع أسعار تذاكر السفر.
0: ارتفاع التكاليف قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في عدد من الخطوط الجوية، وربما تعليق تشغيل بعض الوجهات، ما قد ينعكس في النهاية على حركة السفر من وإلى ألمانيا. بين رغبة سياح في الاستمتاع برحلاتهم ومواطنين يخططون لعطلاتهم القادمة في ألمانيا، يواجه قطاع السفر تحديا جديدا. فأزمة وقود الطائرات وارتفاع أسعار النفط عالميا يضغطان على شركات الطيران، والنتيجة قد تكون أسعارا مرتفعة ورحلات قليلة. أيمن زبير، الجزيرة، برلين.
3: لا تزال المواجهات العسكرية بين جبهة تيغراي والحكومة الإثيوبية مستمرة عند الحدود مع السودان. وقالت جبهة تيغراي إن الجيش الإثيوبي شن هجوما واسعا على قواتها في محيط منطقة شريرينا عند الحدود الإثيوبية السودانية، بينما قالت الحكومة الإثيوبية أن قوات تابعة لجبهة تيغراي تضم آلاف المسلحين انطلقت من داخل الحدود السودانية وهاجمت الجيش الفيدرالي الإثيوبي. معنا من أديس أبابا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل، ومن مدينة دمازين بولاية النيل الأزرق مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد. أهلا بكما. أبدأ معك محمد طه توكل، وآخر المعلومات المتوفرة حول طبيعة التصعيد الحالي، سقوفه أيضا بالنظر لأنها أيضا مواجهات تتكرر بين الفينة والأخرى.
4: نعم ميادة، في اليوم الثالث يبدو أن عدوى المواجهات انتقلت إلى منطقة الحدود السودانية الإثيوبية. كانت في اليوم الأول في منطقة شرارو في الحدود الإريترية الإثيوبية، لكن اليوم حسب بيان جبهة تيغراي انتقلت إلى الحدود السودانية الإريترية الإثيوبية شيرينا. هذه المنطقة تبعد من الحدود السودانية ما بين 7 إلى 10 كيلومترات، ومن خلفها طبعا ميادة مع عسكرات اللاجئين التي تبعد حدود 70 كيلومتر داخل الأراضي السودانية. في هذا المنطقة حسب جبهة تيغراي في البيان قالت أن قواتها تعرضت إلى هجمات من قبل الجيش الإثيوبي في خلال اليوم وأمس، ولكن السلطات الإثيوبية كشفت أن قوات تابعة لجبهة تيغراي، وهي طبعا هذه القوات فرقة 70 كانت لجأت إلى اتجاه السودان، دخلت وانخرطوا في معسكرات لاجئين تقريبا في عام 2020 أثناء تجدد القتال بين جبهة تيغراي والقوات الفيدرالية. لكن هذه المرة أدافت السلطات الإثيوبية بأن فرقة 70 بالإضافة إلى فرقة 13 قد قاموا وجمعوا أنفسهم للهجوم على القوات الإثيوبية في مدينة حمرة. مدينة حمرة هذه تبعد من منطقة شيرين حدود 20 كيلومتر، وهي المثلث الحدودي بين إريتريا والسودان وإثيوبيا، وربما تؤدي توسع هذا القتال إلى حرب إقليمية. حتى هذه اللحظة لا توجد اتهامات مباشرة للسودان، ولكن معروف سبق وإن تواصلت الحكومة الإثيوبية مع السودان للنظر في قضية المسلحين من إقليم تيغراي الذين لجؤوا إلى السودان في الفترة الأخيرة، لكن تمت في هذه المنطقة طبعا مناطق مفتوحة وفيها انفلات أمني وخارج عن السيطرة، فبالتالي هناك مجموعات مسلحة في الأدغال في القابات من حين لآخر تجمع أنفسها، فبالتالي يمكن توسيع هذه المواجهات، لكن حتى هذه اللحظة محدودة في داخل الأراضي الإثيوبية بين المجموعات المسلحة والجيش الإثيوبي ميادة.
3: وكان هناك إشارة أيضا لإريتريا من قبل إثيوبيا فيما يتعلق بهذا الصراع المستمر منذ أعوام، بالتالي هل هناك مواقف تصريحات من الاتحاد الأفريقي وأنت في أديس أبابا حول احتمالية توسع نطاق هذه المواجهات وبالتالي محاولة احتوائها؟ محمد هل تسمعنا؟ طيب نعود الآن إلى أسامة سيد أحمد والذي يحدثنا من الدمازين في ولاية النيل الأزرق. إذن هناك اتهامات ضمنية لنقول فيما يتعلق بمجموعات تدخل إلى إثيوبيا تابعة لجبهة تحرير تيغراي من داخل السودان، هل هناك تعليق رسمي؟
5: يعني ما يجري من توترات أمنية حدودية ما بين السودان وإثيوبيا في على خلفية القتال الدائر ما بين الجيش الإثيوبي ومقاتلي تيغراي في هذه المنطقة الحدودية، بحسب مصادر عسكرية كانت يعني تحدثت للجزيرة أكدت أن مقذوفات من هذا القتال وصلت إلى عدد من المواقع في منطقة الفشقة وتسببت في إصابات وسط المدنيين، فيما ذكرت مفوضية شؤون اللاجئين السودانية وهي تتبع لوزارة الداخلية السودانية أن عمليات القتال في المنطقة الحدودية داخل الأراضي الإثيوبية يعني على خلفية هذا القتال سقطت يعني قذائف داخل عدد من المخيمات اللاجئين التي يعني تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين على الحدود السودانية الإثيوبية، وتسببت في مقتل وإصابة عدد من هؤلاء اللاجئين. وكذلك مفوضية شؤون اللاجئين السودانية يعني كانت قد عبرت عن قلقها إزاء الأوضاع المتوترة على الحدود ما بين الدولتين، وعبرت عن خشيتها من تأثير ذلك على الوضع الإنساني في المنطقة الحدودية، خاصة وأن هذه المنطقة يعني تعد منطقة استقبال وعبور لآلاف اللاجئين الإثيوبيين كلما ازدادت وتيرة العمليات العسكرية في هذه الجبهة الحدودية، كلما يعني تزايدت تبعا لذلك تدفقات اللاجئين الإثيوبيين إلى داخل الأراضي السودانية، خاصة وأن هذه المنطقة كانت يعني قبل أكثر من 5 سنوات قد شهدت عمليات تدفق للاجئين الإثيوبيين بعشرات الآلاف نحو الأراضي السودانية، ويوجد عدد من المخيمات التي تؤوي هؤلاء اللاجئين، وبالتالي هناك نداءات ومطالبات من مفوضية شؤون اللاجئين السودانية التابعة لوزارة الداخلية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي للعب دوره الأخلاقي والإنساني تجاه هذه المنطقة وإشاعة الأمن والطمأنينة في هذه المنطقة حتى لا يتضرر هؤلاء اللاجئين سواء في المنطقة الحدودية أو في داخل الأراضي السودانية.
3: شكرا جزيلا لك مدينة دمازين ولاية النيل الأزرق مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد. أعود إليك محمد طه توكل، وكنت أسألك عن أي مواقف أو مبادرات من الاتحاد الأفريقي من أجل احتواء الأزمة قبل أن تصبح إقليمية أيضا.
4: نعم مياد، الشيء المستقرب هنا في اليوم الثالث الاتحاد الأفريقي راعي لاتفاقية بريتوريا التي أنهت الحرب بين الجيش الفيدرالي وإقليم تيغراي. حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان، وكذلك من أمريكا راعية الاتفاق بين الجانبين لم يصدر تعليق. وكذلك طبعا أشير ملفت للنظر ميادة، السلطات الإثيوبية بشكل رسمي لم تشير إلى هذا القتال باستثناء بيانات مقتدبة، ولكن من الواضح أن الوضع يتجه إلى نحو خطير. جبهة تيغراي والحكومة الفيدرالية عمموا إحاطة للبعثات الدبلوماسية وللدول الراعية للاتفاق، كل منهم يتهم الطرف الآخر، لكن انتقال هذا القتال إلى بالقرب من الحدود السودانية، وخاصة توجد أكثر من 52 ألف لاجئ من إقليم تيغراي ومن مناطق أخرى في الجانب السوداني، فبالتالي هناك في ظل الاتهامات المتبادلة وخاصة بعد المصادر اتهموا بعض الأطراف الإقليمية في تأجيج هذا الصراع، فبالتالي المرحلة تحتاج إلى تدخل دبلوماسي لإحتواء الأزمة، وخاصة عمليا ميادة بعد إلقاء حكومة تيغراي اتفاقية بريتوريا واعتقال الحاكم المعين واللي هو قائد الدفاع الجيش قوات تيغراي، فبالتالي عمليا اتفاقية تيغراي دخلت في غرفة الانعاش أي اتفاقية بريتوريا، فالوضع يتجه نحو حرب شاملة، خاصة الآن المواجهات على طول الشريط الحدودي بين حدود إثيوبيا وإريتريا والسودان ويقدر بأكثر من 1000 كيلومتر. هناك طبعا بموجب النظام الفيدرالي في الحدود الإثيوبية السودانية تسيطر قوات الجيش الفيدرالي، لكن في الحدود الإريترية إقليم تيغراي تسيطر جبهة تيغراي، فبالتالي كل الاحتمالات واردة لتحويل إلى حرب إقليمية قد تدي إلى زعزعة استقرار في الإقليم ميادة.
3: شكرا جزيلا لك من أديس أبابا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. في مسجدات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلنت مصادر روسية مقتل 6 أشخاص في هجمات أوكرانية بالمسيرات على جزيرة القرم ومدينة غرينيجيك في كراسنودار. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت بالمسيرات 4 سفن أوكرانية في البحر الأسود وميناء نيكولايف، وقالت أنها كانت تنقل شحنات عسكرية. وأضافت الوزارة أنها أسقطت 131 مسيرة أوكرانية، بينما قالت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 163 مسيرة روسية. معنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومن كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. أهلا بكما. أبدأ معك أمين درغامي، والتطورات في كراسنودار تحديدا ومجمل التطورات عموما.
6: نعم ميادة، مدينة غرينيجيك وهي منتجع صيفي يقع على البحر الأسود في إقليم كراسنودار، 3 قتلى حتى الآن وأكثر من 10 جرحى بحسب السلطات المحلية، جراء سقوط حطام مسيرة تم إسقاطها فوق المدينة. وتلك المنطقة تعرضت لهجوم كبير بالمسيرات، ذلك وفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية التي تحدثت عن إسقاط أكثر من 620 مسيرة في مناطق عدة خلال الساعات 24 الأخيرة. أيضا شبه جزيرة القرم، السلطات الروسية هناك قالت إن 3 أشخاص أيضا قتلوا و2 أصيبا جراء هجمات متفرقة بالمسيرات على شبه الجزيرة وأيضا في مناطق حدودية كبلغراد وكورسك، حيث كان هناك عدد من الجرحى في هجمات بالمسيرات. المسيرات أيضا تتصدر المشهد، لكن هذه المرة في استهداف العمق الروسي، حيث اعترفت سلطات مقاطعة فلاديمير القريبة من مقاطعة موسكو بتعرض مركز لوجستي للتخزين تابع لشركة والبرس عملاق التجارة الإلكترونية في روسيا لهجوم أدى إلى احتراقه وأدى أيضا إلى وقوع عدد من الإصابات. السلطات الروسية تتحدث عن استهداف منشآت وبنى تحتية في الموانئ، هذا ما جاء في بيان أيضا وزارة الدفاع الروسية، موانئ أوكرانية على البحر الأسود في استمرار لسلسلة الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية، إضافة إلى السفن سواء في البحر الأسود أو تلك التي ترسو على موانئ سواء نيكولايف أو أوديسا أو تشورنومورسك أو إسماعيل، فيما تقول الوزارة إنها تستغل لنقل شحنات عسكرية إلى الجيش الأوكراني، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي. وطبعا يأتي كل ذلك في إطار رد روسي على ما تقول موسكو إنه استهداف لسفن روسية تحمل شحنات مدنية سواء في بحر أزوف أو في البحر الأسود من قبل أوكرانيا.
3: أيضا أمين، فيما يتعلق بهذا المشهد ومع التصعيد الوارد فيه واتخاذ أبعاد جديدة، هل هناك أي حديث عن طاولة مفاوضات أو حلول دبلوماسية؟
6: في الحقيقة ميادة، يمكن وضع هذا التصعيد المتمثل في تبادل الضربات وازدياد حدتها بين الجانبين في وصول موضوع أو العملية السياسية إلى طريق مسدود. روسيا ما زالت مصرة على شروطها كبداية للعودة إلى المسار التفاوضي. أوكرانيا من جانبها هي أيضا ما زالت على موقفها، وموسكو ترى بأن الولايات المتحدة الأمريكية لربما تراجعت عن أو تراجع الدور الأمريكي في الوساطة من خلال ما تقول موسكو إنه اتفاقيات أو تفاهمات توصل إليها الجانبان قبل عام بالتحديد خلال قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي والأمريكي. وموسكو تطالب الولايات المتحدة الأمريكية أو على الأقل تتمنى أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى لعب دور الوساطة ودفع أوكرانيا إلى القبول بالشروط الروسية، التي تقول موسكو إنه لا حل يلوح في الأفق دون تحقيق تلك الشروط، والتي من بينها طبعا استعادة كامل إقليم دونباس، انسحاب القوات الأوكرانية من جزئه، إضافة إلى تقليص قوام الجيش الأوكراني وتحديد سلاحه وما إلى ذلك، والتعهد أيضا بعدم انضمام أوكرانيا مستقبلا إلى حلف الناتو.
3: شكرا جزيلا لك من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. عمر الحاج، نبدأ أيضا ببيانات الجانب الأوكراني المتعلقة بالعمليات العسكرية الدائرة.
7: ميادة، البيانات ما تزال تتوالى منذ ساعات الصباح حول العمليات التي تقوم بها القوات الأوكرانية بمختلف تشكيلاتها سواء الاستخبارات العسكرية أو حتى قيادة الأركان. قبل قليل كان هناك بيان لهيئة الأركان الأوكرانية تتحدث عن هجمات ضد أهداف روسية سواء في شبه جزيرة القرم مرة أخرى التي في عين الاستهداف الأوكراني، إضافة إلى المقاطعات الحدودية التي تقول أوكرانيا أن كل الهجمات الصاروخية والمسيرات تنطلق منها، وعلى رأسها مقاطعة بريانسك. السلطات الأوكرانية أو قيادة الأركان بالتحديد تحدثت عن استهداف مباشر لورش للتصنيع وإصلاح المدفعية، إضافة إلى منصات لإطلاق الصواريخ وكذلك مستودعات للمسيرات الروسية. سبق ذلك بيان من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية المعروفة بهور، التي قالت إن عملية نوعية نفذتها المسيرة البحرية ماغور، هذه المسيرة الأوكرانية محلية الصنع القادرة على القيام بهجمات، تنفيذ هجمات سواء عبر البر أو حتى عبر صواريخ مثبتة فيها، وهي المرة الأولى التي تبث فيها هذه الصور. قالت إنها استهدفت منظومة للرادار أيضا في شبه جزيرة القرم بالتعاون مع أو بالاشتراك مع طائرات مسيرة، وحققت إصابات مباشرة. هذا ناهيك ميادة عن كل الأخبار التي تدور على وسائل التواصل الاجتماعي حول استهدافات لا تعلق عليها في كثير من الأحيان قيادة الأركان أو الاستخبارات العسكرية حول الهجوم الذي ذكره الزميل أمين حول استهداف للمرة الثالثة على التوالي مستودعا لشركة وايلدبيريز للوجستيات. القيادة الأوكرانية تقول إن هذا النوع من الاستهدافات سواء لهذه الأهداف يسعى إلى تخفيض الإنتاج الحربي الروسي، ما ينعكس إيجابا على أداء أوكرانيا في الجبهات.
3: وتعودنا عمر أن نسمع لتصريحات متوالية من فلاديمير زيلنسكي تحديدا الرئيس الأوكراني، هل هناك أي تصريحات جديدة مع هذا المشهد المستمر في التصعيد؟
7: هذا صحيح ميادة، من عادة زيلينسكي أن يعلق على هذه العمليات التي تصدرها البيانات التي تصدرها سواء الاستخبارات العسكرية أو حتى قيادة الأركان مع بعض من التفاصيل، ولكن الوقت ما يزال مبكرا. زيلينسكي أيضا يعتاد على نشر بيانات أسبوعية وشهرية حول ما حققته أوكرانيا خلال هذه المدد، وأيضا ما هو حجم الاستهداف أو حجم الهجمات التي تعرضت لها أوكرانيا، كما حدث يوم أمس حين تحدث عن 1500 منزل ومنشأة ومدرسة أوكرانية دمرت بشكل كلي أو جزئي نتيجة الهجمات الروسية، التي بلغ عدد الطائرات وفقا لزيلينسكي المسيرة التي أرسلت إلى أوكرانيا أكثر من 1900 طائرة. والحديث الأبرز هنا ميادة حول النقص الكبير الذي تعانيه أوكرانيا في الصواريخ الاعتراضية الخاصة بالتصدي للمسيرات البالستية أو الصواريخ البالستية بالتحديد، وهذا ربما ما سيشكل مرحلة جديدة في الصراع، خاصة إذا ما استخدمت هذه الورقة من قبل القوات الروسية والجيش الروسي للضغط على أوكرانيا، وبالتالي الانصياع لشروط روسية في والدخول في جولة مفاوضات ما تزال أوكرانيا على الأقل مصرة على بعض من شروطها أو للولوج في مثل هذه المفاوضات بالانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في هذه الحرب فقط ميادة، والتي بلغت نحو 22% من عموم مساحة البلاد.
3: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من كييف عمر الحاج. بعد قليل تلقاكم رنيم ضمن ساعة إخبارية جديدة تواصل في هذه التغطية من قناة الجزيرة.
8: رأس الساعة وساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن وجود مفاوضات مع إيران بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وأنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء اليوم. وفي طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي، وأنه لا يحصل أي تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل ما وصفه بعدوانها وحصارها البحري. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز. جاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات في سلطنة عمان في مراحلها النهائية. في هذه الأثناء، قال الحرس الثوري الإيراني إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة من طراز MQ-9 في مضيق هرمز. وللمزيد حول التطورات ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نبدأ معك عمر، إذن آخر المعطيات المتعلقة بتصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول عدم وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
9: نعم رنيم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى جملة وتفصيلا ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سواء حول وجود مفاوضات مساء يوم الاثنين بين الطرفين أو بشأن اتفاق مع طهران بين طهران وواشنطن حول مضيق هرمز أو حتى مسألة مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. قال إسماعيل بقائي أنه لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن، وأن الوفد الإيراني المفاوض موجود في العاصمة الإيرانية طهران، وأنه لا يوجد أي خطة لأجل مغادرة هذا الوفد إلى أي مكان، ولا يوجد أيضا أي برنامج لاستقبال أي ضيوف معنيون بمسألة المفاوضات أو تبادل الرسائل أو الوسطاء مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يبدو أن الرئيس الأمريكي ربما يتحدث حول المفاوضات الإيرانية العمانية حول مضيق هرمز، لأننا نعرف أن أي اتفاق بين طهران وعمان قد يكون مرضي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. كذلك ربما تكون الاتصالات الدبلوماسية التي أجراها حتى مساء يوم أمس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني الوسيط الأساسي في المفاوضات الإيرانية الأمريكية المشير عاصم منير، أو أيضا اتصال مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن مرحان، قد يكون قرأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه هو المفاوضات بين طهران وواشنطن، لكن هنا على الضفة الإيرانية هذا لا يعتبر مفاوضات. تقول طهران أنها لم تجري أي مفاوضات، لا لقاءات لا مع الأمريكيين ولا حتى مع الوسطاء في الوقت الراهن، حتى أن المفاوضات بين طهران ومسقط حول مضيق هرمز وإن كانت قد حققت تقدما ووصلت إلى مراحلها النهائية كما يقول عباس عراقجي وزير الخارجية الإيرانية، لكن ذلك لا يعني الولايات المتحدة الأمريكية وفق ما تقول طهران. المتحدث باسم الخارجية كان واضحا عندما قال إن المفاوضات الإيرانية العمانية حول مضيق هرمز هي مفاوضات ثنائية لا علاقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق إيراني عماني حول المضيق فإن ذلك لن يعني إعادة فتح مضيق هرمز، لأن فتح مضيق هرمز مربوط ومرهون بشكل أساسي برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، بإيقاف واشنطن تهديداتها وما وصفها باعتداءاتها على الأراضي الإيرانية، وعودتها إلى الالتزام ببنود مذكرة التفاهم بكافة بنودها ابتداء من البند الأول الذي ينص على إنهاء الاعتداءات وحتى شمل لبنان أيضا مع هذا الأمر، وصولا إلى الحصار البحري، رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والغاز، إلى منح إيران أموالها المجمدة وكل ما جاء في مذكرة التفاهم. لذلك الآن الإيرانيون يتحدثون عن تقدم في المفاوضات مع عمان ولا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. المفاوضات مع عمان إذا ما أردنا التركيز عليها حاليا لأنها هي العنوان الأساسي الآن هنا في طهران، ترمي إلى فتح مسار جديد في مضيق هرمز. يقول المتحدث باسم الخارجية إن ذلك المسار المنشود المقترح ليس هو المسار الجنوبي العماني وليس المسار الشمالي الإيراني، يجري الحديث عن مسار بين الطرفين، جرى تبادل الخرائط خلال المفاوضات العمانية الإيرانية. طهران تقول إنها تريد فتح مسار جديد يؤمن المصالح للبلدين إيران وعمان ويحفظ لهما ما وصفه بحق السيادة على مضيق هرمز. لذلك هذا الأمر لا يزال مستمر بين الطرفين، وقد نشهد خلال الساعات الأيام الماضية إعلان من قبل إيران وسلطنة عمان بشأن المضيق. الإيرانيون في هذه الفترة أيضا يركزون على عودة الطرفين الإيراني والأمريكي إلى مذكرة التفاهم. هذا ما نستشفه من تغريدة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يوم أمس عندما دافع عن هذه المذكرة وقال إنها جهود لمجلس الأمن القومي الإيراني وأن الجميع هنا في الداخل يؤيدها ويحميها ويدعمها، مضيفا أيضا أن على واشنطن على إيران أن ترغم من وصفها بالعدو أي الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى مذكرة التفاهم، لأنها تصب في صالح أمن إيران، أمن المنطقة وأمن الإقليم وأمن حلفاء إيران في هذه المنطقة. هذه الجهود التي تصبها إيران في هذه المرحلة هي لأجل العودة إلى مذكرة التفاهم بالدرجة الأولى. وكان بيزشكيان قال سابقا إن المذكرة حققت لإيران العديد من الإنجازات التي تفوق توقعات طهران. لذلك الآن رنيم التركيز الإيراني هو على مشاورات مع سلطنة عمان ومحاولة لإعادة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، ربما يكون ذلك من بوابة مضيق هرمز ولا مفاوضات حاليا مع الجانب الأمريكي مثل ما تقول طهران.
8: عمر، كيف فسرت أو كيف فسر المسؤولون الإيرانيون مسألة الفصل فيما يتعلق بمضيق هرمز بين الاتفاق مع عمان وإعادة فتح هذا المضيق؟
9: نعم رديم، تعرفين أن مضيق هرمز الذي أغلق خلال الحرب أعيد فتحه عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم في إسلام أباد بين طهران وواشنطن، بعد ذلك تم فتح المضيق واستمر هذا الفتح لمدة تقريبا 22 يوما وفق ما يقول الإيرانيون. لكن عندما حاولت واشنطن فتح مسار جنوبي قرب السواحل العمانية في مضيق هرمز، هذا الأمر جعل أو دفع الإيرانيين إلى استهداف السفن التي تمر من ذلك الممر. وعندما ردت الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف السواحل الجنوبية الإيرانية لا سيما المطلة على مضيق هرمز، قامت إيران بإغلاق المضيق. لذلك الآن تربط طهران إعادة فتح المضيق ليس بمفاوضتها مع عمان، بل بوقف ما تصفه التهديدات والاعتداءات الأمريكية عليها ورفع الحصار البحري الذي أعيد فرضه، وبالتالي أيضا إعادة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. أما ما يخص المفاوضات الإيرانية العمانية فهو أمر منفصل تماما، لأننا إذا ما عدنا إلى البند رقم 5 من مذكرة التفاهم ينص على أن إيران وسلطنة عمان تعملان بعد فترة 30 يوم الأولى من مذكرة التفاهم على مفاوضات، على اتفاق يرمي إلى إعادة فتح الممرات والاتفاق على الممرات الآمنة في مضيق هرمز. لذلك الآن إيران تفصل بين مفاوضاتها مع سلطنة عمان، تقول إنها بناء على البند رقم 5 من مذكرة التفاهم، وهي دائما تقول أنها لا تريد أن تسيطر على المضيق إلى الأبد، هي حاليا في فترة هذه الحرب تؤكد على أنها تغلق المضيق بما يخدم أمنها القومي ورفع أي تهديدات، لكنها تؤكد أيضا على ضرورة أن يكون هناك اتفاق مع الجانب العماني وتعاون أيضا مع دول المنطقة الدول الخليجية لأجل تأمين مسار العبور مستقبلا في مضيق هرمز، وهذا بطبيعة الحال وفق مذكرة التفاهم، وهو منفصل عن ما تقوله واشنطن وما تمارسه من عدم التزام بمذكرة التفاهم مع طهران. لذلك هذان الأمران هما منفصلان وفق الرؤية الإيرانية، ولا ارتباط أصلا بينهما كما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
8: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. وإلى واشنطن مع مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. إذا يعني مع بدء ساعات الصباح الأولى يتوقع يكون هناك نوع من تعليق ما أمريكي على الذي قالته طهران.
10: الوقت باكر ونحن أيضا نترقب هذا الموقف وهذا التعليق على ما يمكن اعتباره تكذيبا ونفيا إيرانيا واضحا لما تفضل به، لما قاله الرئيس الأمريكي عندما أعلن مساء أمس بأن مفاوضات ستجري بعد ظهر اليوم الاثنين، من دون طبعا أن يحدد المكان الذي ستعقد فيه ولا الأطراف المشاركة، ولكنه أشار بأن هذه المفاوضات تكون مع إيران. على كل حال هذا الموقف الأمريكي من هذا التكذيب لن يتأخر كثيرا، عندنا الساعة 6 صباحا، ولا شك أن هذا الموقف الأمريكي ستبنى عليه الخطوات الأمريكية القادمة. إذا اعتبره الأمريكيون بأنه بين قوسين صفعة سياسية من قبل إيران للرئيس ترامب، لا شك وأن ستتصرف أمريكا بطريقتها الخاصة، خاصة وأن ترامب كان هدد عندما أعلن قراره باستئناف المسار التفاوضي، كان هدد ولمح بأن الولايات المتحدة لن تنتظر طويلا التوصل إلى اتفاق حتى وإن لم يحدد مهلة لهذه المفاوضات ونهايتها، لكنه قال بأن للولايات المتحدة الحق عند فشل في حال فشلت المفاوضات أو المحادثات التصرف وفق ما تريده. نفس التصريح في الحقيقة كان ترافق مع تصريحات وتلميحات من الرئيس الأمريكي، ذهب إلى حد القول بأنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق، خاصة فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز وتحرير الحركة البحرية في هذا المضيق الاستراتيجي اقتصاديا وطاقويا، ولكنه أضاف بأن لو لم تكن، بما معنى هذه الجملة، لو لم تكن هناك يعني لم يحرز نوع من التقدم ما كان أصلا ليدعو إلى استئناف هذه المفاوضات. على كل حال مفاوضات، ولكن دائما بلهجة تهديد ووعيد، بدليل حتى وزير الحرب الأمريكي قال بالحرف الواحد إننا كنا جاهزين لتنفيذ العملية العسكرية التي أشار إليها الرئيس الأمريكي الجمعة الماضي، ولا زلنا جاهزين من أجل تنفيذ أي عملية يأمر بها الرئيس الأمريكي. في الأثناء هناك حديث أيضا من قبل الرئيس ترامب بأن الموضوع الثاني الذي يمكن على حد تعبيره أن يتحقق فيه تقدم بعد موضوع مضيق هرمز هو الملف النووي الإيراني، فقال دعونا ننتظر ثم لنرى. على كل حال هناك الآن أصوات في الولايات المتحدة رنيم بدأت ترتفع، خاصة من داخل المعسكر الجمهوري المؤيد للرئيس الأمريكي. بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين يوصفون بالصقور بدأوا يتحدثون عن مسألتين، خاصة موضوع ضرورة تغيير النظام في إيران، وهذا المطلب كما لاحظت في المدة الأخيرة غاب من مصطلحات الرئيس ترامب، ولكنهم قالوا على الرئيس ترامب أن يعود إلى الخيار العسكري، لأنهم كما يعتقدون إيران لن تفهم إلا القوة، وبالقوة يقولون سندفع الإيرانيين بالجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات ووفق الشروط الأمريكية. الشروط الأمريكية معروفة، أولا عدم المساس بالسيادة الدولية على مضيق هرمز، ثانيا وقف أو منع الفصائل التي تتهم بأنها موالية لإيران من تنفيذ عملياتها ضد المصالح الأمريكية وأيضا ضد الدول الحليفة لأمريكا، وأيضا الإبقاء على الحصار البحري وأيضا الحصار على الصادرات النفطية إلى حين أن تلتزم إيران بكل ما سيرد في الاتفاق المحتمل. نعم. الذي يراهن عليه الأمريكيون في قارب الأيام. طبعا هنا هذا التطور وهو نفي إيران علمها بمفاوضات أو مشاركتها بمفاوضات، لا شك أنه يغير الكثير من المعطيات أمريكيا.
8: شكرا لك نور الدين بوزيان، كنت معنا من واشنطن. تعود مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز إلى الواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني بشأن فتح المضيق وتراجعه عن تنفيذ ضربة على طهران، في وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية عملها على التوصل لاتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق. في التقرير التالي يلخص الزميل حسان مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب وإلى اليوم.
11: محاولة للعبور من حافة الهوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة ميلين بحريين، مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 من فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يومياً في المضيق من 120 سفينة شحن يومياً قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يومياً طيلة فترة الحرب، وصولاً إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته، بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصراً شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف، وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها أن تستمر 60 يوما دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة، ودفع عمان مع عدد من الدول في 24 من يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية عبر منها 21% من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها، لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 من يوليو تموز ساعة عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق، فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه، مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو. لكن إيران رفضت المناصفة، معتبرة أن المسار الدوري القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة، مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها. إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكاً على إيران، وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضاً. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح

0: المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها. ويبقى مصير الحرب مرهونا بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أمانا.
1: وإلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي إصابة شخصين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها بمواسي خان يونس جنوبي قطاع غزة. ومن مدينة غزة تنضم إلينا مراسلة الجزيرة نور خالد لإطلاعنا على آخر التفاصيل الميدانية. إذن تستمر الاعتداءات بحق الغزاويين نور.
2: نعم رنيم، والوقائع على الأرض تشير إلى استمرار العملية العسكرية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أن الاستهدافات المتواصلة والوتيرة الغير مسبوقة من الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع منذ أيام تشير إلى أن أعداد الضحايا في ازدياد. في نتحدث عن شهر آب، في واحد واثنين الأول والثاني من شهر آب استشهد 26 فلسطينيا، وفي شهر تموز وهي الإحصائية الأعلى منذ العام أو منذ بداية العام 152 شهيد، بينهم 21 طفل و14 امرأة. هذه الأعداد المتزايدة تتراكم لتكون الإحصائية منذ وقف إطلاق النار على قطاع غزة تفوق 1250 شهيد وأكثر من 4000 مصابا. هذه الأعداد تشير إلى واقع ميداني صعب يتطور ويتلاحق باستمرار، وهذه الحصيلة مرشحة للارتفاع في ظل الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، حيث هناك أيضا منذ صباح اليوم تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية الحربية من مختلف مناطق القطاع بانتظار على ماذا ستؤول الأمور هنا في قطاع غزة في الوقت الذي تتراشق فيه الأخبار بأن هناك محاولات لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. لكن الميدان والأرض يشهد واقعا آخر مع هذه السلسلة المتواصلة من الاستهدافات والتي أصابت شقق سكنية وخيام للمواطنين وتجمعات أيضا للمواطنين والنازحين في مختلف مناطق القطاع، كما أن هناك سيطرة أخرى للاحتلال الإسرائيلي على مناطق جديدة. هناك اقتضام لمناطق أصبحت تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، الدفع متواصل للمكعبات الصفراء باتجاه المناطق الوسطى والغربية لقطاع غزة. هناك سيطرة كاملة أو شبه كاملة على المناطق الشرقية، أصبحت السيطرة تتجاوز 70% من مساحة القطاع، في ظل أن مليونين فلسطيني فقط يعيشون في مساحة أقل من 30% تنعدم فيها مقومات الحياة، ويعيشون أمام خيارات شحيحة جدا. وهناك قصف مستمر لهذه المساحة الصغيرة، مربعات سكنية، خيام للنازحين. يستمر هذا الوضع الإنساني ويتفاقم يوما بعد يوم، ويبدو أن هذا الوضع سيتأزم، وإذا استمر الأمر على هذا الحال فإن الفلسطينيون سيواجهون واقعا صعبا خلال الأيام المقبلة. فالاحتلال الإسرائيلي أيضا يعيق إدخال المساعدات ويعيق إدخال المواد الأساسية التي تتطلبها القطاعات هنا في قطاع غزة قبل أن تصل إلى مرحلة الشلل التام والكامل. هناك أكثر من مليونين فلسطيني، المعابر والمنافذ أمامهم مغلقة تماما، 20,000 مريض بانتظار الإجلاء، وهناك طلاب عالقين، وأيضا من لديهم مصالح خارجية يمنع الاحتلال الإسرائيلي إخراجهم عبر معبر رفح البري أو حتى عبر المنافذ الأخرى. هناك واقع ربما نتحدث عن أنه شديد التعقيد في هذه الفترة، وهناك مطالب من الشارع بالحل الفوري لهذه الأزمات المتصاعدة، وأن تكون الجهود السياسية الرامية لوقف إطلاق النار أن ربما ينبت عنها شيء، أو أنها تحل هذه الأزمات التي باتت تتفاقم كل يوم بعد يوم في قطاع غزة. أعداد الشهداء التي أو تزيد يوما بعد يوم هي ليست فقط أرقام، بل ربما عائلات فقدت سندها، أو حتى أن أعداد الأيتام في قطاع غزة فاقت 56 ألف يتيم، أكثر من 28 ألف أرملة في قطاع غزة باتوا اليوم يواجهون هذه الأوضاع الصعبة والمعقدة لوحدهم. هناك أكثر من مليون فلسطيني يعيشون داخل خيام مهترئة يواجهون هذه الحرارة الشديدة في الخيام وكذلك الأوبئة بسبب التلاصق. رنين،
1: شكرا لك نور خالد، كنت معنا من مدينة غزة. وحول الوضع الإنساني في غزة، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن قطاع غزة يواجه حالة طوارئ غذائية، وأكد أنه مهدد بالوصول إلى مرحلة المجاعة. ووثق المكتب الأممي للشؤون الإنسانية وجود 1,400,000 فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان أجد سونغهاي، مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إذا نبدأ بواقع الأمور في غزة وواقع المجاعة التي يوشك القطاع الوصول إليها.
3: شكرا على الاستضافة. واقع غزة هي أنها ما تزال في وضع صعب للغاية. بداية علينا أن نؤكد أنه هنالك ما يسمى بوقف إطلاق النار منذ أكتوبر عام 2025، لكن القصف لم يتوقف، أكثر من 1,100 شخص قتلوا هناك، وفي يوليو كان شاهد أكبر عدد من الأشخاص الذين قتلوا في هذا العام. بالتالي لم يكن هنالك في حقيقة الأمر وقف إطلاق نار كامل. الجزء الثاني، الجزء الإنساني الذي تحدثتم عنه، وهذا الوضع يزداد صعوبة برغم وقف إطلاق النار لسبب واحد، أن الناس يدفعون ويجبرون في الوقت الذي يتحرك فيه الخط الأصفر نحو الغرب. بالتالي عمليات نزوح تحصل، 70% من غزة تحت السيطرة الإسرائيلية، وكما قلت أن قد لا يكون هنالك مجاعة لحد الآن، لكن هنالك 67% من غزة تعاني من وضع غذائي صعب للغاية. بالتالي الوضع خطر للغاية. أيضا الجانب الآخر هي مسألة توفر الماء النظيف ومواد التنظيف التي هنالك حاجة ماسة لها، وهنالك درجات حرارة عالية في شهر الصيف. هذا الأمر يصعب الأوضاع على سكان غزة بشكل كبير.
1: طب اليوم أنتم مكتب تابع لجهة أممية، ما الذي تقومون به للضغط على إسرائيل للسماح بالمساعدات بالوصول إلى أهل غزة؟
3: الضغط والحوار والجدال وأيضا المناصرة مع السلطات الإسرائيلية مستمرة بشكل يومي من أجل السماح، وكما المجتمع الدولي، ليس فقط أيضا الأمم المتحدة، لكن الوكالات الإنسانية الأخرى للقيام بما نستطيع القيام به، وهي أشياء أساسية، توفير الناس تجهيزهم بالسكن وبالاحتياجات الغذائية الأساسية والماء النظيف، وإخراجهم من خط الفقر. لا يمكن أن يتم تركهم للمساعدات بشكل متقطع وضئيل، وهذا ما حصل خلال السنتين والنصف الماضية. أحد التحديات الكبيرة التي نواجهها في الوقت الذي نضغط فيه نحن الدول الأعضاء والدول، وأنا قلت هذا عدة مرات، أنه ليس كافيا أن نضع الضغط على السلطات الإسرائيلية، عليهم أن يسمحوا بالقيام بما هو ضروري. على العكس من ذلك، نحن نواجه مشاكل شديدة فيما يتعلق بنقص الوقود الذي نحن بحاجة إليه لنقل الأشياء والبضائع داخل غزة، وأيضا الأجزاء وأيضا أجهزة الكمبيوتر المحمول، وكل هذه الأمور التي لا تسمح لنا السلطات الإسرائيلية بإدخالها إلى قطاع غزة.
1: تقولون بأن الضغط ليس كاف لإدخال هذه المساعدات، ما الذي يجب عليكم أن تقوموا به بالإضافة إلى موضوع الضغط لإيصال هذه المساعدات التي يحتاجها أهل غزة؟
3: بالتأكيد الضغط ليس كافيا، ولقد كنا نقول لعدة أشهر الآن ولمدة سنتين ونصف التركيز قد انتقل من الأراضي المحتلة الفلسطينية إلى مواضيع أخرى، إيران وإلى تصعيدات أخرى. علينا أن نعيد التركيز، من ضمنها تركيز وسائل الإعلام، ونخبر ما الذي يحصل داخل غزة ونعلم الناس عنه، ونطلب رؤساء كل رئيس كل دولة وكل مسؤول أن يضمن أن الناس في غزة ويتم احترام حقوقهم الإنسانية، أنهم يحصلون على احتياجاتهم وأنهم قادرون على العيش بشكل طبيعي.
1: دائما ضمن نطاق موضوع الضغط، قبل الانتقال إلى واقع الكميات، كميات المساعدات التي تدخل وكم هي الحاجة، هل هناك وساطة معينة تعملون عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية كونها الأقدر على الضغط على السلطات الإسرائيلية؟
3: نحن في حوار مع كل دول الأعضاء، كل الدول، وبشكل يومي ومنتظم. إذا لم تكن مكتب حقوق الإنسان فهو مكتب حقوق الشؤون الإنسانية ومكتب التنسيق للشؤون الإنسانية. نحن في حوار مستمر، لأنه يجب على الدول أن يخصصوا أموالا للمساعدات الإنسانية. إذا ما كانت الظروف خارج داخل غزة حيث باستطاعتنا أن نقدم المساعدات الإنسانية، هذا الأمر سيمثل مشكلة للدول الأعضاء، هي أموالهم ومسؤولياتهم تحت القانون الدولي، فإن الجميع تقع عليه مسؤولية أن يغير هذا الوضع الإنساني المستمر. يبدأ والأمر يبدأ بإسرائيل. ليس هنالك ضغط وليس هنالك تبعات ومساءلة للخروقات التي تمارسها إسرائيل. طالما تنعدم هذه المساءلة فلسوء الحظ سنرى مثل هذه العقبات والعقبات البيروقراطية من التي تواجه الفاعلين في النشاط الإنساني.
1: بما أنك تحدثت عن الأموال يعني التي تحتاجونها لتأمين المساعدات، ما هي الأموال المتوفرة اليوم من قبل الدول الأعضاء، وما هي الحاجة الحقيقية؟ أتحدث تحديدا عن الأموال قبل الانتقال إلى موضوع المساعدات الغذائية والطبية وغيرها.
3: التمويل مهم وقد كنا نسعى للحصول عليه. بالتأكيد الطلب قد تزايد خلال السنتين ونصف الماضية، رأينا الوضع في لبنان ورأينا الوضع في إيران وأماكن أخرى وأيضا في الضفة الغربية التي الآن تفجر الوضع فيها أكثر مما كان معتدنا. ليس فقط الأمر يتعلق بمنح الأموال، لكن توفير الأموال وأيضا ضمان أننا نستطيع تقديم المساعدة. وهناك يجب أن يكون هنالك حديث مع الإسرائيليين من أجل السماح لنا بالقيام بعملنا وإزالة كل العقبات البيروقراطية. سنستمر بطلب الأموال، والطلب المتزايد سيكون بشكل، وفي هذه المرحلة الصراع مطول ومستمر، وعلينا أن نضمن أن الانتباه لا يحيد عن غزة.
1: ولكن هل هناك فجوة بين الأموال المتوفرة وبين الحاجة؟ أو الأموال التي تحتاجون إليها، هل هناك فجوة كبيرة صغيرة؟ ما من فجوة؟
3: نعم، هنالك فجوة، هذا شيء كنا نتحدث عنه باستمرار، وهنالك حاجة إلى مساعدات إضافية، وقمنا ذلك في لدول الأعضاء، تحدثنا لهم وتحدثنا إليهم كل أسبوع وحددنا المناطق التي نحن بحاجة عليها التي تتعلق بالماء والغذاء، لكن بحماية الناس وأيضا توفير وضمان أن الناس يمتلكون المساعدات الضرورية التي يحتاجونها. بالتالي هنالك ثغرات وفجوات عديدة، نحاول أن نملأ وتوجيه الأموال في الأماكن المناسبة، مثلا السكن، الملجأ، الماء النظيف، وأيضا توفير التعليم للأطفال. بالتالي الفجوة كبيرة ونحتاج للدول الأعضاء أن تتقدم وتزيد التمويل.
1: كم هو حجم المساعدات الغذائية تحديدا التي تصل إلى أهالي غزة اليوم، و كم هي الحاجة الحقيقية مقارنة مع ما يدخل؟
3: هنالك أمران علينا أن نتذكرهما. أولهما نعم، أن التقرير الذي ذكر أنه قد انتقلنا بعيدا عن المجاعة، وضع المجاعة الذي رأيناه حاضرا قبل أشهر، لكن مع ذلك يذكر التقرير أن باستطاعة الأوضاع أن تنزلق بشكل سريع. يتحدث عن أزمة غذائية حادة في غزة، وهنالك لم تصل إلى حد المجاعة لحد الآن، لكن علينا أن نضمن أن الأمر لا يتعلق فقط بدخول الأغذية، لكن القدرة على الناس الذين أن

0: ماسة مستمرة، وهذا هو هذه ليست الطريقة المناسبة للتعامل مع هذا الوضع.
1: سؤالين أخيرين فيما يتعلق بالمعدات والمواد الطبية وأيضا الخيام. يعني زميلتنا نور خالد كانت تتحدث منذ بعض الوقت بأن هناك مليون من أهالي غزة يعيشون في خيام مهترئة، هذا عدا عن الأهالي الذين ليس لديهم خيام. أيضا ما هو السبيل لمساعدتهم؟
0: إن الوضع الصحي صعب للغاية، وهذا هو الوضع خلال السنتين الماضيتين، سنتين ونصف. هنالك انعدام للمياه النظيفة وللملاذات الآمنة، وأيضا نقص في الأغذية، وأيضا رأينا هنالك مخازن حيث تم قصف بعض المخازن، وأيضا بعض الأدوية لم يتم السماح لها. هنالك 20,000 مريض بالسرطان لا يستطيعون الحصول على المساعدة التي ستنقذ حياتهم، بالتالي الوضع صعب، صعب للغاية. لا يمكننا أن نؤكد بما فيه الكفاية أهمية بالنسبة لأهمية إدخال الدعم الصحي، وهذا الأمر لا يحصل لحد الآن. نحن نحاول أن ندخل 30 أو 40 شخصا كل خارج غزة نحاول أن نخرجهم، لأنهم يعانون من ظروف صحية مهددة للحياة، لكن هذه نقطة في بحر لما يحصل في غزة. نحن نواجه الكثير من الأمراض، مثلا الكثير من الأمراض التي تنتشر بسهولة، وأيضا الظروف والحالات الصحية المهددة للحياة مثلا السرطان أو أمراض الكلية. هذه كما قلت المهام الماثلة أمامنا كبيرة.
1: سؤالي الأخير، الأطفال حديثي الولادة تحديدا أسأل عنهم، ما هو المتوفر لهم؟ ويعني هناك لقاحات هم بحاجة إليها، هناك حليب وغيرها من يعني من الأمور، ما هو يعني ما هو واقع هؤلاء الأطفال؟
0: هذه نقطة أخرى مهمة قمنا بإثارتها، المواد الغذائية أو عالية التغذية بالنسبة للأطفال حديثي الولادة واللقاح. قمنا بهذا الأمر في الماضي وتمكنا من إدخال هذه المواد، وقمنا بإجراء حملات تلقيح مع اليونيسف وتمكنا من القيام بذلك. السؤال هو هل سيسمح لنا؟ دائما نحن نتأخر في التلبية الأهداف المخصصة لنا، وهذا لا يجب الحديث، لا يجب أن يكون الوضع كما هذا الأمر. بالتالي كان هنالك حاجة ماسة لكل الاحتياجات، سواء ما كانت المواد الغذائية أو المواد عالية التغذية بالنسبة للأطفال، توفير المدارس، توفير الخيام، الأدوية، الأشياء الأساسية لأي شخص لكي يستطيع أن يعيش في ظروف إنسانية جيدة.
1: شكرا لك أغيث سونغاي، مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كنت معنا من عمان. لا تزال المواجهات العسكرية بين جبهة تيغراي والحكومة الأثيوبية مستمرة عند الحدود مع السودان. وقالت جبهة تيغراي أن الجيش الأثيوبي شن هجوما واسعا على قواتها في محيط منطقة شريرينا عند الحدود الأثيوبية السودانية، بينما قالت الحكومة الأثيوبية أن قوات تابعة لجبهة تيغراي تضم آلاف المسلحين انطلقت من داخل الحدود السودانية وهاجمت الجيش الفيدرالي الأثيوبي. وللمزيد من المعطيات عما يحصل على الأرض ينضم إلينا من مدينة الدمازين ولاية النيل الأزرق مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد. إذن أسامة، كل التفاصيل معك حول واقع ما يحصل، وأيضا من أديس أبابا سيكون معنا مدير مكتب الجزيرة محمد طه، توكل أيضا للوقوف معه على كل التفاصيل. نبدأ معك أسامة.
2: يعني ما يجري من توترات أمنية على الشريط الحدودي ما بين إثيوبيا والسودان بطبيعة الحال ألقى بظلاله الإنسانية والأمنية في عدد من المواقع داخل العمق السوداني، خاصة وأن مصادر عسكرية من الجيش السوداني كانت قد أكدت في الجزيرة أن عددا من القذائف قد سقطت في بعض المواقع في منطقة الفشقة الحدودية التي تتبع لولاية القضارف، التي يعني تؤوي عدد من المخيمات، مخيمات اللاجئين يعني الإثيوبيين. طبعا حسب المصادر العسكرية أن عددا من الجرحى

0: سقطوا نتيجة عمليات القصف الإثيوبية نتيجة القتال الدائر ما بين الجيش الإثيوبي والمقاتلين من جبهة تيغراي. طبعا المفوضية اللاجئين التي تتبع لوزارة الداخلية السودانية كانت قد أصدرت بيانا عبرت فيه عن بالغ قلقها للأوضاع المتوترة على الحدود السودانية الإثيوبية وما يلقي ذلك بظلاله على الواقع الإنساني في الشريط الحدودي، خاصة وأن عددا من المخيمات في ولاية القضارف الحدودية تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين، يعني وصلتهم خطر عمليات القصف، خاصة وأنها أكدت في ذات البيان أن عمليات قصف طالت عددا من هذه المخيمات ما تسبب في مقتل وإصابة العديد من هؤلاء اللاجئين الإثيوبيين. وبالتالي فإن هناك مناشدات ونداءات من مفوضية الشؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية السودانية إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي للعب دوره الإنساني والأخلاقي في عملية تهدئة الأوضاع الإنسانية والأمنية في هذا الشريط الحدودي بما يوفر الأمن والطمأنينة والسلم في هذه المنطقة. طبعا هذه المنطقة الحدودية كانت قد دخلتها يعني أفواج عديدة يقدر بعشرات الآلاف ربما من الإثيوبيين اللاجئين الذين عبروا الحدود السودانية نحو منطقة ولاية القضارف، وتم إيواؤهم في عدد من المخيمات التي يعني لا تزال في هذه المناطق الحدودية. وبالتالي فإن النداءات تشمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لعملية المساعدات الإنسانية، خاصة أن هناك مخاوف من عبور أعداد كبيرة من اللاجئين الإثيوبيين نتيجة العمليات العسكرية والتوترات في هذه المنطقة الحدودية ونتيجة الصراع والقتال ما بين الجيش الإثيوبي وجبهة تيغراي. وبالتالي فإن هذه المنطقة التي يعني طالها عددا من طالها القصف في عدد من المواقع بحسب المصادر العسكرية في منطقة الفشقة، هذه المنطقة منطقة زراعية واسعة وفيها عدد من المدنيين، وكذلك حسب المصادر العسكرية أن عملية القصف طالت منطقة برخة الحدودية. هذه عمليات التوتر في هذه المنطقة يعني هناك خشية من أن تتمدد تأثيراتها الأمنية والإنسانية وتلقي بظلالها السالبة على يعني عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين سواء في المنطقة الحدودية الشريط الحدودي ما بين الدولتين أو داخل المخيمات التي تؤوي عشرات الآلاف من هؤلاء اللاجئين الإثيوبيين.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، ونذهب إلى أديس أبابا مع مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. إذن كيف يبدو المشهد من أديس أبابا؟ كيف هي التطورات فيما يتعلق بالاشتباكات بين القوات الحكومية وجبهة تيغراي؟
2: نعم رنين، كما هو معلوم طبعا المواجهات اندلعت منذ اليوم، هو اليوم الثالث، وأحدث بيان صدر من جبهة تيغراي صباح اليوم كشف عن انتقال المواجهات في الحدود السودانية الإثيوبية في منطقة شرينة. هذه المنطقة طبعا تبعد من الحدود السودانية حدود 10 كيلومترات، وأيضا هي تبعد من المدينة الرئيسية لحادرة الإقليم الغربي مدينة حومرة، وهي المثلث الحدودي بين السودان وإثيوبيا وإريتريا حدود 20 كيلومتر. فبالتالي المواجهات العسكرية التي تحدثت عنها جبهة تيغراي والهجمات التي تحدثت عنها الجانب الإثيوبي طبعا كشف عن أن الهجوم كان هجوم مباقت، شاركت فيه فرقتين من جبهة تيغراي التي أتت من اتجاه السوداني. وطبعا كما هو معلوم أن جبهة تيغراي أثناء الحرب سنة 2020 سحبت قواتها التي كانت موجودة في هذه المنطقة إلى داخل الأراضي السودانية، فرقة 20-70 وفرقة 13. فبالتالي هذه القوات أتت لمساندة جبهة تيغراي التي فتحت جبهة في المثلث الحدودي، وأيضا في منطقة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، منطقة شرارو، في اليوم الأول من مواجهات العسكرية. طبعا الحملات مستمرة من الجانبين، ولكن الأبرز هي التعبية التي تقوم بها جبهة تيغراي. قبل قليل تلفزيون جبهة تيغراي يناشد مواطنينه للالتحاق في صفوف قوات الدفاع، وأيضا يقدم دعوة لبعض الدول الجوار،
1: نعم،
2: الوقوف معهم في مواجهة ما أسماه بالهجمات من قبل الجيش الإثيوبي. فبالتالي يمكن القول أن جبهة تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي منذ 6 أشهر بعد اتفاقية بريتوريا استطاعت صقور جبهة تيغراي السيطرة على الإقليم، والإقليم طبعا تحت إدارة جبهة تيغراي. كما هو معلوم طبعا إقليم تيغراي واحد من الأقاليم الـ12 التي تتكون منه جمهورية إثيوبيا الفيدرالية. فبالتالي سيطرة الجبهة على الإقليم يعني انهيار اتفاقية بريتوريا التي أعادت إدارة الحكم الانتقالي، وحاكم الإقليم جيرانال ودي وردي طبعا هو تم اعتقاله، وسقور جبهة تيغراي سيطروا. فبالتالي التوقعات الموجودة حسب بيانات تصدر من هنا وهناك اتساع بعد أن اتسعت انتقلت المواجهات في الحدود الإريترية الإثيوبية وفي الحدود السودانية الإثيوبية. هناك توقعات أن تنتقل بين،
1: نعم،
2: بعد الأقاليم الإثيوبية المحازية لإقليم تيغراي. فبالتالي الوضع بدأ يتطور ويتدهور بسرعة.
1: شكرا لك على كل هذه المعطيات. والآن إلى هذه النافذة الخاصة التي نناقش فيها التحركات الأمريكية اليابانية لمواجهة تداعيات صدمة الطاقة على العملة اليابانية، مع ليلى الشيخ علي. إليك ليلى.
3: شكرا جزيلا لك رنيم، أهلا بكم مشاهدينا. طبعا الأسواق العالمية تترقب تدخلا إضافيا محتملا من جانب الولايات المتحدة واليابان لدعم العملة اليابانية، وذلك بعد انخفاضها لمستويات غير مسبوقة منذ عقود. وساهمت الحرب طبعا في المنطقة في الضغط بشكل أكبر على الين الياباني، الأمر الذي استدعى تدخلا من جانب اثنين من هما لاعبين رئيسيين طبعا، واشنطن وطوكيو. فإلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه التدخلات في صمود الين؟ قبل النقاش نلقي نظرة عن فقد الين من قيمته مقابل الدولار. العملة اليابانية فقدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أكثر من 3% من قيمتها مقابل الدولار، وهو ما استدعى كما ذكرنا تدخلا مشتركا من واشنطن وطوكيو، لا سيما إذا علمنا أن اليابان هي أكبر مشتر للسندات الأمريكية. مع حالة التأهب التي تشهدها الأسواق والتكهنات بالمزيد من التدخل، اكتفى وزير المالية الياباني برفض التعليق على التقارير التي تحدثت عن تحركات جديدة. مع هذه التدخلات في سوق الصرف سجل الين أعلى مستوى في 3 أشهر مقابل الدولار، ويمثل هذا التحرك الأمريكي الياباني المنسق الأول من نوعه لشراء الين منذ عام 98 من القرن الماضي. وكان وزير الخزانة الأمريكي قال في الأمس في منشور عبر منصة إكس إن واشنطن لن تتردد في المشاركة في التدخل مجددا بشكل مشترك، مضيفا أن الولايات المتحدة تدعو السوق اليابانية والإجراءات المتخذة لتصحيح سعر صرف الين. هذا وكانت العملة اليابانية سجلت في الشهر الماضي أدنى مستوى خلال 40 عاما. ونتحول الآن إلى طوكيو ومراسلة الجزيرة مها ماتسومورا. طبعا مها يعني الأرقام صادمة، وخصوصا عندما نتحدث عن انخفاض كبير في خلال 40 عاما. كيف يتعامل المسؤولين أو المسؤولون اليابانيون، وكذلك ما درجة القلق في الشارع الياباني؟
4: نعم ليلى، درجة القلق كبيرة جدا، لا سيما أن هناك 3 ملفات مترابطة بشكل اقتصادي ما يؤدي إلى هذه التحركات. اللافتة من الحكومة اليابانية وهي سعر صرف الين وأيضا السياسة النقدية لبنك اليابان وأمن الطاقة، مع العلم بأن الثلاث ملفات مرتبطة بشكل وثيق على الرغم من اختلاف كل منها. بالنسبة لسعر الصرف

0: المجتمع تفضلت إقامة اليابان بالإعلان عن تنفيذ تدخل مشترك بينها وبين الولايات المتحدة للمرة الأولى لدعم الين منذ عام 1998، ما يلفت النظر إلى أهمية دعم أو مكافحة تراجع قيمة الين الحالية. هذا وقد قالت وزيرة المالية اليابانية بأن اليابان على استعداد للقيام بالمزيد من التدخلات المشتركة إذا استلزم الأمر، وأن هذا التنسيق قد تم مع وزارة الخزانة الأمريكية. قد رفع قيمة الين من 163 ين مقابل الدولار إلى نحو 156 ين، وهي أدنى مستوى للين الياباني أمام الدولار في 4 عقود كما ذكرتي. إذن هذا التدخل هو عبارة عن منح وقت إضافي لبنك اليابان المركزي لتغيير سياسته النقدية ورفع سعر الفائدة، لأن هذا التدخل سيكون حلا مؤقتا فقط وليس على المدى الطويل. إذن بنك اليابان يتعامل مع هذه المسألة بكثير من الحذر، لأنه يحاول كبح ارتفاع الأسعار من ناحية، وأيضا أن يقوم بدفع نمو الاقتصاد الياباني. إذن لن يستطيع القيام بهذه التحركات بسرعة. هذا وقد أعلنت وزيرة المالية أيضا عزم طوكيو القيام باستخدام التسهيلات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لاقتراض الدولار اللازم لتمويل التدخلات المستقبلية أيضا، بدلا من بيع هذه السندات بكميات كبيرة، الأمر الذي من شأنه أن يربك ليس فقط الأسواق الأمريكية بل أيضا الأسواق العالمية وسوق الصرف بشكل عام. طبعا رحبت واشنطن بهذه الحركة وهي على استعداد للقيام بالمزيد من التدخلات مستقبلا.
1: إذن الإرباك هو ما يحاول الجميع يعني تجنبه. أشكرك مها. أنتقل إليك نور الدين بوزيان الموجود حاليا في واشنطن. إذن طبعا لا شك أن هناك حذر وقلق في طوكيو، وأيضا هناك حذر وقلق في واشنطن من هذا التراجع للين. ضعنا في الصورة، كيف يعني تنوي واشنطن أن تتعامل مع هذه المسألة؟
2: ليلى، خبر تدخل الولايات المتحدة البنك الفيدرالي في نيويورك لإنقاذ العملة اليابانية الين ظل يعني حبيس بعض الأوساط إلى أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز ذلك قبل يومين، وفوجئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يعود على متن طائرته الخاصة أمس إلى واشنطن بسؤال من أحد الصحفيين، فاضطر للاعتراف وأكد فعلا بأن الولايات المتحدة تدخلت لإنقاذ اقتصاد بلد كما قال صديق حميم كما قال، وأكد بأن الولايات المتحدة لها مصلحة في ذلك، لها أيضا فائدة اقتصادية بالنظر إلى العلاقات التجارية والاقتصادية المهمة بين البلدين، وأكد أيضا بأن الولايات المتحدة ترى في هذا التدخل أيضا مصلحة للاقتصاد العالمي، في إشارة واضحة بأن ربما إذا وقعت مثل هذه المشاكل النقدية لليابان التي تحسب وتعد من أقوى الاقتصادات حاليا في العالم، لا شك أن الاقتصاد العالمي سيتأثر. عمليا ما الذي حدث ليلى؟ البنك الفيدرالي دفع بكميات بمبالغ من اليوروهات واشترى الين. لحد هذه اللحظة لم تكشف مثلا السلطات أو وزارة الخزانة الأمريكية المبلغ الذي دفعت به الحكومة الأمريكية. في المقابل مثلا نرى أن اليابانيين قالوا بأننا دفعنا ما لا يقل عن 59 مليار دولار من أجل إنقاذ العملة الين. هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الولايات المتحدة، تذكرين في العام 2011، ولكن في الاتجاه المعاكس عندما وقع زلزال عنيف في شرق اليابان ارتفعت قيمة الين فتدخلت الولايات المتحدة. نعم. وطبعا الحكومة الحكومة اليابانية للتقليل من قيمة الين، قيمة الين عندما تكون مرتفعة تعرفين جيدا ليلى بأن ذلك سيؤثر على صادرات اليابان الآن، ولنظرا لأن الين ضعيف الصادرات مثلا بالنسبة لشركتي نيسان وتويوتا ارتفعت، في المقابل ولأن النفط وبسبب الأزمة الحالية في منطقة الخليج يباع بالدولار وقع ما يشبه التضخم. ليلى.
1: نعم، أشكرك جزيلا نور الدين. في الواقع يعني هذا موضوع إذا يتابعه الجميع عن كثب، خصوصا عندما يتعلق الموضوع بالين الياباني الذي له كبير المصداقية. وللتحليل معنا من دبي نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك سيد نور الدين. يعني هل الوضع فعلا بهذه الخطورة التي تستدعي هذا الاستنفار خصوصا من جانب الولايات المتحدة وهذه التصريحات من الرئيس ترامب؟
3: طبعا على الأقل من الممكن أن يكون، وما حصل على الأقل خلال الفترة الماضية بأنه التدخل كان من المنتظر أن يحدث، لكن هي كانت مسألة وقت. هذه من ناحية. الناحية الأخرى كذلك الأمر بأنه العديد مما شهدنا خلال الفترة الماضية لم نشهد له في التاريخ من أي ناحية، من ناحية الحجم. خلال العام الماضي كانت تدخلات البنك المركزي الياباني حوالي تقريبا 70 مليار دولار، لكن على مدار طول العام. خلال العام الحالي منذ بداية العام حتى هذه اللحظة تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية والبنك المركزي الياباني بإجمالي حوالي 140 مليار. هذا الشيء الذي يعطي إشارة بأن التدخلات خلال العام الماضي لم تنجح، وذلك لسبب مهم جدا هو عدم وجود التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن يضع كذلك الأمر مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية تحت المحك لسبب مهم. عندما تقوم دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في عملة أخرى لدعم عملة أخرى، هذا يضعها تحت العديد من الأسئلة. لماذا تقوم بذلك؟ بالإضافة إلى ذلك بأنه السؤال الأهم، لماذا تم استخدام اليورو هذه المرة ولم يتم استخدام طيب.
1: وهذه أسئلة مهمة جدا، يعني نسعى للحصول على إجابات عليها، خصوصا يعني أن الكل يترقب وهناك حذر وخوف في الأسواق.
3: صحيح، استخدامهم لليورو كان لأحد الأمور الرئيسية التي يحاول الرئيس الأمريكي قدر الإمكان القيام بها، وهو إضعاف الدولار الأمريكي، وذلك لمساعدته في موضوع العجز وفي موضوع المديونية التي حتى هذه اللحظة لا زالت في ارتفاع في مستويات العجز والمديونية كذلك الأمر. لذلك هذه أحد الأمور. الشيء الآخر أيضا الذي يعني سيكون هناك العديد من الأمور الحديث عنها هو هل بالفعل هذا التدخل هو الأخير أم أنه بداية لشيء آخر؟
1: وأنت أشرت إلى شيء سيد نور الدين، أشرت إلى التنسيق أنه في السابق لم يكن موجود، هذه المرة هل هو موجود؟
3: صحيح. ويعني
1: كيف يختلف التدخل هذه المرة وما سقفه؟
3: اعتبر انه لن يكون في يمكن سقف محدود، لكن اعتبر بانه هي نوع من يعني التدخلات السياسيه بشكل او باخر، بمعنى سنساعدكم في دعم الين الياباني من خلال بيع اليورو هذه المره، لكن المرات المقبله يجب عليكم ان تقوموا او تعطونا على الاقل شيء بالمقابل، بمعنى اما ان يكون لدينا المزيد من الاتفاقات التجاريه ما بين اليابان والولايات المتحده الامريكيه، او ان تقوم اليابان بشكل او باخر بزياده حيازاتها من سندات الامريكيه. لكن من جديد هذا الشيء سيبقي الولايات المتحده الامريكيه في خانه يعني شكوك نحو او حول مصداقيتها، خصوصا بعدما قامت به ايضا مع الارجنتين خلال العام الماضي عندما قامت ما يعرف بالسواب لاينز، او اللي هي مبادلات التي تمت ما بين البيزو الارجنتيني والدولار الامريكي. لذلك حاله الخوف اي نعم حتى هذه اللحظه نوعا ما هدات الاسواق، لكن يكمن السؤال الان هل ستنجح هذه المره بعد التنسيق أم لا؟ لكن هذا شيء متروك طيب. للأسواق وخلال الوقت
1: وهذا ما سنراقبه بلا شك. ولكن الين الضعيف من المتضرر الأكبر منه؟ كيف سيؤثر على المنطقة ككل وعلى الطرفين؟ طبعا الياباني أكيد والأمريكي أيضا.
3: القوة التي كانت أو التي شاهدناها الآن بالتأكيد ستضعف نوعا ما الصادرات اليابانية نوعا ما، لكن بنفس الوقت هذا الشيء الذي لا زال يبقي موضوع أنه الضعف في الين لا زال كان كذلك الأمر في الوقت الماضي بأن يدعم مستويات التضخم الذي هو من جديد لم يتم السيطرة عليه حتى الآن، لا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في اليابان ولا حتى في دول العالم، في ظل وجود الحرب الحالية التي لا زالت حتى الآن في حال أيضا من عدم اليقين. يوم أمس الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت بأن هناك مفاوضات مفاوضات. اليوم إيران تقول بأنه لا يوجد لدينا مفاوضات مع الولايات المتحدة حول موضوع الحرب الحالية، لذلك حالة عدم اليقين ستستمر. الين الياباني أي نعم هو عملة من عملات الملاذ الآمن، لكن على الرغم من الحرب الين في
1: والمتضرر والمستفيد الأكبر من هذا
3: 164 والمتضرر الأكبر حتى هذه

0: لحظة، بالنهاية الأسواق انظري ماذا حصل في السوق الياباني
1: خلال جلسة
0: يوم أمس، لكن على الجميع الحذر للمرة المقبلة.
1: أشكرك جزيلا نور الدين الحموري، كبير استراتيجية الأسواق في مجموعة أكويتي. بهذا تنتهي النافذة الاقتصادية، نعود الآن إلى استوديو الأخبار مع رنيم.
2: شكرا لك ليلى الشيخلي. ورأس الساعة وساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن مفاوضات مع إيران بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وأنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال أنها ستبدأ مساء اليوم. في طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي وأنه لن يحصل أي تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل ما وصفه بعدوانها وحصارها البحري. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز. جاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات في سلطنة عمان في مراحلها النهائية. في هذه الأثناء قال الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة من طراز MQ-9 في مضيق هرمز. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران، تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نبدأ معك نور الدين، هل من مواقف أمريكية بدأت ترشح حول ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية؟
3: لحد اللحظة لا ردود فعل، لا تعليق على هذا التكذيب بين ظفرين الذي صدر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صباح اليوم عندما قال بأن إيران ليست على تواصل مع واشنطن أو على أي طرف آخر ولا توجد وفود إيرانية للمفاوضات. السؤال الأكبر الآن، ماذا عن هذا الاجتماع أو هذه المفاوضات التي أشار إليها وأعلنها الرئيس ترامب عندما قال بأن هناك مفاوضات ستجري بين إيران والولايات المتحدة من أجل حل مشكلتين؟ الملف الأول يتعلق بمضيق هرمز والحرية، حرية الحركة فيه، والموضوع الثاني وهو يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. فقط أذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلن حتى هذه اللحظة من هي الأطراف التي ستشارك في هذا الاجتماع أو في هذه المفاوضات التي أشار إليها دونالد ترامب. أيضا المكان لحد الآن لا يعرف أي مكان، هل ستكون مثلا مفاوضات عبر الوسطاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس؟ لا أحد يعرف. بقي هناك ضبابية كاملة حول هذه الفكرة، حول هذا الإعلان الذي صدر من الرئيس ترامب، صدر من بعد طبعا أن أعلن توقيف عملية عسكرية وصفت بأنها ستكون ربما من أكبر العمليات العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الإطار كان لافتا بأن كل التصريحات التي أدلى بها سواء ترامب أو وزير الحرب الأمريكي هنا كلها كانت تربط ما بين نجاح أو جلوس إيران إلى طاولة المفاوضات من أجل حلحلة المشاكل العالقة بالتهديد والتلويح بالعودة إلى استخدام القوة، بدليل أن الرئيس الأمريكي كما وزير الحرب الأمريكي قال بأن الولايات المتحدة على أتم الجاهزية من أجل القيام بعملية عسكرية في حال فشلت هذه المفاوضات. الرئيس الأمريكي قال بأنه قرر العودة إلى المسار التفاوضي من بعد ما لمس كما يقول نوعا من التقدم، أحرز بعض التقدم في هذه المفاوضات، وخاصة ربما كان يشير إلى مستشاره موفده الخاص ستيف ويتكوف الذي نعرف جيدا بأنه هو الذي يتواصل مع الأطراف بطريقة غير مباشرة الإيرانية. وكان على ما يبدو الرئيس ترامب تلقى تقارير تقول بأن هناك اختراق ما في هذه المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز، لكن لحد الآن ما نسمعه فقط هو أن هناك خطة أو مشروع تسوية ببعض الملامح، من بينها مثلا الولايات المتحدة ترفع الحصار البحري وترفع أيضا الحصار عن الصادرات النفطية الإيرانية، وفي المقابل على إيران أن توقف عبر أذرعها المنتشرة في بعض الدول منطقة الشرق الأوسط هجماتها على المصالح الأمريكية وعلى دول المنطقة. بالإضافة إلى ذلك هناك اشتراط واضح، وقف إطلاق النار مقابل أن تلتزم إيران بعد التوقيع على اتفاق لمدة

0: 60 يوم، عندئذ سترفع العقوبات كما يقول أو تقول بعض المصادر المقربة من بعض الأطراف التي تقوم بالوساطة.
1: نعم، شكرا لك، ونتحول إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذن يعني كنا استمعنا لما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، هل من مستجدات فيما يتعلق بالموقف الإيراني؟
2: يعني إيران تؤكد على موقفها ترانيم، يعني على أنها متمسكة بالدبلوماسية، ولكن بالدبلوماسية وفقا لشروطها وخطوطها الحمراء. كان آخر خبر هو لمجلس خبراء القيادة، وذلك في بيان ردا على موقف المرشد الإيراني، وتم خلاله التأكيد على أنه لا يمكن الثقة في الولايات المتحدة ولا يمكن الثقة في توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي هذا التصريح بعد تأكيد من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي، برد بذلك على تصريحات الرئيس دونالد ترامب والذي تحدث عن أنه ستكون هناك مفاوضات مع الجانب الإيراني. لم ينفي فقط أنه لن تكون هناك مفاوضات، حتى نفى أن تكون إيران ستستقبل أي وفد أو أن أي وفد إيراني سيتوجه إلى أي دولة، يعني نفى حتى إمكانية أن تكون هناك أي لقاءات يمكن من خلالها تبادل الرسائل أو تكون يعني تحدث عنها بشأنها الجانب الأمريكي، ويقول أنها جرت خلالها لقاءات. تم نفي هذا تماما. وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي إلى العراق، تم التأكيد على أن هذه الزيارة شخصية تأتي بمناسبة مراسم الأربعين ولا علاقة لها بالمفاوضات، كما أن الوفد الإيراني المفاوض بأكمله متواجد في داخل إيران ولا توجد أي مباحثات مع الجانب الأمريكي في هذا الشأن، كما أكد على أن حتى المباحثات التي تجري ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا علاقة للولايات المتحدة فيها ولا تتدخل فيها. وتم الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بمضيق هرمز الوضع عليه في المضيق لن يكون كما كان قبل الحرب. تمت الإشارة على أنه يجري حاليا تباحث إيجاد ممر، يعني غير الممر الجنوبي أو الشمالي، ممر آخر سيكون مؤقت لتأمين أمن الملاحة البحرية، وذلك حتى يتم التوصل إلى تفاهم بشأن الممر النهائي. تم التأكيد على أن التوصل حتى إلى اتفاق مع الجانب العماني فيما يتعلق بإدارة الملاحة البحرية أيضا ليس كافيا لفتح المضيق، ولأن إيران أغلقت المضيق بسبب ما تصفه بمواصلة الاعتداءات الأمريكية، والتي كان آخرها قبل قليل الإعلان عن إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 فوق سماء أو في سماء مضيق هرمز، كما تم الإعلان عنه من قبل الحرس الثوري الذي أكد على أنه تم إسقاط هذه المسيرة بدفاعاته الجوية الجديدة. إذن نحن أمام استمرار للهجمات الأمريكية أو أمام استمرار للتدخلات الأمريكية كما تصفها طهران بالأحرى، وأمام هذه التدخلات واستمرار التهديد باستخدام القوة وأيضا عدم القبول بالإدارة الإيرانية، هي كلها أمور تأتي أو هي المسببة لإغلاق المضيق. وحتى يتم حل هذه الأمور سيظل المضيق مغلقا كما تقول السلطات الإيرانية حتى الآن. إذن نحن أمام تشبث بالمواقف، تأكيد على أنه لا مفاوضات وأن على الولايات المتحدة أن تعيد بناء الثقة، وذلك بأن تلتزم بتعهداتها، خاصة وأن الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أكد على أهمية هذه المذكرة وعلى ضرورة إلزام الولايات المتحدة بالالتزام بتوقيعها على هذه المذكرة، التي لا تصب فقط في صالح إيران وحلفائها وإنما تصب أيضا في صالح المنطقة. رانيم،
1: رانيا، هل يعني كان هناك أي تصريح من قبل أي من المسؤولين الإيرانيين حول ما إذا كان هناك تواصل عبر الوسطاء أقله لربما إعادة فتح مسار المفاوضات في وقت لاحق، ولكن هل من تصريح حول هذا الموضوع؟
2: ما كان قد أشار إليه سابقا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على أنه يتم تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة وأنه لا توجد مشكلة في هذا الشأن، وإنما المشكلة في النهج الأمريكي والمطالب الأمريكية المفرطة وغير المنطقية كما تصفها طهران. إذن إمكانية تبادل الرسائل هو موجود، ولكن أن تكون الرسائل بشأن استمرار المباحثات أو استئناف المفاوضات مرة أخرى هو حتى هذا يعني هذا الأمر غير واضح من الجانب الإيراني، ولا يؤكد الإيرانيون على أن مجرد تبادل الرسائل لا يعني أن هناك مفاوضات. قد تكون الرسائل تحذيرية، قد تكون تهديدية، قد تكون أشياء كثيرة، ولكن ما هو مؤكد على أن الرسائل يتم تبادلها ما بين الجانبين، حتى أنه تمت الإشارة إلى أن ما يتم الحديث عنه بشأن أن الصين تعمل على دخلت على خط الوساطة، تم التأكيد من قبل بقائي اليوم على أن الوسيط الرئيسي هو الباكستاني، كما أن هناك الوسيط القطري يعملان على التوصل إلى حل وخفض التصعيد، ولكن تم التأكيد على أنه لم يدخل وسطاء جدد على خط المفاوضات، وأن حتى الآن هناك تبادل الرسائل ربما، ولكن لا حديث عن استئناف المفاوضات حتى ربما على الأقل حتى يتم تنفيذ شروط إيران فيما يتعلق بوقف الاعتداءات والعودة مرة أخرى لتنفيذ بنود المذكرة كاملة.
1: شكرا لك رانيا قاسم، كنت معنا من طهران. تعود مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز إلى الواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني بشأن فتح المضيق وتراجعه عن تنفيذ ضربة على طهران، في وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية عملها على التوصل لاتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق. في التقرير التالي يلخص الزميل حسان مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب وإلى اليوم. ولكن أن
3: نتحدث عن محاولة للعبور من حافة الهوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة ميلين بحريين، مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 من فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يومياً في المضيق من 120 سفينة شحن يومياً قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يومياً طيلة فترة الحرب، وصولاً إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته، بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصراً شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها أن تستمر 60 يوماً دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة ودفع عمان مع عدد من الدول في 24 من يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية، عبر منها 21% من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها، لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و 28 من يوليو تموز سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق، فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه مع تقاسم المسؤولية بشكل متساوٍ. لكن إيران رفضت المناصفة، معتبرة أن المسار الدولي القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة.

0: وصعوبة، مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها. إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر الثاني من أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكا على إيران وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضا. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها. ويبقى مصير الحرب مرهونا بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أمانا.
1: وللحديث أكثر حول التطورات في المنطقة ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، في الاستوديو أيضا مارك فايفلي مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، كذلك معنا دكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أبدأ معك دكتور عبد الله، انطلاقا من يعني من متابعتك لمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو تحدث عن مفاوضات يجب أن تحدث مساء الاثنين، الإيرانيين قالوا ما من مفاوضات، ماذا قد يكون عليه يعني موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونحن نترقب يعني أي موقف أمريكي؟
2: يعني واضح جدا هناك تناقض، ترامب يقول شيء الإيراني، طبعا الإيرانيون أنا في اعتقادي أخذوا الآن نوع من الثقة أكثر، عناد أكثر، تحدي أكثر، تراجع ترامب أعطاهم زخم وأعطاهم نوع من الإصرار على موقفهم. ناطق باسم الخارجية إسماعيل بقائي يقول ما في مفاوضات مع الطرف الأمريكي، مفاوضات مع سلطنة عمان، وهذا يعني طبعا أن هناك في لمن نسمع من نصدق، كلا الطرفين عندهم وجهات نظر متباينة. أنا أعتقد كما ذكرنا في عدة لقاءات خلال اليومين الماضيين الطرف الإيراني يرى بأنه عنده الزخم ويمكنه أن يماطل، يمكنه أن يعني يؤجل المواجهة في التفاوض ويشتري الوقت، لأن الهدف في نهاية الأمر هو أن ترامب يصل إلى مرحلة أنه يبدأ بقبول أن إيران لديها دور في مضيق هرمز. مضيق هرمز بالنسبة للإيرانيين أهم من النووي، أهم من الصاروخي، هو الليفرج اللي يعطيهم نوع من القوة والنفوذ، ولهذا السبب لن يتراجعوا إلا بثمن مقبول. النقطة الثانية المهمة أن أيضا الطرف الإيراني الحرس الثوري يرفض الآن، وأعلن ذلك أمس، المسار الجنوبي لسلطنة عمان، وقاعد يتكلم لكن بشيء فيه كثير من الغموض، ما هو البديل؟ هو قاعد يتكلم عن مسار واحد ليس مسار قرب المياه الإقليمية الإيرانية ولا العمانية، مسار في الوسط، ولكن إلى الآن ما في وضوح. الغموض سيد الموقف، والمواجهة والتصعيد قد يكون سيد الموقف لامتحان ترامب. يعلمون الإيرانيين بأن ترامب عنده مشكلة في التصعيد، كلفته، المجازفة، الشعبية في الداخل، استنفاد القدرات العسكرية، الصواريخ بدأت تنفد الاعتراضية، شعبية ترامب في تراجع، هذا كله قاعد يراهنون عليه بشكل كبير بأن ترامب سيقتنع في نهاية الأمر أن يعطي تنازل، بينما ترامب يرى أنه بالفعل هو الذي يملك زمام الأمور وهو لديه اليد العليا. فنحن الآن وسط هذه المواجهة المحتدمة والمستمرة، وهنا يأتي دور الوسطاء. وسطاء نجحوا بشكل ملفت مع الضغط الداخلي طبعا بأن نتجنب حرب كارثية كانت بكل معنى الكلمة، كنا جميعا نحبس أنفاسنا يوم السبت وصباح الأحد فجر الأحد قبل أن يعلن ترامب عن التراجع، ولكن إلى أين نذهب من الآن؟ هل هذا تأجيل للمواجهة أم هو فقط محاولة لشراء الوقت أم هو عودة للتصعيد؟ ولكن أنا أستبعد حرب شاملة لأن ليست لمصلحة أحد. حتى إسرائيل لم تعد تضغط، يعني هذه نقطة أيضا مهمة، إسرائيل لم تعد تضغط لأن ترامب حيد نتنياهو والطرف الإسرائيلي كليا عن أي دور له في إيران، يستمع له ولكن القرار عند ترامب، وهذا اللي أعلن حتى نتنياهو.
1: أذهب إليك أستاذ مارك، يعني هناك من يقول بأن الإيرانيين ينتظرون اقتراب الانتخابات النصفية أكثر فأكثر، ولأن ترامب قد يكون أكثر قابلية يعني القبول معهم بشروطهم. هل تعتبر أن الأرضية والأرضية الانتخابية فعلا ستكون بمثابة ضغط على ترامب الذي قال أنا لم أعد أبه بهذه الانتخابات وبنتائجها؟
3: لا أعتقد أن لها تأثير كبير. أعتقد أن ما يبحث عنه ترامب هو اتفاق عن طريق المفاوضات، بالتالي ترامب يقول أن المفاوضات قد بدأت وطهران تقول أنه ليس هنالك أي مفاوضات، بالتالي الآن هنالك جدل حول المفاوضات إذا ما كانت موجودة أم لا أصلا. بالتالي هذه السرديات التي تأتي من الطرفين. الآن الجانب الإيراني والعمانيون أيضا يتعاملون مع قضية مضي هرم، لديهم شيء يقومون به الآن لمعرفة إذا ما كان هنالك ربما رسوم اختيارية أو كيفية فتح المضيق. هذا أمر مهم للأمريكيين. ما يجب على الرئيس ترامب القيام به هو البحث عن نظر في خياراته واستخدام الوقت للعمل مع فريقه التفاوضي سيد ويتكوف، مع صهره كوشنر وأشخاص آخرين، على أمل أن يكون هنالك ربما في نفس الموقع الذي يكون فيه الإيرانيون مع الوسطاء القطريين والباكستانيين بما يتعلق بالمفاوضات خلال الأيام القليلة القادمة. ما يجب على ترامب القيام به هو معرفة كيف أن إيران تقوم بامتصاص الضغط الذي تصبه الولايات المتحدة عليه، وكيف يقومون بامتصاص هذا الضغط وتوجيهه إلى جهات أخرى، مضيق هرمز، الإمكانيات النووية، ربما البرنامج الصاروخي، الوكلاء، والنظر إلى طرق، كما أعلن خلال اجتماعه مع الحكومة أن هذا الأمر سيكون ضغطا اقتصاديا سيسلطه هو ورئيس ووزير خزانته، بالتالي سيكون هنالك ربما معرفة أين مثلا يحصل الحرس الثوري على تمويله، مثلا أسطول الظل، وأيضا الوسطاء في المبادلات التجارية والتحويلات، وبالتالي ضغط على الإيرانيين في تلك المناطق من أجل دفعهم إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي أيضا تنسيق إمكانياته العسكرية وأيضا استخدام سلاحه الإلكتروني وأيضا السيبراني وكل الخيارات الموجودة له. وأيضا الإيرانيون يقومون بهجمات على الولايات المتحدة في كل يوم. مؤخرا كان هنالك 7 ولايات تم مهاجمتها سيبرانيا في البنى التحتية الخاصة بالمياه ومنشآت المياه، بالتالي الولايات المتحدة عليها أن تحمي أصولها أيضا وإمكانياتها. وهذا هو الوقت في حقيقة الأمر للأمريكيين أن ينظروا ويروا كيف بإمكانهم أن يكون هنالك في مسألة تنسيق الإجراءات، حيث أن الرئيس ترامب يريد مثلا المواد النووية، تريد إنهاء البرنامج الصاروخي وإنهاء نشاط الوكلاء لإيران قبل أن يمنح إيران أي تخفيف للعقوبات أو أن يقوم بإطلاق الأصول المجمدة. كيف سيمر في كل هذه الأمور لكي يعطي مخرجا للإيرانيين ويشجعهم إلى الذهاب إلى طاولة المفاوضات بدلا من الطرفين يتركان الأمر ويكون هنالك تأزم مرة أخرى؟
1: دكتور عباس، الكل يقول بأن إيران تحاول اللعب على الوقت وشراء الوقت، لماذا من وجهة النظر الإيرانية؟ يعني ماذا يعني الوقت بالنسبة لإيران وماذا سيغير هذا الوقت؟
3: أعتقد أن إيران لا تحاول أن تشتري الوقت لأن الوقت لن ينفع البلد. هنالك حصار بحري واستمرار للضغوط الاقتصادية وهذا الأمر والتصعيد والخطر بالتصعيد، بالتالي هو ليس في مصلحة البلاد. ربما إحدى الجدليات التي أنه بعد أن إيران ستجد ربما وقتا أفضل وطريقة أفضل للتعامل مع ترامب بعد الانتخابات النصفية، ربما بتغيير بعض المقاعد في الكونغرس قد يغير هذا الأمر من توازن الأمور لصالح إيران. لا أعتقد ذلك. أعتقد أنه بالنسبة لإيران والأهم من ذلك بدلا أن يكون هناك اتفاق على الورق هو تطبيق ذلك الاتفاق. نحن نرى أيضا أن المحادثات والمفاوضات تستمر. ما قاله ترامب في المفاوضات سيبدأ أن المفاوضات ستبدأ اليوم، ربما هو قصد أن المفاوضات هو ربما يحاول أن يهدئ ربما أسواق الطاقة. دعونا لا ننسى أن المحادثات مستمرة، قد بدأت وهي مستمرة وخلال الأيام القليلة الماضية. هي ليست بين إيران والولايات المتحدة لكن بين إيران وعمان وأيضا دول المنطقة مع طهران ومع واشنطن، وهنالك جهود ومبادرات مستمرة من أجل إحراز تقدم، والأكثر تحديدا حول مضيق هرمز. إذا ما كان هنالك توافق على تلك القضية ربما ستكون هي المفتاح لإحياء مذكرة التفاهم. التوصل إلى اتفاق حول مضيق هرمز لن يعني بالضرورة يكون إعادة فتح المضيق بين لأن هذا الأمر سيحتاج أن تمتلك إيران إمكانية الوصول لأموالها المجمدة وبيع النفط ورفع الحصار وإنهاء الصراع، وهذه هي بنود مذكرة التفاهم. بالتالي إيران لا تريد أن تطيل من أمد هذه العملية، وترامب ليس لديه اليد العليا في هذه المفاوضات. إذا ما كان له اليد الأعلى ربما يعمل على ضمان أن البرنامج الصاروخي سيكون مشمولا وأيضا القضايا الإقليمية. ما رأيناه هو ربما أمور محددة ضيقة تم مناقشتها، لكن من الواضح أن ترامب لا يمتلك استراتيجية. لماذا لا يمتلك أي استراتيجية؟ إذا لم تمتلك استراتيجية لن تكون لديك اليد الأعلى. بالتالي هو لم يكن قادرا على تغيير مسار إيران. إيران برغم الضرر والمعاناة كانت قادرة على أن تواجه هذه الحرب من قبل قوى عظمى، من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة في دول الناتو. بالتالي برغم كل الضرر الذي لحق بإيران، إيران كانت قادرة على أن تصمد أمام الولايات المتحدة. إن علاقة إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز لا يحددها الحرس الثوري، لكن إيران هي التي تحدد هذا الأمر. ورأينا صيغة جديدة تم الإشارة إليها في المفاوضات بين إيران وعمان وهي مؤقتة، ومن المحتمل أن تكون هنالك يكون هنالك ممر في الوسط لا شمالي ولا جنوبي. هذا ممر مؤقت عندما يكون هنالك اتفاق على ذلك الترتيب، ويبدو لي أن الضوء الأخضر الذي نراه مبدئيا نراه حول هذا الاتفاق. نحن نرى وضعا حيث أن الدبلوماسية ربما تكتسب المزيد من الزخم، لكن علينا أن نتسم بصبر أكبر لكي نصل إلى المراحل النهائية. والأهم من ذلك أن هنالك الكثير من التحرك في المنطقة. نرى في بداية يوم السبت أن الجميع كان ينتظر لتصعيد أمريكي وهجمات من الولايات المتحدة، وفجأة انتقلت الأمور نحو العمل الدبلوماسي. ولنفس الوقت فإن الاتجاه قد يعكس، ومن المحتمل أن يعود مرة أخرى إلى الاحتكاك والتوتر. لذلك علينا أن نكون حذرين جدا وننتظر لأيام قليلة. الفرص موجودة لربما إحراز تقدم دبلوماسي والتمكن على الأقل من الخروج من هذا الوضع، لأن الطرفين لديهما مصلحة في هذا الأمر، والوضع الاقتصادي وأيضا الحصار البحري المفروض على إيران. إيران تستخدم أيضا مضيق هرمز في محاولة منها أن تضغط على الأسواق الطاقة العالمية. بالتالي كل دفع بالطرفين للتوجه نحو توجه يخرج من هذه الأزمة. هذه مهمة صعبة لكنها على الأقل ليست مستحيلة.
1: يعني إذا عدت إلى النقطة الأولى فيما يتعلق بالوقت، أليس الاقتراب من موعد الانتخابات بالعقل الإيراني قد يدفع ترامب لتسوية أكثر، إذا أمكن القول أكثر إيجابية لإيران أو أكثر ميولا للطلبات الإيرانية من أجل أن يكسب زخما معينا قبل الانتخابات النصفية؟
3: بالتأكيد ترامب يشعر بضغط الانتخابات النصفية، بالتالي هو الذي ينظر إلى التقويم ويتأكد من تاريخ الانتخابات النصفية. لكن كما قلت، هذا الأمر، مسألة النتائج الانتخابات النصفية، لن تغير بشكل كبير السياسة الأمريكية تجاه إيران، وهذا الأمر يظل في الولايات المتحدة. حتى لو رأينا أنه في الانتخابات القادمة سيكون هنالك رئيس مختلف في الولايات المتحدة، هذا التغيير قد يكون نسبيا وليس أساسيا كبيرا. بالتالي إيران لا يمكنها المخاطرة بالاعتماد على المستقبل والتطورات المستقبلية الغير المؤكدة وغير المضمونة من أجل أن تنتظر وترى وتقرر ما الذي سيحدث. بالتالي هذا السيناريو لا حرب لا سلام هو أمر غير مرغوب من قبل إيران، والأفضل هو الوصول إلى حل في أقرب وقت ممكن.
1: دكتور محجوب، اليوم من الذي يلعب على الوقت؟ هل هي الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى في الوقت ضغطا إضافيا على مخزون الطاقة الصيني خلف كل ما يحصل، أم هي إيران التي ترى فيها نوع من ضغط على الرئيس الأمريكي الذي يسعى لإنجاز معين؟
4: رنيم، أنا أعتقد بأن مسألة الوقت قد أصبحت خلف ظهورنا لكلا الطرفين. الطرفان اختبرا الوقت في 40 يوما ولم تنكسر إرادة أي واحد منهم، ثم ذهبوا إلى أعمال عسكرية محدودة، ثم إلى 13 يوما من المواجهات ولم تنكسر إرادة أحد. أنا لا أعتقد أن عنصر الوقت موجود على طاولة الأطراف كعنصر حاسم الكل يعني يقيم حساباته على أساس أنني أمام مواعيد ديدلاينز معينة. أنا أعتقد الذي يحكم المشهد ربما قضيتان أساسيتان. القضية الأولى تتعلق ب فهم الرئيس ترامب للصراع. ما هي اللحظة، ما هي الدقيقة التي سيتغير فيها فهم ترامب للصراع برمته؟ وكيف سيتغير؟ بعبارة أخرى، الرئيس الأمريكي لا زال حتى الآن يعتقد أن إيران تسير نحو سلاح أو عندها أو يتحدث عن سلاح نووي، ويتحدث عن قضايا هو ليس عنده دليل حالها على الإطلاق، وهو يتحدث من متأثرا بالنظرة والتقييم الإسرائيلي. في الطرف المقابل الإيرانيون أيضا، متى يصبح لديهم، ما هي اللحظة التي يصبح لديهم فكرة بأنه الآن جاء وقت أن نقدم هذا التنازل؟ لدى الإيرانيين تجربة في التفاوض بالمناسبة تاريخيا. في القرن 19 الإيرانيون خاضوا حربا مع الروس 11 عاما، والتفاوض الذي خاضوه تجاوز 9 أشهر. ثم في المفاوضات النووي، المفاوضات زادت عن 3 سنوات من 12 إلى 2015، ناهيك عن المفاوضات سبقت من 2003. بعبارة أخرى، الوقت ليس على أجندة الإيراني في التفاوض، ولن يكون عاملا ضاغطا عليه ليقدم تنازلات، وهذا يزيد الصراع تعقيدا بشكل كبير جدا، خاصة للطرف الذي بدأ هذه الحرب. عملية الإيراني يقولون ما يلي: تم الاعتداء علينا، تم قصفنا، قتل قياداتنا، وأمسكنا بورقة المضيق. وبالمناسبة اليوم وزير الخارجية الأسبق قال كلمة في غاية المهمية، محمد جواد ظريف، قال أن الورقة المضيق ليست للتفاوض. هذا منطق جديد، قال ليست للتفاوض، هي ورقة قوة. وهذا معناه هذا الرجل الذي يقال عنه أنه إلى حد ما مودريت، يعني معتدل، يقول أنه لا تفاوضوا على المضيق أصلا. معنى ذلك أن مسألة المضيق برمتها إيران تتحدث عنها ك ورقة قوة غير قابلة للتنازل عنها، ولكن قابلة لتحسين ظروفها. أمام هذا الواقع رنيم، نحن عمليا أمام لحظة في الصراع لا يمكن أن تنكسر، ربما إلا بمشهد إما حادثة كبيرة تحصل وتجبر الأطراف على إعادة التموضع كما حصل في حرب الناقلات في الثمانينيات، أو ربما تغيرا في الأجواء السياسية لدى الطرفين يصبح لديهم قدرة أن يتموضعوا. مرة أخرى قلت معك سابقا رنيم، الطرفان يحتاجان إلى مستوى من الثقة، وأنا أعتقد بأنه إذا نجحوا في التحرك في موضوع البند الخامس، فتح المضيق وفق أي مسار خاص، والسماح لحركة التجارة، مع رفع الحصار البحري، ربما هذا سيخلق خطوة أولى تتحرك الأطراف فيها نحو مسار أكثر إيجابية.
1: أذهب إليك أستاذ مارك قبل الحديث عن موضوع الثقة فيما يتعلق بموضوع الانتخابات، لأن هناك تركيز كبير عليها

0: من الانتخابات النصفية. الآن الجمهوريون لا يتمتعون بشعبية، كذلك هو حال الديمقراطيين الساسة بشكل عام في الولايات المتحدة، يعانون من نقص المصداقية. الرئيس ترامب في حقيقة الأمر هو ربما نسب القبول لديه في الثلاثينات، وأعتقد أنه تأثرت بشكل كبير نتيجة الحرب. إذا ما كانت الانتخابات اليوم، من المحتمل أن الولايات المتحدة مجلس النواب فيه ربما سيرجع إلى الديمقراطيين، ومن المجلس الشيوخ من المحتمل أن يكون بشكل نسبي وتحت سيطرة الحزب الجمهوري. قد يكون له تأثير على التمويل الخاص بالحرب وبالكونغرس الذي ربما وبحصول الموافقة على التمويل الذي طلبته وزارة الحرب، ربما سيكون من الصعوبة الحصول على ذلك التمويل. لكن في الولايات المتحدة وفي النظام الخاص بالولايات المتحدة، فإن القائد الأعلى هو الذي يتمتع بسلطات وسيكون في السلطة إلى عام 2028. ولكن التحديات بعد الانتخابات هي التي ربما ستبدأ تمهد الطريق نحو الانتخابات الرئاسية القادمة. ربما نائب الرئيس فانز سيبدأ بتحدثه عن حملته الانتخابية، وأيضا هنالك احتمالية لوزير الخارجية الحالي السيد روبيو ربما يستقيل من منصبه كوزير للخارجية وبعد ذلك يبدأ حملته الرئاسية. بالتالي هنالك لحظة تحول من الرئيس ترامب وما يرغب الجمهوريون لرؤيته في المرشح القادم. إذا ما كانت الحرب مستمرة لتلك المرحلة، فإن كل الجمهوريون سيواجهون صعوبة، لأنه عندما ترشح الرئيس ترامب للرئاسة هو قدم نفسه على أنه ضد أي حروب، وتحدث عن وانتقد الرؤساء السابقين لانخراطهم في حروب أخرى في أفغانستان مثلا، في حروب غير ناجحة. ما يحاول الرئيس ترامب القيام به الآن هو وضع إطار خاص لغزة. قال أنه إذا ما يعتقد أنه إذا ما حقق السلام باستطاعته أن يضعف إمكانية الوكلاء في إيران، وأن يكون هنالك نموذج أيضا في جنوب لبنان، نموذج تجريبي، حيث يكون هنالك ربما حديث بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، وأيضا ربما الحصول على بعض الحلول هناك. وإذا ما كان هنالك إمكانية للبدء والاستمرار بهذه المفاوضات، على أمل أن يكون هنالك ربما نوع من الاختلاف بين النخبة في النظام الإيراني، وأيضا إمكانية حصولهم على التمويل، وأيضا باستطاعته ربما أن يكون هنالك ربما مفاوضات ذات معنى بدلا من هذا الوضع المتأزم. لأنه كلما طال أمد هذه الحرب، بداية قال الرئيس ترامب أن الحرب ستستمر لأربع أو خمس أسابيع، والآن أربع أو خمسة أشهر. إذا ما كان هنالك تحرك في الثلاثاء الأول في شهر نوفمبر، حيث هنالك انتخابات نصفية، سيكون الوضع مؤثرا، وستكون الانتخابات كارثية للجمهوريين. سيكون هنالك تحول كبير من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، وسيكون من الصعب على واشنطن أن تتم أي أمر.
1: دكتور تفضل.
2: شكرا. طبعا يعني المشكلة الرئيسية، أنا أعتقد هذا الموضوع مهم جدا، موضوع الميدتيرم إلكشنز، الانتخابات الفصلية لنصف الفصل النصفية للكونغرس الأمريكي بالغة الأهمية، وأعتقد حلقة كاملة لازم تكون عن هذا الموضوع. طبعا هناك من يقلل، وحتى ترامب نفسه يقول لا أبا ولا هذا الكلام مو صحيح. الحزب الجمهوري في ورطة كبيرة. الزعيم السابق ميتش ماكونيل مختفي ويمكن مات ولا يعلنون عنها، كان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ. ترامب أقصى سناتر مهم كاسيدي من لويزيانا، نزل ضده ودعم واحد وشاله. ترامب يدعم باكستون اللي هو كان وزير القضاء، أترني جنرال، مدعي العام في تكساس، هو معروف أنه فاسد وأنه غير شعبي، يتقدم عليه مرشح ديمقراطي إذا فاز في تكساس، فضربة قاضية للحزب الجمهوري. في أيضا ميشيغان يوجد عبدول السيد مسلم من أصل مصري يتقدم على مرشحة الحزب

0: الجمهوري الجمهوري المدعومة من أيباك اللوبي الإسرائيلي. هذه الثلاث ولايات إذا سقطوا، زائد توفي أيضا توفي لينزي جرام في ساوث كارولينا. فهذه يعني هذه أولا في الداخل الأمريكي يوجد كارثة عند الحزب الجمهوري. ترامب يرى بأن الحزب الجمهوري وحزب ترامب ما عاد حزب جمهوري، هو زعيم الحزب، هو القائد، هو فاللي قاعد يقول أنه لا يأبى هذا كلام فاضي وغير مقبول، لأن ترامب آخر شيء يتمنى أو يحصل عليه هو أن يخسر، وأن يخسر زعامته ويخسر قوته. شعبية ترامب في انهيار كامل، أسوأ شعبية لرئيس في رئاسته الثانية في الصيف الثاني من رئاسته، أقل من بوش وأقل أيضا من أوباما. وهذه بالنسبة لترامب تهز يعني كرامته وعزته وتفوقه. فلهذا السبب ترامب يريد أن ينهي الحرب ويخرج بانتصار يسوقه للأمريكيين بشكل عام. طبعا الديمقراطيين قاعدين ينهشون فيه نهشا، وإذا فازوا يعني راح يحجمون ترامب بشكل كبير، وهذا أعتقد اللي يراهن عليه إذا فاز نتنياهو، وما أعتقد راح يفوز في انتخابات الكنيست في أكتوبر، وكذلك الحرس الثوري، أن ترامب سيصبح في التعريف الأمريكي بطة عرجاء، ليم داك بريزيدنت، وأيضا سيفقد الأغلبية. لاحظي أن خلال الأسبوعين الماضيين جرت محاولات لإجبار ترامب أن يذهب إلى مجلس الشيوخ ليأخذ التفويض بفارق صوتين. الآن التوقعات حسب استطلاعات الرأي الأمريكية اليوم بسبب التضخم وبسبب الاستياء من حرب إيران وبسبب الغلاء وبسبب أسعار الوقود، كل هذه والتضخم، كل هذه قاعد تلعب ضد ترامب. التوقعات الآن الوسطى أن الجمهوريون سيخسرون 20 مقعد في مجلس النواب، أن عندهم أغلبية 3-4 مقاعد، فالديمقراطون سيأخذون الأغلبية، وهناك إذا الترند استمر أن يفوز الديمقراطيون بمقعدين إلى 3 مقاعد، مما يعني قضوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ. وبهذه الحالة ترامب فقد قوته، نفوذه، سيطرته، وهيبته، وبدأ يتراجع. وإذا يعني الانتخابات طبعا هذه تجرى في 3 نوفمبر، بعد 3 أشهر بالضبط من اليوم، ولكن الكونغرس الجديد سيمارس عمله في 20 يناير القادم، وهني سيكون ترامب في القفص، وستفتح لجان تحقيق، وسيحققون في الحرب على إيران، سيوقفون التمويل، سيفتحون لجان تحقيق في تجاوزات ترامب، سواء المالية، الأخلاقية، واستخدام تجاوز القانون والدستور. فلهذا السبب ترامب عنده هاجس لا يظهره، يعني يخفيه، ولكن هو واضح. وأنا كمتابع للشأن الأمريكي ومتخصص فيه وعندي مؤلفات وكتب فيه، أقول بأن ترامب في يعني يشعر بالبانيكنا هو والحزب الجمهوري في حالة هلع، ويحاول وحرب إيران بيده، ولكن الإيرانيين الحرس الثوري ما قاعد يعطونا المجال، وهم يلعبون على الوقت وعلى حافة الهاوية، وهو نفسه يلعب على نفس الشيء، ولكن حافة الهاوية وشراء الوقت سلاح ذو حدين، وقد ينقلب أن ترامب يصل إلى مرحلة أن يأس كامل فيقوم بضربة غير مسبوقة كلما اقتربنا أكثر من الانتخابات، ليغير باعتقاده أن الميل يكون لمصلحته والثقل يكون لمصلحته، ولكن هذه قد يكون لها انعكاسات كارثية على ترامب وعلى أيضا إيران وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
1: أستاذ مارك، كان لديك تعليق؟ سريعا تفضل.
2: So another challenge could be if the Democrats
3: قد يواجه مسألة سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب والشيوخ، وأن الديمقراطيين الآن ليس لديهم أي سلطة، فاستطاعتهم فقط أن يقوموا بعقد المؤتمرات الصحفية والاحتجاج على سياسة ترامب. إذا ما كان لديهم الأغلبية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، معنى ذلك سيكون لديهم يقومون بتشكيل لجان الاستماع، وهذا الأمر يمكنهم من الخوض بكل الوثائق والمذكرات الخاصة بهذه الحرب، وهذا الأمر لن يكون مريحا على الإطلاق للرئيس ترامب في الاستمرار بهذه المفاوضات والبحث عن حل. أعتقد أنه في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة من المحتمل أن الجمهوريين قد يسيطرون على ذلك المجلس. تحدثنا عن السباق في تكساس، حيث أن السيد باكسون لا يتمتع بشعبية كبيرة في تكساس، وهو مرشح أيضا ضد مرشح آخر لا يتمتع بشعبية أكبر. وأيضا الديمقراطيون كانوا يحاولون أن يفوزوا في تلك الولاية طول حياتي لكنهم لم ينجحوا. قد يكون هنالك خرق ويحرزون تقدما، وأيضا قد يكون هذا الأمر سيكون خطوة مهمة، لكن خلال سنتين أو أربعة فإن الديمقراطيين يحاولون لكنهم لم يكونوا ناجحين في تكساس، وهذا سيكون اختبار حقيقي إذا ما استطاع الرئيس ترامب أن مثلا أن يحصل هذا عندما تبدأ تحصل تقترب الانتخابات في نوفمبر.
4: تكساس آخر مرة كان الديمقراطيون فازوا، كنت أنا طالب أدرس الدكتوراه في University of Texas في أوستن لما كانت آن ريتشاردز حاكمة الولاية وديمقراطية. يعني من 42 سنة.
1: نعود إليك دكتور محجوب، يعني هذا الكلام قد يكون موسيقى إذا أمكن القول لأذان الإيرانيين، ولكن هل الوضع بهذا السوء بالنسبة للأمريكيين وبهذه الوردية بالنسبة للإيرانيين؟
5: بالتأكيد الوضع الإيراني ليس جيدا. إيران تحت عقوبات 47 عاما، الاقتصاد فيها شبه منهار، هذه الحرب الآن في آخر الأرقام تتجاوز تقريبا من 350 مليار دولار خسائر، البنية التحتية أصبحت أكثر هشاشة، النفط لا يباع. صحيح أنها كان من المفترض أن تتحصل على حوالي 8 مليار دولار من بيع النفط خلال فترة 60 يوما، حصلت على 4 فاصلة كذا، لكن لديها 63 مليون برميل في البحر تحت الحصار. إيران وضع ليس جيد اقتصاديا، وليس جيد سياسيا حتى، وليس جيد حتى في علاقتها مع الناس، لأنه كلما زادت الأعباء الاقتصادية الناس سيغضبون. لكن من كان يراهن على قضية أن يخرج الناس إلى الشارع ويقولوا أسقطوا النظام، هذا المعادلة كانت خاطئة 100%. لكن هذا لا يعني أنه في اليوم التالي تهدأ الأمور، تتوقف الحرب، أن يكون في حركات امتعاض. ولذلك أعتقد رنيم أن السلطة في إيران تصيغ المشهد الداخلي الآن تحت غبار الحرب، وهذا ما حصل في الثمانينيات تحت الحرب العراقية الإيرانية. الإيرانيون صاغوا المشهد الداخلي، ما أسميه هنا النخبة، تقديم النخبة السياسية تحت غبار الحرب العراقية الإيرانية. نحن أمام المشهد الآن بشكل جلي وواضح، وهذا معناه أنه طول العمليات العسكرية لن يضيرهم. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الرئيس لا يستطيع الذهاب إلى حرب كما كانت في الأربعين يوما، وهذه الحروب أو العملية العسكرية المحدودة يمكنهم إدارتها ومواجهتها، وجعل الأمريكيين كما يقال embarrassing، أكثر إحراجا. لاحظي معي في النقاش الذي يجري حول الحرب هناك كلمة غائبة وهي إحراج القوة الأمريكية. يعني الناس تقول هذه هي القوة الأمريكية، هذه هي العسكرية الأمريكية، لا يستطيعون بعد 40 يوما أن يوقفوا نظاما سياسيا أو يفعلوا شيئا، لم يفعلوا شيئا حقيقيا. وبالتالي الإيرانيون يريدون أن يضعوا في كتاب التاريخ أنهم أحرجوا وأهانوا القوة الأمريكية، وبأن القوة الأمريكية التي يتغنى بها الجميع لم تعد قائمة. هذا جزء مما يسمونه الإيرانيون بالنصر الاستراتيجي، وهو إجبار الأمريكيين على إعادة التموضع في المنطقة وربما الانسحاب، وإجبارهم أيضا على الاعتراف بدور لهم في مضيق هرمز. وهذه قضايا يعمل عليها الإيرانيون رغم ألمهم وخسائرهم الاقتصادية على أمل تتحقق، ويكتب أنهم فعلوا ذلك ولكن بثمن.
1: دكتور عباس كان لديك تعليق قبل أن أسألك عن موضوع الثقة، تفضل.
3: في قضية أن ترامب بالتأكيد يقع تحت ضغط كبير قبل الانتخابات، وهذا الضغط سيتزايد. لكن النقطة أن هنالك قضية أنه من جهة الإيرانيات القدرات الإيرانية على الانتقام، بالتالي هذه هي أحد الأمور التي دفعت بترامب بإيقاف الهجوم المصعد، وأيضا بسبب قادة المنطقة أن تحدثوا مع ترامب. لو أن إيران لم تمتلك تلك القدرة على الانتقام لربما قادة المنطقة لم يتدخلوا في هذا الأمر من أجل إيقاف العمليات العسكرية. الجهة الثانية والضغط الذي يشعره نتيجة اقتراب الانتخابات النصفية، لكن النقطة أن الضغط بالنسبة للانتخابات النصفية قد بدأ، لن يبدأ بعد الانتخابات. ليس هنالك ضمان أنه إذا ما انتظرنا بعد الانتخابات وبعد نتائج الانتخابات فإن الوضع سيظل على حاله. ترامب قد من أجل أن يخرج من هذا الوضع لربما سيقوم بشكل شيء استثنائي من أجل أن ينهي هذا الأمر كما كنا وعلى حافة تصعيد كبير. بالتالي ليس هنالك ضمانات أن هذا الأمر سيستمر، ليس هنالك ضمانات أن إيران ستحصل على نتائج أفضل. الشيء الآخر أن الآن ترامب قد يكون لديه الحافز الانخراطي بربما اتفاق جيد وأفضل مع إيران من أجل تفادي ذلك السيناريو. بالتالي قد يكون هذا هو الوقت الأفضل لإيران للتوصل إلى هذا الاتفاق. إذا ما كانت إيران متأخرة فإن ترامب لن يكون لديه حافز للعمل على اتفاق في وقت لاحق، لأنه ربما قد يحاول أن يدمر الاتفاق كما كان يحاول القيام به خلال فترته الرئاسية الأولى. قال إذا أنني لم أصل إلى هذا الأمر باستطاعتي أن أدمر هذا الأمر للحزب السياسي القادم. بالتالي هنالك مخاطرة كبيرة، ليس هنالك ضمانات حتى فيما يتعلق بنتنياهو. قد يستفيد من الوضع واستمرار التصعيد أو الصراع، لكن علينا أن ننتظر ونرى إذا ما كان نتنياهو سيظل موجودا وسينجو بعد الانتخابات. علينا أن نراقب الانتخابات أيضا ونتائجها في إسرائيل.
1: في مسألة الثقة بإجابات ومواقف الطرفين، يعني حضرتك منذ بعض الوقت كنت تؤكد على أن الحرس الثوري ليس كل إيران وأن الحرس الثوري هو أحد المقررين، ولكن شهدنا في الفترة السابقة توجهات معينة للدبلوماسية الإيرانية تم تفخيخها بشكل ما أو بآخر من قبل الحرس الثوري. إذن اليوم إذا اتفق الأمريكيون مع الشق الدبلوماسي على شيء وهذا الأمر كان ضد مصالح الحرس الثوري، من يقول بأن هذا أي اتفاق سيصمد؟
3: الحرس الثوري لا يفاوض. هم نعم أقوياء ونافذين وتمكنوا من مواجهة الهجمات التي اتجهت واستهدفت إيران من الخارج. وفي وقت الحرب فإن الجانب العسكري بإمكانه أن يلعب دورا أكثر فعالية، وأيضا الأمر متعلق ليس كما هو حال الوزارات أو الاختصاصات الأخرى، لكن ليس بالضرورة هم الذين يقومون باتخاذ القرار كلية. هم الجانب العسكري، هم يقومون باتخاذ قرارات في الجانب العسكري، هذا مؤكد، لكن القرار يتم اتخاذه في إيران من قبل مجلس الأمن القومي الأعلى. هم لديهم صوت، قادة الحرس الثوري لديهم صوت واحد. إذا ما كان الجدل أن كل شيء يعتمد على الحرس الثوري، لدينا أعلى عدد من القادة العسكريين تم اختيالهم معظمهم من الحرس الثوري، بالتالي البلد كان يفترض به أن ينهار الآن إذا ما كان هذا هو الحال. السبب الذي دفع البلد إلى الاستمرار والبقاء وبطريقة ومواجهة هذه الحرب المعقدة لأنهم كانوا قادرين، أنه إذا ما كان هنالك مسألة اتخاذ قرارات خاصة بالمفاوضات كانوا سيتبعون هذا الأمر. هذا القرار من في البلاد، نعم لدينا أصوات مختلفة في البلاد، بعضها تعارض المفاوضات، بعضها تدعم المفاوضات، لكن هنالك الأشخاص الذين هم في المنطقة الرمادية. لكن هذا لا يعني أن الأمر أن إيران لا تستطيع أن تقرر. إيران قررت ووصلت إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، وقع عليها الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني، ولكن المشكلة في عدم تطبيقه. لا أعتقد أن هذا سيكون مشكلة في المستقبل.
1: شكرا لضيوفنا، شكرا لك دكتور عباس أصلاني وأستاذ مارك فايفلي ودكتور عبد الله الشايجي ودكتور محجوب الزويري، شكرا على وجودكم معنا. وإشارة إلى الأخبار العاجلة التي ترد في أسفل الشاشة، مصدر قيادي في حماس يقول للجزيرة أن الحركة تواصلت مع الوسطاء وطلبت موقفا واضحا من تصعيد الاحتلال الأخير في غزة. وأيضا يؤكد مصدر قيادي في حماس للجزيرة أن الحركة طالبت الوسطاء بالتدخل المباشر لإلزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار. وأيضا ضمن هذا يعني هذا الخبر العاجل يقول مصدر قيادي في حماس للجزيرة بأنهم أكدوا للوسطاء أن استمرار الاعتداء يعرقل تنفيذ الاتفاق والتفاوض على الجدول الزمني. وبالعودة إلى سياق الأخبار، اتفاق العراق تركيا لنقل النفط الخام عبر ميناء جيهان طوق نجاة وبديل استراتيجي عاجل لتنويع بغداد ممرات تصديرها بعد الشلل والحصار شبه الكامل للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. التفاصيل مع يوسف خطاب.
6: يحدد الاتفاق الجديد بين أنقرة وبغداد بشأن خط أنابيب كركوك جيهان سقفا أوليا للطاقة التصديرية يبلغ 750 ألف برميل يوميا. يرتبط تدفق هذه الكميات مباشرة بتحسن الأوضاع الأمنية واستكمال لوجستيات نقل نفط الجنوب للشمال وعودة حقول إقليم كردستان لإنتاجها الكامل. كما يستهدف الطرفان استغلال هذا العام لإعداد اتفاقية إطارية جديدة لزيادة طاقة التصدير لتصل لمستوى 1.5 مليون برميل يوميا. تمثل صادرات هذا الخط البالغة ما بين 500 إلى 750 ألف برميل يوميا قرابة نصف إلى 17% من إجمالي الإمدادات العالمية. لهذا تنظر الأسواق لعودة خام كركوك الخفيف كبديل موائم ومطلوب للمصافي الأوروبية، ما قد يساعد في كبح ارتفاع أسعار النفط. الخط يمثل شريان الحياة لنحو 450 ألف برميل من نفط الإقليم وما بين 75 إلى 100 ألف برميل من نفط كركوك، أي ما يعادل حوالي 10% من صادرات العراق، بينما تمثل عائدات التصدير 80% من موازنة كردستان. ووفقا لخبراء في الطاقة، يمثل نجاح الاتفاق مكسبا بالغ الأهمية لتركيا التي تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لنقل وتجارة الطاقة، ما يعزز خطط أنقرة لشراكة في الطاقة، شراكة شاملة تتجاوز النقل إلى الاستثمار المباشر سواء في عمليات التنقيب بالحقول أو في التصدير. تجاوز الاتفاق لغة النفط ليمهد الطريق لتعاون استراتيجي واقتصادي شامل بين بغداد وأنقرة بالتزامن مع تحرك الحكومتين لإبرام اتفاقية إطارية طويلة الأجل تغطي قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية، ما يؤسس بحسب مسؤول البلدين لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.
1: أوديسا 10 مصابين بجروح بعضهم خطيرة في قصف روسي استهدف منشأة نقل مدنية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر العاجل ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر، كل التفاصيل معك.
7: نعم رنيم، بالفعل وفقا لحاكم مقاطعة أوديسا في جنوب البلاد الذي تحدث عن سقوط 10 جرحى بعضهم في حالة خطر نتيجة هذا الهجوم الروسي على منشأة للنقل مدنية، كما أفاد وأشار إلى احتمال كبير لوقوع قتلى نتيجة هذا الهجوم. سبق ذلك الهجوم أيضا هجوم على مقاطعة دنيبروبيتروفسك حيث سقط 3 قتلى في هجوم روسي على محطة للوقود في مدينة كريفيريخ التابعة للمقاطعة، وكذلك كان هناك هجوم أيضا على مقاطعة زابوريجيا التي أيضا سقط فيها عدد من الجرحى نتيجة هجوم روسي. مقاطعة دنيبروبيتروفسك تعرضت وفقا لبيانات المقاطعة والإدارة العسكرية هناك إلى 10 هجمات متتالية خلال ساعات الصباح. كذلك الأمر أو بيان وزارة الدفاع الأوكرانية تحدث عن إسقاط 160 مسيرة أطلقت باتجاه مناطق مختلفة في البلاد. الجانب الأوكراني أيضا كان قد أصدر عدة بيانات تتحدث عن الهجمات المضادة التي تشنها أوكرانيا على المصالح الروسية سواء في شبه جزيرة القرم أو حتى في منطقة المناطق التي تسيطر عليها روسيا في جنوب وشرق البلاد. الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحدثت عن مسيرة مائية من طراز مهورة استهدفت عددا من النقاط أو منظومات الرادار في شبه جزيرة القرم، إضافة إلى بيانات لوزارة الدفاع تتحدث عن مسيرات ضربت نقاطا ومستودعات لإطلاق الصواريخ والمسيرات وكذلك منظومات لإصلاح المدفعية الروسية. الأمر بين كر وفر، بين استهداف واستهداف مضاد مستمر بين الجانبين. وهناك أيضا مجموعة من التصريحات التي أدلى بها زيلينسكي الآن الذي يجتمع خلفي هنا في وزارة الخارجية مع عدد من السفراء الأوروبيين ليحض.
1: نعم. شكرا لك عمر على كل هذه التفاصيل، والتغطية مستمرة مع الزميلة ليلى الشيخ. لتفضلي.
8: شكرا جزيلا رنيم. إذا نحييكم مشاهدينا الكرام، رأس الساعة والتغطية مستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن مفاوضات مع إيران، إضافة إلى الوضع في مضيق هرمز. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وأن اتفاقا آخر يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني سيأتي بعده. وأضاف ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء اليوم. أما في طهران، فقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران لا تجري حاليا محادثات مع الجانب الأمريكي، وأنه لن يحصل أي تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل ما وصفه بعدوانها وحصارها البحري. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز. جاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن المفاوضات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية. في الأثناء، قال الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة من طراز MQ-9 في مضيق هرمز. إذن هذه المستجدات سنناقشها بتفصيل أكبر مع مراسلينا، ونبدأ من طهران بمراسلتنا رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. رانيا وفادي، أهلا بكما. في الواقع دعني أبدأ معك فادي بخصوص الاجتماع الذي يتحدث عنه البيت الأبيض، ما الذي نعرف عنه؟ من سيحضره من الجانب الأمريكي؟ وهل تقرر المكان كذلك؟
9: ليلى، كل ما نعرفه هو ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا دون أن يقدم أي تفاصيل حول المفاوضات التي قال أن هناك اتفاق على إطار ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل، وأيضا مفاوضات تتعلق بتفكيك البرنامج النووي الإيراني وفق تعبيره، وذلك بطلب من الحلفاء، حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وفق تعبيره، بخلاف القول بأن هذه المفاوضات سوف تنطلق بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي هنا في واشنطن. لا الرئيس الأمريكي ولا البيت الأبيض أعلنا عن أي تفاصيل تتعلق بهذا الجانب. هل هذه المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ هل هناك لقاء ما بين أو تواصل ما بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين؟ وهل هناك إطار زمني، لا سيما أن الرئيس الأمريكي يقول إنه يريد التوصل إلى صفقة بشكل سريع، وبأن قراره بوقف هذه العملية الضخمة التي وصفها بأنها غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية في توصيفه للهجوم الذي كان مجمعا على إيران بالمشاركة مع إسرائيل، إنه قال إنه أوقف هذا الهجوم ليس فقط بطلب من الحلفاء، ولكن بسبب وجود كل هذه العناصر واعتقاد حلفاء الولايات المتحدة أن هناك اتفاقا على الطاولة، ولكنه يريد التوصل إلى اتفاق سريع. أنا تواصلت مع البيت الأبيض للإجابة على هذه الأسئلة، خصوصا في ظل الردود التي تأتي من طهران والتي تنفي وجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي بشكل مباشر. وبالتالي نحن أمام ترقب هنا ليس فقط في الولايات المتحدة بل على مستوى العالم عما سيسفر عنه هذا اليوم، وهل سيكون هناك اختراق يضع حد لدورة حقيقة ليلى بدأت ملامحها تتضح منذ اندلاع هذه الحرب، وهي التصعيد. إعلان الرئيس الأمريكي عن تهديدات بهجوم واسع ضد إيران وتوجيه ضربات غير مسبوقة قبل أن يعلن أنه بطلب من إيران أو حلفاء الولايات المتحدة، وبسبب قرب التوصل إلى اتفاق يقوم بإرجاء هذه الهجمات أو التصعيد، ومن ثم نعود لدورة من التصعيد العسكري ما بين الولايات المتحدة وإيران. وبالتالي سنرى إذا كان هذا اليوم سيتمكن الجانبان من كسر هذه الحلقة، أم أننا أمام بالفعل محطة أخرى من محطات التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة وإيران.
8: يعني أصبح نمط متكرر، يعني التهديد ثم التراجع ثم التهديد من جديد، ولكن هذه المرة كان هناك الشعور بأن الأمر مختلف. ما هي ردود الفعل من الكونغرس على قرار التعليق، خصوصا من جانب الجمهوريين المتشددين الذين كانوا يناصرون مثل هذا الموقف؟
9: ليلى، لا تزال المواقف على حالها من الجانب المعارضة الحزب الديمقراطي، هذا دليل آخر كما يقولون على أن الرئيس الأمريكي ليس لديه أي استراتيجية تجاه إيران، أنه لم يتمكن من الانتصار في هذه الحرب، وهذه حرب أخرى لا يستطيع أن يضع لها حدا، وأن هناك تخبط مستمر يدفع ثمنه الشعب الأمريكي من خلال التضخم وزيادة أسعار الوقود والنفط. أما الجناح المتشدد داخل الحزب الجمهوري خصوصا المتحالف

0: مع إسرائيل، فهو في العلن يعرب عن الثقة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويرى في نهاية المطاف إذا قرأنا بعض هذه التصريحات أنه لا يمكن التعامل مع إيران إلا بالقوة، وبأن الولايات المتحدة ينبغي أن تستخدم هذه القوة العسكرية ليس فقط للدفاع عن حليفتها إسرائيل، ولكن لتغيير المعادلة بشكل كبير في الشرق الأوسط. وإذا كان هناك حقيقة انتقاد من أن إسرائيل أحيانا وعلى الأقل هذه المرة أيضا تفاجأت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الأقل من خلال التسريبات التي أشارت أن إسرائيل القيادة الإسرائيلية علمت بقرار الرئيس دونالد ترامب بإرجاء هجومه على إيران من خلال منشوره على تروث سوشيال يوم السبت ومن ثم تصريحاته يوم الأحد، هناك امتعاض من هذه الفكرة أن إسرائيل تدفع داخل واشنطن ومن خلال حلفائها في الكونغرس من الجمهوريين باتجاه العودة إلى حرب شاملة مع إيران لإنهاء المهمة بالكامل واستهداف قطاعات أساسية داخل إيران، ليس فقط البرنامج النووي الإيراني، ولكن هذه أيضا تكشف عن هذا نوع من القرارات التي يتخذها الرئيس الأمريكي أحيانا بشكل منفرد، ويستخدم فيها أيضا إسرائيل أحيانا كورقة ضغط ضد إيران.
1: إذن ما يحدث هذه المرة هو العودة إلى طاولة المحادثات فادي، وهذا اللافت هنا يعني في الوقت الذي ننتظر لكي نعرف من يشارك فيها وأين ستعقد وما المدة المتوقع لها، طهران تنفي بشكل كامل رانيا وجود أي محادثات مباشرة مع واشنطن، ولكن هذا أيضا حصل في السابق من الجانب الإيراني، ثم عندما يقترب الأمر أحيانا يكون هناك تغيير. هل من مواقف جديدة بهذا الشأن حتى الآن؟
2: ليلى، يعني حتى الآن لا يوجد سوى الموقف الذي أعرب عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي، والذي نفى بشكل واضح وجود أي مفاوضات حاليا مع الجانب الأمريكي. هذا الأمر نفاه بالحديث عن أنه لا توجد حتى الآن أي محادثات مع واشنطن، نفى قرب أو قيام أي وفد إيراني بعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي. كانت هناك أحاديث عن أن زيارة وزير الخارجية الإيراني للعراق هي من أجل هذا الأمر، أكد بقاي على أن زيارة عراقشي هي زيارة شخصية من أجل مراسم الأربعين، وأنه ليس من المقرر أن يلتقي مع أحد، كما أن الوفد الإيراني المفوض بأكمله متواجد في إيران. هذا بالإضافة إلى نفيه حتى قيام أي وفد إيراني بزيارة أي وفد أي دولة في المنطقة أو في العالم خلال هذه الأيام، ونفى أيضا استقبال أي وفد أجنبي أيضا في طهران. مع يعني بهذه الطريقة يعني ينفي بشكل كامل أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، ويجب ألا ننسى أنه كان قد نفى أيضا المساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قبل أيام وقبل التهديد الأمريكي نفى طلب أو نفى تصريح لترامب بشأن أن إيران طلبت التفاوض مع الولايات المتحدة، تم نفي هذا الأمر. تمت الإشارة سابقا ليلى إلى أن إيران تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، ولكنها تقول أن تبادل الرسائل لا يرقى إلى مستوى المفاوضات، خاصة وأن الرسائل مختلفة، قد تكون تحذيرية أو تهديدية أو حتى بحث موضوعات معينة ما بين البلدين.
1: يعني واضح أن هناك ليس هناك وضوح أكثر بالنسبة للنفي الإيراني في هذه المرحلة، في مقابل ما يتحدث عنه ترامب عن الطلب الشديد، يعني هو أضاف دائما يضيف هذه الأوصاف. ولكن أريد أن أسألك رانيا عن مضمون اتصالات عرقشي مع نظيريه الباكستاني والسعودي، هل هناك تفاصيل يعني تتجاوز البيان المقتضب الذي صدر بشأن هذا الاتصال؟
2: يعني ليلى، يمكن القول أن الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية الإيراني مع نظرائه وغيرهم على مستوى العالم تأتي في إطار تبادل المشاورات وبحث التطورات الإقليمية، خاصة مع الدول المعنية بهذا الأمر. عندما نتحدث عن باكستان، عن عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، فهو الرجل المسؤول عن يعني أو كان له دور كبير في التوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وشارك في إعدادها بتدخلاته ووساطته. أيضا عندما نتحدث عن وزير الخارجية السعودي، فالسعودية دولة كبيرة في المنطقة، يعني تهمها ولديها علاقات مع إيران رغم التوتر الذي حدث بسبب الهجمات الإيرانية على ما تصفه طهران.

0: القواعد الأمريكية في المنطقة. إذن هناك تأكيد على أن هذه الاتصالات تأتي في إطار مواصلة المشاورات ومواصلة التنسيق، وأيضا ربما تكون إيران قد وجهت عبر الوزير السعودي أو الطرف الباكستاني رسائل إلى الولايات المتحدة، لم يتم تحديد هذا الأمر، ولكن هذه الاتصالات تأتي في إطار جهود التوصل إلى يعني تهدئة في المنطقة. كما تحدث إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي أكد على أن هناك العديد من الدول التي تسعى إلى خفض حدة التصعيد، أشار إلى أن الصين أيضا تسعى إلى هذا الأمر، ولكن الوساطة تبقى في الجانب الباكستاني والقطري، هما المسؤولان عن أمور الوساطة ما بين البلدين، وأن المشاورات هي مهمة خاصة وأن تداعيات الحرب لا تتوقف فقط على إيران والولايات المتحدة، وإنما تشمل دول المنطقة، خاصة وأن يعني مضيق هرمز مغلق بسبب هذا الأمر، وأن هناك تقول إيران أن بعض الدول في المنطقة تستضيف قواعد أمريكية وتشن هذه القواعد هجمات على إيران، ولذلك هذا الأمر يستدعي من إيران الرد في داخل هذه الدول في داخل هذه القواعد، ولذلك تواصل إيران التنسيق والمشاورات مع الدول الأخرى، وتؤكد على أنها يعني متمسكة بمبدأ حسن الجوار. هذا ما يتم دائما التأكيد عليه، أن إيران تسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار، وأن ضربتها لا تستهدف هذه الدول وإنما تستهدف القواعد الأمريكية التي تشكل خطرا على الجانب الإيراني.
1: أشكرك جزيلا رانيا قاسمي من طهران، طبعا الشكر موصول لفادي كذلك من واشنطن فادي منصور. إذن طبعا في قلب كل هذه المحادثات والمحاولات الإيرانية الأمريكية هو مضيق هرمز، وهذه مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز تعود إلى الواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني بشأن فتح المضيق وتراجعه عن تنفيذ ضربة على طهران، في وقت تؤكد فيه الخارجية الأمريكية أو بالأحرى الخارجية الإيرانية تؤكد عملها على التوصل لاتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق. في التقرير التالي يلخص الزميل حسان مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب وحتى اليوم.
2: محاولة للعبور من حافة الهوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة ميلين بحريين، مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 من فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يومياً في المضيق من 120 سفينة شحن يومياً قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يومياً طيلة فترة الحرب، وصولاً إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته، بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصراً شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف، وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها أن تستمر 60 يوماً دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة ودفع عمان مع عدد من الدول في 24

0: من يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية، عبر منها 21% من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها، لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 من يوليو تموز، سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق، فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه، مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو. لكن إيران رفضت المناصفة، معتبرة أن المسار الدوري القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة، مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها. إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكاً على إيران، وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضاً. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها، أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها، ويبقى مصير الحرب مرهونا بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أمانا.
1: ونرصد الآن المشهد في المنطقة على مستوى حجم الوجود العسكري الأمريكي وخارطة انتشاره، وذلك تزامنا مع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مفاوضات جديدة لوقف الحرب مع إيران تبدأ الليلة وتنفيها إيران جملة وتفصيلا. التفاصيل ضمن هذه النافذة التي تقدمها الزميلة رنيم بوخزام. تفضلي رنيم.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التي نناقش فيها نقاط الحشد الرئيسي للقوات الأمريكية وسيناريوهات الهجوم المؤجل الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيقافه. نقرأ في هذه المحاور مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. ولكن قبل النقاش نذهب إلى زميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية ليعرض لنا المشهد الحالي على الخريطة. تفضل
3: رنيم. قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي تأجيل ضربته وبعد إعلان هذا الإعلان والتأكيدات الأمريكية من جانب وزير الحرب على وجه التحديد على أن مسرح العمليات بدأ جاهزا لأي أمر بتنفيذ ضربة وصفت بأنها الأكثر قوة منذ بدء هذه الحرب، وترافقت مع ضخ إعلامي من مصادر مفتوحة ومراكز دراسات الحرب عن حشودات أمريكية من مختلف القواعد الأمريكية المحيطة، ولا سيما عبر القواعد الأمريكية في أوروبا التي نلقي النظرة عليها على هذا الشكل. أبرز القواعد الأمريكية في أوروبا باتت معروفة من المملكة المتحدة بريطانيا التي تأخذ نصيب الأكبر من حيث انطلاق القواعد المجهود الحربي الأمريكي، كذلك لوجستيا في ألمانيا، في إيطاليا، في قلب أوروبا، كذلك في البرتغال للتزود بالوقود، وإضافة إلى قواعد أخرى موجودة في شرق المتوسط ولا سيما في بلغاريا، وصولا إلى تل أبيب أو إسرائيل باعتبارها أكثر نقاط الحشد العسكري، باعتبارها تحالفا متينا بين الولايات المتحدة عسكريا مع إسرائيل. بالنسبة للحشد العسكري الأمريكي في منطقة خارج أوروبا وشرق المتوسط، نتحدث عن بحر العرب والمحيط الهندي وصولا إلى جزيرة دييغو غارسيا التي ترابط فيها القاذفات الأمريكية بعيدة المدى. بالنسبة لأنواع الدعم وخصوصا يعني القواعد الأمريكية كيف توزع وكيف هي مهمتها بالنسبة لبريطانيا على سبيل المثال، من هناك انطلاق القاذفات الاستراتيجية. بالنسبة لألمانيا هي مركز للقيادة والسيطرة والنقل الجوي. إيطاليا لاستطلاع ودعم العمليات في المتوسط. البرتغال كما ذكرنا عبور وتزود بالوقود، في حين أن قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي هي مركز رئيسي للقاذفات وللضربات بعيدة المدى. لكن بالنسبة لإسرائيل، لماذا تم اختيار إسرائيل في هذه اللحظة؟ لأنها تعتبر بيئة آمنة لنشر رادارات ومنظومات دفاع جوي، ولا سيما منظومة ثاد. لديها بنية متطورة لاستقبال الطائرات وإعادة التسليح والصيانة، مخازن الصواريخ الدقيقة لدعم العمليات الدقيقة السريعة، موقع يسمح بإدارة عمليات الدفاع الجوي. بالنسبة للأصول الجوي، الأصول البحرية الأمريكية في المنطقة، كما ذكرنا هناك أكثر من 50,000 جندي يرابطون في المنطقة، مدعومين على المستوى البحري بعشرين قطعة بحرية أمريكية هجومية، من بينها طبعا حاملتا طائرات مدمرات مزودة بمنظومات دفاع جوي، صواريخ بعيدة المدى، وسفن برمائية ووحدات مشاة جاهزة لعمليات التدخل السريع. على المستوى الأصول الجوية، في الساعات أو الأيام الماضية تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن أنها رفضت القوات الأمريكية بطائرات إضافية من F-35 وF-16 لإصابة الأهداف الدقيقة، قاذفات بعيدة المدى B-1، وكذلك طائرات التزود بالوقود وطائرات استطلاع وإنذار مبكر، إضافة إلى طائرات مسيرة هجومية واستطلاعية. رني،
2: شكرا لك محمد. ومعنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. بداية نبدأ إذا أردنا الحديث عن مراكز ثقل أساسية في التواجد الأمريكي العسكري، سواء كنا نتحدث عن البحري أم الجوي، ما هي المراكز الرئيسية؟
4: في قاعدة عسكرية تاريخية بتقول إن كلما ابتعدنا عن المركز كلما قلت القوة النارية. الميدان المعركة بعيد عن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 10,000 كيلو، وبالتالي يجب أن تكون مركز الثقل هنا يركز على الآتي: أولا التفوق الجوي والتفوق البحري. الوحدات المستخدمة معظمها من الجيل الخامس، سواء بحرية أو جوية. كمان بيعتمد على القدرة على التنسيق وإدارة المعركة في ظروف مختلفة تماما، وده الولايات المتحدة الأمريكية بتتمكن منه لأن بتملك ما يسمى بالعقد الشبكية. هي بتربط كل هذه المنظومات بشبكات الأقمار الصناعية، بشبكات الرادارات، شبكات الدفاع الجوي، وبالتالي بتدير عمليات على أعلى مستوى. نمرة ثلاثة، وده المهم جدا، وهو عمليات الإمداد والتمويل أثناء المعركة، ودي مهمة للغاية لا يذكرها أحد. والنقط اللي بحكيها لحضرتك هنلاقي أن مراكز الدراسات الصينية دائما ما تركز على هذه النقط. الولايات المتحدة الأمريكية عشان نشرح على الخريطة بتمتلك أكبر قوة بحرية في العالم من حيث العدد ومن حيث القدرات القتالية ومن حيث القوة. بدأت تعيد توزيعها خلال الفترة السابقة في هذه المنطقة، بمعنى أن لديها حاملات طائرات في هذه المنطقة في مسافات أبعد، تجعل حاملة الطائرات هي موجودة في الخلف وأمامها مدمرات والمجموعة المرافقة لها، دي حمايتها، والضرب بالصواريخ قروز في الداخل الإيراني بتبقى بالشكل هذا الشكل. طب هل بتعتمد البحرية فقط على هذه المنطقة؟ لا، كمان في شرق المتوسط مدمرات أمريكية متطورة للغاية، الهدف الرئيسي منها بها شبكات دفاع جوي متطورة لحماية إسرائيل من أي صواريخ باليستية إيرانية. وكان هناك تصريح أول أمس عن نضوب مخزون الذخيرة الذكية لهذه المدمرات، وبدأ الحديث عن أيهما أولى، حماية إسرائيل أم حماية الولايات المتحدة الأمريكية. هذا فيما يتعلق بالقدرات البحرية اللي متفوقة فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك غواصات تستطيع أيضا ضمن هذه المجموعة من إطلاق صواريخ قروز في العمق الإيراني. كمان لو اتكلمنا على القدرات،
2: جوية.
4: أدي القدرات البحرية مدمرات مزودة بمنظمات دفاع جوي وسفن بر مائية. سفن بر مائية يعني نقل جنود والقيام بعمليات برية إذا لزم الأمر، يعني ممكن خلال المعارك البحرية يستلزم أن أنا أنزل أعمل عملية بر مائية في إحدى النقاط الحصينة اللي ممكن تحقق مكاسب للولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بالقوات الجوية هنلاحظ أن كل اللي موجودين على الشاشة كلها طائرات من الطراز الجيل الخامس، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على وضع كل هذه مقاتلات الجيل الخامس في إسرائيل كمقاتلات فعالة، أما المقاتلات الاستراتيجية في دييغو غارسيا، جزيرة دييغو غارسيا اللي احنا شفناها. في
2: قبل أن تكمل سؤال، يعني في حين يتعلق الأمر بالقتال الجوي إذا أمكن القول، هناك تركيز دائما على المقاتلات، ولكن هناك أهمية خاصة لطائرات التزود بالوقود، ما هي أهميتها في هكذا معارك؟
4: خلال الفترة السابقة بالفعل تم الإعلان عن وصول مقاتلات أو طائرات تزود بالوقود اللي هي KC-135 وموجودة في إسرائيل. هذا له دلالة كبيرة جدا، دلالة أن المعارك سوف تطول، بمعنى أن عندما نتحدث عن عملية أمريكية كما وصفها الرئيس ترامب لا يعني هذا دخول سلاح جديد أو استخدام قذائف جديدة، ولكن يعني إطالة أمد العمليات العسكرية، تغير في تكتيك العمليات العسكرية. طائرات تزود بالوقود يعني الطائرة في الجو المقاتلة هتقعد لفترات طويلة، يعني ممكن تضرب أكثر من هدف استراتيجي وهي محلقة في الجو. يمكن أيضا أن تدخل إلى أعماق في الداخل الإيراني لأي عمق في الداخل الإيراني دون العودة والتزود بالوقود. يبقى إذن هنا لها مغزى كبير وهو إطالة العمليات العسكرية. أنا أتخيل أن شكل العمليات العسكرية القادمة هيبقى له خصوصية خاصة،
2: بمعنى
4: أنها تبقى ضربات على مدار الساعة ولفترة زمنية طويلة، يعني ممكن تصل إلى 12 يوم 13 يوم ولكن ضربات مستمرة. الهدف الرئيسي هو شل القيادة والسيطرة تماما في إيران، شل قدرات الدفاع الجوي في إيران، وشل قدراتها على السيطرة على مضيق هرمز. هتبقى غير العمليات النوعية السابقة، وكل هذا أيضا هنقدر نقول إن دون الدخول في الحرب الشاملة. على الرغم من كل هذه الضربات المؤلمة لكن أمريكا هتحافظ على عدم الدخول في حرب شاملة كما هو العرف العسكري.
2: ماذا يعني وجود 50,000 عسكري جاهزون يعني لكل العمليات العسكرية؟ ماذا يعني هذا الأمر بالعلم العسكري؟
4: 50,000 أو العدد ده شامل القوات اللي موجودة على الأرض، القوات الموجودة في حامل الطائرات، الكرو بتاع حامل الطائرات عدد كبير، المدمرات. ولكن أنا دايما في الدعاية العسكرية في فترات الحرب دائما أتباهى بأعداد كبيرة، إن الولايات المتحدة الأمريكية كما حضرتك ذكرت ماذا تعني بالمفهوم العسكري، إنها قادرة على تنفيذ مهام صعبة في إيران حتى لو وصل الأمر إلى مهام أرضية أو مهام برية أو عملية إنزال بر مائي على إحدى الجزر أو في النقط الحصينة أو في أي منطقة. 50,000 تعني أن هناك سيطرة، يمكن أن تتطور العمليات من عمليات جوية ممكن نصل إلى عمليات برية محدودة، ولكن وليس عملية برية شاملة.
2: وفي الختام سؤال سريع فيما يتعلق بتمركز، كنا نتحدث عن طائرات، تمركز هذه الطائرات في إسرائيل، ما هي الأهمية الخاصة لتمركزها هناك؟
4: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية بتضع معظم تكنولوجيا في إسرائيل خاصة الجيل الخامس حفاظا على السرية، تأمين عالي لأن هناك دفاعات جوية في إسرائيل، منظومة متعددة الطبقات وهي أكثر دفاعات جوية في منطقة الشرق الأوسط. كمان في بنية تحتية لهذه الطائرات غير متوفرة في كل هذه المنطقة، وبالتالي إسرائيل هي آمنة لهذا. ولذلك في أمام الساحل الإسرائيلي مدمرات أمريكية لحماية الأجواء الإسرائيلية لكي تزيد من طبقات الدفاع الجوي الإسرائيلي.
2: شكرا لك حضرة اللواء على كل هذه التفسيرات، وهكذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة. عودة إلى استوديو الأخبار.
1: شكرا جزيلا رنيم. الآن ننتقل إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي إصابة 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته في منطقة المواصي في خان يونس. وينضم الآن إلينا من دير البلح مراسلنا أشرف أبو عمرة. أشرف نحييك طبعا، ويعني نحاول أن نستفسر منك على المزيد من التفاصيل بشأن المشهد بشكل عام في القطاع اليوم.
5: نعم ليلى، حقيقة قبل قليل تم نقل إصابة لمستشفى ناصر بمدينة خان يونس بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية نيرانها باتجاه منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة خان يونس. في تلك المنطقة، هي منطقة مزدحمة بالخيام ويوجد فيها كثافة كبيرة للمواطنين في الوقت الحالي. عاد عن ذلك صباح اليوم أيضا القوات الإسرائيلية المتواجدة في تلك المنطقة فتحت نيران أسلحتها باتجاه خيام النازحين، وهذا أدى إلى إصابة اثنين لترتفع حصيلة الإصابات والجرحى الذين وصلوا منذ ساعات الصباح الأولى لمستشفى ناصر إلى 3. ولكن خلال 24 ساعة الماضية كانت هناك يعني عدة غارات جوية إسرائيلية عنيفة ودامية حقيقة استهدفت القطاع، فنتحدث عن قرابة 20 شهيدا ارتقوا جراء سلسلة غارات عنيفة ودامية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى. وحتى الآن نحن نسجل حالة من الهدوء الحذر حقيقة في القطاع مع تحليق جميع أنواع الطائرات الإسرائيلية، سواء منها الاستطلاعية الإسرائيلية التي لم تفارق أجواء القطاع حتى الآن، أو حتى الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تدخل الأجواء بشكل مفاجئ ومن ثم تغادر. أصوات انفجارات أيضا تسمع ما بين حين وآخر، سواء في المنطقة الشرقية لخان يونس أو حتى المنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى، وهكذا ينسحب الحال شرق مدينة غزة، هي ناجمة عن إطلاق عدد من القذائف المدفعية ما بين حين وآخر من قبل المدفعية الإسرائيلية. عاد أيضا عن تحرك حركات على الأرض تقوم بها القوات الإسرائيلية بالقرب من الخط الأصفر. بطبيعة الحال هذه التطورات تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي خلال الساعات الماضية المتواصل على القطاع. كل هذه التطورات الميدانية ليلى تأتي حقيقة على وقع أزمة إنسانية ما زالت تتفشى وتخيم على القطاع بشكل كامل، فالاحتلال الإسرائيلي ما زال يتنصل من الإيفاء بالبروتوكول الإنساني أو تنفيذ البروتوكول الإنساني في القطاع وإدخال الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية من الأدوية والمستلزمات الأساسية للقطاع في المرحلة الحالية، وهذا بطبيعة الحال يلقي بظلالها على العائلات الفلسطينية النازحة في القطاع والتي تعاني الأمرين في فصل الصيف داخل هذه الخيام البدائية المهترئة. بطبيعة الحال هناك حقيقة عجز واضح في كل شيء في المرحلة الحالية، ونحن نتحدث عن الأشياء المفقودة في القطاع في الوقت الحالي. ما زال الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية القطاع بشكل كافي، هذا ما تحدثت به وزارة الصحة، بل ذهب أبعد من ذلك بقصف مستودع للأدوية ومستودع رئيسي ومهم هنا في دير البلح. قبل يومين استهدف الاحتلال الإسرائيلي هذا المستودع الذي كان بداخله كميات من الأدوية، فمستشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد يعاني الأمرين في المرحلة الحالية، وأطلق عدة نداءات استغاثة خاصة لمنظمة الصحة العالمية وللصليب الأحمر الدولي وللمؤسسات الدولية بضرورة إنقاذ الوضع الصحي والطبي داخل المستشفى وباقي مستشفيات القطاع بشكل كامل. هناك حقيقة تنصل من تنفيذ البروتوكول الإنساني وهو المرتبط بإدخال أعداد كافية من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية في الوقت الحالي، فالمكتب الإعلامي الحكومي يتحدث عن دخول قرابة 200 شاحنة يوميا فقط في متوسط اليوم الواحد بطبيعة الحال، عدا عن أن الاتفاق ينص على إدخال 600 شاحنة يوميا في المرحلة الحالية. الخيام هي في المرحلة الحالية عبارة عن أفران تغلي بطبيعة الحال حقيقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ونحن نتحدث عن قرابة 40 درجة مئوية في الوقت الحالي، مع مناشدات عديدة حقيقة للمؤسسات الدولية للمجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي، مع الأخبار المطمئنة التي كانت قبل يومين عبر الإعلانات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي عن انفراجة كبيرة ستحدث في قطاع غزة، وعن مسودة الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي. ولكن الجانب الإسرائيلي بعد الإعلان عن هذه المسودة أخذ مانحا تصعيديا بشكل كبير، سواء من خلال الغارات الجوية الإسرائيلية التي حدثت في القطاع خلال الساعات الماضية، أو من خلال حتى تقليص دخول المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع في المرحلة الحالية.
1: إذن نحن نتابع المشهد ميدانيا وإنسانيا، والتصعيد حتى الآن ما زال سيد الموقف رغم الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، والذي كانت هناك أطراف عديدة تستبشر بها. أشكرك جزيلا أشرف أبو عمرة مراسلنا من دير البلح. طبعا في الأثناء كان مصدر قيادي في حماس أفاد الجزيرة بأن الحركة تواصلت مع الوسطاء وطلبت موقفا واضحا من تصعيد الاحتلال الأخير.

0: وأبدأ معك الدكتور إبراهيم ربايعة. طبعا يعني عندما يستمر سقوط القتلى في غزة بهذا الشكل في ظل حديث عن اتفاق تاريخي، هل هو من وجهة نظرك تكتيك متعمد من الجانب الإسرائيلي للضغط، أم أنه يعكس فعليا وجود فجوة بين المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية وما يفرضه الميدان؟
1: يعني أتفق مع الرؤية الأولى بأن هذا يعني هو تفاهم إسرائيلي داخلي على أنه لا يوجد ما يقبل أو ما يسمح لإسرائيل بأن تذهب بهذا الاتفاق بعيدا، وفق التحولات في العقيدة العسكرية والوعودات التي قدمتها هذه الحكومة لجمهورها منذ 7 أكتوبر، والتي يأتي على رأسها حرية العمل والضربات الاستباقية في كل مكان وبالتحديد في قطاع غزة وفي لبنان. ولذلك إذا ما لاحظنا أن هذه التكتيكات التي تحدث وربما ستحدث في الأيام القادمة هي تشبه إلى حد كبير ذات المقاربات التي حاولت إسرائيل الذهاب إليها في لبنان في كل مراحل الاتفاقيات هناك. إسرائيل تريد بالمرحلة الحالية أولا تجويف هذا الاتفاق وإفراغه من مضمونه، وهي ركزت على 3 نقاط وهي لآت إسرائيل التي تحدثت عنها: النقطة المتصلة بالسلاح، ولا أعتقد أن هذه النقطة الجوهرية بالنسبة لإسرائيل، النقطتين الأكثر أهمية هي النقطة المتصلة بعدم وجود ميكانيزم وآلية للرقابة و للتحقق خارجية بالشكل الذي يضمن انخراط كل الأطراف، والنقطة الثالثة هي تقييد حرية إسرائيل بالعمل والتزامن بين الخطوات التي تجري على الأرض في قطاع غزة وبين الانسحاب الإسرائيلي. لا تريد إسرائيل الذهاب بهذا الاتجاه، هي تريد أن تذهب إلى اتفاق بالتزامات انتقائية تخدم مصلحتها بشكل أساسي، خاصة أنها بهذه المرحلة في قلب حمى انتخابية، وفي ظل كل هذه الحالة الإسرائيلية الداخلية من الاستقطاب، باعتقادي أن ما يجري على الأرض ربما يعني لا يعكس فقط رؤية اليمين، هو يعكس كل التفاهمات الإسرائيلية.
0: نعم، في وسط كل هذه التفسيرات لما يجري من تصعيد في هذا التوقيت تحديدا، الكل يرغب في أن يعرف ما الذي تريده إسرائيل من هذا التصعيد، وطبعا حماس أول من يرغب في معرفة ذلك. إبراهيم مدهون، يعني ما الذي تريده حماس أيضا عندما تطالب الوسطاء والضامنين يعني بالضغط ردا على هذا التصعيد؟
2: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. حركة حماس حينما ذهبت إلى القبول بخارطة الطريق أو خطة ميلادينوف هي جاءت بعد مشاورات داخلية بينها وبين الفصائل الفلسطينية، وبعد أيضا يعني نصائح وتوصيات من الوسطاء بأن هذا الموافقة سيتم إنهاء الحرب. أولوية حماس الآن هي وقف الحرب ووقف العدوان ووقف الإبادة عن الشعب الفلسطيني. ولهذا حينما لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي واستمر بعدوانه، وبالأمس يعني عشرات الشهداء والجرحى، واليوم أيضا هناك عدوان وهناك تصريحات إسرائيلية من مسؤولين إسرائيليين أنهم غير قابلين لهذه الخطة، حماس أرادت أن تحمل الوسطاء مسؤولياتهم وتريد منهم موقفا، ليس موقفا إعلاميا فقط، ولكن هي تريد منهم تحرك من أجل تحفيز القوى الإقليمية والدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي.
0: ولكن في أي إطار التحرك؟ في أي إطار أستاذ إبراهيم؟
2: هناك عدة مستويات للتحرك. أولا تحرك الوسطاء أنفسهم باتخاذ مواقف إعلامية وأيضا مواقف سياسية، حتى لو وصل الحال إلى إرسال إنذارات للاحتلال الإسرائيلي، وأيضا الخروج بموقف أن الاحتلال الإسرائيلي يخرق هذه الاتفاقيات وإدانته. الأمر الثاني في الإطار الإقليمي، وهذا بأن يتم تحشيد القوى العربية والإسلامية من أجل إسناد الشعب الفلسطيني. والأمر الثالث في إطار مجلس السلام، المجلس السلام المسؤول عن هذه الخطة والذي أعرب عن يعني ثقته وتفاؤله بتوقيع حركة حماس وقبولها بالخطة. الأمر الرابع والمهم وأعتقد الأهم أيضا هو بالإطار الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية هي

0: ضامنة لهذه الخطة، هي الخطة أصلا خطة أمريكية. وأيضا كان هناك تصريحات للرئيس ترامب أن حماس فعلت ما عليها، وأنه متفائل جدا، وعليه أن يتحرك. الوسطاء قادرين للوصول إلى البيت الأبيض، وإلى أيضا إيصال الرسالة للرئيس ترامب من أجل أن يقوم بدوره. أعتقد لدى الوسطاء الكثير من العمل والمساحات،
1: طيب
0: وحماس تعتمد عليهم وتثق
1: طيب
0: بهم، وتثق أن عليهم دورا أساسيا.
1: دكتور
0: ما تريد
1: دكتور
0: حماس هو إنهاء الحرب.
1: نعم الدكتور إبراهيم ربيعة، وأنت تسمع هذا الطرح، ما الذي يستوقفك؟ هل هناك شيء جديد فعلا واقعيا يستطيع الوسطاء أن يقدموه بحيث يتغير المشهد وتكون هناك معادلة جديدة؟
2: الأولى جوفت أيضا وفرغت من مضمونها. قبل قليل يتحدث أيضا المراسل من قطاع غزة بأنه ما يصل إلى القطاع هو 200 شاحنة منتقاة من المستلزمات، من أصل 600 جاءت بها المرحلة الأولى. إذا المرحلة الأولى لم تنفذ، وكل ضغوط الوسطاء والتي يعني باعتقادي بلغت أقصى مداها لن تستطع أن تغير هذا المشهد. لدينا فاعل واحد ووحيد، وهو الولايات المتحدة الأمريكية. لا ننسى أن هذه الخطة برمتها هي خطة أمريكية، وهذا التصور هو تصور أمريكي، ليس فقط الاتفاق الأخير. ولكن لم يحدث أن ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل تغيير الواقع على الأرض، بل على العكس تماما. إسرائيل سحبت النقاش من أن يكون سياسي، ذهبت إلى الصمت أمام الالتزام السياسي، على الأقل عدم معارضة الرئيس ترامب، وتحويل النقاش إلى نقاش تكتيكي أمني. وهذا ما يحدث في هذه المرحلة. اليوم يتم الحديث عن زيارة ميلادينوف إلى إسرائيل وتل أبيب لمجموعة من المناقشات والمشاورات حول هذا الموضوع، ويتم الحديث أيضا عن تفاهمات ربما تكون والتزامات غير معلنة من مجلس السلام تجاه إسرائيل.
1: طيب.
2: وبالتالي هنالك فرق بين أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية منزعجة وبالتالي هي غير راضية عن السلوك الإسرائيلي، وبين أن تتخذ موقف. الولايات المتحدة والرئيس ترامب حتى وإن انزعج من الرفض الإسرائيلي، هو لا يشعر بأن هذا يهدد المصالح الأمريكية بالمنطقة، هي هامش مناورة ومساحة
1: ويتكرر
2: متفاهمة عليها
1: ويتكرر
2: إسرائيلية
1: الحديث
2: أمريكية.
1: عن مجلس السلام، يعني أنت أشرت إلى ميلادينوف، وهناك طبعا مشاركة توني بلير معروفة فيه، أستاذ إبراهيم مدهون، هل هذا المجلس في الواقع يملك سلطة فعلية لكي يلزم إسرائيل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟ يعني لماذا يتوقع من الوسطاء أن يحرزوا تقدما في هذه النقطة؟
0: هو هناك فرق ما بين المجلس السلام وما بين الوسطاء، ولكن أعتقد أن قوة المجلس بدعم الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب له. وأعتقد أن الرئيس ترامب هو كلمة السر في إنجاح هذه الخطة أم لا، وهو القادر، وهو الوحيد القادر على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإجبار نتنياهو على الالتزام، إن كان بالاتفاق أو بخطة ميلادينوف. ولكن حتى اللحظة الرئيس ترامب هو فقط يكتفي بالتصريحات التي نعتبرها إيجابية، ولكن في ما دون ذلك من خطوات عملية هو لم يفعل شيء. لهذا مجلس السلام إذا ما تم دعمه وإسناده من البيت الأبيض ومن الولايات المتحدة الأمريكية، قادر على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وعلى تل أبيب.
1: ولكن في المقابل،
0: ولكن
1: في المقابل أستاذ إبراهيم، نعم أنت تقول أن الكل، كل شيء يعني متوقف على موقف ترامب، وحماس في الواقع غيرت من أسلوبها في التعامل معه وأظهرت مرونة تقول إنها من أجل وقف المعاناة، ولكن يعني هل هناك بنود معينة تنازلت عنها الحركة لم تكن مطروحة سابقا، بحيث يمكن أن نتوقع من ترامب موقفا جديدا؟ لماذا هذا التعويل؟ هذا هو السؤال.
0: حماس لم تقدم مرونة، لم تقدم تنازلات، بقدر ما تجرعت السم وهي تقبل بورقة ميلادينوف، لأن فيها أمور حقيقة صعبة وغاية في يعني الصعوبة. ومع ذلك، لأن حماس خيرت ما بين التوقيع على الاتفاقية أو على خطة ميلادينوف وما بين الإبادة، فهي أرادت تجنيب الشعب الفلسطيني الإبادة أو على الأقل محاولة وقف هذه الإبادة للذهاب إلى توقيع هذه الاتفاقية. وأهم هذه البنود هو ما يتعرض لموضوع السلاح، ولهذا أن هذا الموضوع أصبح حساس جدا لدى القضية، لدى الفصائل الفلسطينية ولدى الشعب الفلسطيني، ومهم جدا. لهذا حماس أجرت مشاورات مطولة، إن كان داخل الحركة أو من خلال التواصل مع جميع الفصائل بدون استثناء، وأخذت رأيا فلسطينيا موحدا للذهاب إلى القبول بهذه الورقة. ولهذا أنا أعتقد أنه لا يمكن أن يتم تقديم أي خطوة أخرى ما دون ذلك أو ما بعد ذلك. ولهذا أنا أعتقد أن الفصائل الفلسطينية فعلوا كل ما عليهم. الوسطاء قالوا بصريح العبارة الوفد المفاوض من قبل وفد مفاوض لحركة حماس أنهم وقعوا على هذه الخطة، وبالفعل ينتهي العدوان وينسحب الاحتلال الإسرائيلي ويتم تمكين اللجنة الإدارية. ولكن رغم ذلك نتنياهو قالها، أو الاحتلال الإسرائيلي قالها، أنه غير قابل حتى بهذه الورقة. أعتقد أن الرئيس ترامب نفسه أشاد بتوقيع حركة حماس، مجلس السلام نفسه أصدر يعني بيانات أشادت بتوقيع حركة حماس، لكن الآن الجميع ينظر إلى العدوان الإسرائيلي دون أن يتحرك. مطلوب من الوسطاء أن يتحركوا، مطلوب من الرئيس ترامب أن يقوم بما عليه، وأيضا من مجلس السلام. أما ترك الشعب الفلسطيني بهذه الحالة، أعتقد أننا أمام حالة كارثية يجب أن تنتهي.
1: دكتور إبراهيم ربايعة، من برأيك يملك الورقة الأقوى اليوم، أو حتى ورقة الفيتو، من يملكها من أجل تعطيل الاتفاق، وفي المقابل من يملك الورقة الأقوى من أجل إنجاحه؟
2: يعني أولا أتفق أن الرئيس ترامب هو المفتاح. الرئيس ترامب هو القادر على إنفاذ هذا الاتفاق في حال لو توفرت الإرادة السياسية لديه، ولكن أعتقد أن الأولوية بالنسبة لترامب كانت توقيع الاتفاق. بعد ذلك يصبح نقاش كما قلت حول التفاصيل، نقاش فني يقوده مجلس السلام مع إسرائيل، وهنا تصبح إسرائيل هي من يملك ورقة الفيتو، ونتنياهو من يملك ورقة الفيتو. إسرائيل تريد بالمرحلة الحالية تحويل هذا الاتفاق من اتفاق بهذه الصيغة الدولية بحضور كل هذه الأطراف الفاعلة إلى اتفاق بين إسرائيل ومجلس السلام، بين يعني تل أبيب وطرف واحد فقط، وبالتالي تصبح إسرائيل هي الفاعل المتحكم بالسياق والنسق. هذا بالنسبة لإسرائيل هو السيناريو المثالي والمفضل، وباعتقادي لا يوجد ما يفرمل إسرائيل عدا اللاعب الأقوى وهو الرئيس ترامب. في المرحلة الحالية ليس هنالك مؤشرات بأن ترامب في هذه المرحلة سيكون مختلف عن ترامب في المرحلة الأولى، على العكس تماما. بالمرحلة الأولى ربما الضغوط الإقليمية على ترامب كانت أقل من المرحلة الحالية التي تزدحم بها الأجندة الأمريكية وتزدحم الأولويات، وتقترب الانتخابات الأمريكية والملفات الداخلية التي تأخذ حيز كبير من النقاشات على مستوى الحزب الجمهوري. وبالتالي أنا باعتقادي أن كلمة السر اليوم هي لدى الرئيس ترامب، ولكن للأسف أن إسرائيل اليوم هي التي تمتلك المفاتيح، والجانب الفلسطيني لا يمتلك المزيد ليقدمه على الطاولة.
1: أشكرك جزيلا دكتور إبراهيم ربايعة من رام الله، وشكرا جزيلا للأستاذ إبراهيم مدهون، أيضا كنت معنا من إسطنبول، شكرا لك. الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ أفادت السلطات الروسية بارتفاع عدد قتلى سقوط حطام المسيرة الأوكرانية في غلينتشيك الواقعة في الجنوب الروسي إلى 6، إضافة إلى نحو 40 مصابا. وكانت مصادر روسية أكدت مقتل 3 أشخاص في هجمات أوكرانية بالمسيرات على جزيرة القرم. في الوقت ذاته أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت بالمسيرات 4 سفن أوكرانية في البحر الأسود وميناء نيكولايف، وقالت إنها كانت تنقل شحنات عسكرية. أما حاكم مقاطعة أوديسا فقال إن 10 أشخاص أصيبوا بجروح، بعضهم حالته خطيرة، في قصف روسي استهدف منشأة نقل مدنية. إذن كالعادة هذه هي الأخبار بالمجمل، ولكن نتوقف عند تفاصيلها مع مراسلينا من موسكو. ينضم إلينا أمين درغامي، ومن كييف ينضم إلينا عمر الحاج. وأهلا بكمان ورحب بكم أمين وعمر. وأبدأ معك عمر لتقربنا من المشهد، سواء فيما يتحدث فيه المسؤولون الأوكرانيون أو ما يجري ميدانيا، تفضل.
3: ليلى، حالة من التصعيد حقيقة تجري في المدن والمقاطعات الجنوبية وأيضا الجنوبية الشرقية. قبل دقائق فقط كان حاكم مقاطعة أوديسا تحدث عن استهداف مباشر لمنشأة للنقل مدنية في المدينة، وأوقعت 10 جرحى بعضهم في حالة خطر كما أشار، إضافة إلى قصف آخر سبقه بأقل من ساعة استهدف محطة للوقود في مقاطعة دنيبروبيتروفسك القريبة نسبيا من أوديسا وأوقع 3 قتلى. وكذلك الأمر كان هناك قصف على مقاطعة زاباريجيا، وكل هذا جرى خلال ساعات النهار. نحن لا نتحدث عن القصف الذي جرى خلال ساعات الفجر الذي تعتاد عليه هذه المقاطعات. قيادة الأركان الأوكرانية كانت صباحا كما هي العادة تحدثت عن ما يقرب من 200 مسيرة روسية، إضافة إلى قصف تركز على مقاطعة الشمال والشرق. في الجانب المقابل أيضا في الرد الأوكراني الذي لم يتأخر الإعلان عنه من قبل وزارة الدفاع وأيضا من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية التي تحدث عن عملية نوعية بمسيرة محلية الصنع تنشر صورها للمرة الأولى، هاجمت وحدات للرادار في شبه جزيرة القرم، إضافة إلى هجمات نفذتها القوات الأوكرانية على مقاطعات حدودية تشهد دائما إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي الأوكرانية وتحديدا في بريانسك في جنوبي وشرقي من الشرق بالنسبة لأوكرانيا. الرئيس زيلينسكي قبل قليل كان هناك مجموعة من التصريحات المهمة على المستوى الخارجي وحتى على المستوى الداخلي، التعيينات الجديدة التي جرت على جهاز الاستخبارات الخارجية، إذ عين وزير الدفاع الأسبق رستم عمروف على رأس هذا الجهاز الذي سيتابع عمليات التنسيق الدفاعية وأيضا الدبلوماسية وفقا لحديث زيلينسكي. بالرغم من أيضا الحرب التي تخوضها أوكرانيا وحاجتها للأسلحة، ولكن زيلينسكي تحدث عن أن أوكرانيا وقعت عقودا مع 9 دول لتوريد مسيرات أوكرانية الصنع لهذه الدول دون أن يذكرها، إضافة إلى عقود أخرى مع 15 دولة ستشملها هذه الصفقات.
1: نعم، هو زيلينسكي كان يتحدث عن انفتاح على استئناف المفاوضات في هذه المرحلة، رغم أنه وصف النسخة الأخيرة من الاتفاق بأنها ضعيفة للغاية. ما الذي تغير الآن؟
3: هذا صحيح ليلى، ولمتابعتنا الأخبار عبر السنوات الخمس لمتابعتي لتصريحات زيلينسكي بالتحديد، هناك نوع من التقلب دائما في هذه التصريحات. على سبيل المثال، زيلينسكي دائما في كل تصريحاته قبل توجهه على الأقل للولايات المتحدة الأمريكية يتحدث عن عودة القرم، ضرورة عودة القرم إضافة للمناطق التي تحتلها أوكرانيا، ولكن في حديث للصحافة في الولايات المتحدة عندما سئل بشكل مباشر عن شكل أو صيغة المفاوضات المقبلة قال ربما القرم سوف تكون على الطاولة وربما لا. هذا تبعا لحالة الميدان وحالة المواجهة والضغوط التي تستطيع أوكرانيا أن تولدها على الجانب الروسي. أوكرانيا بعجالة كانت قد نهجت هذا نهج استهداف البنية التحتية ربما سعيا لإرغام روسيا على جولة مفاوضات أخرى، ولكن الأمر تغير تماما بعد أن اعتمدت روسيا على الاستهداف بالصواريخ البالستية التي اعترفت أوكرانيا بعجزها عن التصدي لها.
1: وهنا طبعا السؤال الأساسي، وأبدأ معك أمين، فيما هو موقف موسكو من هذه التطورات؟ هل ما زالت موسكو متمسكة بأن ميزان القوى هو لصالحها وبالتالي ليس هناك داعي لتقديم التنازل الآن؟
4: ليلى، في الحقيقة روسيا ترى بأنه ما دام هناك غياب لأي تسوية سياسية أو مسار تفاوضي فإن الكلمة العليا هي للميدان، هي لتوجيه مزيد من الضربات، هي لفرض مزيد من الضغط العسكري على أوكرانيا، هي لتنويع بنك أهداف الصواريخ والمسيرات الروسية. هذا ما بتنا نلحظه جليا في الأسابيع لربما الأخيرة حيث تنوع روسيا بين استهداف العاصمة الأوكرانية ومحيطها، بين استهداف منشآت في الموانئ الأوكرانية وأيضا سفن في عرض البحر الأسود جنوب أوكرانيا، إضافة إلى مواصلة التقدم الميداني. وهذا على سبيل المثال ما أعلنت عنه وزارة الدفاع اليوم حينما قالت بأنها سيطرت على بلدتين جديدتين في خاركيف التي لا يجري التفاوض عليها ولم يجري أصلا، وتقول روسيا بأنها تنوي إنشاء منطقة عازلة على طول حدودها داخل هذه المقاطعة الأوكرانية. وبالتالي يمكن استنتاج بأن روسيا مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية بنفس النهج، ولربما زيادة منسوب ضرباتها بين قوسين الموجعة كما توصف هنا والمكثفة على العمق الأوكراني، حتى يلين موقف أوكرانيا وتقبل بتلك الشروط التي كانت موسكو قد وضعتها عام 2022. فقط قبل أيام كان الكرملين قد تحدث على أن أي عودة إلى المفاوضات يجب أن تعود على أرضية اتفاقيات إسطنبول عام 2022، والتي تتضمن كما نعلم انسحاب أوكرانيا من المناطق التي سيطرت عليها روسيا كدونباس، إضافة إلى تعهد أوكرانيا بعدم انضمامها مستقبلا لأي حلف عسكري وعلى رأسها الناتو، وتقليص حجم القوات الأوكرانية وغيرها من الشروط. وبالتالي الميدان هو لربما له الكلمة العليا الآن، التركيز
1: كل الميدان والخسائر كذلك. يعني الجانب الأوكراني يتحدث عن خسائر مهولة في صفوف الروس، يتحدث عن خسائر تجاوزت 1,440,000 قتيل وجريح. ما هو رد موسكو الرسمي على هذه الأرقام؟
4: طبعا روسيا لا تعترف بهذه الأرقام، ترى بأنها أرقام مصطنعة، ترى بأنها أرقام يعني لا تعتمد على أي بيانات وعلى أي إحصائيات رسمية. ولعل موسكو كانت دائما تذكر بأن عمليات تبادل جثث القتلى العسكريين كانت دائما ما تكون لروسيا الحصة الكبرى من الجثث التي تسلمها إلى الجانب الأوكراني، بينما تستلم عدد قليل من جثث العسكريين الروس. وبالتالي ترى بأنها أرقام غير واقعية، ذلك بأن روسيا تقول أيضا بأن إمكانياتها في مواصلة هذه الحرب على نفس النهج وعلى نفس المنوال متوفرة، لديها كل الوسائل سواء المادية العسكرية اللوجستية وغيرها لمواصلة هذه الحرب، وبالتالي لا ترى أي مانع ولا ترى أي عوائق لربما في الضربات التي توجه أوكرانيا إلى العمق الروسي بأنها تؤثر بشكل أو بآخر على سير عملياتها العسكرية، التي تقول في كل مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول روسي هنا ليلى على أن هذه العملية العسكرية كما تصفها موسكو ستتواصل حتى تحقق جميع الأهداف التي وضعت من أجلها في بداية هذه الحرب.
1: هل هناك أي ملامح للتوصل للاتفاق مع الجانب الأمريكي والذي ينفيه وزير الخارجية الأمريكي؟ هل من جديد خلص بثواني معدودة لو سمحت؟
4: نعم، باختصار ليلى، روسيا ترى بأن الولايات المتحدة الأمريكية دورها تراجع منذ عام، أي منذ قمة ألاسكا التي عقدت بين الرئيسين بوتين وترامب العام الماضي، وترى بأن عليها أن تعود لتواصل تلك العملية التي بدأتها. ولكن بشروط
1: أعذرني رأس الساعة أمين، أشكرك جزيلا أمين درغام على هذه التفاصيل، وأعود لأرحب بكم مشاهدينا الكرام مع بدء ساعة إخبارية جديدة لهذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن مفاوضات مع إيران، إضافة إلى الوضع في مضيق هرمز. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وأن اتفاقا آخر يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني سيأتي بعده. وأضاف ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء اليوم. أما في طهران فقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز. أما الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان فقال إن طهران لا تسعى لتوسيع دائرة التوتر، لكنها ستتحرك بقوة للدفاع عن أمنها ومصالحها ووحدة أراضيها. في الأثناء قال الحرس الثوري الإيراني إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة من طراز MQ-9 في مضيق هرمز. إذن كالعادة نبدأ بالمستجدات بالتفصيل مع مراسلينا من طهران، تنضم إلينا رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض ينضم إلينا من جديد كذلك فادي منصور. أهلا بكما، وأبدأ معك رانيا. إذا كانت هناك أي تصريحات، ونتابع ما قاله بيزشكيان إذن بهذا الخصوص، وخصوصا فيما يتعلق بالمشاركة في محادثات تصر واشنطن أنها تجري حاليا وستبدأ اليوم.
5: نعم ليلى، يعني تؤكد طهران على أنها متمسكة بالدبلوماسية ولكن وفقا لشروطها وخطوطها الحمراء. فيما يتعلق بالمفاوضات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي، كان قد نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عقد مثل هذه المفاوضات. قال أنه ليس من لا تجري بالفعل محادثات مع الجانب الأمريكي، وليس من المقرر أن تجري خلال حتى الأيام القادمة مثل هذه المحادثات، وذلك من خلال عدم إرسال أي وفود إلى أي دولة في العالم وعدم استقبال أي وفود أجنبية فيما يتعلق بهذا الأمر. كما أكد على أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى العراق هي زيارة شخصية للمشاركة في مراسم الأربعين، ولا علاقة لها بما يجري مع الإشارة إلى أن الوفد الإيراني المفوض متواجد بالكامل في إيران وليس في أي دولة يقوم بأي زيارة خاصة. ما يتم التأكيد عليه هنا ليلى على أن إيران تمسكها بالدبلوماسية لها شروط. ما هي هذه الشروط؟ هي وقف الاعتداءات، الالتزام ببنود مذكرة التفاهم والعودة إليها مرة أخرى، والأمر الثالث هو القبول بالإدارة الإيرانية لمضيق هرمز والإجراءات الإيرانية، وذلك وفقا للتفسير الإيراني لبنود مذكرة التفاهم وتحديدا البند الخامس منها. إذن هناك شروط إيرانية للتفاوض، وبالعكس هناك تأكيد على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة، وهناك رغبة في أن يكون هناك مسار دبلوماسي يعيد إحياء هذه المذكرة باعتبار أنها تصب في مصلحة إيران وحلفائها وأيضا المنطقة، وأن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد أكد على ضرورة إلزام الولايات المتحدة باحترام وبتنفيذ ما وقعت عليه. إذن هناك رغبة في الوصول إلى حل لإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم في المنطقة وإنهاء كل هذه التطورات والتصعيد، ولكن وذلك وفقا لما تطالب به إيران بأن يتم احترام إرادتها في المضيق وأن يتم وقف الهجمات المستمرة عليها. وهذا الرد أيضا يمكن القول ليلى أنه يأتي في رد على الحرب النفسية التي تشنها الولايات المتحدة، يعني إعلان الرئيس الأمريكي أنه سيشن حملة قوية على إيران ثم التراجع عنها، وهذا الأمر كان قد كرر أكثر من مرة، تعتبره إيران في إطار الحرب النفسية من أجل ممارسة الضغوط على إيران في المفاوضات ودفعها إلى تقديم تنازلات للجانب الأمريكي، وهو ما ترفضه طهران متمسكة بمختلف وجميع بنود مذكرة التفاهم التي ترى أنها تصب في مصلحتها وتحقق ما تريده إيران حاليا في ظل هذا التصعيد. كما أنها أيضا ترى أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على أسواق الاقتصادي وخاصة أسعار النفط، وذلك بعد ارتفاع هذه الأسعار بسبب التصعيد العسكري الأخير خاصة بين إيران والولايات المتحدة. ولذلك يمكن القول أن هذا الإعلان الإيراني والنفي للمفاوضات يأتي للرد على الحرب النفسية الأمريكية، وأيضا للتأكيد على أن إيران لن تتنازل عن شروطها فيما يتعلق بالمفاوضات، وأنها تطالب أن تعود الولايات المتحدة هي إلى الالتزام ببنود مذكرة التفاهم كاملة، وذلك وفقا للتفسير الإيراني لهذه البنود.
1: يعني اللافت إذا سمحت لي،
5: هناك أيضا تأكيد
1: إذا سمحت لي فقط فيما يتعلق بقناة الاتصال العمانية، يعني واضح أن إيران ليس لديها مشكلة في الحديث عن هذه القناة وتحصر الموضوع واضح بشأن مضيق هرمز بينها وبين عمان. هل هناك تفاصيل أكثر بخصوص ما يجري، من يمثل الجانب الإيراني فيها أيضا؟
5: يعني فيما يتعلق بالتفاصيل لم يكشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المزيد منها. تم التأكيد على أنه خلال الأسبوع الماضي كانت هناك محادثات.

0: مستمرة، وأن هذه المحادثات مستمرة ما بين إيران وسلطنة عمان، وذلك من أجل التوصل إلى نقطة جديدة. تم التأكيد على أنه لا يتم الحديث حاليا حول الممر الشمالي في المياه الإقليمية الإيرانية أو الممر الجنوبي العماني، بل هناك حديث حول إيجاد ممر مشترك لدخول وخروج السفن من هذا الممر ولتأمين أمن الملاحة البحرية، وذلك بشكل قال بقائي أنه مؤقت على أن يتم التوصل إلى ممر ثابت في المراحل اللاحقة. تم التأكيد أيضا على أن هذه المحادثات المشتركة العمانية الإيرانية لا دخل للولايات المتحدة فيها، وأنها تعتبر خطوة مهمة لإعادة فتح المضيق، ولكنها ليست خطوة كافية لإعادة فتح المضيق، وذلك بسبب أن إغلاق المضيق يأتي بسبب ما تصفه طهران بالممارسات الأمريكية السلبية، بسبب الاعتداء على الأراضي الإيرانية وأيضا التدخل في إدارة إيران لمضيق هرمز، هذا بالإضافة إلى عدم التزام الولايات المتحدة ببنود المذكرة، ومن بينها البند الأول المتعلق بوقف الحرب والبند الخامس المتعلق بالسماح لإيران بإدارة المضيق وفقا للتفسير الإيراني. إذن إيران تؤكد أن الفتح المضيق أو إغلاقه لا علاقة له بالمحادثات مع سلطنة عمان، لأن ليست سلطنة عمان هي السبب في إغلاق المضيق، وإنما النهج الأمريكي. كما تؤكد على أن هناك تقدم في هذه المفاوضات، والمساعي والجهود مستمرة للتوصل إلى تفاهم مشترك يعمل على تأمين مصالح البلدين، ويراعي أيضا الملاحظات الإيرانية خاصة المتعلقة بأمنها القومي، حيث تربط إيران مضيق هرمز بأمنها وسيادتها، وتعتبر أن السماح للولايات المتحدة باستخدام هذا المضيق أو التدخل في إدارته هو يشكل خطر على الأمن القومي الإيراني. نعم. ولذلك هناك تأكيد على استمرار المشاورات مع عمان، وأيضا حتى مواصلة الحوار مع دول المنطقة وفقا أيضا لتفسيرها للبند الخامس.
1: إذن استمرار للمحادثات مع عمان، ولكن نفي مطلق لأي محادثات مع واشنطن. هذا الأمر الذي يصر ترامب فادي على تأكيده، هو يتحدث حتى عن إطار سيتم مناقشته الليلة. ماذا نعرف عن هذه المحادثات التي يؤكدها الرئيس الأمريكي ويؤكد أنها ستقع؟
2: ليس كثيرا ليلى، باستثناء الإعلان الذي أشرت إليه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال إنه بموجبه سوف يقوم بوقف أي هجوم كان يعزم على شنه على إيران، وهو هجوم غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية وفق تعبيره بالاشتراك مع إسرائيل، وذلك نظرا لأن حلفاء في المنطقة تحدث عن السعودية، تحدث عن الإمارات، تحدث عن قطر، بالإضافة إلى إيران طلبت وقف هذا الهجوم في ضوء ما قال إن هناك إطار الاتفاق أولا على الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز، وأيضا لتفكيك البرنامج، ومن ثم لتفكيك البرنامج النووي الإيراني. باستثناء هذا الإعلان لم يصدر البيت الأبيض أي توضيحات حول مصير هذه المفاوضات، لا سيما في ضوء النفي الإيراني عن وجود أي محادثات. الخلاف هنا على تفسير ما الذي سيجري، هل فعلا ليس هناك أي مفاوضات، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى نمط سابق من التصعيد الكلامي والتهديد بقوة عسكرية غير مسبوقة، ومن ثم التراجع عن هذا الأمر لكي تعود الأمور إلى مسار مختلف من المحادثات. كل هذه التساؤلات وضعتها أمام البيت الأبيض، طلبت مجموعة من التوضيحات. أولا، ما هو مصير المفاوضات في ضوء الإعلان الإيراني ونفي إيران عن هذا الموضوع؟ ثانيا، إذا كان هناك فعلا مفاوضات كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل هي محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الإيراني، أي عبر الوسطاء؟ وما الذي سيمثل الولايات المتحدة في هذه المفاوضات؟ وأيضا رد فعل البيت الأبيض على النفي الإيراني. حتى هذه اللحظة لم نتلقى إجابة من البيت الأبيض، لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضع هذه المفاوضات في إطار أوسع، يريد أن يمنح الدبلوماسية فرصة مرة أخرى، يقول إن تراجعه هذه المرة أيضا عن توجيه ضربات غير مسبوقة ضد إيران يأتي من أجل مصلحة العالم، ولكن أيضا من أجل مصلحة إيران، ولكنه يقول إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعودة إلى هذا الهجوم، وإن وقف هذا الهجوم مشروط بالتوصل إلى اتفاق بشكل سريع. في كل الأحوال، إلى حين أن نسمع أي توضيحات

0: من البيت الأبيض، من المقرر أن يكون هناك فعالية مفتوحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند الساعة 8:30 بتوقيت الدوحة. عندها قد نسمع إيضاحات إضافية من الرئيس الأمريكي.
1: نعم.
0: ما لم يقم بنشر أي جديد على تروث سوشيال كعادة.
1: في انتظار ذلك طبعا دائما نتابع جديد الرئيس الأمريكي. ولكن دعني أسألك في خصوص بخصوص التراجع هذا الذي أشرت إليه فادي، يعني هو تراجع بالتصريحات ولكن والحديث عن تعليق، ولكن هل هناك تراجع فعلي للحشد العسكري في المنطقة؟ كيف يصف البنتاغون الوضع العسكري حاليا؟
0: نعم، أنا تواصلت مع القيادة المركزية حول هذا الموضوع. وضع القوات الأمريكية، هل لا تزال مستعدة للعودة ربما إلى استئناف هذه العملية العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ والرد الذي جاءني من القيادة المركزية يقول التالي: أن القوات الأمريكية التابعة للقيادة المركزية لا تزال يقظة، وهي تنتشر وجاهزة للقيام وشن أي مهمات قد تكلف بها، بما فيها دعم العمليات الشحن البحري عبر مضيق هرمز بشكل مفتوح وحر. وتقول القيادة المركزية للجزيرة أنه منذ مطلع شهر مايو الماضي ساعدت القيادة المركزية أكثر من 1000 سفينة للعبور عبر مضيق هرمز، والذي تصفه القيادة المركزية بأنه مضيق ومعبر دولي، بمعنى تنفي أي مزاعم إيرانية. وبالتالي القوات الأمريكية وفق ما أبلغتنا به القيادة المركزية على أهبة الاستعداد للقيام بأي مهمة، وهي لا تزال على انتشارها القائم، بمعنى تنفذ ما أعلنه الرئيس الأمريكي أن وقفه لهذا الهجوم هو مشروط بالتوصل إلى اتفاق مع إيران. لكن الولايات المتحدة لا تزال على أهبة الاستعداد لشن هذا الهجوم في حال لم تتوصل إلى اتفاق مع إيران للفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز، ولكن أيضا الشروع بمفاوضات حول الملف النووي الإيراني، وهو ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ليلة، والتي لا يزال مصيرها خاضعا لجولات التصعيد القائمة ما بين واشنطن وطهران حتى هذه اللحظة.
1: أشكرك جزيلا فادي منصور من واشنطن طبعا، والشكر موصول لرانيا قاسمي من طهران. نتابع هذه التطورات بمزيد من التحليل مع ضيوفنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، كذلك من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور فرخاني في محاولة لفهم هذا التناقض في الروايتين بين الطرف الأمريكي والإيراني فيما يتعلق بمحادثات اليوم. الرئيس ترامب يصر على أنها ستجري، هذا من جانب، بينما تقول إيران أن ليس هناك أي دليل على ذلك أو أي مؤشر لذلك. وكذلك فيما يتعلق بالضربة، ترامب يصر على أن إيران هي من طلبت، وليس طلبت فقط، طلبت بشدة تعليق هذه الضربة. كيف هو تفسيرك أنت لهذه الروايات المتناقضة؟
2: مساءكم وشكرا على الاستضافة. في الحقيقة هذه طريقة ترامب وأسلوبه حتى قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة أن ينشر الأكاذيب. هو كذاب كبير، وهو دائما يبث سرديات زائفة. وهذا مثل آخر على سلوكه هذا. أعتقد أنه حتى لو إيران كانت ترى حاجة لحوار مع الولايات المتحدة، فمثل هذا الحوار سيكون هادفا لتعزيز انتصارات إيران وليس لتأخير وقف إطلاق النار. هذا لأن إيران حققت أهدافها من خلال عملها في الميدان، وهي تسعى الآن لتعزيز هذه المكاسب. كلما تجد الولايات المتحدة نفسها عاجزة في ميدان المعركة أو غير قادرة على التأثير في موقف بلد ليغير سلوكه وترى الحاجة للمفاوضات لحل المشكلات.
1: ولكن الرواية يمكن دحضها بكل سهولة، يعني الحديث عن ساعات فقط تفصلنا عن بدء المحادثات كما يفترض أن تكون، فإما أن تشارك أو لا تشارك سيتضح من هو صاحب الرواية الحقيقية. وهنا أريد أن أسألك سيد أودولفو، يعني كيف تفسر من وجهة نظرك تأكيد ترامب المتكرر على أن هناك إطار حدد وأن هناك موعد لبدء المحادثات فعليا مساء اليوم؟ هل هذا مبني على قناة تفاوضية حقيقية أم ربما استباق سياسي لتحصين قرار تعليق الحرب؟
2: شكرا على توجيه الدعوة، لكن تدخلكم كان في محله. في خلال الساعات سنرى من يقول الحقيقة، ضيفكم من طهران أو الرئيس ترامب. هنا ستكمن الإجابة السهلة. الرئيس ترامب كان مستعدا لشن الضربات يوم أمس، لماذا لم يفعل ذلك؟ الضيف من طهران بإمكانه أن يتحدث إلى الطرف الرسمي في عمان وحلفائنا العرب، فإما هو يكذب أو طهران تكذب أو الرئيس يكذب، سنعرف خلال الساعات. طبعا هو أهان رئيسنا، هذا هو البلد الذي نشر صور بالذكاء الاصطناعي لتفجير حاملات طائرات. هذا السيد من طهران يقول إنهم حققوا انتصارا، هذا كلام غريب عندما يكون سلاحهم الجوي قد دمر وبحريتهم قد دمرت. الضربات القادمة تعلم إيران أنها ستكون مدمرة وسوف تطال المنشآت ذات الاستخدام المزدوج، ولهذا السبب إيران تأتي للتفاوض، ليس بسبب حسن نواياها لكن لأنها مضطرة إلى ذلك. لأن
1: ولكن هل هي مضطرة فعلا سيد أدولفو فرانكو؟ يعني كان لافت إذا سمحت لي فقط أن طهران تحصر ملف هرمز على ما يبدو بثنائية إيران وعمان، بدليل أنها تتحدث عن قنوات اتصال مع عمان. ما الذي يجعل الرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق وشيك يشمل واشنطن؟
2: الأمر بسيط، لأن لدينا اتصالات مع عمان أيضا. لو أن ما يسمى بهذه الصفقة مع طهران وإيران تتعلق بحرية التجارة مرورها وبدون رسوم أو رسوم تطوعية، هذا مقبول. في خاتمة المطاف الأمر ليس بين عمان وإيران فقط، إنه ممر مائي دولي، واستنتاجهم بأنه أمر من حكم أمر الواقع بأنه ممر دولي وربما يتم التوصل إلى صيغة بشأنه، هذا ممكن ويطبق في أماكن أخرى. عدا عن ذلك هناك مشكلة، ولدينا أنباء مشجعة بأن إيران راغبة بالاعتراف باستخدام دولي للممر في المياه الدولي المحلي.
1: هل هنا يعني ربما ينكشف الغموض دكتور محسن فرخاني؟ يعني كما يقول أدولفو فرانكو أن في النهاية حتى لو كانت طهران تتواصل مع عمان بشأن مضيق هرمز، ففي الواقع وكأنها تتواصل مع واشنطن لأن هناك تنسيق بين عمان والولايات المتحدة، هذه من وجهة نظر ضيفنا. فهل يمكن أن يكون هنا يعني مكمن الإجابة على هذا التناقض؟
2: أعتقد أن الأمر صحيح بأن هناك تنسيق ومحادثات بين عمان والولايات المتحدة، لكن القضية هي في حالة مضيق هرمز. هذه قضية تخص عمان وإيران فقط، وعندما إيران ترى شيء أو تشعر بأي شيء يضر بمصالحها القومية وأمنها القومي سترفض ذلك. وأعتقد أن المحادثات الحالية بين طهران وعمان كانت ببادرة من طهران منذ اليوم الأول، وأي شيء يتعلق بمضيق هرمز بين عمان وإيران يجب أن يكون خالياً من أي تأثير من دول أخرى مثل الولايات المتحدة أو أي فواعل أخرى لا علاقة مباشرة لها بمضيق هرمز.
1: وكما ذكرت يعني وأنت أيضاً دكتور تؤكد هذه النقطة في النهاية، نعم إذا سمحت لي، حتى لو كانت هناك محادثات ثنائية فإن واشنطن موجودة فيها بحكم التنسيق الموجود مع عمان. ولكن أريد أن أعود إليك سيد أدولفو فرانكو، إذا كنا يعني نتحدث عن مواقف مختلفة داخل الإدارة الأمريكية، يعني وزير الخارجية روبيو يتحدث في الوقت الذي يتحدث فيه ترامب عن اتفاق وشيك، وزير الخارجية يقول أنه يجب تغيير النظام في هذا التوقيت، كيف يفسر هذا التصريح؟
2: الوزير لم يقل أن النظام يجب أن يتغير، قال أجندة النظام يجب أن تتغير، وما يعنيه بذلك أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة إرهابية ترهب المنطقة من خلال وكلائها وتمتلك سلاحا نوويا، هذا ما قاله الوزير. فإذا ما تخلت إيران عن تطرفها الجهادي والإرهابي فهذا مقبول للولايات المتحدة، هذا لا يمكن أن يستمر، وشركاؤنا العرب يشاركوننا هذا الشعور. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، هذا في النهاية ليس أمراً بين إيران وطهران، كما هو الحال مع مضيق جبل طارق بين إسبانيا والمغرب، ولا أن مضيق مالقة بين سنغافورة وماليزيا. عليهم أن يدركوا بأن ما هو معترف به دوليا. طبعا لهذا السبب حتى شركائنا العرب سيرفضون ذلك، وبقية المجتمع الدولي سيرفض ذلك. إيران تسعى للاستحواذ على مضيق هرمز لوحدها. هناك تقطع من الصوت من المصدر، تقطع في الصوت من المصدر.
1: نعم نعم، سنحاول إصلاح هذا الخلل بسرعة. ولكن أعود إليك دكتور محسن فرخاني، إذا هناك تفريق بين تغيير النظام وتغيير سلوك النظام، هل هناك يعني أي مؤشر يدل على أن هناك تغيير سيحصل قريبا بحيث يشجع الولايات المتحدة على المضي قدما في موقف تفاؤلي؟ اسمح لي أولا أن أنوه إلى ما قاله المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة، قواتنا تتحلى باليقظة وهي مستعدة للقيام بأي مهام تكلف بها. وكان هذا كما أشار إليه مراسلون قبل قليل فادي منصور بأنه وجه السؤال إذا كانت هناك نية لتغيير الحشود العسكرية في الخليج، ولكن إذا المتحدث باسم القيادة المركزية الإيرانية يؤكد أنها ستبقى جاهزة، ويقول جاهزة لدعم السفن التجارية الراغبة بعبور مضيق هرمز. أعود إليك دكتور فرخاني، تفضل.
2: هذه سرديات زائفة من جانب الأمريكيين، وهي تتحدث عن تغيير نظامنا الحاكم أو أجندة نظامنا الحاكم. ما أريد قوله أن هذا هو تفسير أمريكي للأمور، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تقبل التخلي عن حقوقها المشروعة المقبولة دوليا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهم دائما يحاولون بث هذه السرديات الكاذبة بأن إيران تريد الاستحواذ على مضيق هرمز. مضيق هرمز واقع داخل مياهنا الإقليمية، فلا نحتاج إلى أن نجعله ملكا لنا. أيضا لدينا مرحلتين، الآن نحن في مرحلة حرب، وعلينا أن نضمن هذا المضيق الذي استخدم لأهداف معادية من جانب الأمريكيين، وبمجرد انتهاء الحرب لن يكون هناك إجراءات تصعيدية أو أنظمة قانونية تتعلق بهذا المضيق، وكل ما سيكون هناك سيتعلق بالاحترام المتبادل للحقوق بين إيران وعمان.
1: سيد أدولفو فرانكو، الحديث عن أننا ساعدنا، هذا ما يقوله المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، ساعدنا منذ مطلع مايو أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز، ويقول نحن على جاهزية كاملة لدعم السفن الراغبة في العبور عبر المضيق. هنا عن أي دعم نتحدث؟ ما شكل الدعم؟ هل هناك أي تغيير في الاستراتيجية بهذا الخصوص من وجهة نظرك؟
2: ردا على سؤالكم، نعم هناك تغيير. كما تعلمون فإن معظم الضربات التي تمت في الأسبوعين أو الثلاثة تركزت على جنوب إيران وحوالي مضيق هرمز، حيث القدرات الإيرانية القادرة على التأثير في السفن ومساراتها مثل القوارب الصغيرة وما إلى ذلك، وتم إزالة الكثير من هذه التهديدات. الآن هناك مدمرات حسب ما أفهم تقوم بمرافقة السفن بالمعنى الحرفي للكلمة. هذا طبعا يتطلب من إيران إذا ما أرادت أن تعيق حركة السفن أن تطلق النار على السفن الحربية الأمريكية، وهذا سيكون سيضعها في مشكلة. هناك تناقض آخر، إيران تتكلم بأكثر من صوت، لا ندري من هو المسؤول. هم استخدموا تعبير نحن نملك مضيق هرمز، وقال أنهم يستخدمونه كورقة ذهبية. ضيفكم من طهران يستخدم سردية جديدة. حديثهم عن علاقات مع عمان، هم ضربوا عمان مرتين من دون مبررات. إذا هذا النظام دكتاتوري، وحلفاؤنا العرب يعرفون ذلك. لا توجد مشكلة وصراع مع الدول العربية، المشكلة مع إيران. إيران هاجمت 12 بلدا وضربت بنى تحتية مدنية عربية بما في ذلك عمان حين كان وزير خارجية إيران عراقشي في زيارة لها. هذه طبيعة هذا النظام. مضيق هرمز ليس ملكية إيرانية، هم لديهم مياه إقليمية فيه لكن لن يسيطروا عليه أبدا.
1: سيد أدولفو فرانكو، يلفتني أنك يعني مستعد طبعا لتوجيه الانتقادات للطرف الآخر، وهذا شيء طبعا مشروع، كل طرف ينتقد أسلوب واستراتيجية الطرف الآخر. ماذا عن استراتيجية الولايات المتحدة في هذه الحرب تحديدا، والطريقة التي تم التعامل فيها من خلال التهديد ثم التراجع عن التهديد ثم الحديث عن اجتماعات ومحادثات ونفيها من الجانب الآخر؟ هل هناك يعني تعليق لديك مثلا أو درس مستقى من الفترة الماضية يمكن الوقوف عنده؟
2: بالتأكيد. أولا، كل حلفاؤنا العرب الذين يستضيفون قواعدنا يرون الأمور بنظرة مختلفة. هم يروننا كحلفاء ولا يرون إيران كحليف، يرون إيران كتهديد. هذا أولا. الضربات ثم المفاوضات ثم الضربات المحادثات بسيط تفسيرها. نحن لا نريد أن نتفاوض بينما يتعرض حلفاؤنا العرب للأذى. بإمكاننا أن نشن ضربات شاملة، لكن انتقام إيران لن يكون ضدنا لأنهم عاجزون عن ذلك. إذا كانوا قادرين على ذلك، لماذا لم يكسروا الحصار البحري المفروض عليهم؟ إذن هدفهم سيكون قطر، البحرين، الكويت، السعودية، عمان.
1: دعني أعود لضيفنا من طهران بهذه النقطة. كيف ربما تقطعون الطريق على مثل هذا الكلام، الاستعداء لدول الجوار والطريقة التي تمت؟ ما هي الدروس التي استقتها طهران من الفترة الماضية؟
2: كما تعلمون، فهذا في الحقيقة ليس عداء خلقته إيران، وكما يقول السيد فرانكو، بسبب استضافة القواعد الأمريكية على الأراضي العربية وهو ضد القانون الدولي. أيضا ترامب هدد عمان بقصف سجادي، وإسرائيل ضربت قطر بدعم من أمريكي. لا أدري أي نوع من الحلفاء هي الولايات المتحدة لهذه البلدان العربية في الخليج الفارسي. وطبعا هذه دعاية مستمرة، هو يكرس ويكرر أكاذيب رئيسه. أنا أعتقد أن إيران لديها نموذجها، وأيضا هي علمت أو دعت البلاد العربية أن تتعامل باحترام مع الجيران، وأن لا تستضيف أي إدارة عدائية مثل الولايات المتحدة أو تدعم أي نوع من أعمال الصهيونية.
1: على العموم، كما بدأنا هذا الحوار، الحديث الآن هو عن انتظار محادثات، يصر الجانب الأمريكي أنها ستحصل، ويقول الجانب الإيراني أن ليس هناك أي أساس لها. سنتابع. أشكرك جزيلا دكتور محسن فرخاني من طهران، وأشكرك أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي من واشنطن. شكرا. إذن في قلب كل هذا طبعا مضيق هرمز. مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز تعود للواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني بشأن فتح المضيق وتراجعه عن تنفيذ ضربة على طهران، في وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية عملها على التوصل لاتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق. في التقرير التالي يلخص الزميل حسان مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب حتى اليوم.
3: محاولة للعبور من حافة الهوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة ميلين بحريين، مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 من فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يومياً في المضيق من 120 سفينة شحن يومياً قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يومياً طيلة فترة الحرب، وصولاً إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته، بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصراً شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد

0: أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 من يوليو تموز سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق، فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو. لكن إيران رفضت المناصفة معتبرة أن المسار الدوري القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة، مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها. إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكاً على إيران وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضاً. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها. ويبقى مصير الحرب مرهونا بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أمانا.
1: والآن ننتقل إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي إصابة 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال، وذلك خارج مناطق سيطرته في منطقة المواصي في خان يونس. وللمزيد من التفصيل بشأن هذه التطورات ينضم إلينا من جديد أشرف أبو عمرة من دير البلح. نجدد التحية أشرف، ونتابع معك التفاصيل إذا كانت هناك أي مستجدات، تفضل.
2: حقيقة الليلة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن الهدوء الحذر الغير مسبوق حقيقة هو سيد الموقف في القطاع، على وقع استمرار التحليق المكثف والمستمر لجميع أنواع الطائرات الإسرائيلية في الأجواء، عاد عن عمليات إطلاق نار في المنطقة الجنوبية لمدينة خان يونس في منطقة المواصي الساحلية، وهذا أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. في المناطق الشرقية للقطاع بشكل كامل أيضا تسمع أصوات انفجارات ما بين حين وآخر، هي ناجمة عن عمليات قصف للمدفعية الإسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في المرحلة الحالية. ونحن نتحدث ليلى عن المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية تتجاوز مساحتها 70% من مساحة قطاع غزة، حيث تتواجد القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات تجريف، تقوم بعمليات أيضا نسف، وتقوم بعمليات حقيقة يعني تدمير للبنية التحتية ولمنازل المواطنين المتبقية داخل هذه المناطق في المناطق الشرقية للقطاع، عدا عن مدينة رفح المحتلة بشكل كامل، ومدينة بيت حانون في شمال القطاع أيضا هي محتلة بشكل كامل. المساحة المتبقية حقيقة من القطاع وهي 30% في المرحلة الحالية ليلى، القوات الإسرائيلية أيضا تكثف في الساعات الماضية وخاصة خلال 24 ساعة الماضية من غاراتها وملاحقتها للفلسطينيين، فأكثر من 20 شهيدا ارتقوا فقط في ساعات قليلة في مدينة غزة هنا في دير البلح في وسط القطاع وفي خان يونس أيضا في جنوب القطاع، عاد عن جباليا شمال القطاع. فالساعات الماضية أي ساعات 24 ساعة الماضية كانت هناك حدة كبيرة للغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع، استهدفت من خلالها القوات الإسرائيلية تجمعات للمواطنين وأيضا سيارات مدنية كما حدث هنا شرق دير البلح وكما حدث في منطقة السرايا وسط مدينة غزة، عاد عن استهداف أيضا شقق سكنية فجر الأمس في مناطق متفرقة في القطاع، وهذا أدى إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا في الوقت الحالي. كل هذه التطورات حقيقة الذي يتابعها المواطن هنا في قطاع غزة بعين من حقيقة الترقب، بعد خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن مسودة الاتفاق الجديدة يوم الجمعة الماضي، وأن الرئيس الأمريكي قال بشكل واضح بأن هناك اتفاق تاريخي سيدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القادمة بالتقريب.

0: وجهات النظر والاتفاق بشكل كامل ما بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، وعلى ما يبدو بأن الجانب الإسرائيلي الساعات الماضية رفع من وتيرة غاراته على غزة، وكأنه يعطي مؤشرات غير إيجابية في المرحلة العليا على خطة الرئيس الأمريكي وهذه المسودة من الاتفاقية الجديدة. ولكن في المقابل تماما أيضا ليلى، نتحدث حقيقة عدا عن التصعيد الإسرائيلي المستمر عن الوضع الإنساني المتفاقم، وخاصة داخل المستشفيات التي تعاني الأمرين على وقع استمرار التصعيد العسكري ضد المنظومة الطبية والصحية، وخاصة باستهداف أحد أبرز المستودعات الطبية في مدينة دير البلح خلال الساعات الماضية.
1: شكرا جزيلا لك إذن أشرف أبو عمرو على هذه التفاصيل، ونتابعها طبعا أولا بأول. في الأثناء أفاد مصدر قيادي في حماس للجزيرة بأن الحركة تواصلت مع الوسطاء و طلبت موقفا واضحا من تصعيد الاحتلال الأخير في غزة، وطلبتهم بالتدخل المباشر لإلزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار. وأضاف المصدر القيادي في حماس للجزيرة أن الحركة أكدت للوسطاء أن استمرار الاعتداء يعرقل تنفيذ الاتفاق والتفاوض على الجدول الزمني. وينضم إلينا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومن القاهرة الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني. أهلا وسهلا بكما. وأبدأ معك دكتور رائد، يعني مع استمرار سقوط القتلى في القطاع يوميا واتهام حماس لحكومة نتنياهو بأنها هي من يعطل الاتفاق، هل ترون أن الوسطاء وحماس تناشدهم الآن يملكون بالفعل أدوات ضغط حقيقية على إسرائيل؟
2: مساء الخير لك خديجة ولضيفك ولجميع المشاهدين. يعني عندما نتكلم عن الوسطاء يمتلكون أدوات ضغط، قطعا يجب أن يمتلك الوسطاء أدوات ضغط، خاصة عندما نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية. هذا اتفاق قدم الوسطاء به اقتراحاتهم، حتى أنه يعني كما ذكرت تسريبات لجريدة هارتس الإسرائيلية من أن هذا الاتفاق أصلا كان اتفاق إسرائيلي وقدم لميلاديروف، وأن حتى نتنياهو أقنع ترامب به. ولكن المفاجأة الإسرائيلية كانت عندما وافقت حماس على هذا الاتفاق. فالرهان الإسرائيلي على عدم موافقة حماس أتى بعكسه، وافقت حماس على هذا الاتفاق. الآن لا يمكن الحديث أن هناك يعني سوء تقدير للموقف الإسرائيلي. الموقف الإسرائيلي واضح، الفعل الإسرائيلي واضح، وإذا لم يتدخل الوسطاء وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم موقفا صارما، فإن هذا الاتفاق سيبقى في مهب الريح، وهذا ما يريده نتنياهو بالمناسبة. حتى أن دور الوسطاء تعدى ذلك، عندما قدم القيادي الفلسطيني رئيس التيار الإصلاحي محمد دحلان تعليقه على أنه قام بالاتصال شخصيا بكوشنير، وأن كوشنير وعده مع يوم الأحد لن يكون هناك عمليات استهداف إسرائيلية للفلسطينيين، إلا أن هذا كذلك باء بالفشل. وبالتالي دور الوسطاء في هذه المرحلة ليس فقط دور وسيط، وإنما هو دور الوسيط الضارم عمليا. إذا أراد الوسطاء أن تستمر عملية السلام في المنطقة وأن تقف الحرب،
1: ولكن هذا نظريا، يعني إذا كان الوسيط يعني لم يظهر الحياد الذي يطالب به الأطراف تبقى هناك علامة استفهام كبرى. وإذا أردنا أستاذ حسام الدجني أن نتحدث عن علامات استفهام، يعني كان للتو الدكتور رائد يتحدث عن مفاجأة تفاجؤ إسرائيل بموقف حماس والمرونة التي سماها البعض بمرونة من جانب حماس التي أظهرتها، ولكن في النهاية هناك من ذهب إلى ربط ملف السلاح بالانسحاب الكامل من غزة، ولكن هذا يعتبره بجوهره تعطيل مقنع للاتفاق. ما هو ردكم؟
3: يعني بعد التحية لك خديجة ولضيفك ولكافة المشاهدين، في تقديري هذا يطرح تساؤلا، ماذا يريد نتنياهو من قطاع غزة؟ هل يريد أمنا؟ الاتفاق يحقق أمن لإسرائيل، لأنه لم يعد بعد ذلك أي سلاح في قطاع غزة، والسلاح سيكون بيد لجنة التكنولوجيا.

0: الديمقراط التابعة لمجلس السلام الذي يرأس دونالد ترامب، والذي جاء بناء على تفويض من قرار مجلس الأمن 8203. وبذلك هذا أولا، لكن إسرائيل ما تريده في تقديري هو تهجير وقتل أكبر عدد ممكن من السكان وتهجير باقي السكان والسيطرة على قطاع غزة، تمهيدا للسيطرة على الضفة الغربية وتوسعة إسرائيل وبناء إسرائيل الكبرى. إذا كان نتنياهو وفي تقديري هو كذلك، وهو ما أدركته الولايات المتحدة والمعلومات التي ربما خلال الساعات القادمة قد يتم إطلاع الإعلام عليها، هناك اتصال جرى بين كوشنر يعني في الساعات القليلة الماضية ونتنياهو، هناك توبيخ كبير من الولايات المتحدة، وهناك جهد من الوسطاء يبذل فيما يتعلق بالحديث عن ما يجري. ما يجري فعلا حماس عندما قبلت هي والفصائل، لم يكن هناك حتى إجماع داخل حماس ولا داخل الفصائل، وتابعنا موقف حركة الجهاد الإسلامي من هذا الاتفاق. لذلك عندما قررت حماس وأقنعت الفصائل الفلسطينية وأقنعت القاعدة الحمساوية بهذا الاتفاق الذي بالتأكيد كما قال الأستاذ دكتور رائد حول أنه أصلا كان بهندسة إسرائيلية، وأيضا ميلادينوف عندما نظر له ودون أغلب بنوده التعديلات التي جاءت عليه لم تكن عميقة، يعني كانت تعديلات طفيفة إلى حد ما، قبلتها حماس وكانت فعلا المفاجأة. الآن الكرة بيد من؟ بيد الغزيين الذين يقتلون كل يوم أم بيد مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترامب وبيد الوسطاء؟ لذلك أول خطوة يجب أن تبدأ أولا أن يعلن الوسطاء والضامنون وعلى رأسهم الولايات المتحدة أن نتنياهو وإسرائيل تعطل هذا الاتفاق. ثانيا أن يخرجوا ببيان واضح لمجلس الأمن بأن قرار 8203 يعني هناك تعطيل من الطرف الذي يعطل وهي إسرائيل، وبذلك يكون هناك اتخاذ خطوات دولية أممية أكثر تأثيرا على نتنياهو وعلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن المقاومة لم يعد لديها ما تقدم أكثر من ذلك إلا أن تقبل بالإبادة وبمعادلة القتل اليومي وبمعادلة التجويع اليومي. هذا هو الحقيقة. أما أن يضع نتنياهو كما ذكرت هارتس النقاط الثلاثة، في تقديري لم يعد هناك عقل يستطيع أن يبرر نتنياهو ما ذكرته هارتس كان دقيقا، لأنه بالتأكيد البدء بالمرحلة الأولى هو مطلب الوسطاء ومطلب ميلادينوف لاستكمال ما جاء بشرم الشيخ من اتفاق.
1: دكتور رائد، وأنت تسمع هذا الكلام، يعني هل هو ربما يصنف على أنه من باب التفكير الرغبوي أن تصل الولايات المتحدة إلى هذا الحد أن فعلا تحمل إسرائيل المسؤولية؟ ما الذي يمكن أن يؤثر فعلا على الموقف الأمريكي، خصوصا وأن ترامب منشغل بجبهات عديدة وعلى رأسها إيران؟
2: يعني نعم، أعتقد أنه قد نكون نفكر رغبويا عندما نتخيل أن تخرج علينا الولايات المتحدة الأمريكية بمواقف كهذه، ولكن لا يمكن إغفال أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك العديد من الأدوات التي إن قالت لإسرائيل افعلي ستفعل. كذلك لا يمكن إغفال أن الوسطاء لديهم قدرة في التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نلاحظ أنه حتى في الحرب على إيران هناك دور للوسطاء وهناك تأثير للوسطاء في مسار الحرب وفي معادلاتها وفي الموقف الأمريكي. إذا الوسطاء لا يمكن أن يقولوا أنه لا يملكون أدوات، والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تتضرع أنها لا تملك أدوات، لأنه بات واضح لدى كل الأطراف حتى الداخل الإسرائيلي، وهذا ما شهدناه على صفحات الجرائد وعبر التصريحات التي يقدمها المسؤولين. لا، نتنياهو لا يريد إلا شيء واحد، وهو إبقاء هذه الحروب مستعرة، تارة لأنه لا يمتلك أي خيار آخر، ولا يمتلك أي مشروع سلام. اليوم ما يرعب نتنياهو هو اليوم التالي لقطاع غزة، لأن هذا اليوم التالي كذلك أصبح يفرض يوم تالي في الضفة الغربية. إعادة تموضع حماس التي بات يتكلم عنها المسؤولين الإسرائيليين، هذه إعادة التموضع ليست فقط إعادة تموضع من الطابع العسكري إلى الطابع السياسي، بل أنها إعادة تموضع داخل البنية الحزبية والقيادية الفلسطينية. ولذلك هم باتوا يحاول، بات نتنياهو يحاول أن يعيد صياغة الاتفاق ليستجيب لشروطه وليجعله اتفاق غير قابل للتطبيق، أو أن إسرائيل لن تقوم بدفع التزاماتها عندما يضع نزع السلاح كامل، ومن ثم إسرائيل تقوم بهذه الخطوة.
1: نعم.
2: هذا عمليا إعادة صياغة للاتفاق ضمن الشروط الإسرائيلية التي لم تقدم أصلا منذ البداية.
1: أشكرك دكتور رائد النعيرات من نابلس، وأشكر أيضا حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة. وننتقل الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ أفادت السلطات الروسية بارتفاع عدد قتلى سقوط حطام المسيرة الأوكرانية في غلينتشيك الواقعة في الجنوب الروسي إلى 6، إضافة إلى نحو 40 مصابا. وكانت مصادر روسية أكدت مقتل 3 أشخاص في هجمات أوكرانية بالمسيرات على جزيرة القرم. في الوقت ذاته أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت بالمسيرات 4 سفن أوكرانية في البحر الأسود وميناء نيكولايف، وقالت إنها كانت تنقل شحنات عسكرية. أما حاكم مقاطعة أوديسا فقال إن 10 أشخاص أصيبوا بجروح بعضهم حالته خطيرة، وذلك في قصف روسي استهدف منشأة نقل مدنية. من جديد أرحب بمراسلينا من موسكو أمين درغامي، ومن كييف عمر الحاج. أمين وعمر، نجدد التحية وأبدأ معك هذه المرة أمين، لتطلعنا على ما تقوله موسكو بشأن هذه التطورات واستعدادها لتقديم أي شكل من أشكال التنازل. تفضل.
3: نعم ليلى، الميدان اليوم عرف أحداثا كثيرة. قالت السلطات الروسية في إقليم كراسنودار إن عدد قتلى الهجوم الأوكراني على مدينة غلينتشيك، وهي مدينة ساحلية على البحر الأسود، ارتفعت هذه الحصيلة إلى 6 قتلى وأكثر من 40 جريحا. وطبعا هذه المدينة هي مدينة اصطياف بالدرجة الأولى، تقع ما بين مدينتي توابسي ونوفوراسيسك، هاتين المدينتين اللتان كانتا تتعرضان لهجمات بالمسيرات الأوكرانية طوال الأشهر الأخيرة، سواء لبنى تحتية نفطية كما حدث في توابسي على سبيل المثال قبل نحو شهرين، أو ميناء نوفوراسيسك هو أكبر ميناء روسي على البحر الأسود. ولكن هذه المدينة كانت نسبيا بمنأى عن الهجمات الأوكرانية، ولكن مطار هذه المدينة كان منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022 مغلقا، إلى أن السلطات الروسية ارتأت العام الماضي إلى إعادة فتحه، وبالتالي تم إعادة تسيير الرحلات الجوية للإقبال الكبير الذي يشهده هذا المنتجع الصيفي من قبل السياح الروس. عدا ذلك وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن أن قواتها سيطرت على بلدتين جديدتين في خاركيف، ضمن ما تقول موسكو إنه حزام أمني أو منطقة عازلة تحاول إنشاءها داخل مقاطعة خاركيف على طول حدودها. نعم. وتحدثت عن إسقاط أكثر من 600 مسيرة. كل هذا التصعيد لربما يوحي بأن أي حل سياسي أو عودة عجلة الدبلوماسية لتدور يبقى أمرا بعيد المنال، ولا صوت يعلو فوق صوت الضربات المتبادلة وأيضا التصعيد على الأرض.
1: التصعيد على الأرض بالفعل أمين، وهذا ما نتابعه أيضا على الجانب الأوكراني. عمر، ماذا تقول كيف بهذا الخصوص؟
4: ليلى، لعلي أبدأ من حيث انتهى الزميل أمين حول التصريحات الروسية الأخيرة التي تتحدث عن تقدم في مقاطعة خاركيف. في سؤال مباشر للجزيرة للناطق باسم القوات الأوكرانية المشتركة حول هذا التقدم الروسي الأخير في خاركيف، نفى تماما الادعاءات الروسية وقال إن لا صحة للأخبار التي تتحدث عن سيطرة روسيا على بلدتين في هذا المحور، مضيفا إلى أن هذا جزء من ما سماه بالدعاية الروسية على الأرض، وتصوير الأمر دائما أن روسيا هي لها اليد الطولة في تلك المناطق. بالإضافة أيضا لنقطة أخرى ذكرتها ليلى في الحديث عن الموانئ، كان لنا لقاء أيضا مع مدير مؤسسة الموانئ الوطنية الأوكرانية، تحدث بإسهاب عن وضع الموانئ في أوكرانيا وظروف تشغيلها. بداية قال إن السفن، أن المؤسسة الوطنية الأوكرانية لا تملك أبدا أي سفن الآن على الأقل في هذه المرحلة لتبحر في البحر الأسود أو باقي المناطق، وأن كل ما تمتلكه هو سفن تعمل أو المؤسسة العاملة على نهر الدانوب. تحدث أيضا أن الشركات الأجنبية التي عادت إليها مسؤولية تحميل أو إنزال البضائع في الموانئ الأوكرانية تقلع هي وبحارتها وكوادرها عن التوجه إلى الموانئ الأوكرانية، ذلك أن روسيا تستهدف بشكل مباشر هذه السفن ولا تلقي بالا للأعلام التي ترفعها أو جنسياتها. تحدث أيضا عن تدمير كبير جدا في هذه المؤسسات ومراسي التحميل، وأيضا قال إن هذا نهج مركز من الجانب الروسي، وهذا سيشكل عبئا على سلاسل التوريد فيما يخص الغذاء والحبوب في أوكرانيا، مع أن وزير الأغذية والزراعة الأوكراني كان في تصريح سابق له قال إن صادرات أوكرانيا من الحبوب ارتفعت بنسبة 55%. أيضا في التصريحات الخاصة للجزيرة قال رئيس مؤسسة الموانئ الأوكرانية إن وإن كانت البلاد قد كسرت الإغلاق الروسي أو الحصار الروسي على الموانئ البحرية، ولكنها تستفيد من الشحنات سواء عن طريق القطارات أو حتى عن طريق الدانوب، لكنه أضاف أن هذه الوسائل ذات طاقة استيعابية بسيطة جدا أو صغيرة جدا مقارنة مع ما تحمله السفن والحاملات البضائع البحرية.
1: طبعا هذا يأتي في وقت هناك إجراءات أمنية تتخذ في أوكرانيا وتغييرات كبيرة على صعيد رئيس الاستخبارات مثلا، ما أهميتها ودلالتها؟ عمر تفضل.
4: الرئيس الأوكراني في الفترة الأخيرة اعتاد على التغيير دائما في أجهزة الحكم والسلطة مدفوعا كما يقول بتجديد الدماء، ولكن هذا أيضا لا ينفي استخدامه لأشخاص أو شخصيات ومسؤولين كانوا قد شغلوا مناصب في وقت سابق، على رأس هؤلاء التعيين الذي جرى اليوم لوزير الدفاع الأسبق رستم عمروف الذي سلمه زيلينسكي إدارة الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، وقال إنه قادر على إدارة هذا الملف، بالإضافة إلى ملف التنسيق على مستوى المعلومات والدفاع وأيضا على المستوى الدبلوماسي مع الولايات المتحدة بشكل خاص وباقي دول الحلفاء، كما قال لتجهيز لمسار دبلوماسي يفضي إلى إنهاء الحرب، ولكن دون أن يتحدث عن تفاصيل عن هذا المسار.
1: أشكرك جزيلا عمر على هذه التفاصيل. التغطية مستمرة، معك عبد السلام محمد، تفضل.
5: شكرا لك ليلى. رأس الساعة، تغطيتنا مستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن مفاوضات مع إيران بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وإن اتفاقا آخر يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني سيأتي بعده. وأضاف ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء اليوم. هذا وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن القوات الأمريكية جاهزة لدعم السفن التجارية الراغبة بعبور مضيق هرمز. في طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي، وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز. من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إن طهران لا تسعى لتوسيع دائرة التوتر، ولكنها ستتحرك بقوة للدفاع عن أمنها ومصالحها ووحدة أراضيها. في هذه الأثناء، قال الحرس الثوري الإيراني إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة من طراز MQ-9 في مضيق هرمز. نبقى في متابعة كل هذه التطورات ينضم إلينا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. نبدأ مع فادي منصور، وما يفهم من التصريحات الأخيرة وما ستتم مناقشته وفقا للرواية الأمريكية؟
6: نعم عبد السلام، باستثناء ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مفاوضات مقررة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي هنا في واشنطن مع الجانب الإيراني وتتعلق بإطار اتفاق معني أولا بالفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز، ومن ثم الانتقال إلى ما يصفه الرئيس الأمريكي باتفاق على تفكيك البرنامج النووي الإيراني. البيت الأبيض يمتنع عن التعليق. أنا تواصلت اليوم مع المكتب الإعلامي للبيت الأبيض بمجموعة من الاستفسارات، خصوصا في ضوء النفي الإيراني لوجود أي مفاوضات مع واشنطن بخصوص القضايا التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بموجبها ونزولا عند طلب الحلفاء كما قال وأيضا طلب إيران قرر الوقف هذا الهجوم غير المسبوق كما كان سبق أن أعلن على إيران، وغير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية وفق تعبيره. البيت الأبيض رفض تقديم أي إيضاحات بشأن مصير هذه المفاوضات، التعليق على النفي الإيراني إذا كانت هذه المفاوضات لا تزال قائمة بأي صيغة، هل هي مباشرة أو غير مباشرة، ومن سيمثل الجانب الأمريكي فيها، فضلا عن الإطار الزمني الذي يمنحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى الاتفاق، خصوصا أنه قال أن وقف هذا الهجوم مرهون بالتوصل إلى صفقة بسرعة حول العنوانين الأساسيين مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. كل ما قدمه البيت الأبيض حول هذه الاستفسارات التي حملناها للمكتب الإعلامي هو إحالتنا على ما سبق أن صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحقيقة الرئيس دونالد ترامب لم يقدم أي تفاصيل واضحة بهذا الشأن ولا تفاصيل تتعلق بإطار هذه المفاوضات وكيفية إجرائها وكيفية التواصل فيها، وإن كان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يندرج في نمط اعتدنا عليه خلال الأشهر الخمسة الأخيرة منذ اندلاع هذه الحرب من التصعيد الكلامي، التهديد بإجراءات عسكرية غير مسبوقة ضد إيران، وقف هذه الإجراءات، الحديث عن مفاوضات، التوصل إلى اتفاقات، ومن ثم العودة إلى جولة أخرى من التصعيد، ذلك رغم توقيع مذكرة التفاهم في يونيو حزيران الماضي ما بين واشنطن وطهران بوساطة باكستانية وأيضا بوساطة قطرية ساهمت في تدليل مجموعة من العقبات، وبالتالي ننتظر لنرى أي موقف جديد قد يعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما من الواضح أن البيت الأبيض يترك هذا الأمر للرئيس الأمريكي الذي من المقرر أن يكون لديه فعالية مفتوحة اليوم لتوقيع قرار تنفيذي عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت الدوحة، قد يدلي ببعض المواقف إذا لم يكن قد نشر قبل ذلك عبر منصته تروث سوشيال أي مواقف تتعلق بهذه المفاوضات المزمعة مع إيران، علما أن القيادة المركزية وفق ما أبلغنا به المتحدث باسم القيادة المركزية قوات الأمريكية في المنطقة على أهبة الاستعداد وهي منتشرة بشكل يسمح لها بالقيام بأي مهمات عسكرية، في إشارة ربما إلى أي قرار قد يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما باستئناف هذه العمليات فضلا عن عملها على تسهيل عبور السفن عبر مضيق هرمز والذي تصفه القيادة المركزية بأنه مضيق دولي في رد على المزاعم الإيرانية. عبد السلام،
5: أبقى معك ربما في الانعكاسات لهذه التصريحات الرسمية من الرئيس دونالد ترامب، ربما الأسواق شهدت تغييرا فيما يتعلق بالأسعار، لكن ماذا عن التفاعلات السياسية من قبل المعارضين لهذه الحرب والاستمرار فيها ومن المؤيدين لها داخل أروقة السياسة الأمريكية؟
6: نعم عبد السلام، كما أشرت وهناك أيضا نمط آخر من الرئيس الأمريكي في إطار تصريحاته التي تدفع باتجاه التصعيد وتحذر من مغبة عدم امتثال إيران لرغباته فيما يتعلق بالتوافقات أو الوصول إلى اتفاقات ومن ثم التراجع عن هذا التصعيد قبل فتح الأسواق يوم الاثنين، نرى تفاعلا معتادا من قبل الأسواق سواء سوق الأسهم الذي افتتح على انتعاشة فضلا عن تراجع أسعار النفط، لكن في المقابل على المستوى السياسي هناك اشتباك سياسي واضح، المعارضة التابعة للحزب الديمقراطي في الكونغرس تعتبر أن ما يقوم به الرئيس الأمريكي خصوصا توجهه إلى هجوم غير مسبوق على إيران ومن ثم التراجع عنه، تعتبر أن هذا تخبطا، أن الرئيس الأمريكي غير قادر على الانتصار بهذه الحرب وليس لديه أي استراتيجية، في حين أن الأصوات داخل الحزب الجمهوري التي تدعم الرئيس دونالد ترامب في حربه هذه على الموقف العلني تعتبر أن الرئيس دونالد ترامب يدرك ما الذي يقوم به، ولكنها ترى أنه ربما لا يمكن التعامل مع ما تصفه هذه الأصوات بالنظام الإيراني إلا بخيار الحرب الشامل، وإن كانت هناك أصوات قلقة داخل الحزب الجمهوري قبيل انتخابات نوفمبر تعتبر أن ما يقوم به الرئيس الأمريكي خصوصا في الملف الإيراني وتداعياته على مستوى غلاء الأسعار والتضخم قد يضر بحظوظ الجمهوريين بالفوز في انتخابات نوفمبر أو الاحتفاظ بسيطرتهم على الكونغرس بمجلسين.
5: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسل الجزيرة من البيت الأبيض على كل هذه الإيضاحات. نذهب إلى عمر هواش الذي يتابع لنا المواقف الإيرانية والتي جاءت مخالفة للإعلان من الرئيس دونالد ترامب. ما الذي يفهم من هذه المواقف؟
7: نعم بالفعل عبد السلام، هناك رواية متناقضة مع ما جاء به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي فند كل ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تقول طهران أنه لا توجد مفاوضات جارية ولا خطة لأي مفاوضات لا مباشرة ولا غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن الوفد الإيراني المفاوض هو موجود في العاصمة الإيرانية طهران، وأنه لا خطة لأجل مغادرة هذا الوفد إلى أي مكان، ولا خطة أيضا لاستقبال أي طرف له علاقة بالمفاوضات هنا في العاصمة طهران. كذلك نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن يكون هناك اتفاق مع واشنطن على مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا المضيق سوف يبقى مغلقا طالما استمرت التهديدات الأمريكية، استمرت ما وصفها بالاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، واستمر أيضا ما وصفه بانتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم، لا سيما الحصار البحري الذي أعيد فرضه على الموانئ الإيرانية، فضلا عن إعادة فرض العقوبات على النفط الإيراني وعدم تحويل إيران أيا من أموالها المجمدة بموجب ما جاء في مذكرة التفاهم ذاتها. لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال عبد السلام ألا تكون هناك رسائل يتم تبادلها مع الولايات المتحدة الأمريكية دائما من خلال رصدنا للمواقف الإيرانية كذلك الأمريكية لا سيما الصادرة عن ترامب. ترامب كان دائما يعتبر تبادل الرسائل مع واشنطن بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء أنه مباحثات مفاوضات، لكن الطرف الإيراني لا يعتبر ذلك مفاوضات. هذا الأمر مهم خاصة أننا كنا نتحدث خلال الساعات الماضية عن اتصالات مكثفة كان قد أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد جيش باكستان المشير عاصم منير، حيث اتصل به مرتين خلال 24 ساعة، لذلك هذا الأمر قرئ على أنه يمكن أن يكون هناك تبادل رسائل جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الطرف الباكستاني، فضلا عن اتصالات أيضا أجراها وزير الخارجية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أيضا اتصالين خلال 24 ساعة، اتصال آخر مع وزير خارجية تركيا قبل ذلك، وهناك أنباء أيضا عن اتصالات مع الوسيط القطري إضافة إلى سلطنة عمان. سلطنة عمان أيضا مهمة في هذا الإطار لأن هناك مفاوضات مع السلطنة إيرانية عمانية حول مضيق هرمز. هذه المفاوضات والمشاورات تقول طهران إنها بلغت مراحل متقدمة وإنها في مراحلها النهائية وإن حققت تقدما وأن سلطنة عمان تبدي تعاونا مع طهران بشأن المقترح الموجود حاليا على الطاولة. يتحدث الإيرانيون في هذه المرحلة عن أن هناك مقترح لفتح مسار جديد ومؤقت في مضيق هرمز بحيث يؤمن مصالح البلدين إيران وعمان في مضيق هرمز ويحفظ لكل منهما ما تسميه طهران بالسيادة الوطنية على مضيق هرمز. هذا المسار أو المقترح يقضي بدخول السفن من مضيق هرمز إلى المياه الخليجية من الجانب الإيراني وخروجها أيضا من الجانب العماني. التوصل إلى حل ما في مضيق هرمز قد يعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تقدم في مضيق هرمز، وهذا الأمر من شأنه بطبيعة الحال أن يدفع بالمفاوضات أو تبادل الرسائل على الأقل مثل ما تقول طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يعيد الطرفين رويدا رويدا خطوة خطوة إلى مذكرة التفاهم.
5: نعم شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة كان معنا من طهران. إذن تعود مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز إلى الواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني بشأن فتح المضيق، وتراجعه أيضا عن تنفيذ ضربة على طهران في وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية عملها على التوصل إلى اتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق. في التقرير التالي يلخص الزميل حسان مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب وإلى اليوم.
8: محاولة للعبور من حافة الهوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة ميلين بحريين، مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 من فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يومياً في المضيق من 120 سفينة شحن يومياً قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يومياً طيلة فترة الحرب، وصولاً إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته، بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصراً شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها أن تستمر 60 يوماً دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة ودفع عمان مع عدد من الدول في 24 من يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية، عبر منها 21% من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها، لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 من يوليو تموز سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو، لكن إيران رفضت المناصفة معتبرة أن المسار الدولي القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها، إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكاً على إيران وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضاً. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل، لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها. ويبقى مصير الحرب مرهوناً بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أماناً.
5: ينضم إلينا في الأستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكما. وأبدأ مع الدكتور العتيبي في محاولة لتفكيك هذا المشهد المعقد الآن بين نفي

0: وإثبات من الأطراف. هل يمكن فهم التصريحات الأمريكية والتصريحات الإيرانية من زاوية بأنه قد لا يكون هناك تواصل مباشر لكن هناك رسائل متبادلة؟
1: هو في النهاية عبد السلام نحن لا نعلم ما يحدث خلف الأبواب المغلقة. واضح بأن الدبلوماسية تعمل بشكل كبير، بالتالي هذا أدى إلى أن هذه العملية بشكل لا تحدث عملية التصعيد الكبيرة التي قام بها الرئيس الأمريكي. الآن هناك تصريحات عديدة، في النهاية كل طرف يخاطب، ليس فقط يخاطب الطرف الآخر لكن أيضا يخاطب الوسطاء، يخاطب الجمهور الخارجي والجمهور الداخلي لديه في الدولة. فنجد أن الجانب الإيراني على سبيل المثال، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية تحدث اليوم بأن لا يوجد وفود تذهب من إيران ولا وفود تستقبلها إيران، وهو بمعنى يعطي إشارة بأن إيران ليست منخرطة في مهلة 48 ساعة التي تحدثت عنها التقارير الأمريكية. بالتالي إيران ما زالت مصرة على موقفها ولا ترضخ للتهديد. في نفس الوقت الرئيس الأمريكي تحدث بأن دول المنطقة قالت له أن هناك صيغة تفاوض أو اتفاقية بدأت تتشكل فيما يخص مضيق هرمز على سبيل المثال. بالتالي كل طرف يتحدث بطريقة معينة لجمهوره، يحاول الجانب الأمريكي أن يوضح بأنه هو الأمر تم تحقيقه، الجانب الإيراني لا يبين ذلك. بالتالي كل طرف يتحدث، لا نعلم إذا كانوا في خلف الأبواب المغلقة يتحدثون فعليا، وهذا أعتقد صراحة نستبعد هذا الشيء نظرا لأن هناك احتقان في المشهد السياسي بشكل كبير. لا أعتقد بأن هناك تواصل مباشر، لكن هناك وسطاء يعملون لنقل الرسائل بين الطرفين. واضح الآن حسب التقارير بأن هرمز بدأ يتحرك الملف، وهو الملف الأكثر تقدما نظرا للجهود الكبيرة للوسطاء والجهود الكبيرة لسلطنة عمان التي تعمل بشكل حثيث مع الجانب الإيراني لمحاولة عبد السلام إيجاد مخرج ليس فقط لإيران، مخرج للمنطقة من هذه الحالة الكبيرة. بالتالي هذا أمر مهم جدا في هذه الفترة.
0: إذا أردنا دكتور سليم أن نوصف هذه المرحلة، أن هناك مع طول أمد الأزمة وكثرة مراحل التصعيد والتفاوض هناك أنماط معينة تتشكل، مثلا عباس عرقجي في فترة ماضية كان يقول نعم لم يكن هناك تفاوض قبل إسلام أباد لكن الرسائل لم تنقطع لأننا كنا نتلقى الرسائل ونرسل أيضا عن طريق الوسطاء. توصيفك لهذه المرحلة رغم كل التصعيد، الرئيس الأمريكي الآن عندما يقول أنه كان على وشك يعني إطلاق عملية لا تشبهها إلا الحرب العالمية الثانية، فكيف يمكن أن نوصف هذه المرحلة وهذه التصريحات؟
2: عادة نقول أن التاريخ يكرر نفسه عندما يكون هناك فترات من السنوات عقود ونلاحظ أن هناك نوع من الأحداث تعيد نفسها، ولكن الآن في هذا الصراع التاريخ يكرر نفسه خلال أسابيع. ما نشهده هو ما شاهدناه منذ بداية هذا الصراع، بمعنى إن كان من جهة التهديدات إن كان من جهة التصريحات، والتهديدات المقابلة والتصريحات المقابلة. على سبيل المثال كما تفضلت في موضوع المفاوضات، منذ بداية تصريحات الرئيس الأمريكي أن هناك تبادل رسائل كان هناك نفي إيراني طوال الوقت، ثم من بعدها جاء التصريح إيراني أنه فعلا كان هناك بعض تبادل رسائل أو المفاوضات أو المشاورات. الآن التاريخ يكرر نفسه، هذه التهديدات أتت، تصريحات أن هناك مفاوضات، أن هناك تقدم من أجل الوصول إلى اتفاق، هناك نفي إيراني بالمطلق ولكن هناك تأكيد إيراني على نقاط معينة، هناك مستويين من المشاورات أو تبادل الرسائل. الأول على مستوى المضيق بين إيران وسلطنة عمان في محاولة التوصل لاتفاق، رغم التأكيد الإيراني أن هذا الاتفاق غير مربوط مع الأمريكيين، ولكن الاتفاق على مضيق هرمز يعني عملياً إعادة تنشيط المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران والعودة إلى مذكرة تفاهم، بحسب ما سرب أيضا أن الشروط، وكأننا نعود إلى 6 أبريل هو عشية وقف إطلاق النار في 7 أبريل إلى نفس الشروط، بمعنى فتح المضيق، رفع الحصار ووقف الأعمال العدائية.
0: وقد دكتور العتيبي يفهم أيضا بأن الرئيس الأمريكي تحدث عن التقدم في ملف مضيق هرمز لأنه أشار إليه تحديدا، وهناك نحن نعلم أن التفاوض العماني الإيراني متواصل، الحديث الآن عن مسار جديد يتفق عليه الطرفان لكنه لا يعني بالضرورة إذا ما تم الاتفاق عليه من الجهة الإيرانية أن يكون ذلك فتحا للمضيق، فكيف نفهم هذه العقدة؟ هل إذا ما خرج الآن شيء بين العمانيين والإيرانيين ننتظر رد الفعل الأمريكي عليه، وهل يعتبر وسيلة لفتح المضيق؟
1: قد يكون عبد السلام، لأن الجانب الإيراني ربط الاتفاق مع عمان ليس بفتح المضيق لكن قال سيفتح إذا توقفت الهجمات الأمريكية.

0: يضع الكرة في الملعب الأمريكي بأنه يجب أن توقف العمليات العدائية تجاه إيران، بعد ذلك يفتح المضيق. بالتالي هو لا يقدم تنازلا مباشر بحيث أنه تعرض للضغط، هو يحاول أن يضع تنازلا لكنه مشروط، بالتالي يستطيع هو أن يسوقه داخليا بأنه أوقف عمليات عدائية أمريكية تجاه المضيق. بالتالي المحادثات الآن هو الجانب الإيراني يحاول أن يفصلها بشكل كبير، لكن المسار هو يحاول أن يفصل المسار السياسي مع الولايات المتحدة عن المسار الملاحي مع عمان، لكن في النهاية إذا تحقق المسار الملاحي هو في النهاية يخدم المسار السياسي في النهاية ويقدمنا في المفاوضات بشكل جدا كبير. هذا ما يحاول الجانب الإيراني أن لا يضع الضوء عليه حتى يبين بأنه هو تنازل بشكل كبير، بالتالي هو يحاول الفصل. موضوع المسارات أعتقد أنه هو يعني أصبح عقدة كبيرة، لأن واضح أن الآن حسب الحديث الإيراني بأن عرقجي قال بأنه في المراحل الأخيرة من هذا الاتفاق، بالتالي واضح أن الجانب الإيراني وصل إلى مرحلة وقناعة بأنه هو لا يستطيع الهيمنة على مضيق هرمز بالكامل، ولا يمكنها أن يجحف في حق العمانيين في الحفاظ على مياههم الإقليمية بشكل كبير ومصالحهم الوطنية. وبالتالي هناك استماع إيراني من للجانب العماني للقضية الأخرى بالطرف الآخر للجانب الآخر الذي يشاركه في المضيق، وهذا أمر مهم جدا. إن وصلنا إلى صيغة معينة تساعد في أن يكون هناك حركة للملاحة، أعتقد ستكون مهمة جدا لعمان ولدول المنطقة التي أوقفت العملية الكبرى والتصعيد الكبير الأمريكي أن تصل للجانب الأمريكي وتحاول أن تبين بأنه الآن وصلنا إلى بلورة صياغة معينة لهرمز، يجب الآن الانتقال إلى تخفيف الأعمال العدائية والانتقال إلى ملفات أخرى والعودة إلى مذكرة التفاهم، كون البند الخامس والسادس تحققوا والأول بدأ يتحقق بشكل أو بآخر، بالتالي هذا سيساعد في الاستمرار في العملية الدبلوماسية.
1: دكتور سليم، أيضا في ذات السياق نبقى موضوع المسارات ونضرب نماذج لما حدث سابقا في الموضوع النووي. في البدايات كان يتحدث الجانب الإيراني أن لديه عدد كبير من الخبراء وجاء بخرائط وبمعلومات وبدراسات، بينما الجانب الأمريكي اضطر لاحقا للجلوس حتى مع بعض الخبراء ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. الآن يتم الإشارة إلى هذا الموضوع في مضيق هرمز والتفاوض مع العمانيين بشأنه بأنه حضر عدد كبير من الفنيين ونوقشت خرائط ونحوه. الإشارة هنا إلى أن المفاوض الإيراني يتحدث بتفاصيل أكثر من مجرد النهاية بالنسبة للرئيس الأمريكي، افتحوا المضيق وحسب.
2: يعني موضوع النقاش التفصيلي ليس بجديد بين إيران وسلطنة عمان، هناك اتفاقات سابقة بين الجانبين في تحديد المياه الإقليمية وتحديد كيفية حساب المياه الإقليمية، وهناك اتفاقات في هذا الموضوع، بمعنى أن ليس جديدا على الطرفين. ما هو جديد هو المواءمة بين ما تريده إيران وما تريده سلطنة عمان. عمليا ما تريده إيران من فرض سيطرة معينة على المضيق، وما تريده سلطنة عمان وهو الحفاظ على القانون الدولي في المضيق، بمعنى أن لا يكون هناك رسوم عبور، أن لا يكون هناك تعريض لحرية الملاحة. على المستوى المفاهيمي النقاش هو أبعد من فقط المستوى التقني والخرائط، هناك صراع بين مفهومين أساسيين، مفهوم الحرية ومفهوم الأمن، وهذين المفهومين هما في صلب تكوين الدول، إلى أي مدى نتخلى من الحرية من أجل الحصول على الأمن. الآن في مضيق هرمز هو نفس الصراع، بمعنى أن الجانب الإيراني يشدد في كل تصريحاته على الأمن في المضيق، بينما المجتمع الدولي والدول الخليجية تشدد بشكل أولي على حرية الملاحة. هذا لا يعني أن المجتمع الدولي ودول الخليجية لا تريد الأمن في المضيق، ولكن المنظور لكل طرف، المجتمع الدولي والدول الخليجية تنظر إلى مفهوم الحرية أن تكون الملاحة حرة في المضيق، بينما الجانب الإيراني لأنه يريد وضع السيادة الإيرانية ينظر من مفهوم الأمن، ولو تعرض مفهوم الحرية في المضيق لبعض القيود التي يريد أن يضعها. إذن هذين المفهومين هما في الصراع، ليس فقط على مستوى الخرائط وتحديد المسارات.
1: أشرت دكتور العتيبي إلى مذكرة التفاهم، وبالأمس تحدثنا عن أن الإيرانيون يكررون العودة إليها. كان لافتا اليوم حديث لوزير خارجية إيران الأسبق محمد جواد ظريف، يقول ينبغي أن تكون الدبلوماسية حجر الزاوية للأمن القومي. يقول تتيح مذكرة التفاهم هذه فرصة للانتقال من نهج قائم على التهديد إلى نهج قائم على الفرصة، ويقول ينبغي أن يكون التوازن الشامل أساس السياسة الخارجية الإيرانية. ثم أشار إلى المضيق بقوله هو أداة تفاوض إيرانية وليس تنازلا يقدم. هذه التصريحات من حيث التوقيت ما الذي تشير إليه برأيك؟
0: هي تشير إلى عدة جوانب، يعني نظرنا لها عبد السلام، هو واضح بأنه تحدث عن هرمز وبالتالي يحاول أن يصل أن يكون على نفس الصفحة مع الجانب الداخلي الإيراني المتشددين، ولا يريد أن يخرج عن استخدام مضيق هرمز ككارت تفاوضي ما زال، لكنه يؤكد على الدبلوماسية. ونعلم أن جواد ظريف كان من الأشخاص الذين كانوا ضمن الاتفاق النووي الأول، وكان من المهندسين له من الجانب الإيراني، بالتالي حديثه الآن مهم جدا، حديثه عن أهمية الدبلوماسية، أهمية استغلال الفرصة بالنسبة للجانب الإيراني. هم يعلمون الآن بأن نافذة الوقت بدأت تقل بشكل جدا كبير، هناك مشاكل واضحة بين الطرف، يعني هناك اختلاف في استراتيجيات كل طرف التفاوض، وبالتالي هو يدعم الدبلوماسية. الجانب الإيراني يبحث دائما عن التفاوض بشكل خطوة بخطوة ببطء باستغلال كل فرصة وكل ملف ممكن، محاولة أن لا يصل للنهاية بشكل سريع، وهي جزء من الثقافة في النهاية. الجانب الأمريكي المفاوضين تغيروا، هم ليسوا المفاوضين الذين كانوا في 2015 الذي لديهم باع طويل في التفاوض والدخول في ملفات عميقة بشكل كبير. الآن هي مبنية على علاقات شخصية، بالتالي نجد أشخاص مقربين من الرئيس الأمريكي وهم تجار في النهاية، بالتالي هم رجال أعمال، ليس لديهم الصبر الكافي للحصول على الاتفاق، بالتالي هنا المعضلة الكبرى. بالتالي عندما ننظر إلى جواد ظريف، هو شخص يعلم أهمية الدبلوماسية وقيمة الوساطة وقيمة التفاوض قصدي، بالتالي هو يحاول أن يدفع الآن الجانب الإيراني لاستغلال هذه الفرصة بالانخراط بشكل أكبر. وحديث عن هرمز هو كأنه يتحدث للجانب الإيراني بأنه يجب تقليل من الضغط على هرمز، محاولة التعاون مع الجانب العماني وفتح أفق أكبر للدبلوماسية مع الجانب الأمريكي، بالتالي الحصول على منافع أكبر، خصوصا نحن نتحدث أن الجانب الإيراني كداخليا البلد منهك اقتصاديا، عانى من من من من عقوبات لسنوات طويلة، يعاني الآن من حصار، لديه مشكلة، لا يستطيع أن يصدر البترول بالنسبة للمنتجات والبضائع والتجارة، يهتم يعني 90% 70% تقريبا من مضيق هرمز، هو يعاني من هذا الجانب. بالتالي الانخراط في الدبلوماسية والحصول على منافع ستساعد الجانب الإيراني على محاولة أن يلملم ويرمم الدولة من الداخل، وبالتالي أيضا يكسب في هذه المفاوضات ويجنب نفسه والمنطقة الدمار.
1: دكتور سليم زخور، إذا ما نجحت هذه الجهود في الوصول إلى نتائج، هل يمكن أيضا النظر للموقف الأمريكي بأنه اختلف الآن، الدبلوماسية لم تكن فقط هي التي ستؤدي إلى نتائج، وإنما التهديد القوي، عودة وزير الحرب الأمريكي لتصريحاته القاسية، الحديث عن مشابهة الحرب العالمية الثانية، وبالتالي يمكن أن تمهد لنهج على مدى التفاوض للبنود الأخرى بذات الطريقة، أم الدبلوماسية تكون هي سيدة الموقف؟
2: يعني نتيجة بدأنا هذه المقابلة أن التاريخ يكرر نفسه، أعتقد أن التاريخ سيكرر نفسه مرة أخرى، لأن كل طرف متمسك بمجموعة من الثوابت، وهذا ما أفرزته مذكرة التفاهم. النص سمح بهذه الخلافات. الآن انفجر موضوع مضيق هرمز في تفسير بنود المذكرة، كل طرف فسر بما يراه مناسبا. الخوف أنه في حال عدنا إلى مذكرة التفاهم، يعني تم حل إشكالية مضيق هرمز مرحليا، لأن مضيق هرمز لن يكون حل دائم، خاصة إذا بقيت النظرة الإيرانية نظرة سيادية على مستوى المضيق. هناك خوف دائم أن يتم العودة إلى استخدام المضيق، يعني بمعنى إذا ذهبنا إلى نقاش الملف النووي أو نقاش رفع العقوبات عن إيران وكان هناك تعثر، هل سيبقى هناك إمكانية للعودة إلى مضيق هرمز أو للعودة إلى وسائل أخرى من قبل الجانب الأمريكي، بمعنى الضغط والتهديد؟ هناك دائما إمكانية لهذا الموضوع، والعلاقة بين الجانبين، لأن حتى الآن لا يوجد هناك ثقة بين الجانبين، وما زال هناك فجوة كبيرة بين المنطلقات الاستراتيجية، ولم يتمكن الجانبين من الوصول إلى نوع من تسوية حول هذه المنطلقات، لذلك على الأرجح سنعود إلى تكرار نفس التجربة.
1: تعليقك على هذه النقطة، نقطة أنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق، الرئيس الأمريكي سيقول ما أدى إلى هذه النتيجة هو التهديد، وليس النهج الذي صار فيه جي دي فانس مثلا.
0: 100%. الرئيس

0: سيعول دائما على موضوع أنه هو صاحب الفضل، وأن التهديد هو الذي تعامل مع الجانب الإيراني وليس الوسطاء، وليس أن هناك تغير في واستغلال الفرص في الجانب الإيراني. إذا كل طرف أخذ بتصريحات، فأعتقد أن هذه الأزمة لن تنتهي، لأن نحن نتحدث عن يعني لو قارناها بالمفاوضات الأولى، المفاوضات الأولى لم نعلم عنها حتى إعلانها النهائي، بالتالي كل طرف تنازل خلف أبواب مغلقة. الآن هناك مفاوضات على الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك مفاوضات تجري في الاتصالات الخلفية وفي أيضا في غرف المغلقة، بالتالي الموضوع معقد. ولا ننسى عبد السلام أن هناك مخربين للاتفاقيات، يعني من هو الذي يخرب اتفاق الآن في يحاول يخرب اتفاق في إيران، وأيضا يخرب اتفاق في غزة؟ إسرائيل في اليوم الذي كان موضوع السلاح هو الهاجس الأكبر بالنسبة للجانب الإسرائيلي، قتلت 18 فلسطينيا، وكان هذا ردها لهذا الاتفاق. بالتالي الجانب الإسرائيلي لا يريد اتفاقا في غزة ولا يريد اتفاقا في إيران، وهو من سيستمر في قرع طبول الحرب طوال الوقت لدفع المنطقة إلى انهيار وانزلاق جدا كبير.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ونشكر الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. هذا وكما تابعنا منذ بدء الحرب، انعكست الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة على أسعار النفط بشكل كبير، سواء صعودا أو هبوطا. التفاصيل مع صهيب الملكاوي.
2: شهدت أسواق النفط العالمية منذ مطلع مارس الماضي حالة من التقلبات الحادة، مدفوعة بتطورات الحرب الأمريكية الإيرانية المتقطعة، إذ قفز سعر برميل برنت لأكثر من 120 دولارا للبرميل في ذروته قبل أن يتهاوى لمستوى 72 دولارا، ليتأرجح بين هذين الحدين في حركة وصفت بأنها أقرب إلى تخبط يومي منها إلى اتجاه سوقي واضح. وبين شهري أبريل ويونيو سجل متوسط سعر خام النفط الأمريكي أكثر من 92 دولارا للبرميل بارتفاع فصلي بلغ 27%، وهو ما انعكس مباشرة على أرباح كبرى شركات النفط الأمريكية مثل إكسون موبيل، شيفرون وإنيرجي في عائلاتها الفصلية. غير أن المشهد بدأ يتغير مع بداية الأسبوع عن الحديث عن اقتراب التوصل إلى تفاهمات قد تفضي بإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما دفع الأسعار إلى التراجع بأكثر من 5% خلال أسبوع واحد فقط. ويرى مراقبون في أسواق الطاقة أن هذا التذبذب الحاد لا يعكس بالضرورة تغيرات جوهرية في العرض والطلب، بقدر ما يعكس ردود فعل آنية على التطورات الجيوسياسية المتلاحقة في منطقة الخليج وأوكرانيا.
1: الآن إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي إصابة 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته في منطقة المواصي بخان يونس. نتابع هذا المشهد من خان يونس مع مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة. أهلا بك رامي. إذن ما زلنا في ذات السلسلة من الاستهدافات والتصعيد الإسرائيلي المستمر، وما نتج عنه حتى الآن 3 فلسطينيين، ضعنا في سياق كل ذلك.
3: نعم عبد السلام، في حقيقة الأمر هنا حالة من الهدوء الحذر بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية يوم أمس والتي أسفرت عن سقوط 19 شهيدا. هذه الحالة وحالة الهدوء الحذر أسفرت عن وصول فقط 3 إصابات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مجمع ناصر الطبي، وصفت بعض هذه الحالات بالخطيرة نتيجة الإصابة في مناطق حساسة. وبالتالي نحن أمام مشهد تصعيد إسرائيلي في كافة الأحوال. الطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات الاستطلاعية لازالت تحلق في الأجواء بشكل كبير في عموم قطاع غزة. أيضا نتحدث أن صباح هذا اليوم شيع الفلسطينيون عدد من الشهداء استشهدوا جراء غارات إسرائيلية يوم أمس، تم تشييعهم هذا اليوم في ظل طبعا التصعيد العسكري المتواصل على قطاع غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية والغذائية في قطاع غزة. هذا ما حذرت منه منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، التي حذرت أن غزة تواجه حالة طوارئ غذائية تهدد بالوصول إلى المرحلة الخامسة، أي تعني أن هذه المرحلة هي مرحلة المجاعة. وقالت أيضا هذه المنظمة أن غزة أكثر من 67% يعانون من الأمن الغذائي، وأن 10% من

0: كانوا يعتقدون أنها المرحلة القادمة ستكون أفضل، لكن قطاع غزة اليوم في حالة من الغموض وحالة من الضبابية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ومجلس السلام أيضا يوم الجمعة الماضية عن وقف إطلاق النار والدخول إلى المرحلة الثانية، لكن ما يترجم على أرض الواقع هو الغارات والقتل والاستهدافات الإسرائيلية التي لا تتوقف تماما في كافة أرجاء قطاع غزة.
1: وأبقى معك في موضوع الانعكاسات الآن لكل ذلك في أرض الواقع، ونحن نتابع أيضا منذ فترة طويلة الحديث عن قلة دخول المساعدات، أيضا الآثار السلبية في المخيمات التي استمرت لفترات طويلة وما يؤثر على حياة الناس فيها. نقف معك على هذه الأوضاع المأساوية المتعلقة بالخيام ودرجات الحرارة في ارتفاع في هذه الأيام.
0: يعني دعنا عبد السلام نتحدث في هذه النقطة تحديدا وهي الخيام. الخيام منذ عامين من هذه الحرب وهي تتنقل من منطقة إلى منطقة، ولم تتغير هذه الخيام بل اهترأت هذه الخيام، لا تقي هذه الخيام الآن في هذه الحرارة الشديدة التي وصلت اليوم إلى 40 درجة مئوية، أي أن الخيام أصبحت كالأفران. هذه الخيام الآن هي بحاجة إلى تغيير، بحاجة إلى خيام أفضل تقي هؤلاء الأطفال والنساء داخل خيامهم من حرارة الشمس. لكن في حقيقة الواقع أن إسرائيل تمنع دخول الخيام وتمنع دخول المساعدات بشكل أساسي إلى القطاع الإنساني، أي نتحدث عن الفلسطينيين النازحين. اليوم المؤسسات الدولية المفترض أن تصل هذه المساعدات، لكن ما يصل إلى قطاع غزة من المساعدات ما يقارب 200 شاحنة من في الوضع المتوسط. طبعا من المفترض أن تصل المساعدات، ضمن هذه المساعدة التي تدخل هي ضمن شاحنات تجارية لا تعطي الغرض المطلوب لكافة الفلسطينيين الوصول إليهم، وصول المساعدات إليهم بالغرض المطلوب. ولكن هناك إسرائيل تمنع الكثير من الاحتياجات الأساسية وتمنع دخول الأدوات الصحية والأجهزة الطبية إلى قطاع غزة، وهذا يؤثر سلبا بشكل كبير على المستشفيات بشكل أساسي، لأن المستشفيات اليوم باتت هي الأخرى تعاني بشكل كبير من العمليات الجراحية ودخول الصمامات الخاصة بأمراض القلب. وأيضا نتحدث عن استهداف إسرائيل للمستودعات الأدوية. اليوم بات الواقع واضحا أمام إسرائيل أنها لا تريد حياة في غزة، وتقوم بقصف مستودعات الأدوية وتقوم بقصف الفلسطينيين في خيامهم حتى لا تبقيهم على قيد الحياة، وهذا هو الواقع الذي يعيشه.
1: نعم، واللافت بأن هذا يأتي أيضا بعد الحديث عن إقرار خريطة الطريق. شكرا جزيلا الأكرام يا أبو طعيم مراسل الجزيرة، كان معنا من خان يونس، وسنبقى في ذات الإطار المتعلق بخارطة الطريق، فحيث أفاد مصدر قيادي في حماس للجزيرة بأن الحركة تواصلت مع الوسطاء وطلبت موقفا واضحا من التصعيد الأخير من قبل الاحتلال في غزة، وطالبتهم بالتدخل المباشر لإلزامه بوقف تام لإطلاق النار. من جانب آخر، نقل موقع أكسيوس عن مصدر أن الممثل الأعلى لمجلس السلام ومستشار المجلس اجتمعا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم وأبلغاه بوجوب وقف مهاجمة غزة. معنا في المتابعة في هذا الملف إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك إلياس، ما الذي نعرفه حتى هذه اللحظة؟
2: يبدو عبد السلام بأن هذا الاجتماع بين ميلادينوف وأريي ليدستون مستشار مجلس السلام مع نتنياهو كان اجتماعا صاخبا وصعبا، وفق ما نفهم من النبرة التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية. ذلك أن ميلادينوف بحسب هذه المصادر طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن توقف إسرائيل أعمالها العدائية أو القتالية في قطاع غزة بالكامل، وأن تلتزم بالبنود 20 وفق خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة. وما يؤكد على أن هذا الاجتماع ربما كان بالفعل صاخبا وحادا إلى درجة كبيرة في هذه المطالبة من نتنياهو وعشية الانتخابات هو الرد السريع الذي جاء من مصادر في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي بالتالي ممكن الإشارة إلى أنها تأتي تحديدا من رأس الحكومة أي من يمين نتنياهو.

0: نفسه. وهذه الرد يقول بأن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر الذي هي موجودة فيه الآن، أي بمعنى الخط الذي تحتل بموجبه نحو 70% من مساحة قطاع غزة، وأنها ستواصل العمل على إحباط أي تهديد ضد مواطنيها وضد جنودها. ماذا يعني هذا عبد السلام؟ هذا يعني بأن بنيامين نتنياهو يتحدى ميلادينوف ويتحدى مجلس السلام برمته في أمرين: بأن إسرائيل لن توقف عمليات الاغتيال التي رأينا بأنها تصاعدت في الأيام الأخيرة مع الإعلان عن خطة مجلس السلام أو خريطة الطريق، ومسألة الانسحاب من القطاع، إسرائيل تتحفظ على ذلك بشكل كبير. والواضح أن من بين التحفظات التي أرسلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى توني بلير تحديدا في هذا السياق هو أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر. والسؤال هو: أي خط أصفر تتحدث عنه إسرائيل الآن؟ هم يتحدثون عن الخط الأصفر الحالي، أي أن الخط الذي تحتل إسرائيل بموجبه 70%، وهنالك خط أصفر سابق كانت تحتل إسرائيل بموجبه 60%. لكن على الأقل وفق ما نفهمه من المصادر الإسرائيلية أن إسرائيل لن تنسحب بأي حال من الأحوال، على الأقل في المرحلة الراهنة، من الخط الأصفر الأول الذي كانت تحتل بموجبه 53% من مساحة قطاع غزة عند إعلان وقف إطلاق النار العام الماضي، وأن إسرائيل تتحفظ على مسألة كيفية نزع سلاح حماس. إسرائيل تريد أن يتضمن ذلك كل الأسلحة بما فيها الأسلحة الخفيفة، وأن تقدم هنالك أيضا خرائط حول الأنفاق الهجومية وغيرها من الأنفاق. وإسرائيل تصر على أن هذا السلاح يجب ألا يكون في يد اللجنة الوطنية الفلسطينية، أي ليس بيد عربية في داخل قطاع غزة، وأن يسلم إلى جهة غربية. صحيح، هذا أحد أهم التحفظات على ذلك. وطبعا مسألة الانسحاب من الخط الأصفر تتحفظ عليها، وتتحفظ عن أي وجود لتركيا وقطر في إطار آلية الإشراف على تنفيذ الاتفاق. هذه البنود والتحفظات التي تسربت إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية. والآن
1: أبقى معك في هذه النقطة، موضوع السلاح، لأنه ما يفهم الآن بأن ما تم الاتفاق عليه مع حماس من قبل مجلس السلام هو تسليم السلاح لجهة وطنية داخل القطاع لا يمكن إخراجه ولا تدميره، وإنما حصره وتجميعه. صحيح. الآن الإسرائيليون يربطون مسألة وقف العمليات والاغتيالات بمسألة تدمير هذا السلاح.
0: صح، وقضية الانسحاب أيضا، لذلك هذه نقطة في غاية الأهمية. إسرائيل تحاول أن تفسرها وفق رؤيتها الأمنية والاستراتيجية، وهي لا تريد لهذا السلاح أن يبقى في قطاع غزة، بمعنى أن بقاء هذا السلاح في قطاع غزة وكأن حماس لم تتجرد من سلاحها. لذلك رأينا اليوم، وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا في هذه النقطة على وجه التحديد، وأن الجناح الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية من ناحية اليمين الإسرائيلي تحاول أن تشكل ضغوطا على بنيامين نتنياهو في هذا الإطار. رأينا رسالة هامة بعث بها وزير المالية بتسيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان ستروك، تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف عملية إدخال القوة الدولية إلى قطاع غزة، على اعتبار أن القرار الذي اتخذ في المجلس الوزاري المصغر بهذا الشأن كان بناء على معلومات مغلوطة من وجهة نظرهما. وأيدهم بذلك أيضا إيتمار بن غفير الذي قال بأنه سوف يعرض أو يطالب بنيامين نتنياهو على عرض هذا الاتفاق على الكنيست للتصويت عليه. هنالك تشكيك في أن ما عرض في إطار خارطة الطريق يتناقض إلى حد كبير مع ما صوت عليه الوزراء في المجلس الوزاري المصغر عندما طرح عليهم هذا الموضوع. وفي هذا الإطار ما يقوله الجناح المتطرف في الحكومة الإسرائيلية بأن خارطة الطريق لا تضمن أن حماس سوف تتجرد من سلاحها، وأن غزة سوف تكون منطقة منزوعة السلاح، لأن هذا السلاح يبقى في إطار يد اللجنة الوطنية، أي بيد عربية، ويجب على من وجهة نظرهم أن يخرج خارج قطاع غزة. وهم يتحدثون أيضا على أن الخريطة الطريق تتحدث عن انسحاب تدريجي إسرائيلي قبل تجريد حماس من سلاحها، وهذا ما لا يتوافق مع أهداف الحرب ويضر من وجهة نظرهم بالوضع الأمني والاستراتيجي لإسرائيل.
1: وسنبقى في متابعة التطورات معك وما الذي يمكن أن ينتج عن هذه الاجتماعات. شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين.

0: الآن إلى شأن آخر، حيث لا تزال المواجهات العسكرية بين جبهة تيغراي والحكومة الإثيوبية مستمرة عند الحدود مع السودان. وقالت جبهة تيغراي إن الجيش الإثيوبي شن هجوما واسعا على قواتها في محيط منطقة شريرينا عند الحدود الإثيوبية السودانية، في حين قالت الحكومة الإثيوبية إن قوات تابعة لجبهة تيغراي تضم آلاف المسلحين انطلقت من داخل الحدود السودانية وهاجمت الجيش الإثيوبي. معنا في المتابعة من مدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد، ومن أديس أبابا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. أهلا بكما. أبدأ مع محمد طه، وما الذي يفهم الآن من هذه التطورات والسياق الذي جاءت فيه؟
1: نعم عبد السلام، تقريبا الودع كان متوقع لأنه منذ 6 شهور كان في توتر بعد أن تمكن صقور جبهة تيغراي برئاسة رئيس الجبهة السيطرة على الإقليم وأوقفوا كافة أشكال اتفاقيات بريتوريا واعتقلوا حاكم الإقليم المعين من قبل الحكومة الفيدرالية اللي هو جيرينال والدوريدي قائد قوات الدفاع قوات تيغراي السابق. فبالتالي كانت هناك في حالة من الاحتقان والتوتر، ولكن الخطير اليوم عبد السلام انتقلت المواجهات إلى الحدود السودانية الإثيوبية، بمعنى أن أساس المشكلة وسبب الخلاف جبهة تيغراي تطالب بهذه المنطقة التي منطقة حومرة التي كانت تعتقد أنها تابعة لإدارتها، لكن في الحرب الأخيرة سيطرت فيها القوات الفيدرالية، فبالتالي لا توجد حدود مباشر بين جبهة تيغراي والسودان. وكانت بالأمس يوم السبت المواجهات بالحدود الإريترية الإثيوبية، فبالتالي يمكن القول عبد السلام أن الحدود الطويلة بين إريتريا وسودان وإثيوبيا أكثر من 1000 كيلومتر مربع، نصف هذه الحدود سيطر فيها جبهة تيغراي والنصف الآخر سيطر فيه الجيش الفيدرالي. فبالتالي هذه الحروب طبعا حيكون لها تأثيرات على مئات بل الآلاف القرى المنتشرة على طول الشريط الحدودي بين الدول الثلاثة. فبالتالي هذا التوتر طبعا يأتي في ظل قتامة الصورة. قبل 3 أسابيع كان مبعوث الاتحاد الأفريقي ذهب إلى مغلي والتقى مع القادة وعادة، وكذلك الوسيط الأمريكي السفير الأمريكي في أديس أبابا ذهب، وبعدها انطلقت هذه المواجهات. طبعا حتى هذه اللحظة جبهة تيغراي هي التي أعلنت بالهجوم سواء في جنوب إقليم تيغراي أو في قرب إقليم تيغراي حيث تجري المواجهات في الحدود السودانية. فبالتالي الصورة قاتمة، ويمكن القول أن بعد ثمرة جهود دبلوماسية أفريقية أول إنجاز حققه الاتحاد الأفريقي اتفاقية بريتوريا قد تدخل اليوم في غرفة الانعاش بعد أن ألقتها صقور جبهة تيغراي. فبالتالي يمكن أن نتوقع لا حالة السلام ولا حرب، وربما لا نعرف إلى أين تتجه الأمور في الأيام القادمة في ظل امتناع الحكومة المركزية في أديس أبابا الامتناع كامل التعليق على ما يجري باستثناء المذكرة أو إحاطة الدبلوماسية التي عممت كشفوا فيها هجوم جبهة تيغراي على المناطق في شيرين وشرارو عبد السلام.
0: أبقى معك لمن لا يعرف جبهة تحرير تيغراي والظروف التي نشأت بها، إن أردت أن تعطينا سياق تشكل هذه الجبهة ولماذا تتهم إريتريا بالمشاركة فيها من قبل الحكومة الإثيوبية.
1: عبد السلام، جبهة تحرير تيغراي هي جبهة قادت التمرد ضد النظام اليساري منقسها لمريم، وفي عام 91 بتحالف كبير دم 3 جبهات أخرى أسقطوا النظام منقسها لمريم، وفي عام 94 شكلوا أول نظام فيدرالي الفيدرالية الإثنية وحكموا حتى عام 2018، وعلى ضوء الاحتجاجات التي شهدتها إثيوبيا بقيادة الإصلاحي أبي أحمد سقطت حكومة جبهة تيغراي، وثم اختلفوا ودخلوا في مواجهات عام 2020. تدخلت إريتريا بجانب رئيس الوزراء أبي أحمد وحاصروا مقلي، وتحت القصف قبلوا باتفاقية بريتوريا وبعدها طبعا اختلفوا في مخرجاتها بين الرئيس الإريتري سياسة فرقي وأبي أحمد، وانقطعت العلاقة وهي في حالة فتور وبدأت التبادلات. الإشكالية الحقيقية عبد السلام أن إقليم تيغراي الآن على اتصال مباشر مع إريتريا وبدون علم الحكومة الفدرالية، وهذا طبعا يعتبره الحكومة الإريترية تتدخل في شؤون الداخلية. في نفس الوقت طبعا الحكومة الإريترية تشعر بالإنزعاج من مطالب إثيوبيا بالوصول إلى المنفذ البحري والمطالب بميناء عسب، هذه كلها شكل أزمة حقيقية، وبدأت شكل جديد من المواجهة. وجبهة تيغراي وإريتريا شكلوا ما يعرف بالصمدو أو بالتحالف، وشاركت فيه عدة أطراف، وإريتريا طبعا يعني حسب اتهامات رسمية من الحكومة الإثيوبية تدعم المعارضة، وبالتالي دخلوا في هذه المواجهات. لكن حتى هذه اللحظة هناك حالة التوتر، وجبهة تيغراي طبعا قبلوا بالاتفاقية عندما تعرضوا للهجمة من إريتريا ومن الجيش الإريتري والجيش الإثيوبي، والآن عندما حصل التوتر جبهة تيغراي قلبت التحالف، وهي أصلا جبهة شعبية لتحرير تيغراي وجبهة شعبية لتحرير إريتريا كانوا حلفاء، ومعا أسقطوا نظام منغستو، اختلفوا والآن تصالحوا وشكلوا تحالف، وبدأت الخارطة الأوراق تختلط في منطقة القرن الأفريقي. وطبعا في وسط هذه الزحام هناك اتهامات لجهات إقليمية لم يتم ذكرها، ولكن الوضع في شديد الخطورة. ولكن جبهة تيغراي هذه المرة عبد السلام لا تدخل هي موحدة، فعددا من قياداتها 2 من رؤساء هيئة الأركان من تيغراي موجودين في أديس، الموقع في اتفاقية بريتوريا موجود في أديس أيضا. هناك من يرى من قادة جبهة تيغراي الذين اختلفوا إجاء الحلول وعدم التحالف مع إريتريا التي قاتلت ضدهم، فبالتالي الأمور هنا شديدة التعقيد. لكن كما هو معروف عبد السلام هناك الجبهة الحاكمة في إريتريا وفي تيغراي تربطهم قواسم مشتركة، قد يختلفوا لكن قد يلتقوا في بعض الأحيان.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات محمد طه توكل مدير مكتب الجزيرة، كان معنا من أديس أبابا. نبقى في تداعيات هذه الاشتباكات الدائرة على الحدود الإثيوبية السودانية مع أسامة سيد أحمد، يتابع لنا هذه التداعيات والمتعلقة أيضا بحركة اللجوء، ما الذي يرصد؟
2: في الواقع عبد السلام يعني ما يجري من توترات أمنية في الشريط الحدودي داخل إثيوبيا ما بين الجيش الفدرالي والإثيوبي وجبهة تحرير تيغراي لم يكن مسرحه فقط عند الحدود داخل الدولة إثيوبيا، ولكن تعداه وطالته نحو الحدود السودانية في منطقة الفشكة التي وصلتها بعض القذائف المدفعية. بحسب مصادر عسكرية من الجيش السوداني كانت قد أكدت للجزيرة إصابة عدد من المدنيين في هذه المنطقة، منطقة الفشقة الحدودية، نتيجة العمليات العسكرية الدائرة ما بين الطرفين داخل الحدود الأثيوبية، وكذلك منطقة برخة الحدودية أيضا لم تكن بعيدة من مرمى نيران هذه المواجهات العسكرية. وبالتالي أيضا مفوضية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية السودانية أيضا يعني خرجت ببيان وذكرت فيه يعني أوضحت أنها قلقة للغاية للتطورات الميدانية المتسارعة على الشريط الحدودي ما بين السودان وإثيوبيا، وكذلك عبرت عن مخاوفها من أن تمتد هذه التداعيات إنسانيا إلى اللاجئين الإثيوبيين داخل الحدود السودانية، وذكرت بأن قصفا أو قذائف سقطت على عدة مواقع داخل المخيمات التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين داخل الحدود السودانية في ولاية القضارف التي تؤوي عشرات الآلاف في الواقع من اللاجئين الإثيوبيين الذين كانوا قد دخلوا في تدفقات في الواقع كانت غير مسبوقة خلال يعني قبل 5 سنوات، وتحديدا في العام 2020 حينما دخلت موجات كبيرة جدا من اللاجئين الإثيوبيين إلى داخل الحدود السودانية، ويعني هيئت لهم السلطات السودانية حينها عدد من مخيمات اللاجئين في عدد من المواقع الحدودية في داخل ولاية القضارف. كانت طبعا يعني الممثلة المقيمة لمنسقية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت في تسريحات سابقة للجزيرة قبل نحو شهر تقريبا كانت قد قدرت أعداد هؤلاء اللاجئين الإثيوبيين الذين يعني يقيمون في هذه المخيمات بنحو 40,000 من اللاجئين الإثيوبيين. وبالتالي فإن هناك مخاوف عبرت عنها مفوضية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية السودانية من أن تمتد يعني أن تتطاول وتتصاعد هذه العمليات العسكرية في الحدود السودانية الإثيوبية بما يؤثر سلبا على الأوضاع الإنسانية في المتعلقة بهؤلاء اللاجئين سواء في الشريط الحدودي أو في داخل هذه مخيمات اللاجئين على الحدود السودانية الإثيوبية داخل حدود السودان. وذكرت بأن هناك عدد من النقاط التي تعتبر نقاط انتظار ونقاط عبور لهؤلاء اللاجئين وبالتالي فإن هناك مناشدات ومطالبات من المجتمع الدولي وكذلك مطالبات للمنظمات الإنسانية وحتى الأمم المتحدة بأن تلعب دور إنساني لتهدئة الوضع في هذه المنطقة لجهة حماية هؤلاء اللاجئين الذين يعني يتواجدون في الشريط الحدودي أو داخل المخيمات مخيمات اللجوء داخل الحدود السودانية.
0: أنت ذكرت بأن مفوضية اللاجئين السودانية ناشدت المجتمعين الدولي والإقليمي والأمم المتحدة وحتى المنظمات الإنسانية للقيام بالواجبات الأخلاقية والإنسانية في هذا الإطار. والسودان يعاني أيضا من الحرب الدائرة في داخل السودان وحركة اللجوء والنزوح مستمرة في مناطق متعددة. السودان كيف ينظر لهذه المخاطر المتعلقة باستمرار التصعيد على الحدود مع إثيوبيا وعدم قدرة السودان على مواجهة موجات جديدة من النزوح من هناك؟
2: بطبيعة الحال عبد السلام يعني الأوضاع الإنسانية للاجئين الإثيوبيين أو حتى النازحين داخليا بالنسبة للسودانيين نتيجة استمرار العمليات العسكرية في عدة جبهات قتالية خاصة هنا في إقليم النيل الأزرق طبعا متفاقمة بشيء يعني متفاقمة كثيرا حتى أن الأمم المتحدة كما تعلم أنها يعني قد صنفت هذا الوضع الإنساني بأنه يعني أكبر كارثة إنسانية في العالم.
0: نعم.
2: وبالتالي عمليات التدخل الإنسانية لا يعني لم تكن بقدر الحدث وبقدر هذه الكارثة وهناك كثير من المشكلات تواجه هؤلاء النازحين داخل السودان.
0: من مدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد شكرا جزيلا لك. وننوه للخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن الخارجية الإيرانية تقول عباس عرقجي و أيضا النظيري العماني بحثا باتصال التطورات الإقليمية. سنبقى في متابعة هذه التطورات على رأس الساعة مشاهدينا. وهذه التغطية مستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن مفاوضات مع إيران بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز والتطورات في غزة. في التفاصيل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وإن اتفاقا آخر يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني سيأتي بعده. وأضاف ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء اليوم. هذا وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن القوات الأمريكية جاهزة لدعم السفن التجارية الراغبة في عبور مضيق هرمز. في طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي. وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لا تسعى لتوسيع دائرة التوتر ولكنها ستتحرك بقوة للدفاع عن أمنها ومصالحها ووحدة أراضيها. في هذه الأثناء قال الحرس الثوري الإيراني إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة من طراز MQ-9 في مضيق هرمز. وفي إسلام أباد قالت الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية بحث في اتصال مع نظيره الإيراني التطورات الإقليمية والدولية وإنه دعا عرقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. في ملف غزة نقلت أكسيوس عن مصدر قوله إن الممثل الأعلى لمجلس السلام ومستشار المجلس اجتمع مع بنيامين نتنياهو اليوم وأبلغه بوجوب وقف مهاجمة غزة. وقال مصدر في رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة وستواصل إحباط أي تهديد لمواطنيها أو جنودها. من جانبه قال مصدر قيادي في حماس للجزيرة إن الحركة تواصلت مع الوسطاء وطلبت موقفا واضحا من التصعيد الأخير للاحتلال في غزة. وأشار المصدر القيادي للجزيرة إلى أن الحركة طالبت الوسطاء بالتدخل المباشر لإلزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار. نبقى في متابعة هذه التطورات. ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. أبدأ مع عمر هواش والمعلومات الجديدة نقلا عن الخارجية الإيرانية.
3: نعم عبد

السلام، الخارجية الإيرانية قبل قليل ذكرت أن وزير الخارجية عباس عراغجي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين، الأول مع وزير الخارجية الباكستاني والآخر مع وزير خارجية سلطنة عمان. خلال هذين الاتصالين يجري التأكيد وفق ما ذكرته وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عراغجي ناقش مع الوزيرين العماني والباكستاني آخر التطورات الإقليمية، الجهود الدبلوماسية لأجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. بطبيعة الحال لا يمكن فصل هذه الاتصالات أيضا عن الاتصالات التي أجراها يوم أمس وكانت الثانية خلال 24 ساعة مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، فضلا عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. يمكن القول أنه ربما تكون هناك رسائل يتم تبادلها عبر هذه الاتصالات، لأننا نعرف أن باكستان هي وسيط أساسي بين طهران وواشنطن، وطالما حملت الرسائل بين الطرفين وبعض هذه الرسائل أدى إلى جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات وبعد ذلك التوصل إلى مذكرة التفاهم. هذه الرسائل التي يمكن أن نقول أنها قد يتم تبادلها بين الطرفين عبر الوسطاء، هذه الاتصالات المكثفة، طهران لا تعتبرها مفاوضات، بينما يبدو أن الأمريكيين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر ذلك مفاوضات. اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أنه لا توجد أي مفاوضات في الوقت الراهن بين طهران وواشنطن، وأنه لا يوجد أي وفد إيراني سوف يتوجه إلى خارج البلاد على بهدف إجراء أي مفاوضات، وأنه طهران لن تستقبل خلال الساعات المقبلة أي وفد أيضا من الخارج له صلة بالمفاوضات. كذلك يضيف إسماعيل بقائي بأن طهران أيضا لم تتوصل حتى اللحظة إلى اتفاق حول مضيق هرمز مع الجانب العماني، ولو أن الإيرانيين يقولون، والكلام لعباس عراغجي وزير الخارجية، بأن المفاوضات مع سلطنة عمان قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وأنه يمكن لنا خلال الساعات أو الأيام الماضية أن نشهد إعلان إيراني عماني بجهة التوصل إلى شيء ما في مضيق هرمز. لكن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق في المضيق، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن ذلك لن يعني فتح المضيق، وأن ذلك لن يعني أنه اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. طهران تقول أن مفاوضاتها مع عمان هي مفاوضات ثنائية لا علاقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية. لكن رغم ذلك هنا في طهران من يقول أن أي اتفاق بين إيران وعمان لأجل مسارات العبور في مضيق هرمز قد تلقي بظلالها على الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن، وقد يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى جلوس الطرفين مرة أخرى على طاولة المفاوضات. لكن لماذا تريد طهران أو تريد واشنطن الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ إيران تريد أن تعود واشنطن إلى مذكرة التفاهم. طهران لا تتحدث عن مفاوضات جديدة لأجل توصل اتفاق جديد، لا تتحدث عن اتفاق مع واشنطن حول مضيق هرمز. ما تقوله إن مذكرة التفاهم هي موجودة جاهزة، وقع عليها كل من الرئيس الإيراني مسعود بزكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن على الأطراف أن تعود إلى هذه المذكرة. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان كان قد أكد أهمية هذه المذكرة يوم أمس عندما قال إنها محور علاقات إيران الخارجية في المستقبل، وإنها الضامن لأمن إيران، أمن المنطقة وأمن حلفاء طهران في الإقليم، وإن على إيران أن تجبر وترغم الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن على العودة إلى مذكرة التفاهم. لكن على الرغم من كل هذا الحراك الدبلوماسي، اتصالات وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي، هنا في طهران من يحذر من مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون فخ لشيء ما في المستقبل. بيان صدر عن اللجنة الرئاسية في مجلس خبراء القيادة، هذا المجلس الذي انتخب المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي ويراقب عمله وفق الدستور وفق القانون الإيراني، يقول إنه لا ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وإن ما حدث سابقا خلال الفترة الماضية أثبت أنه لا قيمة لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن من يثق بالولايات المتحدة الأمريكية إنما هو يثق بأوهام. على الرغم من هذه النظرة المتشائمة، لكن بطبيعة الحال الجهود الدبلوماسية لا تزال متواصلة، لا يمكن الحديث عن تفاؤل بسقف مرتفع. التفاؤل هنا في طهران دائما يكون حذر نظرا لعدم ثقة الإيرانيين بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدم الثقة هذا تعزز مجددا

0: بعدما اتهمت طهران الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك مذكرة التفاهم. العيون الآن في الحقيقة عبد السلام هي على مضيق هرمز، هل سوف يتم التوصل بين طهران ومسقط إلى شيء ما في المضيق؟
1: نعم.
0: الاتصال قبل قليل بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني قد يشير إلى تحول ما، تطور ما، نحن بانتظار التطورات خلال الساعات المقبلة التي قد تكون حاسمة باتجاه ربما عقد جولة جديدة من المفاوضات.
1: تبقى دائما معنا في المتابعة. شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. نذهب مباشرة إلى إسلام أباد مع مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ينضم إلينا الآن. أهلا بك عبد الرحمن. إذن هناك أيضا دعوة باكستانية لوزير الخارجية العراقي الإيراني للزيارة في أقرب وقت ممكن كما جاء في بيان الخارجية الباكستانية، ضعنا في سياق هذه الدعوة.
2: بيان مقتضب للغاية حقيقة صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، فقرتين في هذا البيان. الفقرة الأولى تتحدث عن تواصل هاتفي بين وزيري الخارجية الباكستاني والإيراني عباس عراقجي. خلال هذا التواصل تم بحث التطورات الإقليمية والدولية. وفي الفقرة الثانية دعوة رسمية صريحة من باكستان للوزير الإيراني لزيارة إسلام أباد في أقرب فرصة ممكنة، بالتحديد هذا ما جاء في البيان المقتضب للغاية حقيقة لوزارة الخارجية الباكستانية، والذي يعتقد على مجال ضيق إلى حد ما حتى الآن هنا في إسلام أباد بأن هذا ربما يترجم خلال الساعات المقبلة، ربما يوم غد أو ما إلى ذلك، لزيارة فعلية تسفر عن تحقيق تقدم ما. على الأقل تسعى باكستان لسماع وجهة نظر إيرانية فيما يتعلق بإمكانية العودة للتفاوض مع الجانب الأمريكي. لكن هناك أيضا بعض المؤشرات التي تقول بأن هذا البيان الصادر عن الخارجية الباكستانية، هذه الدعوة الرسمية الآن الموجهة للوزير الإيراني لزيارة إسلام أباد وفي أقرب فرصة ممكنة، وهذه الصيغة بالمناسبة ليست معتادة في البيانات الرسمية الباكستانية، ربما تكون انعكاس أيضا لما كان الرئيس الأمريكي قد تحدث عنه بشأن موعد انعقاد جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران، وتحديدا فيما يتعلق بمساء يوم الاثنين. نحن ندرك بأنه مع منتصف هذه الليلة هنا في العاصمة إسلام أباد يكون مساء يوم الاثنين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قد بدأ. ربما حقيقة هناك الكثير من الترقب في هذه المرحلة، هناك الكثير من محاولات الاستفسار من وزارة الخارجية حول تحديدا ما وراء هذا البيان المقتضب للخارجية الباكستانية، لا سيما وأنه يأتي بعد أن كانت إسلام أباد قد شعرت بكثير من الإحباط خلال الفترة الماضية بسبب الانتهاكات الأمريكية والإيرانية بالمناسبة لمذكرة إسلام أباد للتفاهم. إسلام أباد كانت تقول وتعتبر بأنه تم التوصل إلى مذكرة التفاهم بعد الكثير من الجهود الدبلوماسية المضنية التي بذلت على مدار أشهر طويلة جدا، وبالتالي عدم التزام الجانبين الأمريكي والإيراني بما جاء في مذكرة التفاهم أشعر إسلام أباد حقيقة بكثير من الإحباط. سمعنا خلال الفترة الماضية الكثير من الدعوات الباكستانية للجانبين الأمريكي والإيراني للالتزام بما جاء في مذكرة إسلام أباد للتفاهم، وأيضا للالتزام بفحوى البيان الباكستاني القطري المشترك الصادر بعد قمة لوسين في سويسرا الشهر قبل الماضي. هناك دعوات باكستانية متكررة حقيقة خلال الفترة الماضية، لكن بالتأكيد هذا التطور الذي سجل مساء هذا اليوم هنا في العاصمة إسلام أباد ربما يكون له ما بعده. ننتظر حقيقة خلال الساعات.
1: نعم. أبقى معك عبد الرحمن. إذا أردنا أن نذكر بالجهود الباكستانية في الفترة الماضية،
2: هذه الدعوة الباكستانية،
1: لأن هذه الدعوة تأتي أيضا في سياق الجهود الباكستانية التي استمرت رغم التصعيد المتواصل. نقف معك أيضا على تسلسل ربما زمني لآخر الجهود والزيارات المتبادلة وصولا إلى هذه الدعوة.
2: حقيقة باكستان ومنذ اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران وهي تبذل الكثير من الجهود، لم تكن هذه الجهود معلنة في المرحلة الأولى لكنها سرعان ما علمت وأعلن عنها قبيل التوصل لوقف إطلاق النار يوم 8 أبريل نيسان الماضي. وبالمناسبة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف كان أول من أعلن عن وقف إطلاق النار بين أمريكا وواشنطن، وبعد ذلك بثلاثة أيام تحديدا عقدت جولة تفاوض مباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني هنا في العاصمة إسلام أباد يومي 11 و12.

0: 10 من أبريل نيسان الماضي، وكانت هذه الجولة حقيقة مطولة امتدت ل 21 ساعة بحسب المصادر الرسمية الباكستانية وأيضا حتى الأمريكية في ذلك الوقت. هذه الجهود استمرت بعد ذلك عندما شهدت المفاوضات الأمريكية الإيرانية بعض الانتكاسة. هذه الجهود استمرت عن طريق تقديم إسلام آباد لمقترحات للجانبين الأمريكي والإيراني، إضافة بالتأكيد لتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران عبر إسلام آباد، لتتوج لاحقا بانعقاد قمة لوسان في سويسرا بتعاون واضح ووثيق من الجانب القطري. طبعا الحكومة الباكستانية لطالما أكدت بأن الجهود القطرية التي بذلت فيما يتعلق بإقناع أيضا الجانبين الأمريكي والإيراني والاشتراك مع باكستان ودعم الجهود الباكستانية هو الذي أنجح انعقاد جولة التفاوض الرئيسية الثانية في لوسان في سويسرا، والتي صدر عنها بالمناسبة بيان باكستاني قطري مشترك كان يتضمن الكثير من الأمور التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، لا سيما إنشاء خط اتصال مباشر بين واشنطن وطهران لحل الكثير من الخلافات. وأيضا تم إقرار في قمة لوسان بسويسرا البدء بالتفاوض على مستوى الخبراء بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وهو ما لم يعقد بشكل واضح وعلني على الأقل خلال الفترة الماضية عندما تدهورت الأمور وعاد تبادل إطلاق النار خلال الأسابيع الماضية، وهو ما حقيقة ما أشعر الجانب الباكستاني على الأقل بشيء من الإحباط. الآن هناك بعض الأمال التي يشعر بها بعض الباكستانيون أو على الأقل من تمكنت من الحديث معهم خلال الدقائق القليلة الماضية بمجرد صدور البيان الباكستاني، ربما تكون هذه الدعوة الصريحة والواضحة الآن للجانب الإيراني بزيارة إسلام آباد وفي أقرب فرصة ممكنة ربما تكون انعكاس حقيقة لما تردد على لسان الرئيس الأمريكي ولما تردد أيضا في طهران من احتمال العودة للتفاوض مساء يوم الاثنين.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام آباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. ونذهب لفادي منصور مراسل الجزيرة من البيت الأبيض، يتابع لنا أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي وما أعلنه بالأمس، بالإضافة إلى الأجندة التي يفترض أن تكون إذا ما تم الحديث مع الإيرانيين.
2: نعم عبد السلام، حول موضوع الأجندة نحن حقيقة ليس لدينا تأكيد حتى هذه اللحظة أو تفاصيل وافية حول المفاوضات والمحادثات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما أشرت، في ضوء قوله بأن الحلفاء في المنطقة فضلا عن إيران طلبوا وقف الهجوم الكبير وغير المسبوق وفق إعلان الرئيس دونالد ترامب على إيران، في ضوء التوصل إلى إطار اتفاق كما قال حول إعادة فتح مضيق هرمز فورا وبشكل كامل، ومن ثم الانتقال إلى اتفاق والتفاوض على اتفاق يتعلق بمسألة تفكيك برنامج إيران النووي أو نزع سلاح إيران النووي وفق تعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. البيت الأبيض وردا على استفسارنا أحالنا فقط على التصريحات السابقة للرئيس دونالد ترامب دون أن يقدم أي تفاصيل حول أولا رد فعل الإدارة الأمريكية على النفي الإيراني حول وجود أي محادثات ما بين واشنطن وطهران. ثانيا، إذا كان الموقف الأمريكي يصر على وجود هذه المحادثات، هل هذه محادثات مباشرة أو غير مباشرة؟ من يمثل الجانب الأمريكي فيها؟ إضافة إلى ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مضيق هرمز والبرنامج النووي، هل هناك أي بنود أخرى سوف يتم التفاوض عليها؟ وأيضا ما هو الإطار الزمني لهذه المفاوضات، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن إرجاءه لهذه العملية العسكرية الواسعة ضد إيران مشروط بالتوصل سريعا إلى اتفاق، وبالتالي ليس هناك إيضاحات من البيت الأبيض ولا مواقف جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علما أننا قد نسمع منه خلال فعالية مفتوحة هنا في البيت الأبيض بعد ظهر اليوم متعلقة بتوقيع قرار تنفيذي. هذا الغموض الذي يلف الموقف هنا في واشنطن قد يكون له تفسيران على الأقل. التفسير الأول أن هناك شيء ما يجري خلف الكواليس، وبحكم حساسية المفاوضات عادة ما بين طهران وواشنطن وفي ظل هذا الحراك الدبلوماسي الذي ترصده الجزيرة على مستوى المنطقة سواء ما بين إيران وعمان أو ما بين إيران والوسيط الباكستاني وغيرها من المواقف من قبل الدول المؤثرة في المنطقة سواء السعودية أو قطر المؤثرة على ملف التفاوض، قد يكون هناك شيء في الكواليس ولا تريد الإدارة الأمريكية أن تعرضه للخطر من خلال الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، أو قد يكون الأمر يتعلق فعلا بإطار تفاوضي لا يزال هناك عمل على بلورته، ولكن الرئيس الأمريكي في مسعاه إلى إعادة الدبلوماسية إلى مجراها، ومن ثم أيضا الاستثمار في الضربات العسكرية والتصعيد الذي استمر لأسبوعين خلال شهر يوليو ضد إيران حول مضيق هرمز، وأيضا لتهدئة الأسواق وخفض أسعار النفط سارع إلى هذا الإعلان قبل البلورة التفصيلية لطبيعة المفاوضات. لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي يريد أن يعود مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي، وإن كان هناك سؤال كبير للغاية خصوصا من قبل منتقدي هذه الحرب ضد إيران التركيز من قبل الرئيس الأمريكي على مضيق هرمز بحكم أنه قضية نشأت بعد هذه الحرب التي بادرت إليها الولايات المتحدة يحول حتى هذه اللحظة الانتقال إلى ملفات رئيسية تريد الولايات المتحدة ولكن أيضا حلفاء الولايات المتحدة التعامل معها، على رأسها بطبيعة الحال البرنامج النووي الإيراني. ورغم توقيع مذكرة التفاهم ما بين الإدارة الأمريكية وإيران والسلطات الإيرانية من أجل التوصل إلى مفاوضات شاملة ونهائية لوضع حد لهذه الحرب والتعامل مع البرنامج النووي الإيراني في غضون 60 يوما، لكننا نلاحظ أن الخلاف حول مضيق هرمز هل هو مضيق دولي كما تقول الولايات المتحدة أم أن إيران لديها صلاحيات واسعة فيه، لا تزال هذه الخلافات تؤجج التصعيد من ناحية، وأيضا ترجع التعامل مع الملفات الرئيسية التي تود الولايات المتحدة أن تتعامل معها في ظل استمرار الجهوزية العسكرية الأمريكية كما أفادنا المتحدث باسم القيادة المركزية في المنطقة للتعامل مع أي مهمة قد تكلف بها هذه القوات، مع استمرار عملها على تسهيل حركة الملاحة في مضيق هرمز تحديدا للسفن الراغبة بالعبور الآمن والحر، حيث أكد المتحدث باسم القيادة المركزية أن قواته سهلت منذ مطلع مايو الماضي حتى هذه اللحظة عبور أكثر من 1000 سفينة في هذا المضيق الذي تؤكد واشنطن أنه مضيق دولي. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسل الجزيرة من البيت الأبيض على كل هذه الإيضاحات. هذا وتعود مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز إلى الواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني بشأن فتح المضيق وتراجعه عن تنفيذ ضربة على طهران، في وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية عملها على التوصل لاتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق. في التقرير التالي يلخص الزميل حسان مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب وحتى اليوم.
3: محاولة للعبور من حافة الهوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة 2 ميل. مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يوميا في المضيق من 120 سفينة شحن يوميا قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يوميا طيلة فترة الحرب، وصولا إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته، بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصراً شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها

0: أن تستمر 60 يوماً دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة، ودفع عمان مع عدد من الدول في 24 من يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية، عبر منها 21% من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها، لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 من يوليو تموز سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق، فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه، مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو. لكن إيران رفضت المناصفة، معتبرة أن المسار الدوري القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة، مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها. إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكاً على إيران، وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضاً. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها، ويبقى مصير الحرب مرهونا بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أمانا.
1: ينضم إلينا الآن في الأستوديو مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومن طهران الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكما، وأبدأ مع الدكتورة عاطفة وعن هذه الأنباء والاتصالات التي يقوم بها وزير الخارجية عباس عرقجي، واللافت فيها هو الدعوة من الباكستانيين. الآن وزارة الخارجية الباكستانية تتحدث عن دعوة وزير الخارجية الباكستاني لعباس عرقجي في أقرب وقت ممكن، ما الذي يفهم من ذلك؟
2: أعتقد أن هناك محاولة سريعة للتوصل إلى المفاوضات، لأنه يبدو أن 60 يوما التي خضنا فيها في مذكرة التفاهم قد انتهت، وهناك أسبوعان باقيان فقط من تلك المدة، لذلك هذه فرصة للإيرانيين أن يتوصلوا إلى شيء ذي مغزى يمكن أن يوقف كل الهجمات وأن يتم التوصل إلى حل المشاكل الاقتصادية. إذن يبدو أن هؤلاء الذين هم في السلطة يحاولون أن يتوصلوا إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية في هذا الوقت، وأيضا الوصول إلى قرارات عملية وتنفيذية لمذكرة التفاهم بتركيز تام بالعمل مع الوسطاء الذين يصرون على ذلك أيضا.
1: سيد هاردينجر، في ذات الإطار عندما يقول الرئيس الأمريكي أن هناك مفاوضات مع إيران ستبدأ هذه الليلة بالتوقيت في الشرق الأوسط بعد الظهر بالتوقيت المحلي لواشنطن، ثم تأتي الأنباء بأن هناك اتصال تم بين وزير الخارجية الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، ودعوة من باكستان في أقرب وقت ممكن قيل لوزير الخارجية عباس عرقجي لزيارة إسلام أباد، هل يمكن فهم تصريحات الرئيس الأمريكي في هذا السياق؟
2: شكرا، هذه نقطة جوهرية، والرئيس ربما الآن يدخل رسالتين مع بعضهما. واشنطن الآن والبيت الأبيض كان على اتصال مع إسلام آباد ويحثهم على البقاء في دورهم المتعلق بالوساطة مع الإيرانيين. ربما هذا هو المسار الذي تطالب به واشنطن الآن. هذا ليس ما صرح به الرئيس مباشرة، ولكن هناك جهد لجعل الإيرانيين يذهبون إلى باكستان لبدء النقاش على هذا المستوى، ولكن لا ندري إلى أي نقطة. إن كانت المحادثات الحالية بشأن المضيق لا تفي بالمطالب الأمريكية، فلا ندري إن كان هذا سوف يبعد الرئيس الأمريكي عن التصعيد، وحتى التصعيد الذي استمر لأشهر. إذن فالمحادثات في إسلام آباد ستكون مفيدة، ولكن بالنسبة للمرونة الآتية من واشنطن بشأن هذه المحادثات لا ندري ما هو نطاقها.
1: الرئيس الأمريكي الآن في هذه الأثناء يقول القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق. سيد هاردينجر، هل يمكن وضع هذا التصريح أيضا في سياق ما تحدثت عنه؟
2: نعم، هذا توضيح جيد. أعتقد أن الرئيس ترامب قال مرارا وتكرارا بأنه يريد اتفاقية عاجلا لا آجلا، وهو في الحقيقة ينظر إلى الجهود التي هي أولوية لدى كل بلد وتفاصيل متعلقة بهذا. ورأينا أيضا في إطار مذكرة التفاهم تراجع. إذن فهنا إيران إذا تعود وتطلب توضيحات أو أنها تقوم بسوء تفسير نقاط، الرئيس ينظر إلى هذا الأمر بأنه مخادعة وليس تفاوض بنية حسنة. ولكن في عالم المفاوضات يجب توضيح النقاط، ولذلك هناك عدم وجود تجربة كاملة لدى فريق ترامب التفاوضي، ولذلك هو ينظر إلى الأمر بأنه مخادع الآن وليس توضيحات.
1: دكتور عاطفة طغياني، إذا أردنا أن نضع أيضا تصريحات وزارة الخارجية عن طريق نائب وزير الخارجية بأنه فرق التفاوض لا زالت موجودة في طهران، لا يوجد تحرك، لن نستقبل ولن نذهب، هل هي مسألة محسومة أم أن التحركات الدبلوماسية أيضا لعباس عرقجي الذي يتحدث مع نظيره العماني ويتحدث مع نظيره الباكستاني يمكن أن تفتح في الساعات المقبلة أفقا لتفاوض ما؟
2: يبدو أن إيران تركز الآن على تقوية الردع وإبقاء مسار الدبلوماسية يسير في مساره. إذن فبالتالي الإيرانيون الآن يسيرون في سلوك، ويبدو أنهم ليس لديهم ثقة بالأمريكان، وهم يلقون اللوم على الأمريكان بأنهم مخادعون، لأن الأمريكان بارعون في التوقيع وخاصة ترامب، ولكن هو قام بالانسحاب فورا من تلك الاتفاقية التي وقعها. لذلك الإيرانيون الآن ليسوا يثقون به، ولذلك هم ينظرون إلى هذا السلوك أكثر من عملية المفاوضات، لأنه يبدو بالنسبة لهم أن هذه مجرد تغطية لما يجري من عمليات عسكرية في الشرق الأوسط، وكل يوم هناك تهديد للإيرانيين بإرسال القوات والأصول إلى المنطقة. إذن فهذه المحادثات تعتمد في الحقيقة على السلوك من الطرف الآخر.
1: في ذات الإطار أبقى معك، اسمحي لي للمقاطعة، سأعود إليك وننوه للأخبار العاجلة التي تأتي الآن. نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول القيادة الإيرانية تتسم بازدواجية لا تصدق، فهم يطلبون عقد اجتماع ثم يقولون إنهم لا يجرون أي محادثات. وقال الرئيس الأمريكي إيران تطلب التفاوض ثم تمضي في ترديد مزاعمها المعتادة بأنها ستدير مضيق هرمز بالقوة، وقال قبل ذلك لن يصل شيء إلى إيران إلا إذا أردنا ذلك، وإلا إذا تم التوصل إلى اتفاق أو استسلام.

0: إسلام كامل. إذن هذه التصريحات للرئيس الأمريكي تأتي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي بليلة الماضية بأن هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز وبأن مفاوضات مع إيران ستتم. الآن يتحدث عن الجانب الإيراني ويقول إن القيادة الإيرانية تتسم بازدواجية لا تصدق كما قال، فهم يطلبون عقد اجتماع ثم يقولون إنهم لا يجرون أي محادثات. الرئيس الأمريكي الآن في هذا الخبر العاجل أيضا يقول مضيق هرمز يخضع لسيطرة أمريكية تامة. إذن هذه آخر التصريحات للرئيس الأمريكي. سنحاول أن نفهم سياقها لاحقا مع مراسلينا، لكن ربما سيد هاردينجر نحاول أن نفهم هذا النسق من التصريحات المتتابعة بعد الإعلان الكبير عن وقف العملية التي كانت مرتقبة ثم الحديث عن تفاوض. الآن الرئيس الأمريكي ينتقد بشدة وحدة القيادة الإيرانية.
1: نعم شكرا لكم. هذه أخبار غير مفيدة وغير مساعدة آتية من واشنطن. لا أدري إن كان هناك متابعة للرئيس ليلة السبت، فلقد تحدث في واشنطن والول ستريت جورنال والنيويورك تايمز تحدث أن الرئيس ترامب يفقد السيطرة على الأمور الآن والمبادرة الآن بيد إيران. إذن فهذا هو رده المبدئي للانتقادات اللاذعة التي أتت من الخبراء في واشنطن، وهم ينتقدون دائما خطابه التصعيدي والتراجع لاحقا. إذن فهو لا يسير قدما على الجبهة الدبلوماسية. إذن فهناك انتقادات لاذعة في واشنطن بشأن هذا القرار الأخير، ويبدو أن هناك مبالغة في رد الفعل من الرئيس ليصحح الأمور. إذن فنحن الآن عالقون في دورة التصعيد وتخفيف التصعيد بدون سير حقيقي في المسار الدبلوماسي.
0: وما زلنا لا نعلم سياق حديث الرئيس الأمريكي، هل هو في إجابة عن تساؤلات أم أنه تلقى رسائل من الوسطاء؟ كل هذا غير معلوم لدينا، لكن نبقى في محاولة فهم المواقف الإيرانية. أيضا دكتورة عاطفة طغيان، الرئيس الأمريكي يقول إن هذه التصريحات الأخيرة بأنه لا تفاوض، وهي تصريحات رسمية من الخارجية الإيرانية، لكن هذه الدبلوماسية لعباس عرقجي وتحديدا موضوع مضيق هرمز وبأنه النقاش ما زال مستمر مع العمانيين، ألا يعطي انطباعا بأنه هناك شيء ما يتشكل مع عمان، حل ما ترضى به جميع الأطراف ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: يبدو أن الجانب العماني له علاقات قوية مع الأمريكان، ويبدو أنهم لن يقبلوا شيئا لا يقبله الطرف الآخر الذي له مصلحة فيما يخص مضيق هرمز. وهذا النوع من المفاوضات بين إيران وعمان هو أمر ضروري، والإيرانيون يريدون من ورائه أن يكون هناك عبور بريء يتم تحت سيطرة إيران، وأن لا يكون هناك حشود عسكرية. وأيضا هناك قلق لدى الأطراف الأخرى التي لها مصلحة فيما يجري في مضيق هرمز، وهذه الأمور متعلقة بحرية العبور. وقد توصلوا إلى نوع ما من الاتفاق متقبل من الطرفين، ولكن من السابق لأوانه أن نحكم إن كان سوف يحظى بالتنفيذ اللازم أم لا، وإن كان سينجح للطرفين أم لا.
0: سيد هاردينجر، مضيق هرمز، الرئيس الأمريكي عندما يقول إنه تحت السيطرة الأمريكية ونحوه، أليس يخالف أيضا المبدأ العام لحرية الملاحة بأنه لا يكون تحت سيطرة أي طرف، وإنما تكون حرية الملاحة متاحة لكل الأطراف خصوصا الدول المشاطئة ودول الخليج وكافة أنواع السفن؟
1: نعم، أي شخص ينظر إلى هذا الأمر من خلال القانون الدولي واتفاقيات البحار يقول إن هذا التصريح غير سليم، وهو

0: ولا مناسبا.
1: شكرا جزيلا لكم مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ونشكر من طهران الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. على مدار عقود كانت سندات الخزانة الأمريكية تعد الركيزة الأساسية وحجر الأساس للنظام المالي العالمي والملاذ الآمن الأول الذي يلوذ به المستثمرون في أوقات الأزمات. لكن حرب أمريكا على إيران دفعت بعض الدول المالكة للسندات الأمريكية لتقليص حيازتها مقابل حرص أخرى على زيادتها. فمن يمتلك هذه السندات الأمريكية؟ تفاصيل أكثر مع منال بوعلي.
2: تتوزع ملكية سندات الخزانة الأمريكية بين مستثمرين محليين وأجانب، مع استحواذ المستثمرين المحليين على الحصة الأكبر فيما يمتلك المستثمرون الأجانب من حكومات وبنوك مركزية أكثر من 9 تريليونات دولار، بحيازة تشكل نحو 24% من إجمالي الدين الوطني الأمريكي، لتقترب بالتالي من أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعة بزيادة التدفقات والاستثمارات الأجنبية في السندات الأمريكية. تأتي اليابان على رأس الدول الأكثر حيازة للسندات الأمريكية وبقيمة تتجاوز 1,140,000,000,000 دولار، فيما انتهجت طوكيو مؤخرا سياسة بيع السندات لدعم الين أمام سلة من العملات الأجنبية. في المرتبة الثانية جاءت المملكة المتحدة التي تستحوذ على سندات بنحو 949,000,000,000 دولار، فيما دفعت مبيعات الصين من السندات الأمريكية خلال الفترة الأخيرة إلى تراجعها للمرتبة الثالثة، لكنها تبقى لاعبا رئيسيا بحيازة أكثر من 659,000,000,000 دولار. الصين التي فضلت الاتجاه إلى تنويع محفظتها بزيادة التحوط بالذهب بديلا عن السندات الأمريكية. في المقابل تسجل كندا مستويات نمو ملحوظة في الشراء لتثبيت مكانتها كأبرز الشركاء الماليين للولايات المتحدة الأمريكية، مستحوذة بالتالي على نحو 436,000,000,000 دولار، تليها بلجيكا ثم لوكسمبورغ وفرنسا. أما عربيا فقد تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة بحيازة بلغت 140,000,000,000 دولار.
1: الآن إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي إصابة 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته في منطقة المواصي بخان يونس. في الأثناء أفاد مصدر قيادي في حماس للجزيرة بأن الحركة تواصلت مع الوسطاء وطلبت موقفا واضحا من التصعيد الأخير من قبل الاحتلال في غزة، وطالبتهم بتدخل المباشر لإلزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار. من جانب آخر، نقل موقع أكسيوس عن مصدر أن الممثل الأعلى لمجلس السلام ومستشار المجلس اجتمعا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم وأبلغا بوجوب وقف مهاجمة غزة. نتابع هذا المشهد أولا من خان يونس مع مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة. أهلا بك، ونحاول أن نقف معك إذن على المشهد والتطورات المتعلقة بالاستهدافات الأخيرة والسياقات التي تأتي فيها في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على مدى أيام.
3: بالفعل عبد السلام، على مدار 24 ساعة ارتقى 19 شهيدا خلال غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق في قطاع غزة، ومنذ صباح هذا اليوم ساد الهدوء الحذر كافة مناطق قطاع غزة مع التحليق المكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية والاستطلاعية والاستخبارية، وأيضا الطائرات الحربية التي تغير على مناطق قطاع غزة بين الفينة والأخرى. لكن في ذات المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي تقوم الآليات العسكرية بإطلاق نيران أسلحتها على مناطق النزوح، وأصابت 3 فلسطينيين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس. وصفت بعض هذه الإصابات بالحالة الخطيرة نتيجة الرصاص المتطاير، وبالتالي لا زال قطاع غزة يشهد حالة من الهدوء الحذر في ظل أن إسرائيل لم توقف عملياتها العسكرية داخل مناطق سيطرتها، وتقوم بين الفينة والأخرى باستهداف هذه المناطق من خلال المدفعية الإسرائيلية ومن خلال تفخيخ المنازل واستهدافها وتدمير ما تبقى من منازل، وتقوم أيضا الآليات الهندسية

0: العسكرية الإسرائيلية في هذه المناطق، نتحدث عن المناطق الشرقية، أي نتحدث عن 70% التي تسيطر عليها إسرائيل بتدمير ما تبقى من منازل ووضع عدد كبير من المواقع العسكرية فوق منازل الفلسطينيين، وتقوم باستهداف هذه المواقع العسكرية الفلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم وقنصهم. وهذه المناطق، أي المناطق الصفراء، تتوسع شيئا فشيئا من خلال التوغلات المحدودة التي تقوم بها الآليات العسكرية الإسرائيلية ووضع البلوكات والمربعات الإسمنتية الصفراء في إطار توسيع هذه العملية من شارع صلاح الدين من الجهة الشرقية إلى المنطقة الغربية. وهذا ما حدث في مدينة غزة وكذلك في منطقة خان يونس قبل أيام. وهذا يضع الفلسطينيين فقط يعيشون في 30% ما بين خيام للنازحين ومباني مهدمة وصرح طبي في كافة مناطق قطاع غزة منهار كليا بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض الذي لازال على القطاع الصحي وكذلك على القطاع الغذائي والمساعدات. وهذا ما يمكن القول أن إسرائيل لازالت حتى هذه اللحظة لم تلتزم بالبروتوكول الإنساني ولم تدخل 600 شاحنة يوميا، وإنما ما يدخل بضع من الشاحنات، أي نتحدث عن 200 شاحنة أو أقل أو يزيد، لكن معظم هذه الشاحنات هي شاحنات تجارية للسوق التجاري، وما يصل إلى المؤسسات الدولية هي شاحنات قليلة. وهذا انعكس بالسلب على الفلسطينيين النازحين داخل مناطق النزوع، هم يحتاجون للكثير من المساعدات. هناك عدد كبير من التكيات الخيرية التي تقدم الطعام إلى الفلسطينيين باتت تعمل بكافة جداراتها. نعم. حتى أن هناك استهلاك واضح للفلسطينيين والاعتماد الكلي على هذه التكيات التي باتت هي الرمز لاستقبال الطعام والشراب لهؤلاء الفلسطينيين الذين لا زالوا يعانون أيضا ويلات الحر وعدم عدم وجود ما يؤمنهم داخل خيامهم، وفي ظل حرارة الصيف الكبيرة التي يعيشها الفلسطينيون الآن، هذه الخيام أصبحت لا تقي من الحر نتيجة اهترائها وتمزقها نتيجة تنقلها من منطقة إلى منطقة من خلال سنوات الحرب وأشهر الحرب الماضية. وبالتالي نعم. في ظل كل هذه المعطيات حذرت منظمات عبد السلام أممية أن 67% من الفلسطينيين يعانون من الأمن الغذائي، وأن 10 منهم 10% وصلوا إلى حد المجاعة.
1: تبقى معنا رابي، ربما أعود إليك لاستيضاح بعض النقاط، لكن انضم إلينا أيضا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين في محاولة لفهم التطورات المتعلقة بهذه الزيارة للممثل الأعلى لمجلس السلام ومستشار المجلس والاجتماع الذي تم مع بنيامين نتنياهو. ما الذي يفهم حتى الآن؟ ما المعلومات الواردة؟
2: نعم، الواضح سلام بأن هذا الاجتماع كان صاخبا وحادا وكان فيه مطلب واضح لا يقبل التأويل من جانب مجلس السلام لإسرائيل بوقف الأعمال القتالية والعدائية في قطاع غزة والالتزام بخطة الرئيس ترامب المؤلفة من 20 بندا لوقف الحرب على قطاع غزة. وما يدلل على أن هذا الاجتماع كان فعلا حادا وصاخبا ربما هو أنه لحقه فور هذا الإعلان الذي طالب إسرائيل بوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة تصريح صادر عن مصدر سياسي في داخل ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وهذا يعني أن المتحدث هو بنيامين نتنياهو بنفسه، لكن هو يختفي عادة وراء هذا المصدر رفيع المستوى في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وهذا المصدر يقول بأن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر الذي تقف عنده حاليا والذي تسيطر عمليا بموجبه عبد السلام على 70% من مساحة قطاع غزة، وأنها سوف تواصل أعمالها لإحباط أي تهديد يهدد جنودها ويهدد المواطنين الإسرائيليين. ما الذي يعني هذا التصريح؟ هذا التصريح يعني عبد السلام بأن إسرائيل سوف تواصل عمليات الاغتيال في قطاع غزة والتي شهدنا تصاعدا لوتيرتها حقيقة في الأيام وفي الأسابيع الماضية بالتزامن حتى مع الإعلان عن دخول مجلس السلام إلى قطاع غزة، وتأكيد من جانب إسرائيل بأنها لن تلتزم بأي انسحاب من قطاع غزة. وكنا نعلم في الأيام الأخيرة بأن إسرائيل تضع شروطا وهي تقول بأنها لن تنسحب من الخط الأصفر، وكنا نتساءل عن أي خط أصفر تتحدث. هل هو عن الخط الأصفر الأول الذي كانت تسيطر فيه على 53% من مساحة قطاع غزة عندما أعلن وقف إطلاق النار في

0: أكتوبر من العام الماضي، أم الخط الأصفر الذي كان يقف عند 60% من احتلال قطاع غزة قبل نحو شهر أو أكثر، أو الخط الحالي؟ الآن أصبحت ربما الصورة واضحة، هذا المصدر يقول بأنه لن يكون هناك انسحاب من الخط الأصفر الحالي، أي أن إسرائيل سوف تسيطر على 70% من قطاع غزة. هذا يأتي بالتزامن أيضا عبد السلام مع موقف من الجناح الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية الذي يحاول أن يضغط على نتنياهو، ويبدو أن سموتريتش يسحب حتى تصويته في مسألة إدخال القوة الدولية ومجلس السلام، ويطالب نتنياهو بالعدول عن ذلك وعقد اجتماع آخر للمجلس المصغر لاتخاذ قرار وقائي كما يقول في هذا الإطار.
1: شكرا جزيلا إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ونشكر الزميل رامي أبو طعيمة كان معنا أيضا من خان يونس. الآن مشاهدينا إلى نافذة من ميشيغان يقدمها الزميل ناصر الحسيني.
2: شكرا لك عزيزي، أهلا بكم مشاهدين الكرام. كما ترون نتحول اليوم من استديوهاتنا في واشنطن إلى الغرب الأوسط الأمريكي شمال الولايات المتحدة. نحن اليوم في ميشيغان وبالضبط في مدينة ديترويت، هذه الولاية الحاسمة في الانتخابات كما تعلمون في تاريخها، دائما تأرجحت بين الديمقراطيين والجمهوريين. آخر مرة صوتت للرئيس ترامب بفارق بسيط، وبالتالي المعارك الانتخابية هنا دائما محتدمة. اليوم ننظر إلى الحزب الديمقراطي بوجه خاص. لدينا ما يعرف بانتخابات تمهيدية في الولايات المتحدة. في ميشيغان هناك منصب شاغر في مجلس النواب في واشنطن، بالتالي الصراع على من سيفوز بمنصب سيناتور ولاية ميشيغان بكل ما يعني ذلك من معاني وتداعيات سياسية. هناك الآن مرشحان يواجهان عليهما أن يختار أصوات الديمقراطيين، المعركة داخل الحزب الديمقراطي هذه المرة. هناك عبدول، من يعرف بعبدول وهو الدكتور عبد السيد، مصري الأصل لكن أمريكي بطبيعة الحال، ولد في ميشيغان، يواجه النائبة الديمقراطية أيضا هيلي ستيفنز، والشخصيتان مختلفتان تماما فيما يخص القضايا المحلية، ولكن فيما يخص أيضا القضايا الدولية. غزة واحدة من العناوين التي لم تغادر أبدا أبدا الحياة السياسية هنا في ميشيغان، والنشطون على الأرض هم من يدفعون بعنوان غزة وما حدث في غزة مهما وصفناه ليظل حيا في هذه الحياة الانتخابية. اليوم معنا السيد سامح الهادي، وهو من الشباب العربي الأمريكي كما ترون، نموذجا للجيل العربي الأمريكي الجدد إن صح للتعبير من الحزب الجمهوري، له رأيه وسنستمع إلى رأيه. أيضا السيد زياد كساب، أعتقد لا أعتقد اخطأت في الأسماء، معنا سامح الهادي وهو الديمقراطي، أعتذر هذا خطأي شخصيا هنا، والسيد زياد كساب الجمهوري. نموذجان للحياة السياسية هنا، ولكن أيضا للعامل العربي الأمريكي في هذه الانتخابات. ولنبدأ بسامح الهادي ليشرح لنا لماذا غزة استمرت بعد أن انتهت الحرب رسميا هناك، استمرت في نقاشكم، استمرت في خياراتكم، وتكرهون يجب القول. أي مرشح أمريكي ينبس ولو بكلمة إسرائيل أو يهود أو سامية إلى آخره، دعنا في هذا السياق الآن المحلي في ميشيغان.
3: يعني شكرا على الاستضافة، وتحية لك وللسادة المشاهدين، والتأكيد الضيف المشارك معنا. غزة كانت ولا تزال قضية حاضرة في الوجدان الإنساني بشكل عام. نعم. ونحن في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتأكيد في الحزب الديمقراطي من الجناح الذي يؤمن بصدقية وفعالية حقوق الإنسان، رآها تختبر من خلال السياسة الأمريكية وأدواتها في إدارتين، إدارة ديمقراطية وإدارة جمهورية مدعومة بكونغرس من الحزبين، أغلبيته للأسف الشديد لم يقف ليكون معبرا فعلا عن مبادئ الحزب الديمقراطي التي حقوق الإنسان فيها أهمية مطلقة.
2: لا، فهذه الانتخابات يعني الناس طوت الصفحة في أمريكا.
3: هذه بداية نعود بها إلى هذه الانتخابات، وصلنا إلى هذا الوضع لأننا نريد أن نضع في الكونغرس الأمريكي سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، نعم، من يعبر عن معاناة حقوق الإنسان خارج الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، طيب، وبسبب الدعم الذي يقدم لإسرائيل ويسبب لنا ولأهلنا وأحبائنا في الشرق الأوسط آلاما كثيرة.
2: نعم، لدينا الآن أمام الناخب الديمقراطي في ولاية ميشيغان شخصيتان، سيد عبدول كما يسمونها عبد السيد، بمجموعة من الآراء والمواقف بطبيعة الحال حول الاقتصاد، حول المعيشة، حول الهجرة، لكن فيما يخص غزة وإسرائيل هو يتميز عن المنافسة هيلي ستيفنز الديمقراطية التي ما

0: لا تدعم إسرائيل، تعتبر ما حدث هناك ليس بالجنوسايد أو عملية الإبادة، وهذا هو النقاش لديكم هنا الآن حقيقة.
1: لأن الموضوع يجب أن يكون واضحا وصريحا،
0: يعني
1: أنت لا تحتاج إلى حكم محكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية لترى أن ما حدث هو إبادة، لأن هناك مئات الهيئات المستقلة الدولية قالت أنها إبادة. ونحن لا يمكن أن نفاضل بين إبادة في غزة تقبلها وتمر بها في سياساتك في نظير مواقف أخرى كانت الولايات المتحدة الأمريكية بهيئتها التشريعية أو التنفيذية واضحة في رفضها، مثل ما حدث في رواندا وما حدث في ميانمار وغيرها.
0: زياد من الحزب الجمهوري، تنظرون إلى هذه المعركة الداخلية التي تتم الآن داخل الحزب الديمقراطي؟ لدينا شخصيتان، عبدول كما يسمى محليا الذي يتفهم الجانب الفلسطيني والحقوق الفلسطينية، هو الطرف الآخر الذي يتفهم حقوق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إلى آخره. أنتم كجمهوريين كيف تنظرون إلى هذه المعركة التي لا تخصكم بشكل مباشر، لكن كيف تقيمونهم وأنتم تجهزون الانتخابات المقبلة بطبع الحال؟
2: كيف نقيم أي طرف بالضبط؟ ماذا تقصد؟
0: في هذه الحالة ما أقصد بكل وضوح، أنتم الجمهوريون كيف تقيمون المعركة في داخل الحزب الديمقراطي؟ وإذا لم يصل الصوت ممكن أطرحها بالإنجليزي.
2: شكرا جزيلا وشكرا للاستضافة وشكرا يا سامح. يسرني أن أكون معكم. أنا لست معجبا بهيلي ستيفنز، ولكن نحن كجمهوريون نود أن نرى الديمقراطيون يتناحرون فيما بينهم. ليس لدي معلومات داخلية بشأن ما يجري، ولكن كما قال لي سامح إن هناك الكثير من الاقتتال في الداخل، ولا أحد يود أن يرى اقتتالا بين عناصر حزبه. ولذلك أقول دعهم يتقاتلون ودعهم يتناحرون، هذه هي فكرتي.
0: والديمقراطيون جاهزون؟ لا، وبالفعل يبدو أن الجانب الجمهوري يستلد الآن هذه المعركة الداخلية، لكن المعركة الداخلية لديكم أنتم الديمقراطيون حاسمة هذه المرة ليس بسبب الخبز وغلاء المعيشة أو ترامب وإيران. هذه المرة تحاسبون هيلي على موقفها من إسرائيل، وتدعمون عبد السيد لمواقفه فيما يخص إسرائيل وغزة. اشرح لنا هذه النقطة بالضبط.
1: بالتأكيد هناك رابط قوي بين ما هو عالمي وبين ما هو محلي، فلأن هيلي ستيفن مثلا تتبنى أجندة الشركات سوبر باك، تتلقى دعما كبيرا، وصلت حجم الدعم الذي وصل إليها لحملتها 60 مليون دولار الأعلى تاريخا في الولايات المتحدة الأمريكية في سباق لمجلس الشيوخ. ولهذا يسأل الديمقراطيون أنفسهم خصوصا في الجناح التقدمي ومن يدعمهم، هو إلى أي مدى يمكن الثقة في أنها ستتبنى أجندة قريبة من طلبات المواطن العادية اليومية في مقابل مصالح الشركات الكبيرة التي دعمتها، على عكس عبدول السيد الذي من اليوم الأول عنوانه الرئيسي نخرج الأموال خارج السياسة، نتوقف عن دعم الجينوسايد وندعم التأمين الطبي والخدمات الطبية للجميع، هي عناوين مهمة للداخل وتؤسس لارتباط داخلي تنطلق منه أجندة للسياسة الدولية بالتأكيد ستؤثر على كل العالم. نعتقد أن معركة مجلس الشيوخ الحالية في الحزب الديمقراطي هي عبارة عن إرهاصات لولادة جديدة في تيار قوي من الحزب الديمقراطي بدأ في نيويورك ويمتد إلى ميشيغان الآن.
0: زياد، وأنتم تراقبون هذه المعركة، إذا فاز عبدول سيكون أول سناتور مسلم، ما تقييمكم في الحزب الجمهوري كشباب من الحزب الجمهوري؟
3: I'm not opposed to religion in terms of who's.
2: أنا لا أعارض الشخص بناء على دينه ومن يخدم في الحكومة أم لا، هل سيفوز أم لا استنادا إلى دينه. أنا لا أحكم بهذه الطريقة. أنا مسيحي وصديقي سامح مسلم، هل يعني هذا بأنه لا يمكن أن نتفق أو لا نتفق؟ أنا أتفق مع بعض الأمور التي يقوم بها المسيحيون وأحيانا أخالفهم، ونفس الشيء

0: بالنسبة للمسلمين، بعض أصدقائي الحميمين هم مسلمون، لذلك ليس من الإنصاف أن نحكم على الشخص من خلال دينه، ولكن جزء من هذا يأتي مع الأيديولوجية ومع تصورات الناس ووجهات نظرهم في هذا البلد.
1: جميل ما يقول، لكن نعرف في أمريكا هناك بالفعل سامح من يتخوف من مسلم في الكونغرس. أشياء كثيرة، المشهد سيتغير. اشرح لنا هذا في 20 ثانية عافاك.
2: أكيد هناك من يرى أن وجود مسلم في مجلس الشيوخ الأمريكي سيؤثر على مصالح،
1: وهذا سيكون أول مسلم إذا نجح.
2: أكيد سيحدث حدث تاريخي، بإضافة إلى آدم الحموي من نيوجيرسي أيضا سيكون قريبا جدا من نفس المنصب. علينا أن نفهم أن هذا هو للأسف الشديد من نتاج المناخ الاستقطاب والانقسام الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية. لو كان هذا حدث مثلا في زمن آخر ربما كان أكثر قبولا. سيظل هذا علامة وسؤال يبقى على المسلم الذي سينتخب مسؤولية أن يؤكد أنه انتخب ليمثل الجميع. مصالح الأهالي ومواطني ميشيغان هي الأولوية التي ستحكم.
1: زياد يقول لك لا نخاف، مسلم مسيحي لا مشكلة،
2: وأعتقد أنهم يقولون هذا فقط لحين تأتي لحظة المواجهة في نوفمبر. سنرى خطابا يهاجم عبدول عندما سيفوز بالانتخابات ليكون
1: من يخاف من المسلمين في الكونغرس برأيك؟
2: بالتأكيد المتشددين، تيار ماجا، داعمين للرئيس الأمريكي في أجندته الذي يؤكد كل يوم على أن أمريكا دولة مسيحية بغض النظر عن أن هذا لا يوجد في الدستور ولا يوجد في كثير من الأدبيات الأمريكية.
1: سامح الهد في 5 seconds.
0: لا أعتقد أن من الإنصاف أن نقول أن ماجا هي معادية للمسلمين. أنا صوتت للرئيس وأدعم الرئيس وأنا لا أخاف من المسلمين، إذن من غير المنصف أن نقول إذا كنت من تياري ماجا فإنك تخاف من المسلمين.
1: شكرا للضيفين الكريمين، إلى إيمان الآن في الدوحة.
3: شكرا للزميل ناصر الحسيني في واشنطن. إذا رأس الساعة مشاهدينا، تغطيتنا هذه مستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن مفاوضات مع إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القيادة الإيرانية تتسم بازدواجية لا تصدق، فهم يطلبون عقد اجتماع ثم يقولون إنهم لا يجرون أي محادثات. وأضاف أن إيران تطلب التفاوض ثم تمضي في ترديد مزاعمها المعتادة بأنها ستدير مضيق هرمز بقوة. وأكد ترامب من جديد أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة أمريكية تامة، وقال إنه لن يمر أي شيء إلى إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو تحقيق استسلام تام. هذا وكان ترامب قال إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وأن اتفاقا آخر يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني سيأتي بعده، وأن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء هذا اليوم. وفي طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي، وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لا تسعى لتوسيع دائرة التوتر، لكنها ستتحرك بقوة للدفاع عن أمنها ومصالحها ووحدة أراضيها. كذلك قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني إن القوات في شمال غربي البلاد على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد. وفي إسلام أباد قالت الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية بحث في اتصال مع نظيره الإيراني التطورات الإقليمية والدولية، وأنه دعا عراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. الآن معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، معنا كذلك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. فادي منصور أبدأ معك، ونبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللافتة بعد أن قال بأن هناك اتفاقا على السلاح النووي وأن هناك أيضا اتفاق على هرمز. الآن يعود بتصريحات لافتة بأن القيادة الإيرانية تتسم بازدواجية وأنهم لن يحصلوا على شيء. ضعنا في سياق هذه التصريحات وما جاء فيها.
4: نعم إيمان، من الواضح أن الرئيس

0: الأمريكي دونالد ترامب الذي سبق أن أعلن نهاية الأسبوع الماضي وقف هجوم واسع وغير مسبوق كما قال على إيران بحكم أن هناك محادثات مقررة بعد ظهر اليوم الاثنين مع الجانب الإيراني، وجد ضرورة للرد على إعلان إيران ونفيها وجود أي محادثات ما بين طهران وواشنطن تتعلق أولا بالفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز كما سبق أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن أيضا اتفاق أو إطار لاتفاق على برنامج إيران النووي. الرئيس الأمريكي عمليا اتهم القيادة المركزية بالازدواجية، ويمكن أيضا تأويل الكلمة التي استخدمها بالنفاق أو بالمخادعة بحكم أنها هي التي طلبت الاجتماع، ويقول أن البعض قد يقول أن القيادة الإيرانية توسلت عقد هذا الاجتماع. المحادثات تبدأ ثم وأيضا يجري جدولة محادثات في القريب العاجل، ثم تخرج القيادة الإيرانية لنفي انعقاد أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي، وأن الأمر يتعلق فقط بالتعامل مع عمان، ثم ينتقل للقول بأن إيران تواصل ما يصفها بالثرثرة المعتادة حول سيطرتها بالقوة على مضيق هرمز، ليؤكد أن الولايات المتحدة من خلال بحرية القيادة المركزية لديها السيطرة الكاملة على المضيق، وهي التي تمنح إيران ما يمكن أن يعبر أو تمنع عبور أي شيء إلى إيران، ويضع شرطين عمليا لرفع الحصار على إيران، وبالتالي ويؤكد أن هذا الحصار سوف يستمر إما إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني أو الحصول على استسلام كامل، وهذا قد يعني الذهاب إلى خيارات أخرى إضافة إلى الحصار، تركيع إيران اقتصاديا، ولكن أيضا التلويح مرة أخرى بورقة الحرب التي أرجأها نهاية الأسبوع الماضي، ليؤكد مرة أخرى أن هناك محادثات تجري مع إيران للتعامل وإيجاد حل للمشكلة التي أثرتها إيران على مدى العقود الماضية، في إشارة إلى مسألة طموحاتها كما يرى هو للحصول على السلاح النووي، ويؤكد مرة أخرى الهدف الأساسي لإدارته بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وبالتالي مقابل النفي الإيراني لدينا الآن رواية جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكد أن هناك محادثات مع الجانب الإيراني حتى لو لم تقر بها القيادة الإيرانية التي يوصفها بالازدواجية بحكم أنها طلبت هذه المحادثات، ويؤكد أن المحادثات مستمرة للتوصل إلى معالجة برنامج إيران النووي، وأن مضيق هرمز بخلاف ما تقول القيادة الإيرانية هو تحت سيطرة القوات الأمريكية التي تتحكم به من خلال الحصار على إيران، والذي سيستمر إلى حين التوصل إلى اتفاق أو رضوخ إيران من خلال استسلام كامل للإرادة الأمريكية. إيمان،
1: شكرا لك فادي منصور، كنت معنا من البيت الأبيض في واشنطن. عمر هواش، ماذا تقول طهران في كل ذلك وهي التي ما زالت تصر على أن لا محادثات تجري حاليا مع الجانب الأمريكي؟
2: نعم إيمان، على الرغم من إصرار الإيرانيين على موقفهم أنه لا مباحثات لا مفاوضات تجري مع الجانب الأمريكي، لكن يبدو أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي يتلقى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية. كنا قد رصدنا خلال الساعة الماضية اتصال من وزير الخارجية الباكستاني، وأهمية باكستان هي أنها الوسيط الأساسي بين طهران وواشنطن، واحتمال أن يكون هناك لتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مع الوسيط الباكستاني في هذه المرحلة، إضافة لاتصال آخر مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وأهمية عمان في هذه المرحلة كون طهران تجري مفاوضات مع مسقط حول مستقبل مضيق هرمز. فضلا عن ذلك، خلال الساعات الماضية كانت هناك اتصالات تلقاها عراقجي أيضا من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، اتصال أيضا من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، هذان اتصالان تكررا مرتين خلال الساعات 24 الماضية. لذلك يبدو أن هناك بعض المصادر تتحدث عن تبادل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي عبر هذه الاتصالات، ولكن على الرغم من ذلك طهران تقول أن هذه هي تبادل رسائل في حال كان ذلك صحيحا، ولا تقول أن هذا هي مفاوضات، وربما هذا ما يشير إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ دائما كان ترامب يعتبر تبادل الرسائل على أنه مفاوضات، بينما الإيرانيون دائما أكدوا أن ذلك لا يرقى إلى الحديث عن مفاوضات أو مباحثات بين الطرفين. إيران أيضا على نفس الصعيد تؤكد أن هناك مفاوضات لكن مع الجانب العماني، وأن هذه المفاوضات هي ثنائية لا علاقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنها ترمي إلى إيجاد مسار مؤقت للعبور في مضيق هرمز، لا مسار جنوبي عند الجانب العماني ولا مسار شمالي عند الجانب الإيراني. يجري الحديث عن مقترح جديد، وهناك خلافات أو هناك مفاوضات بين الطرفين الإيراني والعماني، هناك نقاط عالقة كون هناك مفاوضات لا تزال مستمرة. يمكن الوصف أن نقاط عالقة تدور حول مسألة الرسوم أو ما تسميه طهران أحيانا أخذ الكلفة من السفن التي تعبر المضيق، كذلك أمر السيادة الإيرانية على مضيق هرمز السماح للسفن العسكرية الأمريكية، هذا أيضا أمر لا يزال ضمن الخطوط الحمراء الإيرانية في مضيق هرمز وفي مفاوضاتها مع سلطنة عمان. لكن على الرغم من هذا التباين الذي يزال بين الإيرانيين والعمانيين، طهران تتحدث عن أن المفاوضات حققت تقدما وأنها تبلغ مراحلها النهائية، هذا ما أكده يوم أمس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. لكن حتى لو تم التوصل إيمان إلى اتفاق في مضيق هرمز، طهران تقول إن هذا الاتفاق لا يمكن أن يؤدي إلى فتح المضيق، وأن فتح المضيق مرهون بإنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إنهاء التهديدات والاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية كما تقول طهران، والتزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم. لذلك الآن الجهود منصبة حتى ولو كان هناك تبادل رسائل أو مفاوضات على إعادة الطرفين الإيراني والأمريكي إلى مذكرة التفاهم التي وقعت خلال المرحلة الماضية.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. تعود إذن مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز إلى الواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني بشأن فتح المضيق وتراجعه عن تنفيذ ضربة على طهران في وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية عملها على التوصل لاتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق. في التقرير التالي يلخص الزميل حسان مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب حتى اليوم.
3: محاولة للعبور من حافة الهوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة ميلين بحريين، مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 من فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يومياً في المضيق من 120 سفينة شحن يومياً قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يومياً طيلة فترة الحرب، وصولاً إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته، بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصراً شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها أن تستمر 60 يوماً دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة ودفع عمان مع عدد من الدول في 24 من يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية عبر منها 21% من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من

0: يوليو تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 من يوليو تموز سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق، فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو. لكن إيران رفضت المناصفة معتبرة أن المسار الدوري القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها، إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكاً على إيران وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضاً. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها، ويبقى مصير الحرب مرهونا بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أمانا.
1: للنقاش أكثر حول هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، معنا كذلك في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور عبد الله العتيبي ونبدأ بهذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي بعد أن قال اليوم بأن هناك اتفاق بشأن هرمز مع الإيرانيين وآخر أيضا سيأتي بعده بشأن اتفاق الملف النووي الإيراني. الآن يقول بأن القيادة الإيرانية مخادعة ويقول بأنها أو إيران لن تصل إلى شيء أو لن يصل شيء إلى إيران بالأحرى إلا إذا أرادت الولايات المتحدة ذلك أو إذا تم التوصل إلى اتفاق أو استسلام إيران. ماذا نقرأ في هذه التصريحات أولا من حيث اللغة التي استخدمها الرئيس ترامب وكذلك من الرسائل
2: وتوقيتها أيضا
1: وتوقيت
2: إيمان. بالتالي أعتقد أن هناك مشكلتين رئيسيتين واضحة بدأت تبرز. أولا موضوع الإدراك لدى كل طرف فيما يخص ما هي المواضيع أو الملفات التي يجب التركيز عليها، والجانب الأمريكي واضح بأنه لا يريد لعب بلعبة مذكرة التفاهم وبنود 5 أو 6 ثم الانتقال إلى الموضوع الرئيسي. هو يريد أن يذهب للموضوع الرئيسي بشكل مباشر إيمان، الملاحة والنووي، وهذا بالنسبة للرئيس الأمريكي واضح. بالتالي هو يصعد ويستخدم التصعيد ككرت تفاوضي يحاول من خلاله إرغام الطرف الإيراني على الجلوس على طاولة الحوار. بالنسبة للجانب الإيراني الإدراك مختلف، هم يعتقدون بأن المسار الملاحي العماني الإيراني هو منفصل بشكل كامل عن المسار السياسي الأمريكي الإيراني، رغم أن كلهم يتداخلون بشكل كبير. نحن في منطقة الآن وفي حرب، كل الملفات دخلت في بعضها البعض ببساطة. بالتالي الجانب الإيراني لديه إدراك مختلف، يعتقد بأن يجب أن يكون هناك صيغة معينة مع الجانب العماني تخرج منها دول المنطقة وتخرج منها أيضا الولايات المتحدة، فهو لا ينظر لهذا من هذه الناحية. هذا ما يجعل الرئيس الأمريكي في حالة من الغضب بشكل كبير، يستخدم لغة مختلفة، لأن موضوع الإدراك أيضا في هل نحن في مفاوضات مباشرة أم غير مباشرة. هو يعتقد بأن ما يحدث الآن هي تفاوض بين الطرفين، تبادل رسائل، وسطاء يعملون، دبلوماسية تعمل، باكستان تتواصل، السعودية، قطر، عمان إلى آخره. لكن في نفس الوقت النمط المفاوضات مختلف لدى كل طرف. الجانب الإيراني يعتقد المفاوضات هي بالجلوس على الطاولة، وأكبر مثال على ذلك إيمان نعود إلى بيرغنشتوك في سويسرا، كان الجانب الإيراني يتحدث عن بنود مذكرة التفاهم وعن الفرق التقنية والفنية وإلى آخره، بينما الجانب الأمريكي جاء نائب الرئيس يعتقد بأنه سيحصل على صورة مع الجانب الإيراني ويعتبر نفسه منتصر بمذكرة التفاهم. بالتالي النمط التفاوض مختلف لدى الطرفين، وهذا ما يجعل الرئيس الأمريكي في حيرة وغضب، ويجعل الجانب الإيراني يحاول أن يجد حلولا لا يبدو فيها أنه هو منهزم.

0: والهزم.
1: وماذا بشأن التوقيت دكتور عبد الله؟ وقد أشرت إلى التوقيت وأهمية هذا التوقيت، قلت بأن هذه اللغة هي لغة مختلفة، لكن إلى أي مدى هي مختلفة، أم أنها هي عودة للغة التي سبقت قرار ترامب بوقف هذه الضربة التي تم الحديث عنها مؤخرا، وأيضا استبقت تصريحاته التي قال فيها بأن هناك اتفاق ما بشأن هرمز؟
0: لا طبعا إيمان، التوقيت مهم جدا. أولا لا يجب أن نغفل بأن نتنياهو كان في البيت الأبيض، نتنياهو لديه انتخابات، هو يضغط من أجل حرب. في نفس الوقت الرئيس الأمريكي عليه ضغوط أخيرة أيضا، نحن نتحدث عن آخر أسبوع لمجلس الشيوخ قبل إجازة الشهر، بالتالي فرصة كبيرة للرئيس أسبوع الآن يحاول أن يجد حلا دبلوماسيا إن استطاع، ثم بعد ذلك ممكن يتحول إلى جانب السلاح العسكري، ونحن نتحدث عن طائرات تزود بالوقود تصل إلى بلغاريا الدفعة الأولى. واضح بأن الخيار الدبلوماسي ليس الخيار الوحيد، هو يصعد في اللغة، يريد شيئا أن يحصل عليه في هذا الأسبوع حتى يستطيع أن يقلل الضغوط بشكل كبير على الوقود وعلى الطاقة في العالم. لكن في نفس الوقت هو يراجع خياراته الأخيرة، هو يعلم إذا كانت الانتخابات النصفية سيهزم فيها، يعلم أن الديمقراطيين سيجعلونه يشعر بكثير من الضغوط في المفاوضات ولن يحصل على اتفاق أفضل من أوباما، لكن إن يعلم أنه سينتصر وهذا صعب الآن رغم البيئة الاستراتيجية في الولايات المتحدة المتغيرة، بالتالي هذا يجعله في حيرة بأنه يريد لهذا التهديد المتكرر من أبريل أن يصل إلى قناعة واضحة في ردع الجانب الإيراني في مضيق هرمز والنووي، لكن هذا ما زال الوسطاء يعملون عليه، ولكن الجانب الإيراني ما زال متعنت بشكل كبير.
1: دكتور زخور، يعني من حيث أيضا قراءتك لهذه التصريحات، من حيث الرسائل، التوقيت، وكذلك اللغة المستخدمة، هل هي يعني نمط مختلف كما يصوره كل جانب أو يفهمه كل جانب، أم أنه يعني كما يقول مراسلنا أو قال مراسلنا قبل قليل هي رسائل كما تراها طهران لكنها مفاوضات كما يقول ترامب؟
2: هو نفس النمط خاصة من الرئيس الأمريكي، هو نفس النمط من ناحية التهديد ونفس النمط من ناحية التراجع ومن ناحية التصريحات. يعني هو دائما كان عندما يتراجع عن التهديد يقول أن أصبحنا قريبين من الاتفاق.
1: تتحدث عن موقف الرئيس الأمريكي، نمط الرئيس الأمريكي صحيح. هو نفس النمط. نعم
2: صحيح، نفس النمط، وهذا ما فعله يوم أمس عندما تراجع عن أول أمس عن الموقف عن التهديد، قال أنا نحن في مفاوضات. وهذه الإشكالية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، دائما الرئيس الأمريكي يصرح بشيء الجانب الإيراني ينفي. البداية كانت في مفاوضات أو تبادل رسائل، المرة الثانية وصلنا إلى اتفاق أو لم نصل إلى اتفاق. الآن يفسر هو ما يحصل بين سلطنة عمان وإيران على أنه نوع من المفاوضات. إذا أردنا
1: يعني هل
2: أن
1: هو
2: نحلل
1: اختلاف في المواقف دكتور سليم، أم أنه اختلاف في التأويل مرة أخرى كما اختلف التأويل أيضا في البند الخامس لمذكرة التفاهم؟
2: هناك فرق بين البند الخامس وبين ما يحصل، هناك فرق في التوظيف، بمعنى يعني من مصلحة الرئيس الأمريكي أن يوظف لأنه تراجع أي حدث على المسار الدبلوماسي، يوظفه على أنه إنجاز لأنه تراجع عن التهديد الميداني. بالنسبة للجانب الإيراني أيضا في التوظيف، لأن الجانب الإيراني لا يريد أن يظهر على أنه خضع لضغوط الرئيس الأمريكي، أيضا يوظف أن هذه محادثات بين سلطنة عمان وليست جزء من المحادثات مع الولايات المتحدة، ويربط موضوع فتح المضيق، يعني يفصل بين الاتفاق مع سلطنة عمان وبين فتح المضيق على أنه ترتيب آخر مع الولايات المتحدة. هناك توظيف مختلف لكل طرف بحسب استراتيجيته وبحسب ما يراه، ولكن في إطار تحليل ما يحصل، يعني لا شك أن الاتفاق مع سلطنة عمان سيمهد لإطلاق المسار مع الولايات المتحدة، لأن إذا كان الاتفاق مع سلطنة بين سلطنة عمان وإيران جيد، بمعنى أنه لا يعطي السيادة أو السيطرة الإيرانية على المضيق ويسمح بحرية الملاحة، هذا سيسهل الخطوات التالية الذي تم تسريبه، بمعنى العودة إلى نفس يعني عشية 7 أيار، العودة إلى وقف الأعمال الإدائية، فتح المضيق، إلغاء الحصار والسماح بتصدير النفط الإيراني. عند حصول هذه الخطوات يكون هناك إعادة إطلاق وإمكانية عودة من الجانب الإيراني لمذكرة التفاهم ومن الجانب الأمريكي للمفاوضات، التي لا نعلم حتى الآن ماذا يقصد الرئيس الأمريكي بالمفاوضات.
1: دكتور عبد الله، عندما يقول ترامب في تصريحاته لن يصل شيء إلا إلى إيران إلا إذا أردنا ذلك، وكان لافتا خلو هذه التصريحات من أي إشارة عسكرية أو أي تصعيد عسكري كما اعتدنا في تصريحات الرئيس الأمريكي. ماذا تقرأ في ذلك؟ وإلى أي مدى يمكن أن نرى يعني تغير أو تركيز على الأقل على الإيلام الاقتصادي الآن عنه أكثر منه التصعيد العسكري أو الإيلام العسكري لإيران؟
0: هي استراتيجية، يعني واضح أن حتى وزير الخزانة الأمريكي تحدث بأن ستبدأ حرب اقتصادية أكثر على الجانب الإيراني. لكن هنا العديد من الأسئلة إيمان تكون مطروحة. أولا، هذه الخطة محتاجة إلى شهور لتتم فعلا بأن يتم تضييق الخناق فعلا على إيران. إيران لديها النفط موجود في عديد من السفن الموجودة في المحيط، بالتالي وهي تبحث دائما عن استراتيجية أساطيل الظل، بالتالي هل يمكن للقيادة الأمريكية السيطرة بشكل كبير؟ هذا واحد. اثنان، موضوع هرمز ما زال معلقا. لو كان هرمز مفتوحا ممكن أن يكون هناك حصارا أمريكيا لإيران لشهور وممكن حتى لسنوات لآخر أسبوع للإدارة الأمريكية. لكن مع إغلاق هرمز هذا يؤدي إلى ضغوط كبيرة على أسواق الطاقة، يؤدي ضغوط وخنق للمنطقة بشكل كبير. بالتالي هل الولايات المتحدة ستذهب بعملية انتحار كلية جماعية للمنطقة وللعالم والاقتصاد الدولي فقط من أجل محاولة إرغام الجانب الإيراني؟ أعتقد أنها خطة جدا صعبة، خطة جدا تدفع المنطقة إلى الحافة الهاوية. بالتالي لا أعتقد بأنها فعلا ستكون، هي خطة مهمة الآن قد تؤدي إلى تنازلات معينة، لكن جانب إيراني نعلم بأنه فعلا الدولة مدمرة، لكنها دولة تعاملت مع العقوبات منذ السبعينات تقريبا، من نهاية السبعينات بشكل كبير. بالتالي هذه الحرب الاقتصادية للأمريكية مهمة جدا حاليا، لكنها لا يجب أن نغفل إيمان بأن شبح الحرب ما زال موجودا، شبح التصعيد ما زال موجودا. هناك من يدق طبول الحرب في المنطقة بشكل كبير، هناك الجانب الإسرائيلي غير راضي، نجد أنه يخرب اتفاق غزة، والآن يعمل على تخريب اتفاق إيران بشكل كبير. بالتالي هناك من يدفع المنطقة إلى حالة عدم الاستقرار، وهناك من يحاول الدفاع عن استقرار المنطقة وعن أمنها، وهو دول المنطقة بشكل كبير. نتحدث عن الوسطاء قطر وعمان والسعودية وتركيا وغيرهم.
1: شكرا لك الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وأشكرك أيضا دكتور سليم زخفور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. الآن إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أفادت السلطات الروسية بارتفاع عدد قتلى سقوط حطام مسيرة أوكرانية في جيلنجيك جنوبية روسيا إلى 6، إضافة إلى نحو 40 مصابا. هذا وكانت مصادر روسية أكدت مقتل 3 أشخاص في هجمات أوكرانية بالمسيرات على جزيرة القرم. في الوقت ذاته أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت بالمسيرات 4 سفن أوكرانية في البحر الأسود وميناء نيكولايف، وقالت أنها كانت تنقل شحنات عسكرية. من جهته قال حاكم مقاطعة أوديسا أن 10 أشخاص أصيبوا بجروح بعضهم حالته خطيرة بقصف روسي استهدف منشأة نقل مدنية. الآن معنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، معنا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. أبدأ معك أمين درغامي في موسكو، ونبدأ بتصاعد هذه الهجمات ما بين الطرفين خصوصا الجانب الروسي. ما الذي يعني تطور وما الذي يسعى إلى تحقيقه الروس؟
3: التطور لربما إيمان يتمثل في تزايد حدة الهجمات في البحر الأسود، هذا يلحظ بشكل جلي خلال الأسابيع الأخيرة، سواء من خلال استهداف أوكرانيا للسفن الروسية في بحري في البحر الأسود وبحر أزوف، أو العكس، أي استهداف روسيا لمنشآت وبنى تحتية في موانئ على البحر الأسود، موانئ أوكرانية طبعا وسفن أخرى سواء في عرض البحر أو داخل تلك الموانئ. هذا ربما يعود إلى محاولات كل طرف، على الأقل هكذا يقرأ هذا التطور هنا في روسيا، على أنه محاولة لقطع الشرايين الاقتصادية التي يشكلها البحر الأسود بالنسبة لأوكرانيا، محاولة خنق أوكرانيا اقتصاديا، ومحاولة منع وصول أي شحنات عسكرية إلى الجيش الأوكراني عبر البحر الأسود. وهذا ما يأتي كل يوم في بيانات وزارة الدفاع الروسية حينما تعلن عن استهداف سفن أو بنى تحتية، سواء في ميناء أوديسا أو نيكولايف أو تشيرنومورسك أو غيرها من الموانئ الأوكرانية. ماذا تسعى روسيا من خلال هذا التصعيد؟ طبعا تسعى لزيادة الضغط من جهة أخرى على أوكرانيا.

0: حتى تقبل بتلك الشروط التي وضعتها روسيا من أجل العودة إلى المفاوضات وإلى مسار الحل الدبلوماسي، ترى في المقابل بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراجع دورها، دور الوساطة الأمريكية في هذا الملف، وتأمل بأن تعود الولايات المتحدة للعب نفسها الدور خلال الفترة المقبلة، لكن مع الحفاظ على ما تطلق عليه روسيا بروح تفاهمات أنكوريج، أي ما تم التوصل إليه من تفاهمات بين الرئيسين الروسي والأمريكي قبل عام في قمة ألاسكا. ومن بين تلك التفاهمات بحسب الرواية الروسية هو قبول أوكرانيا بتسليم ذلك الجزء المتبقي تحت سيطرتها في إقليم دونباس، إضافة إلى تعهد مستقبلا بعدم الانضمام إلى الناتو، تخفيض حجم الجيش الأوكراني وغيره من المطالب الروسية، التي أيضا ترى موسكو بأن تفاهمات إسطنبول لعام 2022 يمكن أن تكون أرضية أو تشكل منطلقا لهذه المفاوضات في المستقبل. ميدانيا يلحظ أيضا بأن الجانب الأوكراني يشدد ويكثف من ضرباته على البحر الأسود، على مناطق روسية في البحر الأسود. اليوم سلطات إقليم كراسنودار على البحر الأسود أكدت مقتل 7 أشخاص في استهداف مسيرة منطقة جيلينجيك، وهي مدينة عبارة عن منتجع صيفي، وقالت السلطات هناك بأن عدد الجرحى تجاوز 40 شخصا. هذه المدينة أي جيلينجيك تقع بين توابسي وأيضا نوفوراسيسك، وهو أكبر ميناء روسي على البحر الأسود، ولربما هذا ما يفسر توالي الضربات الأوكرانية بالمسيرات على هذا الساحل، الذي أيضا يمثل شريانا اقتصاديا مهما لروسيا، خاصة فيما يتعلق بتصدير النفط وأيضا استقبال الشحنات على موانئ البحر الأسود.
1: شكرا لك أمين درغامي، مراسلنا من موسكو. عمر الحاج، هل رشحت أي تفاصيل أو معلومات عن هذا الاستهداف الروسي ل4 سفن أوكرانية في البحر الأسود وكذلك بميناء نيكولايف، كما قالت روسيا أنها كانت تنقل شحنات عسكرية، هل هناك من توضيح من قبل أوكرانيا؟
2: إيمان، في حديث مطول مع رئيس مؤسسة الموانئ الأوكرانية للجزيرة، تحدث باستفاضة عن ما يجري في موانئ أوكرانيا خلال الفترة المنصرمة وتحديدا خلال الأسبوعين الماضيين، تحدث عن استهداف ممنهج روسي لكل هذه المنشآت، إضافة إلى استهداف ممنهج لكل السفن بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها أو عن طواقمها وجنسياتها. قال إن روسيا بالفعل أطبقت الحصار على البحر الأسود، وهذا بعكس ما تم التوصل إليه في عام 2022 في بداية الحرب، وتحديدا في تركيا حين تم الوصول إلى اتفاقية الحبوب في 22 من تموز المنصرم برعاية تركية أممية، على أن يبقى البحر الأسود ممرا مفتوحا لخروج الحبوب الأوكرانية لما لها من قيمة مهمة في السوق العالمية، وأن أي نقصان في هذه الكمية وفقا لما تشير أوكرانيا دائما سيؤدي إلى مجاعة في دول بعينها. ولكن كما ذكرت، المسؤول الأوكراني أكد على أن روسيا تخرق هذه الاتفاقية وتستهدف السفن والمنشآت. قال إن أوكرانيا تحاول أن تكسر هذا الحصار عبر استخدام موانئ الدانوب إضافة إلى شحنات القطار، ولكن هذا لا يكفي بالرغم من النظر إلى حجم الصادرات الأوكرانية. بعجالة كان هناك أيضا في هذا الصدد تصريح لوزير الأغذية والزراعة الأوكراني، تحدث عن ارتفاع في نسبة الحدود تصدير الحبوب الأوكرانية بنسبة 55%، بالرغم من كل الاستهداف المباشر لحقول القمح وأيضا الزيوت أو الزهور التي تنتج الزيوت هنا في أوكرانيا. على المستوى الميداني أيضا لم يغب التصعيد عن كثير من المقاطعات التي اعتادت على ذلك، وتحديدا في أوديسا وميكولايف وأيضا دنيبرو التي قتل فيها 3 أشخاص. هناك اليوم تصريحات مهمة كثيرة جدا للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، لكن لعل آخرها الذي وصل الآن تحدث فيه عن أن أوكرانيا أكملت بالفعل إنتاج منظومة للدفاع الجوي مضادة للصواريخ البالستية، وإنها وضعت حتى بنية الإطلاق، والصواريخ تحتاج فقط إلى بعض المكونات. بعجالة هذه المنظومة فيريا فوريا كما سمتها أوكرانيا ستكون بإنتاج أوكراني أوروبي مشترك، وأنها قادرة على القيام بأعمال باتريوت والاستغناء عنها، لكنها تحتاج إلى شراكة وتمويل من تحديدا المملكة المتحدة ودول اسكندنافية وأيضا ألمانيا وفرنسا اللتان تبنتا المشروع، لكنه يحتاج إلى وقت طويل.
1: شكرا لك عمر الحاج مراسل الجزيرة، كنت معنا من كييف. الآن معنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن قبل ذلك نتابع هذه التطورات مع سلام خضر على الخريطة التفاعلية. لك سلام.
3: شكرا شكرا إيمان. إذن الجبهة الفعلية أو خطوط التماس بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية داخل أوكرانيا لا تزال على حالها ثابتة منذ بضعة أسابيع. خطوط القتال لا تزال عند المناطق التي ضمتها روسيا إلى أراضيها، ولكن خلال الأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية بات لدينا نمط جديد من القتال بين الطرفين، وهو استهداف الموانئ. القوات الروسية تستهدف الموانئ الأوكرانية بشكل مكثف، لا سيما في ميكولايف وأوديسا، واستهدافات أيضا للبنى التحتية لا سيما المتعلقة بقطاع الطاقة. خلال الأيام القليلة الماضية الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي تحدث عن استهداف أكثر من 1000 منشأة من قبل الجيش الروسي داخل الأراضي الأوكرانية، لكن الضرر الأكبر الذي يقع على أوكرانيا بالفعل هو استهداف الموانئ الواقعة على البحر الأسود. هناك عدم قدرة لتسيير الاستقبال أو لتسيير السفن التي تنقل الحبوب من تلك الموانئ، وأوكرانيا تقول بأنها سيرت بدائل لتلك الموانئ يتمثل بالنقل البري وعبر سكك الحديد. ولكن في المقابل القوات الأوكرانية أيضا كثفت من هجماتها على المناطق التي تحتلها روسيا أو التي تسيطر عليها روسيا. في شبه جزيرة القرم تكثف القوات الأوكرانية من استهداف المنشآت التحتية المتعلقة بالبنية العسكرية لا سيما الرادارات، ولكن الأهم من ذلك كله هو توسيع نطاق الضربات إلى داخل روسيا إلى العمق الروسي. هذه الضربات أيضا توجهها أوكرانيا إلى منشآت متعلقة بالصناعات النفطية، إما بمصافي التكرير أو في بعض المناطق الأخرى تتعلق بالتصدير إلى الخارج، ولا سيما تلك الواقعة على البحر الأسود. والآن لدينا اليوم مجموعة من الضربات، ضربة واحدة على الأقل محققة في جيلينجيك الروسية، وكما أفاد الزميل قبل قليل من موسكو بأن عدد القتلى لهذه المدينة الواقعة على البحر الأسود وصل إلى 7، والاستهداف بطائرات مسيرة. أهمية هذه الضربة أنها تقع بين مينائين رئيسيين روسيين على البحر الأسود، وبهذا تكون أوكرانيا تحاول إعاقة حركة السفن التي تنقل النفط الروسي عبر البحر الأسود. لا تعيق مرور كامل هذه الشحنات، ولكن السفن التي تنقل النفط من الموانئ الروسية بدأت تشتكي أو تعاني من عقبات نتيجة الاستهدافات، ليس فقط بالطائرات المسيرة. خلال الأسابيع الماضية كثفت أوكرانيا من استخدام القوارب المسيرة لضرب أو محاولة ضرب تلك السفن. هناك أكثر من 200 سفينة تنقل النفط الروسي وفق المعلومات التي نشرتها أوكرانيا. قد تحدثت إيمان عن استهداف أو محاولة لاستهدافها عبر مسيرات بحرية تنطلق من أوكرانيا.
1: لك سلام خضر على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل. الآن لمناقشة أوسع لهذه التفاصيل معنا إذن العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، بالإشارة إلى ما ذكرته سلام خضر حول بقاء خطوط التماس الأوكرانية على حالها منذ أسابيع، لكن النمط الجديد في الحرب والاستراتيجية الروسية باستهداف الموانئ، ما الذي يمكن أن نقرأه بكل ذلك؟
4: يعني طبعا هناك تحول في اتجاهات الصراع بين روسيا وأوكرانيا في اتجاهات الحرب. هناك عناوين عامة يمكن استخلاصها من خلال مجريات هذا الصراع: جمود على مستوى الساحة البرية وعلى خطوط التماس إذا صح التعبير، مع يعني هذه التغيرات أو التقدم الروسي بسيط جدا في منطقة معينة، ولكن يمكن قراءة جمود على مستوى العمليات البرية، إنما اتساع للصراع على مستوى السماء المنخفضة إذا صح التعبير. أيضا السماء المنخفضة هي منطقة اشتباك المسيرات والصواريخ، وهي التي باتت ساحة الحرب الرئيسية في هذا في هذه الحرب، بالإضافة إلى البعد البحري الذي أصبح أكثر نشاطا في حالة الاشتباك بين الروس والأوكرانيين.

0: الربيع. والآن هناك هذا الخبر، وزارة الحرب الأمريكية تقول بأنها أبرمت اتفاقا لمضاعفة إنتاج صواريخ الدفاع الجوي باك 3 إلى 3 أضعاف والثاد إلى 4 أضعاف. كيف يمكن أن يؤثر هذا التطور على مجريات الحرب ومساراتها؟
1: هذا بداية إقرار من الرئيس الأمريكي بشكل واضح حول فعلا مشكلة نقص مخزون الذخيرة، وتحديدا فيما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية. وهذه المشكلة لطالما تحدث عنها مسؤولون أمريكيون عسكريون وسياسيون في الفترة الأخيرة، وقيل أكثر من ذلك أن تطور الحرب مع إيران بين الولايات المتحدة وإيران يأخذ بالاعتبار هذا البعد، مسألة انخفاض منسوب الذخائر الاعتراضية. وهذا يؤكد فعلا أنهم يريدون تعويض هذه الذخائر، ولكن المشكلة هنا أن هذه الصناعات تحتاج إلى وقت طويل، وهي ليست بهذا يعني بهذه السرعة يمكن تعويض هذا المخزون الذي أيضا في أوكرانيا تعاني منه من نقص في مخزون الباتريوت. هذه الباك 3 التي تحدثت عنها هي واحدة من أنواع الباتريوت، الصواريخ الاعتراضية التي لا تنفجر في السماء إنما تصطدم في الهدف دون انفجار، وهذا تطور عن الباكتو. بكل الأحوال نقص هذه الصواريخ في أوكرانيا له تأثير طبعا، ولكن أوكرانيا عوضت عن ذلك بمنظومة دفاع، منظومة دفاعية من خلال عدة طبقات، تبدأ برشاشات وعربات شاحنات متنقلة من خلال إطلاق رشاشات ومضادات للطائرات كطبقة أولى، طبقة ثانية مسيرات اعتراضية أيضا، وهي يعني برعت في موضوع
0: ما ذكره الرئيس زيلينسكي ربما
1: صحيح يعني
0: بإنتاج أوروبي.
1: نعم، سجلت أوكرانيا إبداعا في أو ابتكارات جديدة في هذا المجال نظرا للحاجة والخبرة وطول مدة الحرب، يعني وهي التي أدت إلى ابتكار عدة أساليب، حتى الـ FPV المعروفة والتي وصلت إلينا في جنوب لبنان واستخدمها حزب الله هي أساسا عرفت في أوكرانيا في المسرح الأوكراني التي تعمل على الألياف الضوئية، ويستخدمها الأوكرانيون في اعتراض المسيرات الروسية.
0: أشكرك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. الآن إلى هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها تأثيرات صدمة الطاقة على المستهلكين مع زميل عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
2: شكرا لك إيمان، أهلا بكم مشاهدينا. تقلبات أسعار الطاقة باتت هاجس المستهلك ربما أكثر من أي وقت مضى، فمع كل يوم يتحسس المستهلك جيبه خشية من تداعيات ارتفاع مضى ولم تتضح ملامحه بعد، وآخر لم تتشكل تفاصيله بعد، في ظل موجة تضخم يشهدها العالم منذ ما قبل اندلاع الحرب الأخيرة. فكيف انعكست الارتفاعات الأخيرة في تكاليف الطاقة على المستهلكين؟ نتابع معكم جزءا من هذه التداعيات ضمن جولة لمراسلينا من الخرطوم وإسطنبول ولندن، ونبدأ من الخرطوم مع مراسل الجزيرة الطاهر المرضي، وسيكون معنا عامر لافي من إسطنبول، وسيكون أيضا أسد الله الصاوي معنا من لندن. نبدأ مع الطاهر المرضي والانعكاسات على المستهلك السوداني.
3: نعم، الانعكاسات هي انعكاسات مباشرة على المستهلك السوداني من خلال ارتفاع الأسعار بشكل كبير، باعتبار أن الطاقة وخاصة الوقود هو الذي يؤثر بشكل المباشر. مضيق هرمز وإغلاق هذا المضيق أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود. نحن نتحدث على سعر برميل هنا في السودان ب 479 دولار أي جالون الجازولين، تجاوز 10 دولارات، وبرميل البنزين وصل إلى 344. هذه الأسعار هي التي انعكست على سواء كان على وسائل النقل أو حتى على وسائل الإنتاج. نحن لا نتحدث عن ندرة، هنالك الحكومة اتخذت إجراءات ووفرت الوقود في محطات الوقود وكذلك الغاز وكل مشتقات الطاقة متوفرة، ولكن بأسعار أكبر. نحن أيضا نشاهد أن المواطن يتحدث عن أسعار متحركة بالنسبة للسلع بشكل شبه يومي، وتجاوزت بعض المنتجات أو بعض المستهلكات إلى أكثر من 50% وبعضها وصل إلى 100%، وهذا ما شكل ضغط على المواطن وكذلك على وسائل الإنتاج، خاصة وأن الزراعة ونحن نتحدث عن بداية موسم أمطار للمشاريع الزراعية الكبرى.

0: الجازولين يعتبر هو المنتج أو هذه السلعة تحديدا تعتبر الأساس فيما يختص بالإنتاج الزراعي، والسودان يعتمد على الزراعة بشكل كبير، يعتمد أيضا على النقل لهذه الإنتاج. بعض تجار الجملة الذين تحدثنا عنهم، تحدثنا معهم وسألناهم عن لماذا هذا الارتفاع الكبير فيما يختص بالسلع، يقولون أن نقل هذه البضائع سواء كان من ميناء الرئيسي في بورت سودان أو من مناطق الإنتاج إلى المستهلك الآن يشكل معضلة حقيقية، وبالتالي كل هذه الأشياء الآن تنعكس على معاش الناس في التفاصيل اليومية بالنسبة لهم، خاصة وأن الأسعار الآن أصبحت غير محتملة بالنسبة للمواطن، وأن خبراء الاقتصاد أيضا يرون أن الشركات التي تستورد هذه المشتقات البترولية أيضا تضع أرباح أكثر من اللازم.
1: وهذا في ظل الحرب الأهلية، كما الحرب المستمرة بين قوات الدعم والجيش السوداني، في ظل هذه الظروف أيضا تؤثر بشكل أو بآخر. لكن نذهب إلى إسطنبول، وتركيا أيضا تعاني من إشكالية تتعلق بتداعيات هذه الحرب، بالإضافة إلى التضخم الموجود أصلا في تركيا. عامر لافي.
2: بالفعل عبد السلام، يعني تركيا ربما هي من أكثر دول العالم التي يتضرر اقتصادها ويتأثر بارتفاع أسعار المحروقات. لماذا؟ لأن تركيا دولة غير منتجة للطاقة وتعتمد على استيراد جزء كبير من احتياجاتها، تقريبا نحو 70% من احتياجاتها من الطاقة تقوم باستيرادها. فاتورة الطاقة السنوية على تركيا تصل من 60 مليار إلى 70 مليار دولار سنويا. يعني وزير الطاقة التركي ألبارسلان بايرقدار قال بأن كل ارتفاع لدولار واحد على براميل النفط في العالم هذا معناه ارتفاع ل 400 مليون دولار على فاتورة تركيا السنوية في الطاقة، وبالتالي هذا ينعكس على شكل ارتفاع في أسعار النقل والشحن والصناعة والزراعة، وبالتالي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والأدوية وكل المنتجات واللوازم التي يحتاجها المواطن التركي، وعلى أسعار البنزين بشكل مباشر طبعا، خصوصا أن تركيا كما ذكرت عبد السلام قبل قليل هي تعاني أصلا من التضخم، وهي إن صح استخدام هذه الكلمة هي في حرب مع التضخم منذ عدة سنوات. التضخم وصل في تركيا في عام 2024 إلى تقريبا 75%، وتركيا بدأت بحرب أيضا لمواجهة هذا التضخم، سياسة مالية ورفع للفوائد لخفض هذا التضخم، ونجحت بالفعل في خفضه إلى نسبة كبيرة. معدل التضخم وصل في يونيو الماضي وفقا للبنك المركزي التركي إلى تقريبا 32%، وتوقعات البنك المركزي التركي لنهاية هذا العام كانت أن ينخفض مستوى التضخم إلى 16%، لكن مع ارتفاع أسعار النفط والأزمة التي يعني تؤثر على كل العالم وعلى منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، جعل البنك المركزي التركي يعيد هذا التقييم ويقول بأن توقعاته للتضخم نهاية العام ستكون في حوالي 24%، لكن أيضا خبراء اقتصاديون يتحدثون عن أن هذا الرقم سيكون أعلى من ذلك، ربما يتجاوز 30%، وسيصعب المهمة على تركيا وعلى الساسة الأتراك وعلى الاقتصاديين الأتراك الذين يسعون لخفض مستوى التضخم. كما ذكرنا تركيا دولة مستوردة للطاقة، العجز الدائم في الميزان التجاري التركي المزمن في الاقتصاد التركي سببه الاستيراد الكبير للطاقة، مليارات الدولارات تذهب للطاقة، على الرغم من أن تركيا بلد مصنع وتقوم بتصدير الكثير من المواد والمنتجات التركية، لكن بسبب صرفها لكميات كبيرة من العملة الصعبة لاستيراد الطاقة دائما يجعل من الميزان التجاري التركي في حالة عجز وتحديات كبيرة تواجه الاقتصاد التركي، فما بالك بعد هذا الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة بسبب هذه الأزمة المستمرة.
1: تبقى معنا عامر، وهذه التحديات تواجه أيضا رئيس وزراء جديد في بريطانيا أسد الله الصاوي. ضعنا في سياق هذا التأثير وتداعيات على المستهلكين البريطانيين.
3: عبد السلام، هناك التأثير المباشر والتداعيات بعد ذلك فيما يتعلق بالاقتصاد البريطاني عامة. نحن الآن في مكان ذي دلالة، ربما زميلي بن ميتشل يستطيع أن يقربكم أكثر. هذه إحدى محطات الوقود عبد السلام في وسط لندن. أسعار البنزين 105 جنيه و65 سنتا، والديزل جنيه هو 83 سنتا. هذه الأسعار بها زيادة تقريبا عن الأسبوع السابق على

0: بداية الحرب الحالية على إيران بحوالي 30 سنتا، أي أكثر من 15% قليلا عبد السلام. وهذا انطبق أيضا على أسعار غاز التدفئة في المنازل. من حسن حظ أوروبا وبريطانيا أن هذه الحرب لم تحدث في الشتاء مثلا، لأن أسعار الغاز زادت الآن بنسبة بين 10 و20%، وهي تشكل نسبة كبيرة. وهذا ما دعا الحكومة مؤخرا عبد السلام، حكومة أندي بيرنام، إلى إلغاء الضريبة على الفواتير الطاقة المنزلية بنسبة 5% في محاولة لتهدئة المواطنين سيما من محدودي الدخل. إذا تحدثنا عن الأثر العام، انتقال هذه الأسعار إلى أسعار الغذاء والغذاء والتنقل وما إلى ذلك، فالأثر يتراوح ما بين 10 و20% بحسب إحصائيات مختلفة ومع اختلاف السلع. الحكومة قامت مؤخرا بتحديد سقف أقل أو بتخفيض أسعار الحافلات العامة، المواصلات العامة، بنسبة حوالي 30% في محاولة لامتصاص الصدمة عن المواطنين قليلا. ولكن يجب الإشارة إلى أنه بما أننا لسنا في الشتاء، فالطلب على الطاقة والطلب على الغاز ليس كبيرا لأن الأجواء ليست باردة. ولكن في المقابل هذا الصيف جاء به الكثير من الموجات الحارة. ننتظر الموجة الحارة الخامسة بعد أيام من الآن هذا الأسبوع عبد السلام، وبالتالي زاد الطلب على أجهزة تبريد أو التكييف المنزلي، وزاد الطلب على أجهزة المراوح حتى، وهذا يشكل عبئا وضغطا آخر. شكراً على أسعار الطاقة.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، أسد الله الصاوي من لندن، عامر لافي من إسطنبول، والطاهر المرضي كان معنا من الخرطوم. هذا وكانت أسعار النفط والغاز سجلت مستويات غير مسبوقة منذ اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا، حيث ارتفع سعر خام برنت مسجلا ذروته أثناء الحرب في أبريل الماضي عندما اقترب من 120 دولارا للبرميل، قبل أن ينخفض لاحقا قريبا من مستوى ما قبل الحرب. كما ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي عقب اندلاع الحرب إلى ما يصل إلى 72 يورو لكل ميجاوات للساعة. كما سجلت أسعار بيع الكهرباء بالجملة في اليابان ودول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنحو 30%، الأمر الذي دفع بعض الحكومات لاتخاذ إجراءات من بينها الضخ المنسق للنفط في الأسواق لتهدئة الأسعار، إلى جانب وضع سقف لأسعار الوقود وتخفيض ضرائبها. أوروبيا أيضا تترقب القارة التداعيات الاقتصادية لصدمة الطاقة، خصوصا ما يتعلق بوقود الطائرات في الأشهر المقبلة. يأتي ذلك بينما شددت المفوضية الأوروبية على أن الأوضاع ما زالت مستقرة حتى اللحظة، وأكد خبراء أن الاحتياطات الموجودة حاليا قد لا تكفي لفترة طويلة. نتابع التقرير التالي.
2: كغيره من مطارات أوروبا، يعرف مطار بروكسل هذه الأيام ذروة حركة السفر الصيفي. طوابير من المسافرين وطائرات تقلع وتهبط في تتابع لا يتوقف، كأن كل شيء على ما يرام. لكن خلف هذا المشهد يختبئ قلق متصاعد بدأ يشغل شركات الطيران والمسؤولين على حد سواء. هشاشة قطاع الطيران الأوروبي أمام أي اهتزاز جيوسياسي بعيد عن حدوده في ظل أزمة مضيق هرمز. وعلى بعد كيلومترات من صخب المطار وفي قلب بروكسل، لم يعد القلق حكرا على الخبراء والمسؤولين، بل تسلل إلى أحاديث المسافرين العاديين الذين تتقاطع خططهم الصيفية مع أخبار قد تبدو بعيدة لكنها تمس حياتهم.
3: العام الماضي كلفت تذكرتي ما بين 700 إلى 750 يورو، وفي طريق العودة الآن دفعت 1000.
4: نفس الرحلة أنا تقريبا بقوم فيها كل سنة. الأسعار يعني 50% أكثر.
2: لكن جوهر الأزمة يكمن في معادلة أدق، فوقود الطائرات في أوروبا يأتي جزئيا من المصافي المحلية وجزئيا من الاستيراد، حيث يمر نحو 40% من واردات القارة من وقود الطائرات المكرر عبر مضيق هرمز وحده، وتنعكس هذه المخاوف بالفعل على الأرض. لوفتهانزا مثلا ألغت 20,000 رحلة قصيرة المدى هذا الصيف لاحتواء الكلفة، وشركات أخرى مثل رايان إير وإيزي جيت حذرت من تراجع أرباحها إذا استمر الوضع. أما شركات الطيران العاملة في بلجيكا فقد فضلت عدم التعليق حتى الآن نظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن تطور الأزمة.
5: لم تكن هناك مخاوف تذكر. في بداية الحرب استجاب الاتحاد الأوروبي بتوفير مخزونات طوارئ تكفي لثلاثة أشهر على الأقل، ولكن الآن مع نفاد مخزون الطوارئ واستمرار إغلاق مضيق هرمز فعليا يواجه الاتحاد مشكلة حقيقية.
2: في المفوضية الأوروبية يطرح سؤال لا يقل إلحاحا، هل تمتلك الدول الأعضاء مخزونات استراتيجية كافية لمواجهة أي نقص محتمل؟ وهل توجد آلية أوروبية منسقة تسمح بالتحرك السريع إذا تدهور الموقف؟
6: لا نشهد أي نقص في النفط الخام أو المنتجات المكررة، لكن من الواضح أن الوضع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز يسببان تقلبات كبيرة وعدم يقين.
2: بين تطمينات المفوضية إذن وتحذيرات الخبراء تقف أوروبا اليوم عند مفترق، إما أن تعيد صياغة استقلالها في الطاقة أو تبقى رهينة لجغرافيا لا تملك من أمرها شيئاً.
7: بنيت فكرة الاتحاد الأوروبي على مبدأ حرية التنقل، ومعه ولدت حركة طيران متاحة للجميع، بل في بعض الأوقات أقل كلفة من أشكال المواصلات الأخرى. لكن الصعود اليوم في الأجواء أصبح يزداد كلفة بسبب أزمة تحدث على بعد آلاف الكيلومترات. عبد الله الشامي، الجزيرة، بروكسل.
1: ينضم إلينا الآن من برلين الدكتور توماس أدونيل، الخبير الاقتصادي ومحلل شؤون الطاقة العالمية. أهلا بك معنا. التأثيرات الآن على المستهلك وعلى صاحب الراتب كيف يمكن أن نفهمها في ظل هذه التطورات المتعلقة بأسعار الطاقة وأيضا التأثير على المدخرات؟
8: شكرا للاستضافة مرة أخرى على قناة الجزيرة معكم. هذا يعتبر سؤالا مركبا تاريخيا، لو كان هذا قبل 20 عاما ربما ومضيق هرمز أغلق لهذه المدة من الزمن أي 100 يوم أو ما شابه، فسيكون هناك تضخم كبير في العالم، لأنهم كانوا آنذاك يتحدثون عن الطاقة وكيف تأثر على الاقتصاد وتأثيرها على إجمالي الناتج المحلي وعلى سعر برميل النفط، حيث كان هذا يسير بشكل أفقي. ولكن شكل الاقتصادات تغير ولم يعد يعتمد على النقل ولكن على التكنولوجيا المتقدمة، كما أن هناك زيادة في النفط العالمي ونرى هذا أيضا في مضيق هرمز. لذلك أنت محق تماما بأن هذا يجعل الحياة صعبة على المستهلكين وخاصة فيما يتعلق بمنتجات النفط، ولكن ليس كما كان قبل 20 عاما.
1: لكن هل تتوقع أن هذه الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود حول العالم يمكن أن تدفع الحكومات لتعديل سياساتها المتعلقة بالأجور مثلا؟
8: كما تعلمون لا أرى هذا الأمر سيجري فوريا، والتضخم الآن في الولايات المتحدة هو ربما 3.7%، والفيدرالي لم يقم بتغيير أسعار الفائدة نتيجة لذلك. لذلك الاقتصاديون يقولون إن هذا ليس مرتبطا بأسعار النفط. هناك ضغط من أجل زيادة الرواتب ولكن ليس كما يتوقع الكثيرون.
1: أنت ضربت نموذجا الولايات المتحدة الأمريكية، ربما بعض الدول الأوروبية لديها الكثير من الاحتياطيات أو حتى السياسات الاقتصادية التي تخفف الضغط على المستهلكين. تركيا أخذناها كنموذج، التضخم مرتفع قبل أزمة مضيق هرمز، والمواطن الآن كما سمعنا من مراسلنا يعاني حتى على مستوى المعيشة فضلا عن الأمور التكميلية.
9: Well, بصراحة إذا ما نظرنا إلى تركيا فهي حالة معقدة.

0: تركيا كان لدي تضخم مالي مرتفع مرتبط بأسعار النفط، وكان لديهم على مدى أعوام سياسة غير معتادة وغير طبيعية. بدلا من أن يقوموا بزيادة أسعار الفائدة فهم يخفضونها في ظل وجود التضخم المرتفع. إذن فهذا ربما لمساعدة من هم عاملون في الحكومة وأصدقاء الحكومة. إذن أقول إن أسعار النفط والغاز المرتفعة تجعل كل نقاط الضعف الموجودة أسوأ وأصعب، ولكن في هذا الوقت لا أرى أنها هي السبب الجوهري وراء ذلك.
1: إذا ما استمرت الأزمة وربما المخزونات تأثرت عموما وارتفعت الأسعار أكثر إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق، ما الذي تتوقعه؟
0: كما ترون فور قول ترامب إنه على متن الطائرة، وتحدث وقال حلفاؤنا في الخليج طلبوا بالاستمرار في المفاوضات وأننا لن نقصف إيران، وفور قوله ذلك أسعار النفط الآن في بريت على سبيل المثال هي 3.
1: خبير اقتصادي ومحلل شؤون الطاقة العالمية كان معنا من برلين. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا لك عبد السلام. إذن رأس الساعة مستمرون معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من طهران وواشنطن وبيروت وغزة، والبداية من واشنطن وهذه النافذة مع الزميل هاشم أهلبرة. إليك هاشم.
3: شكرا جزيلا لك إيمان. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. غموض يكتنف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، فبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تستأنف اليوم، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أي استئناف للتفاوض. ومع استمرار الهدوء العسكري منذ الضربات التي شنتها واشنطن على إيران فجر الخميس الماضي، شدد المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة على أن القوات الأمريكية تتحلى باليقظة وهي منتشرة ومستعدة للقيام بأي مهام تناط بها. يأتي ذلك غدا تأكيد ترامب أنه ألغى هجوما ضخما على إيران وصفه بأنه الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأوضح ترامب أن التراجع عن الهجوم جاء بطلب من دول خليجية وطلب إيراني أيضا. في هذه الأثناء تواصل وزارة الحرب الأمريكية العمل على تعزيز ترسانتها العسكرية، فقد أعلنت توقيع اتفاقيتي إطار مع شركة نورثروب جرومان بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن لتوسيع الطاقة الإنتاجية لمكونات الرئيسية تدخل في تصنيع صواريخ الاعتراض من طراز باتريوت المتطورة ومنظومة ثاد. تأتي الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لدى البنتاغون لتسريع إنتاج الذخائر وأنظمة الاعتراض الصاروخي في ظل العمليات العسكرية ضد إيران وتحركات البنتاغون لإعادة بناء المخزونات الدفاعية. معي هنا في الاستوديو لمناقشة الغموض الذي يكتنف مسار الحل الدبلوماسي واحتمالات تجدد العمليات العسكرية كل من السفيرة باربرا ليف المساعدة السابقة لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والعقيد بيل بوتنام قائد خيار جاهزية الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق. لكن قبل ذلك أتوجه إلى مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. فادي، ضعنا في سياق آخر التصريحات لديك.
4: نعم هاشم، من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد هناك حاجة اليوم للرد على النفي الإيراني حول وجود أي مفاوضات يفترض أن تنطلق بعد ظهر اليوم هنا بالتوقيت المحلي، في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع عن وضع حد لهجوم قال أنه غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية ضد إيران، وذلك في ضوء مناشدات من حلفاء واشنطن في الخليج ولكن أيضا من إيران، وفي ضوء وجود إطار اتفاق كما قال للفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز، ومن ثم الانتقال إلى التوصل لاتفاق على برنامج إيران النووي. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل نفي القيادة الإيرانية لوجود أي مفاوضات بين الطرفين وأن الأمر يقتصر على مناقشات ما بين إيران وعمان حول مضيق هرمز، خرج بمنشور على تروث سوشيال قبل قليل اتهم فيه القيادة الإيرانية بالازدواجية أو بالمخادعة، وقال إنهم يتوسلون التفاوض والمحادثات ثم يخرجون ليقولوا

0: أنه لا محادثات، مؤكدا وجود نقاشات مع الجانب الإيراني والمزيد منها مجدول في القريب العاجل. وهو أشار أن الحصار الأمريكي سوف يستمر على إيران، وأن الولايات المتحدة لا إيران من يتحكم بمضيق هرمز من خلال البحرية الأمريكية، وأن هذا الحصار لن يرفع إلا بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب الإيراني لمعالجة المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي ومنعها من امتلاك السلاح النووي، أو الاستسلام الكامل، في إشارة ربما إلى تركيع إيران اقتصاديا من خلال حصار، أو العودة إلى خيارات الحرب. والرئيس الأمريكي يؤكد أن المحادثات مستمرة بشأن التوصل إلى حل حول برنامج إيران النووي. لكن اللافت هاشم في المقابل ما نقلته السي بي أس عن مسؤولين أمريكيين لم تقم بتسميتهم أو إيضاح هويتهم، نفوا للشبكة وجود أي محادثات جديدة ما بين إيران والولايات المتحدة، وإن الأمر يقتصر على المحادثات الجارية والقائمة أصلا والتي يقودها من الجانب الأمريكي المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الجانب الإيراني، لكن من خلال الوسطاء، وليس هناك أي إطار جديد لهذا التفاوض. في المقابل القيادة المركزية أبلغت الجزيرة أن القوات الأمريكية في المنطقة لا تزال جاهزة للقيام بأي مهمات قد تكلف بها في حال قرر الرئيس الأمريكي العودة إلى خيارات الحرب، خصوصا أنه قال أن وقف خيار الضربة الواسعة لإيران يأتي في ضوء إمكانية التوصل إلى اتفاق ولكن سريعا، وبالتالي هو يمنح الدبلوماسية ضوءا أخضر. لكن من الواضح أن هناك انعدام ثقة ما بين الطرفين، وصولا إلى خلاف حول ما إذا كان هناك مفاوضات أم لا، والعقبة لا تزال مضيق هرمز، في حين الرئيس الأمريكي كان وعد أن هذه الحرب سوف تؤدي إلى معالجة المخاوف المتعلقة ببرنامج إيران النووي. هاشم،
1: مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور، أشكرك جزيل الشكر. باربرا، هجوم لا هجوم، سلم لا سلم، ماذا يحدث سياسيا اليوم؟ لماذا حالة الارتباك والغموض في الصورة؟
2: هناك ارتباك، والسبب بدقة لأن هناك من جهة من الجانب الإيراني هناك محاولة واضحة وثابتة لتحقيق بعض الأهداف وشن هجمات عسكرية لتحقيق هذه الأهداف وتحقيق الردع ضد استئناف حرب على نطاق أشمل. بالناحية الإدارة الأمريكية هي ما تزال الأمر ليس واضحا لها بأي اتجاه تسير، إذا اختارت الدبلوماسية ليس واضحا ماذا سيسعى الرئيس لتحقيقه في خاتمة المطاف.
1: بيل، ترامب قال بأنه تراجع عن هجوم كان سيكون الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية. سياسيا هذا كلام معناه بأنه تراجع لأنه يجد الآن مبررات لاختراق في المفاوضات مع الجانب الإيراني. هل تعتقد بأننا وصلنا إلى ذلك المجال؟
2: أعتقد أن ما نحتاج إلى أن نتذكره هو أن كلا الطرفين منخرطان في نوع من ممارسة الضغوط للسماح للدبلوماسية بأن تأخذ مجراها، هي بمحاولة ضغوط سياسية للتوصل إلى إعادة مفاوضات. الولايات المتحدة تفرض ضغوطا عمودية لتفرض على إيران تغيير سياساتها. إيران من جانبها تقوم بتوسع أفقي، تحاول توسيع رقعة نطاق هذا النزاع. رأينا ذلك مع الحوثيين، رأينا ذلك بتدخل إسرائيل مع حزب الله، ورأينا ذلك مع الميليشيات في العراق. إذن كلا الطرفان يحاول تغيير موقف الطرف الآخر. البعث القلق هنا أنه أي من الطرفين لم يصل إلى النقطة التي سيغير فيها استراتيجيته وأهدافه السياسية، ولحين حصول ذلك سيكون من صعوبة التوصل إلى حل تفاوضي ولا فهم الطرفين لموقف بعضهما البعض.
1: بابا، لعبة الشطرنج في المنطقة بين أمريكا وبين إيران،

0: إذا نظرنا إلى الجانب الإيراني يعتمد بالأساس على حلفائها والفصائل التي يدعمها في المنطقة، مضيق هرمز ثم الترسانة النووية، أي هذه الثلاث هي أهم عنصر يستعمله إيران سياسيا للخروج باتفاق سياسي من مصلحتها؟
1: في هذه المرحلة الزمنية الإيرانيون يحاولون التوصل إلى اتفاق، لكن ما يحاولون عمله هو تحقيق الردع. هذا ليس محل نجاح لهم الآن، لأن الولايات المتحدة مستمرة في مهاجمة إيران. لكن من جهة أخرى إيران شددت من قبضتها على الاقتصاد العالمي من خلال أخذ المضيق رهينة، وكما قال زميلي هذا التصعيد الأفقي يرفع الكلفة تدريجيا لدول الجوار المجاورة لإيران والتي هي حليفة لنا. بصراحة أقول كثير من البلدان بدأت تستوعب هذا الموقف وهذا الوضع وهذا الضغط على اقتصاداته، لكن ما هو خطير هو لو أن إيران تصعد من حيث حجم الأهداف التي تستهدفها، مثلا بضرب مشاط الطاقة أو يقوم بذلك الحوثيون أو الميليشيات العراقية، لأن هذا سيكون له تداعيات أوسع على النطاق العالمي.
0: بيل، ما الذي يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أو لترامب على وجه التحديد أن يحققه اليوم؟ ما هو هامش المناورة أمامه اليوم؟
2: أعتقد
1: هذا هو السؤال الذي يطرحه الجميع على أنفسهم، والأمر صعب لأن الأمر أيضا يتعلق بمزاج هذه الإدارة. علينا أن نتذكر أن في مثل هذه الحالات عندما نتحدث عن نزاع ونتحدث عن إدخال الدبلوماسية لا يحدث دائما بأن المنطق يلعب دوره. هناك كم هائل من فقدان الثقة بين الطرفين. الإيرانيون يعتقدون أنهم خدعوا في خضم مفاوضات وهجوم. الولايات المتحدة تقول أنها توصلت إلى اتفاق تنصلت منه إيران بمذكرة التفاهم. السؤال هو كيف تجسر هذه القوة؟ واشنطن الآن في موقف تحاول أن تقرر هل تستخدم القوة الصلبة والعمل العسكري ولممارسة هذا الضغط العمودي، لكن في نفس الوقت علينا أن نسأل أنفسنا ماذا سيؤدي إلى اتفاق من منظور إيران. هم ينظرون للأمور من منظور مختلف، عينهم على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وعلينا أن نشرح للمشاهدين أيضا أن رأينا إيران لا أدري إن كان موقفهم موحد بالنسبة لاتخاذ القرارات. نرى احتمال التوصل إلى اتفاق، ثم نرى المتشددين من الحرس الثوري يقولون نحن لا نؤيد ذلك. هناك أمر أن تتوصل إلى إطار حل ثم تأتي إلى من ينفذه وبعد الاتفاق عليه.
0: نتحدث منذ شهور عن إمكانية التوصل إلى اتفاق. باربارا، قد يكون هناك اتفاق لكنه قد في غالب الأمر سيكون اتفاقا غير مكتملا وسيحتاج لسنوات طويلة لكي يكتمل. إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟
1: أعتقد أن الأمر يصبح أكثر ترجيحا واحتمالا بمرور الزمن. نحن على بعد أسبوعين من فترة الستين يوما التي حددتها مذكرة التفاهم، وكان ينبغي في هذه الفترة أن يكون هناك مناقشات قد تعالج كثير من الأمور، لنبدأ بفتح المضيق بشكل كامل أمام الملاحة، ثم نبدأ مناقشات حول الملف النووي. ما زلنا بعيدين تماما عن ذلك، ومن المستبعد أن الإدارة ستدخل في مفاوضات حول الملف النووي قبل نهاية هذا العام. سنكون محظوظين إذا رأينا أن جهود الوساطة القطرية والباكستانية ونرى السعوديين وغيرهم، سنكون محظوظين إذا ما استطاع كل

0: هؤلاء أن يحشدوا السبل للتوصل إلى وقف إطلاق النار. هش آخر يأتي بقدر من الهدوء للمنطقة التي تحتاج إلى ذلك بشدة.
1: في أقل من دقيقة بيل، ما الذي يحتاجه ترامب اليوم لكي يقول للشعب الأمريكي لقد أنجزت ما بدأته في فبراير؟
0: أعتقد أن في خاتمة المطاف بيت القصيد أن واشنطن تريد اتفاقا، وربما تحتاج واشنطن إلى زيادة ضغوطها للتوصل إليه. حاليا كما الأمور إن الإيرانيين لا يبعثون بمؤشرات ورسائل للعودة إلى المفاوضات لفتح المضيق، ولا هم مستعدين للتفاوض حول ملفهم النووي.
1: بيل بوتنام، باربارا ليف، أشكركما جزيل الشكر. هكذا بدت واشنطن هذا اليوم. هل سيكون هناك اتفاق أم لا؟ الجواب يعتمد على فاعلين أساسيين: الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حدثناكم هذا اليوم، ثم أخذكم الآن بعيدا إلى المشرق إلى طهران مع نور.
2: شكرا هاشم، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. ولقاءات هنا والاجتماعات لا تزال متواصلة في العاصمة الإيرانية طهران بين صناع القرار للحسم في العديد من القرارات المرتبطة بالمفاوضات، سواء مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز أو في شقها الأكبر لتحديد مسار التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي أجرى اتصالا مع ناظره العماني، وبكل تأكيد المفاوضات وإن قالت الخارجية تناولت التطورات الإقليمية، لكن بالتأكيد تناولت سبل التوافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن العمل وترتيبات المسار في مضيق هرمز. اتصال هاتفي آخر أجره وزير الخارجية الإيراني مع نظيره الباكستاني، وهنا الحديث عن كيفية عودة المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة، وسط أنباء على أن الفريق الإيراني المفاوض ربما قد يغادر لاحقا طهران باتجاه العاصمة الباكستانية إسلام أباد بناء على دعوة باكستانية. إذن هي تطورات في الدبلوماسية يراد منها تخفيف التصعيد ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي حد ستتوفق الدول الوسيطة في إنجاح هذه المبادرات والوصول إلى إجلاس الطرفين طهران وواشنطن على طاولة المفاوضات؟ معنا هنا في الاستوديو الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين لبحث آخر التطورات فيما يخص المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقبل ذلك نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر المواقف السياسية هنا من العاصمة الإيرانية طهران. عمر، ما هي آخر المواقف السياسية سواء بشأن ما يحدث من تفاوض حول مضيق هرمز، وكذلك مستقبل المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: نعم نور الدين، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ ليلة أمس يجري سلسلة واسعة من الاتصالات، أو يتلقى سلسلة من الاتصالات كان آخرها من وزير الخارجية الباكستاني، وقبل ذلك وزير الخارجية العماني. وليلة أمس رصدنا كيف كان هناك اتصالان هاتفيان جرى للمرة الثانية خلال 24 ساعة، أحدهما مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، والآخر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. هذه الاتصالات تنم عن أن هناك حراك دبلوماسي واسع، ربما يجري تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما أن الوسيط الباكستاني هو الوسيط الأساسي بين الإيرانيين والأمريكيين. هذه الرسائل ربما يصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها مفاوضات، لكن في طهران دائما رصدنا أن المواقف كانت لا تتحدث عن اعتبار هذه الرسائل وتبادلها مفاوضات. اليوم صباح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان واضحا عندما قال إنه لا طهران لا تجري في الوقت الراهن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال في ذلك التوقيت أنه لا يوجد أي جدول لتوجه الوفد الإيراني المفاوض إلى أي دولة، ولا يوجد أيضا أي برنامج لاستقبال طهران أي وفد له علاقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. بل وأضاف أن ما يتحدث به الرئيس الأمريكي ترامب عن التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز هو أيضا غير صحيح، لكن هذا لا ينفي بطبيعة الحال وجود مفاوضات إيرانية عمانية يمكن أن يعتبرها الرئيس الأمريكي.

0: بريزيدنت ترامب بطبيعة الحال مفاوضات، لأن واشنطن دائما تقف خلف سلطنة عمان في أي مفاوضات مع طهران. المفاوضات الإيرانية العمانية، هنا الجانب الإيراني يصر على أنها مفاوضات ثنائية وأنه لا علاقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية، بل ويضيف أن هذه المفاوضات هي تجري لأجل فتح مسار مؤقت في مضيق هرمز بما يضمن المصالح للطرفين الإيراني والعماني، ويؤمن ما تصف طهران بالسيادة على مضيق هرمز. هذه المفاوضات لا تزال مستمرة. قبل قليل أيضا المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية قال إنها تجري على مستوى نائبي وزير خارجيتي البلدين إيران وعمان. ونعرف نور الدين أن أي توصل لاتفاق حول مضيق هرمز يمكن أن ينقل تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن إلى الجلوس على طاولة المفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر، لأننا نعرف دائما أن مضيق هرمز هو كان حجر العثرة الذي أعاق تنفيذ مذكرة تفاهم أمريكيا أول مثل ما تقول طهران، ثم إيرانيا كرد على ذلك. لكن طهران أيضا تصر على أمر ما، هو أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز بمعنى فتح مسار جديد لعبور السفن، فإن ذلك هو اتفاق لأجل المستقبل، مستقبل المضيق بعد التوصل اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما جاء في مذكرة التفاهم. وتؤكد طهران أن أي اتفاق تصل له إليه مع سلطنة عمان فإنه لا يعني فتح مضيق هرمز، وأن فتح المضيق منوط بانتهاء التهديدات الأمريكية وعودة واشنطن لمذكرة التفاهم.
1: إذن عمر هو جمهوراتنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات والتفاصيل. كما نرحب بالدكتور روح الله نجاد، دكتور الدراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، الذي سيشاركنا في هذه النافذة من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. لكن قبل ذلك نبدأ مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين. دكتور، نبدأ ماذا يحدث الآن؟ الآن الجميع يترقب، هناك موقف رسمي يقول بأنه لا مفاوضات مع واشنطن، هناك الكواليس تتحدث أن هناك تواصل، ماذا يقع بالتحديد هنا بالعاصمة الإيرانية طهران؟
2: أستاذ نور الدين، ما أشرت إليه في المقدمة هو صحيح، وهذه معلومة مؤكدة. المفاوضات تجري على مسارين، المسار الأول هو المسار الإيراني العماني بصورة مباشرة، لكن الأمريكيين وعبر العمانيين تقريبا على علم في تفاصيل ما يجري بين طهران وبين مسقط. هذا مهم جدا. لماذا؟ لكي يضمنوا نجاح هذه المفاوضات. والقيادة الإيرانية تعرف هذا جيدا. المسار الثاني، المفاوضات المباشرة عبر أجهزة التواصل الاجتماعي مع فيتكوف ومع كوشنر مع وزير الخارجية الإيراني. هذه المفاوضات تتعلق بمستقبل المفاوضات التي من المزمع أن تبدأ بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مسار إسلام أباد يسمى. هذا مهم. لماذا؟ لأنه يقتصر الوقت. الجانب الأمريكي يريد العجلة بالتفاوض، والجانب الإيراني يقبل هذا التوجه. نحن في خضم المفاوضات، وأعتقد بأننا سنصل إلى نتيجة خلال يومين أو ثلاثة أيام.
1: دكتور روح الله، الآن الجميع يتساءل، هناك دورات تفاوض حرب تفاوض حرب، هل يمكن القول بأن المرحلة الحالية الآن تؤسس لمفاوضات للتوصل إلى اتفاق، أم أنها استراحة ما بين طهران وواشنطن للعودة مرة أخرى إلى الحرب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي وتحياتي إلى المشاهدين الكرام وإلى الضيوف وإلى زملائكم وإليك في هذا البرنامج. طبعا يجب أن نؤكد في كل حديث عن المفاوضات، يعني كما تفضلت أن المفاوضات تأتي وتذهب، لكن أن إيران، النقطة الأساسية هي أن إيران لا تزال تحتفظ بورقة مضيق هرمز الاستراتيجية، وأن هذه الورقة برأيي ستبقى ذات تأثير في المدى المتوسط وحتى البعيد. ومن

0: ثم فأي يعني تقييم لمسار المفاوضات أو للتوازنات الإقليمية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار أن الأهمية الاستراتيجية لهرمز لم تتراجع، بل حتى أعادت التطورات برأيي الأخيرة، يعني عادت بإبراز دور هذا المضيق بشكل أبرز. يعني تغيرت الردع، مفهوم الردع من الردع العسكري إلى الردع وأمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي والإقليمي، وما تزال إيران يعني تستفيد من هذه الورقة ومن هذا الردع الجديد. حتى عندما نلاحظ البيانات يعني منذ توقيع مذكرة التفاهم وحتى إعادة إغلاق المضيق مرة أخرى، نشاهد أنه في كل هذه الأيام وفي كل هذه مدة هذه الحرب والعدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، نلاحظ أنه كان متوسط عبور النفط حوالي 5 ملايين برميل يوميا. وهذه يعني عندما نقارن مع ما كان قبل هذه الحرب هو 15 مليون برميل على الأقل، فنجد أن هناك يعني فارق بثلاثة أضعاف. هذا فقط الموضوع عن النفط، ولكن هناك عدة مواضيع اقتصادية مثل السفن ومثل البتروكيماويات وحتى سلاسل القيمة، كل هذه تؤكد بأنه
1: نعم دكتور
0: تغير، يعني حدث تحولا جوهريا، وما تزال إيران يعني حتى لو طالت هذه المفاوضات، وكما تفضل الأخ بأنه الأمريكيون هم المستعجلون الآن لهذه المفاوضات لأن أمامهم الانتخابات في الكونغرس. ف نحن
1: نعم دكتور
0: ونؤكد.
1: إذن دعنا دكتور ننقل هذا السؤال. نعم دكتور دعنا ننقل الآن السؤال إلى دكتور ما شاء الله شمس الواعظين. يقول دكتور بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تبحث على هذه المفاوضات، نريد أن نعرف التفاصيل، ما هي التفاصيل التي يمكن الحديث عنها الآن في المفاوضات سواء بين طهران وسلطنة عمان، إلى ماذا يمكن أن يتصل إليه الطرفان، وكذلك الحديث ما بين ماذا يمكن أن يصل إليه الإيرانيون مع الأمريكيون في المفاوضات؟
2: مبدئيا هناك توجه بالداخل الإيراني وهذا مهم جدا. ماذا عن هذا المبدأ؟ هو أن يجب على إيران قطف ثمار صمودها في الحربين الماضيين والهجوم الأمريكي الإسرائيلي، وإلا ستستنزف قوى إيران في المستقبل، وهذا خطير بالنسبة للأمن القومي الإيراني. يجب هذا التوجه مهم، يجب على إيران كما تقول النخب السياسية والاستراتيجيين والمنظرين، يجب على إيران أن تجمع الإنجازات التكتيكية و تحولها إلى إنجاز استراتيجي، وهذا يأتي عبر المفاوضات.
1: نعم، لكن ماذا يبحث الإيرانيون الآن مع العمانيين؟
2: فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية يتعلق بالمسار الوسط الدولي، ما يسمى
1: بالدولي. هذا مسار مؤقت فعلا.
2: هذا مؤقت، نعم. لكن المهم في التفاصيل أن إيران قبلت عمان وتقبل إيران وقبلت إيران، كان مقترح إيراني عامة أن تدخل كل السفن التي تدخل المياه الخليجية عبر المسار الإيراني، والخروج سيكون عبر المسار العماني، لكن بصورة مؤقتة. هذا ما يجري التفاوض حوله. المسار الدولي أو الوسط سيكون لمدة 60 يوم أو أقل من ذلك حسب المفاوضات.
1: لكن مع الأمريكيين ماذا يتبادل الآن؟
2: مع الأمريكيين أوصلوا رسالة إلى القيادة الإيرانية عبر الوسيط الباكستاني بأنكم إذا نجحتم في المفاوضات مع عمان ووصلتم إلى آلية؟ وعلى فكرة الأمريكيين هم على علم بما يجري حتى في التفاصيل بين إيران وبين عمان. إذا ما وصلت مسقط وطهران إلى آلية مشتركة ستقبل بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك مسودة لبيانين من الولايات المتحدة الأمريكية قدمتها للقيادة الإيرانية، ماذا تقول المسودة؟
1: خاص بالحصار
2: الحصار ورفع المبيعات النفطية، العقوبات طبعا، رفع العقوبات النفطية والمشتقات النفطية.
1: دكتور روح الله، هل يمكن أن نتوقع أن هذه المفاوضات ستنجح هذه المرة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وطهران وسلطنة عمان؟
0: أنا برأيي نعم، إذا كان الطرف الأمريكي لا ينقض عهده كما نقضه في سابقا ويعني كرارا ومرارا، فممكن أن نتوقع أن هذا التوافق يصل إلى نتيجة. وكما قلت لكم قبل دقائق بأن الرئيس الأمريكي أيضا أمامه هذه العقبة المهمة وهي عقبة الانتخابات، وهو يريد أن يخرج من هذا المأزق. وكانت مذكرة التوافق السابقة التي وقعها الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي كانت من الممكن أن يعني تكون يعني فرصة لخروج الأمريكان من هذا المأزق، لكن نقضته أمريكا. وكما يقول البروفيسور جان مينشايبر قال إنه أنا قرأت هذا التوافق 10 مرات، وأظن بأنه الولايات المتحدة هي التي نقضت هذا التوافق.
1: فإذا شكرا يعني دكتور، الفكرة وصلت، شكرا على مشاركتك لنا في هذه النافذة. إذن دكتور روح الله نجات، شكرا على مشاركتك لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. كما نشكر الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين على حضوره معنا هنا في الاستوديو. إذن كان هذا هو المشهد من العاصمة الإيرانية طهران وآخر ومستقبل التطورات والمفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الآن إلى لبنان والعاصمة بيروت مع الزميلة روعة.
3: شكرا لك نور الدين، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة نقدمها لكم من محيط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. عشية تنطلق غدا الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. وعشية هذه المفاوضات أعرب السفير الأمريكي في لبنان عن الأمل في أن تتوصل حكومتا لبنان وإسرائيل إلى نتيجة واضحة، وأشار إلى أنه يتعين على الطرفين الإسرائيلي واللبناني الاتفاق على آلية واضحة وقابلة للتطبيق. معنا مراسلة الجزيرة من بيروت كارمن جوخدار. كارمن أهلا بك، بأي أجواء توجه الوفد المفاوض اللبناني إلى روما؟
4: الوفد اللبناني المفاوض كان من دبلوماسيين أو حتى من عسكريين سيحضرون هذه الجولة 7 التي تمتد من 4 إلى 6 من الشهر الحالي. يصل الوفد إلى روما على وقع التفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان التي بلغت ذروتها قبل أيام، حين استخدمت إسرائيل وفق اعترافها 700 طن من المتفجرات، وحصل التفجير الكبير على مقربة من قلعة الشقيف ما أثار جملة من المواقف على المستوى الرسمي اللبناني، كان من رئيس الجمهورية رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، بالإضافة إلى بطبيعة الحال إلى السخط الشعبي. ولكن اليوم هذا الموقف للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى الذي تحدث أيضا عن جزئية العمل على التفاصيل التقنية التي تحمي المدنيين وأهمية أن يكون هناك اتفاق قبل المضي في موضوع المناطق التجريبية. ونعرف أنه سابقا كان قد تم الاتفاق على 3 مناطق تجريبية، زوتر الغربية دخل إليها الجيش اللبناني، وزارها أيضا قائد الجيش أكثر من مرة، بالإضافة إلى صريفة وفرون اللتان كان يتواجد فيهما الجيش اللبناني أصلا. اليوم لبنان يطالب بتوسعة هذه المناطق، أيضا يطالب بوقف التفجيرات في جنوب لبنان، يطالب أيضا بانسحاب إسرائيلي أو على الأقل جدولة هذا الانسحاب الإسرائيلي. وهذه أبرز التحديات التي يواجهها الجيش اللبناني إذا ما أراد الانتشار جنوبا. وكان اليوم لقائد الجيش اللبناني الذي يزور الجنوب بشكل متكرر، اليوم وصل إلى ثكنة في صيدا وأدلى بمجموعة مواقف أبرزها أن الجيش حاضر وأن هناك تحديات واجه الجيش خلال الفترة الماضية مرتبطة بالعدوان الإسرائيلي في

0: مواقفه العماد رودولف هيكل يؤكد أن الجيش قادر وهو باستطاعته أن ينتشر في جنوب لبنان، وهذا أيضا يؤكده المستوى السياسي اللبناني، أكان من رئيس الجمهورية أو حتى رئيس الحكومة، اللذان يصران على المسار التفاوضي الذي انتقل من واشنطن إلى روما. ولكن لبنان أيضا يدرك أن كل ما يجري في الميدان وكل ما يجري أيضا حتى في السياسة لا يمكن فصله عن أي ترددات إقليمية أو ارتدادات إقليمية، خاصة فيما يجري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي رئيس الجمهورية الذي كان قد زار واشنطن خلال الأسابيع الماضية والتقى الرئيس ترامب وأدلى بمجموعة من المواقف، ذهب أيضا إلى اسطنبول حيث التقى الرئيس أردوغان وأدلى من هناك بجملة مواقف في محاولة لتعزيز الموقف اللبناني في أي سياق تفاوضي، حتى أنه تم الحديث عن المرحلة المقبلة بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل في نهاية العام الحالي. إذن هذا هو السياق، ولكن ما زال الاعتراض من قبل حزب الله على الاتفاق الإطاري ومجمل المسار التفاوضي في روما.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من بيروت. معنا في الاستوديو للنقاش هذا الملف الدكتور ربيع دندشلي الكاتب والباحث السياسي، ومعنا أيضا السيد خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور دندشلي، وهذه المفاوضات التي تنطلق غدا، ما الأهداف التي تأمل أن تحققها؟
2: بداية نحن رأينا توسعة الفريق المفاوض الذي سيذهب إلى روما، وضع الإطار القانوني في محله، الإطار الجغرافي أيضا، سيتم مطالبة توسيع رقعة المناطق التجريبية، قد يتم طرح مناطق دون أخرى، أي مثلا الخيام بدل بنت جبيل، يعني تصلنا بعض المعلومات. الفكرة الأساسية والموقف الثابت الذي سيبقى في روما في هذه الجولة السابعة هو مطالبة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، سياسات التجريف والتفجير التي تحصل، الانسحاب، وإن لم يكن هناك انسحاب جدولة هذا الانسحاب. من الطبيعي أن يحاول الطرف الإسرائيلي الآن وأمس وغدا عرقلت، فهو غير راض عن هذه المفاوضات بالأساس وهو مجبر إليها، ولكن السعي اليوم الحصول على هذه الضمانات، خاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس جوزيف عون إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وزيارته الأخيرة إلى واشنطن، يعني هناك تعويل على أن يتم هناك ضغط معين على الطرف الإسرائيلي بموضوع أقله جدولة هذا الانسحاب. في الوقت الراهن لا يوجد لدى لبنان سوى هذه الدبلوماسية والسعي في هذا الإطار لتحقيق والبناء على ما قام به الجيش في المناطق الأولى. كان هناك نوع من عدم الرضا الداخلي، ولكن كانت تجربة المناطق التجريبية بحد ذاتها تجربة ناجحة. نحن كنا كطرف لبناني كنا متفائلين وكنا متجاوبين مع هذا الطرح، رغم أنه يغبننا حقنا في موضوع إخلاء الإسرائيلي من كل هذه المناطق والانسحاب وتسليمها للدولة اللبنانية بشكل مباشر، ولكن مضينا في هذا المسعى، واليوم نريد توسعة هذه التجربة لنحصل على كامل السيادة فوق الأراضي اللبنانية.
1: سيد خليل نصر الله، هذه الأهداف، ما هي التحديات أمام هذه الأهداف التي تحملها الدولة اللبنانية إلى هذه الجولة من المفاوضات؟
3: شكرا لك وتحية الدكتور. النقطة الأولى أنه أصل نظرة إسرائيل إلى ما يسمى اتفاق إطار هي تتناسب أكثر مع السلوك الإسرائيلي في لبنان، على عكس ما يتحدث به الفريق الإطاري في لبنان أو من يعني وقعوا على هذا الاتفاق. لا يوجد تعريف واضح للمناطق التجريبية ضمن الاتفاق، أنه هذه والله مناطق تجريبية محتلة، إسرائيل لم يتم الاتيان على هذه النقطة. لذلك نلاحظ أنه ما سمي مناطق تجريبية هو متواجد على تخوم المناطق المحتلة، وإسرائيل صباحا ظهرا مساء تتحدث أنها لن تنسحب من هذه المنطقة وتربطها بنزع سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية، وهذا أيضا موجود داخل البنود اللي وقعت عليها الحكومة اللبنانية. إذا من راقب المسار هذه المناطق ليس فقط أنه لم تدخلها إسرائيل، إنما هي تأتي تصبح كمنطقة فصل بين منطقة محتلة ومنطقة ربما يتواجد فيها حزب الله. هذا السلوك حتى الآن المعطل الأساسي حتى للمسار يعني اللي يتم الحديث به وليس ما هو موقع عليه هي إسرائيل، وقائد الجيش أكثر من مرة يتحدث عن هذه النقطة. لذلك الذهاب إلى روما من عدمه هو واحد، لأنه إذا أتينا إلى التطبيق يمكن أن نقول في التصريحات صبحا ظهرا مساء الانسحاب الإسرائيلي، بس بالبنود لا يوجد شيء عن هذا النوع. يعني حتى عندما تحدثوا إعادة انتشار، لنسلم جدلا بأن هناك تعريف دولي اسمه إعادة انتشار إلى خارج الأراضي اللبنانية أنه انسحاب، إذا سلمنا جدلا في هذه النقطة، هذه مربوطة بشأن أو تم ربطها بشأن داخلي لبناني اسمه سلاح حزب الله وهي مسألة داخلية وضعت

0: بين لبنان وإسرائيل أو مسائل أخرى تبدأ يعني تتهاوى بنفسها إن صح التعبير. حتى الآن اللي إذا نأخذ المجمل العام وتحديدا روبيو الذي يتحدث به لازال يستخدم ورقة لبنان في مواجهة إيران من بوابة حزب الله. كل شيء مربوط بحزب الله، 14 بندا حزب الله، تصريحاته حزب الله عدو الحكومة اللبنانية، ترامب في محضر رئيس الجمهورية اللبنانية يقول حزب الله مشكلة. يعني شوف التصوير أين هي النقطة. إذا نحن أمام تعقيد واضح جدا، هذا التعقيد اللي مرتبط بالمنطقة وليس بهذا التفاوض الذي يحصل، لأنه أيضا هناك معطيات تم تسريبها باليومين الماضيين، توسيع الوفد أنه اقتصاد وشو العلاقة أنت، إن هذا يتنافى حتى مع خطاب الانسحاب، تذهب إلى اقتصاد وعلاقات مع إسرائيل بهذا الجانب، ونحن إسرائيل تحتل جزء من الأراضي اللبنانية وضمن مسار الاتفاق يعطونها شيء من الشرعية بمجرد التسليم ببعض الأمور من هذا النوع، وهناك الكثير من الأمور يمكن يعني وفق بعض القوى اللبنانية وحتى بعض المراقبين أنه عندما يتم ربط مثلا الأسرى اللبنانيين بمصير رون أراد تحت عنوان استعادة الرفات، لأنه صار في محاولة في بداية الحرب للوصول إلى شيء ولم تنجح مع إسرائيل، وهذا الملف أصلا هو شائك، وأصلا حزب الله منذ تقريبا قبل صفقة التبادل عام 2004 قام ببحث كبير جدا ولم يصل إلى نتيجة ما هو مصير. إذا ربط بهذه النقطة أيضا هذا يبقي ملف الأسرى ملف مفتوح. كل جوانب اتفاق الإطار أو ما سمي اتفاق إطار، هذه الورقة الإسرائيلية اللي روجها روبيو وتم التوقيع عليها، لا يصب في مصلحة لبنان. لو كان هناك مؤشر أنه يصب في مصلحة لبنان يؤمن انسحاب، أعتقد كان الفريق الذي يرفض قد أحرج سواء في البعد الإقليمي أو حتى بالبعد المحلي.
1: دكتور ربيع دندشلي، أمام هذه الأهداف التي يحملها الجانب اللبناني وأمام يعني ما وصفته بعدم رغبة إسرائيل أساسا بالتفاوض على هذه الطاولة، ما هي حظوظ الوفد اللبناني ومطالبه، وما هي حدود الدور الأمريكي أمام الحسابات الإسرائيلية؟
2: حسن، هناك ثلاثة نقاط فيما تفضلت به. النقطة الأولى، هل نحن اليوم نملك خيارا سوى الدبلوماسية والمفاوضات؟ يعني هل لدى هذه الدولة برئاستها، برئاسة جمهوريتها، بالحكومة، برئاسة مجلس النواب، هل اليوم لدينا خيار حقيقي سوى أن نسعى بكل السبل المتاحة ومن ضمنها هذه الدبلوماسية والاتفاقات؟ ليس لدينا خيارات أخرى. الحرب الأخيرة، الانكسار الأخير الذي واجهناه جميعا في لبنان وتحملنا تبعات هذه الحرب في المنطقة جعلتنا بحالة من كأننا متروكين في العراء، ونحن بحاجة إلى هذه الجهود. كل الجهود تؤدي أو كل الطرق تؤدي إلى روما. هذا رقم واحد
1: حرفيا.
2: النقطة الثانية
0: النقطة الثانية
2: اليوم سنكون موضوعيين. الطرف الوحيد، العلاقة مع الطرف الأمريكي والضمانة الأمريكية هي الطرف الوحيد الذي بنسبة عالية تؤثر على التصرفات الإسرائيلية وتستطيع أن تضبطها. ولاحظي هنا لم أقول هي بشكل مؤكد، ولكن هي رأينا ماذا يحصل في غزة، ورأينا اليوم محاولات تطهير اتفاق غزة وغيره. بالنهاية هناك عدو، هناك كيان لديه أطماع، كلنا نعرف ذلك، ولكن اليوم هناك طرف ضامن، والعلاقة به اليوم في هذا العهد هي علاقة جيدة. فإذا الضمانة الأمريكية قد تؤدي إلى نتيجة إيجابية في هذا المسار التفاوضي، وهذا احتمال، ولكن كوننا لا نملك سوى هذا الحل فهذا الأمر علينا أن نسعى به وعلينا أن نراهن عليه بما استطعنا وما أوتينا. النقطة الثالثة الأخيرة، حين نرى أن هناك تعثر في الاتفاق الإيراني الأمريكي، نحن كلنا كنا نعلم أن لبنان كان ورقة في هذا الاتفاق، ورقة تضعها إيران وتستخدمها ويعني تفاوض نيابة عنها، وهذا الأمر كان يلقى استحسانا من البعض ويلقى عدم استحسان من الطرف الآخر. ولكن اليوم في حال تعثر هذه المفاوضات، وهذا ما نراه اليوم، من الجيد أن يكون لدينا طريق آخر وأن نكون نسلك مسلكا آخر وأن نثبت في حال نجحت هذه المفاوضات نحن لدينا المسار الذي سيقوي وضعنا الداخلي وسيادتنا، ولسنا فقط ورقة في طرف فريقين أو بلدين يتفاوضان يعني
1: نيابة
2: عنا. أما في حال تعثرت فنحن أيضا نملك ما نستطيع بالحد الأدنى أن نحصل بعض المكتسبات منه، مثل عودة الأهالي، إعادة الإعمار، فرض سلطة الجيش واستلام هذه المناطق المحتلة.
1: سيد خليل نصر الله، الجانب المعارض لاتفاق الإطار لا يتفق مع الحكومة بأنه لا خيار أساسا أمامها وإن هذا هو أفضل الممكن، ما هي المسارات الأخرى التي يعول عليها إذن؟
0: شوف، هو مذكرة التفاهم لإذا عادت وتم إحيائها هي ضمانة، يعني أنه هي جزء من الرقابة في رقابة ثلاثية أمريكية إيرانية قطرية.

0: الأمر موجود فيها. شوف المفارقة في لبنان بالخطاب، أنهم لا يقبلون بمذكرة أن يكون لبنان جزء من مذكرة التفاهم، لكن يذهبون إلى واشنطن. رئيس الجمهورية ينتظر عند وزير الخارجية، يجلس مع الرئيس ترامب ويسعى إلى الضمانة الأمريكية. هذا تناقض كبير جدا، أنت تقبل بما تريده واشنطن والشيء الثلاثي لا تقبله به. اثنين اللي ذكرهم دكتور موضوع غزة، أنا سأتحدث عن لبنان أيضا. تومبر عاموس هوكستين هو الذي رعى اتفاق أو تنفيذ الآلية، يعني هو 2024 هو اتفاق على تنفيذ 17-01 آلية، وفيها الفرنسي اللي وضعوا جانب الأمريكيين وفيها الأمريكيين، وأعطى ضمانة بأن توقف السير إطلاق النار. حصل متغير في المنطقة، موضوع سوريا إلى آخره، لم يلتزموا. أتى تومبراك لينفي أصل وجود الضمان. طب هذا الفريق كيف يمكن الركون إلى ضمانة أمريكية ونحن نشاهد كل هذا الأمر حولنا؟ اثنين، أنه لو كانت إيران تستخدم ورقة لبنان بالمعنى بالمفهوم بضمن التفاوض، لماذا تذهب وتضع معادلة الضاحية مقابل الشمال بل وتقصف ولو كان هذا الأمر؟ إذا نحن أمام مشهد معقد. تبقى الآراء على، يعني كل عند رأيه إن صح التعبير، لكن بالمحصلة شئنا أم أبينا، قبلنا أم لم نقبل، فرحنا أم إلى آخره، تبقى الأمور ضمن الإطار الكبير اللي اسمه إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أين تصل الأمور هناك سيصرف في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك سيد خليل نصر الله والدكتور ربيع الدندشلي. شكرا لكم مشاهدينا. الآن إلى غزة، وهذه النافذة يقدمها الزميل غازي العلول. إليك غازي.
2: شكرا لك روعة، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من غزة. 67% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وفق آخر التقارير للأمم المتحدة، بينما تحذر جهات محلية من عدم توفر مراكز إيواء لنحو 310 ألف أسرة في غزة. هذه الأرقام تعطي صورة عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع، بينما ينتظرون اتفاقا شاملا ونهائيا بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ولرصد الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة ينضم إلينا من خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة. رامي، أهلا بك معنا، ولو وضعتنا في صورة الأوضاع الميدانية والإنسانية كذلك.
3: تحية لك غازي. بالفعل الأوضاع الميدانية متواترة نوعا ما بعد وصول إصابتين قبل قليل، يعني مجمع ناصر الطبي أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من مدينة خان يونس، ليرتفع أعداد المصابين منذ صباح هذا اليوم إلى 5 مصابين فقط في منطقة المواصي، وهي المنطقة المكتظة بالسكان والمكتظة بالخيام. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتلي تباتا رملية كبيرة وتقوم بإطلاق النار على مناطق النزوح، وهذه المناطق مكتظة بطبيعة الحال. لم يكن قطاع غزة باليوم أمس في حالة جيدة، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من عملياتها العسكرية في مناطق شملت جميع مناطق قطاع غزة، وأسفرت هذه الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية إلى استشهاد 19 فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية. الوضع في قطاع غزة لا زال متفاقما، لا زالت الأوضاع سيئة، هناك تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع
2: لو سمحت
3: الإسرائيلية في كافة
2: الحالة الإنسانية سريعا.
3: الحالة الإنسانية متردية بشكل كبير. الوضع الإنساني بحسب قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة لم تلتزم بالبروتوكول الإنساني في إدخالها للمساعدات، وأن ما يعيشه الآن النازحون في خيام النزوح هو ليس أكثر حالا مما يعيشهم هؤلاء الناس الذين يفتقرون لأدنى مقومات الحياة من الخيام ووصول الطعام إليهم، ولازالوا يتكئون على التكايا الخيرية التي إذا قطعت عنهم وقد قطعت في مناطق متفرقة نتيجة عدم وصول الغذاء ووصول المعدات اللازمة والأدوات الغذائية اللازمة، ويضع آلاف العائلات الفلسطينية تحت خط الفقر وتحت حافة المجاعة، وهذا ما حذرت منه بطبيعة الحال المنظمات الأممية في كافة قطاع غزة.
2: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل الجزيرة من خان يونس رامي أبو طعيمة. ومشاهدينا، لمناقشة هذه المسألة وتداعياتها الميدانية والسياسية وكذلك الإنسانية

0: أرحب بضيفي هنا الأستاذ طبعا سمير المناعمة، وكذلك الأستاذ إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ سمير المناعمة عفوا الحقوقي حقوق الإنسان. أرحب بك أولا أستاذ.
1: إذن مشاهدينا نعتذر لانقطاع الصوت من المصدر، وهذه النافذة التي كنا نبثها من قطاع غزة. ننوه مشاهدينا إلى هذه العواجل، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لدينا نزاع مع إيران والأمور تسير على نحو جيد للغاية. هذا فيما يتعلق بآخر موقف للرئيس الأمريكي، وهو يتحدث الآن في المكتب البيضاوي من البيت الأبيض معلقا على الموقف مع إيران. يقول الرئيس ترامب بأن لدينا نزاع مع إيران والأمور تسير على نحو جيد للغاية. الآن وزير الحرب الأمريكي يتحدث بيت هيكست.
2: أن عائلته تم الاعتناء بها، سيتمكنون من بذل كافة الجهود من أجل دعم الولايات المتحدة، وهذا ما نود أن نطلبه. هذه ليست مجرد جهود استعراضية، بل أن الأشخاص هنا في هذه القاعة لديهم التجربة اللازمة من أجل أو الخبرة اللازمة من أجل معالجة هذه المسألة، من أجل تحسين جودة الحياة بالنسبة للجنود الأمريكيين. سيد الرئيس، أنت استثمرت في القانون الجميل الكبير وفي تحسين مساكن الجنود وما إلى ذلك، والآن نحن نعمل من أجل جعل هذا الاستثمار استثمار جيلي في هذه الأمور المهمة بالنسبة للجنود الأمريكيين. شكرا جزيلا، أنت تقوم بعمل رائع. حضرة الجنرال تفضل. سيد الرئيس، حضرة الوزير هيكست، يشرفني أن أكون هنا في إطلاق هذه اللجنة، ونحن نقف هنا في هذا المكتب، وخلال هذه الأثناء الجنود الأمريكيون في جميع أنحاء العالم جاهزين للقيام بالمهام المطلوبة منهم. ركيزة الجهوزية هي عائلات الجنود، وطبعا العمود الفقري لهذه الجهود هو زوجات الجنود. وإذا كنتم تعتبرون أننا أقوياء، فإن زوجات الجنود أقوى منهم بكثير بمقدار 10 أضعاف، وهم يحملون هذه الأعباء كل يوم. أود أن أشكر هذه اللجنة على العمل الذي ستتولاه من أجل تحسين حياة عائلات الجنود وحياة زوجات الجنود، وهذا الأمر سيكون ممكن أساسي لقدرات المقاتلين الأمريكيين. شكرا لكم جزيلا على مشاركتكم هنا في هذه الإحاطة الصحفية، ولكل العمل الذي قمتم به من أجل تجهيز إطلاق هذه اللجنة. أين ستعقد هذه اللجنة اجتماعاتها؟ كل شهر هنا في البيت الأبيض. بإمكانكم أن تستخدموا المكتب البيضاوي إذا أردتم. هل يود أي أحد آخر أن يتحدث؟ ربما بإمكاننا أن نبدأ مع ديزيري. سأتحدث باقتضاب. كمديرة تنفيذية لهذه اللجنة، يمكن القول أن هذا المشروع قد تأخر كثيرا، وهذا مشروع مهم بالنسبة لنا، لأنه كنا قد تحدثنا مع أحد زوجات الجنود في سلاح الجو وحدثتنا عن تجربتها، ولدينا هنا في هذه القاعة عدد من الزوجات، حوالي 400 زوجة تحدثنا معها سابقا، وحدثتنا عن هذه المشاكل التي تواجهها زوجات الجنود. وإذا حضرة الرئيس ترامب، ما تقوم به مهم جدا لكي نتمكن من حل هذه المشاكل وتقديم التوصيات الجيدة، ونحن مسرورون بمساعدتكم بذلك. ديزيري تعمل معنا منذ فترة طويلة جدا، هي تعمل على هذه المسألة بشكل مباشر وغير مباشر منذ فترة طويلة جدا مع الرؤساء السابقين، وفي بعض الأوقات عندما تصل لهذه اللجنة هبات بقيمة الملايين، في بعض الأوقات يعيدون إرسال هذه الأموال إلى الأشخاص الذين أرسلوها.

0: دازيري أيضاً تعمل على كتابة كافة الرسائل وما إلى ذلك. سؤالي هو كيف بإمكاننا أن نقارن أدائي مثلاً مع أداء الرؤساء الآخرين؟ هل تقولون أنه أداء سيء؟ كلا سيدة، أداء جيد جداً. أفضل من جو النائم؟ نعم سيدي. شكراً. هل يود أي شخص آخر أن يتحدث أو أن يطرح السؤال؟ أود أن أقول أنني مسرورة جدا لأننا كنا قد عملنا مع.
1: إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من هذا الاجتماع الجاري حاليا في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونواصل معكم هذه النشرة حيث تعود مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز إلى الواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني بشأن فتح المضيق وتراجعه عن تنفيذ ضربة على طهران في وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية عملها على التوصل لاتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق.
2: محاولة للعبور من حافة الهاوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة ميلين بحريين، مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 من فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يومياً في المضيق من 120 سفينة شحن يومياً قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يومياً طيلة فترة الحرب، وصولاً إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته، بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصراً شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها أن تستمر 60 يوماً دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة ودفع عمان مع عدد من الدول في 24 من يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية، عبر منها 21% من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها، لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 من يوليو تموز سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو، لكن إيران رفضت المناصفة معتبرة أن المسار الدوري القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها، إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكاً على إيران.

0: وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضاً. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها. ويبقى مصير الحرب مرهوناً بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أماناً.
1: إذن نعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحدث حاليا في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.
2: مرت إذن هذه المشكلة موجودة منذ 50 عاما، وهناك رؤساء آخرون أو دول أخرى حتى، وليس بالضرورة الولايات المتحدة، كان يجب أن تفعل شيئا حيال هذا الأمر، وحان الوقت لتوجيه ضربة لهم. واجهنا ضربة قوية لهم باستخدام قاذفات V2 قبل أكثر بقليل من عام، وهذا دمر الكثير من قدراتهم النووية المحتملة، وقمنا بعمل ممتاز. حين نتحدث نحن نعترف بذلك، وحين لا نتحدث فنحن نقر بذلك أيضا، ولكن حاليا نحن نتحدث مع الإيرانيين، وذلك استجابة لطلب إيران مدعومة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. وهناك الكثير من الدول، هناك قادة عدد كبير من الدول الذين تربطني بهم علاقة ودية، وجميع هؤلاء القادة أرادوا أن يعطوا فرصة أخيرة. إنها الفرصة الأخيرة، نحن لا نتحدث هنا عن أمر عرضي، إنها الفرصة الأخيرة للإيرانيين لكي يوقعوا على وثيقة جيدة. تفضلي. عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني يطالب الأشخاص بإبراز أوراقهم الثبوتية للدخول إلى المتاجر التي أسستها البلدية في نيويورك. ما هي رسالتك للأشخاص الذين لا يوافقون على قانون إنقاذ الولايات المتحدة؟ لقد أعلنوا عن ذلك للتو. أتمنى لو كانوا يطالبون بإبراز الأوراق الثبوتية للدخول إلى حجرة التصويت، هم يرفضون ذلك. نحن نريد إبراز الأوراق الثبوتية ونريد إثبات الجنسية. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن سلطات مدينة نيويورك كانت تطالب الأشخاص الذين يشاركون في إزالة الثلوج بإبراز بطاقات ثبوتية. أنا أحب هذا السؤال، أنت من هي الجهة التي تمثلينها؟ إنها ممتازة. هناك عدد من السيناتورات الذين أصروا على البقاء في واشنطن أو عادوا إلى واشنطن لتمرير قانون سيف أمريكا. ما هي رسالتك للسيناتورات الآخرين؟ ما من شيء أهم من قانون إنقاذ أمريكا؟ يمكن للسيناتورات أن يفعلوا ما يريدونه، ولكن برأيي عليهم أن يبقوا في العاصمة لأن تمريره أمر مهم جدا. أين تحصل المحادثات مع إيران؟ سوف نكتشف ذلك اليوم أو غدا. الأمر ليس معقدا جدا، نحن نتحدث عن إعادة فتح المضيق، إعادة فتح المضيق بحلول يوم الغد بشكل كامل. هذه المرحلة الأولى. بالنسبة للمرحلة الثانية فسننتقل للتحدث عن القدرات النووية الإيرانية، والتي تحدثنا عنها في أكثر من مناسبة. إذن نتحدث باختصار عن تجريد إيران من قدراتها النووية. هذا الأمر يجب أن يحصل، وهذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الأولى كما سبق وذكرت هي إعادة فتح المضيق، المرحلة الثانية تجريد إيران من قدراتها النووية، وهي ستحتاج إلى بعض الوقت طبعا، ولكن نحن مصرون على هذا الأمر. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. أنا لم أغير هذا الموقف مطلقا. قلت إنه في حال عودة الديمقراطيين إلى السلطة فإن ما يحصل في إسبانيا سوف يتكرر هنا. ما هو الدرس الذي يجب أن يتعلمه الجميع من ما يحصل في إسبانيا؟ علينا أن نكون حذرين من النموذج الاشتراكي، ولكن في حالات كثيرة يبدو أنهم تخطوا الاشتراكية وانتقلوا مباشرة إلى الشيوعية. لقد شاهدت ما حصل في إسبانيا، وقلت إننا في الواقع شهدنا نسخة مشابهة لذلك. لقد سمحنا ل 25 مليون شخص خلال عهدي جو بايدن والديمقراطيين لدخول بلادنا. كنا ننتهج سياسة الحدود المفتوحة، وهناك عدد كبير من الدول حول العالم التي أرسلت الأشخاص الذين لا تريدهم إلى بلادنا. قد أخرجنا الكثير منهم، وما زلنا نعمل على إخراج الكثير منهم بمن فيهم القتل. لقد أخرجنا قرابة 12 ألف قاتل، ارتكب معظمهم أكثر من جريمة.

0: جريمة قتل واحدة. إذن هذا ما سيحصل في بلادنا لو وصل هؤلاء المختلون إلى سدة الحكم. قبل عام ونصف كانت لدينا حدود مفتوحة، كانت لدينا الحدود الأسوأ في تاريخ بلادنا، أما اليوم فلدينا الحدود الأفضل. لم يدخل أي مهاجر غير شرعي، وعلى فكرة هذه الأرقام صادرة عن أشخاص ذات توجهات يسارية. إذن طوال 15 شهرا لم يدخل مهاجر غير شرعي واحد حدودنا الجنوبية بشكل غير قانوني، وهذا رقم مذهل. أنا أقول ربما دخل 10 أشخاص أو 15، ولكن هم يقولون لم يدخل أي شخص، وطبعا هم يتمنون أن يكونوا مخطئين. وفي الواقع كان هناك أماكن تجمع فيها مئات آلاف الأشخاص حين اقتحموا بلادنا، تماما كما حصل مع إسبانيا. هؤلاء الأشخاص اجتاحوا بلادنا في الماضي، وتلك الساحات الكبيرة التي كانت موجودة تم فيها وضع الخرسانة، واليوم فإن الأعشاب بدأت بالنمو. ما من أحد يقترب من هذه المناطق، لأن المهاجرين غير الشرعيين يعرفون أن الدخول غير مسموح، وإذا حاول الدخول ستتم إعادتهم إلى بلادهم. لقد قمنا بعمل ممتاز، والبعض يقول أننا تصرفنا بسرعة كبيرة ونحن حققنا هذا الإنجاز في غضون 30 يوما. بايدن لم يفعل شيئا، لقد حاول أن يفعل شيئا ما، لأن ما حصل كان يهدد بإغراقه سياسيا. نحن حققنا هذا الإنجاز في غضون 30 يوما. البعض يقول لي كان يجب أن يستغرق هذا الأمر عاما ونصف أو عامين. حتى الأشخاص الذين يكتبون خطاباتي يقولون لي سيدي ما من أحد يريد أن يسمع عن الحدود اليوم. لقد حققت الإنجاز وهو إنجاز مذهل، وما من أحد يريد أن يسمع عن ذلك. إذن يبدو أنه كان يجب أن يستغرق الأمر عامين تحقيق هذا الإنجاز. الناس عادة يتذكرون إنجازات معينة لعامين، ويتذكرون إنجازات معينة لأسبوعين. أنا انتخبت بشكل جزئي نتيجة موضوع الحدود، ولكننا قمنا بعمل ممتاز فيما يتعلق بالحدود في مناسبتين. أولا في العام 2016، وثانيا مؤخرا حين كان الوضع في غاية السوء. أليس كذلك يا ستيف؟ في الآونة الأخيرة كان الوضع أسوأ بأضعاف مقارنة بالعام 2016. الوضع في العام 2016 كان سيئا، ولكن قبل عام ونصف كانت لدينا الحدود الأسوأ في تاريخ العالم. ما من دولة من العالم الثالث حتى كانت ستسمح بحصول ذلك. نتحدث عن أشخاص من خريجي السجون والمصحات العقلية، ونتحدث عن أشخاص أجبرتهم حكوماتهم على مغادرة أراضيها والذهاب إلى بلادنا. أنا أعرف هذه الحكومات ولم تكن تريد مواطنيها، وسمحت لهم بالدخول إلى بلادنا من دون أي تحقق، واليوم ما من أحد يدخل إلا بشكل قانوني.
1: I'm with the Washington Examiner, sir.
0: أنا مع The Washington Examiner. The Washington Examiner لطيفة معي. نعتذر، لكن السؤال غير مسموع من المصدر. إنه أمر محزن للغاية. أنا أعرف ماكس وهو شخص طيب، لطالما قلت إنه شخص طيب، وسأدع هذا الأمر للعائلات المعنية. أنا أعرف أن العائلات المعنية تعمل بشكل دؤوب على هذا الأمر، لكن ما حصل أمر محزن، خاصة حين نعرف الشخص المعني تمام المعرفة. نتحدث عن اتهامات، ولكن سأترك العائلات تتعامل مع هذا الأمر. سؤال يتعلق بالصندوق الذي تم تأسيسه في وزارة العدل لتعويض المتضررين. السؤال الثاني غير مسموع من المصدر، نعتذر. أولا هناك قضية استمرت لي 10 أعوام، وكانت القضية قد انتهت حتى أعلنت أنني قررت الترشح لمنصب الرئيس. أنا خضعت للتدقيق في كل عام من مسيرتي، ولدي الكثير من الأصدقاء الميسورين الذين لم يخضعوا للتدقيق بشكل سنوي. أما بالنسبة للقضية التي كانت تعنيني، كانوا قد قالوا لي أن القضية قد سويت، ولكن ما إن أعلنت نيتي للترشح لمنصب الرئيس بدأوا بمطاردتي بشكل غير قانوني، وتعرضت لمعاملة سيئة جدا من قبل هيئة الضرائب والدخل التي تم استخدامها كسلاح ضدي. إذن مجددا أقول هذه القضية كانت موجودة قبل 10 أعوام، وتكون لدي الانطباع أن القضية قد انتهت وتمت تسويتها، وما إن أعلنت نيتي الترشح للرئاسة حتى أنهوا هذه التسوية وأعادوا فتح القضية. وحين نتحدث عن التعويضات أو حين نتحدث عن الدفعات، فبالنظر إلى ما فعلوه بي كانت لدي القدرة على مقاضاتهم.

0: تلك القضية كانت قد تمت تسويتها، ولكن كما قلت كانت مستمرة منذ 10 أعوام تقريبا، وما أن أعلنت نيتي الترشح للرئاسة قرروا إلغاء التسوية، وهذا أمر لم يحصل في الماضي. لدينا خطابات ورسائل من أكبر المكاتب القانونية في واشنطن العاصمة تؤكد لي أن تلك القضية كانت مزيفة تماما كقضية روسيا. لقد استخدم الحكومة كسلاحا ضدي، ومعظم الناس يتفهمون هذا الأمر. فيما يتعلق بالصندوق في وزارة العدل، فنحن نتحدث عن أشخاص انطلقوا معاملة مزرية للغاية. هناك 22 شخصا أو أكثر قرروا الانتحار في نهاية المطاف نتيجة المعاملة المريعة التي تلقوها، وهذا الصندوق كان سيقدم لهم تعويضا أو مواساة من نوع ما. إن فكرة الصندوق حظيت بشعبية كبيرة في أوساط كثيرة، وأنا لم أكن مشمولا بهذا الصندوق رغم المعاملة السيئة التي تعرضت لها، ولكنني شعرت أنه سيكون من العادل بالنسبة للأشخاص الذين قضوا سنوات في السجن وتلقوا معاملة مريعة، رغم أنه في كثير من الحالات بعض هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أي خطأ. إذن شعرت أن هذا الصندوق فكرة إيجابية، وهناك الكثير من الجمهوريين الذين يشاركونني الشعور، لكن ليس من الديمقراطيين. هناك الكثير من الأشخاص الذين تلقوا معاملة غير عادلة نتيجة استخدام الحكومة الفاسدة كسلاح في أيام أوباما وفي أيام بايدن. كانت الحكومة فاسدة خلال الولايتين.
1: سؤال حول تود بلانش. لم أنظر إلى هذه المسألة، كل ما أعرفه هو أن تود بلانش هو رجل رائع وسيقوم بعمل رائع، والجميع يعلم ذلك، وأنا أعلم أنه كان هنالك موافقة، ولكن أنا لا أعلم ما الذي وافقوا عليه أو ما الذي اتفقوا عليه. أعلم أن تود بلانش وافق على إعادة تأكيد بعض الأمور التي سبق وذكرها. سؤال آخر عن صندوق تعويض المتضررين. MS Now. يا له من برنامج مروع جدا، لديهم أسوأ الأشخاص. بالنسبة للمحادثات مع إيران، أود أن أقول أن MSDNC فاشلة. فشلت هذه القناة ومن ثم أعطوها اسم جديد لأن لا أحد كان يشاهدها، وعدد المشاهدين الآن قليل جدا. بالنسبة للمحادثات مع إيران في النقاشات، هل إيران مستعدة للقبول باستعادة حرية المياه أو إعادة حرية الملاحة في منطقة هرمز بشكل كامل؟ أطرح السؤال مرة أخرى بشكل مختلف. هل تعتقد أن إيران قد تكون جاهزة للعودة إلى الملاحة الكاملة أو حرية الملاحة الكاملة؟ يجب أن يكون هذا هو الحال، ولا يمكنهم فرض الرسوم. نحن لدينا السيطرة التامة، لدينا حصار باستخدام البحرية الأمريكية، وهم يسمون هذا الحصار بالجدار الفولاذي الأمريكي، وكلا لن يكون هناك رسوم. نحن لا نتحدث عن رسوم ولن يكون هناك رسوم. قلت في الأسبوع الماضي، من تمثل؟ جي بي نيوز. سؤال عن نايجل فراج وعن الهجرة غير الشرعية. يجب أن توقف الهجرة غير الشرعية في أوروبا. أنا أعرف ملف أوروبا أفضل بكثير من حتى الأشخاص الذين يديرون هذه الملفات في أوروبا. هناك أمران يقتلان أوروبا، أولا الهجرة، وثانيا ملف الطاقة. والمملكة المتحدة على سبيل المثال، إذا نظرتم إلى المملكة المتحدة، لديهم من أفضل حقول الطاقة في العالم، وهم لا يستخدمون البحر الشمال. تحدثوا مع رئيس الوزراء الجديد وعبر لي عن آراء جيدة بشأن ذلك. إذا فتحتم بحر الشمال ستكونون دولة ثرية، وإذا أبقيتم بحر الشمال مخلق ستكونون دولة مفلسة. وإذا لديكم أفضل مصادر الطاقة في بحر الشمال. المملكة المتحدة تشتري الطاقة من النرويج التي تحصل على هذه الطاقة من بحر الشمال. وإذا النرويج تستخرج هذا النفط من بحر الشمال، وأنتم لديكم مورد أفضل من الذهب حتى وأنتم لا تستخدمونه، ولذلك هذا الأمر غير ناجع، وأنتم لا تسمحوا بدخول شركات الطاقة، وهذا الأمر غير فعال. لقد تحدثت مع رئيس الوزراء الجديد وقد أشار إلي لأنه قد يكون مساعد لفعل ذلك. قلت له ستكونون إما دولة ثرية أو إما دولة مفلسة، لديكم الخيار. الدول الأخرى ليس لديها هذا الخيار، ولكن فيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أتحدث هنا عن اسكتلندا، في أبردين في سكوتلند على طول الساحل. أبردين كانت عاصمة الطاقة في أوروبا لسنوات عدة، ولكن في يوم ما أتى الليبراليون وأخلقوا بحر الشمال، ومن ثم ازدادت أسعار الطاقة بمقدار 4 أضعاف، وبات لديكم الأسعار الأعلى في العالم. بإمكانكم أن تعطوا الشعب البريطاني طاقة مجانية إذا فتحتم بحر الشمال، ولديكم إمدادات نفط للآلاف من الأعوام. سؤال أيضا عن رئيس الوزراء الجديد. أعتقد أنه سيكون لدينا علاقة جيدة جدا معه. طبعا لن أملي عليه كيف يجب أن يدير دولته، ولكن يمكن القول أن الهجرة هي مشكلة كبيرة بالنسبة لأوروبا. أنتم تسمحون بدخول أشخاص في العديد من الحالات لن يساعدونكم ولن يكونوا لطفاء، لن يساعدونكم. والأشخاص الذين دخلوا بالفعل سواء كانوا من دولتكم أو من دول أخرى هم موجودون منذ فترة طويلة وقاموا بعمل رائع. أهلي أتوا من أوروبا بشكل غير مباشر تقريبا من ألمانيا واسكتلندا. ملف الهجرة محزن جدا. عندما أنظر إلى ما حصل في أوروبا الأمر محزن جدا. لديهم مشكلة في مجال الهجرة ومجال الطاقة، ولديهم الطواحين الهوائية. أي دولة لديها الطواحين الهوائية هي دولة خاسرة وفاشلة. انظر إلى هذه المسألة. إذا لديهم طواحين هوائية فهم خاسرين، لأن هذه الطواحين تخسرهم الأموال. شكرا سيد الرئيس.
2: What was your name before?
3: John Ferguson.
2: Go ahead, John.
1: تفضل جون. سؤال عن الشأن الداخلي. أولا، أكسون وشيفرون أعلنتا عن أرباح قياسية، وهذا الأمر رائع جدا بالنسبة لأكسون ولشيفرون أيضا، لأنها كانت قد وصلت إلى أعلى أرباح في تاريخها بمقدار 12 ضعف. رأيتم ذلك؟ نعم. هم يحققون كما هائلا من الأرباح بسبب شح ما، وهذا الأمر لا يعجبني. عندما ننتهي من مسألة إيران سترون أن أسعار النفط ستنخفض كثيرا، ولكن هذه الشركات حققت أموالا طائلة. شيفرون حققت أموال طائلة وإكسون موبيل أيضا مبالغ طائلة. انظروا إلى الأرباح التي كانوا قد حققوها في السنوات السابقة. كان عليهم أن يعطوا نسبة من هذه الأرباح إلى المستهلكين. أود أن أقول أنني غير مسرور إزاء هذه المسألة. بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في واشنطن العاصمة، النهضة التي رأيناها في هذه المدينة خلال الأشهر 18 الماضية كانت مثيرة. هل سمعتم ذلك؟ سماها بنهضة واشنطن العاصمة بغضون 15 شهر أو 16 شهر. هذا هو ما هو عليه الحال. باتت المدينة آمنة ونظيفة، ولقد استبدلنا العشب في كافة الحدائق. العشب مثل البشر، لديه دورة حياة، والعشب الذي كان موجودا سابقا لم يتم تغييره منذ سنوات عدة، ولقد أزلنا أيضا الرسوم عن الجدران. لقد عملنا على تجميل هذه المدينة. نظفنا 78 معلم، ونظفنا أيضا النوافير، وكانت مروعة سابقا. أغلبيتها كانت لا تعمل منذ أكثر من 25 عام. وإذا هذه النهضة، أنت وصفتها بالنهضة، وهي فعلا نهضة. والأمر الأهم هو أنه لم يعد هنالك جرائم في واشنطن العاصمة. كانت هذه العاصمة الأقل أمانا في أي دولة في العالم، ولكنها باتت الآن الأأمن، وأيضا أأمن الأماكن في الولايات المتحدة. وهناك أشخاص يأتون إلى واشنطن العاصمة، ترون السياحة مثلا، الجميع بات آمنا، لا أحد يتعرض للسطو أو إطلاق النار. كنا نخسر حوالي 3 أشخاص كل أسبوع، كانوا يقتلون 3 على الأقل. إذا تحدثنا عن معدلات القتل، 150 شخص كل عام كانوا يقتلون عندما كانوا يأتون من آيوا أو إنديانا. يتحدثون مع أمهاتهم مثلا يقولون انظر إلى ما المعالم في واشنطن، ومن ثم يتعرضون للقتل. ولكن هذا الأمر لم يعد يحصل. كانت الحالة سيئة ولكن بات الوضع أحسن. الجيش الأمريكي عمل بشكل جيد جدا مع شرطة واشنطن العاصمة، وهناك جنرال أتى أو بعض الجنرالات الذين أتوا وعملوا بجدية على هذه المسألة.

0: وأخرجنا العصابات، أخرجنا حوالي 5000 شخص كانوا مجرمين محترفين دخلوا بسبب الحدود المفتوحة التي أو سياسة الحدود المفتوحة التي كانت موجودة في عهد بايدن، لكننا أخرجناهم وأعدناهم إلى دولهم. هل رأيتم مثل هذا التحول من قبل؟ الأمر لا يصدق. إذا كنتم تعيشون هنا في واشنطن العاصمة، بات الآن بإمكانكم أن تذهبوا ماشيا على الأقدام إلى مكان عملكم حتى لو كنتم تعملون في البيت الأبيض. كانوا سابقا يستخدمون سيارات أوبر، سيارات الأجرة، ثم يتعرضون للسطو أيضا، والآن بإمكانكم الذهاب إلى المطاعم. كانت سابقا المطاعم تخلق، والآن لم يعد بإمكانكم حتى أن تدخلوا إلى المطاعم لأنها مكتظة، فهي تزدهر ومعدلات الجريمة انخفضت بنسبة 92%، ربما 100%. والأمر الأهم في كل ذلك هو أن 2% من الأشخاص الذين كانوا موجودين في هذه المدينة كانوا.
1: إذن المشاهدين، نكتفي بهذا القدر من كلمة الرئيس الأمريكي واجتماعه في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، والذي قال فيه بأن هذه هي الفرصة الأخيرة لإيران والإيرانيين لتوقيع وثيقة جيدة كما قال الرئيس ترامب. وقد قال وأكد الرئيس ترامب بأن المحادثات بالفعل جارية حالياً. حول ما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي، معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، تصريحات لافتة لا شك فادي، وتأكيدات لافتة من الرئيس الأمريكي بأن هذه المحادثات جارية حتى وإن كانت لا تفاصيل حولها. ماذا جاء بعد بهذا المؤتمر أو هذه الكلمة ولفت انتباهك؟
2: نعم إيمان، كما أشرت، ربما أحد العناوين في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اعتبر أن هذه المحادثات التي أكد أنها جارية مع الجانب الإيراني وبدعم تحديدا من قبل كل من السعودية وقطر والإمارات، جاءت بطلب من إيران بعد تهديده بتوجيه ضربة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية لإيران. وقال إن الولايات المتحدة كانت جاهزة لتوجيه هذه الضربة يوم الأحد، لكنه أوقفها بطلب من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، واعتبر أن هذه المحادثات القائمة حاليا مع إيران هي الفرصة الأخيرة أمام إيران أولا لإعادة فتح مضيق هرمز. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي: سنعرف قريبا إذا كانت هذه المفاوضات ستخرج بنتائج، ومنحها حتى يوم غد كأقصى تقدير للتوصل إلى اتفاق وصفه بأنه اتفاق المرحلة الأولى لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. وبالتالي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح هذه المفاوضات للتوصل إلى نتيجة واضحة بإعادة فتح مضيق هرمز خلال الساعات 24 المقبلة وبحلول يوم غد، دون أن يحدد موعدا واضحا في يوم غد أو ساعة محددة، ولكنه هذا هو الإطار الزمني الذي يتحرك فيه الرئيس الأمريكي مع إيران للتوصل إلى إعادة فتح مضيق هرمز. لكن اللافت هنا إيمان عدم وضوح موقف الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بكيفية إعادة فتح المضيق والتفسير أو التأويل الأمريكي له، لأن هناك صحفية سألته هل المحادثات مع إيران تعتقد أنها ستفضي إلى موافقة إيران على إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى سابق عهدها، هو لم يجب بنعم أو لا، إنما قدم الإجابة التالية، قال لن يكون هناك تسديد لأي رسوم لقاء عبور السفن، وأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق، علما أن إيران قالت أنها لا تسعى إلى الحصول على رسوم، لكن الخلاف هو على المسارات ومن يتحكم بهذه المسارات. وبالتالي هنا إجابة الرئيس الأمريكي لم تتعامل مباشرة مع السؤال. ثم قال إن المرحلة الثانية من المفاوضات مع الجانب الإيراني بعد إعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوم غد تتعلق بتفكيك برنامج إيران النووي، مؤكدا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وفق تعبيره، وقال إن هذه المرحلة سوف تستغرق بعض الوقت بطبيعة الحال، وهو ما يعكس عمليا روح مذكرة التفاهم التي منحت مسألة المفاوضات حول البرنامج الإيراني وقتا، فضلا عن إمكانية تمديد المفاوضات بشأن هذا البرنامج بناء لتوافق بين الطرفين، بين واشنطن وبين طهران. وبالتالي الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات جارية، هناك سقف زمني لإعادة فتح مضيق هرمز، هذه هي الفرصة الأخيرة كما يقول الرئيس الأمريكي أمام إيران، إعادة فتح المضيق ثم الانتقال إلى التفاوض على البرنامج النووي الإيراني. هذا أبرز ما أعلنه الرئيس الأمريكي، وأشار تحديدا إلى دور تطلع به كل من السعودية وقطر وأيضا الإمارات لتسهيل عمليات التفاوض مع الجانب الإيراني، دون أن يوضح إذا كانت هذه المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة.
1: شكرا لك فادي منصور مراسل الجزيرة، كنت معنا من البيت الأبيض في واشنطن. الآن معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. إذن هي الفرصة الأخيرة كما قال وأكد ترامب للإيرانيين عمر، وأكد بأن هذه المحادثات جارية بالفعل حاليا مع الإيرانيين، رغم ذلك في إيران يقال بأن لا محادثات لا مفاوضات ولا خطط حتى لإرسال أي وفد أو لسفر أي وفد. هل من يعني معلومات جديدة، هل من مواقف جديدة في إيران فيما يتعلق بهذا الموقف الأمريكي وهذا التأكيد الأمريكي؟
3: نعم، إيران دائما كان هناك خلاف بين طهران وواشنطن حول معنى المفاوضات والمباحثات. إذا ما عدنا إلى كافة المواقف بين الطرفين، دائما كان يتحدث الرئيس الأمريكي عن مفاوضات، بينما كان الإيرانيون يتحدثون عن تبادل رسائل، ويقولون دائما أن تبادل الرسائل مع واشنطن بشكل غير مباشر لا يمكن أن يرقى إلى مفاوضات. إذا ما تمعنا أيضا خلال الساعات الماضية، كان هناك نشاط دبلوماسي واضح، عدة اتصالات هاتفية تلقاها أو أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كان إحدى الاتصالات مع سلطنة عمان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اتصال آخر مع وزير الخارجية الباكستاني، وباكستان بطبيعة الحال هي الوسيط الأساسي بين طهران وواشنطن، إضافة الاتصالات خلال الساعات الماضية مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، واتصال مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. لابد أنه خلال هذه الاتصالات وفق بعض المعلومات تم نقل ورد وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، وهذا يبدو أن ما يصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مباحثات مفاوضات مع الجانب الإيراني. لكن هنا على الضفة الإيرانية، اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صباح هذا اليوم إسماعيل بقائي قال إن إيران ليس لديها أي مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لا يوجد أي خطة لإرسال أي وفد إيراني مفاوض إلى خارج البلاد أو استقبال أي وفد من الدول المعنية بالوساطة بين طهران وواشنطن. كذلك إذا ما تمعنا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مضيق هرمز، هو يقول إنه يوم غدا سوف يكون هناك اتفاق على المضيق وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. هنا على الجانب الإيراني تجري مفاوضات بين إيران وسلطنة عمان على فتح مضيق هرمز خلال هذه الفترة، وتحديدا فتح مسار جديد ولو كان مؤقتا في مضيق هرمز لأجل تأمين الملاحة البحرية. تقول طهران إن هذه المفاوضات مع عمان هي مفاوضات ثنائية، ولأنه لا شأن للولايات المتحدة الأمريكية به. لكن من الطبيعي أن الطرف الآخر في المفاوضات وهو سلطنة عمان قد يكون يطلع الجانب الأمريكي على المفاوضات كحليف له، وبالتالي هنا ربما يعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجري مفاوضات حول الإيرانيين حول مضيق هرمز. لكن هنا أيضا على الضفة الإيرانية تؤكد طهران أنه حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق حول مضيق هرمز فإن هذا لن يعني فتح المضيق، وأن فتح المضيق منوط فقط بانتهاء التهديدات الأمريكية، انتهاء الاعتداءات كما تقول طهران، وانتهاء الحصار البحري وعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم. إذا نتحدث الآن عن مفاوضات مع عمان، قد يكون هناك تبادل رسائل مع واشنطن بشكل غير مباشر عبر الوسطاء، وإيران تولي الأهمية الآن في الدرجة الأولى إلى عودة واشنطن إلى التزاماتها في المذكرة، وهذا ما كان قد أكد عليه الرئيس الإيراني مسعود بزكيان ليلة أمس عندما قال إنه ينبغي إرغام الولايات المتحدة الأمريكية التي وصفها بالعدو على العودة إلى مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة عمر هواش، كنت معنا من طهران. الآن للنقاش أكثر معنا هنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، معنا كذلك في الاستوديو مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أبدأ معك دكتور عباس أصلاني، إذن هي فرصة إيران الأخيرة كما يقول ترامب. إن كانت هناك مفاوضات ومباحثات بالفعل بين الولايات المتحدة وإيران، لماذا تنكرها إيران؟
4: كما تعلمون الرئيس الأمريكي

0: الأمريكي في صباح السبت قال إنه تمكن من التوصل إلى اتفاقية إطارية، ولكن اليوم هو يقول إن إيران أمامها الفرصة الأخيرة. نعم، المحادثات جارية، ولكننا نعرف ترامب، هو في العادة يحاول أن يروج بشكل كبير لما أنجزه، ولذلك لديه قلق الآن، وهو يريد تهدئة السوق العالمية، ويعرف أن الوضع الحالي لن يفيد سوق الطاقة العالمي. وأيضا أكثر أهمية، هو يسير الآن في طريق متعرج ويدلي بتصريحات متناقضة، فهو الآن عالق بين خيارين، أحدهما حرب لا يمكن له أن ينتصر فيها، والثاني اتفاقية لا يمكن له أن يقبلها. إذن فهذا وضعه بين شقي الرحى، ولذلك هو الآن مبتعد عن الواقع ومنفصل عن الواقع، لأن ترامب يقول إن إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى طلبوا منه أن يوقف الهجمات، ولكن إيران لم تطلب هذا، وهو يريد أن يظهر بأن إيران الآن في وضع ضعيف، ومن باب اليأس تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن ليس هذا هو الواقع. فإيران لم تغير موقفها بشأن مضيق هرمز، ومسارها لم يتغير. ولهذا السبب، في الوقت الذي لا يتطابق هذان الأمران بين ما يفكر وبين ما هو موجود على الأرض، هذا سوف يجعل الأمور صعبة فيما يتعلق بالتوصل إلى تقدم حقيقي، ولكن هذا جزء من استراتيجيته لوضع ضغوط على إيران بقوله هذه هي الفرصة الأخيرة، ولكي يحصل على تنازلات من الجانب الإيراني. ولكن المحادثات ما زالت مستمرة رغم ذلك.
1: هل فعلا يمكن أن تكون سيد هاردينجر هذه هي استراتيجية الرئيس ترامب لوضع المزيد من الضغط على إيران بقوله بأن هذه المحادثات بالفعل جارية، وأنها بطلب من إيران، وأنها فرصتهم الأخيرة، ودون سقف زمني مفتوح، وإنما إلى يوم الغد كما قال؟
0: شكرا. واضح أن الرئيس وبعض من أعضاء فريقه يتحدثون عن وضع المزيد من الضغوط على إيران، ونرى الولايات المتحدة وإيران الآن منفصلان ومتنافران بشأن هذه الاتفاقية. وما نراه الآن هو أن عمان وبعض دول الخليج الآن ابتعدت وتنافرت مع سياسة الولايات المتحدة، وهذا أمر خطير للرئيس ترامب، لأنه يعتمد دائما على دعم من دول الخليج في هذا الصراع. وإذا إيران بدأت ترى انفصالا في هذا الموقف، فهو الآن سوف يكون موقفه ضعيف في المفاوضات. وإذا كانت هذه النتائج الثنائية المتعلقة بالمفاوضات بين البلدين سيتم توصيلها إلى ترامب، هذا سوف يحدد موقفه إن كان سيسير في المفاوضات أو في عمل عسكري. إذن فهذا موقف صعب على الرئيس ترامب.
1: لكن عندما يقول الرئيس ترامب بأن هذه المحادثات جارية بالفعل، عن أي محادثات مفاوضات يشير الرئيس الأمريكي؟ هل يشير إلى هذه المفاوضات مع عمان، أم يعني هناك يعني مسار آخر يحدث في الكواليس؟ عن أي محادثات يشير، ولماذا هذا الغموض فيما يتعلق بكيف ويعني متى حدثت هذه المحادثات وعبر من؟
0: شكرا لهذا السؤال، ومن الضروري الوضوح بشأن هذه البيانات. هناك محادثات الآن لا تجري بين إيران والولايات المتحدة بشكل مباشر، والآن الرئيس يشير إلى المحادثات الإقليمية، أي الجهود الباكستانية والعمانية، وهو ليس مسرورا بإصرار إيران بأنهم يتعاملون مع عمان رسميا وفي هذه المرحلة، وهو ولم يكن هناك وضوح بشأن هو مع من يتحدث وما الذي يريده. هو أدلى بتصريحات، ولكن لم يكن هناك وضوح في اللغة التي يتحدث بها فيما يخص إيقاف العملية العسكرية والسير في مسار المفاوضات.
1: عندما تقول دكتور عباس إيران بأن لا محادثات أو أو مفاوضات مع الولايات المتحدة، رغم أن تقول بأن المباحثات ما زالت جارية وإن كانت عبر يعني مسالك أخرى. هل أن إيران تريد أن تنأى بنفسها عن أي ضغط أمريكي؟
0: النقطة هي أن هناك محادثات، ولكن بين من ومن؟ إيران تتحدث مع عمان والوسطاء الإقليميين. هناك مساران الآن. ترامب يشير إلى المفاوضات بشكل عام، ولكن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الذي لم يتم إحياء مذكرة التفاهم فيه. إذن فالمحادثات مع عمان تركز على إعادة فتح مضيق هرمز أو وضع الترتيبات الخاصة بالمضيق، ولكن إعادة الفتح هذه لن تحدث، وخاصة أنه لم يكن هناك إحياء لمذكرة التفاهم.
1: يعني بالنسبة لهذه النقطة، وقد قالت إيران بأن هذه المباحثات مع عمان لن أو لا تكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، أكدت على ذلك. لكن الآن استمعنا للرئيس الأمريكي أيضا يقول بأنه لن تفرض رسوم على مضيق هرمز، رغم أنه كان هناك بعض الغموض عن كيفية فتح المضيق الذي أكد بأنه سيفتح غدا من البيت الأبيض. كيف يمكن أن نفهم هذه الإشارة إيرانيا؟
0: ما تقوله إيران هو أنهم يتفاوضون مع عمان بشأن الترتيبات المتعلقة بمذكرة التفاهم، والتوصل إلى هذه الترتيبات مع عمان والتوافق مع عمان لا يعني بالضرورة بأن المضيق سوف يفتح. فتح مضيق هرمز سوف يكون جزءا من إحياء وتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية والتهديدات، وأن تصل إيران إلى أصولها المجمدة، وأن تستطيع بيع نفطها بالإضافة إلى رفع الحصار البحري. إذا توصل الاتفاقية مع عمان والترتيبات الخاصة بهذا الأمر ضروري، ولكن لا يكفي لفتح المضيق. بالإضافة إلى ذلك، إيران يجب أن تتوصل إلى فهم مع الولايات المتحدة فيما يخص تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. إذن بينما أنهم لا يستطيعون التوصل إلى اتفاقية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، فإن إيران لن تبدأ التفاوض مع الولايات المتحدة، وهذه المحادثات يتوقع لها أن تحدث وأن تستمر من خلال الوسطاء وبطريقة غير مباشرة.
1: سيد هاردينجر، يعني عندما يقول رئيس ترامب بأن هذه المباحثات جارية وبطلب إيراني، وقبل ذلك يقول بأن القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق، وأنها تتسم بازدواجية، يطلبون عقد هذا الاجتماع ثم يقولون أنهم لا يجرون أي محادثات، ماذا يترك من خيارات اليوم للولايات المتحدة، خاصة وأن الوقت على ما يبدو ينفد، وهذه الفرصة الأخيرة لإيران كما عبر ترامب؟
0: شكرا لك. ما نراه هو أن الرئيس ما زال يقوم بالاستعراض حتى قبل الفرصة الضئيلة ببدء المحادثات. هو يستخدم لغة غير ملائمة عن الإدارة الإيرانية، وبذلك فالرئيس هو الآن يضع جداول زمنية غير عقلانية. لذلك الدبلوماسية تستغرق أسابيع أو أشهر، والرئيس لم يقبل هذا، ولذلك هذه المهلة ب 24 ساعة لن يتم الوفاء بها. ولكن يمكن أن نجد أنفسنا ليلة غدا في ضغوط أخرى وظروف أخرى، ولذلك دول الخليج على الأرجح سوف يقولون له أن هناك المزيد من الحاجة إلى الوقت لكي تتم المفاوضات بطريقة ملائمة.
1: شكرا جزيلا لكما، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وأيضا دكتور عباس أصلان الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. في ملف غزة، قال مجلس السلام في غزة في بيان إن اجتماعا عقد اليوم بين الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ميلادينوف ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار عملية نزع السلاح في غزة والتمهيد للانتقال إلى حكم مدني وبناء مستقبل أكثر أمانا في المنطقة. هذا وقال البيان أن المجلس أكد على أن الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم.

0: في فلسطين. الياس، ماذا عن هذا البيان وكيف كانت مفاعيله داخل إسرائيل بكل ما جاء فيه؟
1: نعم، أولا دعينا نشير إيمان إلى تصريحات هامة أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء عندما كشف بشكل واضح وقال بأنه لا يريد أن يخفي أن ثمة خلافات ما بينه وبين الرئيس دونالد ترامب، اختلافات في وجهات النظر فيما يتعلق بحماس والخطة التي عرضت مؤخرا، وأشار أنه بدون تجريد حماس من سلاحه وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح فلن يكون هنالك الانتقال إلى مرحلة الإعمار. في هذه التصريحات إيمان يفتح بنيامين نتنياهو موضوعا قديما جديدا ويطرحه على الطاولة من جديد، كما يبدو كان يرغب أن يكون موجودا ضمن هذه الخطة ولم يكن موجودا، وهو مسألة تهجير الغزيين من قطاع غزة، عندما يقول نتنياهو بشكل واضح وصريح بأن على العالم أن يفتحوا الأبواب أمام الغزيين للمغادرة، ولا يتحدث بطبيعة الحال عن التهجير أو لا يستخدم كلمة التهجير أو التهديد بالسلاح لتهجير الغزيين، لكن هو يطالب العالم أن يفتحوا الأبواب للغزيين أن يغادروا، ويقول أن هنالك ما بين 50-80% من الغزيين يريدون ذلك، لكن يجب على العالم أن يفتحوا لهم الأبواب. هذا هو الآن الموقف الإسرائيلي، وواضح بأن هنالك على الأقل وسائل الإعلام الإسرائيلية أمان حاولت أن توصف على الأقل في الساعات الأولى بأن الاجتماع بين نتنياهو وميلادينوف كان اجتماعا صاخبا وحادا وكانت فيه خلافات في وجهات النظر، ليتضح بعد ذلك من بيان مجلس السلام بأن ربما هنالك تماهن إلى حد كبير ما بين موقف مجلس السلام في غزة وبين نتنياهو فيما يتعلق بمسألة تجريد حماس من السلاح، وأن ذلك سوف يكون شرطا لانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، بمعنى أن هذا يتماهى إلى حد كبير مع الموقف الإسرائيلي. هنالك أيضا جاء بعد هذا الاجتماع تحديد من جانب الحكومة الإسرائيلية نقلا عن مصدر في ديوان نتنياهو قوله بأنه لن يكون هنالك انسحاب من الخط الأصفر، والسؤال أي خط أصفر هذا؟ هل الذي كان في أكتوبر الماضي عندما كانت تحتل إسرائيل 53% من قطاع غزة، أم 60% قبل شهرين، أم 70% تقريبا الآن؟ وأن إسرائيل سوف تواصل منع أي تهديدات تتشكل على مواطنيها وعلى الجيش الإسرائيلي، بمعنى أن إسرائيل تقول بشكل واضح وصريح بأنها لن توقف عملياتها العسكرية وأنها ستواصل الاغتيالات. إشارة أخرى إيمان إلى اجتماع هام سوف يعقده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير يوم الأربعاء المقبل مع كبار قادة الجيش، وهيئة البث الإسرائيلية تقول بأن الجيش حدد 3 خطوط حمراء في التعامل مع خطة مجلس السلام. النقطة الأولى التي يشدد عليها الجيش الإسرائيلي هي حرية العمل العسكري إزاء أي تهديد يتشكل في قطاع غزة، والجيش يريد أن تتولى جهة خارجية مسألة الإشراف على سلاح حماس، بمعنى ألا يكون تحت إشراف اللجنة الوطنية الفلسطينية. والنقطة الثالثة هي أن الجيش الإسرائيلي يعارض بشكل مطلق أي انسحاب من قطاع غزة حتى لو كان تدريجيا قبل تجريد حماس من السلاح بالكامل، وبالتالي هذا الموقف من جانب الجيش الإسرائيلي يعطينا فكرة على أن هنالك انسجام كبير في المواقف بين المستويين السياسي والعسكري في التعامل مع هذه الخطة، رفضها دون القول ذلك صراحة، بمعنى أن إسرائيل لا تقول لا نعم ولا تقول لا للخطة، لكنها تضع العراقيل وتضع الشروط وتحاول أن تفسر البنود وفق ما يتوافق من وجهة نظرها مع أمنها ومصالحها الاستراتيجية.
0: مراسل الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. للنقاش أكثر حول هذا الموضوع معنا من حيفا الدكتور إمطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. معنا كذلك من مدينة غزة وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكما. أبدأ معك سيد وسام عفيفة، إذن لا انسحاب إلى ما وراء الخط الأصفر إلا بعد نزع السلاح بالكامل والانتقال من حكم السلاح إلى الحكم المدني، كيف تقرأ ويمكن قراءة هذه المخرجات بعد لقاء رئيس أو مجلس السلام في غزة مع نتنياهو اليوم، وماذا تقرأ في هذا الموقف؟
2: نعم، مساء الخير لك وللضيوف الكرام والمشاهدين. نعم.

0: لا شك أنه المواقف الإسرائيلية منذ الإعلان عن التوافق والاتفاق على المفترض أنها المرحلة الثانية من خارطة الطريق، خارطة ميلودونوف، والتي هي بالأساس تفسير لخطة ترامب والترحيب الذي وصفه ترامب نفسه بأنه إنجاز تاريخي، كل هذه المعطيات تعطينا مؤشرات أن حكومة الاحتلال ومكوناتها كلها في الدولة بما فيها الجيش والمعارضة حتى، كل هذه المكونات تحاول أن تقدم موقف لا يقول لترامب لا نقبل هذه الورقة بشكل واضح وصريح، ولكنه يحاول أن يترجمها برفض بأشكال مختلفة، بالتجزئة، بالحديث عن اشتراطات جديدة ربما متعلقة بالسلاح وتوصيف السلاح ومن يشرف على السلاح، أو بالانسحاب، أو بالموقف الشامل اللي أشار له أيضا مراسلكم المتعلق أصلا بالخطط الإسرائيلية التي لا تزال حاضرة في على طاولة النقاش وهي المتعلقة بالتهجير. كل هذه المعطيات تتزامن مع جهد أمريكي يفترض أنه تولى منذ البداية، منذ التوقيع على أو قبول الفصائل وحماس الورقة بصيغتها الأخيرة. الأمريكان قالوا مسألة المتابعة والضغط على إسرائيل هي مهمتنا، والوسطاء أيضا ينتظروا هذا الدور الأمريكي، وهذا ربما يعني لمسناه خلال الأيام الماضية وفق التسريبات عندما تم الحديث من كوشنير أنه سوف يكون ابتداء وقف الاستهدافات اللي مفترض أن تمتد لأربعة عشر يوما. الآن موجود ميلودونوف وحتى اللحظة لم يعطي نتيجة، ويقدم كالعادة مواقف المائعة، ميوعة المواقف المعتادة من ميلودونوف.
1: نعم.
0: معطيات تقول إنه كوشنير حتى أعتقد إنه موجود كمان ليس بعيدا، كمان موجود في في في داخل دولة الاحتلال، وفي حديث إنه محاولة الضغط وتثبيت ما حصل باعتباره أنه سوف يصدر خلال الساعات القادمة موقف مجلس السلام، وليس من ميلودونوف، موقف مجلس السلام المكون من دول المشرف أعتقد 8 دول، حتى يضع الأمر كأمر واقع. كيف سوف تتعامل نتنياهو حتى اللحظة وحكومته؟ واضح أنه الآن في وضع يعني في ضغوط، ولكن الحد الأدنى الذي يمكن أن يصل له الجميع فقط حتى اللحظة وقف الاستهدافات بصيغة التراجع عن الاستهدافات وليس الوقف الشامل.
1: دكتور مطانس، يعني إلى أي مدى تعتبر إسرائيل بأنها بهذا البيان الذي جاء من الممثل الأعلى من لمجلس السلام بأنها ربما حققت تقدما فيما يتعلق بموقفها في القطاع بأن لا انسحاب إلى ما وراء الخط الأصفر إلا بعد النزع الكلي الكامل لسلاح الفصائل الفلسطينية وتحول هذا الحكم من عسكري إلى مدني؟
2: مساء الخير، تحياتي. يعني واضح من تصرف إسرائيل بعد الإعلان عن التوصل لصيغة أولية أو صيغة بيان للتقدم في تنفيذ الاتفاق، كان واضح أن إسرائيل ستتجه إلى المناورة والمراوغة والتهرب من هذا الاتفاق، وأن إسرائيل أرادت يعني أن تمر زيارة ولقاء نتنياهو مع الرئيس ترامب بخير وسلام، ولا تريد أن تعكر الأجواء أو يعني تخلق بنود للتصدع إضافية مع الرئيس الأمريكي في هذا اللقاء. الآن إسرائيل مررت هذه الزيارة، وإسرائيل كانت تعتقد أنه الولايات المتحدة ستتجه إلى استئناف الحرب على إيران، وعلى ما يبدو كان هناك نوع من أنواع يعني عمليا المساومة بين الموقف الإسرائيلي في قطاع غزة مقابل استئناف أو
1: رغم أنه يعني هناك مساومة كما تقول، ألا يشكل يعني هذا البيان وما جاء فيه تحديا واضحا لكل الجهد الأمريكي وخطة الرئيس ترامب في القطاع؟
2: صحيح، يعني ظاهريا يشكل تحدي، ولكن سمعنا أيضا من لدنهم يتبنى لحد ما الموقف الإسرائيلي، وأنا أعتقد أن إسرائيل والولايات المتحدة هناك تنسيق على الرغم من موقف الإدارة الأمريكية الداعم وموقف إسرائيل الرافض لغالبية البنود. إسرائيل ستحاول تعديل هذه الاتفاقية بالتوافق وعمليا بالتشاور والتواصل مع الإدارة الأمريكية. لن يؤدي إلى تصدع أو إلى إشكالية جدية بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل. الإدارة الأمريكية دائما تقول أنها تتفهم مواقف ومطالب إسرائيل الأمنية والعسكرية، وخاصة أن هناك إجماع واسع داخل إسرائيل، مؤسسة الأمنية، الحكومة، وأيضا المعارضة. فالولايات المتحدة ستتفهم موقف إسرائيل، ستحاول التأثير بعض الشيء عليه، ولكن لن يؤدي إلى تصدع جد مع إسرائيل في هذه الحالة.
1: سيد عفيفة، يعني أي تحدي يطرحه هذا الموقف الذي عبر عنه بيان مجلس السلام، وماذا في خيارات الفصائل الفلسطينية بعد يعني أن جاء هذا الموقف واتضح؟
0: يعني ابتداء الفصائل يمكن القول أنها تحررت من قيد مرتبط بالمعركة على الطاولة، معركة الصياغات التي أخذت مساحة كبيرة وتعرضت لضغوط وتهديدات، وكان في ثمن قاسي وصعب لأن هذه المفاوضات كانت أولا تحت النيران، وحتى الوفد المفاوض نفسه تعرض للضرب، السيد خليل حي رئيس الوفد تعرض للاغتيال، كانت صعبة. وبالتالي على الأقل في هذه المرحلة الفصائل تشعر بنوع من الارتياح النسبي، لأنه انتقلت كل هذه الضغوط تقريبا إلى حد ما باتجاه حكومة الاحتلال. الأمريكان قدموا قبول للرؤية والصياغة حسب ما فهمنا بشكل واضح وبلقاءات مباشرة، حتى لقاءات مباشرة بين حماس وأطراف أمريكية قالوا بشكل واضح أنهم يقبلوا الصياغة التي أو الصيغة التي الآن تم التوافق عليها مؤخرا. إذن هذا جزء، لا يعني أن الأمر فيه كثير من الخيارات البديلة، ولكن هناك إشكالية مرتبطة أيضا بالوسطاء ومرتبطة بالأمريكان ومرتبطة بالمشهد كله، لأنه أزمة غزة بالمناسبة تتكرر في لبنان وتتكرر في أكثر من مكان.
1: يعني قالته حماس بأنها تواصلت مع الوسطاء وطالبت موقفا واضحا من هذا التصعيد الأخير للاحتلال أولا، وكذلك طلبتهم بالتدخل المباشر. دكتور مطانس، يعني أي دور يمكن أن يلعبه الوسطاء بعد أن وصلت إسرائيل إلى هذه المواصيل في القطاع، والآن نرى ما يقول عنه البعض التباهي من مجلس السلام مع الموقف الإسرائيلي؟
2: إسرائيل توضح أن موقفها هذا يأتي أيضا يعني مناكفة أو ضد تدخل بعض الوسطاء مثل تركيا وقطر. يعني إسرائيل تقول بشكل واضح لا تريد هذا التدخل، وتعتقد أن هذا التدخل يعمل لصالح الفلسطينيين، لذلك هذا الموقف هو أيضا يأتي تجاه الوسطاء خاصة تركيا وقطر. أنا أعتقد أنه بالإمكان التأثير على الإدارة الأمريكية ومنها على إسرائيل، يعني الوسطاء لا يملكون أدوات للضغط عسكري ولكن لا يستعملوها. الإمكانية الجدية والقائمة هي الضغط على الرئيس الأمريكي، وهذا نجح في السابق. يعني كان في عدة مفاصل كان تأثير وأثر على ترامب وهو أثر على نتنياهو بدوره.
1: أشكرك جزيل الشكر من حيث الدكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل، وأشكرك أيضا من مدينة غزة وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. نقلت شبكة فوكس نيوز عن وزارة الحرب الأمريكية أنها تعمل على تسريع إنتاج منظومات الدفاع الصاروخي بعدما وقعت اتفاقيات إطار مع شركات عدة. وقالت الشبكة أن وزارة الحرب الأمريكية أبرمت اتفاقا لمضاعفة إنتاج صواريخ الدفاع الجوي باك 3 إلى 3 أضعاف وثاد إلى 4 أضعاف. وعلى وقع هذه الأخبار عن مضاعفة الإنتاج الدفاعي الأمريكي، ناشد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي واشنطن تسريع إرسال المضادات الجوية في ظل حديث عن نقص في مخزون الصواريخ الأمريكية، وهو أمر تنفيه الإدارة الأمريكية، بينما كانت الحرب مع إيران عاملا إضافيا في الضغط على المخزونات الأمريكية حسب بعض التقارير.
3: منذ 30 من يوليو تموز لم تهدأ السماء فوق أوكرانيا. موجات قصف روسي متلاحقة استخدمت فيها موسكو خلال 5 أيام أكثر من 100 صاروخ من أنواع مختلفة، بينها عشرات الصواريخ البالستية ومئات المسيرات، في واحدة من أعنف موجات التصعيد خلال الفترة الأخيرة. إغراق صاروخي وجوي طال وفقا لمعهد دراسات الحرب مناطق سكنية وبنى تحتية ومنشآت طاقة وموالئ ومراكز صناعية وتجارية، إضافة إلى تضرر مبنى السفارة الليتوانية. خلفت الهجمات عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. هذا التصعيد جاء بعد 2 فقط من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 28 من يوليو تموز، لقاء وضع خلاله زيلينسكي ملف الدفاع الجوي في صدارة مطالبه، مناشدا القيادة الأمريكية بتسريع وتيرة تسليم منظومات الدفاع الجوي باتريوت وزيادة كميتها، إضافة لمنح أوكرانيا تراخيص لإنتاجها محليا. بعد الهجوم الروسي خرج زيلينسكي ليؤكد أنه رغم النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي يحقق جنوده إنجازات باهرة في التصدي للهجمات الروسية، وأن حياة الأوكرانيين باتت مرتبطة مباشرة بسرعة وصول هذه الذخائر. لكن هل تراهن روسيا على نفاذ صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية؟ المشكلة لا تبدأ من كييف، بل تمتد إلى مستودعات السلاح الأمريكية نفسها. فوفق تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تعاني الولايات المتحدة نقصاً في بعض الذخائر الرئيسية، تفاقم بصورة كبيرة خلال الحرب مع إيران، حيث استخدمت واشنطن في الحرب نحو 65% من مخزون صواريخ باتريوت ونحو 40% من صواريخ ثاد. لكن إيران ليست السبب الوحيد، فبعد انتهاء الحرب الباردة عادت الولايات المتحدة بناء عقيدتها العسكرية على أساس خوض حروب إقليمية محدودة وقصيرة لا مواجهات طويلة مع قوى كبرى مثل روسيا أو الصين. ومع تراجع الطلب انكمشت قاعدة التصنيع الدفاعي، وانخفض عدد كبار المتعاقدين من 51 شركة إلى 5 شركات فقط. ترامب من جانبه قلل من مخاوف نقص الذخائر، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وأكثر مما يمكنها استخدامه، وأضاف أنه يرغب في امتلاك المزيد، إلا أن كثيراً من السلاح أعطي لأوكرانيا. ورغم اعتبار أن المساعدات المقدمة إلى كييف تستنزف الترسانة الأمريكية، يرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الحرب الأوكرانية ليست السبب الرئيسي للأزمة، فمعظم الأسلحة التي وصلت إلى أوكرانيا مخصصة للقتال البري باستثناء 600 صاروخ اعتراضي من نوع باتريوت. وبينما تحاول موسكو استنزاف مخزون الدفاعات الغربية تدفع ثمنا بشريا باهظا على الجبهات، فقد قدرت هيئة الأركان الأوكرانية خسائر القوات الروسية خلال يوليو تموز بنحو 43 ألف جندي بين قتيل وجريح في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام الجاري. يسعى زيلينسكي الآن إلى تأمين 300 صاروخ باتريوت إضافي بحلول الشتاء، وفي المقابل تواصل كييف ضرب منشآت الطاقة واللوجستيات الروسية وتوسع هجماتها على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر أزوف.
1: معنا الآن حول هذا الموضوع في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك العقيد نضال. يعني انطلاقا من هذا الخبر الذي تحدثنا عنه، ما الذي استدعى مضاعفة الإنتاج الدفاعي الأمريكي الآن، وكيف لذلك يؤثر على مسارات الحرب في مسرحين، المسرح الإيراني أولا والمسرح أيضا الأوكراني الروسي؟
4: نعم إيمان، إذا ما فككنا هذه العبارة الإعلامية وحولناها من عبارة إعلامية إلى عبارة عملياتية عسكرية، يمكن أن نجد أن هناك سياق عسكري يندرج في بعدين، البعد الأول بعد عملياتي عسكري، والبعد الثاني أيضا بعد لوجستي عسكري. في البعد العملياتي يجب أن نعرف كيف يعمل منظومات الدفاع الجوي. ليس الصاروخ الواحد الباليستي يعترض صاروخ واحد من الباتريوت أو من منظومات الثاد، الصاروخ الواحد يخرج عليه عدة صواريخ من منظومات الاعتراضية انسجاما مع زاوية الإطلاق وزاوية الهبوط، بالإضافة إلى أن منظومات الباتريوت هي الأكثر استهلاكا دائما في كل الحروب، لأن عدة صواريخ تعترض صاروخ واحد من الصواريخ البالستية. الأمر الآخر في السياق أيضا العملياتي أن الضغط العالي على استهلاك الصواريخ نتيجة للعقيدة القتالية الروسية في الساحة الأوكرانية والعقيدة القتالية الإيرانية في المسرح الإيراني، لأن هذه العقائد القتالية الشرقية تعتمد على الحشد الإغراق الناري، كميات الإطلاق الكبيرة، هذا يؤدي إلى كميات استهلاك عالي في منظومات الاعتراضية سواء الباتريوت أو الثاد، وهذا ما يفسر سبب الخبر العاجل الذي ذهب باتجاهنا الجانب الأمريكي، يريد زيادة الإنتاج في صواريخ الباك 3 مرات وفي صواريخ الثاد 4 مرات. بالمناسبة الباك هي النسخة الحديثة من صواريخ الاعتراضية باك 3، باك 2 كان يعمل بطريقة مختلفة، باك 2 كان يعمل بطريقة التشظي من أجل اعتراض الصاروخ، بينما باك 3 يعمل بطريقة الاصطدام المباشر من أجل إنهاك الصاروخ. ضمن كل هذه الاعتبارات يمكن أن نقول أن هناك ضغوطات لوجستية على عملية استهلاك الصواريخ الاعتراضية، هذا يؤثر على خطط العمليات، وهذا ما يفسر أن الجانب الأمريكي رفع من نسبة إنتاج مثل هذا النوع من الصواريخ.
1: بشكل سريع جدا، يعني ولماذا لم يتم يعني اعتماد أوكرانيا على منظومات الدفاع الأوروبية، لماذا الأمريكية بالتحديد؟
4: إيمان هناك نوعين من المنظومات الأوروبية، هناك السب تي وهناك الآيرس. المنظومتين ليست بذات الكفاءة، السابتي 150 كيلومتر اعتراضها والسابية 40 كيلومتر، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها بكفاءة الباتريات.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر رؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. هذه هي الفرصة الأخيرة لإيران. في لهجة جازمة حاسمة خير الرئيس الأمريكي طهران بين التوصل إلى اتفاق جديد أو القضاء عليها تماما. ينتقد ترامب بنحو لاذع ما اعتبره ازدواجية من قبل القيادة الإيرانية، فهي بحسبه تتوسل للتفاوض في السر لتنكره بعد ذلك في العلن. ما عاد هناك من هامش للمناورة، لأن سقف المطالب ومن وجهة نظر الإدارة الأمريكية لا يمكن أن يكون أقل من فتح مضيق هرمز في غضون ساعات. هذا في العاجل الذي لا ينتظر، أما في الآجل فتجريد تام من أي قدرات نووية. عين رئيس ترامب على أسواق النفط، ويقول أن أسعار الذهب الأسود ستنخفض في غياب إيران دون أن يوضح الكلفية التي سيحقق بها ذلك. من الرئاسة الإيرانية جاء الموقف الإيراني يحاول الموازنة بين الدبلوماسي والعسكري. يقول الرئيس مسعود بيزشكيان إن بلاده لا تسعى إلى توسيع دائرة التوتر، لكنها ستتحرك بقوة للدفاع عن مصالحها. قال ذلك في وقت كثف فيه وزير الخارجية عباس عرقجي من اتصالاته الإقليمية التي شملت كل من باكستان وسلطنة عمان. مع الأولى تباحث بشأن سبل خفض التصعيد، أما مع الثانية فناقش بشأن اتفاق محتمل بشأن ترتيبات جديدة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. وفي التفاصيل صيغة قيل إنها ستتيح مسارا واحدا يضم ممرات الدخول والخروج. هو عنق الزجاجة، وقد لاح أمام الوسطاء الذين تتربص بجهودهم مهلة الرئيس ترامب القصيرة وتمسك إيران بعدم التنازل والقبول بالشروط الأمريكية. نجت المنطقة من توسيع دائرة الهجمات، ووضعت مقدرات الجميع داخل دائرة الاستهداف، لتجد نفسها مجددا أمام خيارات ضيقة في محنة السعي إلى إقناع طرفي الحرب بإعادة السيوف إلى أغنادها. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير مركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور سليم زخور، الباحث المتخصص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بكم جميعا. ليست المرة الأولى التي يمنح فيها الرئيس دونالد ترامب إيران ما يسميها فرصة أخيرة. هل نحن أمام فرصة فعلية للدبلوماسية أم أمام عد تنازل للتصعيد؟ تفضلوا.
1: والسؤال جلال، ربما ما الذي يثير حفيظة الرئيس ترامب؟ ما هي المسألة وما هو الأمر الذي يريده ترامب لينقذه من هذه اللحظة الحرجة وإيران لا تمنحه إياه؟
0: فتح مضيق هرمز.
1: بالضبط. واضح تماما أنه هو عقل السياسي، خطاب السياسي، طريقة تفكيره أصبحت عمليا مركزة بعمق على مسألة المضيق وفتحه تحديدا بأي شكل من الأشكال، جزئيا شمال، مسار شمالي، مسار جنوبي بشكل أساسي. هذا معناه أنه إيران تفهم مدى أهمية الموضوع ولا تمنح هذه الفرصة في الوقت الذي هو يريده. لاحظ، هو رغم أهمية الوقت بالنسبة للطرفين، على الأقل بالنسبة إلى الكلفة التي يدفعها الطرفان، لكن إيران لا تمنح هذا في الوقت الذي يريده. هو قال أنه في 24 ساعة، وقال أنه يوم الأثنين المفروض يكون في مفاوضات. كل هذا لم نمنح عملية. الإيرانيين يقولوا لا شيء من هذا القبيل، وقالوا اليوم الناطق باسم وزارة الخارجية يقول التوصل إلى توافق مع عمان لا يعني أن مسألة المضيق حلة. إذن ما هو الشيء الآخر؟ وبالتالي أعتقد النقطة التي تثير حفيظة الرئيس الأمريكي أنه لم يحصل على أي شيء من إيران، ولا يبدو أنه في الأفق الذي ضمن معايير الزمنية قادر على الحصول عليه، وهذا الذي يهدد باستمرار.
2: لكن هو المشكلة
3: تفضل.
2: المشكلة هو أنه هل ما لم يحصل حقيقة أم المعلن أنه لم يحصل؟
1: بالضبط،
2: لأنه هو يقول أن هناك مفاوضات وأن إيران
3: يقول جارية الآن،
2: يقول جارية وغدا ستنتهي، وهذا يتوافق مع كلام عن المفاوضات العمانية الإيرانية صحيح. التي أيضا ربما تنتهي غدا، لا أدري يعني، لكنها قالت قال العراق شنو في مرحلة نهائية. فإذا إحنا أمام روايات هي ليست مختلفة لكنها غير متطابقة.
3: هو يعتمد على من يعرف، يعني كل واحد يعرف التفاوض بشكل مختلف. الإيرانيون واضح أنهم يعرفون التفاوض هو اللقاء المباشر أو وجود وسيط على أرض معينة إن كان في إيران أو غير ذلك. لذلك التصريحات الإيرانية تكلمت بوضوح، لم نذهب إلى لنستضاف في أي دولة ولم ولكن خطوط الاتصال مفتوحة.
2: ولذلك هذا ترامب قال نقل لي أنهم توسلوا. نعم. وهذه المسألة مهمة. هو قبل أيام لما نعلن إلغاء الضربة قال توسلوا، الآن قال نقل لي، وهذا يبدو صحيح. من توسط له قال له ترى الإيرانيين يتوسلون، هل الإيرانيين توسلوا للوسيط؟ لا ندري طبعا، هذه مسألة لا نعرفها، لكن يبدو من أجل كسب ود ترامب والقضاء أو إيقاف الضربة التي كانت وشيكة قالوا له أي كلام في سبيل يقف. وهذا هو اللي حصل، وهو يصدق أو أراد أن يصدق بالحقيقة، ولم يصدق، أراد أن يصدق،
1: أراد أن يصدق،
2: أراد أن يصدق. أعتقد
3: نريد أن نسمع إذا توسل الإيراني بعد قليل مع دكتور صدقيان. تفضل دكتور فهد.
4: أعتقد أن الوقت أصبح عاملا ثالثا يراهن عليه الجميع ولا يملكه أحد. يعني بالوقت الحالي الأطراف الثلاثة الرئيسية، إيران تخسر بفعل عامل الوقت، إيران تحت الحصار والوقت ليس بصالحها، دول الخليج تخسر بحكم عامل الوقت، الإنتاج النفطي بحكم عامل الوقت بدول الخليج انخفض بحوالي من دول الخليج جميعا حوالي 10 مليون برميل نفط انخفض. الولايات المتحدة لأول مرة تتحدث الول ستريت جورنال عن أن الرئيس بدأ يبحث عن مخرج سياسي للأزمة، يعني مخرج مشرف ليولى الأزمة. وهذا في مرحلة أن الدبلوماسية هنا، وهذا تحول خطير أنا برأيي، أن الدبلوماسية تحولت إلى خيار اضطراري وليس خيار مثالي، بمعنى أن الأطراف ذهبت إلى الدبلوماسية ليس لإيمانها بالدبلوماسية كما حدث في اتفاق النووي بال2015، لإيمان الأطراف بالدبلوماسية أنها هي الحل، ولكن الآن تذهب مضطرة إلى الدبلوماسية، وهذا تحول في مجريات الصراع. لذلك أعتقد أن هذا يعيدنا إلى المربع الأول، من يستطيع أن، لأنه لا أحد يمتلك الوقت. وهذا العمل الدبلوماسي راح نرجع نسمع من الرئيس ترامب مرة ثانية وثالثة أن هذا الإنذار النهائي والإنذار النهائي النهائي والإنذار النهائي النهائي النهائي وهكذا إلى هذا حتى يحسم عامل الوقت أحد الأطراف بهذا الموضوع.
3: دكتور صدقيان، هل يفاوض الإيرانيون بالسر لينكروه بالعلن؟
5: بلا شك هناك يعني مفاوضات أو رسائل بين عباس عراقجي وزير الخارجية وبين ويتكوف وكوشنر، هذه الاتصالات موجودة ليست على طريق الاتصال الهاتفي أو ما شاكل
3: تبادل الرسائل.
5: تبادل رسائل للرسائل مسجات SMS، هذا الأمر موجود. لكن لحد الآن اللافت، لحد الآن الرئيس ترامب لا يملك تصورا واضحا بكيفية وآلية انتهاء هذه الأزمة، وبالتالي هو الآن يصر على قضية فتح مضيق هرمز. وهناك معلومات تقول بأن وزير الداخلية الباكستاني سوف يصل إلى طهران من أجل دعوة كل من عباس عراقجي وزير الخارجية ورئيس مجلس البرلمان الإيراني قاليباف. هذه المعلومات ليست أكيدة، غير رسمية، لكن إذا صحت هذه المعلومات معنى ذلك بأنه يجب أن يكون هناك شخص آخر مسؤول رفيع المستوى من الجانب الأمريكي، ولربما يكون جيدي فانس، لأنه إذا لم يكن جيدي فانس موجود لم يذهب محمد باقر قاليباف. هل إن السؤال الآن، هل إن الأمور ناضجة بهذا الشكل حتى يكون قاليباف وجيدي فانس موجودين لتوقيع على

0: شيء معين أو تفسير للمادة الخامسة من بيان التفاهم، لكن الأكيد طهران لم تحصل على أي تصور من الرئيس الأمريكي، وبالتالي هي لا تريد أن تفتح مضيق هرمز دون تطبيق الفقرة رقم واحد، وفي في في صلب الفقرة واحد إنهاء الحرب. إيران لا تريد وقف إطلاق النار لأن هذه استراتيجية التهديد والتراجع، إيران لا تريد أن تدخل بها مرة أخرى، وبالتالي هي تريد إنهاء الحرب. إذا كان هناك من تصور لدى الرئيس ترامب بإنهاء الحرب وإعادة انتشار القوات الأمريكية كما نصت عليها الفقرة واحد، وهناك ضمانات لإيران بأن الرئيس ترامب لا يعود للحرب مرة أخرى، ربما ترجع. إضافة إلى هل نرجع، هذا سؤال مهم الجانب الأمريكي لا يتحدث عنه، هل نرجع إلى مذكرة التفاهم أو لدينا شيء آخر؟ الرئيس الأمريكي لا يمتلك تصور لحد الآن. الإيرانيون يريدون مذكرة التفاهم والفقرة رقم واحد.
1: جوي هود، هل لدى الرئيس الأمريكي هذا التصور؟
2: علينا أن نميز ما بين الأمريكيين وبين دونالد ترامب، لأن الأمريكيين لا يقفون وراء هذه الحرب، ولم يكن كذلك منذ البداية. الرئيس ترامب ليس محاطا بفريق، هو الذي يقرر، هو الذي يبعث الرسائل ويتلقى الرسائل من الوسطاء. لهذا السبب أعتقد أن بعض سوء التفاهم هذا يتأتى من هذه الحالة. نحن نتعامل بلغات مختلفة، نتحدث عبر وسطاء، هناك ثلاث لغات داخلة في الموضوع، وفي خبرتي كدبلوماس هناك دائما سوء فهم، هناك مبالغات، هناك عدم إدراك لنقاط مهمة عندما تتعامل بهذه الطريقة، خاصة أن الإيرانيون والأمريكيين لا يثقون بعضهم ببعض، والإيرانيين لا يثقون بكل الأمريكيين، ليس دونالد ترامب. نحن في الموقف الذي كنا فيه حيث ترامب يأمل بأن الضغط العسكري والدبلوماسي سيأتي بإيران لما التفاوض، هذا لن ينجح. في نفس الوقت الحرس الثوري يرى أنه من خلال مهاجمة كل دول الجوار ثم توسيع نطاق الهجمات، هؤلاء أيضا سيفرضون ضغوطا على دونالد ترامب للعودة للتفاوض، وهذا لن يحصل، بل عكس ذلك سيحصل، لأن هذه البلدان تعمق علاقاتها بحكومة الولايات المتحدة ولا تقطع علاقاتها بها.
1: سليم، كيف تقرأ الرسائل خاصة ربط هذه المهلة التي قال بأنها فرصة أخيرة بفتح مضيق هرمز بعد ساعات؟
3: أنا أرجح أنها ليست الفرصة الأخيرة، هو نفس الأسلوب الذي تعودنا عليه للرئيس ترامب، هو نوع من الضغوط وسحب الضغوط ومحاولة الدفع بإيران من أجل تغيير موقفها. الإشكالية هي المواقف على مستويات مختلفة، بمعنى أن الجانب الإيراني يركز على مذكرة التفاهم، الرئيس ترامب يتحدث عن مفاوضات لم يذكر مذكرة تفاهم. يعني هناك مستويين مختلفين من الخطاب السياسي، ولا يبدو أنهما سيلتقيان إلا إذا كان الرئيس ترامب يعني بمفاوضات العودة إلى مذكرة تفاهم. الآن دكتور صدقيان يعني تحدث بشكل محدد عن البند رقم واحد وعن إعادة انتشار
1: القوات الأمريكية.
3: إيران منذ بداية الحرب كانت تطالب بوقف الحرب، ولكن هي تراجعت عن هذا الطلب عدة مرات وقبلت بوقف إطلاق النار أكثر من مرة. حتى في مذكرة التفاهم كان هناك وقف أعمال العدائية بين كل الأطراف، وإعادة انتشار القوات الأمريكية يأتي بعد 30 يوما من الاتفاق النهائي حسب مذكرة التفاهم. يعني ليس الآن يعني إعادة انتشار القوات الأمريكية، تأتي في المرحلة النهائية. الآن تبقى الإشكالية الأساسية، على أي مستوى ستعود هذه المفاوضات؟ هل هناك إمكانية في التوصل إلى اتفاق حول هرمز بين عمان بين سلطنة عمان وإيران يفتح الباب لحل البند رقم 5، بحيث لا يعود هناك ضرورة لتفسيره، يصبح هذا الاتفاق تلقائيا وكأنه تفسير متفق عليه للبند رقم 5 والعودة إلى مذكرة التفاهم؟ هذا قد يكون الباب الأسهل إذا كان أمريكيا مقبولا.
1: دكتور مهند، ما رأيك؟
4: تصور إذا بدي أقوم بمقاربة وأفهم ترامب من خلال المقاربة الإسرائيلية لترامب، هنالك في أمرين إسرائيل لا تريدهما. لا تريد الوضع القائم ولا تريد الذهاب إلى اتفاق شامل مع إيران. الوضع القائم يخلق نوع من الضبابية الاستراتيجية وعدم الاستقرار، وإسرائيل لا تريد ضبابية استراتيجية، هي تريد حسم. أن فكرة الحسم هي الفكرة المركزية التي تستهوي العقلية الإسرائيلية في هذه الفترة، وذلك الوضع القائم هو متناقض مع الحسم. ولا تريد اتفاق شامل مع إيران، لأن الاتفاق الشامل مع إيران معناته بقاء النظام الإيراني. الآن إسرائيل موجودة في وضع استراتيجي غير مستقر، قلق استراتيجي، والقلق الاستراتيجي نابع من أنها ليس فقط لا تؤثر على ترامب، ليس هذه النقطة، هذا تم تجاوزه، أنها لا تفهم ترامب، بمعنى أنها لا تفهم ماذا يريد رئيس ترامب. يعني قبل يومين إسرائيل استعدت وتأهبت، تأهبت إما للدفاع وتأهبت إما للهجوم للمشاركة، والآن هي لا تعرف هل تتأهب هل سوف تهاجم، هي لا تفهم ترامب. وهذه المعضلة المضاعفة الآن عند إسرائيل، ليس فقط غياب التأثير، لأن إسرائيل تنازلت عن التأثير بشرط أن يذهب ترامب إلى الحرب، ولكن هي الآن لا تفهم حتى ترامب ماذا يريد. ولذلك المفارقة في تصوري بالنسبة لمضيق هرمز أنه خلال الحرب على إيران إسرائيل كانت معنية بحل هذه المشكلة لكي تبقي الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب. الآن إسرائيل غير معنية بفتح مضيق هرمز، لأنه فتح مضيق هرمز هو عمليا معناه الذهاب إلى اتفاق، ولذلك المصلحة الإسرائيلية هنا هي بعدم فتح مضيق هرمز، وهذه مفارقة في تصوري مثيرة جدا. ولذلك إسرائيل في هذه المرحلة هي في حالة انتظار، وحالة الانتظار هي عقيدة متناقضة مع الاستراتيجية الإسرائيلية، لأنه إسرائيل مبنية ليس فقط بعد 7 أكتوبر، حتى مبنية قبل 7 أكتوبر، ولكن هذا الأمر تعزز بعد 7 أكتوبر، أنها المبادرة، أنها المبادئة، أنها هي التي تحدد أهدافها وأولوياتها. الآن هي في حالة انتظار، وهذا الانتظار يقتل الاستراتيجية الإسرائيلية فيما يتعلق،
5: ولكنها مستفيدة من الوضع الراهن.
4: هي غير مستفيد، لأنه هذا غير مستفيد من وضع الراهن كما هو الآن. لو أن الوضع الراهن فيه حالة استنزاف لإيران
5: أكثر من هيك
4: استنزاف، لا بمعنى لا معنى الاستنزاف لإيران بالمفهوم الإسرائيلي هو أمرين، هو استمرار الضربات العسكرية على إيران وخنق إيران اقتصاديا واستمرار الحصار. طيب. ما عدا ذلك هذا لا يعني بالتصور الإسرائيلي استنزاف.
1: فقط نقطة قبل أن أفقدها، قلت بأن إسرائيل لا تريد فتح مضيق هرمز، هل تمتلك أدوات
4: لا عقلت لا لا. هذا؟
1: لا ليس لديها.
4: أنا أقصد في الموقف.
1: في الموقف.
4: فقط. يعني في النية الإسرائيلية.
1: تفضل دكتور.
6: استنزاف، أولا استنزاف إيران لا يتم بهذه الطريقة. حقيقة إيران تعودت على الحصار ولديها حدود مشتركة مع دول عديدة، وكلها بالمناسبة فاتحة باستثناء أذربيجان احتمال، لكن البقية يتعاملون معها بشكل طبيعي، وحدودها مع الصين أيضا مفتوحة بسكك حديد، لذلك ليس لديها مشكلة عميقة في هذا الجانب. حتى بعض السلاح تجيها من باكستان، من الموانئ الباكستانية، لذلك ليس هناك إشكالية. نعم في ضغوط، لكن ليست يعني ليست هناك مجاعة، يعني لا يمكن أن نفترض وجود مجاعة أو انهيار تام في الوضع الاقتصادي في البلد. يعني واحد تقولوا لي 90% تضخم في العراق، وصل بالحصار 10,000%، يعني ومع ذلك بقى الناس عايشين، يعني صح ماتوا 1.5 مليون، لكن في النهاية
1: لكن انهار عايشين. النظام في النهاية
6: ما انهار يعني النظام،
1: هاي نتيجة سوريا حصل فيها نفس الشيء،
6: صحيح
1: انهار النظام
6: بالضبط، لكن هذا 13 سنة احنا ما عندنا هذا الترف
1: سنة
6: مع حالة إيران. المهم هنا في هذه الأيام إيران محتاجة للوقت، محتاجة الوقت لتدعيم قوتها العسكرية وصناعة المزيد من الصواريخ وإصلاح ما تم تدميره، ومحتاجة الوقت استيراد أسلحة، وإحنا سمعنا عن الصفقة الصينية اللي يبدو أنها سربت من هونغ كونغ، لأنه في شركة من هونغ كونغ مسؤولة عنها وعن طريق شركة صينية وإلى إيران اللي هي مقاومة الطائرات بالكتف، وهذه يبدو أنه المخابرات المركزية لديها علاقات في هونغ كونغ وحصلت على المعلومة. هذا وقت محتاجته إيران. ترامب أيضا محتاج الوقت لأسباب داخلية نعرفها، لكن هو بالحقيقة إحنا ثقتنا اليوم عن أنه هذه ليست الفرصة الأخيرة، وأن هناك موعد نهائي ونهائي نهائي هذا هو نفس الفكرة الإيرانية اللي تجعلهم يقومون بالمزيد من التحدي. لذلك موضوع فتح مضيق هرمز قد لا يتم، ما لنا علاقة بعراقتي والرئيس بصراحة، لأنه القرار النهائي من سيرمي القنبلة على السفن، وهذا الأمر بيد الحرس وليس بيد لا عراقتشي ولا الرئيس، ما يعرفون أصلا بالموضوع.
1: طيب
6: هذا لن يفتح. يعني إسرائيل قد تشترك مع الحرس في هذا أنه اثنين هم يقبلون بفتح المضيق.
4: لماذا هذا استنزاف؟ لأنه هناك في تقديرات إسرائيلية تقول أن الوضع القائم قد يؤدي بإيران للذهاب إلى قنبلة نووية، بمعنى استمرار هذا التهديد المتواصل.
6: وهذا صحيح تماما.
4: وعدم الانتهاء من هذا التهديد قد يدفع إيران إلى اتخاذ القرار السياسي
1: بإنتاج قنبلة نووية.
6: إذا ما القرار السياسي اصطلع فعلا، والآن هم يحتاجون وقت لتنفيذ.
1: أنا أعتقد وهذا يجعل ربما كل الخيارات
4: ولذلك
1: مفتوحة.
4: ولذلك إسرائيل الخيار الوحيد المثالي عندها وحرب شاملة على إيران.
7: باعتقادي موجود قنبلة نووية أو إنتاج قنبلة نووية في إيران باعتقادي هو الخطر الوجودي على إيران. إيران لا يمكن أن تصل إلى هذه المرحلة، لأنه إيران من الممكن الآن تمتلك تقنية من الممكن أن توصلها خلال أسابيع إلى إنتاج قنبلة نووية. لكن
1: بهذه الظروف؟
7: نعم لا ليس
1: ليس بهذه الظروف.
7: في موضوع
1: طبعا.
7: اليورانيوم المخصب من الممكن رفعه إلى درجة 90 خلال فترة بسيطة جدا. طيب. والذهاب، ولذلك هنا خطورة النسبة التي وصلت إليها إيران. لكن المشكلة في موضوع السلاح النووي هو في النظام التشغيلي ما بعد ذلك. إيران لا تمتلك أدنى قدرة على نظام تشغيلي رادع، لأن السلاح النووي في الأساس هو سلاح ردعي. بمجرد أن تمكنت الاستخبارات، وهذا طبيعي جدا أن تتمكن فيه، من أنه إيران وصلت إلى هذا المستوى، ستتعرض إيران إلى ضربة نووية مباشرة، لأنه لن تنتظر أن تبني إيران نظام تشغيل للقنبلة النووية حتى تهاجم فيها. لكن بالعودة فقط على موضوع تهديدات ترامب
1: سريع. خلال
7: هذا التهديد رقم 11، إذا فصلنا حتى التهديدات التي كانت في إخلاء طهران في الجولة الأولى، جولة 12 يوم، لكن مع ذلك هذا يعني اليوم لا نستطيع أن نتجاهل بأنه هذا ليس جزءا من استراتيجية. الإدارات الأمريكية كانت تبني استراتيجيتها ثم تمشي الإدارة كاملة بناء على ذلك. بوش الحرب على الإرهاب، أوباما عدم التدخل أو عدم شن حروب خارجية. لكن في حالة ترامب الطبع والسلوك الشخصي لترامب يسبق الاستراتيجية، ولذلك تصبح الاستراتيجية بدل من معالجة الخلل، دعنا نجعل الخلل هو النسق، وبالتالي يصبح اليوم سلوك ترامب هو جزء من الاستراتيجية أو استراتيجية الإدارة. ليش؟ لأنه هذا يورث عدم القدرة على التنبؤ. والآن كلنا نتكلم، إسرائيل نفسها التي هي أخبر الناس في الإدارات الأمريكية غير قادرة على التنبؤ بترامب، إيران غير قادرة على التنبؤ بترامب. نحن هنا نناقش دائما كل تهديد على أنه سيضرب، أو خاصة التهديدات ال11 في بعضها يعني أنفذها. وبالتالي هذا أيضا هذا هاي مسألة بأنه هناك نسق متسق في وأناها هناك أيضا نسق متسق في إيران. إيران أيضا لا تتنازل، لا تقدم تنازلات على الرغم من المكاسب، وهذا الذي يمنع الاختراق في المفاوضات.
1: دكتور إبراهيم،
8: أنا يعني قليلا دعني أختلف على قضية أنه إسرائيل مستفيدة أو غير مستفيدة. إسرائيل الوحيد اللي مستفيدة من الوضع الحالي كلياته، لأنه الجميع في حالة استنزاف، وهي الوحيدة التي لا تستنزف في هذه المعركة. يعني إيران من خلال الحصار تقدر الخسائر بالنسبة لإيران حوالي 15 مليار دولار بالشهر. طبعا هذا ناهيك عن وقف صادرات النفط كلياتها وإلى آخره. والأخطر من كل ذلك أنا برأيي هو حالة الضغط الداخلي. يعني قبل أن تبدأ هذه الحرب نحن كلنا نعلم عن حالة التوتر السياسي التي كانت سائدة في هذا الموضوع في إيران. ففي إيران بحاجة أن تبدأ عملية يعني إعادة إعمار على الأقل. أنا لا أتحدث عن التنمية، التنمية هي مشوار آخر، خطوة أخرى ما بعد عمليات إعادة الإعمار. فإلى متى يعني ستنتظر إيران في هذا الوضع؟ فنعم هناك قلق استراتيجي من ناحية بالنسبة لإسرائيل أنه الأمر غير محسوم، ولكن لأنه غير محسوم هي تستفيد من ناحية أنه أن إيران تستنزف، وهذا مع مرور الوقت يسهل أو يعطي إسرائيل ميزة إضافية على هذا الجانب. اعتقاد القنبلة النووية يعني صار حديث فيها من ناحية مجتبى المرشد بأنه من الممكن أن تتم اللجوء، ولكن باعتقادي هذا قرار يعني قرار خطير واستراتيجي، والقيادة الإيرانية باعتقادي
7: الاستراتيجية النووية الإيرانية
8: لن تلجأ له إلا نعم. إلا عندما نصل إلى خطوة
7: الاستراتيجية
8: اتحادية.
7: النووية الإيرانية قائمة أن نعيش في الطريق، لا نصل إلى القنبلة لكن لدينا القدرة على الوصول إليها. أيوة. لكن هذا قرار سياسي ومعروف أنه قرار سياسي حتى أصبح قرار شرعي.
4: ولكن تجارب دول أخرى
6: بعد 28 شباط تغير.
4: نعم، ولكن تجارب دول أخرى مع القنبلة،
7: لكن هو خطر
4: تجارب
7: عليها. يعني
4: دول أخرى سواء التجربة الباكستانية،
6: الخطر على النظام قائم،
4: وحتى التجربة الإسرائيلية نفسها. يعني واحد من أهم الباحثين العالميين في القنبلة النووية الإسرائيلية اسمه أفني كوهين، وكتب الكثير من الكتب عن القنبلة النووية الإسرائيلية، عن المشروع النووي الإسرائيلي، وقال إنه القرار السياسي في إسرائيل اتخذ للذهاب لقنبلة نووية عشية حرب 67 بسبب الخطأ الوجودي. نفس المسار.
8: وند الغرب كله كان في ظهر
4: الصهيوني.
1: خلونا نسمع دكتور
4: مع ذلك.

0: صدقية.
1: بلاعب مزرعي
2: الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تعلم في ذلك الوقت أن إسرائيل ذاهبة إلى الخيار النووي بالسلاح النووي،
1: ولكن فرنسا كانت
2: نعم
0: بالسلاح النووي،
2: وهذا أيضا ما حدث في باكستان.
1: هون إيران ستذهب منفردة ومواجهة للعالم كلياته.
2: إسرائيل ذهبت منفردة،
0: إسرائيل
2: ذهبت منفردة،
3: كوريا الشمالية
2: إسرائيل ذهبت منفردة، وباكستان ذهبت منفردة.
3: التجربة
2: دعمت في المشروع
0: النووي.
4: التجربة الليبية، التجربة الليبية ماثلة أمام إيران جدا. التجربة الليبية تخلي عن القدرة النووية أطاح بالقذافي. التجربة العراقية لذلك لن تتخلى أولا عن المشروع النووي، والثاني موضوع القنبلة. البعض الآن يجادل لو كان لدى إيران قنبلة هل كان
0: لما حصل اللي حصل يعني؟ دكتور صدقيان،
5: لحد الآن السياسة التي تم اتخاذها في 2001 2001 كان هناك إمكانية لصنع أو الاتجاه لصنع سلاح نووي، لكن في 2001 جرت دراسة مستفيضة عسكرية وردعية وسياسية من كل الجوانب بأمر من الإمام علي خامنئي الراحل رحمة الله عليه، وتوصلوا إلى هذه النتيجة. النتيجة بأن القنبلة الذرية لا يمكن اعتبارها سلاح ردعي لإيران.
0: نعم.
5: وأخفل الأمر عن ذلك، انتهى.
0: وهذا حقيقي.
5: لحد الآن لا يوجد هناك نية في تغيير العقيدة النووية الإيرانية، ولا زالت إيران ملتزمة. ماذا سوف يكون غدا أو بعد غد هذا شيء آخر، لكن لحد الآن حسب يعني مسؤولين إيرانيين معنيين بالأمر يقولون بأننا إذا أردنا أن نصنع القنبلة الذرية في خلال 3 أسابيع نستطيع أن نصنع القنبلة الذرية، لكن لا لم يكن السلاح النووي سلاح ردع لإيران، وأن إيران لم تغير عقيدتها النووية لحد الآن.
1: ولكن ممكن أن تغيرها يعني بمرحلة انتحارية توصل.
0: هي المشكلة تشغيلية.
5: لا يمكن التنبؤ ماذا سوف يكون غدا، لكن في ظل هذه الأجواء حتى بعد 28 فبراير لا يوجد هناك حديث عن استخدام قنبلة ذرية أو السير في إنتاج سلاح نووي.
6: تعليقاً فقط سماح جلال،
0: لأنه سنطرح فكرة أخرى.
6: نعم، فيما يتعلق في الأفكار التي طرحت الآن.
0: فضل.
6: أولاً فيما يتعلق بإسرائيل، إسرائيل تحب الحسم عندما تكون هي التي تريد مستفيدة. الحسم، عدم الحسم الآن في إيران أنا باعتقادي ليس فقط مقلقاً بالنسبة لها، وإنما مهدد لسبب وحيد، وهو أن الغموض حول البرنامج النووي زاد أكثر بعد القصف. لا أحد يعرف، يعني آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتحدث بكثير من القلق عن أن ليس هنالك تصورا لحجم ما حصل للبرنامج النووي. بعبارة أخرى يفتح مسارات أخرى، قد يكون إيران نجحت في مرحلة معينة من أخذ كثير مما يلزم إلى مواقع أخرى وقد تكون استفادت منها. موضوع القنبلة النووية كان يحتاج إلى فتوى، الفتوى كان أصدرها المرشد السابق. في دراسة اللي حول هذا الموضوع قلت بأن المرشد الحالي يمتلك عدم الامتثال لتلك الفتوى، لأنه فقهيا لا يقلد والده، أصلا لا يقلد والده، وبالتالي هو يمتلك كمرجعي ديني أن يقول أنا قررت نريد قنبلة نووية وقوموا
0: والظروف تغيرت كما قال الدكتور لقاء.
6: المسألة الأخيرة في هذا الموضوع، في حال إيران في هذه المرحلة تريد أن تقول للعالم أنها قادرة على الدفاع يعني عن نفسها بورقة المضيق، وكما فاجأت الناس بورقة المضيق، فلماذا لا تفاجئ العالم بوجود قنبلة نووية أو تطوير قنبلة نووية؟ ألم تكن مسألة المضيق مطروحة منذ 15 عاما ولا أحد كان يعرف؟ وبالتالي عامل المفاجأة ينبغي أن يكون طيب مستحضرا.
1: لكن لماذا لم تلجأ إليها حتى هذه اللحظة؟ سؤال دكتور محجوب.
0: لأنه هناك سؤال جوهري يجب أن تجيب يعني عليه كل دولة نووية.
1: أكثر مما حدث لها؟
0: السؤال الجوهري، هل أستطيع أن أشن هجوم نووي إن تعرضت أنا لهجوم نووي؟ الجواب عند إيران لا، لأنه نظام التشغيل يجب أن يسمح للدولة النووية استخدام سلاح نووي بشكل عابر للحدود. طيب. ومن خارج الحدود غواصات نووية أو غير ذلك.
6: بس لأنه
3: صواريخ.
6: فكرة سبب يعود إلى شخصية المرشد علي خامنئي. علي خامنئي إذا قرأتم فتوى بعناية هو ينظر بعين عميقة إلى الضحايا، إلى فكرة ضحايا القنبلة النووي، ويعتقد أن إيران متفوقة بالأسلحة التقليدية وقدرتها على تحقيق مصالحها دون الإضرار بكثير من الناس. يعني هناك فكرة تتعلق الفتوى، يعني تحتاج إلى قراءة بعينها. طيب.
1: بس المقصود خلال
0: فكرة أخرى.
5: يعني بكل أسلحة الدمار الشامل
6: دكتور. نعم. نعم.
5: وأيضا نقل عن سيد مجتبى خامنئي بأنه يلتزم بفتوى أبيه.
6: صحيح.
5: هذا تم نقل. طيب. هذا الأمر أيضا.
7: فكرة أخرى لو سمحتم، طبعا هذه الضربة التي قال الرئيس دونالد ترامب بأنها ستكون الأقوى أو كانت ستكون الأقوى على الإطلاق أرجئت بطلب من قادة وزعماء المنطقة، السعودية الإمارات وقطر، وهذه المرة الثانية التي ينجح فيها قادة المنطقة، وكنا على هذه الطاولة في المرة الأولى عندما أيضا جعلوا الرئيس دونالد ترامب يرجئ هذه الضربة، ولكن الآن يضع ضغوط على هذه الدول بهذه المهلة بساعات لفتح مضيق هرمز، وإلا ستكون الفرصة الأخيرة. سفير جوي،
8: نحن كنا نتحدث هل إسرائيل تستفيد من هذه الحرب وما إلى ذلك. لا أحد يستفيد من هذه الحرب باستثناء فئة قليلة من الناس، الحرس الثوري في إيران، وكلما استخدمت الأسواق السوداء والأسواق الرمادية استفادوهم. نفس الشيء المحيطين بدونالد ترامب لديهم معلومات داخلية قبل القرارات، يقومون بصفقات ويستفيدون. عدا عن هاتين الفئتين القليلتين في كلا الطرفين لا أحد يستفيد من هذه الحرب، والذي يعاني أكثر بالطبع هم الشعب الإيراني والشعب الأمريكي والشعوب المحصورة في الوسط هنا في بلدان الخليج العربية. لهذا السبب بلدان الخليج العربية الوحيدة القادرة على استخدام الدبلوماسية لإنقاذنا جميعا من هذا الوقت، إذا يجب أن ندعمهم ليتخذوا موقفا موحدا ليس فقط مع دونالد ترامب لكن مع الحرس الثوري أيضا.
7: دكتور سليم، ماذا أمام هذه الدبلوماسية الخليجية التي نجحت للمرة الثانية في ثاني الرئيس دونالد ترامب عن ضرب إيران ضربة قوية، ماذا أمامها في الساعات المقبلة؟
9: يعني لا شك أن هناك تقاطع مصالح، يعني الدبلوماسية الخليجية النشطة إن كان على مستوى التواصل مع الولايات المتحدة أو يعني والضغط أو من خلال الوساطة القائمة، ولكن لابد أن يكون هناك تقاطع مصالح مع الولايات المتحدة، لأن هذه الدبلوماسية حاولت قبل هذا الحرب بمنع هذه الحرب وإلغاء وجودها من الأساس، ولكن لم تنجح في حينها. يعني الجهود قائمة دائما، ولكن هذا لا يعني أنه يمكن أن تصل. وفي حال كان القرار نهائيا عند الولايات المتحدة بالنسبة لتوجيه الضربة، أعتقد أن الضربة ستوجه. يعني يجب أن نتذكر هذا الصراع بدأ بطريقة غير متماثلة في الأدوات، ولكنه الآن أصبح غير متكافئ في الكلفة، بمعنى أن الولايات المتحدة تريد أن تضع الكلفة الأقل بأقصى النتائج، إيران تريد أقصى النتائج ولكن مستعدة لدفع أكبر كلفة. هناك إشكالية في الكلفة التي يمكن دفعها، لذلك أي هجوم ممكن أن يأتي في الفترة الممكنة المقبلة، صحيح أن التهديدات دائما قائمة، ولكن سيبقى عامل المفاجأة موجودا، لأن عامل المفاجأة سيسمح بعدم الذهاب إلى كلفة أعلى من قبل الولايات المتحدة مع محاولة تحصيل نتائج أقصى، لأن الإشكالية الأساسية عند الولايات المتحدة هي هنا، لا تريد أن تدفع كلفة أعلى من أجل نتائج أعلى، تريد كلفة أقل ونتائج عالية، وهذه الإشكالية الأساسية في عدم القدرة على ترجمة العمل العسكري إلى نتائج سياسية. و من الممكن أن يكون هناك فرصة واحدة بعد للعمل أو للتصعيد العسكري وعكسه في نتائج سياسية، ولا بد أن يكون ذلك تأثير كبير على مستوى بنية النظام من خلال الشخصيات الموجودة في إيران، محاولة إلغاء بعض المواقع أو بعض الشخصيات لتغيير القدرة أو كيفية دينامية اتخاذ القرار في طهران.
4: هو المشكلة جلال، حتى الآن الدول الخليجية نجحت أكثر من مرة في ثاني الرئيس ترامب، ونجحت في خلق وساطة فاعلة معه، يعني كان السعودية تضرب وبعدين العراق يتصل بالوزير السعودي مثلا أو بالوزير القطري أو العماني طبعا، لكن إلى متى؟ يعني ما هي الحدود التي يمكن أن يصل لها أو تصل لها القدرة الخليجية وتنتهي؟ يعني لن يعود هناك فرصة لأن تكون فاعلة. بمعنى آخر، إذا كان الرئيس
7: عن قصد ولا عن عجز دكتور؟
4: لا مش عجز، عن بس قصد تنتهي، يعني تنتهي المحاولات. يعني ترامب الآن في قضيتين، الأولى أن ترامب يحتاج للمبادرات الخليجية، يحتاجها كي يوقفوه، لأنه هو يريد يقف.

0: يعني هو يهدد ويريد أن يجي أحد يفازع بيناتهم. ما شايف هيك يعني واحد ينفش ريشة، بس هو يعرف أنه المسألة صعبة، لكن يريد وساطة، يريد واحد يفزع حتى تنتهي المسألة بتسوية. وهذا هو اللي حصل أكثر من مرة بما فيها هذه المرة. لكن قد يحصل في لحظة ما أن يكون هناك أولا رفض إيراني مستمر يجعل بن ترامب مضغوط. لحد الأمس في بدت إهانات إلى داخل أمريكا، أنت ماذا تفعل؟ الإيرانيين بيسخروا من عندك. هذا قد يصل إلى مرحلة لا يستطيع تجنب هذه الإهانات فيذهب إلى أقصى حد ممكن. الأمر الثاني أن الوقت الذي منحه لنفسه أو الإدارة منحته لنفسها بأنه يجب أن يتم الهجوم الآن، احنا أكملنا استعداداتنا والخطة جاهزة بالتعاون مع إسرائيل طبعا، حين ذاك لن يعود لا وساطة، لن يسمع لأحد، لأنه الخطة تكون جاهزة. هو الآن يقوم بمحاولات لأخذ أقصى ما يمكن من الإيرانيين دون قتال من خلال التهديد، لأنه ما زال غير جاهز. غير جاهز أقصد بمعنى الذهاب إلى النهاية، هو ممكن يضرب لكن لن يصل إلى نتيجة سياسية. هو يريد أن الحرب يجب أن تتم بحيث تكون نهايتها اتفاق سياسي أو موقف جيوسياسي يضمن للنصر.
1: هذا سؤال بس فقط جملة، والله جملة.
2: خيارات الدول الثلاث الآن في يعني أن لا تنتهي هذه المهلة أو الفرصة الأخيرة دون أن يعود رئيس دونالد ترامب ويقول سأضرب من جديد.
1: يعني أنا أعتقد بأنه الدول، يعني أنا فقط أريد أن أتمم ما قاله الدكتور لقاء وما أعقب على ما تفضلت به. هو السؤال الأساسي، ما الذي ستكون عليه طبيعة العمل العسكري القادم حتى يغير مسار كل الصراع؟ مقام هو في 13 يوم استهدف عشرات الأهداف من من من من من القواعد. ما الذي أحدثه في إيران؟ ما الذي غيره في موقف السياسة الإيراني؟ وبالتالي هو السؤال المطروح الآن، ما هي العملية العسكرية وطبيعتها التي ستجبر إيران على تغيير موقفها؟ فإذا كان الأمر استمرار كما قال، اللي بجرب اللي مجرب عقله مخرب، إذا هو بده يضطر يستمر عملية 10 أيام يوقف 10 أيام يوقف. ما الذي سيحققه؟ هذا مزيد من الامبرسمنت، الإحراج السياسي له، مزيد من الإهانة الداخلية، مزيد من الأسئلة حول قدراته القيادية أصلا كقائد الولايات المتحدة. وبالتالي هذا في حد ذاته باعتقادي أحد هواجس الرئيس ترامب. ملاحظة بسرعة حتى ما أخذ دور دكتور محمد، وهي أنه بالمحصلة دول المنطقة، الدول التي ذكرتها المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات وغيرها، كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن. هذا الاستمرار هو استنزاف عميق لقدراتها. كل ساعة يستمر مكلف جدا، كل دقيقة يستمر مكلف جدا، وهو ترك أثاره الآن أصلا، فما بالك إذا استمر. وبالتالي هي معنية بأن تبقى تحاول وتسعى أن تستثمر في علاقاتها مع الطرف الإيراني ومع الطرف الأمريكي. لكن هو السؤال ربما لمتى هي، يعني لمتى الأطراف اللي هم الأمريكا وإيرانيين بدهم يضلوا مصرين على مواقفهم كمان وعنيدين؟
2: هي المفارقة دكتور صدقيان أنه الدول التي نجحت في ثاني الرئيس دونالد ترامب عن شن هجمة واسعة على طهران، في حال شنت هذه الهجمة هذه الدول ستضرب من إيران، لأن إيران تهدد هذه الدول والبنى التحتية فيها.
3: هناك ترحيب وإشهادة من قبل إيران لكل هذه الدول. يعني مثلا الأسبوع الماضي مرتين اتصل عباس عراقچي بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بالإضافة إلى بقية وزراء خارجية يعني من قطر، عمان، الكويت أنا ما سمعت، بس قطر وعمان بالتأكيد موجودة، والمملكة أيضا. بالتالي الآن هذه المرة الثانية الرئيس ترامب يقول بأني سمعت كلام الخليجيين والدول العزيزة. في المرة الأولى ماذا فعل؟ في المرة الأولى هو استجاب لهم وقال استجبت لهم ووقع على مذكرة التفاهم، لكنه أنهى مذكرة التفاهم من جانب واحد وشن حرب. الآن أيضا يقول بأني أستجيب ويريد أن يشن حرب، لأن الداخل الإيراني يقول بأن هذه وقفة، هذه هدنة، الرئيس ترامب سوف يهاجم إيران مرة أخرى، وبالتالي هناك الكثير من الاستعدادات لدى الجانب الإيراني يقولون بأن هناك حرب. الآن هناك حرب، لا يصدقون الرئيس ترامب. وهو الرئيس ترامب أيضا عندما يسمع للدبلوماسية الخليجية هو يريدها ذريعة من أجل وقف إطلاق النار. لا يمكن له أن يقول وقف إطلاق النار، هو يريد ذريعة. وعندما يقولون له، طبعا إيرانيين مضغوطين أيضا من الدول الخليجية لأنه مضيق هرمز مغلق، وبالتالي هم يريدون فتح مضيق هرمز. لكن المشكلة أن الرئيس ترامب

0: أنا سألت من أكثر من مكان وسألت أيضا سألت أكثر من مسؤول ومهتمين بالأمر، قالوا بأننا لا نريد أن نمس بسيادة الدول الخليجية مطلقا، نحن نستهدف القواعد العسكرية ونستهدف المصالح الأمريكية والشركة.
1: ما رأيك بهذه الرواية دكتور؟
0: هذا الكلام الذي يقوله المسؤولون الإيرانيون وهذه الاتصالات.
2: وكالة فارس يا دكتور قبل أمس أول أمس يعني قبل ما تلغى الضربة نشرت تقرير عن أبرز المواقع النفطية في المنطقة التي إذا ضربت
1: ستكون هدفا.
0: أي هذا صح
2: يقولون بأن السعودية الآبار المهمة
0: هذا صح
2: وبالكويت
0: يقولون بأن
2: البحرين طبعا
0: يقولون هذه المواقع فيها شركات أمريكية تعمل هناك نستهدف هذه الشركات
2: هي هذه أكبر مواقع بالعالم بالمناسبة
0: وتعمل بها شركات أمريكية
2: حاب الإمارات طبعا
0: وتعمل بها شركات أمريكية
2: هي شركات أمريكية أكبر شركات بالعالم
1: وهي تعمل في أذربيجان وتركيا
3: وغض النظر عن الرواية
1: المدنية بالنهاية ليست عسكرية
0: باعتقادي مصلحة أمريكية
3: يعني بنهاية مطاف الجوهر نفسه أنا برأيي أنه يعني الدول الخليجية لديها نفوذ لفرج على الطرفين لم يستخدم حتى الآن بالشكل كما يجب يعني يتم استخدامه أحيانا كما رأينا في الحالة الأخيرة ولكن يعني الدول الخليجية لديها تأثير أكبر في هذا الموضوع تحديدا أن الصراع المباشر ما بين إيران والولايات المتحدة واصل إلى طريق مسدود يعني مرحلة عض الأصابع وإلى آخره ليس بإمكان أي طرف أن يحسم الصراع بالقوى العسكرية وهنا بهذه الحالات تأتي الأدوار الطرف الثالث الذي بإمكانه أن يلعب دورا مهما يعني في الموضوع مضيق هرمز أنا باعتقادي دائما أنظر إلى سلطنة عمان بأنها يعني تمثل الجائزة الكبرى في موضوع المحادثات بأي معنى أنه إذا فازت إيران في تفاهم مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز هذا يضيق الهامش أمام الولايات المتحدة بشكل كبير ولكنها لم تحسم أو لم تحصل على تفاهم مع سلطنة عمان في هذا الموقع أيضا كذلك أمر بالنسبة للولايات المتحدة إذا استطاعت أن تحصل على تفاهم مع سلطنة عمان هذا يضيق الخيارات أمام إيران فهذا يعطي أهمية خاصة وهو ما أسميه الليفرج التأثير النفوذ اللي هو بالتأثير بمجريات الصراع مثل في موضوع سلطنة عمان بالنسبة لدول الخليج أخرى يعني هذه الخرائط وهذا يعني سيناريوهات حقيقية مش سيناريوهات متخيلة إنه إذا انتقلت الحرب إلى مرحلة ضرب المنشآت المدنية إنه سيتم يعني ندخل في مرحلة أسميها يعني مرحلة انتحارية على الجانبي الخليج بالنسبة لإيران وبالنسبة للمنطقة كل التصعيد هو ليس لصالح دول الخليج بأي شكل من الأشكال وبذلك لذلك أعتقد أن العمل الدبلوماسي النشط من قبل دول الخليج مع الطرفين استخدام النفوذ مع الطرفين بإمكانه أن يحقق مصلحة
0: جلال بس 30 ثانية لو سمحت
1: فضل
0: أنا قلت ذلك لا أريد أن أقلل من أهمية الدبلوماسية الخليجية وهي مهمة جداً واستطاعت أن توقف الحرب لكن المشكلة في مصداقية الرئيس ترامب ماذا يريد؟ هل يمتلك تصور لإنهاء الحرب؟ أم يريد هدنة وبعد ذلك حرب واستراتيجية التهديد والتراجع؟ هل هذه هي الاستراتيجية؟ أم أنه يمتلك استراتيجية جديدة لإنهاء الحرب؟ هذه هي المشكلة
1: يقول لك وافق على مذكرة التفاهم
4: مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب يعني حتى لا ننسى أن نعود قليلاً إلى الوراء ما الذي حصل؟ الذي حصل هو الخلاف على البند رقم 5 وقصف الحرس الثوري للسفن في المضيق هذا الذي حصل يعني هناك استراتيجية واضحة كانت من خلال مذكرة التفاهم بالنسبة
0: ولم يعطي فرصة لتفسير
4: الحرس الثوري لم يعطي فرصة هو الحرس الثوري قصف السفن
0: هو
4: يعني
0: هو
4: قصف السفن هو كان التفسير الإيراني للبند رقم 5 صحيح كان هناك إشكالية في التفسير ولكن التصعيد الميداني كان هو التفسير الآن في النقاش بين إيران وسلطنة عمان سلطنة عمان لا تمثل نفسها في هذا الموضوع
3: طبعاً دول الخليج طبعاً هذا يزيد من أهمية الدور الخليجي
4: دول الخليج طبعاً والمجتمع الدولي يعني والصراع على مستوى المضيق هناك صراع أعلى على المستوى المفاهيمي على المستوى الفلسفي بين مفهوم الحرية ومفهوم الأمن يعني حتى أعمق من ما نشاهده على أرض الواقع بالنسبة لإيران هي تطرح مفهوم الأمن بالمعنى أمن المضيق والأمن القومي لإيران المرتبط بالمضيق الجانب الآخر يعني الدول الخليجية المجتمع الدولي

0: يطرح عفوا يطرح مفهوم الحرية بمعنى حرية الملاحة. أي علاقة بين هذين المفهومين؟ هي علاقة إشكالية خاصة في تشكيل الدول. دائما الإشكالية تطرح بين ما هو حجم الحرية أو السيادة الذي يجب نتخلى عنه مقابل الأمن. الآن إيران ربطت الموضوع بالأمن القومي. أي طرح سيأتي؟ هل ستتخلى إيران عن هذه النظرة وممكن الوصول إلى تسوية؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نرى.
1: المشكلة ليست في الأمن المضيق فقط الآن، أمن المضيق الآن وفي المستقبل. لن يعود المضيق بالمستقبل حتى بعد انتهاء الحرب.
2: وقالتها اليوم إيران صراحة
1: سيبقى
2: لن يعود إلى مكانه قبل الحرب.
1: السيادة الإيرانية.
3: نعم. عفواً. نعم. يعني دكتور. في يعني واضح إنه منذ 7 نيسان عندما توقفت الحرب هنالك في صراع على ترامب. وده بدي أنا أحلل الموضوع من الجانب الإسرائيلي لفهم الضوء الخليجي في التأثير على ترامب. واضح إنه الضوء الخليجي هو أكبر على ترامب فيما يتعلق بثنيه عن الذهاب إلى الحرب الشاملة. وهذا يؤكد أكثر من مرة تراجع التأثير الإسرائيلي. ولذلك الصراع على ترامب في تصوري ابن هذه المسألة حسم. ولكن إسرائيل تحاول دائما الآن، ولاحظ هذا أيضا في غزة وهذا أيضا في لبنان، تحاول أن تحدث تصدعات في التأثير العربي على ترامب. يعني هناك في تأثير عربي على ترامب، يخرج ترامب بتصريحات عالية مستجيبا للتأثير والضغط العربي، وهذا رأيناه في اتفاق في اطلاق النار في غزة في أكتوبر عام 2025 عندما ذهبت الوفود العربية إلى ترامب ووقع اتفاق كان فيه أيضا تضميم الضفة الغربية في هذا الاتفاق. ثم ذهبت إسرائيل وأثرت على التأثير، بمعنى أنه هنا في ليس فقط غياب للتأثير الإسرائيلي الشامل على ترامب فيما يتعلق بالعودة للحرب الشاملة، ولكن التأثير الإسرائيلي الآن الهدف الإسرائيلي هو إحداث تصدعات في التأثير العربي على ترامب. وهنا أتواصل مع ما قاله الدكتور حجب الزويري. إسرائيل تقول لترامب عندك خيار، والخيار واضح أنت لم تجربه، والخيار هو العودة إلى الحرب الشاملة ولكن بطريقة مختلفة، العودة إلى الحرب الشاملة وتدمير إيران نهائيا، تدمير إيران. هذا لم تجربه، بمعنى لم تجرب تدمير منشآت الطاقة، المنشآت الاقتصادية، الجسور،
2: الكهرباء.
3: الكهرباء جرب هذا الأمر واستمع لنا وسوف تفوز بهذه الحرب. هذا ما تحاول إسرائيل أن تقنع به ترامب، بمعنى أن الخيار العسكري إسرائيليا وفي محاولة هذه السجال الإسرائيلي الأمريكي هو ما تحاول إسرائيل أن تقنع به ترامب الآن.
2: وهو
3: أين المعضلة الإسرائيلية الجلال؟ هنا الأمر ملفت للانتباه. لماذا نتنياهو يريد الذهاب إلى الحسم في هذه المسألة ويحاول أن يصد التأثير العربي؟ لأنه هذه أول حرب تخوضها إسرائيل منذ عام 1973 ضد دولة. حروب إسرائيل ضد الدول كانت تحسم سريعا، يعني في 67 بال 73 بال 56 نعم. كانت تحسم سريعا. هذه واضح. أول حرب ضد دولة نتنياهو لم يحسمها سريعا، وهذا الأمر سيبقى عالق في تاريخه حتى هذه اللحظة، أنه ذهب إلى حربين ضد دولة منذ 73 ولم يحسمها بشكل كامل.
2: سفير جوي، إضافة إلى ما تريد أن تقوله، هل يضع الرئيس دونالد ترامب هذا الخيار على الطاولة الذي قاله الدكتور، وهو التدمير الشامل لإيران في حال وصل بالنهاية إلى طريق مسدود؟
4: هو بالتأكيد يتحدث عن ذلك، لكن أريد أن أتحدث عن ما قاله الدكتور إبراهيم حول دور عمان. عمان لا تتفاوض فقط بالنيابة عن الولايات المتحدة، لكن بالنيابة عن دول الخليج، وأيضا بالنيابة عن آسيا، وأيضا بالنيابة عن إفريقيا. هم يتفاوضون نيابة عن العالم بأسره، لأنه لا توجد حكومة واحدة في العالم تتفق مع سيطرة إيران على مضيق هرمز، لأن العالم كله يعتمد على المنتجات التي تمر عبره. إذن هي ليست الولايات المتحدة ولا البند الخامس الذي سيعطي إيران سيطرة. لا عمان ولا الولايات المتحدة يمكنها أن تعطي إيران ذلك. إذا ما نجحت عمان ستجد صيغة لإنقاذ ماء الوجه ليقول النظام الإيراني نحن نشعر بالأمان فيما يتعلق بحركة المرور. حركة المرور يمكن أن تستأنف من دون أي رسوم، بدون أي هجمات على السوق. هذا إذا ما نجحت الجهود، لكن هذا احتمال بعيد.
5: على دكتور إبراهيم، سفير هود، إذا كانت الولايات المتحدة تحب أصدقائها العرب بهذا الحجم الذي تفضلت به،

0: لماذا لم تستشر الدول الخليجية بأني أريد أن أهاجم إيران؟
1: Again, you're confusing the United States.
2: أنت تخلط الولايات المتحدة بشخصية ترامب. هذان أمران مختلفان. أي رئيس نموذجي كان سيستشير الحلفاء قبل أن يقوم بعمل له هذا الزخم. لكن هذا دونالد ترامب. أنا أريد أن أشرح لأصدقائك في إيران. هو مختلف عن كل من تعاملوا معه. عليهم أن يفهموه بهذه الطريقة وأن تعاملوا معه بهذه الطريقة.
3: في نقطة ذكرها دكتور مهند. أهم الغاية هي دول الخليج المزايدة الإسرائيلية على دول الخليج. تحاول أن تقنع بخلاف ما تريده. شوف الحرب الشاملة ستدمر المنطقة. إيران أيضا تتوعدت بأن تدمر كما تدمر ولن تبقى حياة كما قالت على الأقل كما أعلنت. هل تستطيع لا تستطيع هذه مسألة أخرى هي تنوي ودول الخليج تنظر لها بعناية. يعني هذه مسألة جادة لذلك هي لا تريد حرب لا على إيران ولا على نفسها وهي علقت بين الطرفين. ترامب أيضا حتى الآن الولايات المتحدة أيضا لا تريد ذلك لحلفائها ولأن هذا مصالحها هنا وهي مستفيدة من المصالح. لكن إسرائيل تريد إسرائيل يهمها أن تدمر إيران كما يدمر الخليج ولذلك حينما كانت إيران تقصف الخليج هي تشعر بسعادة بالغة. أولا ستجر الخليج إلى معاداة إيران وهكذا كانت تأمل. ثانيا هي ستدمر المنظومة التنموية الخليجية بأيادي إيرانية. هذا يجعل دول الخليج التي جلبت الأضواء الدولية وجعلت إسرائيل بظهرها القائمة أصبحت الآن هذه شعلة بؤرة الاستثمار الدولي الاستقرار الدولي في هذه المنطقة في الشرق الأوسط المتقلب. إسرائيل نعم. بغرقانة بغزة وبالجانب الأخلاقي في غزة هذا تريد إسرائيل إنهاء من خلال إنهاء هذه التجربة التنموية بأيادي إيرانية هذه المرة.
4: على نفس النقطة بس نزحني. وأنا أتفق مع هذا الكلام بالكامل ولهذا السبب أنا ما زلت مقتنع بأنه إسرائيل هي مستفيدة بشكل كبير مما يجري في الوقت الحالي رغم أنه المعركة لم تحسب الآخر وهي ما زالت تدعم بهذا الاتجاه. سنبدأ نقطة أعقب عليها أيضا بنفس الموضوع أنه نعم إسرائيل تدعم بإقناع ترامب باتجاه الذهاب باتجاه التدمير الشامل ولكن هذا سيناريو وأنا أتمنى أنه إيران أيضا واعي إلى هذا المسألة. هذا السيناريو قد يحدث من قبل دونالد ترامب من تلقاء ذاته يعني ليس بحاجة إلى إقناع من إسرائيل إذا وصلنا يوم من الأيام إلى هذا المستوى. ويفترض أن إيران أن تكون لديها سيناريوهات يعني غير موضوع التدمير المتبادل لأنه التدمير المتبادل هذا لا يحل مشكلة. يعني ستدمر إيران وستدمر مناطق اللي هو في المناطق المحيطة أيضا. لذلك أعتقد أنه هذا السيناريو وأنا أتفق مع السفير بأنه وهذا ناقشنا فيه من اليوم الأول للحرب هذه أن هناك فرق كبير ما بين دونالد ترامب الذي يخوض هذه الحرب والمؤسس السياسي للولايات المتحدة الأمريكية التي عرفناها في السابق التي في أيام الرؤساء السابقين حتى جورج بوش وبيل كلينتون وأوباما وإلى آخره. ما يجري في الوقت الحالي هو شيء مختلف تماما. المؤسس السياسي همشت حتى الرأي العام الأمريكي أيضا همش وهناك العمل الدبلوماسي التي كانت الولايات المتحدة تقوم العالم عليه كلياته أيضا همش وفي شخص هو لذلك. ولهذا السبب اعتقادي ويعني مهم أني أطرحها في هذا الوقت الحالي أنه نكون واعين أن هذا السيناريو رغم أنه ما زال مستبعد برأيي ولكنه موجود والحل يكون ليس بالانتظار إلى ذاك السيناريو وبدون إقناع إسرائيل وليس الانتظار لذاك السيناريو لندخل في معركة خاسر
5: وإيران ستكون مسؤولة بالوصول إليه
4: كما ذكر الدكتور لقاء فعلا أنه بهذه الحالة إسرائيل وصلت إلى النقطة هذا يعني ليس فقط اللي هو ضرب إيران ولذا ولكن تدمير النموذج التنموي في الخليج الذي تنافس
5: وستكون إيران مسؤولة أيضا بالوصول إلى هذه المرحلة؟
4: يعني أنه بيعتمد كيف راح نوصلها
3: طبعاً.
6: فضل دكتور نقطتان جلال. أولاً أنا أوافق على فكرة أساسية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد فعلاً حسم الموضوع مع إيران لأنه بذلك سيحسم معه ملفات أخرى سيمكنه أن يحسم ملف غزة بطريقة أكثر
3: أو
6: نتنياهو وسيحسم ملف لبنان بطريقه اكثر
4: وضع جيوسياسي عموما
6: نعم
4: الوضع الجيوسياسي
6: يعني هو عمليا يعني كل ما بداه يوم

0: 7 أكتوبر في خطاب الساعة 11 صباحا، هو الآن إذا حسم موضوع إيران سيصبح بالنسبة له يعني مجرد تكميل، وهذا الأمر معناه أنه كل التصور الإسرائيلي ينجح. خلينا نذكر كل الجهود الإقليمية منذ يعني مذكرة التفاهم، جزء من استراتيجيتها كانت دفع نموذج نتنياهو إلى الوراء وإفشاله، لأنه هو جزء من الذين يشعرون الحرب. المسألة الثانية التي هي تعقد المشهد أكثر، أنه الطرف الأمريكي والطرف الإيراني عمليا متمترسين ومقيدين بفكرة عدم عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير. إيران لا تريد عودة المضيق إلى ما كان عليه، وأمريكا لا تريد عودة إيران إلى ما كانت عليه قبل، ولا يقبلون بحلول نصفية. بعبارة أخرى أنه يكون في نقاط وسط. هذا الأمر يجعل التطرف هو الطريقة الأمثل اللي بيقوشوا فيها، وبيعقد أيضا أي مبادرات سياسية.
1: دكتور طارق،
0: سياسية.
1: برميل النفط اليوم 83 دولار، بمعنى نحن لا نتكلم عن أزمة طاقة بالمعنى المتخيل أو المتوقع. صحيح. والمضيق مغلق، ويعني كل الأدوات التي تستخدمها إيران. التهديد الأمريكي المتكرر أيضا لا ينفصل عن حالة الاستنزاف التي تعاني منها إيران. بمعنى إذا كان الخيار العسكري ذو محدودية ولكن لا يوجد خيارات أخرى أو بديلة، يصبح هذا الخيار أفضل الموجود، وبالتالي يصبح الخيار بدل القتل في ضربة واحدة أو الحسم الذي كنا نتكلم عنه والمفيد لإسرائيل، يصبح هناك خيار آخر وهو مفيد لإسرائيل بطبيعة الحال، وهو القتل بمئة ضربة. بمعنى يمتد هذا الأمر، والعالم أو السوق تكيف مع أزمة الطاقة، فليبقى مغلقا، فليتضرر الخليج بالنسبة يعني لأمريكا وإسرائيل لا يعني شيء، وبالنسبة لإيران لا يعني شيء، لكن بهذا الحال تستنزف إيران أكثر وأكثر، ويصبح الرهان على أنه كل ضربة تضعف إيران أكثر، وبالتالي من الممكن أن تسقط في ضربات متتالية أو تقدم تنازلات في ضربات متتالية. هذا سيناريو باعتقادي لديه عوامل ودوافع كبيرة جدا الآن أكثر من خيار الحسم.
2: هذا خيار محتمل جدا.
1: نعم. دكتور سليم، سأعطيك فرصة، الفرصة الأخيرة لك دكتور سليم.
3: بالنسبة للتنافس الخليج الإسرائيلي على صناعة السياسة الترامبية أو السياسة الأمريكية، أعتقد أن التوجه العام لهذه المنطقة وضعته دول الخليج مع رئيس أمريكي في مايو 2025، أي منطقة تقوم على الإنماء، تقوم على الازدهار، تقوم على استثمارات. من كان خارج هذا المسار هي إسرائيل وإيران. الآن هناك فرصة للعودة إلى هذا المسار، ولكن المفتاح هو عند إيران. مذكرة التفاهم وضعت ما يكفي لجلب إيران إلى هذه الرؤية، بمعنى أن تندمج ضمن هذا التوجه البعيد عن عمليات الهيمنة والسيطرة على مستوى المنطقة والتخريب.
1: نعم.
3: والاندماج بالمسار الإنمائي والازدهار والاقتصاد على مستوى المنطقة.
1: 40 ثانية دكتور صدقيان.
4: في بعض الأحيان نحن نضع الضحية إيران والقاتل الولايات المتحدة في كفة واحدة. يجب علينا أن يعني يكون
1: هم أطراف الصراع دكتور.
4: أطراف
1: يعني
4: الصراع.
1: يعني نحن هنا على الطاولة يضعوهم الدكاترة كأطراف
4: الصراع. لكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة هي المعتدية على إيران، هي التي تسببت في غلق مضيق هرمز، هي التي تسببت في كل هذه القضايا وكل هذه الجرائم التي حدثت، وبالتالي لا يمكن لنا أن ننتظر من إيران أن تقبل بأنصاف الحلول. هي المعتدى عليها، هي التي قتلت في قعر دارها المرشد والفنيين والنوويين والعسكريين والسياسيين.
1: شكرا.
4: وبالتالي يجب علينا أن لا نغفل على هذه النقطة بأن إيران هي الضحية.
1: شكرا.
4: ولا يمكن لها أن تقبل.
1: دكتور صدقيان، شكرا لكم جميع ضيوفنا الكرام، شكرا لمشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة. إلى اللقاء بأمان الله ورعايته.

مشاهدينا الكرام، تابعتم برنامج نقاش الساعة مع الزميل جلال شهدة وضيوفه على مدى الساعة الماضية. مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة وفي مضيق هرمز والتطورات في قطاع غزة وفي التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية الآن وإن الأمور تسير على نحو جيد للغاية وإن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين استجابة لطلبهم وإن هذه فرصتهم الأخيرة للتوصل إلى وثيقة جيدة قبل أن يقضي عليهم تماما. أضاف ترامب أن

0: إيران تطلب التفاوض ثم تمضي في القول إنها ستدير مضيق هرمز بالقوة. إيرانيا قال المتحدث باسم الخارجية إن طهران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي، وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز. وفي إطار مساعي الوساطة، قالت الخارجية الباكستانية إنها دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة إسلام آباد في أقرب وقت ممكن. في ملف غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ أن فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي على مركبة بشارع الرشيد الساحلي غربي مدينة غزة. ونقل موقع أكسيوس عن مصدر أن الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بوجوب وقف مهاجمة غزة. في هذه الأثناء قال مجلس السلام في غزة في بيان إن اجتماعا عقد اليوم بين ميلادينوف ونتنياهو في إطار عملية نزع السلاح في غزة والتمهيد إلى الانتقال لحكم مدني. وقال البيان إن المجلس أكد على أن الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح. وتعليقا على البيان، قالت حركة حماس إنها تنتظر ردا واضحا ورسميا من ميلادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه، وإن الحركة والفصائل متمسكة بما اتفق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. من جانبه قال بنيامين نتنياهو إن هناك خلافات مع الرئيس دونالد ترامب لا يخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك أحمد الرهيد من واشنطن، حول خلاصة تصريحات الرئيس دونالد ترامب وموقف الإدارة الأمريكية من تطورات الأوضاع في مضيق هرمز.
1: نعم محمود، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى يحدد مهلة زمنية لإيران، يقول إن هذه الفرصة هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لإيران للتوصل إلى اتفاق، هكذا كان يتحدث قبل قليل من البيت الأبيض. ترامب أيضا يؤكد بأن المحادثات مستمرة، لم يحدد طبيعة هذا التواصل إن كان مباشرا بين الولايات المتحدة وإيران أم فقط عن طريق الوسطاء، ولكنه يضع مهلة للإيرانيين لإعادة فتح مضيق هرمز، ويقول إن لديهم حتى يوم غد، كان قد أعلن ذلك قبل نحو ساعة ونصف من الآن، ما يعني أنه يعطي مهلة بحوالي 24 ساعة، لم يحدد تحديدا مدة المهلة، ولكنه يقول حتى يوم غد يجب على إيران أن تعيد فتح مضيق هرمز. وفي ذات الوقت هو أكد مرة أخرى بأن الولايات المتحدة كانت مستعدة لشن هذا الهجوم الضخم يوم الأحد، ولكن يقول إن إيران هي التي طلبت التفاوض، وكذلك قال إنه وصلته اتصالات من قبل الحلفاء في المنطقة، وقال إن السعودية وقطر والإمارات يدعمون التوصل إلى اتفاق. ترامب كان يشير إلى أنه تم التوصل إلى الملامح العريضة إلى ذلك الاتفاق، ولكن لغته اليوم تغيرت عن اللغة التي كان يتحدث بها يوم أمس واليوم الذي سبقه، وبالتالي فالتأكيدات حتى الآن تقول بأن المحادثات ربما تسير بوتيرة متباطئة، وإن كانت طبيعتها غير واضحة، إن كانت مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أم لا، ولكن ترامب يقول إن اتفاقا بشأن مضيق هرمز تم التوصل إليه، هكذا كان يتحدث يوم أمس. اليوم يقول إن لدى إيران مهلة قصيرة وهذه هي الفرصة الأخيرة، يقول ترامب، للتوصل إلى ذلك الاتفاق. ترامب أيضا يقول إن هذا الاتفاق سيكون على مراحل، ما يعكس جوهر مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، يركز أولا على مسألة إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وبعد ذلك الانتقال إلى البرنامج النووي، وهو هنا بات يتحدث عن تجريد القدرات النووية الإيرانية، ما يعني أنه يريد مسألة منع التخصيب كما يفهم من كلامه هذا، وكذلك تسليم إيران لليورانيوم عالي التخصيب الذي لديها. بكل الأحوال ترقب هنا في واشنطن لهذا التأكيد من قبل ترامب بأن المحادثات مستمرة وأن هذه هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لإيران، وفي ذات الوقت هو يتمسك بالاستمرار في هذا الحصار. في منشوره على تروث سوشيال يقول إن هذا الحصار سيستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق، وإن الولايات المتحدة لن تسمح بدخول أو خروج شيء من إيران حتى يتم التوصل إلى ذلك الاتفاق. في الأثناء القيادة المركزية الأمريكية التي تطبق هذا الحصار في آخر بياناتها اليوم تقول إنها غيرت مسار 44 سفينة.

0: إما كانت في طريقها إلى موانٍ إيرانية أو أرادت الخروج من موانٍ إيرانية، وبالتالي هي أيضا تؤكد أنها تطبق هذا الحصار بشكل تام كما يقول ترامب، يصفه بالجدار الفولاذي، وهو يتحدث أيضا عن أن القوات الأمريكية تظل متأهبة في حال أراد أن يعود لشن ذلك الهجوم، وهو الأمر الذي كان قد أكده بيت هيكسيث في المنشور الليلة الماضية عبر موقع إكس، عندما قال إن الولايات المتحدة كانت مستعدة ومتأهبة لشن هذا الهجوم، وما تزال يقول قواته على أهبة الاستعداد في حال أراد ترامب أن ينفذ ذلك الهجوم. بكل أحوال ترامب أيضا يقول إن أسعار النفط ستنخفض بمجرد التوصل إلى ذلك الاتفاق، لأن من ضمن الأسئلة التي يواجهها هنا في الداخل الأمريكي ومن قبل الصحفيين الأمريكيين تتصل بالتداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وهو يعتقد بأنه بعد التوصل إلى اتفاق فإن أسعار النفط ستنخفض.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، كان معنا من واشنطن. تحول إلى عمر هواش من طهران. هل صدرت ردود فعل إيرانية على تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول الأزمة في مضيق هرمز؟
2: نعم، آخر تصريحات للرئيس ترامب لم يصدر أي تعليق إيراني عليها، لكن صباح هذا اليوم كان هناك مؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي نفى كل ما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء حول المفاوضات مع الإيرانيين أو سواء حول أي اتفاق يتحدث عنه ترامب في مضيق هرمز. طهران تقول صراحة، والكلام للمتحدث باسم الخارجية صباح هذا اليوم، أنه لا توجد أي مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا يوجد أي وفد إيراني سوف يتوجه خارج البلاد لإجراء أي مفاوضات، وطهران لن تستقبل أي وفود لها علاقة بالوساطة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الاتصالات الدبلوماسية التي شهدناها بين عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني مع نظيره الباكستاني قبل ساعات، مع نظيره العماني أيضا قبل ساعات، والاتصالات مع قائد الجيش الباكستاني مساء يوم أمس ووزير الخارجية السعودي التي تكررت مرتين خلال 24 ساعة، تشي بوجود ما يمكن وصفه بتبادل رسائل غير مباشر بين طهران وواشنطن. هذا التبادل الرسائل ربما يعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بمثابة مفاوضات، بينما الإيرانيين دائما يؤكدون أن هذا التبادل الرسائل لا يمكن أن يعتبر مفاوضات، لا يرقى إلى مباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هنا في طهران لا يزال الإيرانيين يصرون على عدم وجود مفاوضات، وأي مفاوضات يمكن أن يعلن عنها الجانب الإيراني قد يكون لها تداعيات هنا في الداخل، لأننا نعرف أن هناك معارضة شديدة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما بعد الهجمات التي نفذتها خلال الفترة الماضية والتهديدات المستمرة لإيران ومقصف طهران بانتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم. أما فيما يخص مضيق هرمز محمود، إيران تقول صراحة إن لديها مفاوضات مع سلطنة عمان وأن هذه المباحثات معها قد وصلت إلى مراحل متقدمة. لذلك يمكن أن نشهد خلال الساعات الماضية الأيام الماضية أي إعلان إيراني عماني حول اتفاق في مضيق هرمز. هذه المفاوضات أو الاتفاق المحتمل يعتبره الإيرانيون ثنائي مع سلطنة عمان، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صباح اليوم أنه لا علاقة لهذه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنها مفاوضات ثنائية. لكن بطبيعة الحال سلطنة عمان هي حليف للولايات المتحدة الأمريكية، وقد تكون تضع الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء هذه المباحثات مع عمان، وهذا ربما ما يعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات مع الإيرانيين حول مضيق هرمز. حتى أن الإيرانيين يقولون أن هذه المفاوضات مع الجانب العماني هي لفتح مسار في المضيق مؤقت لتأمين الملاحة، وأن هذا المسار ينبغي أن يؤمن المصالح المتبادلة بين طهران وواشنطن وما تصفه بحقوق السيادة. تضيف إيران أيضا على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه حتى لو تم التوصل اتفاق مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز، فإن هذا الأمر لن يؤدي إلى إعادة فتح المضيق، لأن فتح المضيق تقول طهران مرتبط بإنهاء الاعتداءات الأمريكية، التهديدات الأمريكية، رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إعادة التزام واشنطن بمذكرة التفاهم بما تشمل من رفع العقوبات عن النفط، إعادة لإيران جزء من أموالها المجمدة.

0: بحسب ما تقول مذكرة التفاهم. لذلك الآن نتحدث عن مفاوضات مع الجانب العماني، ويبدو أن هناك تبادل رسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. معنا من واشنطن السيد ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، وسينضم إلينا من طهران السيد محمد حسين أنصاري فرد، المستشار الحكومي السابق. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد ديروش، ماذا يعني الرئيس ترامب بأن هذه هي الفرصة الأخيرة للجانب الإيراني؟
2: أعتقد أنه يقصد أنه لديه حافز، وهو القوات الأمريكية في المنطقة التي تم نشرها على مدى زمن، وخاصة أنه سيكون هناك أيضا إجراءات ديمقراطية. إذا كان لديه كل هذه القوات في المنطقة لمدة من الزمن ولا يمكن إيجاد اتفاقية، فسوف يكون هناك تحرك عسكري، لأنه اختار القوة الجوية، وهذه تعتريها أخطاء. عندما تعتمد على هذه القوة الجوية فقط، ففي البداية أنت مجبر على أن توسع كثافة القصف وأن تستخدم الأهداف ازدواجية الغرض، مثل المصانع وشبكات النقل وما إلى ذلك. إذن فما يقوله هنا هو أنه حاول الدبلوماسية لمدة من الزمن ولم يستطع أن يجعل الإيرانيين حتى يقرون بأنهم يتفاوضون. لذلك أعتقد أنه سوف يلجأ إلى التحرك العسكري الموسع.
1: عندما يقول الرئيس دونالد ترامب سيد ديروش إن الأمور تسير على نحو جيد للغاية مع إيران، وإن هناك محادثات جارية في الوقت الراهن أو الآن، ثم يقول إنهم يخادعون وإننا يعني يقولون كلاما ثم يمضون في فتح أو في إغلاق مضيق هرمز عن طريق القوة، هل ترى اتساقا في تصريحات الرئيس دونالد ترامب؟
2: إذا ما نظرنا إلى الاتساق في بياناته فسوف تكون شخصا حزينا، ولكنه يصف الموقف هنا، ولا أدري إن كان هذا بسبب عدم الصدق أو أن هناك كفاحا على السلطة في إيران، والحكومة لا يبدو أنها تتحرك بطريقة موحدة. فمذكرة التفاهم التي تم التفاوض بشأنها في إسلام أباد تدعو للولايات المتحدة أن ترفع الحصار البحري وأن تسمح للنفط بأن يتم تصديره، وكذلك مقابل أن يكون هناك مرور للسفن التجارية. لذلك هو رفع هذه العقوبات وقام بما عليه في هذا الإطار، ولكن ما رأيناه هو أن تسنيم اقتبست من وزير الداخلية الإيراني أقواله، ورأينا بعد ذلك هجمات في مضيق هرمز. إذن هذا يشير إلى أن هناك متشددين في إيران سوف يقومون بالعمل العسكري رغم ما تقرره الحكومة. إذن يبدو أن الحرس الثوري هو من بيده زمام الأمور ناو، وفي بعض الأحيان يقتبسون من المرشد الأعلى والذي قد لا يكون حيا الآن. إذن فالرئيس الأمريكي الآن لا يحب استخدام هذه التصريحات التي قد تكون ربما لا تفهم بطريقة سليمة، فهو رجل أعمال ويستخدم تصريحاته من هذا الإطار.
1: سيد محمد حسين أنصاري، الخارجية الإيرانية تنفي أي محادثات مع الجانب الأمريكي، بينما يقول الرئيس ترامب إنهم طلبوا المحادثات والمفاوضات، كيف نفسر هذا التناقض الكبير بين الروايتين؟
2: أعتقد أن الأمور كلها واضحة الآن، وإيران الآن تتمسك بموقفها وهي تقوم بذات الأمر الذي قامت به قبل بضعة أيام. ومنذ بداية جولة الهجمات الأمريكية في 8 يوليو فلقد قاموا بقصف أنظمة الرادار الإيرانية، والمواقع الإيرانية الأخرى، ولكنهم لم ينجحوا. نيويورك تايمز تقول أن الأمريكان كان لديهم تراجع، وهذا يظهر من يمتلك اليد العليا الآن، وذلك هو إيران. ورويترز أيضا تقول أن الولايات المتحدة الآن تفرض حظرا على النفط، وإيران هي التي تمتلك اليد العليا، وإيران هي التي تمتلك الدور الريادي الآن. إذن فترامب يخادع الآن ويقول إن هذه آخر فرصة لإيران لكي تتوصل إلى اتفاقية، ولكنها في الحقيقة هي آخر فرصة للولايات المتحدة. فإيران هي تمتلك اليد العليا في هذا الصراع، وإيران هي التي تتحكم بمضيق هرمز الآن، ومضيق هرمز هو الآن بيد إيران.
1: طيب، سألتك عن تفسيرك للتناقض الكبير بين الروايتين الأمريكية والإيرانية بخصوص طلب المفاوضات وسير الأمور على نحو جيد.
2: أعتقد أنه ليس هناك تناقض بين الروايتين، فهذه مجرد أكاذيب من ترامب. هو يخادع ويكذب الآن، وهذه ليست المرة الأولى التي يخادع فيها ترامب، لأنه لسبعة مرات قال إن إيران أمامها الفرصة الأخيرة لكي تعقد اتفاقا مع الولايات المتحدة، ولكن إن لم تعقد اتفاقية فسوف يكون هناك جحيم في إيران. ولكن هو لم ينجح بإضعاف إيران أو جعلها تذعن، إذن فبالتالي هو يقوم بهذه الأمور ويدلي بهذه التصريحات من أجل الجمهور المحلي والنجاح المحلي، ولكن هذا ليس نجاحاً بل هو فشل أمريكي.
1: هذه نقطة مهمة. سيد ديفيد ديروش، كم مرة سمعنا الرئيس دونالد ترامب يهدد بمحو الحضارة الفارسية وفتح أبواب الجحيم على إيران والفرصة الأخيرة لطهران، ثم ينتهي الأمر دون ما أي تطور أو تصعيد عسكري يذكر على أرض الواقع؟ ومؤخرا رأينا هذا الأمر في إلغاء الهجوم الذي كان مقررا نهاية الأسبوع الماضي. إلى أي مدى يضر ذلك بصورة الولايات المتحدة كقوة عظمى وكقطب كان ينظر إليه على أنه القطب الأوحد في العالم؟
2: أعتقد أنه هدد بالتخلص من الحضارة الإيرانية مرة واحدة، وهو يدرك بأن هذا كان مبالغة، وخاصة بالنظر إلى أن خطته يبدو أنها كانت زيادة الضغوط على إيران من أجل أن يقوم الشعب الإيراني بالتخلص من نظام الحرس الثوري الإيراني كما فعل ذلك في يناير عندما قتل 40,000 منهم. إذن فهو قال هذا الأمر مرة، وهو لم يكن تكتيكا ناجحا. صحيح أن التهديدات المتكررة بدون تحقيقها وبدون القيام بها هذا يضر بمصداقية أي طرف كان، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة على الإطلاق كان لديها سياسة بأنها تتطلع إلى أن تكون القطب الأوحد في العالم، ولكن هذه هي مآلات الأمور بعد زوال الاتحاد السوفيتي. والرئيس ترامب الآن ونائب الرئيس هما انعزاليان في طبعهما، لذلك أعتقد أن الأضرار للمصداقية هذا شيء يجعل ترامب يفكر، وهو بالتالي عليه أن يعيد هذه المصداقية من خلال أي تحرك، وسواء كان جديا أم لا لا نعرف، ولكن بالنظر إلى أسعار النفط والأسواق والنفط في الولايات المتحدة الذي يزداد سعره، وأيضا أزمة الطاقة يبدو أنها تقيد دولا كثيرة باستثناء الولايات المتحدة، هذا يشير إلى أنه إن لم يكن هناك تقدم دبلوماسي فإن فرص الاستمرار بالهجمات الأمريكية العسكرية هو مرجح أو على الأقل مفضل، وأعتقد أن هذا على الأرجح لن يكون محدودا بالمناطق الساحلية، ولكن سوف يشمل طيفا واسعا من البلاد بما فيها طهران، وأيضا أهداف ازدواجية الاستخدام بما فيها شبكة الكهرباء والمصانع كما رأينا ذلك يحدث في السابق في كوسوفو.
1: شكرا جزيلا لضيفي السيد ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن كان معنا من واشنطن، والسيد محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق كان معنا من طهران. الآن إلى زميلنا شوان حسين ونافذة تحليلية تقرأ في الروايتين المتضاربتين لواشنطن وطهران بشأن فتح مضيق هرمز.
3: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. يعلن ترامب أن الحديث مع إيران يتركز على إعادة فتح مضيق هرمز بحلول الثلاثاء بشكل كامل، ويحذر بأنها فرصة إيران الأخيرة، بينما يعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة بأن القوات الأمريكية جاهزة لدعم السفن التجارية الراغبة بعبور مضيق هرمز. أما في إيران فيعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لن يحصل أي تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري. هذه الزاوية المتعلقة بالمضيق والمفاوضات بشأنها أو بشأنه نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن قبل النقاش سنذهب إلى سلام خضر لقراءة في مسارات هرمز على شاشة تفاعلية. سلام.
4: شكرا نشوان. هرمز يبقى العقدة الأكثر حراجة بين واشنطن وبين طهران، وإلى هرمز سنتوجه مباشرة. هناك مفاوضات أو مباحثات تجريها إيران مع سلطنة عمان حول المسارات التي يمكن أن يقبل بها الحرس الثوري، ولكن هذه المسارات لا نعرفها بشكل دقيق وبشكل محقق. المعروف حتى الآن أو من ما يتم طرحه بين مسقط وطهران هو إعادة العمل بالمسار أو بالممر الدولي. هذا الممر الدولي يمر من منتصف المضيق ما بين المياه الإقليمية الإيرانية والمياه الإقليمية العمانية. اليوم بلومبرغ قالت إنه من غير الممكن إعادة العمل بهذا المسار تلقائيا، لأن والكلام لبلومبرغ إيران أو الحرس الثوري قام بزرع ألغام عند هذا ممر التجارة الدولي، لأنه خلال الفترة الماضية كان الحرس الثوري يصر على أن الممر الوحيد الآمن أمام السفن لدخول وخروج المضيق يمر عبر مياهها الإقليمية تحديدا شمال وجنوب جزيرة لارك، ولكن كان هناك مسار ثالث بدأت القيادة المركزية الأمريكية بتسييره، وتقول اليوم إن أكثر من 1000 سفينة عبرت من هذا الممر خلال الأسابيع الماضية، وهذا الممر يكون حصرا قبالة المياه الإقليمية لسلطنة عمان، ويمكن للسفن الدخول والخروج عبره بتنسيق مع القيادة المركزية إلى بحر العرب. هذه الصورة حول من يسير أي ممر يأخذنا إلى النقطة الثانية. إيران تقول بأن الممر أو المضيق لن يفتح على الإطلاق ما دام الحصار الأمريكي مفروضا على الموانئ الإيرانية. هذا الحصار الذي أعاد فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد جولة من القتال بين الطرفين أو التصعيد بين الطرفين، هذه هي نقطة الحصار تنتهي أو يبدأ الحصار عند الميناء الأخير لإيران، ميناء دهشتي، وهو الميناء الوحيد الذي يعطيها إطلالة مباشرة على المحيط الهندي. يمنع وفق القيادة المركزية على السفن الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، أما السفن المتوجهة إلى باقي أو إلى بقية الموانئ المطلة أو القريبة من مضيق هرمز فيمكنها أن تسلك هذا الممر، التي تؤكد القيادة المركزية بأنها تساهم أو تساعد السفن على عبوره. ولكن هذا الحوار ما بين كيف يفتح مضيق هرمز ووفق أي قواعد، كان هناك طرح أيضا بخصوص تمسك إيران بأنها تريد جباية أموال لقاء الخدمات التي تقدمها، ينقلنا مباشرة إلى مضيق قريب وهو مضيق ملقا. هذا المضيق تطل عليه 3 دول، إندونيسيا، ماليزيا، وسنغافورة. هذه الدول ليس لأي منها نفوذ مطلق

0: المضيق، ولكن هناك رسوم تدفع طوعا، وهذا واحدة من الأمور التي يتم الحديث عن أن هرمز إن تمسكت إيران بموضوع جباية رسوم فإن هذه الرسوم ستكون طوعية وليست جبرية على السفن، وهذا كان أحد البنود التي ضمنتها سلطنة عمان نشوان في أوقات سابقة ضمن أحد المقترحات التي قدمتها بوجود مسار يمر قرب إيران للدخول والخروج عبر مياهها الإقليمية، شرط أن تكون الرسوم طوعية وليست مفروضة على السفن.
1: دعينا نستكشف مزيدا من الاحتمالات فيما يتعلق بطريقة فتح هذه المسارات. شكرا لك سلام. نذكر مرة أخرى ونرحب مشاهدينا بالعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا هنا في الاستوديو. طيب لو بدأنا مما بدأت أو انتهت منه سلام، حقيقة العقيد نضال فتح أي مسار وفق المنطق يبدأ من نقطة محددة، وهذا يعني أن نذهب في العمق في المياه أبعد من إيران قليلا. وبالتالي السؤال الأول هنا في عن مدى سيطرة الولايات المتحدة كقوة عسكرية كمقدرات عسكرية بحرية على بداية المسارات في عمق المياه.
2: نعم نشوان، بداية أبدأ بتفكيك هذه الجملة الإعلامية وتحليلها وتحويلها إلى جملة عملياتية عسكرية. إيران يبدو أنها تطبق مبدأ في مضيق هرمز يقوم على أن ما هو لي فهو لي وما هو لك فهو لي ولك، بالتالي ضمن هذا السياق تريد إيران الهيمنة على مضيق هرمز لأنها تدرك تماما أن هناك عدة أوراق عسكرية فقدت من إيران،
1: وهي تقصد في المعادلة مع عمان
2: ردعية تماما. إيران تدرك تماما أن ورقة الوكلاء لم تعد كالسابق، ورقة الصواريخ بدأت تستنزف، وورقة النووي خاضعة للتفاوض، لذلك تتمسك بورقة الجغرافيا في مضيق هرمز في هذا الكتف الجغرافي الذي يبدو أن الجانب الإيراني يتشبث به أكثر مما يتمسك به الآن. فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك، الممر العماني أو ما يعرف بالممر الجنوبي وهو هذا الممر القريب من مسندم، والممر الإيراني الذي يعبر ذهابا وإيابا من جزيرة لارك من وإلى جزيرة لارك بهذا الاتجاه، بالتالي كلا الممرين خاضعات للتفاوض بين الطرفين. لغاية الآن الصورة ضبابية، لا يوجد أي طرح على الواقع يمكن أن نقول أنه تم التوصل إليه، كل ما يجري الحديث عنه هي تسريبات إعلامية لا أكثر ولا أقل، لكن يبدو أن هناك طروحات إيرانية تتعلق بموضوع أن يكون هناك ممرا دوليا خاضعا للسيطرة على نموذج
1: أن يكون هناك ممر دولي. سؤال قد يبدو سؤالا بديهيا، يعني هنالك حديث عن ممر دولي لكن هل هنالك وجود لممر دولي؟
2: نعم، الممر الدولي هو الممر الأوسط الذي يعبر بين الممرين، بين ممر العماني وبين الممر الإيراني القريب من جزيرة لارك، لذلك هذا الممر الدولي هو الممر الذي كان معمولا به قبل بدء العمليات العسكرية على إيران، ولكن هناك عدة مخاطر على هذا الممر وهي الألغام وخاصة ما يعرف عسكريا بالألغام التائهة التي انتشرت على طول هذا الممر نتيجة عدم ضبط هذه الألغام. الآن الجانب الإيراني والجانب العماني إن اتفقوا على هذا الممر يكون هناك تحدي عسكري كبير، لأن هذا الممر يعتبر ممر ذا مخاطر مرتفعة بسبب وجود الألغام في هذه المنطقة. الآن عسكريا الجانب الإيراني في الجهة الإيرانية من الساحل الغربي سواء في جزر لارك وهرمز وجزيرة قشم لم نعد نلمس عسكريا بأن القدرة الإيرانية باتت كالسابق باستخدام الأدوات غير التقليدية للسيطرة.
1: لماذا؟
2: على الممرات بسبب الضربات الأمريكية المتكررة على قوات الحرس الثوري وبحرية الحرس الثوري على طول الساحل الإيراني الغربي. يمكن أن نقول أن إيران على ما يبدو لديها تواجد عسكري غير تقليدي في مناطق جاسك ومناطق سيريك نتيجة، ووصلنا إلى هذه النتيجة لأن أغلب الاستهدافات التي تتم في الربع الأخير من مضيق هرمز بالقرب من مسندم في هذه المنطقة، وبالتالي لم نعد نلمس أن هناك استهدافات في الفضاء الجغرافي لمضيق هرمز.
1: منطقية ما يطرحه الأمريكيون الآن الرئيس ترامب تحديدا الآن في الساعات الأخيرة عن هذا الممر وإمكانية تنفيذ ذلك مع أو في ظل استمرار الخلاف على المستويين السياسي والعسكري،
2: هذه النقطة الجدلية بين الطرفين، الجانب الأمريكي وترامب تحديدا يقول أننا نسيطر على مضيق هرمز، والجانب الإيراني ينفي ويقول أنه سيطر على مضيق هرمز. لنفكك هذه العبارة نجد أن لكل منه تعريف السيطرة لديه على مضيق هرمز، الجانب الأمريكي وترامب تحديدا يبدو أنه يشير إلى أن السيطرة على مضيق هرمز هي إغلاق المغلق، بمعنى وجود الحصار على مضيق هرمز هو سيطرة من قبل الجانب الأمريكي بالبوارج الأمريكية وبالطائرات المسيرة التي تسير كدوريات على طول مضيق هرمز. هذا التعريف الأمريكي. التعريف الإيراني بأن إيران تعرف السيطرة على مضيق هرمز بمن يسمح بالدخول ومن يسمح بالخروج هو الذي يسيطر على مضيق هرمز. لذلك نرى أن هناك تضاربا إعلاميا بين الطرفين بمن يسيطر على مضيق هرمز.
1: نقطة جميلة جدا، لأنه إذا ما أخذنا هذين التعريفين وتحدثنا عن حصار الموانئ الأمريكي الذي نفترض هنا أن يتطلب وجودا عسكريا ومقدرات عسكرية في العمق أو فيما بعد العمق في هذه المنطقة، ونتحدث عن اعتراض إيراني محتمل لسفن تمر عبر المضيق، فهذا يعني أن هنالك تمركزا أو تكثيفا للوجود العسكري الإيراني في مناطق محددة من الساحل وليس على طول الشريط الممتد لمسافة طويلة.
2: هذا سؤال ممتاز نشوان، وهو سؤال يتبادر على ذهن الجميع، ولكن إذا ما نظرنا إلى هذه المقاطع التي تبث الآن نرى أن حجم السفن التجارية الموجودة في فضاء جغرافي واسع كمضيق هرمز، وهنا نعود إلى الخارطة، أن الكتف الجغرافي هذه المنطقة كتفا معقد، بالتالي وجود مجموعة بسيطة من الزوارق الإيرانية أو زوارق بحرية الحرس الثوري الإيراني أو ما يعرف بأسطول البعوض الذي دمر جزء كبير منه يكفي لإغلاق مضيق هرمز، أو على أقل تقدير التحكم بمن يدخل ومن يخرج من مضيق هرمز أو من الممر الإيراني.
1: معناه أن هنالك تكثيفا إيرانيا لمناطق محددة في المركز، في مركز المضيق وليس على جنبات المضيق، لا تذهب بعيدا في العمق، أليس كذلك؟
2: تمام. الآن كلما تم ضرب المناطق الساحلية على طول من فترة 12 يوم وما بعدها، بالإضافة إلى جزيرة قشم، بالإضافة إلى سيرك واللارك وجاسك، نرى أن هناك إعادة تموضع وإعادة إنتاج لبعض مقدرات الغير تقليدية لبحرية الحرس الثوري الإيراني من العمق الإيراني إلى جزيرة قشم ومن العمق الإيراني إلى جزيرة لارك. وهذا يجيب على سؤالك بأن التموضع الإيراني على طول هذه النقاط يعطي للجانب الإيراني خاصة في قشم ولارك أفضلية للسيطرة. نعم. على من يدخل ومن يخرج من مضيق هرمز.
1: أترك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. بذلك مشاهدينا نصل بكم إلى ختام هذه الفقرة ونعود منها إلى استوديو الأخبار.
3: في ملف غزة نشير إلى الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل، إذ ذكر بيان قطري مصري تركي بالقول أو قالوا: نعرب بصفتنا الدول الوسيطة عن إدانتنا واستنكارنا لانتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة. وذكر البيان المصري التركي القطري مرة أخرى: ندعو لحماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وندعو إلى وصول المساعدات لغزة. ويمضي البيان المصري القطري التركي مرة أخرى كما نرى على شاشتنا الآن في أخبارنا العاجلة: ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. ثم يذكر البيان أن انتهاكات إسرائيل تقوض تنفيذ المرحلة الثانية، خاصة بعد موافقة حماس والفصائل على خارطة الطريق. ويذكر البيان القطري المصري التركي أن انتهاكات إسرائيل تهدد مسار التهدئة وتزيد معاناة المدنيين في قطاع غزة. كانت هذه مشاهدينا الكرام طائفة من الأخبار العاجلة نقلناها عن البيان الذي صدر عن دول الوساطة قطر ومصر وتركيا بخصوص تطورات الأوضاع في قطاع غزة. معنا من القدس السيد وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير في الشؤون الإسرائيلية. ومعنا من جنيف الدكتور بلال سليمة، الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. ومعنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أبدأ معك السيد وليد حباس بخصوص تفاصيل هذا البيان، هل تعتقد أنها يمكن أن تمثل ضغطا ما على إسرائيل لكي تخفف من تصعيدها وتنزل عند بنود الاتفاق وتنفذ الحد الأدنى من المرحلة الأولى؟
4: نعم، يعني كمدخل للإجابة على هذا السؤال يجب أن ننظر أن هناك مستويين للعمل الإسرائيلي تجاه قطاع غزة حاليا، أو على الأقل منذ توقيع الاتفاق في سبتمبر 2025. المستوى الأول هو المستوى الدبلوماسي والسياسي، ومن خلاله إسرائيل تستخدم يعني اللغة الدبلوماسية المفهومة على الولايات المتحدة والمقبولة من قبل الوسطاء يعني نوعا ما، وهي يعني تبدو كأنها فعلا تنصاع لبعض الضغوطات. وهذا المستوى من المستوى السياسي أو الدبلوماسي في عمل إسرائيل هو مستوى قد يكون خداع، لأنه إسرائيل تستخدم فيه لغة التحفظات، هي تتحفظ على اتفاق، على بعض البنود إلى آخره، بالتالي تبقي هذا الحوار أو هذه القناة مفتوحة سواء مع الوسطاء أو مع مجلس السلام أو مع الإدارة الأمريكية. ولكن المستوى الثاني هو الأهم، هو مستوى العمل على الأرض. على الأرض هي ترفض كلياً مفهوم الانفكاك عن قطاع غزة. ما يزال قطاع غزة على الرغم من وجود مجلس السلام، ما يزال قطاع غزة هو جزء من الحيز الاستعماري الذي تديره إسرائيل. وعلى الرغم من كل الهيئات والقنوات التي شيدها مجلس السلام مثل السي ام سي سي او الهيئه المدنيه العسكريه او قوه الاستقرار او لجنه التكنوقراط، كل هذه الامور، ما يزال الكوجات او لجنه المنسق يعني الجيش الاسرائيلي والاداره المدنيه والمدريات التي افتتحت داخل الجيش هي التي تقود قطاع غزه، هي التي تتحكم في كميه المساعدات التي تدخل في سياسات التجويع والازاحه. وما تزال الخطه العمليه لاسرائيل جيشا وساسة هي واحدة، يعني لا انزياح عن الأهداف الكبرى التي وضعتها، وهي البقاء داخل قطاع غزة، الاستمرار في الضغط العسكري بغض النظر عن الظروف الدولية أو عن الاتفاقات التي تتبلور، وأيضا مشاريع الاستيطان ما تزال يعني تطوف كالشبح داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية، وخطة التهجير بالأمس يعني جملي وهي وزيرة داخل الكابينيت عادت وطرحت بكل صراحة وشفافية أنه ما تزال مديرية التهجير الطوعي هكذا تسمى داخل الجيش تعمل على قدم وساق. هذين المستويين مهمان حتى نفهم كيف تتصرف إسرائيل. وفيما يخص سؤالك، نعم قد يكون هناك قدرة لدى الوسطاء وربما مجلس السلام والإدارة الأمريكية على الضغط على إسرائيل، ولكن الضغط لا يأتي فقط عن طريق الوسطاء، وإنما يجب أن يكون هناك قرار واضح من مجلس السلام من هيئته التنفيذية العليا والتي يقف داخلها أشخاص إسرائيليين نافذين يعني ورؤساء يعني بزنس مين ورؤساء أموال، وأيضا يجب أن يأتي الضغط من الولايات المتحدة. حتى الآن لا أعتقد أنه هذا ما يحصل، يعني ونحن نستطيع أن نقرأ أنه قد يكون مجلس السلام يتنكر أو يتنصل أو يعني يضع السلم حتى ينزل عن هذا صيغة الاتفاق التي أبرمت بعدما اتضح كيف تفاعل الكابينيت الإسرائيلي معها.
3: دكتور بلال سليمة، عندما يذكر الوسطاء في بيانهم أنهم يعني يدعون لحماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين بالمجال الإنساني ووصول المساعدات إلى غزة، ما مدى الضغط الذي يمكن أن يقع على عاتق أو المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي وعلى مجلس السلام بعد هذه الدعوة الصريحة التي أكدت ممارسات إسرائيل على مدى الشهور الماضية بعد اتفاق وقف إطلاق النار، والتي خرقت فيها إسرائيل كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها؟
5: نعم أستاذي، بداية هذه المطالبات التي أشرتم لها والتي ذكرها البيان، للأسف هذه المطالبات نفسها ممكن كنا أن نسمعها قبل سنة، قبل سنتين، قبل توقيع أو قبل قبول حماس بخارطة الطريق لاستكمال خطة الرئيس ترامب أو حاليا. وبالتالي واضح أن المطالبات وحدها لا تكفي، ولو كانت قادرة على تغيير شيء لغيرت شيء قبل 3 سنوات، خلال 3 سنوات الماضية ما زلنا في ضمن هذه الدائرة. الذي لعله دفع الوسطاء لإصدار البيان الآن هو ليس فقط أن المطالبات هي حاجة، إنما أيضا هناك ثمن سياسي تم دفعه مؤخرا بين قوسين عندما وافقت حماس وبقية الفصائل الفلسطينية لكن ممثلة بحماس بالموافقة على خطة استكمال خطة تنفيذ خطة الرئيس ترامب أو ما يعرف الآن بخطة الطريق لغزة. هذه الموافقة من قبل حركة حماس قدمت فيها كل ما يمكن قبوله، وافقت على تسليم متدرج ومتسلسل للسلاح الثقيل في قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية التي تتبع بالنهاية لمجلس السلام، ووفق ميثاق مجلس السلام هي تأتمر بأمر ملادينوف بشكل مباشر، وافقت على إعطائه وتخزين السلاح لديه، بمعنى تعطيل السلاح، أي أن الثمن السياسي الذي يمكن أن يدفع

0: فكرة التدرج، عن التزامن، عن التسلسل، وعنون المرحلة كلها بأنها مرحلة مرتبطة فقط بنزع سلاح حماس. هذا ابتدأ به البيان، وقال البيان أيضا، بيان مجلس السلام الذي صدر اليوم، أن الهدف الأولي والرئيسي للمرحلة الحالية هو نزع سلاح حماس. وعندما تحدث عن الانسحاب الإسرائيلي قال أنه لن يتم خلف الخط الأصفر إلا إن استكمل نزع سلاح حماس. وفي هذا أصلا مغالطة لنص الاتفاق أو نسخ خارطة الطريق التي تتحدث عن أن هناك تزامن وتسلسل كما في المادة 8 والمادة 13. إضافة إلى ذلك، بيان مجلس السلام والذي أكده ملادينوف لم يشير إلى ضرورة تطبيق التزامات إسرائيل وتعهداتها فيما يتعلق بالمرحلة الأولى. هذه التعهدات هي ما أشار إليه الوسطاء فيما يتعلق بفتح معبر رفح، إدخال المساعدات، وإيقاف إطلاق النار، والانسحاب إلى الخط الأصفر. الأصل أن هذه النقاط كلها يتم تنفيذها وتم تنفيذها مقابل إطلاق سراح الأسرى الذي التزمت به ونفذته حماس. الذي حصل الآن فعليا، نحن الآن انتقلنا إلى زاوية أخرى، أو ملادينوف من خلال هذا البيان ومجلس السلام ينقلنا إلى مساحة عنوانها نزع سلاح حماس، بمعنى أن إسرائيل ما زالت لم تطبق المرحلة الأولى وحماس مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية. لذلك أنا أعتقد أن البيان الآن من الوسطاء هو تعبير عن حالة الإحباط ممكن من الوسطاء، لكن أيضا هو تعبير عن أنه ماذا ما يمكن أن يتعهد به الطرف الفلسطيني من الثمن السياسي تم ولا يوجد شيء آخر. إذا كان هناك عملية سوف يتم المضي بها فيجب أن نمضي بها الآن، وإلا فلا يوجد طريق آخر.
1: دكتور زويري، هل تلمح هذا الإحباط في بيان الوسطاء؟ كأنهم يقولون نحن فعلنا ما علينا، لكن الجانب الإسرائيلي يدير ظهره لكل ما اتفق عليه.
2: أنا أعتقد أنه غضب كبير. يعني تركيا وقطر ومصر انخرطت في هذه الجهود منذ البداية، وعملت مع الرئيس الأمريكي للوصول إلى مجلس السلام، وكانت أحد ثلاث دول مشاركة بفعالية، لعبت دورا أساسيا في إقناع حماس والفصائل الفلسطينية لإعادة قراءة المشهد. ووصلنا إلى ما وصلنا إليه الأسبوع الماضي من إعلان مسألة نزع السلاح، والتي أو هي تعطيل السلاح إلى حد ما، والتي أغلق ملف مهم كان عائقا طوال الفترة الماضية. ولكن إسرائيل أخي محمود، منذ أن تم الإعلان عن مجلس السلام استشهد بسبب إسرائيل أكثر من 1400 فلسطيني، والجرحى يتجاوزون 4300. الأصل أن لا يكون هناك أي عمليات عسكرية أصلا، ولكن إسرائيل تجرأت على المدنيين من الشعب الفلسطيني في غزة تحت مبررات فجة ليس لها من تفسير إلا عملية الانتقام من المدنيين والتمترس وراء مقولة قالها نتنياهو: الوضع في غزة لن يعود إلى ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر. وخلف هذه المقولة هو يريد أن يغير كل شيء في غزة. يتحدثون عن التهجير، يتحدثون عن فكرة جديدة كنت أقرأ فيها مساء اليوم، وهي أنه لنفتح المجال بشكل سلس لكل الجرحى الفلسطينيين من غزة ونخرجهم ولا يعودوا. وهذا يقدر بالمئات الآلاف، عدد الجرحى الآن أعتقد الرقم يقترب من حوالي 200,000 ويزيد. وبالتالي نتحدث نحن عن استراتيجية إسرائيلية غير محترمة لمجلس السلام، فرضت شروطا على تنفيذ كل شيء. هي توافق على من سينضم إلى القوة الدولية، هي تعترض على طريقة الترتيبات، توسعت في غزة والآن أكثر من 60-70% من أراضي غزة محتلة، وضعت الألوان الأصفر والأحمر إلى غير ذلك، حصرت الناس على قرب البحر المتوسط في ساحل غزة في ظروف يرثى لها، تمنع القوافر التجارية واللي هي المدادات الغذائية والدواء. بمعنى آخر تريد أو تمعن في خلق ظروف لا إنسانية. وهذا طبعا أخي
1: كيف
2: محمود،
1: كيف نفهم أن يجاريها في ذلك ميلادينوف حينما يذكر أن انسحاب إسرائيل من المناطق الصفراء لن يكون إلا بعد نزع سلاح حماس؟
2: هذا جزء من التماهي أنا بسميه لا أخلاقي مع نظرة الإسرائيل. يعني الأصل أن يكون هو ميلادينوف، بالمناسبة قبل إعلان الفصائل كان متماهيا جدا مع النظرة مع القراءة الإسرائيلية، بدأ يغير يوم يومين ثم عاد الآن إلى نفس القراءة الإسرائيلية. الأصل التزامن وليس الأصل تراتبي، الأصل أن تقوم إسرائيل بتنفيذ التزاماتها. حتى الآن لم تلتزم إسرائيل بعدد الشاحنات التي تدخل إلى غزة والتي هي فيها المواد الغذائية. بعبارة أخرى، ما يقوم به ميلادينوف هو الجزء منه

0: ملتزم بالقراءة الإسرائيلية، وباعتقادي هؤلاء كانوا دبلوماسيين ليس جديد في مواقفهم. وهو أيضا يريد أن ينسجم أيضا، أو يريد أن يقول بأنه حاجة إسرائيل الأمنية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، متناسيا أن أهم جسم بيروقراطي فلسطيني وهو اللجنة الوطنية التي تحل مع ما كان يسمى حكومة غزة، والتي أعلنت حل نفسها ب 6 يوليو، لا يوجد هذا الجسم، ممنوع دخوله أصلا إلى غزة، وبالتالي خلقوا فراغا سياسيا وأمنيا وإداريا وخدماتيا، وهو لا يدافع حتى عن فكرة أنه يجب أن يدخل هؤلاء الناس حتى يساعدوه في إدارة غزة. وبالتالي نحن أمام موقف دبلوماسي أعتقد أنه غير متوازن على أقل وصف يمكن أن يوصف به.
1: سيد وليد حباس، ما الجهة التي يمكن أن تضغط على إسرائيل لحلحلة هذه المواقف إذا كان في ظل وجود هذا التماهي الذي ذكره الدكتور زويري بين ميلادينوف ومجلس السلام عموما وبين سياسات إسرائيل؟
2: نعم، بداية أنا أتفق جدا مع ضيفك الذي سبقني. أريد هنا أن يعني أشير أن مجلس السلام عندما تأسس أريد له أن يكون بديلا عن الأمم المتحدة أو مع عن مجلس الأمن، يعني ومن هنا يعني هناك انتقادات دولية كبيرة، خصوصا يعني من دول أوروبية، أنه هذا قد يكون بديل عن الأمم المتحدة، وهو مجلس يعني يقوم على العضلات ورأس المال. وإذا لاحظنا إحنا العشرين نقطة التي تأسست عليها خطة ترامب تجاه قطاع غزة، في البند الثامن يعني هناك إشارة واضحة أنه بمجرد الإفراج عن كل الأسرى أو الإسرائيليين وإعادتهم سوف يتم إدارة قطاع غزة من قبل لجنة التكنوقراط، والتي تتبع مباشرة المجلس التنفيذي لمجلس السلام. ولكن هذه النقطة كانت عامة جدا وفضفاضة، لا يوجد هناك آلية مراقبة، يعني كيف سوف تنتقل إدارة قطاع غزة من إسرائيل باعتبارها هي القوة المحتلة، ليس محتلة بمعنى أنها موجودة على الأرض داخل الخط الأصفر الذي يتوسع، وإنما هي القوة المحتلة التي تسيطر على كل قطاع غزة جوا وبحرا وعلى الأرض، وأيضا تتحكم بكل ما يدخل ويخرج، منها تأتي الكهرباء والمياه والوقود والمساعدات إلى آخره. هذه هي قوة الاحتلال بالمعنى العام جدا. كيف سوف تنتقل إلى مجلس السلام؟ هذا لم يكن واضحا، ولم يكن واضحا في حال خرقت إسرائيل أحد البنود أو حتى لم يعني تنجز المرحلة الأولى. ما هي الآلية التي سوف يتم محاسبة إسرائيل وكيف سوف يتم الضغط عليها؟ هذا كله غير واضح، وهذا مفهوم جدا لإسرائيل، وعلى أساسه هي تتصرف.
1: يعني كيف نفهم سيد وليد، كيف نفهم هذا التصعيد الإسرائيلي الأخير بعد الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس والفصائل والوسطاء؟
2: نعم، هناك يعني أمرين. الأمر الأول، ما تزال حركة حماس فضلا على أنها القوة الأولى المنظمة داخل قطاع غزة على الرغم من كل الضربات التي تلقتها، ما تزال قادرة على خداع إسرائيل استراتيجيا. يعني حتى موعد الذي يعني أفصح فيه أن هناك يتبلور اتفاق ما فيما يخص الانتقال للمرحلة الثانية ونزع السلاح، حتى تلك اللحظة لم تكن تتوقع إسرائيل أن توافق حماس على نزع سلاحها، وهذا كان يعني ما تزال يعني حماس قادرة على خداع إسرائيل استراتيجيا. ولكن أيضا إسرائيل لا تريد لهذا الاتفاق، يعني إسرائيل غير يعني قضايا التقنية نزع السلاح أو تخلي حماس عن الحكم هي ليست القضايا التي تهم إسرائيل. ما يهم إسرائيل هو عدم الوصول إلى حالة استقرار داخل قطاع غزة. أريد كمان أن أشير أنه اليوم قبل حوالي ساعة ونصف نشرتها آرتس تقريرا موسعا كيف أن قطاع غزة منذ عام 48 كان اللاعب الأهم أو العنصر الأهم الذي يدخل في كل الحملات الانتخابية، وهو يقلب السياسة الإسرائيلية. مثلا أرائيل شارون في 2002 قال نتسريم، اللي هي درة تاج مستوطنات قطاع غزة، قال شأن نتسريم كشأن تل أبيب، ولكن بعد 3 سنوات هو الذي نفذ خطة الانسحاب. أيضا نتنياهو قال نعم، ولكن العديد من الأمثلة كيف تقلب غزة السياسة الإسرائيلية خصوصا في عشية الانتخابات.
1: طيب، دكتور بلال سليمة، عندما يقول بنيامين نتنياهو إن هناك خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس، ترى ماذا كان يعني؟

0: أعتقد أن نتنياهو سياساته أو توجهه كان واضحا فيما يتعلق بقطاع غزة وبالقضاء على حماس وبنزع سلاحها، وهو إن لم هذه المبادئ أو الأهداف التي أعلنها علنا، لكن هناك أيضا سياسة إسرائيلية تتعلق بتهجير من يمكن تهجيره من الفلسطينيين في قطاع غزة، وإثارة الفوضى في قطاع غزة، وجعلها منطقة لا يوجد لديها إدارة غير صالحة للحياة البشرية، ولا يوجد لديها أي أفق سياسي. الطرف الإسرائيلي يأخذ ما يمكن أن يأخذه من خلال هذه الاتفاقيات أو ما يتم التوافق عليه أو ما تتعهد به الأطراف، لكن لا يقدم شيء في المقابل. فيما يتعلق بنتنياهو وعدم تعليقه على التصريح الأخير بعد زيارة ترامب، واضح أن هناك كان ملفات متشابكة، ملف غزة جزء منها فيما يتعلق في هذا الموضوع، لكن نتنياهو هو لم يعلق، لكن في النهاية هو استفاد إنجاز التعبير، إذ كسب الطرف الإسرائيلي أن هناك تعهد سياسي من قبل الطرف الفلسطيني بأنه مستعد أن يذهب وأن يناقش مسألة تعطيل السلاح، وبالتالي هو حقق هذه النقطة سياسيا دون أن يعلق على الأرض،
1: طيب
0: دون أن يعلق في مقابلها سياسيا. النقطة الأخرى التي
1: عذرا
0: أود
1: على
0: الإشارة إليها،
1: المقاطعة
0: خارطة الطريق،
1: حتى
0: نعم،
1: نستفيد بالوقت
0: خارطة
1: المتبقي
0: الطريق هي
1: وهو
0: بين
1: قليل.
0: حماس والمجلس السلام، ولكن ليس بين حماس وإسرائيل.
1: طيب دكتور محجوب، ما الهامش بعد هذا البيان من الوسطاء؟ ما الهامش المتاح أمام الجانب الفلسطيني حاليا؟
2: في الحقيقة محمود بسيط، يعني نحن نتحدث عن صراع تحكمه الأيديولوجيا والكراهية ضد الفلسطينيين، هذا شيء لم يتغير. يعني نحن نتحدث في السياسة، لكن الدوافع لما يجري هي الأيديولوجيا وهي الكراهية للشعب والكراهية لحياة الشعب. هذه الحرب بدأت بوصف سكان غزة أنهم ليسوا بشرا، فكيف نتوقع من الإسرائيلي أن يتفاعل؟ لم يغير هذه المقولة، في فعله لا زال يعتقد أن الفلسطينيين في غزة لا يستحقوا حياة طبيعية. للأسف الشديد المنظمة الدولية التي كان يفرض أن تحقق سلاما ماتت، الأمم المتحدة، حتى ترامب قتلها وتقبل العزاء فيها، وعندما أراد شرعية ذهب إليها لينتزع القانون 28-03 ليعطي شرعية لما فعله. رئيس الوزراء الإسرائيلي ومساعده وترامب قضوا على القانون الدولي، لا يسائلوا أحدا حول ما حصل في غزة. الحقيقة لا، جهود بسيطة بقيت الآن وهي أن تثير الرأي العام في أوروبا. مثلا الرأي العام في أوروبا يجب أن يضغط على حكوماته، هناك انتخابات قادمة في كثير من الدول الأوروبية، على الدول الأوروبية تعدل من مواقفها وتفرض على الإسرائيليين نوعا من قواعد اللعبة الجديدة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك، وأشكر كذلك ضيفنا من جنيف الدكتور بلال سليمة الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، والأستاذ وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لكم. ميدانيا في قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ أن فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي على مركبة بشارع الرشيد الساحلي غربية مدينة غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول لتفاصيل أكثر حول هذا الحادث والأوضاع الميدانية في قطاع غزة بصفة عامة. غازي.
3: نعم، تحية لك محمود. وعلى ما يبدو بأن الهدوء الذي استمر لساعات كان محض خدعة، فبمجرد أن أصدر مجلس السلام بيانا تحدث فيه عن زيارة نيكولاي ميلادينوف إلى طبعا زيارة ميلادينوف لنتنياهو، باشرت طائرات الاحتلال الحربية استهداف الفلسطينيين، ذلك من خلال استهداف سيارة مدنية كانت تسير على شارع الرشيد وهو الطريق الساحلي بالتحديد إلى الغرب من مدينة غزة. على إثر هذه الغارة وصل الشهيدان إلى مجمع الشفاء الطبي. الغارة تمت بصاروخ ثقيل أحرقت المركبة وكذلك من كان فيها، وبالتالي عمليا تصعيد متواصل شهده القطاع منذ ساعات الصباح، على الرغم من عدم استهداف مناطق تواجد الفلسطينيين من الجو سوى عن طلقات نارية كانت قد صدرت في جنوبي القطاع بالتحديد في خان يونس من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في المناطق الشرقية للمدينة، وصلت إلى خيام النازحين أصيب على إثرها 5 من الفلسطينيين. ولكن الساعات الماضية كان الاحتلال يقوم بطلعات جوية استطلاعية على مستويات منخفضة في كافة المناطق، وكان الفلسطينيون هنا يستشعرون القلق إزاء هذه العمليات التي دائما ما تنذر بتواصل الهجمات الجوية على القطاع. هذه المسألة بالنسبة للفلسطينيين تعني بأن الاحتلال الإسرائيلي ماض في نهجه الذي من خلاله يقتل المدنيين.

0: وكذلك يستهدفهم في مناطق تواجدهم التي لا تتعدى مساحتها 30% من مساحة القطاع. هذا لأن الاحتلال الإسرائيلي الآن يقوم بعمليات تقدم وإزاحة مستمرة في عدة مناطق لما يسمى بالمنطقة الصفراء أو الخط الأصفر، وهذا ما نرصده في المنطقة الشرقية لمدينة غزة. هنالك حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق المدافع تجاه المناطق الشرقية من المدينة، إطلاق النار المكثف، وكذلك تسمع أصوات الآليات وحركتها النشطة، وهو ما ينبئ ربما بتقديم هذه المكعبات الإسمنتية الصفراء للغرب أكثر. هذه الحالة أيضا تنسحب على المناطق الشرقية لمخيم البريج وشمال المحافظة الوسطى وكذلك شرقي مدينة خان يونس.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول مراسل الجزيرة في غزة. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. ونشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشاتنا الآن نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني الذي أفاد بوجود مصاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية بنابلس في الضفة الغربية. لإضاءة أكثر على هذا الخبر وعلى مجمل الأوضاع في الضفة الغربية، معنا من نابلس مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر،
2: محمود، بالفعل نحن نتواجد في منطقة شارع عمان، تحديدا في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. اقتحام تنفذه قوات الاحتلال لتأمين وصول المستوطنين الذين وصلوا بأربع حافلات قبل قليل فقط إلى مقام قبر يوسف. هنا نستدير من خلال الكاميرا لنظهر على الأقل جزء وجانب من تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة. هذا شارع عمان كما ذكرت تغلقه قوات الاحتلال من هذا الاتجاه، وفي الجهة المقابلة إغلاق آخر. قبل قليل قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي قنابل الصوت والغاز السام المسيل الدموع. هذا الأمر أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة الساق، إضافة إلى إصابة بالضرب في مخيم بلاطة شرق نابلس، وعدد من الإصابات بالاختناق أيضا جراء قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. المنطقة التي نتحدث عنها هي منطقة سيطرة فلسطينية مصنفة المنطقة ألف وفق اتفاق أوسلو. هذه الاقتحامات تنفذ بشكل مستمر من قبل المستوطنين. الشكل الجديد في هذه الاقتحامات هو أن المستوطنين باتوا يقتحمون هذه المنطقة ومقام قبر يوسف في ساعات النهار من دون تواجد لقوات الاحتلال التي تأتي تباعا بعد وجود المستوطنين اللي تقوم بإخراجهم من المنطقة والمكان. وهم ينظمون بشكل مستمر اقتحامات إلى هذه المنطقة. بالتزامن مع هذا الاقتحام تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الشارع وتقوم بتنفيذ هذه الاقتحامات وبالإجراءات المشددة. هذه آلية عسكرية كما تشاهد تتجول في هذا الشارع، ونحن نتابع الحقيقة منذ ساعة ونصف تجول آليات الاحتلال بشكل مستمر في هذا الشارع ذهابا وإيابا. يتزامن مع هذا التجول من قبل آليات الاحتلال إطلاق النار كما ذكرت والتضييق على الفلسطينيين. هذا يتزامن كذلك الأمر أيضا مع حملات دهم واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، إضافة إلى عمليات هدم نفذتها قوات الاحتلال أيضا هنا في نابلس وأيضا في كفر مالك شرق رام الله وفي غيرها من مناطق مسافر يطا جنوب الخليل. نتحدث كذلك أيضا عن تشديدات إسرائيلية في منطقة سوق الحسبة الذي يبعد أمتار قليلة حيث نحن نتواجد. اقتحمت قوات الاحتلال سوق الحسبة في المنطقة الشرقية من نابلس وقامت بعمليات دهم وتفتيش لهذا السوق، إضافة كذلك أيضا إلى تواجدها في أكثر من منطقة، مخيم بلاطة، مخيمي عسكر القديم والجديد. هي تتواجد في كل هذه المناطق. محمود،
1: منتصر نصار مراسل الجزيرة كان معنا من نابلس، شكرا جزيلا لك. مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة وفي مضيق هرمز والتطورات في قطاع غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. وأوضح ترامب أنه لا يمكن لإيران أن تفرض رسوما في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق بحلول الثلاثاء بشكل كامل. إيرانيا، قال المتحدث باسم الخارجية إن بلاده لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي. وفي إطار مساعي الوساطة، قالت الخارجية الباكستانية إنها دعت وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي لزيارة إسلام أباد في أقرب وقت ممكن. وفي ملف غزة، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مركبة غربية مدينة غزة. وقد أدان بيان قطري مصري تركي انتهاكات إسرائيل المتواصلة في غزة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وقال البيان إن انتهاكات إسرائيل تهدد مسار التهدئة، مؤكدا أن استمرارها يشكل خرقا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منها، خاصة عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية الموافقة على خارطة الطريق، لا سيما مسألة حصر السلاح. من جانبها قالت حركة حماس إنها تنتظر ردا واضحا ورسميا من ميلادينوف والوسطاء بشأن ما اتفق عليه، وإن الحركة والفصائل متمسكون بما اتفق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. كان مجلس السلام في غزة قال في بيان إن اجتماعا عقد اليوم بين ميلادينوف ونتنياهو في إطار عملية نزع السلاح في غزة والتمهيد للانتقال إلى حكم مدني. وقال البيان إن المجلس أكد على أن الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح. من جانبه قال نتنياهو إن هناك خلافات مع الرئيس ترامب لا يخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك أحمد بخصوص تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول الوضع في مضيق هرمز والتفاوض مع إيران.
3: نعم محمود، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضع مرة أخرى مهلة لإيران، يصفها بأنها الفرصة الأخيرة على حد تعبيره لإعادة فتح مضيق هرمز وكذلك للتوصل إلى اتفاق. ترامب عندما سئل بشأن الآلية التي سيفتح بها مضيق هرمز لم يحدد التفاصيل ولا المسارات، ولكنه قال إن إيران لن تفرض أي رسوم للعبور عبر المضيق. ترامب أيضا يقول إن الولايات المتحدة في محادثات مع الإيرانيين، وأكد استمرار هذه المحادثات دون أن يحدد طبيعتها إن كانت مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أم فقط عن طريق الوسطاء، ولكنه يؤكد بأن المحادثات مستمرة. أشار مرة أخرى إلى أن إيران هي التي طلبت وقف الهجوم الذي كان يعتزم القيام به يوم الأحد، ويصفه بأنه كان سيكون هجوما ضخما وكبيرا لم يشهد العالم له مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية، وأن القوات الأمريكية كانت مستعدة لتنفيذ ذلك الهجوم، ولكن قال إن إيران طلبت وقف ذلك الهجوم وهناك بوادر للتوصل إلى اتفاق. أشار إلى مسألة الملامح العريضة إلى ذلك الاتفاق، قال إنه يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم من قبل إيران، ولكنه ركز أيضا على المسألة النووية، قال إنه يعمل على تجريد القدرات النووية الإيرانية. هذه العبارة التي الآن بات يستخدمها في الفترة الأخيرة، وقال إنه يفضل هذه العبارة مسألة تجريد القدرات النووية الإيرانية دون أن يوضح إن كان سيسمح في مرحلة ما بالتخصيب أم لا في الاتفاق الذي يعتزم التوصل إليه مع الإيرانيين. ولكنه يؤكد مرة أخرى بأن المحادثات مستمرة وأن الوسطاء يعملون أيضا على تقريب وجهات النظر، وأيضا أكد على مسألة أن الاتصالات مستمرة من قبل الحلفاء، قال إنهم يفضلون التوصل إلى اتفاق ولا يفضلون التصعيد. أشار إلى الأدوار السعودية والقطرية والإماراتية في دفع هذا المسار الدبلوماسي. ترامب أيضا احتفظ بلغة التهديد، هو يشير إلى أن القوات الأمريكية مستعدة لشن ذلك الهجوم في أي وقت، قال نحن سننتظر وسنرى وهذه هي الفرصة الأخيرة بالنسبة للإيرانيين. وقبلها في التصريحات التي كانت على متن الطائرة الرئاسية الليلة الماضية كان يقول إن الولايات المتحدة مستعدة لشن ذلك الهجوم في أي وقت في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. اليوم لغته اختلفت قليلا، كانت أكثر حدة، أراد أن يقول بأنه حازم هذه المرة فيما يتعلق بالفرصة الأخيرة. أيضا انتقد الإيرانيين، قال إنهم يقولون شيء في الاجتماعات ثم ينفون ذلك في العلن. هذه النقطة أيضا كررها عدة مرات الأيام الماضية وفي تصريحاته السابقة. عموما هو أيضا يواجه بضغط داخلي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في البيت الأبيض، سئل عن ارتفاع الأسعار وأسعار الوقود، قال إن هذه الأسعار ستنخفض بمجرد التوصل إلى اتفاق.
1: أحمد الرهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. تحول إلى طهران مع عمر هواش. كيف كانت ردود الفعل الإيرانية على حديث الرئيس دونالد ترامب بخصوص المفاوضات.

0: غيرها مع الجانب الإيراني وكذلك حول مضيق هرمز.
1: نعم محمود، يبدو أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين طهران وواشنطن حول كلمة مفاوضات. إذا ما رجعنا سابقا أيضا إلى تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان دائما يعتبر الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن على أنها مباحثات مفاوضات، بينما أن الإيرانيين يصرون دائما على أن تبادل الرسائل لا يمكن وصفه بالمفاوضات ولا يرقى إلى مباحثات. يبدو أن هذا الأمر يتكرر حاليا، نحن نشهد كيف أن هناك حراك دبلوماسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث أجرى أو تلقى عدد من الاتصالات الهاتفية على رأسها مع الوسيط الباكستاني وزير الخارجية الباكستاني، فضلا عن وزير الخارجية العماني، وقبل ذلك مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية السعودي، وقبل ذلك أيضا التركي. لذلك يمكن القول أنه خلال هذه الاتصالات، لا سيما مع الطرف الباكستاني والعماني أيضا، قد يكون هناك تبادل رسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ربما يصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مباحثات. طهران اليوم على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي كانت قد نفت وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت صراحة أن إيران لا يوجد لديها أي وفد سوف يخرج من البلاد خلال الساعات المقبلة حول المفاوضات، وأن الوفد الإيراني موجود في العاصمة طهران، وأن إيران أيضا لن تستقبل أي وفد من الخارج له علاقة بالمفاوضات أو من الوسطاء. لذلك إيران تنفي رسميا أن يكون هناك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. أما فيما يخص مضيق هرمز، طهران تقول أنها تجري مفاوضات تصفها بالثنائية مع سلطنة عمان، وتقول على لسان المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي بأن هذه المفاوضات مع عمان لا علاقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية. فحوى هذه المفاوضات التي تقول طهران أيضا على لسان عباس عراقجي وزير الخارجية أنها بلغت مراحل متقدمة، فحواها هو فتح مسار مؤقت جديد في المضيق بما يؤمن مصالح كل من طهران ومسقط، ويحفظ ما تصفه طهران بحق السيادة للدولتين على مضيق هرمز. هناك لا تزال في الواقع خلافات بين سلطنة عمان وإيران في بعض القضايا، على رأسها مسألة الرسوم، رسوم العبور، على رأسها أيضا مرور السفن العسكرية من المضيق، هذه خطوط حمراء بالنسبة لإيران. لكن على الرغم من ذلك، وإن يتحدث الإيرانيون عن تقدم في المفاوضات، قد نلاحظ خلال الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة إعلان اتفاق بين طهران ومسقط. هذا الاتفاق إن تم الإعلان عنه، الإيرانيون يؤكدون أنه لا علاقة لواشنطن به، وأنه لن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز. لكن في الحقيقة محمود، مجرد أن يتم التوصل إلى اتفاق في مضيق هرمز، هذا من شأنه ربما أن يدفع الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن إلى أن تتحول إلى مفاوضات ربما مباشرة أو غير مباشرة. الأمر مفتوح على كل الاحتمالات، لأننا إذا ما عدنا إلى ما يوصف إيرانيا بانتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم، كان يجري الحديث دائما عن أن مضيق هرمز هو الحجر الذي دفع الطرفين الإيراني والأمريكي إلى التراجع عن بعض التزاماتهما في مذكرة التفاهم، والعودة إلى مضيق هرمز والبند خامس ربما يؤدي بشيء ما إلى مفاوضات، ومن ثم العودة إلى المذكرة مثل ما تؤكد طهران دائما.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. معنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بكما. أبدأ معك السفير جوي هود، ما مدى الضرر الذي يمكن أن يقع على صورة الولايات المتحدة وهيبة الولايات المتحدة كقوة عظمى حينما يهدد الرئيس ترامب مرة بعمل عسكري ثم يلغي تهديده ثم يعاود التهديد ويلغي تهديده وهكذا؟
2: واضح تماما أن علينا أن نميز بين شخص الرئيس دونالد ترامب والحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، لأنه ليس رئيسا كحال أي رئيس آخر عهدناه أو أن نرى مثله في المستقبل أبدا. إذن علينا أن نحكم عليه من خلال شخصيته ومصداقيته الخاصة به. طبعا هو يعتبر أن هذا هو جزء من أسلوبه التفاوضي طويل الأمد، أنه لا أحد يتوقع ما سيفعله، يقول شيء ويفعل شيء آخر عن ما قاله وهكذا. لذا يجب أن لا نتوقع منه أي شيء مختلف في العامين المقبلين المتبقيين من عهدته الرئاسية.
0: كيف تفسر دكتور محمد هذا التناقض الكبير بين الروايتين الإيرانية؟ الخارجية الإيرانية تقول ليس هناك أي محادثات، وبينما يقوله الرئيس ترامب من أن الإيرانيين هم الذين طلبوا التفاوض وأن هناك مفاوضات تجري حاليا وربما يتوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز غدا أو بعد غد.
3: الإيرانيون لديهم تعريف للمفاوضات، هم لا يعتقدون بأن تبادل الرسائل هي مفاوضات، يعتبروها هذه نوع من التمهيد للمفاوضات. وبالتالي الرئيس ترامب ربما يستند على ويتكوف أو كوشنر عندما يكتبون أو يتبادلون الرسائل عبر الوسطاء أو بشكل مباشر مع المسؤولين الإيرانيين. الإيرانيون يعتقدون بأن هذه ليست مفاوضات. الرئيس ترامب يعتقد بأنه مثلا دائما يقول بأننا في مفاوضات والمفاوضات جيدة. الإيرانيون لا يعتقدون ذلك. وعندما يقول بأن مثلا مساء الاثنين كما قال يوم أمس بأن مساء الاثنين هناك مفاوضات بين الجانبين، الإيرانيون يقولون لا توجد هناك مفاوضات، لأنه في تعريفهم المفاوضات عندما تجلس على الطاولة فيس تو فيس ووجها لوجه حتى تتم حالة المفاوضات. وبالتالي حتى التاريخ الذي يضعه الرئيس ترامب يبدو بأن يعني في المرات السابقة كنا نسأل بأن الرئيس ترامب قال كذا، قالوا بأن الرئيس ترامب هو الذي يحدد التاريخ، لم يستشرنا أو لم يستشر الوسيط أو لم ينقل لنا الوسيط بأن هناك موعد معين أو يتم التباحث عنه. وبالتالي عندما يقول الرئيس ترامب يعني الإيرانيون بعض الأحيان يقولون لا نعلم بهذا التاريخ الذي قاله الرئيس ترامب، ولربما قال الرئيس ترامب تاريخا معينا هو كان يعلم أو الوسطاء يعني هناك.
0: طيب ما مدى الأثر الذي يمكن أن يقع في نفوس صانع القرار أو نفس صانع القرار الإيراني من تهديدات الرئيس دونالد ترامب أحيانا ومن تلويحه بالمفاوضات أحيانا؟
3: الآن أصبح التهديد يعني هذه الاستراتيجية، استراتيجية التهديد والتراجع، أصبحت الآن طبيعية بالنسبة للإيرانيين. يعني عندما يهدد، أنا اتصلت بعائلة في طهران يوم أمس الأول وكان من المفترض أن يكون هناك هجوم قوي كما قال، لكن قلت لهم بأن اليوم ربما رئيس ترامب يهاجم إيران، قالوا ليهاجم إيران، يعني ما كانوا مكترثين بهذا التهديد الذي أطلقه الرئيس ترامب. وبالتالي أصبحت هذه عادة عند الإيرانيين، هذه عاشر مرة، للمرة العاشرة يهدد بقصف إيران أو حملة كبيرة أو هجوم كبير لكنه لم يفعل. على أي حال يعني هناك عند الإيرانيين مصداقية الرئيس ترامب الآن هي على المحك، وبالتالي يعني حتى العملة الإيرانية الآن يتحدث عن مفاوضات وعن إسلام أباد، وهناك مشاورات بين عدد من الوزراء الخارجية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لكن لا يوجد هناك تأثير على سعر صرف الدولار في طهران. عادة عندما تكون مثل هذه الأخبار سعر العملة الإيرانية يقفز بالارتفاع في السوق الحرة، لكن الآن لم تتأثر العملة ولا لم يحدث شيء معين. وبالتالي أنا أعتقد بأن أصبحت القضية روتينية وليست مفاجئة للإيرانيين.
0: السفير جوي هود ضيفنا يتحدث عن روتينية هذه الإجراءات. عندكم في الإنجليزية تقولون never cry wolf، ويعني التكرار في مثل هذه الأمور يفقدها جديتها ومصداقيتها. هل ترى أن هذا متحققا مع إيران حاليا؟
2: أعتقد أن ما يقوله الدكتور صدقيان محق. هناك بشكل شبه مؤكد رسائل في الأوساط الخاصة يتم تبادلها، وربما ترامب يشير إليها على أساس أنها مفاوضات. ربما هناك فرق في الدلالات اللغوية هنا. أيضا ترامب يتحدث عن المفاوضات بين إيران وعمان، لهذا السبب إيران اعترضت وقالت كانت هذه قضية ثنائية بين البلدين ولا علاقة للطرف آخر ذلك. قد تكون هناك أسباب

0: هذا. أما فيما يتعلق بالرئيس ترامب يقول ولا يفعل، هو لا يريد لخطوته التالية أن يتم توقعها. هو يقول أشياء ثم لا يتبعها بأفعال، ثم يقول شيء وتراجع. طبعا لكننا رأيناه أيضا يقوم بهجمات مفاجئة عدة مرات على إيران في خضم مفاوضات. إذا هذا يؤثر في مصداقيته، هو لا تعرف ما سيفعله، هل هو سيء أم حسن.
1: أكثر من ضيف إيراني أشار أو اتهم الرئيس دونالد ترامب إلى أنه يتلاعب بهذه التصريحات لأنه يحقق أو من المحسوبين عليه يحققون أرباحا في سوق الأسهم و أرباح من تذبذب الأسعار بالشكل الحاد الذي يحدث حاليا. يعني أيضا هل هناك رد على هذا الاتهام؟
0: هذا أمر مؤكد. هو الآن يبيع 100,000، يبيع حصة للاطلاع على منشوراته في وسائل التواصل الاجتماعي فلكي تحصل عليها قبل الرأي العام. لماذا هذا تعامل بالأوساط الداخلية وبشكل غير معلن؟ أيضا يمكننا أن نحكم عليه ليس من خلال أقواله بل أفعاله. نعم، هو شن هجمات مفاجئة إلى إيران، هذا صحيح، لكن في ذات الوقت أعطى تنازلات أكثر من أي رئيس سابق كان مستعدا لتقديمها. كنا نعتقد أن إيران قد تستفيد من ذلك، لكن الحرس الثوري بدأ بمهاجمة السفن وكل شيء انهار. إذا لو كانت إيران ذكية مع هذا الرئيس المختلف تماما وبأسلوبه المختلف تماما في التفكير، عليهم أن يتعاملوا معه بشكل مختلف ويحكموا عليه من خلال أفعاله وليس ما يقوله.
1: هل تلتقط إيران هذه الفرصة؟
2: لو كنا أنا والسفير هود نشتغل في البورصة ونشتري أسهم كل يوم أربعاء ونبيعه يوم الاثنين لكنا قد حصلنا على الكثير من الأرباح.
1: لكن هذا ليس الواقع.
2: لأن الرئيس ترامب دائما نهاية الأسبوع هو يصرح وتصعد الأسهم أو تنخفض، وبعد ذلك يوم الاثنين عند افتتاح السوق. لكن هذه مشكلة. الآن نحن لدينا مشكلة كبيرة في المنطقة، مشكلة حرب قائمة، مشكلة مضيق هرمز، أسواق الطاقة موجودة، هناك مشاكل كثيرة عند الدول الخليجية ومشاكل كثيرة عند إيران أيضا، جنوب شرق آسيا أيضا متضررة من ذلك. وبالتالي نحن الآن هدنة قال الرئيس ترامب بأنه سوف أو أجل أو ألغى أو أجل الهجمة الكبرى أو الهجوم الكبير كما قاله، لكن لا ندري بالضبط ما هو التصور الذي هو يملكه الآن للفترة المقبلة. هل أنه يريد فعلا العودة إلى بيان التفاهم أو ذكرة التفاهم من أجل تنفيذها وفتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق النهائي، أم أنه يريد ذريعة من أجل أخذ هدنة وبعد ذلك تكون هناك حرب؟ هذه مشكلة كبيرة ليست لإيران وإنما لبقية المنطقة والمجتمع الدولي أيضا.
1: دكتور محمد صالح صدقيان والسفير جويهيت، شكرا جزيلا لكما. على مدار عقود كانت سندات الخزانة الأمريكية الركيزة الأساسية وحجر الأساس للنظام المالي العالمي والملاذ الآمن الأول الذي يلوذ به المستثمرون في أوقات الأزمات. لكن حرب أمريكا على إيران دفعت بعض الدول المالكة للسندات الأمريكية إلى تقليص حيازاتها مقابل حرص أخرى على زيادتها. فمن يملك السندات الأمريكية؟ تفاصيل أكثر مع منال بوعلي.
3: تتوزع ملكية سندات الخزانة الأمريكية بين مستثمرين محليين وأجانب، مع استحواذ المستثمرين المحليين على الحصة الأكبر فيما يمتلك المستثمرون الأجانب من حكومات وبنوك مركزية أكثر من 9 تريليونات دولار بحيازة تشكل نحو 24% من إجمالي الدين الوطني الأمريكي، لتقترب بالتالي من أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعة بزيادة التدفقات والاستثمارات الأجنبية في السندات الأمريكية. تأتي اليابان على رأس الدول الأكثر حيازة للسندات الأمريكية وبقيمة تتجاوز 1,140,000,000,000 دولار فيما انتهجت طوكيو مؤخرا.

0: سياسة بيع السندات لدعم الين أمام سلة من العملات الأجنبية. في المرتبة الثانية جاءت المملكة المتحدة التي تستحوذ على سندات بنحو 949 مليار دولار، فيما دفعت مبيعات الصين من السندات الأمريكية خلال الفترة الأخيرة إلى تراجعها للمرتبة الثالثة، لكنها تبقى لاعبا رئيسيا بحيازة أكثر من 659 مليار دولار. الصين التي فضلت الاتجاه إلى تنويع محفظتها بزيادة التحوط بالذهب بديلا عن السندات الأمريكية. في المقابل تسجل كندا مستويات نمو ملحوظة في الشراء لتثبيت مكانتها كأبرز الشركاء الماليين للولايات المتحدة الأمريكية، مستحوذة بالتالي على نحو 436 مليار دولار، تليها بلجيكا ثم لوكسمبورغ وفرنسا. أما عربيا فقد تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة بحيازة بلغت 140 مليار دولار.
1: في ملف التطورات في غزة، أعرب بيان قطري مصري تركي عن الإدانة والاستنكار لانتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة. وقالت هذه الدول إنها بوصفها الدول الوسيطة تدعو لحماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني ووصول المساعدات إلى القطاع، كما تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. كان مجلس السلام في غزة قال في بيان إن اجتماعا عقد اليوم بين ميلادينوف ونتنياهو في إطار عملية نزع السلاح والتمهيد للانتقال إلى حكم مدني في غزة. وقال البيان إن المجلس أكد على أن الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يكتمل إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح. معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الاستاذ المساعد بقسم الشؤون الدوليه في جامعه قطر. ومعنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري، الاكاديمي والخبير في سياسات الشرق الاوسط. ومعنا من القاهره الكاتب والمحلل السياسي السيد حسام الدجن، ومن رام الله السيد نهاد ابو غوش الخبير في الشؤون الاسرائيليه. مرحبا بضيوفنا جميعا. ابدا معك دكتور العتيبي بخصوص بيان الوسطاء القطريين المصريين الاتراك، هل وضعوا بقية الأطراف أمام المسؤوليات المنوطة بهم إسرائيل لتنفيذ البنود المتضمنة في المرحلة الأولى حتى يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية، وضعوا الكرة في ملعب المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة؟
2: وهذه النقطة المهمة محمود. هذا البيان جاء بيانا مهما، هو إنذار أولا للمجتمع الدولي ورسالة للإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، أولا بأنه محاولة تحويل هذه المسؤولية الكبرى أن تكون على عاتق المجتمع الدولي. لا يمكن النظر لهذا الصراع من طرف واحد، وهو فقط أن يتم النظر للجانب الإسرائيلي ولا يتم النظر للجانب المدني الفلسطيني. بالتالي ثقة الفلسطينيين مهمة جدا، ثقة كانت موجودة لدى الوسطاء. مع هذه الانتهاكات المتكررة الإسرائيلية، استهداف المنشآت الصحية، استمرار ببساطة حرب الإبادة لكن بوتيرة أضعف وأقل، بالتالي هذا ما يقوم به نتنياهو بشكل بسيط. بالتالي كان مهم جدا أن يتم الضغط على المجتمع الدولي، بأن يجب على المجتمع الدولي أن يكون لديه ضغوط كبيرة على الجانب الإسرائيلي، لأنه هو من يعطل الاستمرار والانتقال للمرحلة القادمة بمطالبه دائما، بانتهاكاته، بقصفه. يعني في اليوم، يعني عندما تم توقيع غزة، اتفاق غزة محمود، كان الحديث أكثر عن سلاح المقاومة، سلاح الفصائل الفلسطينية. عندما تم النقاش الموضوع هذا وتم وضعه في إطار معين بالنسبة للفصائل الفلسطينية، نجد أن الجانب الإسرائيلي كان رده من خلال غارات وقتل 18 فلسطينيا. بالتالي هذا كان رد إسرائيل على الاستمرار في هذه العملية. بالتالي هذا أمر مهم جدا. لا ننسى أيضا محمود الإدارة الأمريكية، تم في هذا البيان تم التركيز على موضوع أنه بيان تاريخي، بأنه بيان أعلنه الرئيس الأمريكي نفسه. بالتالي هو يتحمل مسؤولية كبيرة أيضا بأن يكون هذا الاتفاق التاريخي بين القوسين أن يكون هو الضامن له، وأيضا هو المسؤول عن ردع الجانب الإسرائيلي عن انتهاكاته المستمرة في حق غزة. بالتالي يجب أن يكون كان هذا البيان مهم جدا ليضع النقاط على الحروف بين الوسطاء يخلون مسؤوليتهم ويضعون المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية في تحت المجهر، بأنهم يجب أن يكون هناك ضغط على الإدارة وعلى الرئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل كبير.
1: سيد حسام الدجني، هذا البيان من الوسطاء إلى أي مدى يتصادم مع البيان الصادر بعد لقاء نتنياهو ميلادينوف من أن الانتقال إلى المرحلة الثانية والانسحاب إسرائيل من المناطق الصفراء لن يتم إلا بعد أن يتم نزع سلاح حماس بشكل كامل.
3: يعني صباح الخير لك ولضيوفك ولكافة المشاهدين. في تقديري نعم هناك اختلاف فيما يتعلق في التوجهات، بينما عندما صيغت خارطة الطريق كانت بمشاركة الأطراف الوسيطة الثلاثة قطر تركيا القاهرة، وكان مجلس السلام منخرط في هذه المفاوضات وكان هو الذي يقترح. فعندما يصدر هذا البيان من مجلس السلام وهذا الانقلاب على الاتفاق من ميلادينوف، وكأن ميلادينوف يعني يريد أن يثبت أنه أكثر يمينية من نتنياهو، في تقديري هذا هو البيان جاء ليقول أن هناك اتفاق الكل توافق عليه وبركه دونالد ترامب، وكان الأساس أن يكون فقط البحث الآن في آليات التنفيذ، وهناك لجنة تحقق تراقب كل التفاصيل، فإن كانت حماس لا أن تنفذ فلتعلن أن حماس لا تريد أن تنفذ، ولكن حقيقة الأمر أن حماس والفصائل الفلسطينية يعني قدموا كل ما يمكن أن يقدم من أجل أن تنجح جهود الوسطاء ومن أجل أن ينجح هذا الاتفاق وأن تمضي خارطة الطريق قدما للأمام، إلا أن جاء ميلادينوف ليحدثنا اليوم عن مسألة تخالف الاتفاق. من يقرأ النص الموجود على موقع مجلس السلام لا يوجد حديث أن الانسحاب يجب أن يسبق نزع السلاح، هناك مطالب لها علاقة بالمرحلة الأولى يجب أن تنفذ، هناك انسحاب إسرائيلي للخط الأصفر ووقف القتل في قطاع غزة وإدخال المساعدات، هذا قبل أي شيء، قبل أي خطوة، هكذا هو الاتفاق. لا أعلم كيف يقرأ السيد ميلادينوف وكيف يوافق وكيف يبارك هذا الاتفاق، لأن هناك بيان بارك به ميلادينوف موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق التي قدمها شخصيا. لذلك لماذا هذا الانحياز لإسرائيل؟ هكذا يتساءل الآن الفلسطيني في قلب الخيام في قطاع غزة، يتساءل ما هذا الانحياز؟ لماذا نحن أمام يعني بورصة لتقديمها للاحتلال الإسرائيلي من أجل أن يكون هناك دعم وإسناد لنتنياهو، وكأن ميلادينوف يخشى أن يسقط نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية. يجب أن يكون هناك تحمل من ميلادينوف المسؤولية في تقدير هذا بيان خطوة مهمة، يجب أن يتلو خطوات أخرى من قبل الوسطاء حتى يتحمل المجموع الدولي مسؤولياته تجاه ما يجري في قطاع غزة من قتل وتجويع وتدمير.
1: دكتور زويري، إلى أي مدى هناك فجوة بين ما تم الاتفاق عليه وبين ما يحدث على أرض الواقع؟ حينما نقرأ في بيان الوسطاء اليوم يقولون إننا ندعو لحماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني ووصول المساعدات إلى قطاع غزة، كان يفترض أن يحدث هذا منذ اليوم الأول عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بصرف النظر عن مسألة سلاح حماس ودخول الإدارة المدنية أو أي بند آخر، كان يفترض أن هذه الشروط أو البنود الأربعة لابد أن تنفذ منذ اليوم الأول، لكن نحن بعد شهور طويلة من توقيع الاتفاق ما زلنا نحصد وما زلنا نتلقى عشرات الشهداء من الفلسطينيين بالقصف الإسرائيلي.
4: في الحقيقة دعني أبدأ بتصريح أمير ميلادينوف. الحقيقة الملفت فيه أن استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي له لنقل الموقف الإسرائيلي. إسرائيل بعد الإعلان الذي تم عن رسالة الرئيس ترامب بأن هناك اتفاقا تاريخيا حول موضوع نزع السلاح، إسرائيل لم تنطق ببند شفاء عن كل ما جرى وتجاهلت كل ما جرى وكأنه يحدث في مكان آخر. بمعنى آخر أتكلم عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، هذا التصريح يأتي به من فوض بأن يرعى السلام بأن يقول أنه لا، الموضوع يتعلق بأنه نزع السلاح أولا، وكأن إسرائيل تقول للرئيس ترامب إعلانك ليس تاريخيا وردنا هذا. وهنا الحقيقة أنا أعتقد المرحلة القادمة ستكون بعد هذا الرد وموقف الوسطاء، ماذا سيقول ترامب؟ لأن هذا الرد على ترامب نفسه، لأنه هو الذي قال أنه موضوع نزع السلاح هو اتفاق تاريخي ويجب أن ننتقل فيه لمراحل ثانية. المسألة الأخرى أن هذا يثبت عدم رغبة إسرائيل في أن تغير واقع غزة أو أن تلتزم بأي شيء الاتفاق أشار له، وخاصة في الموضوعات التي تتعلق بالإنسان الفلسطيني، غذاء دواء إلى غير ذلك. وهذا ينسجم مع سياستين إسرائيليتين، الأولى وهي خلق غزة غير قابلة للحياة، ثم المسألة الثانية التمهيد للتهجير. إسرائيل زالت تعتقد بأن التهجير حلا ويتحدثون عن التهجير الناعم الآن، التهجير الناعم حتى عبر استغلال قضية الجرحى. هناك حديث الآن أن إسرائيل تبحث عن دول تستقبل الجرحى وبشكل غير مؤقت. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنها تعطيهم صفة قانونية يبقوا في تلك البلدان. ونتحدث عن أكثر من 200,000. إسرائيل لم تتخلى عن سياساتها محمود، ولم تتغير مواقفها السياسية، الأيديولوجيا والكراهية لم تختفي. كل هذه المواقف السياسية إسرائيل تحاول أن تقول بها أن واقع غزة لن يعود كما كان عليه قبل 7 أكتوبر، وهي تريد أن تنتقم ممن بقي من الشعب الفلسطيني، أولئك الذين لم يستشهدوا، أولئك الذين لم يجرحوا.
1: سيد نهاد أبو غوش ذكر أحد الخبراء بالشأن الإسرائيلي في نشرة سابقة أن ملف غزة لطالما كان العنصر الحاسم في الانتخابات الإسرائيلية، يأتي برؤساء حكومات ويطيح بآخرين. هل يرى نتنياهو أن الإخفاق فيما يتعلق بالملف الإيراني والتحجيم الذي أو القيود التي وضعها على كاهله الرئيس ترامب فيما يتعلق بلبنان يمكن أن يعوض من خلال التنكيل ثم التنكيل أكثر ثم التنكيل أبعد وأبعد بالفلسطينيين في قطاع غزة؟
5: تحياتي لكم جميعا. هو الملف الفلسطيني بشكل عام يبقى ملفا لصيقا بالإسرائيليين، حاضرا معهم في كل تفاصيل حياتهم. يستطيع نتنياهو دائما أن يفاخر ويباهي بأنها زي قوة عظمى ويهاجم عواصم ومدن بعيدة آلاف الأميال، لكن الفلسطينيين موجودون على أرضهم في وطنهم في فلسطين الذي تدعي إسرائيل ملكيتها القانونية والربانية والتاريخية له. ولذلك الهاجس الفلسطيني هو الهاجس المؤرق، وهو عنوان فشل كل السياسات الإسرائيلية إذا لم يحل على نحو ترضاه المؤسسة الصهيونية الحاكمة. ولذلك يعني تسمى حكومة نتنياهو بأنها حكومة الفشل المطلق بسبب فشلها في الحرب على غزة. أولا لكونها مسؤولية كاملة عن الإخفاق الذي تسبب بهزيمة إسرائيل في يوم 7 أكتوبر. ثانيا أيضا بسبب أن كل الوعود التي أطلقها نتنياهو حول الحرب وأهدافها بالقضاء على حماس والسيطرة الكاملة على غزة وثم تبني مخطط تهجير الفلسطينيين وحسم الصراع، كل هذا الأمر لم يبت به، لم يحسم. حتى في الفترة الذهبية التي استفادت فيها إسرائيل من انشغال العالم بالحرب على إيران، وأتحدث عن الفترة الممتدة بين أواخر فبراير وحتى الأسبوع الماضي، إسرائيل استفردت بقطاع غزة وأمعنت فيه قتلا وحصارا وتوسعة لأماكن سيطرتها واغتيالات. بلغ عدد الشهداء الآن 1250 شهيدا قتلتهم إسرائيل خلال الفترة منذ توقيع وقف إطلاق النار وحتى الآن، وسعت مساحة سيطرتها حتى 70%. أيضا خفضت نسبة دخول المواد اللازمة كمساعدات إنسانية وغيرها إلى ما دون الثلث. فعلت كل ما يمكن أن تفعله بهدف تحقيق أهدافها وفشلت. يأتي في نهاية المطاف مجلس السلام ليتفق مع الفصائل الفلسطينية بحضور الوسطاء على صيغة تنفيذية مخالفة تماما لما تريده إسرائيل. هنا أيضا حدث الانقلاب من قبل ممثلي مجلس السلام الذين يبدو أن لهم أكثر من وجه وأكثر من طريقة، وهنا يعني أسجل عددا من المآخذ الجوهرية التي سجلها مجلس السلام بانحرافه عن خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب وقررها مجلس الأمن الدولي. أولا في التقرير الذي قدمه الأمم المتحدة، وثانيا في الصيغة الأساسية لخارطة الطريق، وثالثا فيما صدر عنه اليوم وهو مخالف تماما للتفويض الذي هو ممنوح لمجلس السلام لكي ينفذ خطة خارطة الطريق. لذلك يبقى الإشكال الفلسطيني كما تفضلت في سؤالك حاضرا قويا، لأن العنصر الرئيسي في هذه المعادلة هو الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني رغم كل الآلام، رغم كل الجراح، رغم كل التضحيات، رغم كل العذاب موجود، يستحيل التخلص منه أو إبادته. حتى أفكار التهجير تبقى أفكارا بعيدة عن إمكانية يعني تطبيقها على أرض الواقع. عرضت فكرة استيعاب اللاجئين الفلسطينيين على عدد لا يقل عن 5 دول أفريقية وأسيوية وأوروبية، فرفضتها جميعا لأنها تدرك أنها تساهم بذلك في جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. ولذلك إسرائيل يعني فاشلة، حكومتها الحالية فاشلة، حكوماتها السابقة فشلت في تصفية القضية الفلسطينية، لأن شرط استقرار المشروع الصهيوني من ناحية مبدئية هو تصفية القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية ما زالت حاضرة. يعترف بدولة فلسطين حوالي 160 دولة على امتداد العالم. مكانة القضية الفلسطينية اليوم هي غير مسبوقة من حيث التأييد، وعزلة إسرائيل أيضا غير مسبوقة.
1: دكتور العتيبي، نبرة الإحباط، نبرة الغضب التي شاعت في بيان الوسطاء، هل تغلق الباب أمام أي هوامش للمناورة لتعديل الوضع المختل الموجود حاليا؟
2: طبعا في النهاية إذا كنا نتحدث عن إسرائيل وطريقة تعاملها في هذا الجانب، يعني أعتقد بأنه هو محاولة ضغط على الرئيس الأمريكي وعلى المجتمع الدولي، لكن في النهاية الرئيس الأمريكي قد يعطي بعض الهامش بأنه يحاول أن يتواصل مع الجانب الإسرائيلي، محاولة أن يقلل من هذه العمليات الموجودة، لكن بعد ذلك سيعود السلوك الإسرائيلي كما هو. بالتالي لا أعتقد بأن الجانب الأمريكي سيكون منخرطا بشكل كبير. بالتالي الوسطاء يحتاجون إلى ضغط أكبر، دعم أكبر، لأن في النهاية محمود يجب أن نعود إلى توقيع الاتفاق. الاتفاق تم توقيعه تقريبا منذ 10 أشهر تقريبا. منذ التوقيع كان هناك العديد من الخطوات التي كان يجب أن تنفذ على الأرض. بالتالي هذه من الأسباب التي جعلت إسرائيل تشعل النيران في المنطقة، هي محاولة تشتيت لعديد من الملفات في المنطقة، وصرف النظر عن القضية الفلسطينية وهي الهاجس والأساس لحالة عدم الاستقرار التي نعيشها في المنطقة. بالتالي موضوع غزة مهم جدا. الآن الوسطاء يعملون بهذا الجانب. أعتقد بأن هناك غضب جدا كبير لأن هناك تأخر جدا طويل، مماطلة إسرائيلية، وأيضا جاء البيان هذا بعد تحركات مجلس السلام والتي هي أيضا تحاول بشكل أو بآخر أن تضع خارطة طريق بشكل أحادية لتعمل من أجل المصالح الإسرائيلية وتهمل كل عمل الذي قام به الوسطاء، الذي قام به الجانب الأمريكي أيضا ضمنه. خارطة طريق واضحة تعمل على خطوات معينة لانتهاء المرحلة الأولى لانتقال المرحلة الثانية إلى آخره. خارطة الطريق بشكل مختلف فقط لخدمة مصالح إسرائيل أعتقد أنه لا ينفع. بالتالي هامش المناورة أعتقد أنه ضيق لكنه ما زال موجودا. الجانب الإسرائيلي دائما يعتمد على المماطلة، بالتالي سيقوم بمماطلة نتنياهو كالعادة إلا إذا كان هناك ضغطا استمر وضغط جدا كبير ومحاولة أن يكون الجانب الأمريكي دورا جدا كبير. هنا نحيي فيها الوسطاء، يعني رغم المشاكل التي تحدث في منطقتنا نحن قريبين من تصعيد في إيران، ومع ذلك نجد أن هناك تركيزا أيضا على القضية المركزية والأساسية في منطقتنا، لأن هذه الحروب الجانبية يجب أن لا تغفل المركزية التي تهينا في مواضيع التي نركز عليها وهي غزة بشكل كبير وفلسطين.
1: طيب هذا بالنسبة للوسطاء، ماذا عن الفلسطينيين أنفسهم الواقعين تحت هذه الوطأة من المعاناة والتضييق وقلة المواد الطبية والإنسانية والغذائية التي تدخل إليهم واستحرار آلة القتل الإسرائيلية فيهم بهذه الصورة؟ هل زاد ذلك الوضع حرجا بالنسبة لهوامش المناورة أمام الفلسطينيين ولا سيما بعد اتفاق نزع السلاح؟
2: أكيد 100%. يعني عندما نصل، يعني موضوع السلاح كان هو الهاجس الأكبر لدى الجانب الإسرائيلي وهو يتزمت دائما في بشكل جدا كبير في هذا الاتفاق للانتقال من مرحلة محمود إلى مرحلة. الآن هناك قبول من الفصائل الفلسطينية، بالتالي الآن يجب أن يكون هناك ردا إيجابيا إسرائيليا، لكن لم يكن هناك ردا إيجابيا، وهذا دليل على أن الجانب الإسرائيلي يماطل وما زال يماطل، وهو يعني بحرب العدوان التي يقوم بها في والإبادة في غزة هو يستمر في هذه المناورة. يجب التركيز على الجانب الفلسطيني. الفلسطينيين أولا ثقتهم في المجتمع الدولي، ثقتهم في الوسطاء مهمة جدا. إذا تلاشت هذه الثقة سيكون من الصعب إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى. بالتالي أمر مهم جدا. ما تحاول إسرائيل القيام به هي لا تريد طرفا آخر على الطاولة، هي بالتالي تحاول القضاء على هذا الطرف الآخر، بالتالي تحاول أن تستمر في حربها بوتيرة أضعف ووتيرة أقل وتشتت الانتباه لملفات أخرى. هذا ما يقوم به إسرائيل. بالتالي مهم جدا أن نعود إلى الأساس وهو الإنسان، لأن ما تقوم به إسرائيل استهدفت لمنشآت صحية، هي استهدافات تحاول القضاء على من هو مجروح أو لديها مرض أو إلى آخره. هي تحاول القضاء على الإنسان بشكل كامل في قطاع غزة. هي لا تريد أن يكون موجودا هذا القطاع من الأساس، وهذا يعود إلى استراتيجية مبنية على المعاقبة الجماعية لكل ما حدث به 7 أكتوبر لجميع الفلسطينيين وبشكل خاص لسكان غزة نجده.
1: سيد حسام الدجني، هل الموقف الفلسطيني يرقى للصمود أمام يعني اختلال موازين القوى بهذا الشكل الهائل مع إسرائيل؟ هل الفلسطينيون كلمتهم موحدة وواحدة في هذه المرحلة، أم إن هناك واجبا كان ينبغي على الفلسطينيين أن يقوموا به أولا قبل أن يعني نصل إلى هذه الأوضاع المختلة؟
3: يعني أشكرك أخي محمود على هذا السؤال المهم صراحة، وإذا قمنا بجردة حساب كفلسطينيين في تحليل بيئتنا الاستراتيجية، لا شك أن الانقسام هو المرض الأكثر

0: العدد على الصهاينة، على الإسرائيليين، أصبح هناك عملية القتل في إطار ميزان الاختلال الديمغرافي. كل ذلك في التقدير يؤكد أن الفلسطيني سيبقى صامد على أرضه، ولكن في المقابل لا ينبغي المراهنة على هذا الصمود من قبل المجموع العربي والإسلامي وأحرار العالم، في ظل أننا نعيش في شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف، وهذا ما تفعل إسرائيل، أنها تمتلك قوة دعما أمريكيا إسنادا غربيا لا محدود. في تقدير هذا في نهاية المطاف سيصل إلى نتيجة حتمية، وهو أن الكل بات يدرك أن إسرائيل عبئا استراتيجيا على الغرب، وباتت صورة إسرائيل لم تعد كما كان بالسابق. مؤشر صغير تصويت الكونغرس الأمريكي على موضوع التسلح في إسرائيل، عندما يصوت 104 في عضو برلمان أو عضو كونغرس أمريكي لصالح منع التسلح، في السابق كنا عندما يصوت 7 ضد التسلح كنا نقيم الاحتفالات. إسرائيل تتراجع مكانتها، كلما ازداد التوحش في تقديري، كلما اقتربت من حالة الضعف والهشاشة أمام الرأي العام الغربي. ولا أتوقع أن العالم العربي والإسلامي سيبقى يتفرج أبد الدهر على ما ترتكبه إسرائيل من مذابح، رغم حالة الإحباط من الموقف من النظام الإقليمي العربي والإسلامي لدى الشعب الفلسطيني على وجه التحديد، وخصوصا أهلنا في قطاع غزة. لكن في تقديري أن حالة الغليان لم تعد فقط في البيئة العربية والإسلامية، بل في العالم أجمع، استطلاعات تؤكد ذلك وانتخابات تؤكد ذلك. وفي تقديري الخاسر الأكبر هو إسرائيل، وهذا ما أدرك ترامب فيما يتعلق ب إنقاذ إسرائيل من إسرائيل.
1: طيب دكتور الزويري، ضيفنا من القاهرة أشار لنقطتين مهمتين، وهي التحولات التي تحدث في الرأي العام الغربي وخصوصا في داخل الولايات المتحدة. هل هذه التحولات تتسم بالمرونة الكافية لكي تترجم في صورة سياسات ضغط من الساسة الأمريكيين على إسرائيل، ضغوط حقيقية طبعا غير الضغوط الكلامية؟
2: لو كانت هذه غير جادة لما ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي في زياراته السابقة للولايات المتحدة ركضا بعد خطابه الذي لم يحضره أحد في الأمم المتحدة لمقابلة المسؤولين في تيك توك وإنستغرام وغيره. هنالك تغير حقيقي في الرأي العام الأمريكي نحو إسرائيل، سببه الفئة العمرية من 18 سن 18 حتى 55 عاما. هذه الفئة أصبحت تغير نظرها نحو إسرائيل في قضيتين أساسيتين. القضية الأولى، لماذا تذهب أموالنا إلى إسرائيل وليس لقضايا إنسانية بل لشن حروب؟ ثم المسألة الثانية، أين هي الدولة، هنا أتحدث الولايات، أين هي الدولة من حياتنا كأمريكيين صحة وتعليما وبنية تحتية؟ آخر التقارير تتحدث أن الولايات المتحدة لم يبنى فيها جسر جديد منذ أكثر من 80 عاما. بعبارة أخرى، هناك أسئلة كبيرة تطرح حول لماذا نفعل هذا الكلام. جزء من هذا تراكم بشكل سريع بعد 7 أكتوبر، ولعبت وسائل التواصل جزءا منه. هذه الفئة العمرية هي الفئة الناخبة، هي الفئة تذهب إلى صناديق الاقتراع، هي التي تقرر من سيذهب إلى الكونغرس ومجلس النواب، وهذا الذي سيذهب على أجندة هؤلاء، وعندما يذهب على أجندة هؤلاء سيصوت لقضايا تهم هؤلاء الناس، وهذا ما يزعج إسرائيل، وهذا ما يزعج الرئيس الأمريكي بشكل أساسي.
1: طيب النقطة الأخرى التي أشار إليها ضيفنا من القاهرة هي الرأي العام العربي أو صمت أو عدم صمت الدول العربية على ما يجري في قطاع غزة، هل هناك أمل في تغير هذه الحالة؟
2: لنكن يعني صريحين في هذا الموضوع، هنالك محدودية فيما يتعلق بتفعله النظام الرسمي العربي فيما يتعلق يقوم به المواطن العربي. أنا أعتقد جزء من الأساس يتعلق بالحرية المتاحة، جزء ما يتعلق أيضا بالقيود السياسية التي وضعت أو قبلت بها النظام الرسمي العربي فيما يتعلق بعلاقته مع الولايات المتحدة بشكل أساسي، وعدم الرغبة في الذهاب إلى نوع من الصدام مع الولايات المتحدة. لذلك تجد هناك جهد كبير في إرغام الولايات المتحدة على تغيير مسارها إلى جهة ربما تتأقلم مع الموقف العربي الرسمي وجعله أكثر قبولا، لكن هذا لن يتغير بشكل سريع. هناك أزمة في الجيل، وعندما تتغير ستتغير القضايا فيما يتعلق بالموقف الرسمي.
1: سيد نهاد أبو غوش، سأنقل لك ما ذكره ميلادينوف في تغريدة عقب لقائه ببنيامين نتنياهو، يقول إن هذه بداية المرحلة الصعبة، معظم ما نقوم به الآن يفتقر إلى الإثارة، هو عمل بطيء وشاق وشديد الدقة

0: والتعقيد، ما هو المعقد تحديدا الذي يتحدث عنه السيد ميلادينوف بينما الناظر لاتفاق وقف إطلاق النار يجد أن الأمور واضحة بشكل جلي؟
1: للأسف حتى الآن ميلادينوف يتحدث بأكثر من لغة، وهو وأخذ زميلا له صهيوني أيضا معه اسمه أريه لايت لايت لايت ستون. هذا الشخص أيضا يتبنى الموقف الإسرائيلي حرفيا، حسب ما أفاد به مجلس السلام أن كل التفاصيل المرتبطة بالتطورات الأخيرة التي أبرمها الوسطاء مع الفلسطينيين أحيطت بها إسرائيل علما قبل أسابيع، لكن الموقف الإسرائيلي الجديد كان رافضا لكل ما جرى التوافق له، ووضع 3 تحفظات جوهرية أهمها مطالبة إسرائيل بحرية العمل ورفضها الانسحاب عن الخط عما يعني أضافته للخط الأصفر مؤخرا، بالإضافة إلى احتفاظها بالمنطقة الأمنية ورفضها وجود قطر وتركيا في أي لجنة تحقق. هذه اللاءات الثلاث ربما تكون هي المعضلات الحقيقية، وخصوصا يبدو أن ميلادينوف اضطر لمجارات إسرائيل أو للانسجام معها، فقال أنه الانسحاب الكامل، لاحظ أنه هنا البعض يتحدث عن الانسحاب، البعض يتحدث عن انسحاب كامل، لن يتحقق إلا بعد النزع الكامل لأسلحة حماس، علما بأن الاتفاق الذي أبرم في مصر يتحدث عن تطبيق تدريجي متبادل بين الطرفين، بينما إسرائيل تريد أن يتم الوفاء بكل الالتزامات الفلسطينية قبل أن تقدم على أي خطوة بما في ذلك ما عليها من التزامات في المرحلة الأولى. على كل حال واضح تماما أن الموقف المصري التركي القطري ليس مجرد تعليق على ما جرى، بل هو تعبير عن رغبة الدول الضامنة بالدخول كطرف رئيسي في الرقابة والمتابعة على ما يجري، وهي ليست أطراف محايدة والأمر ليس متروكا لاستفراد الإسرائيليين.
0: سيدنا هذا بغوش الخبير في الشؤون الإسرائيلية كان معنا من رام الله، شكرا لك، وأشكر ضيفنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي السيد حسام الدجني، وأشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في شؤون الشرق الأوسط، وأشكر ضيفنا أيضا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. إلى نافذة من ميشيغان بالولايات المتحدة يقدمها الزميل ناصر الحسيني.
2: محمود في الدوحة أهلا بك، وإليك تحيات ولاية ميشيغان والولايات المتحدة. هذا اليوم نحن في مدينة ديترويت ولاية ميشيغان، وبالضبط الحزب الديمقراطي سيبدأ غدا انتخابات جد حاسمة هذه المرة، سنبحثها مع ضيوفنا الكرام. الديمقراطيون عليهم الآن أن يختاروا بين عبد الله السيد وهو مرشح من الجيل الجديد من تقدمين داخل الحزب الديمقراطي مع هيلي ستيفنز، وهي مرشحة قديمة تعمل في الكونغرس لها تجربة طويلة في مجال السياسة، لكن غزة بدأت تسيطر شيئا فشيئا على هذه الانتخابات. وهذا الناخب في ميشيغان عادة ناخب متوهج إخباريا، يتابع إخباريا، بينهم عرب، مسلمون، يهود، عدة ديانات، وبالتالي كل هذا يظهر في هذه الانتخابات التمهيدية التي سيشارك فيها الآلاف من الحزب الديمقراطي غدا الثلاثاء. معنا اليوم السيد واصل يوسف، وهو محامي لبناني الأصل، أمريكي بطبيعة الحال، مقيم في الولايات المتحدة من الحزب الجمهوري، ولنقلها صراحة من المقربين جدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعرف الكثير من الأسرار، أخبرنا بعضها. معنا أيضا الدكتور هاني بواردي، وهو أيضا يقيم في منطقة ديترويت وأستاذ بجامعة بمركز الدراسة العربية التابع لجامعة ميشيغان. إذا لنبدأ مع الأستاذ، طالما أنكم في الحضارة الإسلامية و التاريخ الإسلامي والعربي، كيف تصفون هذا الناخب في ميشيغان؟ يعني غريب، دائما يعيد وسائل الإعلام إلى ميشيغان، تعالوا لدينا قضية، قضية الحزب الديمقراطي هذه المرة وإسرائيل ضمن انتخابات تمهيدية محلية، لم يكن أحد من حتى الأمريكيين يتوقع أن الإسرائيليين والإيباك يكونوا جزء منها، ماذا حدث؟
3: هذا صحيح، كل ما يحدث هو من تداعيات حرب الإبادة على غزة، حيث أحدثت صدع في الحزب الديمقراطي والجمهوري أيضا، وأيضا أحدثت فجوات عميقة، ووجد بعض التقدميين المرشحين التقدميين من ضمنهم عبد الرحمن السيد فرصة لتقديم حلول لم تعد موجودة قبل آنذاك، والصدع هذا يعني تعمق.

0: الطاقة إلى أن أصبح فجوة بين الأجيال الحادثة، يعني سن 18 إلى أوائل الثلاثينات 75 منهم يدعمون القضية الفلسطينية. هذا لم يحدث،
1: وهذا ينعكس نعم على اختيار عبد الرحمن السيد أو على السيدة هيلي.
0: بالضبط، رأينا ما حصل خلال الانتخابات التمهيدية 2024 حينما صوت مئات الآلاف 110 ألاف بميشيغان وحدها غير ملتزمين، وهذا ما
1: أيام حرب غزة بطبيعة الحال.
0: حرب غزة، وهذا ساعد ترامب على ربح الولاية.
1: طب نسأل المحامين للحزب الجمهوري، عندما تراقبون هذه المعركة الداخلية وأنتم الحزب الجمهوري المنافس، لنذكر هذا المشاهدين، كيف تشعرون؟ تشعرون بالنشوة أنهم يتقهقرون داخليا، أم أن هذا الصراع الداخلي السياسي يخيفكم إلى حد ما؟
2: للتصحيح المعلومة، أوش أنا سوري مش لبناني، مش مع احتياطي أهلنا اللي بلبنان
1: العزيز
2: طبعاً بلاد الشام. طبعا احنا، انا احب اقول لك انه نحن هلا ميشيغان هي عاصمه العرب في امريكا. هاي الكثافه السكانيه ولدت كثير حالات، يعني ادت لتطورات سياسيه كثير مهمه بالحمله الاخيره لرئيس ترامب ب 2024.
1: بس هذا بيخوفوكم لما تشوفوهم يتعاركوا؟
2: احنا وصلنا نقطه لهي النعماء، بس وقت نحن هاي الطبيعه العربيه هي وصلت، هاي الايديولوجيه وصلت للرئيس ترامب لكون احنا جزء من هاي المعادله السياسيه حاليا.
1: اكيد حزب
2: جمهوري، فبطبعا صار في الدرجات بعدين صار تدخل اسماء طلعت. هلا الحزب الجمهوري للاسف هو منظم، ولكن بطبيعته البنيويه التحتيه كان بعيد عنا. هلا احنا عم نحاول نملي هذا الفراغ لنقرب اكثر من المسؤول الامريكي ومن الجاليه العربيه.
1: بس قصدي انتم ما اخذتوا درس لما تشوفوا ان الجيل الجديد من الديمقراطيين شباب يشترطوا على المرشح انه يكون معاهم في موضوع غزه، انه لندعم الفلسطينيين، واي واحد ياخذ مصاري من ايباك اللي هي المجموعه الاسرائيليه.
2: هلا نعم، هلا على تنظيم القاعده العربيه حاليا نوعا ما لتنظيم.
1: بس قصدي بتخافوا من هذا النوع من الظواهر؟
2: طبعا هي نوعا، هلا هي حاليا ديمقراطيه بامريكا طبعا. نحن الجاليه العربيه نوعا دائما نحن نلحق الصوت الوقت اللحظي رده الفعل. انتخبوا ترامب ضد بايدن وهاريس، هلا نوعا ما زي دونت لايك، ما بيحبوا مثلا السياسات سبب غزه. هلا صاروا مع الحزب الجمهوري ومع الديمقراطي بامور محدده. طبعا نحن كجاليه عربيه نحن علينا ننظم الصفوف بكل الاجراءات لناخذ نحن الافضل بالنهايه، لازم نحن نولد ليدرز. المعركه ما هي معركه بس عبد الله السيد ولا هيل ستيفنس. هلا المعركه نوعا ما صار في قيم، في اخلاق، في وجود. هلا انت بتعرف هلا بالحمله تبعت عبد الله السيد هلا صرف ولا طلع المبلغ 3 مليون دولار. انا بعرف 70 مليون دولار عم يحطوا كل اسبوع، 7 مليون دولار
1: اسرائيليين الايباك.
2: ايباك ما معناه كلها الجاليه اليهوديه نوعا ما، في عندنا في اشخاص يوصف القضيه العربيه صراحه.
1: كم
2: هلا في هلا كل اسبوع 7 مليون دولار. هلا لحد هلا 70 مليون دولار هلا محطوط من دعم هيل ستيفنز، حتى الاندورسمنت من الحاكم الولاي صراحه. هلا احنا حزب جمهوري عم نراقب هذا الشيء. الحاله عامة هي الانقسام. هلا نحن لازم حزب جمهوري لازم نبسط انه لا في انقسام الحزب الديمقراطي. بس احنا بهمنا انه كمان احنا القاعده الشعبيه والحق القضيه الحق. الحزب هلا عندنا كان ضمن الحزب الجمهوري كمان في تدخلات، صاروا في انقسامات. هلا صار
1: سبب غزه،
2: طبعا سبب غزه وحرب ايران كمان. عندك جي ديفانس مثلا رئيس الرئيس حاليا هو هلا نوعا ما يعني بقلد أمريكا فيرست، الماجا فيرست. عندك مثلا روبيو وهيجزت وزير الدفاع حين وعما لا هن بقيتوا الحرب على إيران. هذا انقسام. هلا كمان عندك انقسام انتخابي من تاكل كالسن ماجوير ضد ضدنا للشيء بهذا الشكل. بس عم يؤدي لحالة
1: بس على ميشيغان، على اربطها بميشيغان.
2: هلا ميشيغان وعما هلا نحن عندنا هلا العرب حاليا وعما وصل صار صراع كسر عظم حاليا. بس هلا انه هلا برايمري هو انتخابات تمهيديه حاليا هلا ضمن الحزب الواحد. هلا صرنا المفهوم الاستراتيجي العقيدي العقائدي بين نوعا ما نحن قضايا الشارع العربي اللي هي هلا متبناها البلاك افريكان كل الجاليات الفلسطينيات في امريكا هي تتعارض مع سياسات الايباك وبقيه المنظمات الراسماليه.
1: خلينا دكتور، شو اللي بيخلي عبد السيد باصوله وبشكله السياسي يوجد قبول لدى الناخب في ميشيغان؟ يعني في انتخاب في الاستطلاعات تقريبا 52% معاه
0: محتوى يعني ما رسالته السياسية المحتوى
1: قوية.
0: كل ما يهم محتوى الرسالة. ما حدث بعد غزة هو أن الأمريكان الناخب الأمريكي بشكل عام بغض النظر إن كان عربيا أم لا، أصول عربية أو لا، أصبح بإمكانه أن يربط ما بين العدالة الاجتماعية في أمريكا، الصحة والتعليم وغير ذلك، والعدالة الدولية في غزة. صار ربط
1: الامريكي اللي قصدك في الاسرائيلي،
0: وهذه النقطه التي يقولها اكثر من طيب. اي نقطه اخرى ان معظم هذه يعني الامكانيات الامريكيه يجب أن تسخر لخدمة الأمريكان وليس لخدمة الحروب، إن كان أسلحة إلى غزة أو يعني حرب على إيران. يعني ويجد أن نذكر أن مؤخرا خلاف بداخل الحزب الديمقراطي الذي كان قبل غزة دائما داعما للدولة الإسرائيلية، كان الصوت 40-47 لوقف الأسلحة أو الدعم إلى إسرائيل، كان في صوتين 70-77 40-47 على ما أعتقد أو ما يشابه.
1: بس هذا مرة عبدول عنده حدود قوية
0: كثير، لأنه هذا يعكس ما حصل بين عامة الناس في البيوت.
1: خلينا
2: هو طبعا الفكره ان هلا عاد الاستاذ ناصر نوعا ما انه هو هلا طرح الاستاذ طارق هي هذا مبدا الحزب الجمهوري امريكا فيرست، امريكا اولا صراحه ماجا هي امريكا فيرست اولا. هلا انا عندي علاقتي كمان عندي علاقه صداقه يعني مقربه مع
1: الحزب الجمهوري
2: حتى مع علاقتنا مع اخواتنا بالحزب الديمقراطي.
1: شو الرسائل شو الرشده اللي ممكن هيلي تطلع بها في الساعات القليله القادمه حتى تعطي لنفسها حدود قويه؟ لان عبد السيد يعني 52% يعني طحنها عمليا.
0: هذا ما حدث الذي لم يحدث قبل ذلك، لم يعد في مستطاع الحزب الديمقراطي او الجمهوري التقليدي ان يطرح حلول مناسبه، انتهى هذا الامر.
2: وهذا هو الموضوع في عندك صار، هو هلا صار في كسر العادات والتقاليد بالبروتوكولات السياسيه حاليا نوعا ما. نحن دائما كنا نحن العرب كنا مهمشين، كنا دائما نحن محطوط بالجيب احد
3: الاساس.
2: هلا صار تنظيم هذا الشيء العام بعد الانتخابات احد نتائج رهيب جدا. هل هي كانت نشات بمنطقه هي نوعا ما شوي راسماليه منطقه تروي يعني بالزسر 11 نوعا ما، وحتى وقت صار النقاش مع بسبب انه النقاش مع عبدول السيد اتهمته انه هو ابن الشارع يتكلم لغه الشارع. نحن كويس هي يكون مسبي احد المجالات، بس هي هذا الان بقول نحن هي تتكلم لغه الشارع لغه الجاليات العربيه هو مقرب للشارع ابن الشعب يعني فينا نقول
1: هذا هو سبب نجاح عبد السيد انه يتحدث لغه يفهم الشارع. هذا السر
0: ليس شعبوي بالمعنى التقليدي. هذا مهم جدا. هو مثقف ودكتور وذويه أيضا مثقفون. هذا جاء من عائلة مثقفة وأيضا حياته شخصية مع كل احترام.
1: بس يعني حدود هيلي بدأت تظهر صعبة شوية. حدود هيلي مش كثير.
2: هو أوش هو الناشئ من بيئة نوعا ما يعني
1: سياسيا قصدي
2: هو وزير صحة بالنهاية. بس هو شوف أنت المصارف عم تحطها المبالغ عم تحطها الأيباك لدعم هيلي ستيفنز للظاهر بس لحركة الصوت الموجودة بالشارع. هذا الشخص عم يحكي صوت الشارع، هو صار نوعا ما هو عم يعبر عن الشارع واخذ الصوت.
1: اذا
2: انت بالانتخابات هو الصوت اهم من المصارع يعني
1: في 10 ثواني لانه انت
0: ربما السؤال هو مستقبل الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي لن يكون كما كان قبل غزه.
1: هذا السؤال يطرحه لان الامريكيون ينظرون الى هذه الوجوه الجديده بالفعل ويتساءلون ما مصير هذه الاحزاب التقليديه بالوجوه التقليديه الكبيره في السد. شكرا للضيوف الكرام، نعود بسرعه الان الى الدوحه وزميلي هناك نشوان. اليك نشوان، شكرا لك.
4: شكرا لك وشكرا لضيوفك. ناصر الحسيني كان معنا من الولايات المتحده وراس الجزيره يقدم هذه الفقره. مشاهدينا وصلنا بكم بذلك الى راس الساعه، مستمرون معكم في هذه التغطيه للاوضاع في المنطقه وفي مضيق هرمز والتطورات في غزة. في أحدث التفاصيل إذن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. أوضح ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق بحلول الثلاثاء بشكل كامل. إيرانيا قال المتحدث باسم الخارجية أن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي. وفي إطار مساعي الوساطة قالت الخارجية الباكستانية إنها دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى زيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. في ملف غزة، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مركبة غربية مدينة غزة. وقد دان بيان قطري مصري تركي انتهاكات إسرائيل المتواصلة في غزة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. قال البيان إن انتهاكات إسرائيل تهدد مسار التهدئة، وأكد أن استمرارها يشكل خرقا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، خاصة عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية الموافقة على خارطة الطريق لا سيما حصر السلاح. من جانبها قالت حركة حماس إنها تنتظر ردا واضحا ورسميا من

0: المؤثر الأعلى لمجلس السلام في غزة بلادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه، أن الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. كان مجلس السلام في غزة قد قال في بيان إن اجتماعا عقد اليوم بين بلادينوف ونتنياهو في إطار عملية نزع السلاح في غزة والتمهيد للانتقال إلى حكم مدني. وقال البيان أن المجلس أكد على أن الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح. من جانبه قال نتنياهو إن هناك خلافات مع الرئيس ترامب لا يخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس. وللمتابعة معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد أرهاد. أحمد، إذن سنبدأ معك أولا بالوضع المتعلق ما بين الولايات المتحدة وإيران، ونبدأ معك بالوضع في مضيق هرمز وأبرز المواقف الأمريكية. أحمد.
1: نعم نشوان، الأخير هو ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات قليلة من البيت الأبيض في المؤتمر الصحفي الذي عقده في المكتب البيضاوي. ترامب أكد على نقطة جديدة هي أنه يمنح الإيرانيين فرصة محدودة للتوصل إلى اتفاق، إذا يعود مرة أخرى لوضع مهل وفرصة محدودة يقول لي الإيرانيين. هذه المرة لا يحدد هذه الفرصة بقيد زمني محدد، ولكنه يحدد مسألة إعادة فتح مضيق هرمز بقيد زمني واضح. يقول إن على الإيرانيين أن يفتحوا المضيق خلال اليوم الثلاثاء بتوقيت المنطقة. الرئيس ترامب يتحدث أيضا بثقة عن أن المحادثات مستمرة مع الإيرانيين، وأن الملامح العريضة للاتفاق كان قد تم التوصل إليها. في المؤتمر الصحفي الأخير صعد من لغته تجاه إيران، وقال إن الولايات المتحدة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد هذه الفرصة التي وصفها بالأخيرة فستتجه إلى التدمير الكامل لإيران على حد تعبيره. وهو يؤكد بأن الجيش الأمريكي مستعد لشن تلك الضربة التي قال إنه كان يعتزم القيام بها يوم الأحد، ولكن إيران يقول طلبت وقف ذلك الهجوم وكذلك طلبت المحادثات، وأشار أيضا إلى الجهود الدبلوماسية التي يدفع بها عدد من القادة في المنطقة. أشار إلى جهود سعودية وقطرية وإماراتية تدفع في المسار الدبلوماسي. بكل الأحوال هناك ترقب لما قاله الرئيس ترامب بأن المضيقة سيفتح اليوم الثلاثاء. عندما سئل عن مسألة المسارات هو لم يشر إلى التفاصيل المتعلقة بأي مسار سيفتح، هل المسار القريب من إيران أم القريب من عمان أم المسار الأوسط الذي تتحدث عنه الآن مصادر في الوساطة. ترامب فقط أكد على مسألة أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بفرض رسوم للعبور عبر المضيق. ولكن قبل ساعات أيضا قليلة كانت وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر في الوساطة قولها إنه يجري الحديث عن مسار جديد يضمن استئناف حركة الملاحة التجارية في المضيق، وأن هذه المحادثات بشكل أساسي تتم بين سلطنة عمان من جهة وإيران من جهة أخرى، وأيضا الوساطة تعمل على دفع هذه الجهود بين إيران وعمان. هناك أيضا تأكيد بأن أحد المقترحات يتضمن أن تعبر السفن التي تريد الدخول إلى منطقة الخليج العربي عبر المسار القريب من المياه الإيرانية بينما تخرج من المسار القريب من المياه العمانية. وقالوا إن الإيرانيين أبدوا مرونة في هذا المقترح، ولكن لم يوافقوا حتى الآن بشكل نهائي بشأنه، كما تنقل وول ستريت جورنال عن مسؤولين ومصادر في الوساطة. ترامب عاد أيضا إلى لغة التهديد المرتبطة بأنه قد يشن هجوم كبير على إيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. قبله وزير الحرب بيت ياكسيث يوم أمس كان يقول إن القوات الأمريكية ما تزال متأهبة لشن ذلك الهجوم الذي تصفه الإدارة الأمريكية بأنه في حال نفذ كما قال ترامب وأيضا وزير الحرب سيكون هجوما كبيرا لم يشهد العالم له مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. ترامب أيضا سئل عن التداعيات الاقتصادية المرتبطة بهذه الحرب، هو يتوقع أن تنخفض الأسعار بمجرد التوصل إلى اتفاق. ترامب أيضا يؤكد على مس

0: مسألة نزع القدرات النووية الإيرانية. بات يقول يفضل هذا المصطلح، قال إنه يعمل على نزع القدرات النووية الإيرانية. وهنا أيضا من يسأل عن التفاصيل، هل الاتفاق النووي الذي ستقبل به واشنطن سيتضمن منع نهائي للتخصيب على الأراضي الإيرانية، وكذلك مصير مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب؟ هل ستخفف داخل إيران أم ستسلم إلى الولايات المتحدة أم إلى جهة أخرى؟ ولكن هذا النقاش ترامب نفسه يعتقد بأنه نقاش مؤجل في هذه المرحلة، التركيز الآن على مضيق هرمز، وفي المرحلة التالية يقول سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وهناك أيضا ما تنقله وسائل إعلام أمريكية بأنه في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز فذلك قد يحيي مذكرة التفاهم.
1: نعم.
0: وأيضا تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر باكستانية قولها بأنها مستعدة لاستضافة الجولة التالية من المفاوضات بين الولايات المتحدة
1: شكرا
0: وإيران.
1: شكرا لك أحمد رهد مراسلنا في واشنطن، سنأخذ المعلومات التي رفدتنا بها إلى ضيوفنا. معنا هنا في الاستوديو نرحب بالسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، أهلا بك. ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، أهلا بكما جوي هود. سأبدأ معك. يعني اللغة التي يستعملها رئيس ترامب الآن باتت كلغة نفسها باتت مادة خبرية، يعني فرصة أخيرة تترجم أحيانا على أنها فرصة ليست أخيرة. تأثير ذلك على المسار، على مسار التفاهم، على مسار ما يجري، خاصة أن هذه التصريحات لها ثقل، هي هي هي ليست تصريحات تخرج من شخص عادي، تصريحات تخرج من رئيس أكبر قوة في العالم الولايات المتحدة عسكريا واقتصاديا، لها تأثير على الأسواق، لها تأثير على السياسة، لها تأثير بل حتى على الناحية الاجتماعية في عدد كبير من الدول.
2: And he's not an ordinary president.
3: وهو ليس رئيسا اعتياديا أيضا. إذن فبالتالي علينا أن نفهم، لا يمكن لنا أن نستمع إلى كل كلمة يقولها وأن نتوقع منه أن يحافظ عليها وأن يفي بها. هو أظهر لنا مرات عديدة بأنه لا يفعل ما يقول، وفي مرات أخرى يقوم بهجمات مباغتة تفاجئ الجميع.
1: لأن ما تقول مهم. يعني هل معنى ذلك بأننا علينا أن نؤول في كل مرة هذا الكلام بأنه كلام عميق يحتاج إلى تأويل، أم لأنه إشارة بالعكس أن الرئيس ليس لديه استراتيجية؟
3: أعتقد أن هذا يشير إلى أن استراتيجيته هي أن لا نتكهن بالضبط ما الذي يقوم به، وربما هو نفسه ما لا يريد، لا يعرف ما سيفعله لاحقا. هناك بعض الأمور التي هي صحيحة، فهو يريد الصفقة بشأن البرنامج النووي ويريد فتح مضيق هرمز، هذا مؤكد. وهو أيضا مستعد لتقديم تنازلات لم يكن أي رئيس قبله مستعد للقيام بذلك. هو كان مستعدا القيام بذلك في يونيو، ويجب علينا أن نحكم على أفعاله وليس أقواله. وهو يريد العودة إلى المفاوضات، كما أنه يريد أن يكون لديه تركة تختلف عن كل الرؤساء السابقين. إذن إذا ما القادة في طهران كانوا حكيمين وأذكياء، فإنهم سوف يأخذوا كل منهج يقوم به وأن يتبعوا بكل ما يقول، وذلك للسير في منهجه.
1: باختصار يريد العودة لمذكرة التفاهم؟
3: كلا، بكل تأكيد لا، ونحن لن نعود إلى مذكرة التفاهم تلك، لأنها كتبت بشكل سيء وقد كانت ميتة عند ولادتها، ولا أريد أن أراها تعود إلى الحياة مرة أخرى. بل يجب فتح المضيق من أجل حرية الملاحة، ومن ثم الولايات المتحدة عليها أن تقلص العقوبات على إيران مقابل أن تتنازل في برنامجها النووي. الرياضيات سهلة والحساب سهل، دكتور صدقيان تحدث عن ذلك. هذا القدر من اليورانيوم مقابل ذلك القدر من العقوبات ترفع. إذن يجب أن يتم التفاعل بينهما مباشرة، وأن يحكم على الأمور من خلال أفعالهما وليس من خلال اللغة الطنانة التي يستخدمانها.
1: هذا العمق لمن شاء أن يعتبره عمقا، أو هذا التعقيد لمن شاء أن يعتبره تعقيدا، موجود إلى حد ما في في الخطاب الإيراني. مثلا الاتفاق مع العمانيين لا يعني فتح المضيق. ما نقلته الول ستريت جورنال أيضا في المقابل حديث الوسطاء يجري الحديث عن مسار جديد يضمن استمرار الملاحة، تتضمن الجهود دفع الجهود بين إيران وعمان. إذن كيف يتوائم هنا هذان الخطابان، هذه المعلومات أليست متناقضة؟ الاتفاق مع العمانيين لا يعني فتح المضيق، في حين أن الجهود لدفع المحادثات مع العمانيين تعني فتح المضيق.
4: المباحثات بين إيران وسلطنة عمان كما يقول الإيرانيون ليست لها علاقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن، هذه قضية منفصلة عن ذاك. الإيرانيون الآن يتحدثون بهذه اللغة.
1: كيف فصل لنا من حيث، لأن الموضوع واحد، هو موضوع فتح هرمز.
4: هذا صحيح. الفقرة الأولى في مذكرة التفاهم هي فتح مضيق هرمز، وهذه المذكرة هي بين طهران وواشنطن. لكن الآن عملية المفاوضات، الإيرانيون يقولون الآن تقريبا 15 يوما يوميا هناك تبادل في وجهات النظر من أجل التوصل إلى صيغة بين إيران وبين سلطنة عمان لإيجاد آلية للمرور الآمن والبريء في مضيق هرمز. يقولون بأن هذه الآلية ليست لها علاقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن، وبالتالي المفاوضات بين طهران وواشنطن على حدة وهذه على حدة، لأن هناك هذان المسيرين مختلفين. أما إذا أراد الرئيس ترامب أن يعترف بهذه الآلية من أجل فتح مضيق هرمز، هذه فت قضية أخرى بالمفاوضات بين طهران.
1: سامحني على المقاطعة، يعني أفهم من كلامك أنه لو اتفق الإيرانيون مبدئيا مع العمانيين على أسلوب لإدارة المضيق أيا كان هذا الأسلوب، يأخذ الإيرانيون هذا الاتفاق على جنب ويقولون للأمريكيين تعالوا نتفاهم الآن على جملة من القضايا بما فيها فتح هرمز، اتركوا مسألة الاتفاق مع العمانيين على
4: بالضبط. يعني قضية فتح مضيق
1: الاحتفاظ بهرمز كقوة،
4: الفتح قضية هرمز هذه ملف بين طهران وواشنطن. طيب. هكذا يقول الإيرانيون. نعم. لحد الآن فتح مضيق هرمز هذه ملف موجود على طاولة المفاوضات بين طهران وواشنطن وليس لها علاقة مع بين طهران ومسقط.
1: معنى هذا الكلام أن الإيرانيين يؤكدون هنا، وشكرا للدكتور سكان على التوضيح، على الأهمية الاستراتيجية لهرمز مهما حصل، وبالتالي الأمريكيون يريدون من الإيرانيين أن يقوموا بفتح المضيق هكذا من خلال الضغط والتهديد العسكري. أمر بهذه الأهمية الاستراتيجية لا يمكن للرئيس ترامب أن يحصل عليه من خلال مجرد تهديد أو من خلال عدم وجود عنصر يغير المعادلة، ليس كذلك؟
3: المضيق يجب إعادة فتحه ليس لصالح الولايات المتحدة ولكن للعالم كله الذي يعتمد على المنتجات التي تمر عبره، الأسمدة في أفريقيا والهيليوم من أجل المعدات الطبية في كل أرجاء العالم والنفط الخام للصين واليابان وما إلى ذلك. إذن فبالتالي عمان هي تتفاوض باسم العالم كله، وإذا ما توصلوا إلى اتفاقية مع إيران تحترم القانون الدولي والقانون العرفي الدولي، وهذا يعني أن السفن التجارية يجب أن تعبر وتمر دون أن تدفع أي ضرائب ودون أن تهدد. إذن فالجميع سوف يشيد بعمان للتوصل إلى هذه الاتفاقية، ودونالد ترامب سيعزى إليه الفضل في هذا الصدد، لا تقلقوا بهذا الشأن. ولكن هذا لا يهم، ما يهم هو أن السفن ستكون قادرة على العبور. عندما يتم هذا لن يعود هناك أي عقبات تقف في وجه المرحلة التالية من النقاشات بين إيران والولايات المتحدة مرة أخرى بشأن البرنامج النووي والأصول المجمدة والعقوبات وما إلى ذلك.
1: رئيس ترامب يتحدث، أو الأمريكيون من نسمعهم على الأقل من الأمريكيين رسميا، يتحدثون عن ممر دولي. حقيقة دعنا لا ننسى هنا بأن هنالك حتى من يشكك بوجود ممر دولي، يعني يتحدثون عن إمكانية المرور من الجهة الإيرانية أو من الجهة العمانية، وبالتالي لا وجود لممر دولي في الواقع إلا إذا تم بالفعل السماح بمرور السفن من خلال الوسط، من خلال المركز في في في في المياه. وبالتالي الى اي مدى يبدو الامريكيين هنا، الامريكيون دقيقين في عمليه اصدار التصريحات المتعلقه بمسار جديد؟
3: ليس هناك حكومة في العالم كله أصدرت بيانات تدعم موقف إيران بشأن المعبر المائي الدولي، فهذه قضية هي لا تحظى بالإجماع في العالم، والممرات العالمية يجب أن تكون مفتوحة أمام حرية الملاح. الدولة الوحيدة في العالم التي تقول أنا أخالف هذا المبدأ هو إيران. نحن نعول على عمان أن تقنعهم بغير ذلك وأن تجد سبيلا لمساعدتهم لكي يتراجعوا من خلال حفظ ماء الوجه، وإذا ما استطاعت عمان فعل ذلك فهم يستحقون جائزة نوبل للسلام.
1: لم يكن لديك تعليق على كلامه. لدي سؤال كرستيان، في مقابل هذا الغموض الذي تنتجه تصريحات ترامب أو طبيعة التصريحات التي نسمعها من الرئيس ترامب، هناك في الجهة المقابلة أيضا غموض من ناحية ما فيما يتعلق بالخطاب الإيراني. بعض من نستضيفهم يردونه إلى وجود أكثر من جناح، بمعنى ما تسمعه أحيانا من الخارجية الإيرانية مختلف عن الفعل أو الأكشن العسكري الذي يصدر من مقر خاتم الأنبياء ومن الحرس ثوري. هل هذا الغموض أيضا مقصود كما هو مقصود في الضفة الأخرى؟
4: بطبيعة الحال بالشيء بالطبيعي جدا أن يكون الحرس الثوري لديه رأي، الجيش الإيراني لديه رأي، الخارجية الإيرانية، الرئاسة، هذا طبيعي جدا. حتى أن التيارات السياسية لديها آراء متضاربة وموجودة على صفحات الجرائد اليومية، تكتب مثل هذه الآراء. لكن يعني الآن نحن نرى بشكل واضح وتجسد القرار الإيراني الموحد من خلال الموقف الذي يتخذه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. هذا المجلس يضم الحرس الثوري والجيش الإيراني والوزارات الأمنية، بالإضافة إلى الوزارات المعنية، وزارة الاستخبارات، الخارجية، الرئاسة الإيرانية، هذه كلهم هم يشاركون في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وبالتالي الموقف الإيراني الرسمي يصدر من هذا المجلس. لحد الآن هو بالرغم من أن هناك وجهات نظر مختلفة، لكن هذا المجلس، طبيعة هذا المجلس هو اتخاذ موقف موحد يطرح على الطاولة من أجل التفاوض، من أجل إدارة هذه الحرب وهذا العدوان على إيران.
1: لكن على مستوى القرار النهائي إذا ما كان هنالك تباين في فعلين، خطابا وعسكرة، تباين واضح، هل مرده إلى وجود أكثر من جناح في اتخاذ القرار؟
4: أنا لا أشك، يعني أنا لا أعتقد بأن في داخل المجلس الأعلى للأمن القومي هناك تضارب في الآراء بالشكل الذي لا يؤدي إلى اتخاذ موقف موحد، وهذا ما رأيناه حتى بالنسبة للتوقيع على مذكرة التفاهم. كان هناك حسب ما تقول المعلومات 13 شخص جالسين، 12 شخصا وافقوا على مذكرة التفاهم، ورأي واحد كان لم يوافق. لا أدري من هذا الرأي الذي لم يوافق، لكن 12 شخص يمثلون جهات حكومية رسمية فاعلة أيدوا التوقيع على مذكرة التفاهم. لكن دعني نشوان أقول نقطة مهمة ربما تؤثر على القرار الإيراني أو على الوضع الإيراني. نحن أمام الرئيس ترامب. رئيس ترامب أعلن كم مرة بأنه محبط من الإيرانيين، لا أدري محبط من المستشارين الذين يقدمون له الاستشارة. هو قال لمرتين بأنه محبط، وبالتالي لحد الآن لا يوجد لديه تصور، أو حد أقل لم نسمع منه تصورا واضحا لآلية إنهاء هذه الحرب. يبدو لي هو أيضا غارق في هذا المستنقع، غارق في مستنقع كيف يمكن إنهاء هذه الحرب ويخرج منها سالما
1: ويبقى هذا افتراضا
4: وعافيا.
1: يبقى هذا افتراضا،
4: لا هذا
1: يعني لا يبدو يقينا، لأنه يقوله معارضوه ويقوله الإيرانيون أيضا.
4: المستشارون والديمقراطيون CNN هؤلاء
1: يقولون CNN ليست مع الرئيس ترامب،
4: هذا في الداخل الأمريكي يقولون نعم ذلك. نعم. وبالتالي معنى ذلك في هناك شيء، حتى أن اجتماع كام ديفيد قبل 3 أيام هو أشر على أن هناك مشكلة. يعني هو قال بأن الإيرانيين مثلا في أي قضية تحل لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق بيحلوها ب10 ساعات. نعم. وبالتالي هو يعني أشار إلى هو يعيش نوع من الإحباط. بالتالي أنا أعتقد بأن الورطة التي دخل فيها الرئيس ترامب واعتدى على إيران في هذه الحرب وشن هذه الحرب والتي أدت إلى غرق مضيق هرمز. طيب. والآن لا يوجد لديه تصور واضح كيف يمكن له أن ينهي الحرب،
1: من دقيقة حتى
4: ينهي الحرب بالشكل الذي لا يعني لا يخسر كثيرا في الداخل الأمريكي وفي الانتخابات النصفية.
1: أكثر من دقيقة. تبادل الرسائل، كيف يفهم مصطلح تبادل الرسائل؟ لا يفهم على أنه مفاوضات إيرانية، يفهم على أنه مفاوضات أمريكية.
2: How are the messages understood from by President Trump؟
1: تبادل الرسائل بين الإيرانيين والأمريكيين، مفاوضات أو ليس مفاوضات؟
3: نعم إنهم يتحادثون، ولكن هم لا يجلسون في جنيف أمام الكاميرات بطريقة رسمية، ولذلك عندما يفعلون هذا ويصلون إلى جنيف يمكن لهم أن يوقعوا على ما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه.
1: شكرا لكم جهود ودكتور صدقيان حفظ الألقاب. مشاهدينا، يعلن الرئيس ترامب أن المفاوضات جارية مع إيران، بينما تنفي طهران وجود أي مفاوضات. هذه المواقف المتضاربة ومسار التفاوض تناقشها فقرة سياق الحدث مع الزميل عبد السلام محمد.
5: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. بين واشنطن وطهران تتصاعد الرسائل المتناقضة. الرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق بشأن مضيق هرمز ويعلن انطلاق محادثات مع إيران، لكنه سرعان ما يصف القيادة الإيرانية بأنها مخادعة بشكل لا يصدق. في المقابل تنفي طهران وجود أي مفاوضات مع واشنطن، وتقول إن اتصالاتها تقتصر على سلطنة عمان لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز. فهل نحن أمام مسار تفاوضي حقيقي يفضي إلى تفاهمات، أم أمام تصعيد عسكري؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف ترامب أن إدارته تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، وقال ترامب إنه لن يصل أي شيء إلى إيران، في إشارة إلى استمرار الحصار البحري، وذلك إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل. وأشار ترامب إلى أن إيران تطلب التفاوض ثم تمضي في ترديد مزاعمها المعتادة بأنها ستدير مضيق هرمز بقوة، قائلا إن المضيق تحت سيطرة بلاده. رغم هذه التصريحات، حذر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بأن بلاده كانت وما زالت مستعدة لبدء ضرب إيران بمستويات لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. في إيران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن المفاوضات إن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفة لدى أي جهة، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد الإيراني المفاوض موجودون حاليا في إيران. وبشأن هرمز قال إنه لن يحصل أي تغيير في المضيق ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار إلى أن مسار مضيق هرمز الذي يجري نقاشه مع عمان سيكون واحدا ويضم ممرات للدخول والخروج. كما أعلن قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني أن قواته شمال غربي البلاد على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد. هذه التصريحات السياسية تتزامن مع حشود عسكرية كبيرة في المنطقة، إضافة إلى استمرار الحصار البحري على إيران. نقف على هذا المشهد وهذه الاستعدادات على الخريطة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر.
6: نبدأ من حيث انتهيت عبد السلام. هذا هو خط الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، لا يسمح بأي سفينة متجهة من أو منطلقة من الموانئ الإيرانية العبورة منه، والقيادة المركزية الأمريكية تفرض هذا الحصار بعدد من القطع البحرية يصل تقريبا إلى 20 قطعة بحرية بين سفن قتالية ومدمرات، إضافة إلى حاملتي طائرات، وهناك أكثر من 260 طائرة أيضا جاهزة لدى القيادة المركزية، وفق ما قال بيت هيكسيث اليوم بأن القوات الأمريكية لا تزال جاهزة في حال أعطى الرئيس ترامب الأمر بالعودة إلى العمل العسكري. إلى جانب ذلك هناك مجموعة من القواعد أيضا تعتمد عليها الولايات المتحدة، القيادة المركزية تحديدا في أوروبا، من بريطانيا، ألمانيا. ألمانيا قاعدة مهمة جدا تتعلق بإدارة العمليات في إيطاليا. بلغاريا انضمت حديثا إلى الدول التي تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها للانطلاق منها. وهناك أيضا قواعد في تل أبيب تستخدمها الولايات المتحدة، إضافة إلى قاعدة دييغو غارسيا. هذا الحشد لا يزال موجودا، ولكن بانتظار أي أمر قد يعطيه ترامب، لأننا حاليا دخلنا في مسألة نقاش مع إيران أو حوار مع إيران، والعنوان الأهم يبقى مضيق هرمز. الحرس الثوري يقول إنه مغلق، الولايات المتحدة تقول بأنه مفتوح عبر ممر قريب من المياه الإقليمية العمانية. واليوم سمعنا من الإيرانيين بأن ما يجري من مفاوضات أو من مباحثات بين طهران ومسقط هو على خط سير واحد، بمعنى ممر واحد للدخول والخروج. وهذا غير واضح حتى الآن، ما إذا كان سيتم اعتماد لارك في المياه الإقليمية مباشرة، أم العودة إلى المسار التجاري أو المسار الدولي في منتصف المضيق. ولكن وهذه نقطة أخيرة، بلومبرغ تحدثت عن أن هذا المسار الدولي يبقى خطرا نظرا لاشتباه بأن إيران قامت بزرع ألغام بحرية فيه.
5: تبقى الصورة حتى الآن غير واضحة. شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه المعطيات، وهي ما سنناقشها الآن مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ الصراعات الدولية. أهلا بك معنا دكتور، ونريد أن نفهم بطبيعة الحال، نستعرض معك الفجوات بين الطرفين كما تراها أنت. الولايات المتحدة الأمريكية إذن مشاهدينا تركز على فتح مضيق هرمز وحرية حركة الملاحة واستكمال التفاوض بشأن الملف النووي قبل متابعة الملفات الأخرى. إيران تريد وقف الحرب وضمان عدم مهاجمتها من قبل واشنطن مجددا، وذلك قبل فتح مضيق هرمز، كما تطالب بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالإضافة إلى رفع العقوبات. إذن هذا ما فككناه مع ضيفنا من حيث الرغبات لدى الطرفين في ظل الإعلانات الأخيرة. وهنا سؤال دكتور شرقاوي عن ما الذي يفهم من مواقف الرئيس الأمريكي بين إعلان أن هناك تفاوض ومن ثم الحديث بسلبية عن أسلوب التفاوض الإيراني، ما الذي تفهمه؟
7: إدارة ترامب لهذا الصراع دخلت منطقة رمادية، من ناحية تراجع عن الخيار العسكري أو القصف الذي وصفه بأنه هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي ضمن السياق الأمريكي تحتم عليه أن يحتفظ بماء الوجه، بمعنى أن لديه اليد العليا. قال إن هناك مسارين للتفاوض، المسار المتعلق بمضيق هرمز، وإن كان الإيرانيون يعتدون بأنها مفاوضات إيرانية عمانية وليست بالضرورة إيرانية أمريكية. في المقابل هو يؤكد أن هناك مسارا ثانيا حول المفاوضات بشأن ما هو نووي، ولكن طهران تنفي ذلك. بمعنى آخر يريد أن يعود إلى المرجعية الأولى التي هي تاريخ العداء الأمريكي الإيراني، هي موضوع الخطر أو التهديد النووي الإيراني، وبالتالي يقفز على أربعة قضايا بين موضوع هرمز إلى موضوع ما هو نووي، بمعنى لم يتحدث لا عن العقوبات ولا عن الأرصدة ولا عن اليورانيوم عالي التخصيب. هذه فقط إدارة الصراع وحاجته إلى خطاب يحافظ له على أنه يقود العملية وليس فقط يعني يضع نفسه في خانة اليك.
5: بالنسبة للإيرانيين، النفي جاء بعد تصريحات واضحة من الرئيس الأمريكي بأنهم يتفاوضون مجددا وبأنه وضع موعدا زمنيا لذلك. ما الذي تفهمه من هذا التضارب في الأنباء بين الطرفين؟
7: أولا ينبغي ألا نرفع سقف التوقعات بشأن أي إطار زمني. في منتصف ماي قلت إن حتى مهلة 60 يوما التي ذكرتها مذكرة التفاهم لن تكون عملية في الواقع، بمعنى أن الطرفين حملها أكثر من طاقات المفاوضين. لم نشهد مفاوضات الخبراء. الآن عندما يضع إطارا زمنيا هو أيضا يحاول أن يلمح إلى الرأي العام الأمريكي أن هناك آلية دبلوماسية تتحرك.

0: ولكن ليس بمعنى أنها عملية أنها ستنتج مفاوضات واتفاقا نهائيا، ولكن مجرد إدارة الصراع مرحلة بمرحلة. بالنسبة للإيرانيين أيضا لا يكترثون لأي إطار زمني، لأنهم يعتقدون أن الجغرافية السياسية لمضيق هرمز لصالحهم، وهم أيضا مستعدون لحالة الحرب أو لحالة المفاوضات.
1: المفاوضات المثبتة الآن من الطرف الإيراني هي مع عمان بخصوص مضيق هرمز، إذا حصل تقدم في هذا الملف كيف سينعكس على المشهد؟
0: هذا حسب ما سيتفق عليه الطرفان. هل سيتوحد طريق المرور بمعنى المرور الآمن ونعود إلى حرية الملاحة قبل بداية الحرب؟ إذا كان هذا هو الاتفاق يمكن أن يبنى عليه الكثير، ويمكن أن نجد حلا للخلاف بين طهران والبيت الأبيض بشأن البند الخامس في مذكرة التفاهم. ولكن حتى هذه اللحظة الإيرانيون يقولون إنه وإن كانوا منفتحين على مفاوضات مع العمانيين، هذا لا يعني أن ذلك سيؤدي إلى إعادة فتح المضيق. والاعتراض الحقيقي الإيراني هو أنهم لا يريدون مرور عتاد أو ما هو عسكري عبر هذا المضيق إلى الأسطول الخامس في البحرين، بمعنى هم يريدون أن يقطعوا الطريق على كل ما هو أمريكي، وإن كانوا قد يبدون بعض المرونة فيما يتعلق بقضية الرسوم أو بدل الخدمات، بمعنى الجانب المالي ليس بنفس الأهمية كما هو الخوف العسكري من ما تستطيع الولايات المتحدة القيام به عبر المضيق.
1: نقطة أخيرة في الاحتمالات، مع نبرة التهديد ما زالت مستمرة بحسب وزير الحرب الأمريكي، الذي تتوقع
0: طبيعة شخصية ترامب هو أن الملل من أي وضع يقلب الآية، بمعنى قد نقضي معه أسبوعا أو أسبوعين على أكبر تقدير، ويعود مجددا إلى أنه يصاب بخيبة الأمل والإحباط من هؤلاء الإيرانيين كما يسميهم المخادعين حسب تعبيره، ونعود مجددا إلى التلويح بالوعيد العسكري، وأن هذه المرحلة هي يعني ربما قد يسميها هجوم الفناء الأخير للإيرانيين. هذا هو ترامب الرجل الذي لا يستقر على حال.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، على ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار،
2: والآن نتحول إلى التطورات في قطاع غزة، إذ أعرب بيان قطري مصري تركي عن الإدانة والاستنكار لانتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة. ودعا البيان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. هذا وتبدي إسرائيل تحفظات على تنفيذ بنود اتفاق خارطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل لن تنسحب أبدا من غزة، وأن شرطها الأساسي لإعادة الانتشار هو نزع سلاح حماس بالكامل. كما كثف الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة عمليات القصف ونسف المنازل في القطاع. مراسلة الجزيرة نجوان سمري رصدت أبرز المواقف الإسرائيلية من هذا الاتفاق.
3: تهدئة جديدة في غزة، لكن حتى اللحظة على الورق فقط. فمع إعلان الرئيس ترامب ومجلس السلام البدء بتطبيق خريطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، واصلت إسرائيل التحدث والعمل بلغتها. لا وقف للمقتلة ولا انسحاب من غزة، تماماً كما فعلت بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ قبل 8 أشهر.
4: نحن منخرطون في اتفاق، لكننا نشدد لن ننسحب أبداً من غزة، والشرط الأساسي حتى في مسألة إعادة الانتشار هو نزع سلاح حماس بالكامل، وكذلك تدمير جميع الأنفاق في كامل أنحاء القطاع.
3: مجدداً تضع إسرائيل الشروط وتتحفظ على بنود في الاتفاق وفقاً لما تنقله وسائل إعلام إسرائيلية، وأبرزها نزع سلاح حماس بالكامل وتسليمه لجهة أجنبية، وتدمير جميع الأنفاق في أرجاء القطاع قبل تنفيذ أي انسحاب، وليس في عملية متوازية كما ينص الاتفاق. كذلك ترفض إسرائيل تقييد حرية عمل جيش الاحتلال في المناطق التي ستتولى مسؤوليتها قوة الاستقرار الدولية، كما لا توافق على إشراك كل من قطر وتركيا في آلية مراقبة تنفيذ الاتفاق. وفي كل الأحوال تؤكد أنها لن تنفذ أي انسحاب من المنطقة المعروفة بالخط الأصفر الأول وتبلغ نحو 52% من مساحة القطاع. وقد يفسر ذلك عمليات الاحتلال خلال أشهر الهدنة كما تسمى في تعميق وجوده وبناء قواعد جديدة له في قطاع غزة وإزاحة الخط الأصفر غرباً مرات عدة. ترسيخ احتلال عسكري رأى فيه نتنياهو مدعاة للتباهي رغم أنه خرق واضح للاتفاق.
5: نطوق حركة حماس ونحاصرها في قطاع غزة من جميع الجهات. نسيطر حاليا على أكثر من 60% من مساحة القطاع وسنصل قريبا إلى 70%.
3: هذا هو الوضع الأمثل بالنسبة لإسرائيل، وقف معلن لإطلاق النار واستمرار حرب الإبادة بعيدا عن العناوين وأي ضغط خارجي لوقفها. فالمعطيات الرسمية من غزة تؤكد أن فترة الهدنة لم تختلف كثيراً عما سبقها. هذا إلى جانب مطالبات للمستوطنين وقادتهم تدعو إلى الاستيطان في غزة وتهجير أهلها.
6: لو قالوا لنا قبل 3 سنوات إننا سنسيطر على 70% من أراضي قطاع غزة لما صدق أحد ذلك. لذلك أقول ستكون هناك مستوطنات يهودية في جميع أنحاء قطاع غزة، وسنشجع الهجرة وسنعود إلى بيتنا. غزة لنا.
3: تتعامل إسرائيل حالياً مع احتمالين للرد على الاتفاق بحسب صحيفة هآرتس، فإما أن يوافق نتنياهو شكلياً على خطة ترامب ويماطل في تنفيذها أو يفرغها من مضمونها عبر شروط إضافية، وإما أن يستجيب لضغوط ترامب ويقبل بالاتفاق أملاً في تحقيق مكاسب سياسية وإقليمية. لكن هناك شبه إجماع بأن نتنياهو لا يتجه نحو أي تهدئة أو تسوية أو انسحاب عشية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، لا في غزة ولا في أي جبهة أخرى، بل وجهته نحو مزيد من التصعيد واستمرار الحرب مع تغيير اسمها فقط إلى هدنة.
7: مشاهدينا وللنقاش معنا من واشنطن الدكتور توماس ورك المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية من خاني، ونس انضم إلينا إياد القرى الكاتب والمحلل السياسي من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. توماس ورك، لم يخفي بنيامين نتنياهو فكرة الخلاف مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الاتفاق الأخير مع حماس، وبالتالي ما الذي يمكن أن يعكسه هذا التصور المعلن من بنيامين نتنياهو على مستوى تنفيذ أي تفاهمات وعلى مستوى المرحلة المقبلة؟
8: أسعدت مساء أنتم والضيوف الكرام والمشاهدون الكرام. الرئيس ترامب يدعم بشكل كامل الاتفاقية التي تم التفاوض بشأنها بين ممثلين من مجلس السلام وحماس، ونتنياهو لا يؤيدها. جزئيا هذا ربما بسبب المناورات السياسية قبل الانتخابات القادمة في 27 أكتوبر، ولكن هذا يثبت أيضا أن مجلس السلام يؤمن بالتحديد بأن هذه الاتفاقية سوف تكون فرصة تاريخية لمحاولة دفع الرئيس ترامب وخطته. ونعلم أن بعض الوزراء الإسرائيليين تحدثوا ضد هذه الخطة، ولم نرى أي شيء مؤكد من مكتب رئيس الوزراء، ولكن نعلم أن ملادينوف ولايتستون كانا في إسرائيل اليوم وعقدا لقاءات مع رئيس الوزراء وفريقه لعدة ساعات، ولم نرى إلى الآن ما أفضت إليه هذه الاجتماعات. ولكن أفترض أنها كانت محاولة لإقناع رئيس الوزراء نتنياهو.

0: كان وفق ما ذكر حتى الآن، خاصة خلال الساعات الأخيرة وبيان ميلدنوف حول مفهوم تخزين السلاح، هذا يعني أن الظروف ستكون سيئة. كان أحد السيناريوهات الأكثر ترجيحا هو أن يقول نتنياهو نعم ولكن، وهذا كان مرجح باتجاه أن يبدي شروط وعمليا يفرغ الاتفاق والتفاهم، ورقة التفاهم من كل مضمونها. لكن أيضا المفاجئ بنفس الأمر هو بيان ميلدنوف الذي هو جزء وتسمى وثيقة ميلدنوف الذي هو قدمها وأبديت عليها ملاحظات، وقامت الفصائل الفلسطينية بدراستها والرد عليها، ثم الوصول إلى التفاهمات التي أثنى عليها الرئيس الأمريكي ترامب وأثنى عليها مجلس السلام وأيضا الوسطاء. إسرائيل لم تلتزم ولم توفر الأجواء المناسبة للذهاب إلى عمليا هذا الاتفاق، كما حدث بالأمس وكما حدث الليلة حينما نفذت عمليات الاغتيال. الإشكالية الكبيرة أن بيانات ميلدنوف عمليا هي تشرعن لإسرائيل ما تقوم به من عمليات قتل. إذا ما عدنا إلى قبل شهرين أيضا حينما صرح ميلدنوف في اللقاءات الأولى مع نتنياهو وهاجم الفصائل الفلسطينية واتهمها أنها يعني تختار يعني تقوم بخروقات لهذا الاتفاق من خلال عدم تسليم السلاح، قامت إسرائيل حينها بعد دقائق بتنفيذ عمليات اغتيال وقتل واسعة. يومها أو بعدها بيومين قتل 80 فلسطيني نتيجة هذه التصريحات. إسرائيل تستغل مثل هذه المواقف وترد بطريقة بعمليات واسعة في قطاع غزة. الأمر الآخر أيضا اليوم لدينا أمر فارق، وهو أنه عمليا الوسطاء مصر وقطر وتركيا أصدروا بيان مساء هذا اليوم، وكان هذا البيان واضح وصريح ويدين الاعتداءات الإسرائيلية، وقد يكون هذا يعني غير سابق في مثل هذه المواقف. وهذا يعني أن هناك تمسك بورقة التفاهمات على صعيد حركة حماس، على صعيد الوسطاء تركيا وقطر ومصر، وأيضا فيما يتعلق بالموقف يبقى ما يتعلق بالموقف الأمريكي. هل أن الولايات المتحدة ستتمسك بما صرح به الرئيس الأمريكي ورحب بهذه الورقة ويجبر نتنياهو على الالتزام بها؟ لكن نحن أمام إشكالية مهمة مرتبطة بالموقف من مجلس السلام بحد ذاته، والتقلبات التي يمارسها ميلدنوف يدفع ثمنها الفلسطينيين دماء، وهذه هي الخطورة الفعلية. لذلك نتنياهو سيبقى يراوغ، لم يعطي ردا رغم مرور تقريبا نحن نتحدث عن 4 أيام ولم يعطي رد، وأعطى إيحاء بأنه لن يعطي ردا واضحا ومباشرا خلال الأيام القادمة.
1: طيب عادل شديد، بالحديث عن الخلافات التي أشار إليها بنيامين نتنياهو، الحقيقة ومسألة النص هنا لو سمحت لي يعني أن نشير لها، مسألة النص في الاتفاقات يبدو أنها مسألة مهمة إلى حد أكبر من المتوقع، لأن بنيامين نتنياهو يعتمد أحيانا على كلمة في النص يؤول من خلالها مادة كاملة، وإذا به يبقي على على على بند كامل قيد المراجعة وقيد التفاوض وقيد التأويل، ويأخذ ذلك ما يأخذ من المساحة الزمنية التي يريدها بنيامين نتنياهو. هل تعتقد بأن فكرة الانتقال إلى بنود أخرى قبل عفوا بعد الانتهاء من ما يسميه هنا نزع السلاح هي فكرة متعلقة بالنص يعتمد عليها بنيامين نتنياهو، أم هي مبنية على خلاف مع ترامب؟
2: تحياتي لك أستاذ نشوان ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد إسرائيل عبر التاريخ وكل الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت بينها وبين الأطراف العربية والفلسطينية كانت تتحكم وتتلاعب بالصيغ وبالنصوص وبالمفردات، ولكن في هذه المرة نفس الصيغ المطروحة وما تحمله من حال ضبابية يمكن نتنياهو ويساعد نتنياهو على التنصل والتلاعب، بمعنى أنه هاي الصيغة الضبابية والتي وجهت بمجموعة من التفسيرات المتناقضة للأطراف الثلاث للأمريكي، حيث وصف الرئيس ترامب بالخطوة أو بالاتفاق بنزع سلاح أبدي تاريخي من حماس والفصائل واعتبروا تاريخ اتفاق تاريخي، بينما الصيغة بالاتفاق تقول أنه تجميع وتخزين للسلاح وليس لا نزع ولا تدميره. وبالمقابل أيضا إسرائيل تصر على مسألة تدمير السلاح، بالتالي هذا التفسير الذي يتناقض بشكل واضح

0: مع الصيغ ويتناقض مع إمكانية البدء، سيشكل المدخل المهم لبنيامين نتنياهو للتنصل وعدم التقدم مليمتر واحد في هذا الموضوع، مع قناعة بنيامين نتنياهو أنه لن يمارس الرئيس ترامب الضغط المطلوب على بنيامين نتنياهو وحكومته من أجل التنفيذ. بمعنى أن هنالك قناعة في إسرائيل أن الرئيس ترامب، وتحديدا بناء على تداعيات الحرب الحالية على إيران، كان مضطرا أو مطلوبا منه الذهاب باتجاه خلق إنجاز سياسي أمام الرأي العام الأمريكي لإعادة توجيه الرأي العام من الحديث فقط في هرمز وأسعار النفط والبترول وإخفاق ترامب هناك، إلى أخذهم باتجاه هذا الإنجاز. ولكن ترجمته تصبح مسألة معقدة في ظل مسألتين: هذا الرفض الإسرائيلي للموضوع الذي يتناقض بشكل واضح مع أهداف ومصلحة الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا بل أنه يتناقض أيضا مع مصالح ومواقف المعارضة في إسرائيل، والتي شبه تجمع على عدم الانسحاب بالوقت الحالي من قطاع غزة.
1: نعم،
0: والذي يعمق هذا الموضوع هو مسألة التفسيرات في جزئيتين: موضوع تفسير السلاح إن كان نزعا وتدميرا أم تخزينا، وبنفس الوقت موضوع التسلسل الزمني، أيهما أول،
1: والحقيقة
0: السلاح
1: مسألة التسلسل
0: أم
1: الزمني سيد
0: الانسحاب؟
1: عادل شريد، وهذا لافت. إذا كنت تذكر، وهنا دعنا نشرك أيضا السيد توماس وورك، الرئيس ترامب حين أعلن أول مرة فيما يتعلق بهذا الاتفاق الأخير أو التسوية الأخيرة المتعلقة بمسألة السلاح، كان قد أشار إلى أنه سيتم الانتقال بعد إتمام عملية، يعني بعد إتمام عملية نزع السلاح. تقريبا الترجمة الحرفية أنه بعد أن يتم بشكل كامل إتمام عملية نزع السلاح سننتقل للمرحلة البنود الأخرى. وبالتالي حتى ما يقوله مجلس السلام الآن يتحدث بنفس النبرة، مجلس السلام على أن الأمور ستتم بعد اكتمال نزع السلاح، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر. ألا تعتقد بأن هذا يوفر أيضا مساحة لنتنياهو للمناورة؟
2: هذا يبدو عدم اتساق بين صيغ مختلفة ومسودات وتفسيرات لخطة ترامب الأصلية. حماس قالت إن الانسحاب يجب أن يتم قبل نزع السلاح، وإسرائيل تقول نزع السلاح يجب أن يتم قبل الانسحاب. والممثل الأعلى نيكولاي ميلادينوف تحدث عن جملة من الالتزامات، بحيث أن كل طرف يقوم بالخطوة الأولى قبل الخطوة التالية التي يكرهها الطرف الآخر. إذن فتفسير ملادينوف يبدو أنه هو التفسير الصحيح، بحيث أن هناك خطوات قبل نزع السلاح بالكامل، وهناك خطوات أيضا قبل الانسحاب الكامل، وسوف نرى تبادلا متدرجا للخطوات والتي تؤدي إلى إكمال المنهج. ولكن سنرى خطوة من ثم خطوة أخرى من الجانب الآخر، ومن ثم خطوة من الجانب الأول، وهذا لن يحدث مرة واحدة ولا من أي من الطرفين.
1: يا ذي القرة، بيان قطري مصري تركي دان انتهاكات إسرائيل المتواصلة في غزة، ودعا المجتمع الدولية للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. إلى أي مدى تعتقد بأن مسألة وقف الانتهاكات ممكنة في المدى المنظور، أو على الأقل أن تأخذ نسقا مختلفا؟
3: هذا يعتمد بشكل أساسي كيف سيكون الضغط الأمريكي على الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا على نتنياهو فيما يتعلق بهذا الاتفاق، لأنه يتضمن مرحلتين. المرحلة الأولى وفق الاتفاق والتفاهم أن يكون هناك 14 يوم. في هذه ال 14 يوم تقوم إسرائيل بوقف هذه الاغتيالات وعمليات القتل والاستهدافات، والعودة إلى الخط الأصفر الذي كان متفق عليه في أكتوبر، والذي يمثل تقريبا 50% من المساحة قطاع غزة، إضافة إلى العودة إلى إدخال المساعدات بما هو متفق سابقا. الآن هذه النقاط بالأصل هي يفترض أن لا تخترقها إسرائيل، والعودة لها هو ضمن شروط ال 14 يوم لإيجاد أجواء فعلية بالذهاب إلى تنفيذ الاتفاق. الأمر

0: الآخر حينما تحدث هناك فروقات في المفاهيم أو المصطلحات، يطرح أمر مهم: لماذا تم الحديث عن تزامنية وتدرج الخطوات والمراحل في هذه ورقة التفاهمات إذا كانت مرتبطة بأنه لن يكون انسحاب إسرائيلي إلى ما بعد الخط الأصفر إلا بنزع سلاح حركة حماس؟ هذا التلاعب بالألفاظ أعطى فرصة كبيرة لنتنياهو أن يتلاعب فيها مع مشاركة يمكن أن نسميها وتواطؤ من شخص من ديلوف بشكل مباشر وبشكل واضح. الموقف المصري التركي القطري هو موقف واضح في اتجاهين. الاتجاه الأول، هناك قناعة تامة أن إسرائيل تريد أن تخرب هذا الاتفاق وهذه التفاهمات بشكل واضح، وطبعا اعتبارات لها علاقة بالانتخابات الإسرائيلية بشكل مباشر. والأمر الآخر أن الوسطاء لديهم قناعة تامة أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية قدمت كل ما لديها وأبدت تفهما وأبدت مواقف إيجابية كبيرة في الذهاب إلى هذه الوثيقة، وكانت أكثر التزاما وكانت أكثر جرأة في طرح هذه القضايا رغم الخروقات التي كانت تقوم بها إسرائيل. هذا الذي بتقديري دفع اليوم الوسطاء للذهاب لإصدار هذا البيان، وبتقديري قد يكون لديهم أيضا خلف الستار هناك ضغوط على الإدارة الأمريكية باتجاه ضرورة التزام نتنياهو بهذا الاتفاق، مع القناعة التامة كما تحدث الأستاذ عادل أن هناك توجه إسرائيلي كامل على صعيد شخصية نتنياهو وعلى صعيد كل الأحزاب الإسرائيلية كجزء من الشعار الانتخابي الإسرائيلي، وهو تصعيد الأوضاع مع قطاع غزة. وهذه هي الخطورة الفعلية. إذا ما كان هناك تحرك من الوسطاء المصري القطري التركي إلى جانب الولايات المتحدة لمنع عودة القتال وعمليات الاغتيال كما حدث بزخم مرتفع جدا بالأمس، وبطريقة عادت الأجواء في غزة إلى ما قبل إلى بداية الحرب في نهاية عام 2023.
1: نعم
0: وهذه هي الخطورة الفعلية بالنسبة للمواطن الفلسطيني
1: طيب،
0: وبالنسبة لحركة حماس والفصائل
1: لو
0: الفلسطينية.
1: فصلنا سيد عادل الشريد هنا، نرجو أن نفهم من خلالك أن من يعتبر هذه التأويلات أو هذه الطريقة التي يعتمدها بنيامين نتنياهو في المناورة تشكل مادة دسمة، يعني هذا البند مثلا، مسألة أن يتم الانتقال إلى البنود الأخرى بعد اكتمال عملية نزع السلاح، تشكل مادة دسمة لبنيامين نتنياهو. نود أن نفهم كيف يستغلها، يعني يستغلها من حيث كونها مرونة زمنية تستغل سياسيا انتخابيا، يعني تنفيذ أجندة، مزيد من النسف، مزيد من التهجير، مزيد من القصف على المناطق المأهولة تحت بند أمن إسرائيل.
2: يعني أولا تعفي من أي موقف سياسي سواء كان بالالتزام باتجاه التزامات ضمن هاي الورقة، وبنفس الوقت تعفي بنيامين نتنياهو من تبني موقفا رافضا صريحا يوصل العلاقة بينه وبين الرئيس ترامب إلى حالة صدام. ولكن عمليا تبقى هنالك مبررا إسرائيليا للاستمرار بالمسار التصعيدي، والدليل أنه بعد الإعلان عنها سقطت عشرات الشهداء الفلسطينيين. أعيد موضوع الاغتيالات، مع أن الورقة أكدت على مسألة الاغتيالات وموضوع الـ14 يوم، إذا ما قرأنا الورقة بشكل دقيق أنه هنالك أيضا إمكانية لتمديدها. يعني الـ14 يوم ليست سقفا زمنيا مقدسا انه اليوم الـ14 انهينا، لا، في امكانيه للتمديد، بمعنى انه هذا الذي يجعل بنيامين نتنياهو متنصل من اي شيء، انه هو مقتنع ان الرئيس ترامب كان بحاجه للاعلان عن هكذا اتفاق وليس الاعلان عن بدء التنفيذ، لانه بدء التنفيذ هنالك مساله اين؟ اولويات الاطراف الثلاثه متناقضه. ترامب أولوياته ليست أولويات بنيامين نتنياهو، وبنيامين نتنياهو بالتأكيد أولوياته تتناقض 180 درجة مع أولويات حركة حماس. والذي يعمق هذا ويجسد هذا الواقع الضبابي هو الصيغة. بالتالي ليس من المستحيل أو من المستبعد أن تأتي ظروف ويعاد فتح هاي الاتفاق، هذا الاتفاق من أجل التفاوض من جديد. ولكن هذا يعيدنا إلى سؤالك حول البيان القطري التركي المصري، والذي بتقديري ليس يراد منه الضغط على إسرائيل إسرائيل لا يمكن أن تقبل أي موافقة من حركة حماس، حتى لو حركة حماس قررت مغادرة فلسطين لن تكتفي إسرائيل بذلك، ستقول عليها مغادرة حدود دول الطوق إلى ما بعد ذلك. ولكن الموضوع كان موجه ضد رئيس ترامب وضد ميلادينوف، أنه حركة حماس والفصائل الفلسطينية أنهت ما عليها، وبالتالي دوركم الآن للضغط على إسرائيل. ولكن بالنهاية لا أظن أنه بهذا التوقيت، وخاصة الموضوع الحساس أنه بنيامين نتنياهو في لحظة ما من الممكن أن يصطدم مع العالم كله، ولا أن يصطدم مع شركاء التاريخيين والطبيعيين بالحكومة الذين بدونهم ما كان له ليحكم إسرائيل ويبقى على رأس السلطة لأكثر
1: طيب.
2: من 20 عاما،
1: طيب.
2: في ظل أنه لم
1: اسمح لي حتى يعني أستغل الوقت، بقي لدي أقل من دقيقتين. سيد توماس وورك، المشكلة هنا فقدان الثقة ببنيامين نتنياهو من الفلسطينيين. يعني أينما ذهبت في تصريحه الأخير، في حيثيات التصريح، تجد مصطلح التهجير حاضرا أو الهجرة. لماذا لا يسمح للفلسطينيين بالخروج من غزة؟ لا يفعل ذلك إلا في كوريا الشمالية وفي غزة، هذا ما يقوله. تقييد حركة حرية حركة الجيش مقصود منه أيضا ضمن التهجير. لا مشاركة لدول مثل قطر وتركيا مقصود منه حرية الحركة من أجل هل تعتقد بأن الولايات المتحدة بإمكانها السيطرة على هذه الفكرة؟
3: نعم، ولكن هذا يتطلب من الرئيس ترامب أن يضع الأولويات المتعلقة بوضع 5000 جندي من دول مختلفة ليحلوا محل الجيش الإسرائيلي في غزة. قوة بسط الاستقرار الدولي هذه مهمة للغاية.
1: طيب، أسمع منك تعليقا أخيرا سيد إياد القرة على فكرة حضور التهجير في كل حيثيات خطاب بنيامين نتنياهو في أقل من 40 ثانية لو سمحت.
0: هذا هو البرنامج الانتخابي لنتنياهو، سيكون بشكل واضح هو تهجير الفلسطينيين، سيطرة إسرائيلية على غزة، إبقاء هذه الحالة بأي شكل من الأشكال، سواء ذهب إلى تمديد 14 يوم لتصبح 100 يوم وصولا إلى صندوق الانتخاب، أو استمرار هذه الحالة من خلال عمليات اغتيال هنا أو هناك مع تخفيض وتيرة ذلك لامتصاص أي ردود هنا أو هناك. لكن الهدف الرئيسي لنتنياهو هو إبقاء غزة في حالة الحرب
1: أشكرك.
0: بشكل كامل.
1: نعم، شكرا لك وعذرا على المقاطعة لضيق الوقت، لكن أشكرك شكرا جزيلا إياد القرة من غزة، وكان معنا عادل شريد الخبير بالشؤون الإسرائيلية من الخليل، وأيضا كان معنا من الولايات المتحدة الأمريكية من واشنطن العاصمة الدكتور توماس وورك المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية. وصلنا إلى رأس الساعة مشاهدينا، مستمرون في التغطية للأوضاع في المنطقة وفي مضيق هرمز والتطورات في غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. أوضح ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق بحلول الثلاثاء بشكل كامل. إيرانيا، قال المتحدث باسم الخارجية إن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي. وفي إطار مساعي الوساطة، قالت الخارجية الباكستانية إنها دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. في ملف غزة، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مركبة غربية مدينة غزة. وقد دان بيان قطري مصري تركي انتهاكات إسرائيل المتواصلة في غزة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. قال البيان أيضا إن انتهاكات إسرائيل تهدد مسار التهدئة، وأكد أن استمرارها يشكل خرقا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، خاصة عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية الموافقة على خارطة الطريق، لا سيما حصر السلاح. من جانبها، قالت حركة حماس إنها تنتظر ردا واضحا ورسميا من الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة ملادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه، وأن الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. كان مجلس السلام في غزة قال في بيان إن اجتماعا عقد أمس الاثنين بين ملادينوف ونتنياهو في إطار عملية نزع السلاح في غزة والتمهيد للانتقال إلى حكم مدني. قال البيان إن المجلس أكد على أن الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح. من جانبه قال نتنياهو إن هناك خلافات مع رئيس ترامب لا يخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس. مشاهدينا للمتابعة.

0: معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهاد، نتابع معك الموقف فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية سياسيا في هرمز وأيضا في التعاطي مع القيادة الإيرانية.
1: نعم نشوان، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات القليلة الماضية من المكتب البيضاوي للصحفيين أراد أن يقول فيها بشكل مختلف هذه المرة إن المهلة الأخيرة ووقفه للهجوم أو إلغاؤه للهجوم الذي كان يعتزم القيام به وفق قوله يوم الأحد هو الفرصة الأخيرة. يقول هذا التعليق بالنسبة للإيرانيين هو الفرصة الأخيرة، لأن كثيرين باتوا يسألون ما معنى هذه التهديدات التي يلوح بها كل مرة ثم يتراجع عنها. ترامب هذه المرة يقول إن الإيرانيين هم الذين طلبوا وقف هذا الهجوم، أيضا أعاد التأكيد بأنه في حال نفذ هذا الهجوم فإن إيران كانت ستواجه وضعا صعبا فيما يتعلق بالتداعيات التي سينتج عنها هذا الهجوم الذي يصفه بأنه كان سيكون الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية. وبالتالي هو يريد أن يضغط مرة أخرى على إيران من خلال هذه الفرصة التي يصفها بالأخيرة، وأن على إيران أن تعيد فتح مضيق هرمز وأن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. ولكنه يركز أيضا في هذه المرحلة على مضيق هرمز. سئل عن متى سيفتح المضيق، ويقول إن المضيق سيفتح اليوم الثلاثاء بتوقيت المنطقة دون أن يضع قيدا زمنيا محددا لهذا التوقيت، يؤكد على استمرار المحادثات مع إيران، لا يحدد أيضا طبيعة هذا التواصل إن كان مباشرا أم فقط عن طريق الوسطاء. أيضا عندما سئل عن مسألة كيفية وآلية فتح المضيق لم يتحدث عن المسارات، ولكن تحدث عن الرفض الأمريكي لأي مسعى إيراني لفرض رسوم للعبور عبر المضيق، وهو تأكيد أيضا لمواقف أمريكية سابقة بأنه لا ينبغي لإيران أن تفرض شروط أو رسوم للعبور عبر المضيق. الآن بعض وسائل الإعلام الأمريكية تحاول أن تعرف ما الذي يحدث في هذه المحادثات غير المعلنة، بعض منها ينقل عن مصادر في الوساطة وعن مصادر إقليمية أن المفاوضات تسير بشكل جيد فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأن من بين المقترحات أن تدخل السفن والناقلات إلى منطقة مياه الخليج العربي عبر المياه الإقليمية الإيرانية أو المسار القريب من إيران، بينما تسلك الناقلات والسفن التي تريد الخروج من مياه الخليج المسار القريب من المياه العمانية، وبالتالي الدخول عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه العمانية. بينما هناك أيضا مقترح آخر يتم النقاش حوله وهو مسار أوسط تتبعه السفن، وهذا المسار أيضا هو على طاولة المقترحات للإيرانيين وكذلك للعمانيين. هناك حديث بأن الإيرانيين أبدوا مرونة فيما يتصل بالمقترح المتعلق بالدخول عبر المياه القريبة من إيران والخروج عبر المياه القريبة من عمان، ولكنهم في انتظار موافقة الحرس الثوري الإيراني كما تنقل وول ستريت جورنال بشأن هذا المقترح. بكل أحوال ترامب يصف هذه المهلة هذه المرة وهذه الفرصة بأنها الأخيرة، وأن إيران هي التي طلبت وقف الهجوم الكبير الذي كان يعتزم القيام به خلال عطلة نهاية الأسبوع، أشار أيضا إلى الأدوار الإقليمية التي تقوم بها كل من السعودية وقطر والإمارات لدفع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق. وبالتالي هناك ترقب كبير لهذا التأكيد من قبل ترامب بأن المضيقة سيفتح اليوم الثلاثاء.
0: شكرا لك أحمد الرهاد من واشنطن مراسل الجزيرة. مشاهدينا سنستمر في هذا الملف نفسه، سنناقشه مع ضيوفنا، معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، معنا من ولاية الدلور الأمريكية روب آرلت المدير السابق لحملة رئيس ترامب في ولاية الدلور، وأهلا بكما سيد مختار حداد. سأبدأ معك، يقول الإيرانيون بحسب المعطيات المتاحة إن أي تفاهم مع العمانيين لا يعني بالضرورة فتح المضيق، ويفهم من ذلك أن أي تفاهم يحصل مع العمانيين من طرف الإيرانيين يعني ربما الانتهاء من هذا الملف، لكن الاستمرار في ملف التفاوض بما في ذلك التفاوض بشأن هرمز مع الأمريكيين. هل يبدو ذلك تصورا دقيقا لهذا الموقف؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة هناك إذا

0: تم التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، هو اتفاق يعني يخص دول المنطقة، و يعني هذا هو ما جاء داخل مذكرة التفاهم كذلك، لأنه مستقبل مضيق هرمز هو شأن يخص دول المنطقة ويتم بحثه من جانب دول المنطقة. ولكن نعم، هذا ليس معناه الآن فتح مضيق هرمز. لماذا؟ يعني مضيق هرمز يبقى مغلقا حتى أن تنهي الولايات المتحدة ما تسميه الحصار البحري، وتنهي يعني هذا الوجود وهذه العمليات العسكرية داخل منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وكذلك بحر عمان. فلذلك يعني هذا هو أمر آخر. يعني هناك توجد نقطة أخرى، كذلك أمريكا يجب أن تقبل ما يتم التوصل إلينا إيران وسلطنة عمان، يعني بعيدا عن ما قامت بها المرة الماضية. يعني هناك المرة الماضية كذلك إيران وسلطنة عمان توصل إلى اتفاق، ولكن أمريكا رفضت ذلك الاتفاق. الآن كذلك الحال هو نفس الحال، يعني أمريكا إذا تريد إنهاء هذه المشكلة وإذا حقا تريد فتح مضيق هرمز، هناك الآن سيحدث اتفاق قريب يعني خلال الساعات القادمة والأيام القليلة القادمة بين إيران وسلطنة عمان، وهذا على أساس هذا الاتفاق سيتم تحديد المسارات ويفتح يعني أو تسمح للسفن بأن تعبر من مضيق هرمز. ولكن فتح المضيق بشكل كامل، نعم، هو يعود إلى إنهاء الأعمال العدائية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإنهاء الحصار البحري والعودة إلى موضوع مذكرة التفاهم. في هذه الحالة نعم سنشهد فتح المضيق بشكل كامل.
1: طيب سيد روب أرلت، واضح من خلال هذا الخطاب الإيراني الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لهرمز الآن، بمعنى وفق الواقع الجيوسياسي وحتى العسكري في المنطقة بالنسبة لإيران، واضح قوة هذا الملف. لماذا لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز على مسألة الملف النووي ويقول آمل أن يعود الإيرانيون إلى رشدهم فلا يمكنهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا؟ ما أهمية هذا الملف الذي يمكن مناقشته لاحقا في مقابل أزمة كبيرة يعانيها اقتصاد العالم بسبب هرمز؟
2: من دواعي السرور دائما أن أكون معكم ومع السادة الحضور. شكرا لهذه الفرصة. ما نشهده في هذه المرحلة هو مرحلة من الجمود. الولايات المتحدة تقول لابد من فتح المضيق وأن يكون هناك جدية بشأن الخطوط الحمراء المرتبطة بتخصيب اليورانيوم، ولدينا كذلك موقف الإيراني. هم يقولون إننا لن نستمع إلى الولايات المتحدة، سنعمل مع الجارة عمان للوصول إلى حل مؤقت بشأن مضيق هرمز. في نهاية المطاف لن يتغير أي شيء من المنظور الأمريكي وكذلك من منظور الرئيس الأمريكي إلى أن يصبح النظام الإيراني جديا بشأن الخطوط الحمراء، ليس فقط هذه الخطوط الحمراء المرتبطة بمضيق هرمز، وإنما الخطوط الحمراء المرتبطة بالملاحة وحرية الملاحة بالمضيق. وإلى أن يحدث ذلك فإن سنجد أنفسنا في حالة من الأخذ والرد دون جدوى. إذن القضية الأساسية هي كيف بإمكان النظام أن يصبح جديا بشأن هذه الخطوط الحمراء. لا أحد لديه الأجوبة لأننا لازلنا في هذه الحالة، حالة من الطريق المسدود. حرب أسابيع تحولت إلى حرب أشهر في الوقت الذي لم يعد فيه حل في الوقت الحالي. طبعا الرئيس الأمريكي يريد حلا دبلوماسيا، لكن النظام الإيراني ليس جديا بشأن هذين الخطين الأحمرين. إذن أولا أن يكون هناك مسارات دولية حرة ليس بإمكانها أن تصبح رهينة في يد نظام إرهابي. لذلك فإن الرئيس الأمريكي يدافع عن مضيق هرمز بسبب إرهاب وفساد النظام. والخط الثاني هو مستوى التخصيب، حيث إن إيران تقول إنها تريد أن تستخدم هذا البرنامج فقط لأسباب سلمية، لكن مستوى التخصيب يتخطى ذلك. إذن الكلام سهل، لكن هذا لن يؤدي بنا إلى أي نتيجة إذا لم يستيقظ النظام ويصبح أكثر جدية بشأن هذا الأمر. ليس لدينا حل حتى الآن.
1: في سؤال متابعة لك.

0: أيضا روب أرلت، فيما يتعلق بالخطاب، خطاب الرئيس ترامب، الحقيقة هنالك كثير من التشكيك حتى في الولايات المتحدة الأمريكية في داخل وسائل الإعلام، خاصة لدى خصوم الرئيس ترامب في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمصداقية أولا المنجز ثم وصف الحالة. يعني فكرة مثلا، لو أخذنا أمثلة على ذلك، أن المضيق تحت سيطرتنا تماما، وهو أمر لا يبدو متوافقا إلى حد واضح من خلال حرية الملاحة في المضيق، ثم مسألة التفاوض ينفيه الإيرانيون، بغض النظر هنا لا نعلم من هو أكثر دقة في هذا الموضوع، إلى آخره، من حتى مسألة المعادلة الصفرية للاستسلام الكامل. حتى في بداية الأزمة كان يقول إن مضيق هرمز ليست مسألة مهمة بالنسبة له في ذلك الوقت في بدايات الهجمات، وأنه موضوع تحت السيطرة. يعني ألا تعتقد بأن هذه المصطلحات وهذه التعبيرات تقلل من مصداقية تصريحاته وتأثيرها؟
1: لا أعتقد أن هذا يقلل من مصداقية ما يتم قوله، لكن ما يقوضه هو الشفافية والمساءلة بشأن الخطوط الحمراء. في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي يقول بإمكاننا ويجدر بنا أن نسيطر على مضيق هرمز، ليس لأي سبب وإنما أن يكون هناك مقاومة لهذا النظام الإرهابي. من بإمكانه بأن يحافظ على مسارات الملاحة، وبالتالي هذه كانت إشكالية. مجددا، هذه الورقة الوحيدة التي يملكها النظام الإيراني ويواصل استخدامها لتعطيل الملاحة وتعطيل الاقتصاد العالمي. هنا تكمن الإشكالية. في نهاية المطاف النظام الإيراني لديه ورقة واحدة، عدا عن ذلك فإن النظام لا شيء لديه عدا عن استخدام الوكلاء في المنطقة ككل. لكن في نهاية المطاف تبقى هناك إشكالية بسبب وجود هذه الورقة، والتي من خلالها يستخدم المضيق رهينة واقتصاد العالم. الرئيس الأمريكي لم يصل إلى حل، يود أن يكون الحل دبلوماسيا، لا يريد أن يكون هناك تعطيل أو قصف أو استهداف، لكن يكون هناك حوار وفتح للمضيق. لكن مجددا النظام الإيراني هو الذي يختار أن لا يسلك هذا المسلك، لأن الأفضلية الوحيدة لهذا النظام هي المضيق، مضيق هرمز. ومجددا لا أدري أين ستمضي الأمور، قد تمضي باتجاهات مختلفة. الكثير من الأشخاص بالولايات المتحدة يعتقدون أن الجيش الأمريكي والحلفاء في المنطقة يجدر بهم تدمير النظام ككل وعدم إعطائهم فرصة من أجل أن يعودوا إلى طاولة التفاوض. وصل الرئيس إعطاءه للنظام الإيراني حلولا، لأنه يسعى إلى حل دبلوماسي وليس عسكري.
0: طيب سيد مختار حداد، الإيرانيون يتحدثون عن أنه ليس هنالك تفاوض، بينما طبعا استمرار هنا تناقض الروايات، بينما ترامب يتحدث عن تفاوض، وأيضا يعني يعرب عن استغرابه من مسألة أن الإيرانيين يطلبون التفاوض ولا يعترفون بذلك. لكن هل على الأقل يعترف أو يمكن أن يعترف الإيرانيون بتبادل رسائل، ما قد يفسر على أنه تفاوض أمريكيا؟ طبعا
2: قبل ذلك السيد روب أرلت، لأنه متعود كل ليلة يعني هناك يواجه ردا بسبب المصطلحات التي يستخدمها، يعني عليه أن يعلم أن الإرهاب هو سمة الولايات المتحدة، يعني النظام الإرهابي الولايات المتحدة، وهذا الرئيس المختل عقليا الفاسد المجرم الذي قام منذ يوم 28 فبراير بخلق هذه الأزمة، والذي بداها بقتل النساء والأطفال.
0: يعني حتى نبقى الحوار سيد مختار حداد في إطار يعني مفيد. نعم. ومحترف يعني، تفضل.
2: نعم نعم، لأنه هو يعني لا يحترم نفسه، كل ليلة يعني يصف الجمهورية الإسلامية بالفساد والإرهاب. نعم. ويسيء للشعب الإيراني، فلذلك تذكره يعني الإرهاب والفساد والإرهاب هي سمة الولايات المتحدة الذي خلقت هذه الأزمة في هذه المنطقة، ونرى يعني رئيسه المختال عقليا مستمر بهذا السلوك. أما بالنسبة لما يعني تحدثتم إليه، يعني حقيقة هناك لا أحد يجري الآن تفاوضا مع الجانب الأمريكي، وهذه حقيقة، وهذا ادعاء من جانب الرئيس، هو يريد أن ينسب ما يدور بين إيران

0: سلطنة عمان كحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك الآن لا مفاوض إيراني خارج البلاد، وزير الخارجية الإيراني في زيارة يعني في العراق، وهو أصلا هناك ليس لزيارة عمل بل يعني زيارة خاصة. فلذلك يعني لا أعتقد يعني الآن من يتابع التطورات ويعرف يعني ما يدور هناك يرى بأن هناك يوجد حوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك باكستان ممكن تقوم بنقل الرسائل، دولة قطر ممكن تقوم بنقل الرسائل، وعلى فكرة هناك لا يوجد وسيط كذلك غير باكستان ودولة قطر. بقية الدول تلعب دورا مثلا لتهدئة الأمور، لمثلا الطلب من جانب إيران وأمريكا مثلا أن الأمور لا تتطور، ولكن الوسيطين ما زالا قطر وباكستان. ولكن هذا ليس معنى أن هناك الآن يوجد حوار بين إيران والولايات المتحدة. فلذلك هو ما يتحدث عنه هو حقيقة باعتقادي يعني هو يريد أن ينسب ما هو يدور بين إيران وسلطنة عمان هو كحوار. وحتى عندما يتحدث عن مثلا فتح مضيق هرمز، هو يعني لديه حتما معلومات، حتما يتم نقل يعني التطورات بشأن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان له. فلذلك هو يعني يعرف بأنه أن سيتم الإعلان خلال الساعات القادمة قريبا عن اتفاق بين إيران وسلطنة عمان. كذلك يريد أن ينسب ذلك لموضوع الحوار بين إيران، بموضوع الحوار بين إيران وسلطنة عمان
1: نعم
0: والاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان إلى هذا
1: طيب
0: الحوار. أما إذا هناك يتم الحديث عن حوار بين إيران وأمريكا حول الملفات الموجودة، لا، هناك لا يوجد الآن أي حوار
1: ما
0: بين
1: الذي
0: إيران وأمريكا.
1: سيد روب آلت ما الذي يمكن أن يكسر الجمود في هذه المرحلة؟
2: سؤال جيد جدا. في نهاية المطاف الأمر يتعلق بالثقة والشفافية، ولطالما كررت هذه المسألة مرات عديدة. نعم، بإمكان أن يكون هناك اتفاق ما بين النظام الإيراني والعماني، بالتأكيد هناك كذلك تواصل ما بين عمان والولايات المتحدة، ولا أعتقد أن عمان قد تصل إلى اتفاق دون ما أن يتم الموافقة أو على الأقل أن تحظى بالدعم على ذلك الاتفاق من قبل الولايات المتحدة والرئيس ترامب. الأمر يتعلق بالثقة والشفافية من أجل الخروج من هذه الحلقة المفرغة. هناك جهود دبلوماسية، ومن ثم هناك توقف لفترة، ونحن نتحدث عن حلقة مفرغة تجري لأشهر متعددة. كيف بإمكاننا نتجاوز هذه الحلقة المفرغة؟ هنا يكمن السؤال. أنا لست طرف في النقاشات التي تتم خلف الأبواب الموصدة، لكن بإمكاني أن أقول في نهاية المطاف لا بد من احترام سيادة كل دولة على حدة، لكن في آن ذاته لا بد أن يتم احترام أن هذه المسارات المائية هي مسارات دولية، ولا أحد يعتبرها خاصة غير النظام الإيراني. وهنا أوضح الأمر جليا، وهنا تكمن الإشكالية. كل الدول تقول إن هذا المسار هو مسار مائي دولي، هم يعتقدون أنهم بإمكانهم السيطرة على هذا المسار وجعل اقتصاد العالم ككل رهينة. وهذه الإشكالية التي يتعامل معها الرئيس الأمريكي، لأنه يعتقد أن الأمر غير ذلك ما هو الشأن بالنسبة لبقية الدول في العالم، وهو يركز على فتح المسارات، مسارات الملاحة، وكذلك مستويات التخصيب، تخصيب اليورانيوم الذي يدعي النظام الإيراني أنه يريدها فقط لأسباب سلمية وبسبب عدم صدقيتهم في.
1: شكرا لك. سنكتفي بذلك القدر من دلاور. روب آلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب في ولاية دلاور، شكرا لك. مختار حداد من طهران، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا. في ألمانيا يواجه قطاع الطيران مرحلة دقيقة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتزايد الضغوط على شركات النقل الجوي، فمع استمرار أزمات الطاقة بسبب أزمة مضيق هرمز والتوترات الدولية في منطقة الشرق الأوسط، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل هذا القطاع مع هذه التحديات، وما إذا كان المسافرون سيدفعون ثمنها في المرحلة المقبلة.
3: في أروقة مطار برلين يتحدث

0: ومسافرون عن واقع جديد أصبحت فيه الرحلات الجوية أكثر كلفة، تغير قد يجعل السفر أقل سهولة خصوصا بالنسبة للشباب الراغبين في اكتشاف العالم.
1: في ألمانيا تحديداً تبدو الأسعار أعلى مقارنة بكثير من الأماكن الأخرى، فعلى سبيل المثال إذا سافر شخص من إفريقيا إلى دول أخرى قد يجد أن أسعار الرحلات أرخص مما هي عليه هنا في ألمانيا، وهذا أمر محزن لأننا نحن الشباب نريد استكشاف العالم والتعرف إلى أشخاص جدد وزيارة بلدان مختلفة.
0: في مواجهة هذا الوضع تؤكد شركات الطيران الألمانية أنها اتخذت إجراءات لتخفيف تداعيات ارتفاع أسعار وقود الطائرات، كالاعتماد على استراتيجيات التحوط التي سمحت بتأمين ما يصل إلى 80% من احتياجاتها لهذا العام. لكن هذه الحماية ليست دائمة، إذ تتراجع الكميات المؤمنة بنحو 5% شهرياً، ما يدفع الشركات إلى اللجوء للسوق الفورية لتغطية احتياجاتها، وهو ما يضيف أعباء مالية جديدة على القطاع.
2: ما يثير قلقنا بشكل كبير هو الارتفاع الهائل في سعر الكيروسين. صحيح أن العديد من الشركات قامت بتأمين ما يصل إلى 80% من احتياجاتها من الكيروسين لهذا العام عبر عقود تحوط، لكن الكمية المؤمنة تنخفض بنحو 5% تقريبا كل شهر.
0: وتتفق المحللة الاقتصادية الألمانية كلاوديا كينفيرت مع هذا التشخيص، محذرة من أن استمرار أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر المقبلة قد يرفع الضغوط على شركات الطيران بشكل أكبر.
3: إذا استمرت أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر المقبلة فإن الوضع سيزداد صعوبة، وقد تضطر شركات الطيران الكبرى إلى إيقاف تشغيل بعض الرحلات أو بعض الخطوط الجوية، وفي جميع الأحوال ستحاول رفع أسعار تذاكر السفر.
0: ارتفاع التكاليف قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في عدد من الخطوط الجوية وربما تعليق تشغيل بعض الوجهات، ما قد ينعكس في النهاية على حركة السفر من وإلى ألمانيا. بين رغبة سياح في الاستمتاع برحلاتهم ومواطنين يخططون لعطلاتهم القادمة في ألمانيا، يواجه قطاع السفر تحدياً جديداً. فأزمة وقود الطائرات وارتفاع أسعار النفط عالمياً يضغطان على شركات الطيران، والنتيجة قد تكون أسعاراً مرتفعة ورحلات قليلة. أيمن زبير، الجزيرة، برلين.
4: الآن مشاهدينا إلى نافذة ترصد المشهد في المنطقة على مستوى حجم الوجود العسكري الأمريكي وخريطة انتشاره، تزامناً مع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مفاوضات جديدة لوقف الحرب مع إيران. نافذة تقدمها الزميلة رنين بوخزة.
5: أهلا بكم في هذه الفقرة التي نناقش فيها نقاط الحشد الرئيسي للقوات الأمريكية وسيناريوهات الهجوم المؤجل الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيقافه. نقرأ في هذه المحاور مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ولكن قبل النقاش نذهب إلى زميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية ليعرض لنا المشهد الحالي على الخريطة. تفضل
6: رنيم. قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي تأجيل ضربته وبعد إعلان هذا الإعلان والتأكيدات الأمريكية من جانب وزير الحرب على وجه التحديد على أن مسرح العمليات بدا جاهزا لأي أمر بتنفيذ ضربة وصفت بأنها الأكثر قوة منذ بدء هذه الحرب، وترافقت مع ضخ إعلامي من مصادر مفتوحة ومراكز دراسات الحرب عن حشودات أمريكية من مختلف القواعد الأمريكية المحيطة، ولا سيما عبر القواعد الأمريكية في أوروبا التي نلقي النظرة عليها على هذا الشكل. أبرز القواعد الأمريكية في أوروبا باتت معروفة من المملكة المتحدة بريطانيا التي تأخذ نصيب الأكبر من حيث انطلاق القواعد المجهود الحربي الأمريكي، كذلك لوجستيا في ألمانيا، في إيطاليا، في قلب أوروبا، كذلك في البرتغال.

0: البرتغال للتزود بالوقود، وإضافة إلى قواعد أخرى موجودة في شرق المتوسط ولا سيما في بلغاريا، وصولا إلى تل أبيب أو إسرائيل باعتبارها أكثر نقاط الحشد العسكري، باعتبارها تحالفا متينا بين الولايات المتحدة عسكريا مع إسرائيل. بالنسبة للحشد العسكري الأمريكي في منطقة خارج أوروبا وشرق المتوسط، نتحدث عن بحر العرب والمحيط الهندي وصولا إلى جزيرة دييغو غارسيا التي ترابط فيها القاذفات الأمريكية بعيدة المدى. بالنسبة لأنواع الدعم وخصوصا يعني القواعد الأمريكية كيف توزع وكيف هي مهمتها، بالنسبة لبريطانيا على سبيل المثال من هناك انطلاق القاذفات الاستراتيجية، بالنسبة لألمانيا هي مركز للقيادة والسيطرة والنقل الجوي، إيطاليا لاستطلاع ودعم العمليات في المتوسط، البرتغال كما ذكرنا عبور وتزود بالوقود، في حين أن قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي هي مركز رئيسي للقاذفات وللضربات بعيدة المدى. لكن بالنسبة لإسرائيل، لماذا تم اختيار إسرائيل في هذه اللحظة؟ لأنها تعتبر بيئة آمنة لنشر رادارات ومنظومات دفاع جوي ولا سيما منظومة ثاد، لديها بنية متطورة لاستقبال الطائرات وإعادة التسليح والصيانة، مخازن الصواريخ الدقيقة لدعم العمليات الدقيقة السريعة، موقع يسمح بإدارة عمليات الدفاع الجوي. بالنسبة للأصول الجوي، الأصول البحرية الأمريكية في المنطقة، كما ذكرنا هناك أكثر من 50,000 جندي يرابطون في المنطقة، مدعومين على المستوى البحري بعشرين قطعة بحرية أمريكية هجومية، من بينها طبعا حاملتا طائرات، مدمرات مزودة بمنظومات دفاع جوي، صواريخ بعيدة المدى، وسفن برمائية ووحدات مشاة جاهزة لعمليات التدخل السريع. على المستوى الأصول الجوية، في الساعات أو الأيام الماضية تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن أنها رفضت القوات الأمريكية بطائرات إضافية من F-35 وF-16 لإصابة الأهداف الدقيقة، قاذفات بعيدة المدى B-1، وكذلك طائرات التزود بالوقود وطائرات استطلاع وإنذار مبكر، إضافة إلى طائرات مسيرة هجومية واستطلاعية.
1: شكرا لك محمد. ومعنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. بداية نبدأ إذا أردنا الحديث عن مراكز ثقل أساسية في التواجد الأمريكي العسكري، سواء كنا نتحدث عن البحري أم الجوي، ما هي المراكز الرئيسية؟
2: في قاعدة عسكرية تاريخية بتقول إن كلما ابتعدنا عن المركز كلما قلت القوة النارية. الميدان المعركة بعيد عن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 10,000 كيلو، وبالتالي يجب أن تكون مركز الثقل هنا يركز على الآتي: أولا التفوق الجوي والتفوق البحري. الوحدات المستخدمة معظمها من الجيل الخامس سواء بحرية أو جوية، كمان بيعتمد على القدرة على التنسيق وإدارة المعركة في ظروف مختلفة تماما، وده الولايات المتحدة الأمريكية بتتمكن منه لأن بتملك ما يسمى بالعقد الشبكية. هي بتربط كل هذه المنظومات بشبكات الأقمار الصناعية، بشبكات الرادارات، شبكات الدفاع الجوي، وبالتالي بتدير عمليات على أعلى مستوى. نمرة ثلاثة، وده المهم جدا، وهو عمليات الإمداد والتمويل أثناء المعركة، ودي مهمة للغاية لا يذكرها أحد. والنقط اللي بحكيها لحضرتك هنلاقي أن مراكز الدراسات الصينية دائما ما تركز على هذه النقط. الولايات المتحدة الأمريكية عشان نشرح على الخريطة بتمتلك أكبر قوة بحرية في العالم من حيث العدد ومن حيث القدرات القتالية ومن حيث القوة. بدأت تعيد توزيعها خلال الفترة السابقة في هذه المنطقة، بمعنى أن لديها حاملات طائرات في هذه المنطقة في مسافات أبعد، تجعل حاملة الطائرات هي موجودة في الخلف وأمامها مدمرات والمجموعة المرافقة لها دي حمايتها، والضرب بالصواريخ كروز في الداخل الإيراني بتبقى بالشكل هذا الشكل. طب هل بتعتمد البحرية فقط على هذه المنطقة؟ لا، كمان في شرق المتوسط مدمرات أمريكية متطورة للغاية، الهدف الرئيسي منها بها شبكات دفاع جوي متطورة لحماية إسرائيل من أي صواريخ باليستية إيرانية. وكان هناك تصريح

0: أول أمس عن نضوب مخزون الذخيرة الذكية لهذه المدمرات، وبدأ الحديث عن أيهما أولى، حماية إسرائيل أم حماية الولايات المتحدة الأمريكية. هذا فيما يتعلق بالقدرات البحرية اللي متفوقة فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك غواصات تستطيع أيضا ضمن هذه المجموعة من إطلاق صواريخ كروز في العمق الإيراني. كمان لو اتكلمنا على القدرات أدي القدرات البحرية، مدمرات مزودة بمنظمات دفاع جوي وسفن بر مائية. سفن بر مائية يعني نقل جنود والقيام بعمليات برية إذا لزم الأمر، يعني ممكن خلال المعارك البحرية يستلزم أن أنا أنزل أعمل عملية بر مائية في إحدى النقاط الحصينة اللي ممكن تحقق مكاسب للولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بالقوات الجوية هنلاحظ أن كل اللي موجودين على الشاشة كلها طائرات من الطراز الجيل الخامس، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على وضع كل هذه مقاتلات الجيل الخامس في إسرائيل كمقاتلات فعالة، أما المقاتلات الاستراتيجية في دييغو غارسيا، جزيرة دييغو غارسيا اللي احنا شفناها في طبعا.
1: قبل أن تكمل سؤال، يعني في حين يتعلق الأمر بالقتال الجوي إذا أمكن القول، هناك تركيز دائما على المقاتلات، ولكن هناك أهمية خاصة لطائرات التزود بالوقود، ما هي أهميتها في هكذا معارك؟
0: خلال الفترة السابقة بالفعل تم الإعلان عن وصول مقاتلات أو طائرات تزود بالوقود اللي هي KC-135 وموجودة في إسرائيل. هذا له دلالة كبيرة جدا، دلالة أن المعارك سوف تطول، بمعنى أن عندما نتحدث عن عملية أمريكية كما وصفها الرئيس ترامب لا يعني هذا دخول سلاح جديد أو استخدام قذائف جديدة، ولكن يعني إطالة أمد العمليات العسكرية، تغير في تكتيك العمليات العسكرية. طائرات تزود بالوقود يعني الطائرة في الجو المقاتلة هتقعد لفترات طويلة، يعني ممكن تضرب أكثر من هدف استراتيجي وهي محلقة في الجو. يمكن أيضا أن تدخل إلى أعماق في الداخل الإيراني، لأي عمق في الداخل الإيراني دون العودة والتزود بالوقود. يبقى إذن هنا لها مغزى كبير وهو إطالة العمليات العسكرية. أنا أتخيل أن شكل العمليات العسكرية القادمة هيبقى له خصوصية خاصة،
1: بمعنى
0: أنها تبقى ضربات على مدار الساعة ولفترة زمنية طويلة، يعني ممكن تصل إلى 12 يوم 13 يوم، ولكن ضربات مستمرة. الهدف الرئيسي هو شل القيادة والسيطرة تماما في إيران، شل قدرات الدفاع الجوي في إيران، وشل قدراتها على السيطرة على مضيق هرمز. هتبقى غير العمليات النوعية السابقة، وكل هذا أيضا هنقدر نقول إن دون الدخول في الحرب الشاملة. على الرغم من كل هذه الضربات المؤلمة، لكن أمريكا هتحافظ على عدم الدخول في حرب شاملة كما هو العرف العسكري.
1: ماذا يعني وجود 50,000 عسكري جاهزون يعني لكل العمليات العسكرية؟ ماذا يعني هذا الأمر بالعلم العسكري؟
0: 50,000 أو العدد ده شامل القوات اللي موجودة على الأرض، القوات اللي موجودة في حامل الطائرات، الكرو بتاع حامل الطائرات عدد كبير، المدمرات. ولكن أنا دايما في الدعاية العسكرية في فترات الحرب دائما أتباهى بأعداد كبيرة، إن الولايات المتحدة الأمريكية كما حضرتك ذكرت ماذا تعني بالمفهوم العسكري، إنها قادرة على تنفيذ مهام صعبة في إيران، حتى لو وصل الأمر إلى مهام أرضية أو مهام برية أو عملية إنزال بر مائي على إحدى الجزر أو في النقط الحصينة أو في أي منطقة. 50,000 تعني أن هناك سيطرة، يمكن أن تتطور العمليات من عمليات جوية ممكن نصل إلى عمليات برية محدودة، ولكن وليس عملية برية شاملة.
1: وفي الختام سؤال سريع فيما يتعلق بتمركز، كنا نتحدث عن طائرات، تمركز هذه الطائرات في إسرائيل، ما هي الأهمية الخاصة لتمركزها هناك؟
0: إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية بتضع معظم تكنولوجيا في إسرائيل، خاصة الجيل الخامس، حفاظا على السرية، تأمين عالي، لأن هناك دفاعات جوية في إسرائيل منظومة متعددة الطبقات وهي أكثر دفاعات جوية في منطقة الشرق الأوسط. كمان في بنية تحتية لهذه الطائرات غير متوفرة في كل هذه المنطقة، وبالتالي إسرائيل هي آمنة لهذا، ولذلك في أمام الساحل الإسرائيلي

0: مرات أمريكية لحماية الأجواء الإسرائيلية لكي تزيد من طبقات الدفاع الجوي الإسرائيلي.
1: شكرا لك حضرة اللواء على كل هذه التفسيرات، وهكذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة. عودة إلى استوديو الأخبار.
2: والآن مشاهدينا نتحول إلى تطورات في غزة، حيث أعرب بيان قطري مصري تركي عن الإدانة والاستنكار لانتهاكات إسرائيل المتواصلة في القطاع. دعا البيان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وتبدي إسرائيل من جهتها تحفظات على تنفيذ بنود اتفاق خارطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.
3: تهدئة جديدة في غزة، لكن حتى اللحظة على الورق فقط. فمع إعلان الرئيس ترامب ومجلس السلام البدء بتطبيق خريطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، واصلت إسرائيل التحدث والعمل بلغتها. لا وقف للمقتلة ولا انسحاب من غزة، تماماً كما فعلت بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ قبل 8 أشهر.
4: نحن منخرطون في اتفاق، لكننا نشدد لن ننسحب أبدا من غزة، والشرط الأساسي حتى في مسألة إعادة الانتشار هو نزع سلاح حماس بالكامل، وكذلك تدمير جميع الأنفاق في كامل أنحاء القطاع.
3: مجددا تضع إسرائيل الشروط وتتحفظ على بنود في الاتفاق وفقا لما تنقله وسائل إعلام إسرائيلية، وأبرزها نزع سلاح حماس بالكامل وتسليمه لجهة أجنبية، وتدمير جميع الأنفاق في أرجاء القطاع قبل تنفيذ أي انسحاب وليس في عملية متوازية كما ينص الاتفاق. كذلك ترفض إسرائيل تقييد حرية عمل جيش الاحتلال في المناطق التي ستتولى مسؤوليتها قوة الاستقرار الدولية، كما لا توافق على إشراك كل من قطر وتركيا في آلية مراقبة تنفيذ الاتفاق. وفي كل الأحوال تؤكد أنها لن تنفذ أي انسحاب من المنطقة المعروفة بالخط الأصفر الأول، وتبلغ نحو 52% من مساحة القطاع. وقد يفسر ذلك عمليات الاحتلال خلال أشهر الهدنة كما تسمى في تعميق وجوده وبناء قواعد جديدة له في قطاع غزة، وإزاحة الخط الأصفر غربا مرات عدة. ترسيخ احتلال عسكري رأى فيه نتنياهو مدعاة للتباهي، رغم أنه خرق واضح للاتفاق.
5: نطوق حركة حماس ونحاصرها في قطاع غزة من جميع الجهات. نسيطر حاليا على أكثر من 60% من مساحة القطاع، وسنصل قريبا إلى 70%.
3: هذا هو الوضع الأمثل بالنسبة لإسرائيل: وقف معلن لإطلاق النار واستمرار حرب الإبادة بعيدا عن العناوين وأي ضغط خارجي لوقفها. فالمعطيات الرسمية من غزة تؤكد أن فترة الهدنة لم تختلف كثيرا عما سبقها. هذا إلى جانب مطالبات للمستوطنين وقادتهم تدعو إلى الاستيطان في غزة وتهجير أهلها.
6: لو قالوا لنا قبل 3 سنوات إننا سنسيطر على 70% من أراضي قطاع غزة لما صدق أحد ذلك. لذلك أقول ستكون هناك مستوطنات يهودية في جميع أنحاء قطاع غزة، وسنشجع الهجرة وسنعود إلى بيتنا. غزة لنا.
3: تتعامل إسرائيل حالياً مع احتمالين للرد على الاتفاق بحسب صحيفة هآرت، فإما أن يوافق نتنياهو شكلياً على خطة ترامب ويماطل في تنفيذها أو يفرغها من مضمونها عبر شروط إضافية، وإما أن يستجيب لضغوط ترامب ويقبل بالاتفاق أملاً في تحقيق مكاسب سياسية وإقليمية. لكن هناك شبه إجماع بأن نتنياهو لا يتجه نحو أي تهدئة أو تسوية أو انسحاب عشية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، لا في غزة ولا في

0: مفاجئة أو هذه التصريحات، هذه المواقف لا توازي زمني بالنسبة للإسرائيليين، لا توازي زمنيا بالنسبة لفكرة تنفيذ بند على بند آخر والانتقال إلى مراحل لاحقة، لا انسحاب بما في ذلك لا انسحاب طبعا من منطقة الخط الأصفر الأول، لا إشراف لقطر أو تركيا مثلا مزيد من الحرية في آلية مراقبة التنفيذ لإسرائيل، تعميق وجود إسرائيل في وإزاحة الخط الأصفر غربا عدة مرات، وبالتالي هذه هي الحال وليست مستغربة يعني. وبالتالي ما الذي يريد بالتحديد بنيامين نتنياهو تحقيقه خلال المدى المنظور قبل الانتخابات؟
1: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. نعم، يعني ما رأيناه وهذا البيان الذي صدر عن ميلادينوف واضح أنه يعني يتماهى إلى حد كبير مع الموقف الإسرائيلي، وهذا بالمناسبة يعني استمرار لنهج اتبعه ميلادينوف منذ البداية، بمعنى منذ تسلمه مجلس السلام لم يكن متوازنا في مواقفه، لم يقل كلمة واحدة حول القتل والاغتيالات المستمرة. يعني إسرائيل اغتالت أكثر من 1200 فلسطيني بدم بارد، منهم يعني ما يقارب 400 طفل، ولكن دون أن يحرك ساكنا. إسرائيل لم تلتزم بالبروتوكول الإنساني، إدخال المساعدات الغذاء والأدوية، ولم يقل كلمة واحدة ولم يلزم إسرائيل. إسرائيل لم تلتزم بالبند الذي يتحدث عن إدخال البيوت المتنقلة والبيوت المؤقتة، ولكن لا أحد انتقد إسرائيل، ولم نسمع من ميلادينوف أي كلمة بهذا الخصوص. إسرائيل لم تسمح بمغادرة الأعداد التي تم التوافق عليها وعودة الأعداد التي تم التوافق عليها، واستمرت في إطباق إحكام إغلاق غزة كما تريد. إضافة إلى ذلك يعني توسعت إسرائيل وسيطرت على قرابة 70% بعدما كانت تسيطر على 52% من قطاع غزة، ولم يتحرك مجلس السلام ولم نسمع أي كلمة انتقاد. على العكس تماما، التقرير الذي قدمه ميلادينوف إلى الأمم المتحدة كان أيضا غير متوازن، وكان يدعم إسرائيل وينتقد الفلسطينيين، مما يعني هناك تماهي. والمناسبة يعني لست أنا فقط من أقول أنه يتماهى مع الموقف الإسرائيلي، يعني عميد سيجل وهو الصحفي اليميني الأشهر في إسرائيل والمقرب من نتنياهو في تغريدة له يعني قبل ساعات قال أن ميلادينوف تماهى مع الموقف الإسرائيلي بعدة قضايا. أولا يعني أول أمس كان موقف ميلادينوف التوازي، وكان تغريدته واضحة، بمعنى البدء في تسليم السلاح خطوة بخطوة ثم تنسحب إسرائيل خطوة بخطوة. ثم تغير الموقف بشكل كامل في البيان اليوم مرتين، المرة الأولى أنه الانسحاب الكامل لإسرائيل من قطاع غزة يتم بعد التسليم الكامل للسلاح الثقيل والخفيف وقضية الأنفاق، ثم حذف في تغريدته كلمة الكامل، مما يعني أنه لن يكون أي انسحاب إسرائيلي قبل أن يتم تنفيذ تسليم السلاح الخفيف والثقيل والأنفاق في قطاع غزة، مما يعني أن ميلادينوف يعني يعرف تماما أنه لن يكون في هناك انسحاب. يعني ميلادينوف ليس ساذجا، وهو يعرف تماما أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب، ويعرف تماما النوايا الإسرائيلية في الاستيطان في قطاع غزة، وميلادينوف يعرف تماما التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن ضرورة تهجير السكان في قطاع غزة، ويعرف تماما أن هذا الموقف يثبت واقع أن تبقى غزة بيئة غير قابلة للحياة.
0: لا هو يعني بصراحة هنا وحتى نستفيد من الوقت، يعني هو موقف بنيامين نتنياهو تقريبا هنالك إجماع لدى من يتابعونه على تقريبا يعني ما يريد من حيث هذه السياسة الدكتور حسام الدجني، ومفهوم حتى بالنسبة لقوى المقاومة الفلسطينية تتحدث عن ذلك بشكل صريح، وهي تفهم ذلك حتى في غرف التفاوض. لكن ما الذي يمكن أن يغير هذه المعادلة بالنسبة للفلسطينيين؟
2: صباح الخير لك ولضيفك ولكافة المشاهدين الكرام. في تقديري المقاومة تدرك وذهبت إلى هذا الاتفاق وهي تعلم أن نتنياهو لن يقبل هذا الاتفاق، ولكن ربما أساءت التقدير بأنه يعني ميلادينوف أن يتخذ هذا الموقف المحابي لنتنياهو بهذا الشكل وبهذه الفجاجة، قد تكون هناك يعني صدمة أو فاجأة لدى المقاومة، وإن كان ميلادينوف في السابق لم يكن مثاليا ولا نموذجيا عندما تولى هذا المنصب. صحيح أن ميلادينوف عندما تولى منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وعمل في قطاع غزة ونحن من التقينا به أكثر من مرة

0: ندرك أن الوظيفة مختلفة تماما. اليوم واضح أن وظيفة ميلادينوف هو فقط مرادات إسرائيل، فالخارطة الطريق التي كتبها ميلادينوف ووقعها كانت أصلا بالتشاور مع تل أبيب، وعندما عرضت على المقاومة ما رفضت. صحيح أنها الخفيفة، ولكن أن يأتي بهذا الموقف في تقديري هذا الموقف يؤكد أن إسرائيل لا تريد وقفا لإطلاق النار، وهذه الحقيقة التي يجب أن تسود. لو كانت إسرائيل وضعت معيار الأمن، خارطة الطريق ستؤدي إلى هذه النتيجة وستحقق الأمن لإسرائيل. فعندما يتم تسليم السلاح أو تخزين السلاح لدى لجنة التكنوقراط وهذا الفريق الشرطي الذي سيعمل معها، بالتأكيد أخذ موافقة من إسرائيل، وذلك لن يعيد السلاح لحماس طالما التزمت إسرائيل بهذا الاتفاق، وبذلك لن يكون أي اعتداء على إسرائيل. لكن الذي يجب أن يدركه الجميع أن لا، العقلية الإسرائيلية لم تسقط خيار التهجير وخيار القتل، وهذا هو الخيار الأمثل لليمين الإسرائيلي، الذي من المؤكد أنه كلما قتل أكثر كلما فاز في بازار الانتخابات الإسرائيلية. أي الدم الفلسطيني على مدار التاريخ كان لعبة في يد الناخب الإسرائيلي للأسف الشديد. هذا هو الواقع، نتنياهو لم يسقط التهجير، وميلادينوف يساعد نتنياهو في ذلك. بالمناسبة هذا الموقف لميلادينوف غريب جدا، أنه أصلا يعني لا يتماهى مع موقف واشنطن. كوشنر الذي أبلغ النائب دحلان في اتصال، وأيضا هناك اتصال مع نتنياهو، يؤكد أن الموقف الأمريكي الذي بارك فيه ترامب خارطة الطريق والوصول إلى هذا الاتفاق يتناقض مع ميلادينوف، بينما ميلادينوف كان خيارا أمريكيا، وبذلك هناك مشكلة حقيقية وتباين حقيقي وطني، من حيث أن ميلادينوف ليس حياديا من حيث المحتوى والجوهر، ليس حياديا، لم يكن حياديا، هو وضع يعني البيض في سلة نتنياهو بشكل كامل، وأخذ من الفصائل موقف ربما مؤلم جدا، لا يوجد عليه توافق في داخل الحركة الوطنية بشكل كامل، ولكن رغم ذلك الفصائل جمعت هذا الموقف
1: من حيث التوازي، مسألة الانتقال إلى بنود أخرى. لكن يعني هذا النقاش مهم الحقيقة، اسمح لي فقط لثوان معدودة دكتور حسام، أنوهي إلى بعض التطورات المتعلقة بالصراع ما بين الولايات المتحدة وإيران. حقيقة هنالك خبر عاجل، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرقي الخصب في سلطنة عمان. سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول شمال شرق الخصب في سلطنة عمان. الآن لو عدنا إلى النقاش دكتور حسام، يعني الحقيقة لا أدري ما وجه الخلاف أو الفرق ما بين ما صرح به الرئيس ترامب ليلة أعلنت المقاومة موقفها الأخير متعلق بالسلاح مباشرة في تغريدته على تروث سوشال، واستضفناك في تلك الليلة، كان يتحدث عن أنه بعد انتهاء عملية نزع السلاح سيتم الانتقال إلى مراحل أخرى بما في ذلك إعادة الإعمار إلى آخره، القيادة المدنية وغيره. ما الذي يختلف فيه هنا موقف ترامب عن موقف نتنياهو أو حتى مما أعلن في مجلس السلام؟
0: سلام. والواقع كما هو في قطاع غزة، اليد الطولة لإسرائيل، 70% تحت سيطرة إسرائيل، الميليشيا العميل تعمل في المنطقة الصح، وتأتي المقاومة لتسلم سلاحها في مشهد يستفيد منه نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية، بينما خارطة الطريق أتت على غير ذلك، والذي باركه ترامب وبارك خارطة الطريق. صحيح أنه ذكر موضوع تسليم السلاح، ولا أحد يقول أن خارطة الطريق لم تذكر تسليم السلاح، ولكن ذكرت بند التطبيق المرحلة الأولى. المرحلة الأولى ما تبقى منها ثلاث نقاط: عودة إسرائيل إلى 53% الخط الأصفر، وقف كل أشكال القتل والعدوان على قطاع غزة، إدخال ما لا يقل عن 60 شاحنة مساعدات. بعد ذلك تدخل لجنة التكنوقراط وقوة الاستقرار الدولية والجهاز الشرطي الذي تم يعني تدريبه في مصر والأردن، وربما يخرج بعضه من الضفة الغربية، ويدخل يستلم السلاح ويخزن السلاح وتبدأ عمل.
1: طيب يعني نواجه بعض المشاكل التقنية معك دكتور حسام، لكن سيد شاهد الشرفة، طيب الآن في ظل هذا الوضع، وقد تشكل أو إلى أي مدى تشكل هذه الفكرة، فكرة التزامن، فكرة أن يأتي بند عقب بند من حيث التنفيذ، مادة دسمة لبنيامين نتنياهو للتحايل على مسألة الذهاب إلى مراحل لاحقة في تنفيذ بنود الاتفاق حتى قدوم موسم الانتخابات.
2: يعني واضح أن يعني ما يجري يخدم نتنياهو لحد بعيد. يعني عندما تم الإعلان عن الاتفاق وقضية الدخول في المرحلة الثانية، تعرض نتنياهو لانتقادات شديدة ليس من كل الأحزاب السياسية الإسرائيلية بالمناسبة، المعارضة وحتى الائتلاف الحاكم، لدرجة أن شركائه في الائتلاف الحاكم سموتريتش وبن غفير قالوا بوضوح أن ما صوتنا عليه في الكابينت مختلفا عن البنود التي تم إعلانها، وبالتالي نطالب بإعادة التصويت في الكابينت لأننا نرفض هذه البنود، وبالتالي شكل ضربة لنتنياهو وهو مقبل على انتخابات. أما الآن فهو يعني ما جرى وإعلان ميلادنوف الجديد يشكل هدية لنتنياهو، لدرجة أن أحد المعلقين الإسرائيليين يقول أن هناك وظيفة أخرى لميلادنوف، وهي أن يكون عضوا في طاقم الحملة الانتخابية لنتنياهو، لأنه خدمه إلى حد بعيد جدا من خلال هذا البيان الذي ثبت موقف نتنياهو منذ البداية. وبالتالي بالنسبة لنتنياهو هو استفاد إلى حد بعيد جدا، ليس فقط قضية الانتخابات، استفاد من ناحية استراتيجية فيما يتعلق في قطاع غزة، لأن نتنياهو لا يريد حلا في قطاع غزة ولا يريد الانسحاب من قطاع غزة، وهو يريد أن تبقى غزة بيئة طاردة لسكانها، وهذا هو الموقف الإسرائيلي الذي سمعناه من عدة وزارات ووزراء، من ضمنهم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي تحدث بوضوح عن الاستيطان في قطاع غزة وتحدث بوضوح عن تهجير السكان في قطاع غزة. وبالتالي ما الذي يجري هو بقاء الواقع كما هو، بمعنى إسرائيل تبقى تسيطر على هذه الأماكن في قطاع غزة وربما تتمدد، وبنفس الوقت إسرائيل تقوم وتستمر في عملية الاغتيالات والقتل لسكان غزة وتتحكم في إدخال المساعدات كما تريد. يعني اليوم عندما كان ميلادنوف يريد أن يلتقي نتنياهو، كان الاعتقاد أن هذه الزيارة المفاجئة جاءت من أجل الضغط على نتنياهو من أجل وقف الاغتيالات والمجازر التي ارتكبت، بالمناسبة بالأمس ارتكبت مجازر وقتل أطفال ونساء من قبل سلاح الجو الإسرائيلي. اعتقد أن ميلادنوف جاء ليوقف هذه المجازر. النتيجة كان أن ميلادنوف يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل بمواصلة عملياتها. القناة الثانية الإسرائيلية 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمني مسؤول يقول، هذا المصدر الأمني، بأن لدى إسرائيل ما زال لدى إسرائيل حرية عمل عسكري في قطاع غزة، مما يعني أنه لم يتم التوصل إلى شيء، وكل ما قدمته الفصائل يعني لا تقبله إسرائيل.
1: شكرا
2: ولا
1: لك شاهد شرف، هذا ما سمح لنا بالوقت شاهد شرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكان معنا أيضا دكتور حسام الدجاني من القاهرة. مشاهدينا، وعلى وقع الأخبار عن مضاعفة الإنتاج الدفاعي الأمريكي، ناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ناشد واشنطن تسريع إرسال المضادات الجوية في ظل حديث عن نقص في مخزون الصواريخ الأمريكية، وهو أمر تنفيه الإدارة الأمريكية.
3: منذ 30 من يوليو تموز لم تهدأ السماء فوق أوكرانيا، موجات قصف روسي متلاحقة استخدمت فيها موسكو خلال 5 أيام أكثر من 100 صاروخ من أنواع مختلفة، بينها عشرات الصواريخ الباليستية ومئات المسيرات، في واحدة من أعنف موجات التصعيد خلال الفترة الأخيرة. إغراق صاروخي وجوي طال وفقا لمعهد دراسات الحرب مناطق سكنية وبنى تحتية ومنشآت طاقة وموالئ ومراكز صناعية وتجارية، إضافة إلى تضرر مبنى السفارة الليتوانية. خلفت الهجمات عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. هذا التصعيد جاء بعد يومين فقط من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 28 من يوليو تموز، لقاء وضع خلاله زيلينسكي ملف الدفاع الجوي في صدارة مطالبه، مناشدا القيادة الأمريكية بتسريع وتيرة تسليم منظومات الدفاع الجوي باتريوت وزيادة كميتها، إضافة لمنح أوكرانيا تراخيص لإنتاجها محليا. بعد الهجوم الروسي خرج زيلينسكي ليؤكد أنه رغم النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي يحقق جنوده إنجازات باهرة في التصدي للهجمات الروسية، وأن حياة الأوكرانيين باتت مرتبطة مباشرة بسرعة وصول هذه الذخائر. لكن هل تراهن روسيا على نفاذ صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية؟ المشكلة لا تبدأ من كييف، بل تمتد إلى مستودعات السلاح الأمريكية نفسها. فوفق تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تعاني الولايات المتحدة نقصاً في بعض الذخائر الرئيسية، تفاقم بصورة كبيرة خلال الحرب مع إيران، حيث استخدمت واشنطن في الحرب نحو 65% من مخزون صواريخ باتريوت ونحو 40% من صواريخ ثاد. لكن إيران ليست السبب الوحيد، فبعد انتهاء الحرب الباردة عادت الولايات المتحدة بناء عقيدتها العسكرية على أساس خوض حروب إقليمية محدودة وقصيرة، لا مواجهات طويلة مع قوى كبرى مثل روسيا أو الصين. ومع تراجع الطلب انكمشت قاعدة التصنيع الدفاعي، وانخفض عدد كبار المتعاقدين من 51 شركة إلى 5 شركات فقط. ترامب من جانبه قلل من مخاوف نقص الذخائر، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وأكثر مما يمكنها استخدامه، وأضاف أنه يرغب في امتلاك المزيد، إلا أن كثيرا من السلاح أعطي لأوكرانيا. ورغم اعتبار أن المساعدات المقدمة إلى كييف تستنزف الترسانة الأمريكية، يرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الحرب الأوكرانية ليست السبب الرئيسي للأزمة، فمعظم الأسلحة التي وصلت إلى أوكرانيا مخصصة للقتال البري باستثناء 600 صاروخ اعتراضي من نوع باتريوت. وبينما تحاول موسكو استنزاف مخزون الدفاعات الغربية، تدفع ثمنا بشريا باهظا على الجبهات. فقد قدرت هيئة الأركان الأوكرانية خسائر القوات الروسية خلال يوليو تموز بنحو 43,000 جندي بين قتيل وجريح في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام الجاري. يسعى زيلينسكي الآن إلى تأمين 300 صاروخ باتريوت إضافي بحلول الشتاء، وفي المقابل تواصل كييف ضرب منشآت الطاقة واللوجستيات الروسية وتوسع هجماتها على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر أزوف.
4: مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة وفي مضيق هرمز. وصلنا إلى رأس الساعة والتطورات في غزة وفي التفاصيل مشاهدينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين الآن استجابة لطلبهم، مشيرا إلى أن هذه هي فرصتهم الأخيرة. أوضح ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، وأكد أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق بحلول الثلاثاء بشكل كامل. إيرانيا قال المتحدث باسم الخارجية إن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي. وفي إطار مساعي الوساطة، قالت الخارجية الباكستانية إنها دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. من جانب آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق الخصم في سلطنة عمان. في ملف غزة، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مركبة غربية مدينة غزة. وقد دان بيان قطري مصري تركي انتهاكات إسرائيل المتواصلة في غزة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وقال البيان إن انتهاكات إسرائيل تهدد مسار التهدئة، مؤكدا أن استمرارها يشكل خرقا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، خاصة عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية الموافقة على خارطة الطريق، لا سيما حصر السلاح. من جانبها، قالت حركة حماس إنها تنتظر ردا واضحا ورسميا من الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة ملادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه، وأن الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. كان مجلس السلام في غزة قد قال في بيان إن اجتماعا عقد أمس الاثنين بين ملادينوف ونتنياهو في إطار عملية نزع السلاح في غزة والتمهيد للانتقال إلى حكم مدني. قال البيان إن المجلس أكد على أن الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح. من جانبه، قال نتنياهو إن هناك خلافات مع الرئيس ترامب لا يخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حركة حماس. لمزيد من المتابعة مشاهدينا، انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهاد، يخبرنا عن أبرز المواقف الأمريكية مؤخرا فيما يتعلق بالخلاف مع إيران، ولا سيما فيما يتعلق بهرمز أحمد.